0: مدى ومسألة مضي الخرمز.
1: يعني هذه النقطة، هذه أو هاتان النقطتان تحديدا هما اللتان أوقفتا مباحثات الدوحة،
0: عطلت المفاوضات الدوحة، لأن كل طرف يحاول تفسير البند على حسب رؤيته. الولايات المتحدة اعتبرت أن موضوع الأموال المجمدة الإيرانية يتحدث عن إعادة الأموال إلى إيران، لكن لا يتحدث عن الطريقة أو الكيفية أو الوسيلة أو التوقيت. ولذلك حاولت الولايات المتحدة أن تجعل ذلك نقطة ضغط على إيران، لأن إيران أيضا حاولت المناورة على موضوع مضيق هرمز. البند الذي يتعلق بمضيق هرمز يتحدث عن فتح مضيق هرمز بدون رسوم خلال فترة 60 يوما التي وضعتها مدة المفاوضات، لكن إيران أرادت أن تكون هناك إبلاغ وتنظيم جديد بدون رسوم، لكن تغيير لقواعد السائدة في مضيق هرمز. ولذلك إيران حاولت تضغط من مضيق هرمز، حاولت تفسير من نظرتها لكيفية موضوع المرور في مضيق هرمز. ردت الولايات المتحدة في موضوع التفسير الأمريكي لموضوع الأموال المجمدة، وأنها ستكون عبر سلع وبضائع أمريكية، ولذلك نشب الخلاف.
1: وجاء الرفض أو النفي الإيراني تماما فيما يتعلق بأن الأموال ستكون عبارة عن بضائع أمريكية.
0: وكل هذه النقطة التي تناور عليها إيران هي مسألة مضيق هرمز، والنقطة التي تضغط فيها الولايات المتحدة هي مسألة الأموال المجمدة، وبالتالي كل طرف يتمسك بهذه البند ليساوم على الطرف الآخر على القضية التي لديه. بمعنى إيران تساوم على مضيق هرمز في موضوع تسيير أو طريقة الأموال المجمدة، والولايات المتحدة تساوم في موضوع الأموال المجمدة مقابل مضيق هرمز وفتح كامل وإلغاء كل الإجراءات الإيرانية المستجدة.
1: وأكدت إيران أنها يعني عازمة على المضي قدما في اشتراطاتها فيما يتعلق بإبلاغها عن السفن التي تتحرك في مضيق هرمز من خلال ما حدث الأسبوع الماضي من استهداف سفينتين في المضيق.
0: هي تحاول فرض أمر واقع جديد، هي تحاول أن تفرض نمط جديد من المرور لم يكن معروفا سابقا، حيث كان هذا المضيق منذ عرفت طرق التجارة لم يكن هناك إبلاغ لأي طرف، لأنه ببساطة هو مضيق دولي لا يتبع لإيران أو أي دولة أخرى، هو مضيق بين دولتين، وبالتالي هو مضيق لا يخص دولة معينة، هو مثل مضيق هرم باب المندب ومثل مضيق جبل طارق ومثل مضيق بنما، ليس قناة صناعية مثل مضيق بنما أو قناة السويس أو الدردنيل التي تمر في الأراضي دولة واحدة. وبالتالي إيران تريد أن تبيع موقف في مضيق هرمز تساوم عليه من أجل قضايا أخرى. واضح هذا، أن لاحظي أن التقدم في موضوع الأرسنال الإيرانية يقابله تقدم في موضوع مضيق هرمز، وهذا يتضح أن هناك مساومة لكل طرف، لأن الإدارة الأمريكية لا تجهل طريقة التفاوض الإيرانية، هي تفاوضت معها سنوات طويلة، وبالتالي دائما هناك سياسة إيرانية تشتيت الخصم، تمسك بقضايا من أجل قضايا أخرى، بيع الطرف الآخر مواقف لا تملكها إيران. إيران لا تملك شيء مضيق هرمز، هي تريد من التصعيد أن تقوم بتقديم تنازلات في مضيق هرمز، وهي لا تملك أصلا هذه الميزة وهذه الخاصية،
1: وهي من الأساس خلقت مشكلة في أو هدفا لهذه الحرب لم يكن على جدول الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية.
0: صحيح.
1: طيب دكتور، الآن فيما يتعلق بما أعلنته باكستان من استضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الدولتين في 11 تحديدا من يوليو الجاري، هذه الأيام بعد أيام ربما مع نهاية كأس العالم، لماذا هذا التوقيت تحديدا؟
0: أنا أعتقد أن واضح من مجرى المفاوضات أن حتى الآن فجوة عميقة بين فهم كل طرف لما يريده من الطرف الآخر. الوسطاء تدخلوا باستمرار، لكن واضح أن مسير المفاوضات بطيء جدا. هو في قضايا بديهية وواضحة مثل مضيق هرمز والأرصدة الإيرانية المجمدة استغرق كل هذا الخلاف وهذا الجدل، فما بالك في موضوع معقد وشائك ومتداخل مثل قضية المفاعلات النووية واليورانيوم المخصب. كم سيستغرق من وقت حتى يصل الطرفان إلى نقطة أو تفاهم، لا سيما أن الوضع مختلف. في المفاوضات 2015 كانت هناك 5 دول أعضاء مجلس الأمن زائد ألمانيا، 6 دول تفاوض إيران، وبالتالي

0: كان هناك دفع دولي. الآن الولايات المتحدة تفاوض لوحدها ومفاوضات غير مباشرة، تنقل المواقف والاقتراحات عبر وسطاء. هذا الأمر سيعطل وسيجعل المفاوضات بطيئة جدا، وأنا على يقين أن المفاوضات المدة 60 يوما سوف تمدد، ولن يحدث شيء على أي تصعيد، في أي تصعيد سواء سياسي أو عسكري. قد تكون هناك ضغط محدود لكن لن يكون هناك شيء قبل الانتخابات الأمريكية.
1: طيب الآن فيما يتعلق بموضوع أيضا مضيق هرمز، كانت هنالك مبادرة من بريطانيا وفرنسا وكررت الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات كي مع عملية تنظيف المضيق وأيضا دعم حرية الملاحة في هذا المضيق، فيما رفضت إيران قبل أيام وأعلنت رفضها لوجود أي قوات أخرى على اعتبار أنها هي الأعلم بمواقع هذه الألغام وهي الأقدر على تسيير الأمور. جاء الإعلان مرة أخرى الآن من بريطانيا وفرنسا، كيف ستسير الأمور مع وجود أو هذه الرغبة الأوروبية والرفض الإيراني؟
0: يعني أعتقد أن هذا تأكيد على أن موضوع مضيق هرمز لا يخص فقط دول الخليج، هو موضوع يخص كل دول العالم سواء بكل القارات، سواء في آسيا وأوروبا وأمريكا. وبالتالي موضوع مضيق هرمز موضوع عالمي، يعني السفن التي تدخل مضيق هرمز هي قد تأخذ بضائع من الخليج لكنها لصالح دول من طرف آخر من دولة أخرى، أو تبيع بضائع لدول الخليج وهي من دول أخرى. وبالتالي كل دول العالم، هذا الخزان الطاقة العالمي الموجود والشريان الكبير في مضيق هرمز يهم العالم أجمع. ومن هنا نفهم هذه المواقف البريطانية الفرنسية وأيضا حتى الأوروبية. أعتقد الأوروبيون يحاولون البحث عن دور أو يكون لهم دور في المشهد، لأن رئيس ترامب بطبيعته يحب أو يريد الانفراد في كل المشهد وكل الصورة، وأزاح أوروبا عن المشهد. وبالتالي تحاول فرنسا وبريطانيا أن تدخل في المشهد لأن هناك مصالح أوروبية يتم تجاهلها في هذا المجال.
1: وبمناسبة أيضا كان هناك إعلان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن حملة طائرات شارل ديغول غادرت المنطقة، هل من إشارة معينة يريد أن يرسلها لإيران؟
0: صحيح، هو في نفس الوقت الذي ذكر فيه أن حاملة الطائرات شارل ديغول عادت إلى قواعدها في فرنسا، ذكر أن هناك فرقاطات فرنسية لنزع الألغام توجهت إلى الخليج. وهذه الفرقاطات ليست فرق هجومية عسكرية، هي فرق فقط فنية أو تجهيزات فنية فقط للتطهير وليست للهجوم، وهي رسالة لأن إيران فرنسا مستمرة في موقفها في عدم الانخراط في أي نشاط عسكري أو حربي في المنطقة.
1: نعم، نعود لموضوع النووي الإيراني وهو واحد من الملفات التي كما ذكرت باكستان من المفترض أن يكون على مائدة الحوار المقبل كما أعلنت إسلام أباد. ماذا بشأن هذا الملف في الوقت الذي شدد فيه رافائيل غراسي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية من أن وصول مفتشي الوكالة للمواقع النووية الإيرانية مرتبط ومرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وتهران؟
0: صحيح، لأن الرئيس ترامب عندما ألغى الاتفاق النووي حرر إيران من كل الالتزامات التي وقعتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015. وبالتالي الآن في وضع إيران لديها الحرية ولا توجد أي مراقبة منذ أكثر من عامين على الأجهزة النووية والمفاعلات النووية. وبالتالي فإن أيضا إيران تمارس سياسة المفاوضات بنفس طويل وطريقة تشتت الخصم وإغراق الخصم أو الطرف الآخر في تفاصيل، وتفاصيل يعني تستغرق وقتا طويلا. وبالتالي لا أعتقد أن هذا الموضوع سيحل ببساطة، موضوع المفاعلات النووية أو اليورانيوم المخصب. أنا أعتقد سيستغرق وقتا طويلا، وإيران دائما كما معروف تمارس سياسة حافة الهاوية، إذا شعرت أن الأمور وصلت إلى حد الانفجار فهي تتراجع قليلا وتعطي في موقف آخر. وبالتالي السياسة الإيرانية التي عرفناها منذ سنوات طويلة.
1: سؤال أخير دكتور وبشكل سريع، هنالك توقع أو ترقب لقاء قريب مع نتنياهو كما ذكر ترامب بناء على طلب نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، هل من تصورات لهذا اللقاء؟
0: الآن في هذا الوقت هناك اختلاف أو تناقض بين مصالح نتنياهو ومصالح ترامب، لأن كل طرف لديه استحقاق انتخابي. الرئيس ترامب من مصلحته انتخابيا ولمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه هو حزب الجمهوري أن يكون هناك هدوء وتوقف الحرب ويكون هناك ارتخاء في أسعار النفط أو تراجع في أسعار النفط وانخفاض التضخم، لأن ذلك سينعكس مباشرة على نتائج الانتخابات. في نفس الوقت بنيامين نتنياهو لديه استحقاق انتخابي في نهاية سبتمبر، وهو إن لم يدخل في حرب ومن حقه إنجازات عسكرية فيعني ذلك انتحارا سياسيا للرئيس لرئيس الوزراء نتنياهو. وبالتالي كل طرف يريد أن يضحي الطرف الآخر من أجله، لا يمكن توافق مصلحتين في هذه المرحلة بالذات بين مصلحة الرئيس ترامب ونتنياهو، لأن كل طرف لديه استحقاق وأولويات خاصة به تختلف عن أولويات الطرف الآخر.
1: حوار وتحليل. المصادر الطبية في قطاع غزة أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني جنوبية قطاع غزة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. لا أفق واضح حتى الآن، هذه العبارة أنهى بها المراسل تقريره.
2: نعم طبعا، بعد التحية بالفعل كما أشار المراسل حضراتكم إن لا أفق واضح فيما يرتبط بمستقبل قطاع غزة. طبعا كنا نتخيل إن المستقبل يرتهن بمزيد من الآفاق المستقبلية الجيدة بعد إبرام اتفاق أكتوبر في شرم الشيخ 2025، لكن طبعا وجدنا إن المرحلة الأولى مرت بمخاض عسي للغاية، المرحلة الخاصة بتبادل الأسرى والمخطوفين بين الجانبين وبداية الانتقال للمرحلة الثانية والتي كان من المفترض أن ينسحب فيها طبعا او من خلالها الجيش الاسرائيلي من كامل قطاع غزة وصولا الى غلاف قطاع غزة، مع فتح كل المعابر وليس فقط معبر او معبرين لدخول كافة المساعدات، وكذلك دخول ايضا البنية الاساسية الخاصة بإزالة الركام وما الى ذلك، وصولا الى المسار الخاص باعادة البناء، اعادة بناء قطاع غزة، اعادة ما تهدم من مشافي، من ايضا مؤسسات خدمية داخل القطاع، مؤسسات تعليمية. لكن كل هذا للأسف اصطدم بالواقع بأن إسرائيل لن تتخلى عن مسألة التواجد في قطاع غزة، الآلة العسكرية الإسرائيلية ما زالت تعمل، إسرائيل ما زالت تبحث عن أي مشكلات أمنية وعسكرية داخل قطاع غزة لتبقى في القطاع. الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة لم تراعي هذا المبدأ، لم تراعي مسألة
1: أو هي منشغلة عنه بقضايا أخرى الآن في هذا التوقيت، انشغلت عن الوضع في غزة بموضوع إيران والآن أيضا في أوضاعها الداخلية وما يجري على أراضيها من يعني مباريات وفيما بعد الانتخابات المقبلة.
2: بالتأكيد، لكن طبعا عندما نتحدث بأن الرعاية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط كان من المفترض أن يكون دونالد ترامب أكثر مصداقية في هذا الجانب، لأن عندما دشن مجلس السلام العالمي وتحدث بأن هذا المجلس سيكون نواة لحل أزمات العالم، أعتقد أنه كان في اختبار حقيقي أو محك حقيقي للاختبار، وبالتالي فشل مجلس السلام العالمي. وأنا أعتقد أن هذا طبعا يمكن نقطة سوداء كبيرة جدا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. حتى لو افترضنا أن دونالد ترامب يخرج إلى العلن ويقول بأنه أنا ثمن حروب، يعني البعض يتحدث ويقول ما هي الثمن حروب التي أنهاها ترامب؟ إلى الآن كل الحروب ما زالت مشتعلة، على سبيل المثال أزمة قطاع غزة ما زالت موجودة كما هي، الحرب الروسية الأوكرانية كما هي، الحرب الإيرانية الأمريكية ما زالت تروح مكانها. وبالتالي كل الإشكاليات التي يتحدث عنها دونالد ترامب أو السياسة الخارجية الأمريكية لم تتحرك بما في المسألة الإيجابية في قطاع غزة. وهنا نرى طبعا الصورة قاتمة تماما، سواء الوضع الإنساني اللي أشار إليه التقارير أو حتى الوضع الميداني على الأرض في قطاع غزة.
1: طب هل يملك المجتمع الدولي، لديه أدوات، لديه قدرة، لديه شيء ما يستطيع من خلاله يوقف هذا التصعيد ويمنع عودة الحرب، خاصة أننا لا نشاهد أي عمليات أيضا لحماس، الأمور مستتبة من جانب الحركات الفلسطينية وفقط القوات الإسرائيلية هي التي على الأرض تشعل النيران؟
2: طبعا يعني هنا السؤال هنا ينقسم الى شقين للإجابة. الشق الاول يكمن في هل من الممكن ان يكون هناك تأثير على اسرائيل، والشق الثاني من الذي يملك التأثير. بالنسبة للبعد الاول وهو مسألة التأثير على اسرائيل، اعتقد ان الايديولوجيه العسكريه لدى اليمين المتطرف هي تتحدث دوما عن استخدام الاله العسكريه وتتحدث عن استخدام العنف ضد طبعا الفلسطينيين، وهذا دأب اليمين المتطرف، وبالتالي يكون من الصعب طبعا تغيير الايديولوجيه او العقيده العسكريه الاسرائيليه. هذا جانب. الجانب الاخر، من الذي يملك التاثير الحقيقي؟ اعتقد الولايات المتحده الامريكيه ليس الا، وهي تملك يمكن الارغام وليس التاثير، لان طبعا عندما نتحدث عن التاثير من الممكن ان يكون التاثير نفسي، تاثير سياسي اقتصادي، لكن اتخيل ان ما يصلح مع اسرائيل هي مساله الاجبار.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة لفقرتنا الأخيرة في الجولة الإخبارية. الحرب الروسية الأوكرانية تتصاعد بوتيرة متصاعدة مع تقدم ميداني تعلن عنه موسكو، وهجمات أوكرانية تستهدف العمق الروسي. وقد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور، كيف يمكن قراءة إعلان روسيا أنها سيطرت على عشرات البلدات الأوكرانية منذ بداية العام، تحديدا الآن على ذكر مدينة كوستيانتينيفكا؟ إلى أي مدى هذه المدينة استراتيجيا مهمة؟
2: حيث يمكن النظر إلى ذلك من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن هناك رغبة برفع الروح المعنوية لدى الجانب الروسي سواء جنودا أو مواطنين، خصوصا

0: تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، وهي أن هنالك تقدم روسي حدث خلال الشهور الماضية، تقدم بطيء ولكنه ثابت وتراجع للقوات الأوكرانية، ولكن هذا لا يعبر عن الصورة كاملة، لأن خلال الأيام أو خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأ أن القوات الأوكرانية تستعيد أنفاسها مرة أخرى، وهي قادرة على إلحاق الضرر بالقوات الروسية، وأوقفت إلى حد ما تقدم القوات الروسية خصوصا في خاركيف في شمال أوكرانيا، وكذلك كان هنالك صمود ما بين ظفرين في خيرسون ومناطق متعددة على خط الجبهة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، يبدو أن هنالك حالة تكافؤ الآن، ضربات وضربات مقابلة. خلال الشهور الماضية، ربما حتى خلال السنة الماضية، كان العمل كله على خطوط الجبهة، وبالتالي هذا التقدم الروسي الذي تحدثنا عنه وحرب شرسة على خط الجبهة، ولكن على امتداد الأسابيع الماضية بدأ أن هنالك تغيير ما قد حدث. من الجهة الأوكرانية بدأ استهداف العمق الروسي وخصوصا المنشآت الاستراتيجية، قطاع الطاقة، الوصول إلى العاصمة موسكو وما له من دلالة. بالمقابل القوات الروسية بدأت تستهدف بالصواريخ بعيدة المدى قلب المدن الأوكرانية، مدينة كييف على سبيل المثال وخاركيف وغيرها من المدن الأوكرانية، وبدأت ترحق أضرار جسيمة ببعض منشآت الطاقة. وخلال الشتاء الماضي عانى الأوكرانيين كثيرا من الهجمات الروسية، والذي أدى إلى انقطاع في مرات كثيرة للتيار الكهربائي. إذن دعينا نقول بأن هنالك مراهنة على العمل العسكري، وهذه هي الرسالة الروسية من وراء الإعلان عن سيطرة عن عدد من القرى في أوكرانيا.
1: مع النفي أيضا الأوكراني لسيطرة روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا، نجد أيضا ربما الرهان هناك أيضا على قدرات أوكرانيا على إنتاج أسلحة عالية التقنية محليا. في مثل هذه الظروف كيف يمكن لأوكرانيا أن تتمكن من إنتاج أسلحة محليا؟
0: الإجابة باختصار هو الدعم الغربي. طبعا منذ شهور عديدة، وخصوصا مع التغير الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ما قبل ذلك، كان هنالك رعاية من قبل الدول الغربية للصناعة العسكرية الأوكرانية. بدأ ذلك ببعض المسيرات التي لم تكن عالية الجودة بأسعار رخيصة، ولكنها كانت فعالة في صد القوات الروسية في أكثر من مكان، وألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الروسية. الآن أوكرانيا تصنع المسيرات، وهي عنصر أساسي في المعركة الدائرة ما بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك بدأت تدخل تقنيات حديثة إلى المسيرات، إلى الصواريخ بعيدة المدى، وكذلك إلى المضادات الدفاعية. والآن يدخل ويحدث هنالك تطوير أوكراني بالتعاون مع بريطانيا لمضادات للمسيرات وكيفية التعاطي مع المسيرات. إذن دعينا نقول أنه دعم غربي من البداية وحتى النهاية، سواء بالخبرات، بالدعم التقني، بالدعم اللوجستي، وكذلك بالتمويل. وكما تعلمين هنالك قرض أوروبي يتجاوز 90 مليار دولار، قسم كبير منه يذهب إلى مسألة التصنيع العسكري ودعم القوات المسلحة الأوكرانية.
1: وهناك أيضا توقعات بدعم أكبر من خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.
0: بكل تأكيد أعتقد بأن كان هنالك خلال السنة الماضية تباين ما بين الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية، ولكن يبدو أنه خلال الفترة الماضية بدأت هذه الرؤية أو الرؤيتين تقتربان من بعضهما البعض، وبدأ أن هنالك يأس أمريكي من إمكانية الحصول على أي تنازل من قبل الجانب الروسي، وبالتالي استمر الدعم الأمريكي وإن كان بتمويل من الجانب الأوروبي، لكن الدعم الأمريكي أساسي وجوهري. أولا هنالك دعم لوجستي، هنالك دعم استخباراتي كبير للغاية، وهنالك دعم بالتقنيات الحديثة خصوصا صور الأقمار الصناعية. وبالتالي الآن أعتقد بأن الأرضية مهيئة لكي تحصل أوكرانيا على دعم من حلف الناتو، واجتماع الناتو القادم الذي سوف يعقد في تركيا بالتأكيد له أهمية بالغة في هذا الإطار.
1: طيب على ذكر الدعم، ماذا بشأن الدعم الصيني لروسيا؟ كان هنالك استدعاء من قبل ألمانيا للسفير الصيني على أراضيها على خلفية اتهامات بأنها تدعم موسكو. إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على العلاقات الأوروبية الصينية؟
0: أعتقد ربما يكون هنالك بعض الخلافات الدبلوماسية، ولكن لن يصل الأمر إلى قطيع العلاقات الروسية أو الصينية الأوروبية. هي علاقات قوية ومتشابكة ومعقدة، وخصوصا من الناحية الاقتصادية كما تعلمين.

0: في ألمانيا على سبيل المثال، معظم شركات السيارات الكبرى وهي الصناعة الأساسية في ألمانيا أصبح لديها فروع في الصين. الصين تمثل سوقا للمنتجات الأوروبية خصوصا الألمانية منها، وبالتالي يمكن أن نتوقع بعض الخلافات الدبلوماسية، ولكن الأمر لن يتعدى ذلك. أضف إلى ذلك أن هذه حرب بالوكالة، وبالتالي الجميع بات يعلم أن هنالك دعم صيني، ولكن الدعم الصيني للجانب الروسي لا يقارن بالدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية ودول حلف الناتو إلى الجانب الأوكراني. لذلك هذا أمر ليس جديد، واعتقادي أن تلك المناكفات والتحركات الدبلوماسية يمكن أن نشهدها طالما أن هذه الحرب مستمرة، ولكن كما ذكرت لن تؤدي إلى قطيعة وإلى مواجهة، سواء مواجهة دبلوماسية حادة أو ما هو أكثر من ذلك ما بين الغرب بشكل عام والجانب الصيني، بسبب اعتماد الغرب إلى حد ما على الصين في كثير من النواحي.
1: طيب دكتور، الآن فيما يتعلق في بوتين، هو أعلن أنه يرفض تماما إجراء محادثات مباشرة مع زيلنسكي، وأنه في سبيله للسيطرة على بقية أراضي أوكرانيا بالقوة مع الرغبة في إنشاء المنطقة العازلة. كيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟
0: حتى الآن لا يوجد أفق لإنهاء هذه الحرب. كان هنالك محاولات أمريكية، وأعتقد بأنها كانت محاولات جادة، لكن الجانب الروسي على وجه التحديد لم يلاقي الجانب الأمريكي في منتصف الطريق، وبالتالي كل المحاولات التي قام بها مبعوثي الرئيس الأمريكي ووتكوف وكوشنر إلى روسيا لم تلقى نتائج إيجابية، ولم تصل أمريكا إلى إيجاد وقف لإطلاق النار. كان من المطلوب أن تقدم روسيا بعض التنازل، ولكنها رفضت القيام بذلك. أوكرانيا حاولت أن تضع الكرة دائما في الملعب الروسي وأن تطيل أمد المحادثات، ولكن في نهاية المطاف حملت المسؤولية من الجانب الأمريكي إلى الجانب الروسي.
1: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد اللقاء غدا بإذن الله. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ماذا يجب عليك أن تعمل عندما يكون لديك مهام أكثر من اللازم؟ ملخص لهذا الكتاب للورا ستاك. معضلة الإنتاجية. في بيئة العمل الحديثة أصبحت الإنتاجية معيارا قياسيا يقيس به أصحاب الشركات جدوى الموظف تماما كما يقاس أي أصل مادي آخر، وهذا ما حول المفهوم من كونه وسيلة لتحقيق التوازن بين الجهد والعائد إلى أداة ضغط تستنزف العاملين تحت ذريعة الربحية. فبينما يفترض أن الموظف المنتج يرفع من قيمة المؤسسة، تلجأ بعض الشركات إلى تقليص العمالة والإبقاء على نفس حجم العمل، ما يضاعف الأعباء دون مقابل مادي عادل وينعكس سلبا على الإنتاجية العامة. والأدهى أن الدراسات تثبت أن زيادة ساعات العمل لا تعني زيادة الإنتاج، بل العكس، تتراجع كفاءة الفرد كلما طالت ساعات إرهاقه. ولأن الواقع يشير إلى أن قيمة الموظف تتحدد اليوم بمدى عائده الاستثماري لا بإنسانيته، فإن الموظف مطالب بأن يطور من نفسه ليظل مطلوبا ويثبت لأرباب العمل أنه استثمار مريح. في هذا الكتاب أيضا يقول: هذا لا يتحقق إلا إذا وعى الموظف دوره وأدى مهامه بما يتوافق مع رؤية المؤسسة وتحمل مسؤوليته بثقة وكفاءة. أيضا محور التأثير خير من الكثرة. في عالم يمجد الانشغال ويقيس النجاح بعدد ساعات العمل، يغفل كثيرون أن القيمة الحقيقية تكمن في النتائج لا في الوقت المبذول. فالعمل المتواصل دون تخطيط أو توازن يؤدي غالبا إلى الإرهاق والاستنزاف، لا إلى نجاح دائم. والاعتدال هو السر، إذ يكمن النجاح في ترتيب الأولويات والتقليل من المهام التي تستهلك الجهد دون مردود فعلي. وتجربة أنظمة عمل معتدلة كأسبوع الأربعين ساعة تضمن استدامة العطاء، كما أن القدرة على التعبير والتواصل بوضوح تضاعف من الإنتاجية وتفتح أبواب الفهم والتعاون. من الضروري مراجعة أساليب العمل وتقييمها دوريا، لأن التحسين المستمر والتخلي عن الطرق القديمة التي لم تعد فعالة هما ما يصنع التقدم الحقيقي. فالموظف الذكي

هو من يوازن بين الجهد المبذول وطاقته المتاحة، لأن الإرهاق التام يعني توقف الإنتاج وانهيار المؤسسة يبدأ من خلل بسيط في تدفق العمل. أيضا من هذه المحاور الإسراف في العمل، الانشغال الدائم لا يعني بالضرورة إنتاجية حقيقية، بل قد يكون ستارا خفيا يخفي خلفه استنزافا للطاقة وغيابا عن الحياة الحقيقية، كما يؤكد تيموثي فيرس في كتابه الشهير The Four Hour Work أن المال لا قيمة له إن لم يصحبه وقت للاستمتاع، وأن الإنتاجية الحقيقية تبدأ عندما تستمتع بما تعمل، لذا لا تستهلك وقتك في أعمال منخفضة العائد على حساب صحتك أو علاقاتك، بل مارس ما يسميه الهجر الهادف أو التفويض الذكي. والإفراط في العمل له ثمن باهظ. الأبحاث تؤكد أن النوم الجيد ضروري لتنظيم الساعة البيولوجية وزيادة المناعة وتعزيز التركيز والإنتاج، لذلك العناية بالنفس ليست ترفاً بل ضرورة لإنتاجية مستدامة. فالمعادلة البسيطة، إذ لم تحمي طاقتك فلن تملك شيئاً تقدمه. رتب أولوياتك. تحديد الأولويات يعد بمنزلة الوقاية التي تحمي إنتاجيتك من الانهيار. فالإغفال عن تحديد موعد البدء والتركيز فقط على موعد التسليم يضعف الهمة ويؤدي للتسويف، لذا من الأفضل ترتيب المهام حسب مواعيد البدء والتسليم مع إجراءات مراجعات دورية يومية أسبوعية وشهرية لمراقبة الإنجاز وتعديل المسار. عند ترتيب المهام راعي درجة خطورتها وتأثيرها، قسمها إلى إلزامية روتينية وفعالة، ولا تكتفي بقائمة الممنوعات، بل أنشئ قائمة بيضاء تضع فيها المهام التي تهمك وتلهب حماسك. أما عن تعدد المهام فقد أظهرت إحدى الدراسات أنه ممكن عند تنشيط حواس مختلفة، لكن دراسات أخرى كشفت أن التنقل بين المهام المعقدة يهدر الوقت بسبب ما يعرف بمرحلة نقل الهدف وتفعيل القاعدة، حيث تستهلك طاقة ذهنية لإزالة أثر المهمة السابقة والتهيؤ للجديدة، ويزداد هذا الاستهلاك طرديا مع تعقيد المهمة، مما يجعل التركيز على مهمة واحدة في كل لحظة هو الخيار الأكثر كفاءة.

خطوات اقترب الوصول، وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيم، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. الوقت رأس المال الذي لا يعود. لو سئل أكثر الناس عن أثمن ما يملكون لقال بعضهم المال، وقال آخرون المنصب، وقال غيرهم الصحة. لكن الكتاب يقودنا إلى حقيقة أعمق من ذلك كله، فأثمن ما يملكه الإنسان هو الوقت، ذلك الوقت الذي يمضي في صمت دون أن يطلب منا إذنا ولا ينتظر منا استعدادا، فكل دقيقة تمضي هي جزء من أعمارنا لن يعود أبدا. كثير ما يظن الإنسان أنه يضيع الوقت، والحقيقة أن الوقت هو الذي يضيع الإنسان إذ لم يحسن استثماره. المؤلف لا يدعون إلى العمل الدائم دون راحة، ولا إلى حياة خالية من المتعة، بل يدعون إلى أن نعيش بوعي، أن نعرف لماذا نفعل ما نفعل، وإلى أين نذهب، وماذا نريد أن نترك بعد رحيلنا. فالإنسان الذي يعيش بغير هدف يشبه سفينة تلقي بها الأمواج من شاطئ إلى آخر، لا تعرف مرسى ولا تملك وجهة. ويذكرنا الكتاب بأن الإنجاز الحقيقي لا يقاس بكثرة الأعمال بل بقيمة الأعمال، فرب عمل صغير صادق النية غير حياة إنسان، ورب أعمال كثيرة لا أثر لها لأنها خلت من المعنى. ومن هنا يأتي الحديث عن القناعة، فالقناعة كما يصورها المؤلف ليست أن يتوقف الإنسان عن الطموح، بل أن يكون راضيا بما في يديه وهو يسعى لما هو أفضل، فلا يجعل نفسه أسير الحسد، ولا يضيع عمره في مراقبة أرزاق الناس، ولا يقيس نجاحه بما يملكه غيره. إن القناعة تحرر القلب من ثقل المنافسة غير الشريفة، وتجعل الإنسان يركز على تطوير نفسه لا على مطاردة الناس. ثم ينتقل الكتاب إلى معنى آخر لا يقل جمالا، وهو أن الإنسان يترك في الدنيا أثرا قبل أن يترك أموالا. فالناس لا يتذكرون ما كنت تملكه، بل يتذكرون كيف كنت تعاملهم. هل كنت بساما؟ هل كنت مساعدا؟ هل كنت صادقا؟ هل كنت تدخل السرور على القلوب؟ فتلك هي الأشياء التي تبقى. أم الدنيا بما فيها فهي ماضية لا تثبت لأحد؟ وكأن المؤلف يريد أن يعيد ترتيب أولوياتنا، فلا نجعل الدنيا غاية بل وسيلة لصنع الخير وتعمير الحياة وخدمة الناس. وما أجمل أن يختم الإنسان يومه وهو يسأل نفسه، ماذا أضفت إلى حياتي اليوم؟ وماذا أضفت إلى حياة غيري؟ فإن كان لكل يوم إجابة صادقة عن هذين السؤالين، فقد بدأ الإنسان يسير في الطريق الذي يريده له هذا الكتاب. وهكذا لا يعود الضوء الذي في عنوان الكتاب مجرد صورة بلاغية، بل يصبح منهجا للحياة. فالضوء هو الفكر، والضوء هو الأمل، والضوء هو العمل، والضوء هو الإيمان بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة لمن يملك شجاعة يفتح النافذة وينظر إلى الحياة بعين ترى النور قبل أن ترى الظلام.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تضوء.

0: ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاهي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.
13: يا ماي مسموح يا اللي
14: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: بين الحكايات الشعبية والنصوص الدينية والدراسات العلمية الحديثة تظل الأسئلة قائمة: هل العين فعلاً طاقة تؤثر على الآخرين؟ وهل يمكن أن تسبب النظرات المتوترة أو الحاسدة ضرراً حقيقياً؟ وهل الحسد حقيقة؟ ولماذا يعاني الناس من هذا الخوف؟ هل نعيش في ظل قناعة دينية وعقلية أم في أسر خرافة شعبية؟ ما بين الأسطورة والواقع والعلم والدين والخرافة والمنطق؟ نحاول أن نوضح أين نقف نحن من هذا الاعتقاد العميق. نسمع في حياتنا اليومية كثيراً من الأمثال الشعبية التي تعكس وجدان الناس ومخاوفهم، منها المثل الشهير عين الحسود فيها حوت. هذا المثل الشعبي يعبر عن الخوف من الحسد وتأثيره السلبي، وكأن العين الحاسدة تحمل في داخلها عوداً كالسهم يصيب من ينظر إليه، فهو ليس مجرد كلمات تقال بل يمثل قناعة راسخة ومتأصلة في عقول الناس عبر الأجيال. فالحسد قوة خفية قادرة على إلحاق الضرر دون سبب واضح.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إن المثل الشعبي عين الحسود فيها عود هو تعبير بلاغي مجازي يحمل في طياته تصوراً شعبياً قديماً عن مدى تأثير نظرة الحاسد وسميتها. فكلمة عود هنا لا تشير إلى العود المعروف المستخدم في الطيب أو آلة موسيقية، بل المقصود بها الرمح أو السام أو حتى العود اليابس الذي يوجع، أي أن في العين الحاسدة ما يشبه السلاح الذي يخترق ويؤذي. فالعين ليست مجرد وسيلة للنظر، بل تتحول إلى أداة حاقدة قادرة على إصابة الناس بأذى حقيقي، سواء في الصحة أو المال أو الحال حسب الاعتقاد الشعبي. يقال هذا المثل عندما يصادف الناس واقعة سيئة تأتي بعد مدح أو بعد نظرة من شخص يعرف بالحسد، فيربط العامة بين الحدث والعين، ويمثل المثل وكأنه تفسير جاهز لما حدث دون الحاجة للبحث عن أسباب مادية أو واقعية. هكذا صار هذا المثل جزءاً من الثقافة الشعبية التي ترى أن بعض العيون تجر الضرر معها أينما وقعت، وأن الحسد شيء يضرب ولا يرى لكنه محسوس في نتائجه، مثل كسر المفاجئ، مرض غير مبرر، تعطل غير متوقع، أو زوال نعمة دون مقدمات.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: في المجمل يعكس هذا المثل رؤية اجتماعية متوارثة ترى في الحسد قوة خفية لكن مؤذية، ويجسد الخوف من نظرات الآخرين خاصة في مجتمعات يغلب عليها الطابع العاطفي والميل لتفسير الأحداث بما يتجاوز الأسباب المادية المحضة. في الموروث الشعبي تتحول العين من مجرد أداة بصرية إلى رمز للخطر، تعكس خوفاً جماعياً من الحسد، ويترجم هذا الخوف اجتماعياً إلى تجنب إظهار النعمة أو الفرح خوفاً من نظرات الآخرين. مع الوقت يتأصل هذا الشعور لدرجة أن بعض الناس يفسرون أي فشل أو مرض بأنه بسبب العين لا بسبب واقعي. هكذا يصبح الخوف من الحسد حاجزاً نفسياً واجتماعياً يمنع الناس من الثقة بأنفسهم أو الاحتفال بنجاحاتهم. لا يمكن فصل الحسد عن السياق الاجتماعي الذي ينشأ فيه، فهو ليس فقط شعوراً فردياً بل ظاهرة تنتشر وتتفاقم في المجتمعات التي تعاني من التفاوت الطبقي أو الضغوط الاقتصادية أو غياب العدالة والفرص المتكافية. في حين يشعر الإنسان بأن الآخرين نالوا ما لم يستطع هو الحصول عليه لا لقصوره

0: قصور فيه بل لخلل في المنظومة من حوله. تبدأ مشاعر الغيرة في التحول إلى حسد، ومن ثم إلى مشاعر سلبية تجاه المجتمع ككل.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: في هذه البيئات يصبح النجاح مدعاة للخوف لا للفخر.
2: الرابع فجراً في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب يؤكد حسم المواجهة مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط. باكستان تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان استعدادهما للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. الرئيس اللبناني يجدد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كوستيانتيفكا وتتمسك بالحل السياسي. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2640 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد.
4: أسئلة هي محور عمل الأدلة الجنائية وعمل الشاهد الصامت. هل وقعت جريمة؟ كيف وقعت الجريمة؟ ثم من ارتكب هذه الجريمة؟

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

في كل زاوية من هذا العالم حكاية تستحق أن تروى. رحلتنا اليوم في زاجل تأخذنا بين الفكر والجمال، بين مدن تصنع المستقبل وأخرى تحفظ ماضيها في الذاكرة. أربع محطات جديدة نكتشف فيها الإنسان والأرض والإبداع. من الهند، طلاب المعهد التكنولوجي في نيودلهي يصنعون المستقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن اليونان، جزيرة إيفيا تحتضن مدينة خالكيدا التي تجذب السائحين بسحرها الفريد.

ومن تركيا غازي عنتاب مدينة الثقافة والتاريخ والمذاق العريق. ومن المغرب مزارع تتحول إلى متحف حي على يد الدكتور حكيم التازي احتفاء بالتراث المغربي.

0: في العاصمة نيودلهي يتجاوز طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا حدود الحاضر نحو المستقبل بين المختبرات الحديثة وشاشات الحاسوب. يعمل باحثون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخدم الإنسان في مجالات متعددة. خلونا نتابع هذا العالم الذي تتحول فيه الأفكار إلى ابتكارات.
1: في عام 1961 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعروف باسم IIT دلهي ليكون مركزاً للتميز، واليوم يقف كركيزة لطموح الهند العلمي الحديث، وهو يعد واحداً من أبرز المؤسسات في العالم في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، حيث يلتقي التراث بالمستقبل. ومن هنا تنطلق الأبحاث العلمية الرائدة، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتميز IIT دلهي ببنية تحتية قوية، فاستطاع البقاء ثابتا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. واليوم التكنولوجيا أصبحت واقعا لا مفر منه، فقد انتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وخصوصا ChatGPT. فما هو الذكاء الاصطناعي أصلاً؟ وكيف ستكون البشرية في المستقبل القريب؟ لنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة الملحة، زرنا كلية ياردي للذكاء الاصطناعي.
2: أود أن أبدأ بإعطاء خلفية تاريخية سريعة عن الذكاء الاصطناعي. بدأ هذا المجال في 50ياتي أو 60ياتي القرن الماضي مع أشخاص مثل ألان تورينغ، ومر بعدة تحولات كبيرة عبر الزمن. كان الهدف الأصلي هو تطوير أنظمة يمكنها التفكير والتصرف مثل البشر. بدأ باحثون بدراسة جوانب مختلفة من الذكاء مثل التخطيط والتعلم وتمثيل المعرفة والتفكير المنطقي السليم. وقد شهدت هذه المجالات تقدما مستقلا في مراحل متعددة، لكن مع ظهور التعلم العميق في عامي 2010 و2011 بدأت هذه التخصصات تتقاطع من جديد، وأصبح الناس يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي كمجال موحد يجمع بين التعلم العميق والتعلم الآلي.
3: في عام 2020 كانت الأبحاث قادرة على توليد صور لوجوه فقط أو صور ضبابية قليلة الجودة، أما اليوم فأصبحنا نرى نماذج قادرة على توليد فيديوهات كاملة ومشاهد ديناميكية وصور بأسلوب فني، وهو أمر يكاد يكون سحراً بالمعايير العلمية، إذ لم يتوقع أحد أن تصل النماذج إلى هذا المستوى من الكفاءة، ومثل ما حصل في نماذج اللغة الكبيرة LLMs كان التحول في مجال توليد الصور والفيديوهات مذهلاً حقاً.
4: عندما ظهر ChatGPT تم تسويقه بذكاء، حتى أن الناس العاديين بمن فيهم والداي صاروا يعرفون ما هو ChatGPT وكيف يمكنه كتابة بريد إلكتروني أو نص نيابة عنهم. تأتي قوة هذا التطبيق من قدرته على جعل التكنولوجيا المعقدة متاحة لعامة الناس، فهو فتح الباب لاستخدامات عملية يومية.
2: حتى من وجهة نظر الخبراء كان الأمر مفاجئاً. لقد حاولنا لعقود طويلة أن نصل إلى نظام يمكنه محاكاة التفكير البشري بهذه الدقة، واليوم ليس الأمر مفاجئاً بحد ذاته، لكن اللافت هو تنوع الشركات والمؤسسات التي تنتج مثل هذه النماذج. فلم يعد الأمر مقتصراً على OpenAI، بل أصبح لدينا نماذج أخرى قوية مثل جيميني وغيرها، وأصبح كل أصدار جديد أكثر قوة من سابقه. ChatGPT 5 مثال على ذلك، مما يجعل المرحلة الحالية مثيرة حقا.
3: التطور أصبح مخيفا، فإذا طلبت من شخص أن يفرق بين صورتين إحداهما حقيقية والأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي، فسيجد الأمر صعبا جدا إلا إذا كان خبيرا ويعرف مؤشرات محددة للتمييز. لذلك أصبحت أبحاث اكتشاف الصور المزيفة Deepfakes من أكثر المجالات نشاطاً في السنوات الأخيرة.
5: تتجه التقنية

0: الحالية نحو تحسين الأداء في البيئات منخفضة الموارد، مثل ترجمة المواد التعليمية من لغات لا يفهمها المستخدم إلى لغته الأم، ما يزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم عالمياً.
1: خلال 10 سنوات فقط قد يصبح من المستحيل تمييز المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عن المحتوى الطبيعي الذي نراه يومياً.
2: أرى فرصاً هائلة في مجالات التطبيق خصوصاً في القطاعين الصحيح.

0: الأبحاث لدينا بفاعلية على مشاريع واعدة في هذين المجالين.
1: وفي حين يصنع المهندسون آلات تحاكي اللغة، يذكرنا علماء اللغويات النفسية مثل البروفيسور سمر حسين بأن التواصل الإنساني يتجاوز البيانات، فهو متجذر في الإدراك والثقافة والإبداع. ولكن هل سيعمل الذكاء الاصطناعي على جمعنا أم توسيع الفجوة بيننا؟ وهل الذكاء الاصطناعي قادر على التفكير كالبشر وفهم اللغة البشرية طبيعيا؟
0: اللغويات النفسية فهي تدرس كيف يكتسب الإنسان اللغة وكيف يتم تمثيلها وتخزينها ومعالجتها في الدماغ، وبناء عليه من الواضح أن قدرات الأنظمة الذكية الحالية وطريقتها في اكتساب المعرفة تختلف جذريا عن الإنسان. فمثلا الطفل لا يحتاج إلى الكم الهائل من البيانات لتعلم لغته الأم، بينما تعتمد النماذج الاصطناعية على كمية ضخمة من البيانات لتصل إلى مستوى مشابه. السؤال الآن، هل ستتمكن التطورات القادمة في الذكاء الاصطناعي من سد هذه الفجوة بين اكتساب الإنسان للمعرفة وطريقة تعلم الآلة؟ على الرغم من أن إتقان الذكاء الاصطناعي لقواعد اللغة وقدرته على صياغة جملا مترابطة، فإنها لا تزال تفتقر إلى الفهم المجرد، ويمكن تضليلها بسهولة، كما نسمع كثيرا عن ظاهرة الهلوسة في هذه النماذج، أي تقديمها معلومات أو تفسيرات غير صحيحة أو كاذبة. ومعظم النماذج الحالية مبرمجة باللغة الإنجليزية وتعمل بكفاءة عالية فيها، لكننا لا ندري لحد هذه اللحظة إن كانت ستؤدي بالمستوى نفسه في لغات أخرى تختلف بنيويا وثقافيا عن الإنجليزية. أما عن المستقبل فهو سؤال بملايين الدولارات. ما الشكل الذي ستتخذه هذه النماذج خلال 10 سنوات؟ لا أحد يعرف بدقة، لكن المؤكد أنها ستؤثر بعمق على المجتمع، ستغير أسلوب حياتنا واقتصاداتنا، بل وحتى ستؤثر على علاقتنا الاجتماعية. علينا أن نستعد لعالم تصبح فيه هذه النماذج جزءا من حياتنا اليومية.
1: من أبحاث اللغويات النفسية التي تستكشف كيف يعمل عقل البشر، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في هذه الطبيعة الغناء، يتميز المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي بأنه من أفضل الجامعات الهندية التي تنتج أبحاثا رائدة لخير البشرية ولازدهارها. ساري حمود لبرنامج زاجل، نيودلهي.
2: ومن الهند إلى سواحل اليونان، حيث تقع مدينة خالكيدا في جزيرة إيفيا، وجهة السائحين من كل مكان. مدينة تنبض بالحياة، تجمع بين سحر البحر وهدوء الطبيعة وجمال الحكايات القديمة. خلونا نعيش أجواء هذه المدينة التي تختصر روح اليونان.
3: نحو غرب اليونان نقطع الطرقات ونجتاز الجسور من أجل الوصول إلى مدينة بنصفين. مدينة تجمع البحر بالجبل والهدوء بالدهشة، حيث يقف الجمال على حافة الماء كأنه وعد قديم لم يخلف بعد. إنها خالكيدا، عاصمة جزيرة إيفيا، ثاني أكبر الجزر اليونانية بعد كريت، تلك التي تنفتح على بحر إيجا وتغفو على كتف التاريخ. مدينة صغيرة بحجمها، كبيرة بما تختزنه من حياة. في شوارعها تتناثر المطاعم والمقاهي والمحلات، وتنبض الأرصفة بخطوات المارة وروائح الخبز والقهوة، بينما يظل البحر يرافق الزائر من كل زاوية، يذكره بأنه هنا سيد الحكاية وبداية كل شيء.
4: نحن هنا نعيش مع البحر كأنه جزء من يومنا. المدينة صغيرة لكن فيها حياة لا تنتهي. الناس يعرفون بعضهم، والمقاهي دائما مليئة بالأحاديث والضحكات. حتى في الشتاء خالكيدا لا تفقد دفئها، لأن البحر أمامنا دائما، يذكرنا أن كل شيء يبدأ من هنا.
3: غير أن سر خالكيدا الأكبر يكمن في ذلك الممر المائي الذي يقسمها ويجمعها في آن واحد. إنه مضيق يوريفور.

0: الممر الذي ربط عبر القرون بين البر الرئيسي وجزيرة إيفيا بجسر حديدي تاريخي صار اليوم رمز المدينة ونبضها. لكن ما يجعل هذا المضيق استثنائيا هو التيار المائي المتقلب الذي يغير اتجاهه كل 6 ساعات تقريبا، فيأتي ثم يعود كأن البحر يتنفس على إيقاع خاص به وحده. هذه الظاهرة النادرة حيرت العلماء، لكن أهل خالكيدا اختاروا أن يروا فيها سحرا أزليا يمنح مدينتهم روحا لا تهدأ أبدا.
1: يمكنك أن تجد ظاهرة نادرة في خالكيدا، وهي أن مياه البحر تتراجع لمدة 6 ساعات ثم ترتفع لمدة 6 ساعات على الجانب الآخر، وتبقى مستقرة لمدة نصف ساعة تتيح فتح الجسر بأمان تام. خلال هذه الفترة لا توجد تيارات قوية، ما يجعل مرور السفن والقوارب آمناً. السبب وراء هذا التيار الغريب هو جاذبية القمر، وهي قوة طبيعية تتحكم بحركة المياه بشكل مذهل.
0: وتخبئ خالكيدا في قلبها تاريخا عريقا يطل من بين الأبنية والطرقات القديمة. في ساحاتها تنتصب الأنصاب التاريخية التي تخلد عصورا مرت على المدينة منذ ما قبل الميلاد، وتنتشر الكنائس القديمة ذات القباب الصغيرة والجداريات الملونة التي تعكس العمارة البيزنطية بروعتها وهدوئها. أما التحفة الأجمل فهي المسجد العثماني الذي لا يزال صامدا في أحد أحياء المدينة القديمة. تتدلى أقواسه الحجرية برهافة مدهشة تحيط بها النوافذ، تتسلل منها أشعة الشمس فترسم على الجدران ألوانا من الدفء والسكينة. هو شاهد على زمن تلاقحت فيه الثقافات، فصار المكان مرآة لتاريخ مشترك بين الشرق والغرب، وحكاية ترويها الحجارة قبل الكلمات.
2: هذا هو مسجد أمير زادة في مركز مدينة خالكيدا، كان سابقا يقع ضمن أسوار القلعة، وقد تبين أن بعض أجزائه تعود إلى أواخر القرن 18. من الممكن أن يكون المسجد قد بني خلال القرن 17، لكن هناك أيضا احتمال بأن مسجدا كان موجودا هنا منذ أواخر القرن 15 بعد عام 1470.
0: وعلى تلة في الطرف الآخر من المدينة تقف قلعة خالكيدا القديمة كاربابا، تروي في صمتها قصص الحروب والتجارة والمجد الذي مر من هنا. من أسوارها يمكن رؤية المدينة بأكملها وهي تمتد على جانبي المضيق، وتبدو البيوت الحمراء الصغيرة متكئة على البحر كأنها في حوار أبدي معه. كانت القلعة يوما حصنا يحرس الميناء، واليوم صارت شرفة مفتوحة على التاريخ يزورها الناس لا ليتذكروا الماضي فحسب، بل ليشاهدوا منه جمال الحاضر.
3: لدينا مزرعة صغيرة قرب قلعة كاربابا في المكان نفسه الذي كان يقف فيه الجنود اليونانيون قديما لمراقبة البحر وحماية المدينة، وكما ترون أن من فوق القلعة يمكن رؤية كل المدينة تقريبا.
0: على هذا الشاطئ يلتقي التياران ويتغير اتجاه الماء في مشهد لا يشبه سواه. تمتد خالكيدا كمدينة تجمع بين سحر الطبيعة وروح التاريخ. تنبض الحياة هنا بإيقاع يوناني خاص يجعل من المكان لوحة متجددة بين الجسر والموج.

وعندما يميل النهار نحو الغروب تتبدل ملامح خالكيدا من الأعلى، تبدو كعقد من الأضواء.

0: يمتد على الساحل الطويل حيث تتلألأ مياه البحر تحت الأفق وتنعكس ألوان السماء على الموج في مشهد يفيض سكينة وسحرا. يمتد كورنيش المدينة بمحاذاة الساحل مكتظا بالمقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة، تنبعث منه موسيقى ناعمة تختلط بأصوات الزوار، فيتداخل البحر بالحياة اليومية كما لو كان أحد سكانها. الناس هنا يسيرون على مهل كأن الزمن يتباطأ احتراما لهذا الجمال، والمدينة تضيء بوجه آخر، وجه المساء الذي يحول خالكيدا إلى لوحة نابضة بالحياة. لبرنامج زاجل سامن فخري، خالكيدا، اليونان.
1: ومن الجزر إلى الأناضول نصل إلى غازي عنتاب، مدينة تمتزج فيها الثقافة بالتاريخ وتفوح من أسواقها روائح الفستق والحلوى التركية. هنا كل حجر يروي قصة وكل ممر يحمل ذاكرة من الماضي العثماني. خلونا نكتشف عن سحر هذه المدينة التي لا تنام على التاريخ.
2: مدينة غازي عنتاب تعد واحدة من أهم المدن التركية ثقافيا وتاريخيا، تقع في جنوب شرقي تركيا وتعرف بثقافتها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين. فبين أذقة أسواقها القديمة ما زال عبق الماضي يروي حكايات حضارات تعاقبت على هذه الأرض منذ آلاف السنين وتركت بصماتها في كل زاوية من المدينة.
3: غازي عنتاب مدينة تمزج بين الماضي والحاضر وتقدم للعالم تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والمذاق، حقيقة يشعر الزائر إليها براحة نفسية أثناء التسوق في أسواقها القديمة وتذوق مأكولاتها اللذيذة.
2: وتعد أسواق نحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بأسواق النحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات، ويعرف سوق النحاسين في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بأنه من أقدم وأعرق الأسواق القديمة في تركيا، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.
4: أعمل في هذا السوق منذ 55 سنة، أمارس هذه الحرفة التي ما زال الطلب عليها مرتفعا على الرغم من طول السنين.
2: غازي عنتاب ليست وجهة سياحية فحسب، بل دعوة لاكتشاف الحياة من منظور حضاري، حيث كل حجر يحكي قصة وكل طبق يروي تاريخا. لكن سر سحر عنتاب الحقيقي يكمن في مطبخها، فهو حكاية أخرى من الإبداع، حيث تحضر الأكلات على الطريقة التقليدية بمكونات محلية ونكهات لا تنسى من الكباب العنتابي.
3: الكباب بأنواعه هنا نقوم بتجهيزه، وعندنا مثل يقول إذا لم تأكل الكباب في عنتاب فأنت لم تتذوق الكباب بعد.
2: أما الحلويات فهي فصل آخر من التميز، وعلى رأسها البقلاوة المشهورة عالميا، والتي يعد الفستق الحلبي المنتج المحلي الأبرز مكونها الأساسي.
5: غازي عنتاب تعتبر عاصمة البقلاوة في تركيا بكافة أشكالها، البقلاوة بالفستق والبرمة، ويتم تناولها بعد الطعام.
2: وقد انضمت غازي عنتاب إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بفضل تراثها الغني في فن الطهو الذي يعكس تعدد الثقافات التي مرت على هذه الأرض. غازي عنتاب ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة تعبر بك من زمن إلى آخر ومن نكهة إلى أخرى، وكأنها كتاب حي تكتبه الحضارات وتزيله الأجيال. وتوجت مدينة غازي عنتاب التركية بجائزة أوروبا لعام 2025، وقد اختيرت عنتاب من بين عشرات المدن المرشحة تقديرا لجهودها في مكافحة تغيير المناخ وتبنيها مشاريع المدن الذكية إضافة إلى مبادراتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: الحياة الحضرية.
1: هذه الجائزة ليست تقديراً لفرد، بل لكل من عمل من أجل غازي عنتاب. لقد حملنا قيمنا المحلية إلى أوروبا، وجعلنا من مدينتنا جسراً للتعاون والسلام.
0: إلى جانب الطعام، تزخر غازي عنتاب بالحياة الثقافية النابضة، إذ تستضيف مهرجانات سنوية للفنون الشعبية والموسيقى والمأكولات. وبين التاريخ والمذاق، تبقى غازي عنتاب رمزا للأصالة التركية ووجهة لا تنسى لكل من يزور جنوب البلاد.
2: وبين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، تواصل مدينة غازي عنتاب كتابة فصل جديد في قصة المدن التركية، لتؤكد أنها ليست فقط عاصمة الطعام، بل أيضا عاصمة الثقافة والتاريخ والتنوع. طه عودة لبرنامج زاجل قناة الأخبار من مدينة غازي عنتاب التركية.
3: ومن تركيا نصل إلى المغرب، حيث يواصل الدكتور حكيم التازي في عقده الثامن رحلة العطاء. حول ضيعته الفلاحية إلى متحف للمزروعات وفضاء لحفظ التراث المغربي الأصيل. خلونا نختم جولتنا من هناك بين عبق الأرض وروح الحرف القديمة.
4: لكل أسلوبه الخاص في الحياة، فهناك من اختار الحياة الروتينية، وهناك من جعل من الحياة وقتا لكي يصنع من لا شيء أشياء عديدة. في عقده الثامن وبعد تقاعده من مهنة التطبيب، الدكتور حكيم التازي يملك فلسفة أخرى عن الحياة. استغل ضيعته الفلاحية النموذجية ضواحي العاصمة الرباط لجعل جزء منها شبيه متحف للمزروعات والنباتات، والجزء الآخر فضاءات لحفظ التراث المغربي.
5: أولا حاولت نغرس عدد ديال الأشجار بحال أغوكاغيا، بحال النخيل لي واشنطن لي كوكوس، بحال النخل القزام، بحال الورود كيف ما كان نوعها. ولكن الورد اللي أثر بيا هو الورد ديال قرعة مكونة لاغوز داماس، اللي تتقطر اللي تيخرج منها ليسانس. تتعرف ليترو ديال ليسانس ديال لاغوز داماس يعني 25 مليون ديال السنتيم. على غارس هنا واحد 3000 نقرة ونجحت. شنو درت؟ عاود مشيت للعشوب العطرية، هذه العطرشة، الخزامة، آزير، لويزا.
4: تتوفر الضيعة النموذجية على أنماط عديدة من النباتات العطرية والمزروعات الموسمية والحوامض والورود النادرة التي يعتني بها هذا الطبيب الفيلسوف عناية غير عادية. وتضم الضيعة أيضا حيوانات برية أصبحت أليفة وسط هذا المشتل الأخضر الذي أراد منه صاحبه أن يكون فضاء للأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسرار وخبايا عالم النباتات والأشجار والخضروات دون أهداف مالية.
6: واحد الضيعة هنا نموذجية، والحيوانات والمزرعة فيها العطور وفيها الورود، وبقى تيجمع هادي شي 80 عام، ماشي 80 عام، نقول واحد 70 عام هو تيجمع في الأشياء، وتيمشي يلقطها من المدن ومن بلايص المخبعة للمغرب، وتيبقى يلقط ومي تنجي ندوز معاه النار هنايا عاد تنتعلم أنا الحياة.
4: الجزء المثير في هذا المتحف أو الضيعة النموذجية يوجد فيما يحويه هذا الفضاء من تحف ثمينة ونادرة، ساعات تاريخية عقدها يزيد عن قرون من الزمن في متحف يكاد المرء يتخيل كأنه بأكبر متاحف العالم، ساعات مضبوطة ومعلقة على الجدران ترمز لحقب طويلة أغلبها تم اقتناؤها من مدن تاريخية كالرباط وفاس ومراكش بمعية الأبواب المعلقة والنوافذ والموائد التاريخية التي تذكر الزائرين برمزية التراث وصونه من الإتلاف. وغير بعيد عن هذا الفضاء، فضاء آخر من الأواني العتيقة التي يستعملها المغاربة منذ قرون، مرتبة ومزينة ومعلقة كأنك في مطبخ ذو قرون، والهدف الحفاظ على تاريخ المطبخ المغربي. آوان وآلات مصنوعة من المتلاشيات

0: أعادها فريق العمل إلى الوجود بتصاميم وأنامل مغربية تقليدية، والهدف دائما الحفاظ على الهوية المغربية التاريخية.
1: الحفاظ على التراث المغربي ما خصوش يكون هي من عند طرف الدولة، وخصها الدولة ما تجاهلش هذا الموضوع، لأنه يا للأسف عدد ديال الأشياء جميلة جدا جميلة جميلة، وعدد الناس يدوزوا قدامها ما تديولهاش الغاية. خص شي واحد اللي يكون عارف عاش فيها. تخيل شي محل شي سقاية كنتي تشرب فيها الماء يوميا وتبرك على داك هذيك وتشرب داك المياه.
2: لأن المديرية تمتاز بشي حوايج اللي هما زوينين استفدنا فيهم حنايا من الدراسة، تعلمنا الصنعة ديال البيبان الشراجم، ولكن جينا هنا تنصيبوا الطيور، ما خلينا أي حاجة صيبناها كما كان النوع ديالها، فهمتي؟ دابا جينا تنصيبوا الدار الدائرية، خدامين فيها الله، بدينا بالشراجم ديال فاس وداكشي تنصيبوا فيها.
0: وما خفي أعظم حين يوجد بهذه الضيعة النموذجية ركن مهم من تاريخ المغرب عبر قرون، حاويات لحمل السلع بعدما كانت مهملة أصبحت بيوتا تقليدية مفروشة بالأثاث المغربية الأصيلة، الزرابي بكل أشكالها والهندام المغربي العربي والبربري، والألبسة التراثية حاضرة وسط هذه البيوت المبنية بشكل دائري والمزخرفة بأرقى وأعرق المنحوتات والنقوش المغربية الأصيلة والتي ترمز لكل المناطق والقبائل المغربية على اختلاف نمط عيشها عبر التاريخ كعادات وتقاليد سكان الأطلس المغربي وجنوب شمال وشرق المغرب. هي مزرعة نموذجية تجمع العديد من المزروعات والنباتات العطرية، لكنها جزء كبير من ذاكرة المغرب ثقافيا وتراثيا. لبرنامج زاجل، عبد الله الشهب، منطقة عين عودة، ضواحي الرباط.
3: وفي كل محطة من محطاتنا نجد ما يدهشنا ويلهمنا. إلى أن نلتقي من جديد، كونوا على موعد مع حلقة أخرى من برنامج زاجل.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن. عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة أعمالك، كفاءتك وقراراتك، خلها تتسم بصفة النزاهة.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: الخامس من يوليو، في مثل هذا اليوم من عام 1687 نشرت الجمعية الملكية البريطانية للعلوم كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية للعالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، والذي تضمن نظرية الجاذبية الأرضية وقوانين الحركة التي أسست لعلم الفيزياء الكلاسيكية. وقد شكلت أفكار نيوتن وخاصة قانون الجذب العام الأساس لفهم العلماء للكون المادي لقرابة 3 قرون.

في مثل هذا اليوم من عام 1830 سلم حاكم الجزائر الداعي حسين مدينة الجزائر للقوات الفرنسية بعد فشل قواته في صد الغزو الفرنسي، لتبدأ بذلك مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر والتي استمرت لأكثر من 130 عاما. وقد رافق الغزو الفرنسي استخداما واسعا للعنف والقوة العسكرية ضد السكان، وشهدت الجزائر خلال سنوات الاحتلال حملات قمع دامية ومجازرة وعمليات تهجير في واحدة من أكثر فترات الاستعمار قسوة في تاريخ شمال أفريقيا.

في مثل هذا اليوم من عام 1943 بدأت معركة كورسك بين قوات ألمانيا النازية والجيش الأحمر السوفيتية، وتعد أكبر معركة دبابات في التاريخ. دارت المعركة قرب مدينة كورسك غرب موسكو، وشكلت نقطة تحول حاسمة في الحرب العالمية الثانية، بعدما فقدت القوات الألمانية قدرتها على شن هجمات كبرى على الجبهة الشرقية، ليتحول زمام المبادرة تدريجيا إلى الاتحاد السوفيتي.

في مثل هذا اليوم من عام 1954 بدأت بي بي سي بث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية، وذلك بعد نحو 32 عاما من تأسيس هيئة الإذاعة البريطانية، لتدخل مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام المرئي وتصبح لاحقا واحدة من أشهر المؤسسات الإخبارية في العالم.

في مثل هذا اليوم من عام 1962 نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا بعد احتلال دام نحو 130 عاما، وبعد ثورة وتضحيات كبيرة قدم خلالها الشعب الجزائري أكثر من 1.5 مليون شهيد في واحدة من أعنف حركات التحرر في القرن العشرين. وقد مثل الاستقلال نهاية حقبة طويلة من الاستعمار الفرنسي الذي اتسم بالقمع والعنف ضد الجزائريين.

في مثل هذا اليوم من عام 1973 توفى الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عن عمر ناهز 94 عاما، وهو أحد أبرز رجالات الكويت في مجالات العلم والدين والفقه والتاريخ والأدب، ويعد من رواد النهضة التعليمية في الكويت، إذ كان له دور بارز في تأسيس المدرسة المباركية، وتعتبر أول مدرسة نظامية في البلاد، والتي شكلت بداية التعليم النظامي الحديث في الكويت.

في مثل هذا اليوم من عام 1998 أطلقت اليابان أول بعثة فضائية يابانية إلى كوكب المريخ في خطوة عززت حضورها في مجال استكشاف الفضاء، وبذلك أصبحت اليابان من أبرز الدول المنخرطة في برامج استكشاف الكواكب إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

في مثل هذا اليوم من عام 2006 أعلنت صربيا استقلالها رسميا بعد تفكك اتحاد صربيا والجبل الأسود لتصبح دولة مستقلة تحت اسم جمهورية صربيا، وذلك عقب إعلان الجبل الأسود انفصاله عبر استفتاء شعبي. وشكل هذا الحدث نهاية مرحلة طويلة من التحولات السياسية والتفكك الذي شهدته منطقة البلقان منذ تسعينات القرن العشرين بعد انهيار يوغوسلافيا، والتي رافقتها حروب وأزمات سياسية كبيرة في المنطقة.

في العام 2017 حطم نادي أرسنال لكرة القدم الرقم القياسي ودفع 53 مليون يورو لينقل إلى صفوفه مهاجم ليون اللاعب الفرنسي إلكساندر لاكزيت.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة وغرامة لا تجاوز 20,000 دينار كويتي. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه. الحبس المؤبد إذا أدى إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو أذى بليغ. الإعدام إذا ترتب على الفعل موت الجاني.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شاهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، كما أشار إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية إلى طهران وحسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد. جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب بمناسبة الذكرى 250 استقلال الولايات المتحدة، حذر فيها من تهديد جديد للهوية الأمريكية من جانب ما وصفهم بالمتعصبين والمتطرفين داخل الولايات المتحدة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهم العمل مع سلطنة عمان بما يسهم في تأمين الملاحة ومرور السفن بشكل آمن في مضيق هرمز.

وأشار ستارمر وماكرون في بيان مشترك إلى استعداد بلديهما لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات على نطاق أوسع دعما لحرية الملاحة في المضيق، وأكد التزامهما المشترك باستقرار المنطقة واحترام سيادة جميع الدول، واستعدادهما مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء من أجل تعزيز الأمن العالمي وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نشر قطع بحرية متخصصة في إزالة الألغام في مضيق هرمز للمساهمة في حماية ضمان العبور الآمن للسفن. وقال ماكرون إن هذه القطع ترافقها فرقاطتان وطائرة دورية بحرية، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة مع الشركاء في الاستئناف الكامل للملاحة البحرية في المضيق. كما أعلن ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول ستعود إلى قاعدتها البحرية في مدينة طولون، مؤكدا أن بلاده ستواصل تكييف انتشار قواتها وإمكاناتها وفقا لتطورات الأوضاع والاحتياجات الأمنية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف للمباني. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف وتفجير لمبان في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في مناطق متفرقة من شمال وجنوب القطاع المحاصر.

كذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في عدد من مناطق الضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات تزامنا مع تشديد الإجراءات العسكرية، كما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدة بلدات، فيما أغلقت قوات الاحتلال عددا من الطرق ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

أعلنت روسيا فرض سيطرتها الكاملة على مدينة كوسيا نيتينيفكا الاستراتيجية في إقليم دونيتسك شرقية أوكرانيا، مؤكدة بدء عمليات تمشيط داخل المدينة بعد التقدم العسكري. في المقابل نفت أوكرانيا سقوط المدينة بالكامل، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة وأن المنطقة تشهد اشتباكات متواصلة. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف منشآت عسكرية ونفطية في سانت بطرسبرغ، وأشارت تقارير روسية إلى اندلاع حريق في محطة النفط في المدينة. أعلنت لجنة الانتخابات في بيرو فوز المرشحة المحافظة كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عملية إعادة فرز الأصوات والبته في الطعون. وتعهدت فوجيموري في أول تعليق لها بقيادة مرحلة جديدة تقوم على الحوار وتحمل المسؤولية، وذلك عقب تفوقها بفارق ضئيل على منافسها اليساري روبرتو سانشيث.

ضرب إعصار مايساك مقاطعة هينان جنوبي الصين مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الاستجابة للطوارئ.

واتخاذ إجراءات احترازية واسعة شملت الإجراءات تعليق الدراسة وإيقاف خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبارات، إلى جانب دعوة السفن والمنصات البحرية إلى الاحتماء في الموانئ. وتوقعت السلطات استمرار الأحوال الجوية السيئة خلال الأيام المقبلة مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

0: أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحلاتها التجارية إلى مدينة نيس الفرنسية بواقع رحلتين أسبوعياً أيام السبت والثلاثاء اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن موسم رحلات صيف 2026. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن تسيير الرحلات إلى نيس يأتي في إطار خطة الشركة الهادفة إلى تعزيز شبكة وجهاتها الأوروبية وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات السياحية خلال موسم الصيف. وأضاف الشطي أن مدينة نيس تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية الأوروبية، وأن إدراجها يأتي ضمن خطة التشغيل الصيفية، مؤكدا حرص الخطوط الجوية الكويتية على مواكبة تطلعات عملائها وتقديم وجهات متنوعة تلبي مختلف الرغبات والاحتياجات. وأكد الشطي استمرار الخطوط الكويتية في تنفيذ خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز شبكة وجهاتها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، بما يدعم مكانتها كناقل وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. يتعاون مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مع جامعة IE الإسبانية لتنظيم برنامج تدريبي يتعلق باحتضان وتطوير مهارات المبدعين لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلا، حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم واحتضان المبتكرين الكويتيين وتحويل أفكارهم من مجرد أفكار إلى مشاريع ناجحة قابلة للتطبيق.
1: تقوم جامعة IE الإسبانية وبالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي كيفاس، في عمل برامج متخصصة يتم من خلالها احتضان الأفكار التي تنمي قدرات المخترعين والموهوبين.
2: أشعر بالفخر بوجودي في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهذا برنامجنا الثالث بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. وهذا البرنامج يعتبر بالغ الأهمية لارتباطه بالكثير من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن المائي، ومن بين الأمور التي سيكتسبها المشاركون بعد الانتهاء من الورشة الأولى التي كانت على مدى 5 أيام متتالية هو فهم حقيقي لما يتطلبه تأسيس الشركة الناشئة في هذا القطاع، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة. الهدف الأهم الذي أود أن يخرجوا به هو إدراك دورهم في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، والتعرف على أهمية دورهم في نشاط الشركة الناشئة ومساهماتهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
1: العمل المشترك يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار بقطاعات متنوعة، بما يسهم في تطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
3: آلية الاختيار في المركز عندنا تعتمد على آلية تقييم واضحة. عندنا في هذا البرنامج نعتمد على طبعا القدرة على التكلم الإنجليزية، وجود فكرة ابتكارية قابلة للتطبيق قابلة للنمو، وجود الرغبة والجدية في الحضور، هذا أشياء رئيسية احنا عندنا. وقت ما نلقاها احنا راح نقول خلاص بس تعال خلي عندنا ان شاء الله وتشوف قصة النجاح تبدي بإذن الله.
1: تعاون مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مع جامعة IE الإسبانية يعكس التزامه بتمكين الكفاءات الكويتية وربطها بأفضل الممارسات العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والنقل والتعليم والصحة والأمن الغذائي والمياه.

0: أكدت واشنطن وطهران على التمسك بالمسار التفاوضي وتنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ظل ترقب لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الفنية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات ما زالت مستمرة وإن طهران وافقت تقريبا على كل مطالب واشنطن، فيما هددت إيران السفن في مضيق هرمز بالاستهداف إذا خالفت مساراتها.
1: هدوء حذر يسكن بين جنبات السفن القابعة على أطراف مضيق هرمز، تترقب العشرات منها مسار المفاوضات المتقلب. تشير الأنباء القادمة من طاولة التفاوض إلى انفراجة حذرة بين واشنطن وطهران. نزعت المباحثات غير المباشرة في الدوحة فتيل أزمة كادت أن تشتعل من جديد على ساحة هرمز، وأنقذت الوساطة القطرية الباكستانية جدار اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار، لكن طريق الدبلوماسية يبدو وعرا وشاقا إذ تحيط الألغام بالملفات العالقة بين الجانبين من كل اتجاه. ورغم التحسن في حركة الملاحة تدفع طهران الأوضاع في المضيق إلى قلب التجاذبات مع واشنطن، يعكس ذلك حرب التصريحات الإيرانية التي أعقبت المباحثات الفنية، إذ لوحت طهران بمهاجمة ناقلات النفط التي تعبر المضيق من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها في مسعى يتجاوز استخدام المضيق كورقة مساومة تفاوضية إلى مخطط لفرض واقع جديد. على الجانب الآخر من طاولة التفاوض، ترفض واشنطن أي تغيير في الوضع القائم بالمضيق، وتحذر إيران من تقويض مذكرة التفاهم بسبب هرمز. وبحسب موقع أكسيوس، تسعى إدارة ترامب إلى دفع طهران للعدول عن خططها لفرض رسوم عبور في المضيق، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي قد تحققها من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائدات محتملة من الرسوم. وما بين أمواج هرمز المضطربة والملفات العالقة الأخرى، يبدو طريق المفاوضات أكثر تعقيدا في مهمتها نحو إخماد نيران الخلافات وضبط إيقاع التوتر في المنطقة.
0: يخوض آلاف البحارة سباقا مع الزمن للخروج من مضيق هرمز في وقت تتواصل فيه المنظمة البحرية الدولية جهودها لإجلاء نحو 11,000 منهم، وتحولت السفن التجارية إلى سجون عائمة تفتقر إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية.
2: بين أمواج من القلق وأفق يزداد غموضا، يعيش آلاف البحارة أياما ثقيلة في مضيق هرمز، حيث تحولت رحلة العمل إلى كابوس مرهون بتطورات أمنية وسياسية غير محسومة. الأزمة ازدادت تعقيدا بعدما أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق خطة الطوارئ الخاصة بإجلاء البحارة بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم في خليج عمان أثناء عبورها خارج القوافل المؤمنة. ورغم الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، أوضحت المنظمة أن استئناف عمليات الملاحة والإجلاء سيظل معلقا حتى يتم الحصول على ضمانات إضافية كافية من جميع الأطراف، بما يضمن سلامة السفن وأطقمها. وتشير البيانات إلى أن نحو 8,000 بحار لا يزالون عالقين في ظروف معيشية صعبة، فيما نجحت عمليات الإجلاء السابقة في تمكين 136 سفينة من مغادرة المنطقة بعد أن أمضت بعض الطواقم أكثر من 4 أشهر في البحر. التصعيد العسكري الذي سبق الهدنة أسفر عن مقتل 14 بحارا، في حين تعرضت أكثر من 40 سفينة تجارية لهجمات مباشرة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة وزيادة المخاطر على العاملين في القطاع البحري. وبحسب تقرير وكالة بلومبرغ، اضطر العديد من البحارة إلى ترشيد الاستهلاك المياه والغذاء تحسبا لاستمرار الأزمة، في ظل صعوبة وصول الإمدادات وتأخر عمليات تبديل الطواقم. أوضاع البحارة تفاقمت بعد انتهاء عقود عمل

عدد كبير منهم وتعثر عودتهم إلى بلدانهم بسبب القيود المفروضة على تأشيرات الدخول القصيرة، الأمر الذي زاد من الضغوط النفسية والإنسانية للبحارة. ومع استمرار تعليق عمليات الإجلاء يبقى آلاف البحارة في انتظار انفراجة تعيد فتح أحد أهم الممرات المائية في العالم وتمنحهم فرصة العودة إلى أوطانهم بعد أشهر طويلة من العزلة والانتظار.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلينا ونبدأها من واشنطن. تتمسك واشنطن بالمسار التفاوضي برغبة حقيقية في احتواء التوتر مع طهران، خصوصا في ملف مضيق هرمز. وللمزيد حول المشهد مع داليا الكومي مراسلة متابعات إخبارية في واشنطن.
1: يمكننا القول إن تمسك واشنطن بالمسار التفاوضي يعكس رغبة حقيقية، ولكنها رغبة مشروطة في احتواء التوتر مع طهران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، إذ تدرك الإدارة الأمريكية أن أي تصعيد في هذا الممر الاستراتيجي ستكون له تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي. الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف متوازية، هي من ناحية تريد الحفاظ على حرية الملاحة في المضيق ومنع إيران من استخدامه كورقة ضغط كما كان الحال في الأشهر الماضية. في الوقت نفسه تتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تستنزف مواردها وتؤثر على أولوياتها الدولية الأخرى. ولكن يجب أن نعي أن هذا التمسك بالدبلوماسية لا يعني التخلي عن سياسة الردع، فواشنطن تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وتؤكد باستمرار أنها سترد على أي تهديد مباشر للملاحة أو للقوات الأمريكية وحلفائها. وبالتالي فإن التفاوض بالنسبة للإدارة الأمريكية ليس بديلاً عن الردع، بل يسير بالتوازي معه. إذا رضخت إيران إلى الشروط الأمريكية وتكف عن هذه السياسات و الممارسات العدائية، فإن واشنطن ستذهب إلى مسار الدبلوماسية كما هو الحال الآن. أما على الجانب الإيراني فإن ملف مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية استخدمتها وتستخدمها طهران في سياق التفاوض، مع إدراكها أن الإقدام على إغلاق المضيق بشكل كامل قد يؤدي إلى ردة فعل من واشنطن عن طريق رد عسكري دولي واسع، وهو ما يجعل التهديد به غالبا أداة سياسية أكثر منه خيارا عمليا. ونحن رأينا كيف استخدمت هذا المضيق طهران خلال الأزمة منذ أن اندلعت. لذلك يمكن القول إن واشنطن لا تتمسك بالمسار التفاوضي بدافع الرغبة في التهدئة فقط، وإنما واشنطن تتمسك بهذا المسار انطلاقا من حسابات استراتيجية ترى من خلالها أن الدبلوماسية المدعومة بعناصر القوى والردع هي الوسيلة الأقل كلفة لضمان أمن الملاحة ومنع تحول الأزمة إلى صراع إقليمي مفتوح.
0: وإلى غزة، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في القطاع وسط أزمة إنسانية وصحية. المزيد من التفاصيل يوافينا بها مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك في غزة.
2: نعم، في هذا الصباح يواصل المشهد في قطاع غزة انكشافه على مزيد من التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار. هذا يبقي حالة التوتر قائمة في مختلف مناطق القطاع دون مؤشرات حقيقية على استقرار ميداني أو تهدئة راسخة. منذ ساعات فجر هذا اليوم تواصلت خروقات الاحتلال في أكثر من محور داخل القطاع، سجل قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف للمنازل في جنوب غزة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيرات. في أحدث التطورات استشهد مزارع فلسطيني بعد استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد طفل وأصيب شقيقه إثر استهداف في محيط المسجد العمري بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة خلال وجودهما في المكان. طائرات الاحتلال نفذت غارة في محيط مقبرة

قالت ابن مروان قرب مفترق الشجاعية في وقت واصلت فيه المدفعية قصف حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع عمليات نسف جديدة لمنازل المواطنين في مدينة خان يونس. هذا يعكس استمرار اتساع رقعة الخروقات رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار. هذه التطورات تؤكد أن الاستهداف متواصل ويمتد من شمال القطاع إلى وسطه حتى جنوبه. طائرات المسيرة

0: مياه محفوفة بالمخاطر. إنسانيا تبدو الصورة أكثر صعوبة وقسوة جراء استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. مئات الآلاف من العائلات لا تزال تعيش في مراكز الإيواء أو داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل نقص متواصل في المياه والغذاء والخدمات الأساسية. تتزايد الضغوط الاقتصادية أيضا مع استمرار البطالة وتراجع مصادر الدخل، بينما تتسع احتياجات الأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها خلال العدوان. في القطاع الصحي تواصل المستشفيات العمل في ظروف صعبة وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار استقبال الجرحى والمرضى بإمكانات محدودة، في وقت تحذر فيها الجهات الصحية من أن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الواقع الصحي والإنساني. وزارة الصحة أيضا أكدت استمرار ارتفاع ضحايا العدوان مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات يتعذر الوصول إليهم. وفق الإحصائيات بلغ عدد ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ سريانه ب 1059 شهيد، 3429 مصاب، إضافة إلى 788 حالة انتشال، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر إلى 73074 شهيد و 173537 مصاب. وبالتالي يبقى المشهد في القطاع مفتوح على مزيد من التعقيد بين تصعيد ميداني مستمر وأزمة إنسانية تتسع يوما بعد آخر، ومسار سياسي لم ينجح حتى الآن في تحويل وقف إطلاق النار إلى واقع مستقر، فيما يواصل المواطنون دفع الثمن الأكبر تحت وطأة هذه التطورات المتلاحقة.
1: وإلى آخر التطورات الدبلوماسية والميدانية في لبنان مع مي فرحات مراسلة متابعات إخبارية في بيروت.
2: عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل ما يزيد عن مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، إلا أنها أيضا أشارت أنه لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية. هذا بطبيعة الحال يقف عائقا أمام العودة، الدمار الكبير الذي خلفت هذه الغارات العنيفة طيلة هذه الحرب منذ 2 مارس، بالإضافة إلى المنطقة الأمنية التي كان قد فرضها الإسرائيلي ومنع أكثر أهالي أكثر من 60 قرية من العودة. تقف كل هذه عوائق أمام عودة عدد كبير من السكان والعودة إلى عشرات البلدات خصوصا القريبة من الحدود التي تعرضت لدمار شامل، لا تزال معلقة، خاصة وأن إسرائيل أعلنت على لسان مسؤول وليها أنها ستبقى قواتها في منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل. صباح هذا اليوم كانت قد تعرضت منطقة المنصوري في القطاع الغربي في قضاء سور لغارة بحسب المعلومات، في حين أيضا كانت قد أطلق جيش احتلال نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه حداثة وعلى أطراف بلدة كونين والطيري، وهذه ليست المرة الأولى، فهذه المناطق تتعرض أيضا لمثل هذه الاستهدافات وخاصة إلقاء القنابل الصوتية لترهيب المواطنين، فيما أيضا كان قد نفذ مساء أمس عمليات تفجير واسعة في منطقة كونين. هذا فيما يخص طبعا يعني الوضع الميداني والخروقات الإسرائيلية المستمرة لهذا الاتفاق التي قد تقوض كل جهود الدولة اللبنانية التي سعت إلى إرساء السلام لإنهاء هذه الحرب بأفضل شكل ممكن، وهذا ما كان أشار إليه مساء أمس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما تحدث عن صيغة إطار الاتفاق، وأكد أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد أن قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الأمريكي الإيراني هو مشكلة البعض الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا، وأكد الرئيس بلهجة حالة عازمة.

نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وبذلك يكون قد أكد الرئيس اللبناني أن إسقاط الحكومة في الشارع هو خط أحمر لن يسمح به، وبالتالي هذا يدل أن الجيش اللبناني سيكون له يد من حديد فيما يخص هذا الموضوع. هذا تأتي بعد أن كانت هددت الجماعات الموالية بإسقاط الحكومة بالشارع، إلا أن الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورغم معارضته لهذا الاتفاق كان قد سارع وأكد إلى أنه لن يسمح بأي فتنة في الشارع ولن يسمح للانجرار إلى الشارع. وبالتالي يؤكد الرئيس بري في كل مناسبة أن هناك خلاف في الأفكار، ولكن لن يكون هناك أي أزمة داخلية يسمح بها. من جهة أخرى أيضا كان هناك أيضا عمل على الأرض وجدية في فرض خطط كانت قد سعت إليها الوزارات المختصة لتسهيل عملية العودة، منها وزارة الاتصالات، وزارة الأشغال التي تعمل على إعادة ملامح الحياة، وذلك تسهيلا لعودة النازحين الذين كانوا قد نزحوا رغما عنهم. وبالتالي طبعا هذه العودة لا تزال منغوصة ولكن مستمرة، وارتفاع الأعداد يوما بعد يوم يؤكد أن معالم الحياة تعود شيئا فشيئا إلى جنوب لبنان. أما فيما يخص يعني الأوضاع الداخلية تبقى على حالها، سجال داخلي، رسائل إعلامية عبر المنابر الإعلامية، ولكن لا تحركات على الأرض، وتبقى الأوضاع مضبوطة حتى هذه الساعة.

أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بدورة الطلبة الضباط للدفعة 50 لحملة شهادة الثانوية العامة ودورة ضباط الاختصاص دفعة رقم 34 لحملة شهادة الجامعية ودورة ضباط الاختصاص الدفعة 16 لحملة شهادة الجامعية معهد الشرطة النسائية. أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف عيسى المحمود أن المراكز الحكومية المشتركة تعتبر نموذجاً يعزز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من خلال تقريبها من المستفيدين وتسهيل حصولهم عليها في بيئة خدمية متكاملة. وأضاف المحمود أن المراكز الحكومية المشتركة تسهم في توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير قنوات تقديم خدماتها سواء عبر الحلول الرقمية أو من خلال التوسع في نقاط تقديم الخدمات بما يحقق التوازن بين التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الحضورية عند الحاجة وفق أفضل معايير الكفاءة وجودة الخدمة. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

في إطار الحملة التي تنفذها بلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تؤكد البلدية أن الأسوار الحديدية المتحركة أو أي منشأة أخرى متحركة تعد من أشكال التعديات المخالفة، وسيتم التعامل معها وإزالتها وفق الإجراءات المتبعة. كما تؤكد البلدية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات أو الجهات التي تقوم بتسويق أو تركيب هذه الأسوار والمنشأة المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تكشف الوثائق الكويتية عن معان جليلة من الوفاء والصدق وأداء الأمانة إلى أهلها، كما أنها مرآة صادقة للمجتمع وأحواله في سبل المعيشة وكسب الرزق. وكلما تقادم عهد هذه الوثائق وجدنا جوانب كانت غائبة عنا، ففي كثير من وثائق القرن التاسع عشر نجد أعمالا عن الوقف الخيري وسقي الماء والإنفاق على أئمة المساجد والقائمين عليها، وذلك أمر تدفع إليه طبيعة الحياة القاسية آنذاك. ومما هو لافت، تلك الوثائق التي تتعلق بالوقف وتتحدث عن عشيات وضحايا على الفقراء والمساكين. والعشيات والضحايا بحسب الباحث الكويتي عادل العبد المغني تعتبر جزءا من مساعدة الأسر والعوائل الفقيرة من أجل التغلب على الجوع وشح الطعام. ومن هنا فقد أوقف كثير من أهل الكويت الميسورين بيوتهم ودكاكينهم من أجل عمل عشيات وضحايا لإطعام الفقراء والمساكين. وهذه وثيقة تحمل ختم القاضي محمد بن عبد الله العدساني، يعود تاريخها لعام 1875 ميلادية. ومما جاء فيها هو أنه قد حضر لدي رباح بن عبد الرحمن الجسار ومحمد بن أحمد الجسار، وشهد كل منهما لله تعالى بأن حصة بنت الشيخ حمود بن يسار العارفين لها تمام المعرفة قد أوقفت بيتها المنتقل لها شراء من مريم بنت علي بن جوعان المحدود قبلة الخان وشمالا الطريق النافذ وشرقا بيت منصور الخشتي وجنوبا دكاكين عبدي، على عشيات وضحايا وأعمال بر. وقد أوكلت على البيت عيسى بن حميد بن دخان يعمل بأجرته ما يعود نفعه إليها من أعمال البر والخيرات. وتكشف وثائق أعمال البر ذات الصلة بالعشيات والضحايا عن عدد من أسماء المحسنين قديما، ومن هؤلاء بيت العتيق الكرام. فهذه وثيقة يرجع تاريخها لعام 1884 ميلادية. ومما

جاء فيها هو أنه قد حضر لدي عبد الله بن سيف العتيقي وأقر واعترف في حال صحته وكمال عقله بأنه وكل ابنه محمد على جميع مخلفاته من بيوت ودكاكين وغيرها، وعلى الدكاكين الوقف، وهم الدكان الذي يقع جنوبي دكان هزيم جنوبي الطريق وشرقي الطريق، وقف على الحاج سيف بعشيات وضحايا، والدكانين اللذين حول مسجد السوق صايرات بالوسط، القبلي منهم الذي وجهه شمال وقف بيت أخوي محمد وبيت عبد الرحمن بن عمي صالح بعشيات وضحايا، والشرجي منهم الذي بابه إقبال الشرق لعبد اللطيف ابن الشيخ عبد الله ابن عمي الشيخ صالح، قد وكل عبد الله ابنه محمد على ما ذكر من بيوت ودكاكين، وعلى الدكاكين الوقف المذكورة يعمل بأجرتها لأهلها أضحية وإطعام، وكالة صحيحة مطلقة. الوثيقة تتضمن الكثير من الأسماء والتفاصيل، وأما أهم المواقع الواردة فيها فدكان هزيم ودكاكين مسجد السوق وبيت عبد الرحمن بن صالح العتيقي، كما تشير إلى المنطقة وهي محلة العتيقي وسط مدينة الكويت القديمة. ومن أعمال البر لدى أهل الكويت قديما ذات الصلة بالعشيات والضحايا هذه الوثيقة التي يرجع تاريخها إلى 6 ذي الحجة لعام 1278 هجرية الموافق لعام 1862 ميلادية. الوثيقة من تحرير القاضي محمد بن عبد الله العتساني، ومما جاء فيها الباعث لتحريره هو أنه قد حضر عبد الله أبو خضير وعبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن ناجي وشهد لله تعالى بأن آمنة بنت محمد علي أوقفت بيتها المحدود قبلة بيت رميح، وشمالا الطريق النافذ، وشرقا براحة مبارك، وجنوبا بيت حسين بن بحر على عشيات وضحايا لها، وجعلت الناظرة على البيت المذكور عبد الوهاب بن مسلم، وقد أذنت له في نقله في شيء أصلح منه وأنفع وقفا صحيحا شرعيا. يقع البيت محل الوقف في منطقة فريج الجناعات بحي الوسط مدينة الكويت القديمة. وفضلا عن الوقف في هيئة عشيات وضحايا، نجد كثيرا من أهل الكويت كانوا يوقفون عددا كبيرا من الأراضي الزراعية خارج الوطن، وتكشف الوثائق عن أملاك كائنة في منطقة شط العرب بالبصرة وفي منطقة الإحساء المشهورة بزراعة النخيل، وذلك بهدف توفير الإطعام للفقراء والمساكين، ذلك برغم ما تدره تلك المزارع من أرباح كبيرة، إلا أن الخيرين من أهل الكويت كانوا يؤثرون فعل الخير.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع غير النفطي لدولة الكويت يمر بمسار يميل نحو التعافي المستدام على المدى المتوسط، ورغم التوقعات التي تشير إلى هبوط وتيرة النمو إلى 1% خلال العام الجاري، يظهر الاقتصاد الكويتي مرونة نسبية وتماسكاً ملحوظاً بامتصاصه الصدمات الإقليمية ومحافظته على مؤشر نمو إيجابي.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً خلال يونيو الماضي ليبلغ 50.18 نقطة، مسجلاً أضعف معدل نمو في أكثر من 5 سنوات، في ظل قيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع وتيرة. وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

عاد نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال يونيو الماضي بعد حالة من التوقف في الشهر السابق له، إلا أن ثقة الشركات بقيت محدودة في ظل المخاوف المرتبطة بالتوترات بالشرق الأوسط وتصاعد ضغوط التكاليف. أما على صعيد مديري المشتريات فقد ارتفع المؤشر النهائي إلى 52 نقطة وعشرين نقطة.

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.1% خلال يونيو الماضي في أول تراجع بعد شهرين من تسارع وتيرة نمو الأسعار، وذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق، في حين بلغ 19% على أساس شهري، وهو ما جاء متماشياً مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري في أمريكا لأجل 30 عاماً إلى 6.14% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أقل مستوياته منذ منتصف مايو الماضي، مما يخفف تكلفة الاقتراض بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين.

أظهرت البيانات الصادرة عن بنك إنجلترا المركزي أن الشركات البريطانية أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم خلال يونيو الماضي، حتى مع استمرار تخطيطها لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 4% في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف هدف مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي

استقر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد تراجعه بنسب طفيفة خلال الشهرين السابقين، حيث سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص 50 نقطة نتيجة نمو نشاط قطاع التصنيع واستمرار انكماش نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو.

وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية بصورة طفيفة خلال يونيو الماضي مدعومة بوفرة الإمدادات، وبلغ متوسط المؤشر 130 نقطة و13 نقطة بانخفاض قدره 0.3%.

أعلنت شركة أمازون أنها تتوقع إطلاق المرحلة الأولية من خدمة الإنترنت عبر شبكتها المدارية ليو للأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد أن ارتفع عدد أقمارها الصناعية إلى أكثر من 390 قمراً عقب أحدث عملية إطلاق.

قامت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بالإعلان عن الإطلاق الرسمي لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة روبوتاكسي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وذلك في إطار مساعي الشركة المتسارعة لتوسيع نطاق عملياتها التجارية لنقل الركاب بدون سائق وتعزيز معدلات تبني برمجيات القيادة الذاتية الكاملة التابعة لها.

في تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، مما حفز انتعاشاً حاداً للمعدن الأصفر، حيث قفزت الأسعار بنسبة 1.1% إلى 4170 دولار للأونصة.

ارتفع سعر النحاس بنسبة 1% مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ما أنعش الأمال الاستثمارية بالأسواق ويجعله على وشك إنهاء سلسلة خسائر استمرت لمدة أسبوعين.

عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة أعمالك، كفاءتك وقراراتك خلها تتسم بصفة النزاهة. في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تستمر الجهود في مختلف القطاعات، ويعمل الجميع على أداء واجباتهم بكفاءة، ما ينعكس على استقرار الوطن ويعزز من قدرته على الاستمرار والتقدم.

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ وأنت لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف وأنت لها، والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا وأنت لها.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: ترامب يؤكد حسم المواجهة مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط. باكستان تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان استعدادهما للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان، والرئيس عون يجدد تمسك بانسحاب الاحتلال كاملا. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كوستانستانتيكا وتتمسك بالحل السياسي. الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بمناورات بحرية مشتركة خلال يوليو الجاري. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2640 قتيلا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حطمت على حد وصفه القدرات القتالية لإيران. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أن بلاده حسمت المواجهة مع إيران ووجهت لها ضربات وصفها بالقاسية، معتبرا أنها ألحقت بطهران أضرارا واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، ومجددا تأكيده رغبة إيران في العودة إلى طاولة المفاوضات. ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شار دي جول إلى فرنسا بعد انتهاء مهمتها في الشرق الأوسط التي جاءت على خلفية التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. وعلى خط التحركات الدبلوماسية، أفادت مصادر إعلامية بأن باكستان ستستضيف في 11 من يوليو الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى استئناف الحوار بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستبحث ثلاثة ملفات رئيسية تشمل العقوبات الأمريكية على طهران والأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب الملف النووي الإيراني. أما على صعيد أمن الملاحة الإقليمية، فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات تهدف إلى

دعم أمن الملاحة وضمان حرية العبور في مضيق هرمز. وفي الوقت ذاته نقلت وكالة بلومبورغ استنادا إلى بيانات ملاحية أن عددا من السفن غيرت مسارها بين يومين الجمعة والسبت أثناء مغادرتهما مياه الخليج العربي في ظل استمرار التوترات الأمنية. وفي إطار الجهود الإقليمية لخفض التصعيد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد دعم بلاده لكل المبادرات التي من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة المنطقة إلى دوامة الصراع. وأضاف أردوغان أن الحلول التي لا تنطلق من إرادة دول المنطقة لن تحقق استقرارا دائما، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران أسهم في تهدئة الأوضاع، ومؤكدا استمرار التنسيق مع باكستان ودول المنطقة لترسيخ الأمن والاستقرار. وفي الملف النووي، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي شدد على ضرورة تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن استئناف عمليات التفتيش ينبغي يبقى مرهونا بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. وعلى الساحة اللبنانية، تواصل التصعيد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير التي استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4303 قتلى، والتي و 12222 جريحا. وسياسيا، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده أن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، وإنما تضمن لبكين تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا تمسك بلاده بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. أما في قطاع غزة، فقد وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 16 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي. وفي الموقف الفلسطيني، طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الجماعات الاستيطانية المتطرفة على القرى والبلدات الفلسطينية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعلى الساحة السودانية. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أكد أن القوات المسلحة باتت تمسك بزمام المبادرة، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا على مشارف التحرير الكامل من قوات الدعم السريع. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت فجر اليوم لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع شمال وغرب مدينة أم درمان. وعلى الجبهة الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مستودع وقود أوكرانيا في خاركيف ومستودعا نفطيا في زاباروجيا، مؤكدة سيطرتها على 5 بلدات في إقليمي دونيتسك وخاركيف. وأضافت الوزارة أن العمليات العسكرية تتواصل على عدة محاور في شرق أوكرانيا في إطار تقدم القوات الروسية على خطوط المواجهة. وفي موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية بسطت سيطرتها منذ مطلع العام الجاري على أكثر من 3000 كيلومتر مربع في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت إن موسكو تبعث برسالة واضحة بأنها ماضية في إنهاء ما وصفته بالنظام الأوكراني، مؤكدة أن المبادرات الروسية السابقة للتوصل إلى تسوية سلمية قوبلت بحسب تعبيرها بالتجاهل من قبل الدول الغربية. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في كييف، نفت أوكرانيا إعلان موسكو سيطرتها على مدينة كوستانسيسكيفكا الاستراتيجية في إقليم دونيتسك، مؤكدة أن قواتها ما زالت تسيطر على المدينة رغم استمرار المعارك وتسلل مجموعات روسية إلى أطرافها. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال متمسكة بمواقعها الدفاعية، فيما أعلنت روسيا انتشار قواتها داخل المدينة واقترحت وقفا مؤقتا لإطلاق النار يوم غد الاثنين لتنفيذ عمليات إنسانية وتسليم جثث الجنود. وحول الملف الروسي الأمريكي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الملفات الثنائية والدولية. وأضاف الكرملين أن بوتين أكد تمسك موسكو بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وفق الرؤية الروسية، فيما أبدى ترامب استعداد واشنطن لدعم جهود إنهاء الحرب. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أعرب بوتين عن أمله في أن تمضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى حلول طويلة الأمد، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد، بينما تناول الاتصال أيضا التعاون الثنائي بما في ذلك استمرار التعاون في مجال الفضاء رغم الخلافات.

الرئيسية السياسية. وفي شرق آسيا، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بكين وموسكو ستجريان مناورات بحرية مشتركة خلال شهر يوليو الجاري في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين، وذلك بعد انتهاء التدريبات المشتركة المقررة في المنطقة. وأضافت الوزارة أن المناورات تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين القوات البحرية الصينية والروسية، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار في المناطق البحرية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه التدريبات في ظل تنامي التعاون العسكري بين موسكو وبكين، بالتزامن مع استمرار التوترات الدولية والتنافس العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبعيدا عن السياسة، أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا، فيما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حجم الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج بنحو 6,700,000,000 دولار. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. ترامب يؤكد حسم المواجهة مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط. باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان استعدادهما للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان، وغارات وتحليق مكثف لمسيرات يرفعان وتيرة المواجهة. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان، والرئيس عون يجدد التمسك بانسحاب الاحتلال كاملا. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كوستنسيفكا في وتتمسك بالحل السياسي. الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بمناورات بحرية مشتركة خلال يوليو الجاري. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2,640 قتيلا. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة

نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من مساوئ القول والأفعال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت عناية الإسلام بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش ابن شبيب العجمي يتحدث فيها عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء هدى الكتاب والسنة. كونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيضا من آفات اللسان الطعن في الناس، التشهير فيهم، وأحيانا تتبع عوراتهم، هذا أيضا من المعاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. حينما يكون الإنسان مبتلى بمعصية، أين كانت هذه المعصية، لا يجوز لك أني ببحث عنه بتأكد عنه، أروح أبحث ماذا يصنع في بيته، إذا خرج من بيته أين يذهب وروح أتتبعه، هذا لا يجوز، لأنك إذا تتبعت عورته يبتليك الله من يتتبع عورتك حتى يفضحك لو في جوف بيتك. وذاك ماذا أصنع؟ لا تصنع شيء، لا تتبع عورات الناس، من ظهر لك منه الخير قربه وأمنه، ومن ظهر لك الشر ماذا تصنع به؟ أبعده. يقول عمر رضي الله عنه كما في البخاري إن الوحي كان ينزل وكنا نعرف الناس، فلما انقطع الوحي من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه وإن كانت سريرته غير ذلك، ومن أظهر لنا شرا بعدناه وإن كانت سريرته غير ذلك. هذا ميزان، رجل أظهر الخير ماذا أصنع معه؟ أعامله بالخير وبالحسنة. يجيك واحد يقول ترى رجل داخله خبيث وفيه كذا وفيه كذا، هذا شيء ما أعرفه، هذا علم الغيب عند الله عز وجل. قلوب الناس أنا ما أمرت أن أنقب عنها، أنا أعامل الناس بما ظهر لي منهم، صح؟ وإذا رجل أظهر لي شر أبعده وأقصيه. يمكن رجل يكون صالح في نفسه لكنه ما عرف يتكلم وما عرف، هذا شيء ما أعرفه أنا، أنا اللي يظهر الشر أبتعد عنه واللي يظهر الخير أقربه. أما قلوبهم وما في نفوسهم هذا لا أعرفه، ولذلك أنت تعامل الناس بهذا. أما كونك تتبع عورته تبحث عنه ماذا فعل ماذا يصنع، هل زل هل فعل كذا وكذا، هذا لا يجوز لك بحال من الأحوال. وأعلم يقينا أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. إذا تتبعت عورة مسلم والله العظيم ثم والله فإن الله سيفضحك آجلا غير آجل، أو يفضحك آجلا بعد العاجل، يفضحك يفضحك، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عامل الناس بما ظهر لك منهم كما ذكرنا. أيضا من الأمور المهمة في هذا أن بعض الناس من يتطلب عيوب الناس، بمعنى يبحث عن عيوب.

0: منهم؟
1: أنا بسأل عن فلان ماذا يصنع، ماذا يفعل، يسأل عنه جيرانه، يسأل كذا، ماذا تريد منه؟ يقول كذا أعرفه. ما يجوز. يقول الإمام مالك رحمه الله: رأينا أناسا عابوا أناسا من غير عيوب فظهرت فيهم عيوب. عاب لنا

0: طيب ها في بعض الناس يتتبعون أهل البدع والدعاة ويتتبعون عوراتهم، لا ما حد يتبع عورات أحد. داعي للبدعة كشف عورته على المنبر، هذا يرد عليه ولا كرامة. أما لو نستتر في بيته ما قلنا فيه شيء، لكن يدعو على المنبر أو يدعو في القناة أو يدعو في الجريدة، هذا ما هو تتبع عورة، هذا رجل كشف عورته وسوءته للناس، هذا موضوع آخر. لأن يعني بعض الناس يجيك يقولك طيب يا شيخ ما رأيك في من يتتبع عورات الدعاة؟ أكيد الجواب المنطقي والعقلي والشرعي ماذا يقول؟ لا يجوز، هذا جواب عند كل عقل. لكن هل هذا الرجل الذي دعا إلى بدعة على المنبر تتبع أحد عورته؟ لا ما تتبع أحد عورته، هذا ليس من تتبع عورات الناس. هذه بعض آفات اللسان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلالات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير، بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير، صباح الأمل والتجدد عبر أثير إذاعة دولة الكويت، والبرنامج الذي نتمنى أن يكون محببا لقلوبكم جميعا. صباح الخير، بداية أسبوع يوم الأحد تحديدا يحمل دائما طاقة خاصة، فبينما يراه البعض ثقيلا نراه في برنامجنا كبوابة لفرص جديدة وقصص لم تكتب بعد. نتمنى لكم صباح مميز دائما. نعلم مستمعينا أن يوم الأحد قد يبدو للبعض خطوة ثقيلة بعد إجازة هادئة، ولكن أليست البدايات هي أجمل ما في الحكايات؟ الأحد ليس مجرد يوم عادي، بل هو لوحة بيضاء نملك نحن وفقط نحن حق اختيار الألوان التي نرسمها عليها. إذن في بداية هذا الأسبوع نريد نشاط، حيوية، أمل، ابتسامة. وهذه تحيات الأعداد محمد القحطاني، ثامر الديحاني.

وماذا صديقنا المستمع لو اخترت اللون الأبيض؟ إنه دليل النقاء. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، هبة المريشد، وفيحاء السعيد.

مستمعين الأعزاء، في بداية هذا الأسبوع نريد أن نتوقف معكم عند محطة عميقة، محطة نعيد من خلالها ترتيب أولوياتنا وتلمس جوانب خفية في أرواحنا. سؤالنا لكم لهذا اليوم الأحد: ما الشيء الذي تنتظره من الحياة بينما الحياة تنتظر منك أن تبدأ به؟ حاول أن تفكر عزيزي المستمع بإجابة هذا السؤال. صباحكم إنجاز، خطوات واثقة، جمال يليق بقلوبكم. ابقوا معنا في صباح الخير، وهذه تحية صباحية لطيفة من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

0: وعزيزنا المستمع، إذا كان السؤال الذي طرحته زميلة زينب في هذا الصباح ما الشيء الذي تنتظره من الحياة، ننتظر تحقيق المزيد من أحلام البارحة، ننتظر تحقيق المزيد من أمانينا وثقة عزيزنا المستمع بأن ذلك لا يتحقق إلا بالجهد والعزم. ودائما نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: نختصر كل حكايات العشق في كلمتين، ونختم بالولاء كل الأماني. نقف إجلالا لتغني الأرض معنا نشيد الوطن.

اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم عاملنا بإحسانك وتداركنا بفضلك وامتنانك وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

نور على نور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن هو الأرض التي تعيش فينا، هو رائحة الفجر في بيوتنا القديمة، وهو صدى ضحكاتنا المخبأة في تفاصيل الشوارع، وهو الأمان الذي نرتديه دون أن نشعر. حب الكويت ليس شعاراً نرفعه، بل هو ذكاء الذاكرة التي لا تنسى أول خطوة وأول حلم وأول إشراقة شمس. دمت لنا يا كويت أعمق من كل الكلمات وأقرب إلينا من النبضة.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أما الآن فننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى نافذتنا اليومية المعتادة لنلقي نظرة على أحوال الطقس وأجواء ديرتنا الغالية لهذا اليوم. تشير قراءات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إلى أننا نعيش أجواء صيفية مشمسة بامتياز، حيث يسيطر الطقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال النهار، ومع ساعات الصباح الأولى تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتقترب العظمى المتوقعة من 41 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 29 درجة. أما بالنسبة للمناطق الساحلية والجزر فالأجواء تميل إلى الرطوبة النسبية بفعل الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة إلى المعتدلة، والتي تتحول أحيانا إلى شمالية غربية لتتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومترا في الساعة. نصيحتنا المعتادة لكم في مثل هذه الأجواء الصيفية الحارة: احرصوا على شرب كميات كافية من المياه، تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونتمنى لكم دربا مليء بالأمن والأمان وأسبوع مفعم بالنشاط والإنجاز.

0: أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
1: مستمعينا الكرام، في منوعاتنا سوف نتعرف عن اكتشاف محتمل لنوع جديد من أحد الأسماك المفترسة.
2: وقط منزلي يسرق الأضواء من عمالقة كرة القدم.
0: ونتابع معكم ضمن أخبارنا المنوعة آثار الماضي التي هي عبارة عن حضارات سادت ثم بادت.
1: أما في محطتنا الصحية عزيزي المستمع، وهذا سؤال مطروح لكم، ماذا تعرف عن الميلاتونين؟
2: ونزور معكم العلا لدعم مشاريع سينمائية هناك.

0: ولابد أنك عزيزنا المستمع سمعت عن ظاهرة نينو. ماذا حدث وكيف هي هذه الظاهرة؟
1: ماذا بعد عمر 60؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في محطتنا الصحية.
2: هل تشعر بالانطفاء المفاجئ تجاه الأحداث؟ احذر من الشاشة.
0: ماذا بكم أيها الأحبة إلى اليابان نساعدهم في مواجهة الدببة الشرسة؟ كثيرة هي المحطة التي سنتوقف فيها معك صديق المستمع في صباح الخير، فقط كن معنا.
3: وفر.
4: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
5: في صباح الخير
0: متابعة لكل جديد،
5: أخبار العالم لا تنضب،
0: كن معنا
5: في صباح الخير
0: والمنوعات.
2: هل تعرفتم على عراف المونديال الجديد؟ مستمعينا الكرام، في ظل منافسات كأس العالم المستمرة لم تعد العناوين تقتصر على أقدام اللاعبين وخطط المدربين فحسب، بل اتجهت الأنظار نحو منصات التواصل الاجتماعي التي يتصدرها اليوم ترند غريب ولطيف. القط المنزلي الشهير بالي. بالي ليس قطا عاديا يكتفي بالنوم، بل تحول إلى ظاهرة عالمية بعد أن أثبت دقة مذهلة ونسبة نجاح تجاوزت 80% في التنبؤ بالمنتخبات الفائزة في المباريات الأخيرة من خلال طريقتين طريفتين، إما باختيار وعاء طعام يحمل علم المنتخب أو بالقفز فوق كرة معينة. نجح هذا القط الصغير في إشعال منافسة من نوع آخر بين الجماهير عبر الإنترنت، لدرجة أن بعض المشجعين باتوا ينتظرون مقاطعه اليومية لتحديد مسار تفاؤلهم قبل صافرة البداية. بين العلم والتوقعات تبقى كرة القدم ساحرة بجمهورها ومفاجآتها. والآن هل تؤمنون بالحظ والتوقعات الطريفة في الملاعب؟ وما هي توقعاتكم أنتم لمواجهات هذا الأسبوع؟
0: وفي كأس العالم يا زينب تكون المفاجآت لا تنفع، التوقعات لا مجال لها سوى الانتظار، والله يبخير
2: يا رب.
0: أيضا في منوعاتنا أيها الأحبة سنذهب بكم إلى اليابان. تنتشر هناك مئات الكاميرات في جبالها الشمالية لإحصاء عدد الدببة ومواجهة هجماتها المتزايدة. بدأت اليابان تركيب مئات الكاميرات في جبالها الشمالية كجزء من مسح شامل على مستوى البلاد لأعداد الدببة، وذلك عقب تزايد الهجمات والافتراسات التي تقوم بها هذه الحيوانات وفق ما أفاد مسؤول أمس. ومنذ الأول من إبريل الماضي قضى 5 أشخاص على الأقل في هجمات للدببة، جميعهم في منطقة توهوكو الشمالية، وذلك بعد أن سجلت البلاد العام الماضي وفاة 13 شخصا للسبب نفسه. يرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة

في أعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء في بيئتها الطبيعية وفقا للوكالة الفرنسية، كما أدى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن لمعدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن الكبرى إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، ما ساهم في طمس الحدود التقليدية الفاصلة بين البشر والحياة البرية. أصبح سكان منطقة توهوكو يعيشون في حالة من القلق المستمر في ظل التغطية اليومية التي تقدمها وسائل الإعلام المحلية حول رصد الدببة داخل المجمعات التجارية والمنتزهات العامة وحتى المدارس.

أعلن علماء كوستاريكيون عن اكتشاف محتمل لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في مياه المحيط الهادئ قرب كابو بلانكو وجزيرة كانيو. وقال أستاذ علم الأحياء في جامعة كوستاريكا أورتو أونغلو إن العينة المكتشفة تتميز بخطم أقصر ولون مميز وشوكة أطول مقارنة بالأنواع المعروفة، وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثل النوع الوحيد المعروف حتى الآن من هذه الأسماك على سواحل أمريكا الوسطى، مشيرا إلى أن التحليلات الجينية أظهرت أن النوع الجديد لا تربطه أي صلة تكاثرية بأنواع أسماك القرش الشبح الأخرى المعروفة.

وعندما تعجز الحلول التقليدية أمام لهيب الصيف فاتجه إلى نوافير المياه. وإلى سويسرا هذه المرة، حيث دفعت موجة الحر الشديدة غير المعتادة هناك الناس لابتكار طرق طريفة للانتعاش، لكن فرقة غنائية تقليدية أخذت الأمر إلى مستوى آخر تماما من البهجة. فخلال المهرجان السنوي لغناء اليودل الشهير ولمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، فاجأ أعضاء الفرقة الجمهور بترك المسارح الجافة والتوجه بكامل ملابسهم الرسمية والتقليدية الأنيقة للوقوف داخل نوافير المياه العامة في وسط الساحة. ومن وسط رذاذ الماء المنعش انطلقت حناجرهم بأجمل المقطوعات والألحان الجماعية في مشهد عفوي يجمع بين الفن والبهجة والهروب الذكي من حرارة الجو، وسط تشجيع وسعادة غامرة من المارة والسياح الذين شاركوهم الرذاذ والضحكات. ومع أجواءنا الصيفية الجميلة، ما هي طريقتكم الخاصة والمبتكرة لترطيب يومكم والهروب من حرارة الصيف والبدء بكل نشاط؟

ونتعرف أكثر على ظاهرة النينيو. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة من أن ظاهرة النينيو المناخية قد بدأت بالفعل في المنطقة المدارية من المحيط الهادي، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليو الحالي وسبتمبر القادم، مما يزيد بشكل حاد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية في أنحاء كثيرة من العالم. ودعت المنظمة الأممية ومقرها جنيف الدول إلى ضرورة الاستعداد الفوري لمواجهة التداعيات المرتقبة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة المناخية ستكتسب قوة متسارعة خلال الأشهر

المقبلة، وتؤدي ظاهرة النينيو طبيعياً إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في الجزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، مما يتسبب في تغييرات عالمية واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي ومعدلات هطول الأمطار. تحدث هذه الظاهرة بصفة دورية مرة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر في العادة لفترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا، حيث تتعاقب الظواهر المناخية تاريخيا بين النينيو ونقيضتها لانينيا، وبينهما فترات من الظروف الجوية المحايدة.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار.

0: ترامب يؤكد حسم المواجهة مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط. باكستان تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان استعدادهما للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان، والرئيس عون يجدد التمسك بانسحاب الاحتلال كاملا. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كوستيانتيفكا وتتمسك بالحل السياسي. الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بمناورات بحرية مشتركة خلال يوليو الجاري. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2640 قتيلا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. وتذكروا دائما أن أجمل البدايات هي التي تبدأ بالحمد لله، وأن أجمل الأيام هي التي نعيشها بقلب راض وروح متفائلة.

0: فاصل 5 اف ام من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت للاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، ختام جلسات الاسبوع الماضي يوم الخميس التي كان متماسك فيها مؤشر السوق العام في اللون الاخضر، لكن في اللحظات الاخيره تراجع واغلق على تراجع عند مستويات 8696 نقطه. كميات التداول او قيمه التداول ايضا كانت ضعيفه عند المعدلات التي كنا نتداول عليها في الاسبوع الماضي، 81 مليون دينار و 968 ألف، وكميات التداول 279 مليون سهم و 368 ألف. أما عدد الصفقات فكان 22 ألف صفقة و 496، 63 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع رغم تراجع مؤشر السوق العام إلا أنها كانت على اللون الأخضر، و 56 شركة على تراجع و 13 شركة على استقرار. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت، على رأس هذه الشركات ميدان 979 فلس، معادن أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت حتى وصلت المستويات 162 فلس، تنظيف 278 فلس، تحصيلات 145 فلس، أركان 307 فلوس، وثاق 114 فلس، وأسيكو 590 فلس. أسيكو طبعا كانت عليها كميات عالية، 16 مليون سهم و 320 ألف. أعيان العقارية 177 فلس، سينرجي 236 فلس بكميات 796 ألف. لكن الشركات التي تراجعت وكانت تحت وطأة الضغوطات البيعية في يوم الخميس الماضي، الكوت على رأس هذه الشركات تراجعت حتى وصلت لمستويات 796 فلس، كيفك أيضا 129 فلس، أريدو دينار و 820 فلس، أهلية تأمين 725 فلس، وديجست دينار و 671 فلس، السور 281 فلس، والأنظمة 700 فلس أغلقت متراجعة. التجاري أيضا تجاري كان 481 فلس، وزين 603 فلوس بكميات عالية. زين تراجع في يوم الخميس الماضي 4 مليون سهم و 556 ألف، وثريا 340 فلس متراجعة. هناك بالنسبة للكميات، الكميات كانت هي الأعلى على الصفات، 28 مليون سهم وكان ارتفاعه وصل إلى مستويات 200 فلس، أسيكو 16 مليون سهم و 320 ألف، أركان وأسيكو أيضا كان مرتفعا عند 590 فلس، أركان أيضا 13 مليون سهم و 707 فلوس، اكتتاب 12 مليون و 589 ألف سهم، واكتتاب أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت حتى وصلت المستويات 35 فلس، وطنية 9 مليون 961 ألف، الأولى 9 مليون 663 ألف، بيتك 8 مليون سهم و 979 ألف، وبيتك أيضا كان على ارتفاع عاد إلى مستويات 770 فلس فأغلق مرتفعا عند 773 فلس، إيفا 7 مليون و 383 ألف سهم، وثاق 7 مليون و 116 ألف سهم، تنظيف 6 مليون و 846 ألف سهم. لاحظ جدا أن عشر شركات، أكثر عشر شركات ارتفاعا من حيث الكميات، كلها كانت في المنطقة الخضراء، كلها مرتفعة ما عدا وطنية. وطنية التي تراجعت وصلت لمستويات 124 فلس. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على سيكو 9 مليون دينار و 558 ألف، بيتك 6 مليون و 925 ألف دينار، الصفات 5 مليون و 647 ألف دينار، وأركان 4 مليون و 160 ألف دينار. وطني أيضا كان على ارتفاع عند 805 فلوس بسيولة بلغت 3 مليون و 237 ألف دينار، إيفا 2 مليون و 816 ألف دينار، زين 2 مليون و 759 ألف دينار، والتنظيف مليون و 852 ألف دينار، الجزيرة مليون و 640 ألف دينار، الديرة التداولات عليها مليون و 505، وكانت متراجعة الديرة عند 568 فلس.

0: بالنسبة للصفقات، صفقات هي الأعلى على أسيكو 1961 صفقة، بينما بيتك 1805 صفقات، الصفات 1578 صفقة، وزين 1089 صفقة، وأركان 780 صفقة، الأنظمة 717 صفقة، ووطني 571 صفقة. بنك بوبيان المتراجع عنده 626 فلس، كانت عليه تداولات ب 539 صفقة، إيفا 479 صفقة. هكذا كانت مستمعينا الكرام تداولاتنا على ختام جلسات الأسبوع الماضي، الجلسات اللي يعني كانت سلبية حقيقة على طوال الأسبوع، وكانت يعني التراجعات هي السمة البارزة، كذلك أيضا تراجعات الكميات وحتى الصفقات. يعني مرت علينا أيضا بعض الجلسات كنا نتداول على ما دون 20,000 صفقة، يعكس هذا حالة الترقب وكذلك أيضا الانتظار لبيانات مالية مهمة عن الربع الثاني لقطاع المصارف قطاع البنوك، واللي متوقع إن شاء الله أن تكون في الأسبوعين المقبلين بإذن الله، يكون إن شاء الله انعكاسها إيجابي على تداولات سوق الكويت الأوراق المالية. هذا ما نتمناه دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: لمحبي الرشاقة احذروا الخديعة، دراسة حديثة تكشف كيف يمكن لبدائل السكر أن تمنحكم نتائج عكسية تماماً.

مستمعينا، يركز الكثير منا في بداية أسبوع جديد على اتباع نمط حياة صحي، والخطوة الأولى غالبا ما تكون استبدال السكر الطبيعي بالمحليات الصناعية أو بدائل السكر للتقليل من السعرات الحرارية. ولكن أحدث الدراسات الطبية المنشورة هذا الأسبوع حملت مفاجأة غير متوقعة للجميع. الدراسة حذرت من أن الاعتماد المفرط واليومي على هذه المحليات بدلا من السكر الطبيعي يؤدي إلى إحداث اضطراب صامت في نظام بكتيريا الأمعاء النافعة الميكروبيوم. هذا الاضطراب لا يؤثر على الهضم فحسب، بل يرسل إشارات مضللة للدماغ تجعل الجسم يشعر بحالة من الجوع المستمر وتزيد من رغبتك الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكريات لاحقا، مما يعني أنك قد ينتهي بك الأمر بزيادة في الوزن بدلا من خسارته. أيضا القاعدة الذهبية في هذا الصباح دائما هي الاعتدال، فالحل ليس في الحرمان التام أو الاستبدال المفرط، بل في ضبط الكميات والاعتماد على الطبيعة قدر الإمكان.

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة سيدني الأسترالية أن الميلاتونين المعروف بدوره في علاج الأرق يساعد أيضا في تخفيف الألم العضلي الهيكلي المزمن، بما يقلل الاعتماد على مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والباراسيتامول والمسكنات الأفيونية. اعتمدت الدراسة المنشورة بدورية بين المتخصصة أن الميلاتونين خفض شدة الألم المزمن بنحو 9 نقاط، فيما اقترب الانخفاض من 10 نقاط، وهو تأثير مماثل للمسكنات الشائعة المستخدمة، كما أسهم في

في تحسين جودة النوم لدى المرضى المشاركين في 23 تجربة سريرية، وتفسر العلاقة الوثيقة بين الألم المزمن واضطراب النوم فعالية الميلاتونين، إذ يساعد في معالجة المشكلتين معا، حيث بلغت الجرعات المستخدمة لعلاج الألم العضلي الهيكلي المزمن بين 3 و10 ملغرام يوميا، بينما تراوحت الجرعات بعد العمليات الجراحية بين 1 و10 ملغرام.

0: عزيزي المستمع، ماذا بعد عمر الستين؟ مع التقدم في العمر تطرأ على الجسم تغيرات طبيعية تؤثر في احتياجاته الغذائية وقدرته على الاستفادة من بعض العناصر الأساسية، ما يجعل التغذية السليمة عاملا محوريا للحفاظ على الصحة وجودة الحياة. فبعد سن الستين تبدأ الكتلة العضلية وكثافة العظام وبعض الوظائف الحيوية بالتراجع تدريجيا، الأمر الذي يزيد أهمية الحصول على نظام غذائي متوازن يدعم النشاط البدني والقدرات الذهنية ويعزز الاستقلالية في الحياة اليومية. ويؤكد خبراء التغذية وطب الشيخوخة أن التقدم في السن لا يعني بالضرورة تراجع الصحة، بل يمكن للخيارات الغذائية الصحيحة أن تلعب دورا كبيرا في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والسكري وهشاشة العظام وضعف المناعة. كما تسهم العناصر الغذائية الأساسية في الحفاظ على قوة العضلات وصحة الدماغ والقدرة على أداء النشاط اليومية بكفاءة أكبر. ومع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عالميا تزداد أهمية التركيز على العناصر الغذائية التي يحتاجها كبار السن بشكل خاص. تشير الدراسات إلى أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن قد يحدث بصورة تدريجية ومن دون أعراض واضحة في البداية، قبل أن ينعكس على صحة العظام أو الجهاز العصبي أو المناعي. لذلك ينصح المختصون بالاهتمام بالتغذية الوقائية واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية لضمان شيخوخة أكثر صحة ونشاطا.
1: ونحن نحذرك عزيزي المستمع من إرهاق التعاطف.

كشفت دراسة سلوكية حديثة عن مفهوم نفسي متصاعد يدعى إرهاق التعاطف رقمياً، حيث تبين أن التمرير المستمر لمقاطع الفيديو والأخبار المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي يؤدي إلى استنزاف خلايا الدماغ العصبية المسؤولة عن المشاعر، مما يجعل الشخص يشعر فجأة بالبلادة الصامتة أو الانعزال. وتنصح الدراسة بصيام رقمي قصير في الصباح لاستعادة التوازن النفسي. ودائما تقول الدراسات بأن يجب عليك عزيزي المستمع أن تحافظ على صحتك النفسية بحيث تزيد من جودة حياتك الجسدية.

هل هناك علاج لفيروس إيبولا؟ بدأت منظمة الصحة العالمية تجربة سريرية لتقييم علاجين لفيروس إيبولا المتسبب في هذا الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل تفشي وبائي متسارع. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إن أول مريض سجل للمشاركة في الدراسة التي تجري تحت اسم بارتر نارز بهدف

في قياس فعالية الجسم المضاد والمضاد الفيروسي سواء عند استخدامهما معا أو كل على حدة. ويتولى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو إدارة التجربة بدعم من عدد من الشركات. وفيما أكدت المنظمة أن المشاركين سيحصلون على رعاية كاملة ومتابعة دقيقة مع توفير

0: وفعاليتهما.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: عزيزي المستمع، مع تنوع قدرات الأبناء واهتماماتهم تبرز أهمية اكتشاف مواهبهم في وقت مبكر والعمل على تنميتها ورعايتها، لما لذلك من دور في تعزيز الإبداع والابتكار وبناء شخصيات قادرة على تحقيق النجاح والمساهمة الإيجابية في المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع الدكتور نوف الفرحان الحاصلة على درجة الدكتوراه في الموهبة والابتكار.
1: مرحبا، معكم دكتورة نوف الفرحان، دكتوراه في الموهبة والابتكار. وبالنسبة لموضوع اليوم، اكتشاف الموهبة وتنمية الابتكار لدى الأبناء غالبا ما يرتبط بسؤال يتبادر لأذهان الجميع: كيف يمكن للأسرة والمعلمين اكتشاف الموهبة عند الأبناء في مراحل مبكرة؟ وأعتقد أن اكتشاف الموهبة ما يبدأ بالاختبارات بقدر ما يبدأ بالملاحظة الواعية. الطفل غالبا يرسل إشارات مبكرة تدل على نقاط قوته وميوله، لكن في بعض الأحيان ينشغل عن ملاحظتها أولياء الأمور أو المعلمين. ومن أهم هذه المؤشرات الأنشطة اللي ينجذب لها الطفل بشكل متكرر، وسرعة تعلمه لمهارة معينة مقارنة بأقرانه، وهذه تبدأ بمرحلة مبكرة جدا. جلوسه، حبوه، مشيه، أو حتى تكلمه تكون قبل أقرانه. كثرة أسئلته وفضوله في مجال محدد، الطفل بطبعه كثير الأسئلة والفضول، لكن لما تكون في مجال محدد هذا المجال قد يعطينا علامة على موهبته أو المجال يكون لارتباط بهذه الموهبة. أيضا قدرته على التركيز لفترات طويلة في شيء هو يحبه، وكذلك الأفكار والحلول غير التقليدية اللي يطرحها. ودور الأسرة والمعلم هني ما هو إصدار الأحكام، بل توفير فرص متنوعة للتجربة. فبعض المواهب ما تظهر إلا لما يلقى الطفل بيئة مناسبة تسمح له بالاكتشاف والمحاولة والخطأ. وهذا غالبا ما يرتبط بسؤال آخر: ما أبرز العوامل اللي تساعد على تنمية التفكير الابتكاري عند الأطفال والشباب؟ تنمية الابتكار تبدأ من بناء بيئة تشجع على التفكير لا على التلقين. ومن أهم هذه العوامل السماح بطرح الأسئلة، ما نكتفي بالإجابات الجاهزة، تقبل الخطأ باعتباره جزء من التعلم، فالكثير من الأفكار المبتكرة تبدأ بمحاولات غير مكتملة، تنويع الخبرات والتجارب بالقراءة والأنشطة والرحلات وكذلك التطوع. أيضا عندنا اللعب والاستكشاف، هما من أهم مصادر الإبداع في المراحل العمرية المبكرة، وتعزيز الثقة بالنفس. فالطفل اللي يشعر أن أفكاره مسموعة يصبح أكثر قدرة وجرأة على الابتكار، وإعطاء مساحة للتفكير المستقل وعدم التدخل في كل خطوة أو قرار. ودائما نتذكر أن كل طفل يحمل بذرة موهبة، لكن ازدهار هذه البذرة يعتمد على من يراها ويؤمن فيها ويمنحها فرصة للنمو.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدكم مستمعين الكرام مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

شيئا خريجي كلية الطب، أنتم صناع مستقبل الطب في الكويت، وزير التعليم العالي تسخير الإمكانات لسرعة إنجاز معاملات الطلبة خلال فترة التسجيل للبعثات الخارجية. وزارة التربية تستأنف 27 ناديا مدرسيا مسائيا للبنين والبنات اعتبارا من اليوم. الخطوط الكويتية تعلن تسيير رحلاتها التجارية إلى نيس الفرنسية. هيئة البيئة الكويت لاهتماما بالغا بالحد من التلوث البلاستيكي. مركز صباح الأحمد للموهبة يفتح باب التسجيل لبرامج تدريب مدربي الأولمبياد الدولي للكيمياء. وزارة الصحة التوسع في الفئات المستحقة لبرنامج التحصين الاختياري ضد الحزام الناري. السكنية تبحث مع تكنولوجيا المعلومات آليات الربط الإلكتروني لتقديم الخدمات الرقمية بكفاءة. التطبيقي تتيح إصدار شهادات التخرج إلكترونيا عبر تطبيق سهل.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب: إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق ومنحناها إجازة لأسبوع. الملك تشارلز: سنواصل الدفاع عن القيم المشتركة مع الولايات المتحدة. الرئيس التركي يبحث مع رئيس وزراء باكستان التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية. روسيا: هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة يستهدف منشأ نفطية في سانت بطرسبرغ. ماكرون يعلن نشر كاسحات وفرقاطات فرنسية في هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. مصر تؤكد أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية. إسبانيا: سيطرة جزئية على حريق غابات دمر نحو 2400 هكتار. الجيش المالي يعلن استهداف وحداته بهجمات متزامنة على موقع شمالي البلاد ووسطها.

0: ونقرأ معكم إلى أبرز العناوين الاقتصادية. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 40 سنتا ليبلغ 69 دولار وسنت. العدل تداول 157 عقارا خلال أسبوع بقيمة 82 مليون دينار و300 ألف. تقرير 9 مليار و800 مليون دينار حجم سيولة البورصة الكويتية في النصف الأول من العام. البنك الدولي يعين مديرة جديدة له لدائرة الشرق الأوسط. ارتفاع حجم تسليمات سيارات تسلا بنسبة 25% خلال الربع الثاني. قرض بسبعة مليارات دولار لمشروعات قطرية في سوريا. بيتكوين تتداول أعلى من 60,000 دولار.
1: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن إطلاق التسجيل للنسخة الثانية من برنامج تدريب المدربين للأولمبياد الدولي للكيمياء لعام 2026، وذلك بالتعاون مع جامعة تايوان الوطنية للتربية. ذكر المركز في بيان صحفي أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة لتدريب الطلبة المشاركين في الأولمبياد الدولي للكيمياء وفق المعايير العلمية العالمية. وأوضح أن التسجيل في البرنامج يبدأ في 5 يوليو الجاري ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل، فيما سيتم إعلان أسماء المقبولين في 26 أغسطس، ويقام خلال الفترة من 23 إلى 27 من أغسطس المقبل في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية الشدادية بجامعة الكويت. وأضاف أن البرنامج يقام بواقع 30 ساعة تدريبية مكثفة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، إذ يشكل التدريب النظري 60% من محتوى البرنامج، فيما يمثل التدريب العملي داخل المختبرات 40%. وأفاد

0: بأن البرنامج يشرف عليه البروفيسور الدكتور آي جي تشانغ من جامعة تايوان الوطنية للتربية، الذي يمتلك خبرة أكاديمية وبحثية في مجالات الكيمياء المتقدمة وإعداد المشاركين في الأولمبياد العلمية الدولية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين العربي والساحل، سجل الهدف الأول لصالح النادي العربي فاديقة.
3: الكورنر تقعد من دفاع الساحل، ترجع مرة ثانية، خطرة، جول، الله! ما لها إلا هذا الحل، ما لها إلا هذا الحل. فاديقة واقف في المكان السليم، ارتدت من دفاع الساحل المتكتل لتجد فاديقا على طول على طول.
2: في اللحظات الأخيرة يسجل هدف الثاني للنادي العربي سلمان العوضي.
3: إيوانا كرة معه، يلعب عرضية عالية إلى سلمان العوضي، حط براسه، جول، الله! هدف لصالح العربي الثاني، هدف لصالح العربي الثاني سليم، جول لصالح العربي، جول لصالح العربي، هدف ثاني لسلمان العوضي، كرة رأسية جميلة، كرة رأسية جميلة لسلمان العوضي.
2: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الساحل بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. زيادة عدد فرق دوري زين الممتاز إلى 12 فريق الموسم المقبل. رونالدو يتمسك بحلم المونديال، والبرتغال تتجاوز عقبة كرواتيا. الجزائر تودع كأس العالم بخسارة أمام سويسرا. مصر تسطر تاريخا جديدا بالتأهل لدور 16 في المونديال. الأرجنتين تفلت من مفاجأة الرأس الأخضر بفوز صعب 3-2. أسود الأطلس يواصلون الحلم ويتأهلون لربع نهائي كأس العالم. البرازيل تتحدى تاريخها السلبي ضد النرويج. الأسطورة الألمانية هامن يطالب كيميتش بالاعتزال دوليا. 14 هدف عكسي مسجلة في نسخة واحدة من المونديال. مدرب المنتخب الجزائري يستعد لتقديم استقالته. الهلال السعودي يكثف جهوده لضم كاسادو لاعب برشلونة. كلوب يقترب من تدريب المنتخب الألماني. لاعب المنتخب البلجيكي وأرسنال تروزارد ينتقل إلى نادي بكشتاش التركي مقابل 18 مليون. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. قرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري زين الممتاز الموسم المقبل إلى 12 فريق، والدوري في الموسم المقبل سوف يتكون من 12 فريق، وهي الأندية العشرة الموجودة في الموسم الماضي، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني من دوري الدرجة الأولى. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

مع تنوع قدرات الأبناء واهتماماتهم تبرز أهمية اكتشاف مواهبهم في وقت مبكر والعمل على تنميتها ورعايتها، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الإبداع والابتكار وبناء شخصيات واثقة قادرة على تحقيق النجاح والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع الدكتورة نوف الفرحان الحاصلة على درجة الدكتورة في الموهبة والابتكار.

0: يبدو أن استمعنا لتقرير، لكن هناك تقرير آخر تعد ديون الغارمين من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس شريحة من الأفراد الذين أثقلتهم الالتزامات المالية بسبب ظروف طارئة أو أزمات خارجية عن إرادتهم، ويأتي دعم الغارمين ومساعدتهم على سداد ديونهم تجسيدا لقيم التكافل والتراحم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم والحفاظ على استقرار أسرهم وتمكينهم من بدء حياة جديدة بعيدا عن الضغوط المالية. وكان لزميلنا ناصر المطيري هذا التقرير الذي أعد عن حملة ديون الغارمين مع الأستاذة لمياء خالد العسلاوي، مراقب بإدارة التوثيق بوزارة العدل ورئيس فريق لجنة ديون الغارمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معاكم لمياء خالد العسلاوي، رئيس فريق حملة سداد ديون الغارمين بوزارة العدل. يسعدني اليوم أن أكون معاكم للحديث عن الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وانطلاقا من هذا الهدي النبوي الكريم، أطلقت وزارة العدل الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين في 16 مارس 2026 بهدف تفريج كرب المواطنين المتعثرين ماليا ولم شمل أسرهم، وإعادة الاستقرار إلى حياتهم، وترسيخ قيم التكافل والتراحم التي عرفت بها دولة الكويت. وقد حظيت الحملة بتفاعل مجتمعي كبير، حيث ساهم في دعمها الأفراد والبنوك والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والجهات الداعمة، في صورة مشرفة جسدت روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف بين فئات المجتمع. وبفضل الله تعالى ثم بفضل هذا العطاء، بلغت إجمالي حصيلة تبرعات 16,539,580 دينارا كويتيا، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الكويتي بهذه المبادرة الإنسانية. ولضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وضعت وزارة العدل ضوابط استحقاق واضحة، من أبرزها أن يكون المدين شخصا طبيعيا، وأن يكون لديه ملف تنفيذ فعال بتاريخ 12 مارس 2026، وأن يكون السند التنفيذي حكما قضائيا أو أمر آداء مع استبعاد إقرارات الدين والغرامات والديون الجزائية ومحاضر الصلح، وألا يكون قد سبق للمدين الاستفادة من تبرع عن ذات الملف التنفيذ، وألا تتجاوز قيمة المساعدة 10,000 دينار كويتي، وألا تكون المديونية ناتجة عن قرض أو تسهيلات ائتمانية مستحقة لأحد البنوك أو المؤسسات التمويلية الخاصة. كما اعتمدت الحملة أولويات واضحة للسداد، حيث منحت الأولوية للمدين الكويتي ثم للديون المستحقة على النساء الصادر بحقهن، طلب حبس مدين، ثم ملفات التنفيذ الخاصة بديون النفقات، ثم ملفات التنفيذ الخاصة بديون الإيجارات السكن الخاصة، ثم ديون الشخصية المستحقة لصالح الأفراد مع إعطاء الأولوية

0: الأولوية لملفات التنفيذ الأقدم ثم لديون الأقل قيمة، وذلك تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل المستشار ناصر السميط وسعادة وكيل الوزارة أستاذة عواطف السند على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الوطنية والإنسانية، وإلى تابعتهم الحثيثة وإشرافهم المباشر، كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى رؤساء فرق العمل وأعضاء الفرق كافة على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب كان له بالغ الأثر في نجاح الحملة وإنجازها بكل دقة وشفافية. وشكرا لكم.
1: وفر. اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن خريجي كلية الطب بجامعة الكويت يمثلون القيادات التي تصنع مستقبل الطب في البلاد، داعيا إياهم إلى أن تكون بصمتهم المهنية انعكاسا لجودة التعليم الذي تلقوه وللقيم الأصيلة التي نشأوا عليها، وأن يحملوا اسم الكويت بما يليق بمكانتها. وفي كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعة 2026 من كلية الطب بجامعة الكويت، أكد الوزير العوضي أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الذي تتضاعف ثماره مع الزمن، وهو الركيزة التي تقوم عليها المنظومة الصحية المتقدمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتمكين الإنسان ليكون صانعا للتنمية وشريكا في صناعة المستقبل. وشدد على أن التواصل مع المرضى جزء من علاجهم، فالطب يبدأ بالإنسان ويكتمل بالإنسان ويبقى أثره في الإنسان، وأن الطب ليس علما يحفظ، وإنما حكمة تمارس وأمانة تؤدى. وتابع: الطبيب الحقيقي لا يقيس نجاحه بعدد العمليات ولا بعدد الشهادات، وإنما بعدد القلوب التي اطمأنت بسببه وعدد الأرواح التي غادرت عيادته وهي أكثر أملا بالله ثم بالحياة.

0: أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إتاحة إصدار شهادات التخرج إلكترونياً عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، في إنجاز جديد يجسد ريادتها في مجال التحول الرقمي. وقال عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتور محمد الكندري في تصريح صحفي إن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد. وأوضح الكندري أنه أصبح بإمكان خريجي كليات الهيئة إصدار شهادة التخرج عبر سهل دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ويقدم تجربة خدمية حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية. وأكد الماضي قدما في التوسع بإدراج مزيد من الخدمات الطلابية عبر سهل تعزيزا للتحول الرقمي ورفع لكفاءة الأداء ومواكبة لتطلعات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأشاد بجهود العاملين في عمادة القبول والتسجيل ومركز نظم المعلومات في الهيئة وفريق عمل سهل، مثمنا الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين الجهات المشاركة في إنجاز هذا المشروع بكفاءة.
1: ولأن أطفالنا أكبادنا

امشي على الأرض نظمت الجمعية الوطنية لحماية الطفل مسابقة الرسم المخصصة للأطفال، والتي حملت عنوان مشاعري وأحلامي في ظل الأزمات وسط أجواء سدها الإبداع والتعبير الحر. أقيمت المسابقة في مقر الجمعية وشهدت حضورا مميزا من الأطفال. هدفت المسابقة بشكل رئيسي إلى إتاحة مساحة آمنة وحرة للأطفال للتعبير عن مكنوناتهم ومشاعرهم ورصد انعكاسات الأوضاع النفسية الناتجة عن الأحداث والأزمات المحيطة بهم من خلال ريشة الفن والألوان. في هذا السياق قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الأستاذة الدكتورة سهام الفريح إن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من إيمان الجمعية الراسخ بأهمية الصحة النفسية للطفل وضرورة منح الأدوات والوسائل التي تمكنه من تفريغ مشاعره بشكل إيجابي. لقد أثبت الأطفال اليوم أن الفن هو لغة عالمية قادرة على صياغة الأحلام وتجاوز الأزمات مهما بلغت صعوبتها. في ختام الفعالية قامت إدارة الجمعية بتكريم الأطفال الفائزين بالجوائز مشيدة بالمستوى الفني الرفيع والوعي الكبير الذي أظهره الأطفال المشاركون في ترجمة شعار المسابقة إلى لوحات تنبض بالحياة والأمل.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد شطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، ترامب يؤكد حسم المواجهات مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط. باكستان تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان استعدادهما للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. الرئيس اللبناني يجدد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كونستانتينيكا وتتمسك بالحل السياسي. الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بمناورات بحرية مشتركة خلال يوليو الجاري. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2640 قتيلا. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا من المشهد الإقليمي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حطمت على حد وصفه القدرات القتالية لإيران، وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أن بلاده حسمت المواجهة مع إيران ووجهت لها ضربات وصفها بالقاسية. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حطمت القدرة القتالية لإيران، وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أن بلاده حسمت المواجهة مع إيران ووجهت لها ضربات قاسية، معتبرا أنها ألحقت بطهران أضرارا واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي. وجدد الرئيس ترامب تأكيده على رغبة إيران في العودة لطاولة المفاوضات. وتحتفل الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها من الإمبراطورية البريطانية هذا الأسبوع، وتجري الاحتفالات في واشنطن ونيويورك وعدد من المدن الكبرى الأخرى. وقال الرئيس ترامب اليوم في خطاب إن الهوية الأمريكية تواجه هجوما عبر عودة الخطر الشيوعي إلى الولايات المتحدة، موضحا أن المهاجرين الجدد يعتنقون أفكار شيوعية تتعارض مع نمط الحياة الأمريكية، مما يمثل تهديدا مميتا للحرية. وكتب على منصته في تروست سوشيال إن الديمقراطيين يخططون علنا لإلغاء آلية التعطيل البرلماني إذا ما عادوا إلى السلطة، وسيعملون على إنهاء فرص الجمهوريين في الفوز بأي انتخابات قادمة إلى الأبد. وكتب اليوم في تدوينة مع موت إيران أصبح الحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي أكبر عدو لأمريكا. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شارل دي جول إلى فرنسا بعد انتهاء مهمتها في الشرق الأوسط التي جاءت على خلفية التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. وعلى خط التحركات الدبلوماسية، أفادت مصادر إعلامية بأن باكستان ستستضيف في 11 من يوليو الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف الحلول بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستبحث 3 ملفات رئيسية تشمل العقوبات الأمريكية على طهران والأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب الملف النووي الإيراني. أما على صعيد أمن الملاحة الإقليمية، فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات تهدف إلى دعم أمن الملاحة وضمان حرية العبور في مضيق هرمز. وفي الوقت ذاته نقلت وكالة بلومبورغ استنادا إلى بيانات ملاحية أن عددا من السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء مغادرتها مياه الخليج العربي في ظل استمرار التوترات الأمنية. وفي إطار الجهود الإقليمية لخفض التصعيد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف، أكد دعم بلاده لكل المبادرات التي من شأنها تهيئة الأوضاع في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة المنطقة إلى دوامة الصراع. وأضاف أردوغان أن الحلول التي لا تنطلق من إرادة دول المنطقة لن تحقق استقرارا دائما، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران أسهم في تهدئة الأوضاع، ومؤكدا استمرار التنسيق مع باكستان ودول المنطقة لترسيخ الأمن والاستقرار. وفي الملف النووي، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي شدد على ضرورة تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن استئناف عمليات التفتيش يبقى مرهونا بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. وعلى الساحة اللبنانية، تواصل التصعيد في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير التي استهدفت عددا من البلدات بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. سحر بشارة والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، حيث شنت مسيرة غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور استهدفت إحداها منزلا ما أدى إلى وقوع إصابات، كما أطلقت مروحية أباتشي 5 صواريخ باتجاه بلدة مجد الزون، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة لأطراف البلدة. وأعلن جيش الاحتلال قتل عنصر مسلح داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في الجنوب. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي محيط منطقة أرنون، كما أفيد عن اشتباكات متقطعة تدور في محيط بلدة كفر تبنيت بالتوازي مع قصف مدفعي. ونفذ جيش الاحتلال سلسلة عمليات تفجير وتفخيخ في بلدات كونين وكفر تبنيت وطلوصة وحداثة وبيت يحون والقنطرة. بالتوازي حلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق بعلبك شرقي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة في المقابل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4303 قتلى و 12202 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن جانبه جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون جدد تأكيده أن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، وإنما تضمن تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. مؤكدا تمسك بلاده بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. أما في قطاع غزة فقد وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 16 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي. وفي الموقف الفلسطيني طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الجماعات الاستيطانية المتطرفة على القرى والبلدات الفلسطينية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. حسن جعفر والتفاصيل.
3: جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد بأن الإرهاب المنظم التي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين على القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ويشنون هجمات على منازل المواطنين وإحراق أراضي زراعية واقتلاع أشجار الزيتون وتخريب ممتلكات المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على مصادر المياه هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب، وكما أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينه، تدخلا دوليا فوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل انفجار الأوضاع. لكن حكومة الاحتلال ماضية قدما في دعم المستوطنين المتطرفين وتوفير الحماية لاعتداءاتهم على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ويترافق ذلك مع اقتحام جيش الاحتلال عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا يأتي في الوقت الذي حولت فيه قوات الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى سكونة عسكرية وشددت الحصار على المدينة، ومكنت العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أبعدت 17 مقدسيا عن ساحات الأقصى ونشرت عشرات الحواجز العسكرية في البلدة القديمة التي اقتحمها كذلك العشرات من المستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومن هنا تحول إلى الخرطوم، حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن القوات المسلحة باتت تتمسك بزمام المبادرة وهي مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا على مشارف التحرير الكامل من قوات الدعم السريع. حول هذا الموضوع يقول الدكتور سعيد عكاشة أستاذ العلوم السياسية:
4: يعني أعتقد أنه يجب أن تؤخذ مثل هذه التصريحات بحذر إلى حد كبير، أولا لأنه لا يوجد حتى الآن جهة محايدة تقول ماذا يحدث على أرض الواقع في جبهات القتال. هناك من جانب الحكومة السودانية بيانات، وأيضا بيانات من الدعم السريع تنفي أي تقدم للجيش السوداني، فالحقيقة غائبة، الحقيقة الموضوعية ليست يعني حاضرة في هذا التحليل تماما. وبالتالي حتى لو كانت هناك بعض التقدم للجيش السوداني فإنه لا يعد تقدم ينبئ بأن هناك تحول كبير في اتجاه المعارك الصالح الجيش السوداني. حتى نقول هذا الأمر لابد من انتظار بعض الوقت حتى يعني تسقط بعض المدن الهامة في سواء في دارفور أو في كردفان، بعدها يمكن الحديث عن تقدم بالفعل للجيش السوداني. بطبيعة الحال لأنه كلا الطرفين متمسك بأنه الحرب يمكن أن تكون هي الحل وليس الجلوس إلى مائدة التفاوض، طالما أنه الخيار العسكري حاضر ما بين الطرفين فإن المعركة الإعلامية هي صدى لهذا الموقف بأنه هناك تقدم وهناك يعني ارسال رسائل امل لمؤيدي كل طرف بانه المعركه

0: توشك على الانتهاء، وانه الحرب توشك ايضا على ان تنتهي، وانه الجيش يتقدم او الدعم السريع يتقدم، كلاهما يحاول ان يطمئن الجماعات المواليه له وايضا القاعده الاجتماعيه المواليه له.
1: الدكتور سعيد عكاشة استاذ العلوم السياسيه، وقد حدثنا حول اخر التطورات على الساحه السودانيه. ومن جانب آخر، فقد أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت فجر اليوم لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع شمال وغرب مدينة أم درمان. وعلى الجبهة الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مستودع وقود أوكرانيا في خاركيف ومستودعا نفطيا في زاباروجيا، مؤكدة سيطرتها على 5 بلدات في إقليمي دونيسك وخاركيف. وأضافت الوزارة أن العمليات العسكرية تتواصل على عدة محاور في شرق أوكرانيا في إطار تقدم القوات الروسية على خطوط المواجهة. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مستودع وقود أوكراني في مقاطعة خاركوف. وأعلن رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان الروسية سيرجي رودسكوي أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على بلدة كونستانتينوفكا في دانيتسكا، لافتا إلى أن خسائرها في هذه البلدة بلغت نحو 13500 عسكري. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مركز لوجستي أوكراني واستهدفت مستودعا نفطيا في زاباروجيا. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على 5 بلدات في دانيتسك وخاركوف، وتواصل التقدم على كافة محاور القتال في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. وشنت ضربات على مصافي النفط الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة. وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا وأسقطت 890 مسيرة و16 قنبلة موجهة و20 صاروخا من مختلف الطرازات خلال اليوم الأخير. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية استولت منذ بداية العام الحالي على 133 بلدة وسيطرت على أكثر من 3000 كيلومتر مربع في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ترسل إشارة واضحة مفادها أنها ستنهي وجود النظام الأوكراني، وأوضحت أنه كان هناك إشارات عديدة تشير إلى نية حل المشاكل سلميا، إلا أن جميعها قوبلت بالتجاهل من قبل المنظومة الغربية. والآن باتت الإشارة واضحة، سنقضي على الإرهابيين حتى النهاية على جميع الجبهات حسب قولها. وأضافت أن موسكو لم تتخلى عن محادثات السلام، لكن أسلوب الإقناع قد تغير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف، نفت أوكرانيا إعلان موسكو سيطرتها على مدينة كوستيانتيفكا الاستراتيجية في إقليم دونيسك، مؤكدة أن قواتها ما زالت تسيطر على المدينة رغم استمرار المعارك وتسلل مجموعات روسية إلى أطرافها. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال متمسكة بمواقعها الدفاعية، فيما أعلنت روسيا انتشار قواتها داخل المدينة واقترحت وقفا مؤقتا لإطلاق النار يوم غد الاثنين لتنفيذ عمليات إنسانية وتسليم جثث الجنود. وحول الملف الروسي الأمريكي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا بعثا خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط إلى جانب عدد من الملفات الثنائية والدولية. وأضاف الكرملين أن بوتين أكد تمسك موسكو بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وفق الرؤية الروسية، فيما أبدى ترامب استعداد واشنطن لدعم جهود إنهاء الحرب، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فقد أعرب بوتين عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى حلول طويلة الأمد، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد، بينما تناول الاتصال أيضا التعاون الثنائي بما في ذلك استمرار التعاون في مجال الفضاء رغم الخلافات السياسية. وفي شرق آسيا، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بكين وموسكو ستجريان مناورات بحرية مشتركة خلال شهر يوليو الجاري في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين، وذلك بعد انتهاء التدريبات المشتركة المقررة في المنطقة. وأضافت الوزارة أن المناورات تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين القوات البحرية الصينية والروسية، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار في المناطق البحرية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه التدريبات في ظل تنامي التعاون العسكري بين موسكو وبكين بالتزامن مع استمرار التوترات الدولية والتنافس العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهندي. ونتحول إلى أمريكا اللاتينية، حيث أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا، فيما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حجم الأضرار المادية المباشرة الناجبة عن الزلزال المزدوج بنحو 6 مليارات و700 مليون دولار.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على المضي في مشروعين استراتيجيين لإنشاء خطوط جديدة لتصدير النفط عبر توقيع اتفاقية مبادئ مع ائتلاف يضم شركات قطرية وأمريكية في إطار خطة تنويع منافذ التصدير وتعزيز أمن الإمدادات النفطية. ويهدف المشروعان إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز ورفع مرونة صادرات النفط العراقية، إلى جانب دعم قدرة البلاد على الحفاظ على تدفقات التصدير في حال تعطل الممرات البحرية، بما يعزز استقرار الإيرادات النفطية ويدعم أمن الطاقة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمحان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 2:54 الظهر، والجزر الساعة 9:13 صباحا، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. ترامب يؤكد حسم المواجهة مع إيران، وفرنسا تسحب حاملة طائراتها من الشرق الأوسط.

للمشاركة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. الرئيس اللبناني يجدد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار تقدم الجيش في عملياته ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن تقدما ميدانيا واسعا، وكييف تنفي سقوط كونستانتينيكا وتتمسك بالحل السياسي والسياسي. الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بمناورات بحرية مشتركة خلال يوليو الجاري. وفنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 2640 قتيلا. وبهذا والإخوان نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد نحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ودائما أيها الأحبة مستمعين ومتابعين في صباح الخير، نقول في عالم تتسارع فيه الإنجازات وتتزاحم فيه الأمنيات وتتعاظم فيه الرغبات، تبرز الحاجة الملحة إلى إرادة قوية تعيد للنفس توازنها وحيويتها. فما أجمل أن تتشابك أطراف العزم عند تكاثر الصعوبات، حيث أثبتت التجارب الإنسانية أن التحالف مع أسباب النجاح هو الفرصة لفتح نوافذ التميز. عزيز المستمع، لا شك أنك تمتلك المقومات التي تؤهلك للتفوق، فاستثمرها في تحويل الطموح إلى واقع حي يصون حاضرك ويصنع مستقبلك. يا صباح الوطن.

0: قيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم، لنزال معكم في صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. الساعة فيها الآن 8:30 ودقيقتان. نسعد دائما بالتواصل مع مستمعينا وأيضا ضيوفنا لهذا الصباح، العقيد عثمان محمد غريب مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
2: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع يا رب، ووصولهم لوجهاتهم بالسلامة، وتبقى الجهود الأمنية والمرورية مستمرة، وتبقى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني متواصلة مع وزارة الإعلام بأهم الأحداث وأهم الأمور، وخاصة في الحملات التوعوية. وبالنسبة للحركة المرورية مثل ما أنتم عارفين طبيعية جدا وأقل كثافة باستثناء مداخل مدينة الكويت اللي يعني ممكن بدت فيها كثافة حسب ما لاحظنا من غرفة التحكم المركزي، وكذلك يمكن بعض البلاغات أهمها انقلاب وإصابة على الدائر الخامس مقابل القيروان باتجاه الجهرة. ودائما مثل هذه الحوادث تكون بسبب السرعة. نكرر المستمعين، انقلاب وإصابة على الدائر الخامس مقابل القيروان باتجاه الجهرة، وكذلك أيضا هناك حادث دهس في منطقة صباح السالم قطعة 1 وتم إجراء اللازم. إحنا ننوه على موضوعين مهمين اليوم بما أننا متواصلين مع المستمعين وبما أن هذه البلاغات اللي وصلت لنا، ننوه على موضوع ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، ومهم جدا يعني التأكد دائما من سلامة المركب وخاصة فترة الصيف، وكذلك أيضا انتباه قائدي المركبات إذا شفنا حوادث دهس، يعني أكثر من حادث دهس بسبب إهمال سواء من العبور المشاة أو من قائد المركبة. لذلك مهم جدا الالتزام وعدم انشغال الهاتف النقال. اليوم الهاتف النقال يستخدمه قائد المركبة وعبور المشاة، فبالتالي شيء طبيعي جدا قد يكون الطرفين مخطئين، وقد يكون أيضا المشاة طايف من مكان ما يسمح له في العبور. لذلك مهم جدا يعني التركيز على الالتزام بالسرعة المقررة وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتبقى الجهود الأمنية والمرورية مستمرة، وكذلك أيضا ما ننسى الجهود اللي قاموا فيه أخواننا الإدارة العامة لخفر السواحل في عطلة نهاية الأسبوع، جهود كبيرة مع مرتادين البحر فترة الصيف. فنتمنى دائما السلام للجميع، والله يعطيكم العافية على الجهود.
1: شكرا جزيلا عقيد عثمان محمد غريب مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. دائما نسعى من خلال هذه الرسالة إلى التنبيه إلى أن هناك أمور يجب دائما الالتزام بها من أجل سلامتنا وسلامة الآخرين. حياك الله عقيد.
2: حياكم الله ويعطيكم العافية. وفر.
3: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
4: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
5: انطلاقا من شعار قوة الإطفاء العام هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، والآن وقفتنا مع إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم أحمد المشموم. يا هلا ومرحبا فيك في برنامج صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله، مرحبا فيكم، وإحنا سعداء بتواجدنا الأسبوعي والمستمر معاكم لعرض أهم الأنشطة والأمور اللي تقوم بها قوة الطالب.
0: نعم، يعني المقدم أحمد المشموم، يعني إحنا من بعد يعني عطلة نهاية الأسبوع أكيد هناك في مستجدات وأخبار وآخر تطورات من قبل قوة الإطفاء العام.
1: نعم، طبعا آخر الحوادث اللي تعاملت فيها قوة الإطفاء العام كان عبارة عن حريق في سكراب النعايم على طريق السالمي. طبعا تكرر هذا الحادث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة، ما زلنا نواجه مشكلة ارتفاع درجات الحرارة. بعض السيارات المخزنة في المكان، يعني بالنسبة للنشاط اللي مختص في هذا المكان، يتم تخزين السيارات السكراب في هذا المكان، بالتالي إذا ما كان الكهرباء مفصولة أو الزيوت والأمور والقطع الميكانيكية معزولة بشكل كامل، قد ينتج عنها حديث، وبالتالي تراكم عدد كبير من السيارات والقطع والمواد القابلة للاشتعال. بمجرد وجود شرارة ومادة قابلة للاشتعال راح يصير عندنا حريق، وكذلك هذا اللي صار ويانا، وتعاملت معها مراكز الشقاية والجهرة الحرفي والقيروان والإسناد. طبعا الحادث كان في ساعات الفجر الأولى، فالبلاغ أصلا وصل متأخر، فبالتالي التعامل مع الحادث كان يختلف عن طبيعة الحوادث الأخرى. أيضا عندنا حادث انهيار سقف منزل، يعتبر نوعا ما من الحوادث الغريبة. طبعا تعاملت مع فرقة مركزي حولي والسالمية، كان الحادث كبير نوعا ما، تواجدنا هناك أثناء الحادث وشاهدنا عملية التعامل مع نفس هذا النوع من الحوادث. انهيار سقف هو ليس بالأمر اللي يتكرر دائما، فعملية الإنقاذ تحتاج معدات كثيرة، وتحتاج يعني تشغيل السلالم الخاصة بعمليات المكافحة لإنقاذ المصابين، وفعلا تم إنقاذ 4 أشخاص، وتم التأكد من جميع أجزاء المنزل الباقية وتأمين المنزل وإخلاء من ساكنيه لحين التأكد من الإجراءات اللازمة. فيعني هذه رسالة نوضحها، أن قوة الإطفاء العام اليوم ما تتعامل فقط مع حوادث السيارات أو حوادث الحريق، بل أيضا حوادث الإنقاذ اللي يكون فيها انحشار أو يكون فيها أشخاص عالقين أو أثناء عملية استخدام المصاعد. كذلك عندنا بعض التنويهات، صراحة لاحظنا خلال الأسبوع الماضي حادث يمكن هو ما يتكرر وايد، ولكن يعتبر من المهم أن ننوه عليه. اليوم ربات البيوت، العاملات المنزليات، دائما ما يكون عندهم يوم خاص مثلا لتنظيف المنزل أو تنظيف الأرضيات وغيرها من الأمور، يلجأ بعض الناس إلى استخدام مواد التنظيف وإضافة الماء الحار معها، أو إضافة مادتين أو ثلاثة على أساس يصير المفعول أقوى مثلا، أو هم يظنون أنه راح يصير أقوى، ولكن الناس اللي ما تعرفه أن خلط المواد الخاصة بالتنظيف أو المواد الكيميائية مع الماء الحار أو خلط أكثر من مادة مع بعض ينتج أبخرة وغازات سامة، تؤدي إلى مثلا تعطل الوظائف الحيوية، أو يؤدي إلى إغماض أو اختناق، أو لا سمح الله يعني الكثير من الأمور، خصوصا في بعض المواد اللي مثلا الناس تستخدمها لتنظيف مجرى تصريف المياه، يحطون المادة وبعدها يصبون عليها الماء الحار، قد تكون هذه المادة مو بالضرورة تتفاعل مع الماء الحار بشكل سليم، أو تؤدي المهمة اللي هي مصنوعة لأجله، وتؤدي مثلا إلى تصاعد أبخرة وغازات. ولاحظنا يعني خلال الأسبوع الماضي حادثة تعبر عن هذا الموضوع، فوجب التنويه. كذلك أخيرا عندنا الدورات التي أطلقتها قوة الإطفاء العام. عندنا دورة برنامج ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء، وعندنا دبلوم ضابط إطفاء ملازم، كذلك دورة رقيب، وأيضا دورة وكيل عريف يتم التسجيل إن شاء الله من تاريخ 7/7 إلى 14/7، وذلك طبعا عن طريق الدخول وتعبئة البيانات من خلال موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، أو من خلال تطبيق سهل، طبعا بعد مراجعة الشروط إذا كنت مستوفي لهذه الشروط. كل الشروط تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي في القفة في قوة الإطفاء العام. ونتمنى يعني من طلبة أو الخريجين المستجدين لمن لديها الرغبة في يعني التقدم لهذه الدورات مراجعة مواقع التواصل الاجتماعي والتسجيل وتتبع بقية الإجراءات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. احنا نشكرك المقدم أحمد المشموم على هذه الرسالة في برنامج صباح الخير. كل شكر لك المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على هذه المداخلة. شكرا لك.
1: حياكم الله. شكرا.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: لا نزال معكم في صباح الخير، تابعونا وهذا تقرير.
4: في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الخدمات الرقمية، تتواصل الجهود الرامية إلى تسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يعكس التوجه نحو حلول أكثر سرعة ومرونة ويواكب تطلعات المستفيدين في مختلف القطاعات. وفي إطار هذا التوجه المستمر نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز سهولة الوصول إليها، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد محمد العوضي رئيس شعبة التطبيقات الحكومية الإلكترونية، حيث علق قائلاً:
5: احنا اليوم في وزارة الإسكان عندنا عدة خدمات نقدمها. اليوم احنا نقدم 35 خدمة عن طريق سهل، واحنا عندنا حملة كبيرة اطلقناها اسمها من مكانك. من مكانك تقدر تقدم على اي معاملة تبيها، وواحدة من الخدمات الجديدة اللي ضفناها تو عن طريق سهل هي خدمة دفع الكتروني. يقدر المراجع من خلالها انه يسدد الرسوم والمبالغ المستحقة عليه، مثلا يسدد قيمة الغسيمة، أو قصد البيت الحكومي أو الشقة، أو قصد البيت الشعبي، أو قصد مدينة بدل إيجار، رسوم المخططات. كل أموره تخلص من خلال سهل، ما يحتاج يمر الإسكان ويتعنى ويعني نفسه، وبس وقواكم الله ومن مكانك الإسكان تخلصك. يعطيكم العافية.
4: الجدير بالذكر أن التحول الرقمي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز ركائز تطوير الخدمات الحكومية من خلال تقديم حلول إلكترونية تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
2: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة الثقافة والفن.
6: شراكة استراتيجية لدعم مشاريع سينمائية. أعلن صندوق البحر الأحمر السينمائي وفيلم العلا عن تعزيز شراكتهم الاستراتيجية لدعم عدد من المشاريع السينمائية التي تتقدم إلى مراحل الإنتاج والتصوير في العلا خلال عام 2026، في خطوة تعكس عمق التعاون بين الجهتين في تمكين المواهب الإقليمية والدولية وتعزيز منظومة صناعة الأفلام في السعودية. وتشمل المشاريع المدعومة فيلم جو من مونتريال من إخراج أمين نايف وإنتاج بسام الأسعد، وهو عمل يتناول رحلة نضوج واكتشاف للذات والهوية الثقافية، كما تضم القائمة فيلم عسل وجنون من إخراج أحمد ياسين الدراجي وإنتاج ميثم جبارة، وهو دراما ذات أبعاد إنسانية وتاريخية تستكشف العلاقة بين السلطة والفرد في سياق مضطرب.

0: الوطني للثقافة ينظم مواعيد وضوابط العروض المسرحية. في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل المسرحي وتعزيز سلامة الجمهور، أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنظيم مواعيد وضوابط إقامة العروض المسرحية، وذلك بموجب القرار الإداري رقم 420 لعام 2026. وحدد المجلس آخر موعد لانتهاء العروض المسرحية المخصصة للأطفال عند الساعة 12 بعد منتصف الليل كحد أقصى، فيما يكون آخر موعد لانتهاء العروض المسرحية المخصصة للكبار عند الساعة 2 فجرا. وأكد المجلس إلزام جميع الجهات المنظمة بالاشتراطات الأمنية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أي تعليمات تصدر عن الجهات المختصة قبل أو أثناء أو بعد إقامة العروض، مع ضرورة تطبيق الآليات المعتمدة لتنظيم دخول وخروج الجمهور وإدارة حركته داخل مواقع العروض بما يضمن السلامة العامة وعدم الإخلال بالنظام العام. وشدد على أن جميع الأعمال والعروض المسرحية تخضع للمراجعة المسبقة، ولا يجوز تقديمها إلا بعد استكمال الموافقات والتصاريح الرسمية وفق الأنظمة واللوائح المعمولة بها.
1: في الثقافة والفن، الصوت الذي هز مشاعرنا وتفهم لمعاناتنا. دايبين في صوت الست.
2: يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى.
1: مسرحية أم كلثوم دايبين في صوت الست تعرض على المسرح الوطني ديسمبر المقبل. يستضيف المسرح الوطني في مركز جابر الأحمد الثقافي خلال يومي الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل وعلى مدى ليلتين متتاليتين المسرحية الموسيقية الضخمة أم كلثوم دايبين في صوت الست.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهلا بكم، لنزال معكم في إذاعة دولة الكويت. أما بالنسبة لهذه المسرحية التي بدأناها في ستكون في مركز جابر الأحمد الثقافي، وقلنا يومي الرابع والخامس من ديسمبر، يتزامن عرضها مع ذكرى ميلاد كوكب الشرق التي تحل في 31 من ديسمبر، احتفاء بأحدى أهم القامات الفنية التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة في العالم العربي. لا يكتفي العمل بتقديم

0: سيرة ذاتية تقليدية لأم كلثوم، بل يغوص في تفاصيل إنسانية وفنية تكشف جوانب غير معروفة من حياتها، من بينها قصص الحب التي ارتبطت بها وعلاقاتها بعملها الغنائية، وكيف انعكست تجاربها الشخصية على إرثها الفني الخالد. ننتقل بكم الآن إلى التاريخ، إنه 5 من يوليو تموز، لنبقى مع أحداث الماضي.
1: في عام 1940 المملكة المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة فيشي في فرنسا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1941 قوات ألمانيا النازية تصل إلى نهر دينيبر أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1945 الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1950 بداية أول المواجهات بين القوات الكورية الشمالية والقوات الأمريكية في الحرب الكورية. وفي عام 1954 قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.
0: التاريخ حكايات وشخصيات تروي الماضي من أجل المستقبل. وفر.
2: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
3: أهلا بكم ومع الأخبار المحلية. أعلنت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة قسم مكافحة الأمراض المعدية عن توسيع برنامج التحصين الاختياري ضد الحزام الناري وتحديث الفئات المستحقة لتلقي لقاح ليشمل جميع الأشخاص بعمر 50 عاما فما فوق، إضافة إلى الأشخاص بعمر 18 عاما فما فوق ممن يعانون من ضعف أو تثبيط في الجهاز المناعي. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن التوسع يشمل أماكن تقديم الخدمة بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات التحصين في مختلف مناطق دولة الكويت. وأكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة الدكتور حمد بستكي وفق البيان أن توسيع الفئات المستحقة يعكس التزام الوزارة بتوفير أحدث التدخلات الوقائية المبنية على الأدلة العلمية، مشيرا إلى أن الوقاية من الحزام الناري لا يقتصر على منع الإصابة بالطفح الجلدي، بل تمتد إلى الحد من المضاعفات العصبية المزمنة التي تؤثر في جودة حياة المرضى. وأوضح أنه يمكن للراغبين في الحصول على لقاح الحزام الناري مراجعة أقرب عيادة للصحة الوقائية أو استشارة الطبيب المعالج للتأكد من أهليتهم، علما بأن اللقاح متوفر في 40 عيادة للصحة الوقائية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى عيادة الصحة الوقائية في المستشفيات الرئيسية. وأشار إلى أن هذا التوسع يأتي ضمن مبادرة التحصين في جميع مراحل الحياة بما يسهم في تعزيز الوقاية والحد من المضاعفات الصحية وتحسين جودة الحياة لدى كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

0: هنا الكويت، هنا الأمن والأمان. مستمعينا، وصلنا إلى دقائقنا الأخيرة في صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أسبوع جديد وبداية نرجو أن تكون فاتحة خير للجميع. قبل أن نودعكم نتوقف عند إجابة سؤال حلقتنا: ما الشيء الذي تنتظره من الحياة بينما الحياة تنتظر منك أن تبدأ به؟ الإجابة البسيطة والعميقة هي أننا غالباً ما ننتظر من الحياة أن تمنحنا الظروف المثالية والشغف لنبدأ، بينما الحقيقة أن الحياة كالمرآة لن تعطيك شيئاً حتى تبدأ أنت به. هي لا تنتظر منك معجزات، بل تنتظر الخطوة الأولى، أن تبدأ بالسعي، بالتصالح، أو حتى بوعيك في حماية سلامك النفسي. الخطوة تبدأ منك أنت، ومتى ما خطوتها تيسرت لك الأبواب. في الختام لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة الأعداد: محمد القحطاني، ثامر الديحاني.
1: وهذه تحيات من التقديم: فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.
0: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات من الهندسة الإذاعية: عبد العزيز الصقعبي.
0: نتمنى لكم أسبوعا موفقا وخطوات وثقة تصنعون بها أجمل البدايات. هذه تحيات عنود الرجيب،
1: ونلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد. هذه تحيات مخرج صباح الخير بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نصف ضخمة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي، ويؤكد عزم الولايات المتحدة على المساعدة في إنهاء الحرب. الكرملين يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي أبدوا استعدادهم لزيارة موسكو عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي. الحكومة المجرية تتقدم بمشروع تعديل دستوري يقضي بعزل الرئيس الحالي الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو. هجمات تستهدف مواقع للجيش في مالي، والحكومة تؤكد سيطرتها على الوضع. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 2954 قتيلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعيد بالتواصل معاكم. وغوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم نعيش مع أسطوانة من الأسطوانات القديمة، مع فنان يمني اسمه أحمد سعد العدني، وأغنية شهيرة غنوها مجموعة من المطربين وسجلت في الإذاعة بعد ما طالت الإذاعات في الخليج، وبعنوان سألت العين. هذه الأسطوانة سجلها لشركة قديمة اسمها شركة إسماعيل فون، وطبعا لصاحبها إسماعيل محمود السعاتي ومن أهل البحرين، كانت هناك شركة موجودة وتسجل هؤلاء المطربين. بنسمع هذه الأسطوانة ونعيش مع أحمد سعد العدني وسألت العين، وأسطوانة من الأسطوانات ومن نوادر الأسطوانات. نسمع ولنعود.
2: أسطوانات سالم فون، الأستاذ أحمد سعد العدني.

0: زالوا برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: منعيش مع الفنان علم من أعلام الخليج ومن الكويت الفنان الكبير عبد الله فضالة. عبد الله فضالة من أوائل الفنانين اللي وثقوا الأغنية الكويتية مع مطلعها. بعض الباحثين يقولون من أوائل اللي سجلوا مع عبد اللطيف الكويتي في رحلته الأولى، ولكن سجل بعد عبد اللطيف الكويتي في سنة 27-28، والكتالوج ظهر في سنة 1931 اللي وضح الشركة أن هناك تسجيلات جديدة لمطربين كويتيين ومنهم عبد الله فضالة. فلذلك بعض الباحثين يأرخون أن تسجيلات عبد الله فضالة بدأت في عام 1931. بنسمع أسطوانة من الأسطوانات القديمة بعنوان إن هندا يرق منها المحية، استماع، والاستماع من غير مصاحبة آلة إيقاعية. ويتكلم عن عبد الله فضالة في إحدى اللقاءات وقال هذه من أوائل التسجيلات اللي سجلتها في هذه الفترة. نسمع ونعيش مع هذه الأجواء والاستماع اللي سجلها عبد الله فضالة من التسجيلات القديمة. وكل التحية مني محدثكم يوسف سريع، وكل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي. فما الله.

نلتقي فيكم في رحلة جديدة بين كنوز الطرب الأصيل وأصوات الزمن الجميل، لنواصل استكشاف تاريخ الأغنية العربية وحكايات روادها. إلى اللقاء في حلقة قادمة. غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: اللي صار يا اسمهان ويا عيالي ان قلبي يقول في مشكلة وحبوا يدخلونا فيها علشان ننقذهم،
2: لكن منو اللي متضرر ويسعى انه يبحث عن حل عن طريق الزوار؟ ها الحل اكيد ما راح يكون معانا.
3: يبا انت خذ تجارب كثيرة في الرحلات، رحت وشفت وخذ تجارب ما حد شافها، لكن اكيد في سر وانت تعلمت، واحنا هالمرة بنتعلم معاك.
4: وانا كل ثقة يا يبا ان اليوم اللي بنشوفه هو اكبر درس بنتعلم من خلاله. انت دايما تعلمنا ان احنا كلنا تحت سقف واحد، واليوم احنا موجودين في اقليم ريحانستان، وبعد شوي بنكون موجودين عند الاميرة اقمار، وبنكون موجودين ايضا عند حاكم المدينة والاقليم رشيد وزوجته الاميرة شاها.
1: انا اللي محيرني انهم شمعنا اختارونا احنا من بين كل اللي متواجدين في المدينة واللي خارج المدينة. اكيد في سر، وهالسر بنكشف ان شاء الله. والاجمل ان انتوا متواجدين معاي وبتشوفون التفاصيل هذه بعيونكم.
4: كل شيء اليوم مو واضح باكر بيكون اوضح، وطالما نيت لنا إشارة نكون موجودين قدام الأميرة أقمار أكيد في سبب بنعرفه. ولا تنسى هاليومين نقدر نسأل أهالي المدينة عن اللي صار.
2: إيه بس أخاف يا بنيتي ما يتكلمون، يمكن يكون في سر وما يبون أحد يعرفه.
3: أكيد في سر، وأنا بطريقتي الخاصة راح أعرفه، لا تستعيلون بيب لكم كل الأخبار.
1: يا عيالي ديروا بالكم، إحنا في مدينة سمعتها طيبة وقليم ريحانستان من الأقاليم المميزة، لا تستعيلون وتسوون أي شيء يسبب ربكة. ديروا بالكم ترى العين علينا.

0: ما أدري ليش يا نعمان أحس إني خايفة. كنت متوقع أن هالمدينة بتكون أجواءها وأمورها واستقبالهم لنا بيكونون أفضل، بس الظاهر أنه لو ضاع متوترة.
1: لا تخافين، خلش واثقة أن الخير بقبال وإحنا بعيون أهالي الأقليم، ولا تنسين أن هالأقليم وأهله وكل اللي متواجدين فيه أكيد ما راح يقصرون معانا. إحنا عندنا مسؤولية وعندنا مهمة وهم محتاجيننا، وأكيد إحنا إن شاء الله بنوقف معاهم وما راح نقصر بأي شيء إذا احتاجونا.

0: حرصت إني أكون موجودة لأسباب عندي. ما تبي تسمعني يا رشيد؟ أنت حاكم الإقليم، وحاكم الإقليم لازم يكون عنده طولة بال. مو بالضرورة أنك تصدق دايماً أمر الشأن العام وتصدق القائد عصبان. هذا أمر متعلق ببنيتنا وبمصلحتها. خلنا نتأكد بنفسنا أن صحة بنيتنا ما فيها شيء.
1: يا شاه يا زوجتي العزيزة، ما راح تخافين على بنتي أكثر مني، ولا أنا حتى راح أخاف عليها أكثر منك. احنا مع بعض وعندنا مسؤولية واحدة وعندنا هم واحد. انتي طلبتي انك تكونين موجودة مع العائلة اللي حضرت، واحنا ما نعرف هالعائلة ولا امكانياتها. انا اقدر اللي طلبتي، وانا هم بعد متفائل ان الامر بيكون فيه حل، لكن ماني عارف شو اللي يدور في بالك.
0: لا تفكر ولا تشغل بالك، تطمن وخلك واثق ان الامور بخير وعلى ما يرام. وانا عندي احساس، واحساس كبير، ان بنيتنا الاميره اقمار ما فيها الا العافيه. ابيك بس تطمن، وبطمنك انا باذن الله.

0: شنو اللي صار يا آمر الشأن العام؟ شنو اللي صار؟ شلون قدرت زوجة حاكم إقليم إنها تقحم نفسها مع الأهالي وإحنا اشترانا؟ هالأهالي هذيل شنو بيقولون عنه يعني؟ ها؟ هاللي زاروا المدينة فجأة ما أدري من وين طلعوا، واحد مع زوجته وعياله.
1: مالك شغل، هذه خلها علي، أنا اللي بعلمهم وأنا اللي بقول لهم إيش بيقولون. وتدري دام هالجيب مليان دراهم ومجوهرات راح يسمعون الكلام وراح يستسلمون، وتدري اللي يعصيني إيش راح أسوي فيه.
0: أنا كل ثقة فيك يا آمر الشأن العام، استخدم كل الوسائل والأساليب، وإذا اضطرينا إن نخفيهم عن الوجود قولي، ما راح تردد.
1: لا لا لا لا لا لا لا تهور، هذيلا زوار، ما تدري أهلهم خارج المدينة يسألون عنهم، ما نبي نفتح العين علينا ونحول المشكلة إلى مشكلة أكبر. خلنا بذكاء وبحكمة نحلها ونبعدهم شوي شوي، وانت تدري صديقك آمر الشأن العام اللي ما يرتاح ولا ينام ما راح يخلي هالأمر يمر مرور الكرام.

أقليم ريحان ستامي. حاكم المدينة أعلن اختيار الرحالة نعمان وزوجته أسمهان وأبنائهم مرقاب وجنات إنهم يشخصون حالة الأميرة أقمار بحضور زوجة حاكم المدينة الأميرة شاهة.

0: كل اللي أحتاجه يا أميرة أقمار إني أشوف الأهل، وإني أضمن عدم تدخل القائد عصبان أو الآمر شان العام يأثرون عليهم. تدرين أحيان لهم مغريات ولهم تأثير ولهم تهديد، وهذا شيء يخوفهم، ونضطر إن نعيد الأمر وتروح منا الفرصة.
1: عندي إحساس كبير وكبير وايد إن عصبان وآمر الشان العام نهايتهم قربت، ما راح نخاف. وانت خلك دقيق، وانا دام ان امي راح تكون موجوده مع الاهل راح اعرف شنو اقول واتكلم، وراح اعرف شلون اخلي الاشارات توصلهم علشان نضمن الامور تمشي بالشكل اللي احنا نبيه.
0: انا خايف، لان المره الاخيره اللي قعدت فيها قدام عصبان حسيت بخوف، خوف كبير. اتمنى ان تعدي هالمساله على خير، وان ما نخسر كل اللي بنيناه وسويناه.
2: موعدنا مع الاميره خلال يومين، ايش راح نسوي؟
3: ما نسوي شيء، نجهز هدايانا ونجهز أمورنا ونستعد لمقابلة الأميرة أقمار، ونشرح حق زوجة الحاكم الأميرة شاها إن إحنا كنا جايين علشان نهديهم بعض الهدايا والقطع الثمينة، وإن الأقدار قادتنا لهم وسخرت لنا الظروف بالكامل عشان نقدر نخدمهم. وبهالحالة الفرصة أصبحت أسهل لمقابلة حاكم المدينة وزوجته وبنته.
4: لكن الأمر مختلف هالمرة يا جماعة الخير، الموضوع الحين يتعلق بأمر إحنا ما نعرفه.
3: أنا وصلت لي معلومة وراح أتأكد منها، بمجرد أني أتأكد راح أبلغكم. الكل يدري أن الأميرة أقمار تعبانة من مدة، ويابوا لها مجموعة من الأطباء من كل المدينة، لكن ما حد قدر يعالجها، محتاجين أحد يشخصها من خارج المدينة. ودختر المدينة اقترح أن أول زائر يمر وهو اللي يشرف على تشخيصها، لكن هالمرة راح تكون موجودة معانا زوجة حاكم المدينة الأميرة شاها.
2: ها يعني الموضوع في إنه
5: أنا قلت لكم من قبل قلبي ناغزني وفي شيء كبير.
4: خلونا مستعدين، وإحنا لها يا جماعة الخير، وطالما أنهم استعانوا فينا معناتها أنها إشارة، وهذه الإشارة لازم نلبيها بأسرع وقت ممكن.

0: أنا محتاج أني أشوف هالعائلة قبل لا يدخلون على بنيتنا. ماني مستعد أخليهم يدخلون بدون وجود تعليمات واضحة.
1: أنا رح أكون معاهم بعد، ولكن كلامك صحيح، ما يمنع أنك تشوفهم قبل عشان تعرف منو اللي بيدخل على بنتنا الأميرة أقمار.
2: أنا أعتقد أن لو نشوفهم نكتفي بهذا القدر، ما نبي نحسسهم بأهميتهم وما نبي نحسسهم أن الأمر جلل. أخشى أنهم ينقلون الخبر حق المدن المجاورة.
3: وهذا اللي أنا أخشاه بعد، أنهم ينقلون الخبر للمدن المجاورة. ماني حاب أن أحد يتكلم على الأميرة أقمار يا حاكم الإقليم الرشيد.
1: لكن حاكم إقليم ريحانستان طلب أن يشوفهم،
2: وإحنا نقول السمع والطاعة لحاكمنا الرشيد.
3: إحنا ما نحب نعصي أوامر حاكم الإقليم، لكن إحنا بعد عندنا المشورة والنصيحة اللي نقدمها. عدل يا حاكمنا الجليل.

حاكم اقليم ريحان ستان ان يلتقي بزوار المدينه الرحال نعمان وزوجته اسمهان وابنائهم مرقاب وجنات ترحيبا بهم واطمئنانا قبل ان يروا الامير اطمار. يا اهالي اقليم ريحان ستان دعائكم لاميرتنا اطمار والحاضر يبلغ الغايب.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: حر الصيف، بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
3: وصباح حي للي طيب مكان. شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حقه وغير.
4: اي والله.
5: ما يصير اقول بعد شوي.
4: لا لا لا.
5: بعد شوي.
4: لا الحين.
3: الله يحفظك.
4: تدللي واسألي.
3: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
2: مراحل.
6: مستمعينا الكرام، مسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحيه صباحيه جميله مليئه ان شاء الله بالنشاط والحيويه
4: والابتسامه
6: العاليه والابتسامه.
4: المخرج يقول لازم تبتسمون عشان
6: ما في ابتسامه.
4: زين قولوا لنا نكتع عشان نضحك.
6: انت دوم تضحك ما شاء الله عليك.
4: الله يديم الضحكه ان شاء الله علينا وعلى المستمعين.
6: دائما اشوفك تضحك.
4: قول ما شاء الله.
6: قول ما شاء الله.
4: ما شاء الله. لا اله الا الله. على العموم احنا في انطلاقة اسبوع جديد وسعيدين جدا بهالانطلاقة، وشكرا كبيرة للمخرج القدير استاذ مشاري الرباح. واليوم عاد لنا بالسلامة مخرج مراعب القدير استاذ عبد الوهاب الصلاحات المايسترو.
6: شكرا مشاري الرباح، وايضا يعني اجازه طيبه كنا نتمناها حق اخونا عبد الوهاب الصلاحات. أيوة. يستاهل انه يريح شويه وياي للتعب ما شاء الله، ومجهز اموره الجديده لبرنامج. أيوة. مراحب، نقول لكم بس خلكم معنا.

0: وسمعوا إن شاء الله كل ما يسر الخاطر ويريح البال في برنامج مراحب.
1: مراحب. مراحب الخير، مراحب السعادة، دائما يلتقي مع الأحباب على الواتساب وأيضا على الاتصالات الحلوة في مساحات حوارية متنوعة. وبسم الله ننطلق معاكم المشوار، واليوم مساحتنا يوسف كالعادة مميزة، وهي عن الملقى الحسن، هل هو مفتاح للقلوب ولا لا؟ والمثل يقول لا إيني
0: ولا تحشيني.
1: فعلا.

0: يقولون أيضا طلال مكتوب مبين من عنوانه، فعنوان الشخص قدامك هو شنو؟ استقباله وابتسامته وحسن حديثه معاك. صح. فأحيانا تلقى الواحد دش خاطرك على طول أو يدش نفسك على طول أو تحبه مثلا مباشرة بسبب التعامل الراقي اللي يتعامل فيه معك، وأحيانا تلقى شخص جميل وحلو كذا ولكن تكرهه بسبب تصرفاته وأفعاله وعدم استقباله الحسن لك.
1: حسن شكله جميل
0: بعد
1: بس أنا مو مستقبله. احنا بسم الله نبدأ المشوار بتحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال محمد الأسبيعي والتقديم ليوسف جوهر طلال الماجد.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
0: إذا نحتضن أصواتكم عبر أثير برنامج مراحب ومساحة الحوار لهذا اليوم. الملقى الحسن تستقبلكم من المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري، ومن الهندسة الإذاعية أنفال العياف، ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.

0: ما شاء الله، الله لا يغير على سعود لسهلها الابتسامة المشرقة صباحا مساء، أينما تلقاه تجد ابتسامته عنوان لوجوده، ولكن الابتسامة الأكبر دائما مع النوخذة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. وأكيد راح نتلقى الاتصالات على مساحتنا الحوارية اليوم عن الملقى الحسن، هل هو مفتاح؟ يعني وايد بالشركات عندهم تقييمات، كلنا أنا وايد قدمت شركات قبل لا نصير مذيعين وكذي، كلنا عندنا نفس الشهادة يوسف، ولكن يختارون على الملقى، على الابتسام، الروح إذا أقدر أسميها، لأن كلنا نفس الشهادة ونفس اللبس ونفس كذا.
1: الحين دريت ليش ما قبلوني أنا،
0: عشان روحك حلوة.
1: إذن كثيرة هي المحاور في مساحة الحوار لهذا اليوم، أسباب كثيرة تخلينا نرتاح لهذا الشخص،
0: صح.
1: قد تكون يعني منها الملقى الحسن، وبالتأكيد يعني الاستهلال دائما شيء طيب في حياتنا،
0: البداية
1: الوهلة الأولى، وإحنا ما شاء الله علينا يعني كمجتمع أمانة طلال يعني ما أدري وايد شغلنا غير عن العالم.
0: شلون؟
1: يعني من يشوف الواحد يقول ما ارتحت له، زين ليش ما ارتحت؟
0: بسم الله خليه حكي،
1: بسم الله خليه يتكلم،
0: خليه
1: شو اسمه يشوفه يقول لا هذا متين، هذا ضعيف، هذا ما عجبني، هذا مو محلق الحيطة، هذا مو مرتب شعره، هذا مو لابس غطرة، هذا دشداشته كذا،
0: شكله مو مريح،
1: من شكله يحكم عليه. بالتالي يا أخي أنت بالشكل ولا بالتصرف والفعل والابتسامة والجمال؟
0: أقول لك شيء،
1: قول.
0: أنا أول مرة شفت عبد الوهاب ما ارتحت له والله من عيونه خفت منه، تخيل أول مرة شفته.
1: هذا أقول لك شيء
0: من 15 سنة،
1: أقول لك شيء أنا،
0: تخيل، قول.
1: انت عمرك ما شفت احد وارتحت لما اول مره؟
0: اكيد
1: اكيد، يعني
0: على طول اخاف منه،
1: شكوك.
0: الامريكان شو يقولون بالمثل، first scene is the last scene، يعني النظرة الأولى هي النظرة الأخيرة، تخيل حتى الامريكان عندهم النظرة الأولى.
1: انجليزي بعد ايه
0: بالأوكي شلون تبي بالتركي؟
1: لا لا لا يبعود خلنا على الانجليزي يلا نفهم.
0: على العموم هذه مساحتنا اليوم، خلنا نشوف الناس شلون نختارهم كأصدقاء، خصوصا وقت الخطوبة. بعد أحس الملقى الأول يوسف إنه ما يعطونا إلا هالعشر دقائق اللي هي النظرة الشرعية، روح وانت ونصيبك، فيطلع هو يقول
1: أو تلقاها تضحك وتبتسم وخجولة وكذا، وبعدين يطلع الوي الثاني
0: ومبين معصبة ما تبي، يعني هي مو عاجبها موضوع الزواج.
1: وكذلك هو حال الرجل، أول ما يدش طيب وفقير ومبتسم ومستحي
0: خرع
1: وكذا، وبعدين يكشر عن أنيابه ويسود إيشتها.
0: الله يعينها. فشلون نعرف خصوصا في مواضيع الزواج؟ هذا موضوع وايد مهم يا جماعة، لبناتكم لعيالكم، انتوا عندكم وقت 20 دقيقة، يعني المفروض الأم ويا الولد رايحين يخطبون، شلون يكشفون هذه الأسرة؟ شلون يعرفون انها البنية طيبة مثل ما هي قاعدة تسوي وتمثل، وأمها كذلك طيبة وممكن يصير نصيب؟ هل في معايير ولا لا؟
2: بالسيارة تسمعنا ولا بالبيت؟ مراحب، الصوت النابض من الكويت.
3: شفتوا البحر؟
4: هذا البحر فتح نوافذ للحياة، نهى الكويت.
3: شفتوا البحر؟

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: إذن الملجأ الحسن هو مساحة الحوار لهذا اليوم في برنامج مرحب.
1: اشتعال السوشيال ميديا وأيضا القنوات الفضائية الإخبارية والرياضية، حتى اللي ما يعرفون بالرياضة أكيد مهتمين باللي بتقول الآن أخو يوسف.
0: نعم أكيد طلال، يعني العروبة منصوب وأيضا وضع الدول العربية، أخواننا المغرب مصر ما قصروا في بطولة كأس العالم وفي هذه النهائيات وبالدور 32، يعني ما شاء الله قدموا مستوى راقي جدا ورائع أمانة. يعني اللي يقول يمكن الحظ ساعدهم، لا يبقى مو الحظ، 3-0 ما فيها سالفة حظ. طبعا اخواننا المغرب فازوا على المنتخب الكندي اللي ما خسر ولا مباراة ب3-0. كان هناك تكتيك معين، الشوط الاول يمكن ما كان بذيك الحالات وذاك الجمال، ولكن الشوط الثاني بينت جماليات الفريق المغربي. نبارك لهم، وايضا اخواننا اللي استمتعنا امانة بمشاهدة مباراتهم. اعتقد كل العالم تابع، العالم العربي طبعا والإسلامي، تابعوا مباراة مصر وأستراليا اللي انتهت بالتعادل وتالي بركلات ترجيح 4-2. فأيضا نقول لهم ألف ألف مبروك من القلب، أسعدت قلوبنا، الله إن شاء الله يسعد قلوبكم ويفرحكم إن شاء الله في المباريات القادمة.
1: تحية حب من قلبنا لقلبكم.

0: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
1: نلتقي في حياتنا بأشخاص ما نعرف عنهم الكثير، بس نرتاح لهم من اللحظة الأولى، مو لأنهم أصحاب مكانة أو وجاهة، بل لأنهم يستقبلون الناس بوجه بشوش وكلمة طيبة وترحيب صادق. وممكن نصادف من يلتقي الناس بوجه عابس أو بنظرة جامدة أو بأسلوب ما في من أي نوع من أنواع الترحيب، فيغادر الناس لقاءه وهم يحملون شعور بالضيق حتى وإن لم يصدر منه أي كلام مؤذي. الملقى الحسن مو مجاملة ولا تصنع، بل يعكس احترام الإنسان اللي من حوله ويخلي الغير يحسون بقيمتهم ومكانتهم. فالابتسامة الصادقة وإلقاء السلام وحسن الترحيب ولين الحديد كلها أمور بسيطة في ظاهرها، بس تترك أثر عميق في النفوس وتبني جسور من المحبة والألفة بين الناس. وفي المقابل فإن العبوس الدايم أو تجاهل الآخرين أو استقبالهم ببرود ممكن يخلق حواجز نفسية ويزرع النفور، حتى وإن كان صاحبه يملك كثير من الصفات الحسنة. في هذه المساحة من مراحب رح نتحدث عن الملقى الحسن وعن الأشخاص اللي ينورون المجالس ببشاشتهم، وأيضاً رح نتناقش شلون ممكن الكلمة الطيبة والحلوة تصنع يوم جميل وأن تكون مفتاح للقلوب قبل أن تكون مفتاح للعلاقات. مراحب.

0: نبي نسمع اليوم يوسف مع المستمعين شنو المواقف اللي فعلا قلت حق نفسك كان عندي حق، يعني انت مرتاب من شخص وهذا الشخص طلع مؤذي من اول ما شفته مثلا في العمل، وطلع هذا الشخص هو سبب ألمك، سبب يعني مقثتك اذا نقدر نقول بالكويتي، وانت سبحان الله الله اعطاك رادار من اول يوم نشأت قلت هذا المؤذي وكنت تتعاشى.
1: هذا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، هذا يدور حواليك يضحك يبتسم بس من داخله ما هو نظيف
0: في هالنوعيه.
1: هذا شلون تعامل وياه؟
0: الله يس، خلنا نسأل مصالح.
1: حي الله مصالح.
2: هلا والله، هلا فيك يا
1: امه. هلا ومرحبا يا امنا الغاليه ام صالح،
0: نسيت اسمها.
2: هلا فيك والله.
0: صباح الخير.
2: صباح النور يا امه، صباح الفل حبيبي. هلا والله،
0: شلونك؟
2: والله الحمد لله احسن.
1: ترى قاعد يمارس عليك حسن الاستقبال يا ام صالح، ديري بالك.
0: لا لا, اجتماع.
1: اي
2: لا لا لا
0: لا من زمان.
2: لا والله، بس هو حاسس ان انا للحين شويه ها
0: بسم الله عليك،
2: حتى حزن فيني شويه.
0: ما عليه ما عليه،
1: الله يكون بالعون ان شاء الله. الله يحفظكم يا ام صالح ويعوض عليك كل لحظه الم بالفرح يا رب.
2: امين امين، والله هذا دعائي دائما، يعني اللهم ابدل حزننا بفرحه.
0: امين،
2: تغسل قلوبنا يا رب.
1: آمين
2: ان شاء الله.
1: امين. ام صالح، شو تقولين عن المساحه الحواريه والملقى الحسن؟ هل هو بالفعل مفتاح للقلوب مثل ما يقولون؟
2: أكيد، بس أول شيء خلينا نصبح على طاقم البرنامج وعلى مخرجنا العبقري، كل الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، سلم عليك يما.
2: الله يسلمك ويسلمه ويحفظكم جميعا يا رب.
1: وياك يا رب
2: إن شاء الله. والله شوف، هو أنا صار لي موقف، يعني ما أدري هو يا حكم من الله سبحانه وتعالى، يعني نور بصيرتنا. كنا رايحين نخطب حق حفيدي، فاللي شفته قدامي يعني الكلام ما عليه ملاحظات على قولة القايل، بس التصرفات والحركات هذه اللي يعني ما لها حل. فخلصنا الكلام إن شاء الله، راح لهم نظرة شرعية إن شاء الله، راح يشوفون بعض كذي. طلعنا برا أنا واللي معاي، قلت لا والله هذه ما تصلح،
0: ما ارتحتي،
2: ما ارتحتها، خير شر، خير شر، والله ما ارتحت لها. ففي ناس الله سبحانه وتعالى فيهم طيبة قلب، فيهم يعني حط فيهم القبول، يعني أول ما يتلقونك بضحكة بترحيب، هذا يدش القلب. فهذا ما أدري، يعني مو كل الناس سبحانك يا ربي هو مقسم.
1: يعني أم صالح، حتى الشخص اللي يحمل ما يحمل بقلبه عليك هم يبتسم وهم يضحك وهم يحاول أنه يدش قلبك، فبالتالي ما تشوفين أنه صعب أن الواحد يحكم على الناس من ابتسامتهم أو من استقبالهم؟
2: أنا واحدة من هالنوع ترى.
1: أنا ولا أنت تكلمين على الجانب النفسي، يعني كانطباع نفسي داخلي أنا والله حسيت بالراحة.
2: هو سبحان الله، إذا أنا أقولك إذا الله حط في وجه الإنسان ريال أو مرة قبول، فتلاقيه يدش قلبك بسرعة، يعني لأن هو من داخله طيب. هو من داخله طيب وما يتصنع. بس اللي يعني أنا أشوف من وحدة أشوفها قبل كم يوم، يعني قبل كم يوم كذي رحت حق ناس وكذي، يعني قبل العزة وهذا الله يبعد عنكم، فوحدة تلقتني تمام، يعني ما عليها عقول تلقاي الخلاف، الثانية تتكلم بنفسية وشايفة روحها، وأنا أساسا رايحة قاصدة أني بشوف في وضع كنا على أساس أنه شن هو يعني، وبعدين نروح احنا مثلا 2000 ونشوف بنتهم، بس ما لقينا ملقى عدل.
0: وخبرتك يما بالحياة، يعني عشرتك مع الحريم والبنات، عرفتي من النظرة الأولى أن مو مكاننا هني، صح أمي؟
2: اي صح، وحتى المواعيد يعني انا بالمواعيد دقيقه حيل.
0: نعم.
2: يعني خلي مثل زيارتي بزواره الخميس دائما متاخره.
0: لا المره غير
1: حبيبي احسنتي يا ام صالح، الله يديم عليك هالبسمه وهالضحكه يا رب. شكرا جزيلا لك يا ام صالح،
2: حياكم الله بعد روحي.
3: بعز الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
4: يا هلا بغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
1: يا حي الله،
4: تعجل صباحكم.
0: صباح النور.
4: احس الحين لاهين بالتلفونات،
5: يعني في امور كثيره تصير في الحياه لازم تسال.
4: حلوه مو بالعمر يا يوسف،
0: مشاركتك فوز والله.
1: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.

0: تواصل جميل مع الأحباب يوسف داخل وخارج دولة الكويت، واليوم مساحتنا أعتقد تم كثير من الناس.
1: نعم، يمكن الواحد يتساءل أيضا، يعني هل الملقى الحسن هو باب لدخول القلوب ولا لا؟ هي القلوب تتسع للآخرين.
0: صح.
1: خلنا نسأل أخونا أبو فيصل الضفيري الغايب الحاضر. يا حياك الله أبو فيصل.
2: هلا، السلام عليكم.
0: السلام
1: ورحمة الله.
2: هلا طلال، شلونك؟
0: صباح الخير.
1: يخليك ويحفظك.
2: الله يجمعكم ولا يفرقكم، انتم ومن يسمعنا ان شاء الله.
1: وياك يا رب العالمين،
2: يطول اعماركم
0: وعمرك ان شاء الله ما يقصر.
2: ابا اخذكم معي تخطبون لي.
0: احنا ام فيصل. لا لا لا لا لا لا، ام فيصل عزيز، انا ما ارضى، ما راح اروح.
2: ام فيصل معانا
0: بعد.
2: اي اي اي، انا ما اخاف.

0: انا لاني ما دام اقول هالشكل
1: ايه
0: هي تدور لي،
1: والله.
0: لكن انا ما في جرأة اني احط على مفيصل شيء.
1: اي والله ما تستاهل مفيصل،
0: هذا اللي اقدر اقوله انا
1: ايه؟
0: للأمانة، لاني جربتها مرة ويعني وكذا، وهي خلتني قالت لي كذا يا، قلت شوفي والله لو اقعد معاك انا وياك والطوفه اقعد معاك لين يا تدفني يا دفني.
2: لا هذا غيرت رايك وكلامك كله يا ابو فيصل
0: بسرعه بسرعه
2: على طول ما شاء الله عليك.
1: انتوا روحوا وانا الحكم، ما راح اروح معاكم سياره واحده.
0: الله يطول عمركم. للامانه يعني للامانه اول شيء ودك الواحد يعني قبل يروح يكون يسأل مثلا عن أبو فيصل،
1: صح،
0: عن يوسف، عن كذا، يسأل عن الناس، طبع البنت، طبع الولد، يعني الأمور، أهلهم، يعني في بعضهم عيال عيال حلوين تلقى صدمة بالأم ولا بالأبو.
1: اي والله
0: بعض العيال والله
1: اي والله تلقى شهادة والزينة، بس المشكلة أمه وأبو.
0: سبحان الله، يعني في بعض أمور ما تدري حسب الواحد نفسيته وحسب وضعه وحسب البيئة اللي هو عايش فيها. في بعضهم النفخة هذه، أنا خطبت قبل أم فيصل،
1: نعم،
0: فقالوا لي شنو مستواك العلمي؟ قلت والله لم توسط. قال شنو؟ قلت لم توسط، يعني واضح. قال شنو؟ قلت لم توسط، يعني كان يقول لي بعد. قلت أمور ثانية عطيتهم إياه، كان يقول لا ما تصلح أن
1: احنا سبحان الله نصيب.
0: قلت السلام عليكم. لا وقرايب
1: سبحان الله،
0: يعني اهلنا وقريبين لنا حيل.
1: نعم. اي
0: والله قلت
1: نعم.
0: انا طقيت الباب انكم اهلي، لكن اني انا وحيد وكذا وشكل.
1: نعم.
0: قلت انتم اولى انتم يعني تسكون فيني وتشيلوني.
1: نعم.
0: انتم اهلي. بس شفت الامور ماكو.
1: الله عوضك من فيصل يا ابو فيصل،
0: ربي لك الحمد.
1: ولا تقول لها هالقصه الحين، باكر تزعل وما تغديك.
0: لا لا لا تسمعني، هي حطيت الراديو عندهم
1: مش بعد ام فيصل.
2: الله يحفظها ان شاء الله لك ذخر وسند يا رب.
1: والله
2: كل الشكر لك يا ابو فيصل، ما قصرت
0: عشان العزال يسكتون.
1: اي والله
2: الله يحفظك ان شاء الله، حياك الله يا ابو فيصل.
0: مشكورين مشكورين.

0: رأيك بكل صراحة في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور
2: والنور والسرور
3: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
4: لا حد يسمع اصواتكم ما يسمع
1: صوتك. الله يسعدك
4: كله. بس ما قاعد احطها في الجرايد
5: لك. يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي حياك الله.

0: راحت عند الأناطر الحين كرمال عيون أحبابي مغير يس. مغير ال...
1: خلاص
0: لا. معنا أبو إبراهيم، حياك الله يا أبو إبراهيم.
2: الله يحييك ويسلمك أستاذي، أنت وأستاذي طلال. الله
1: صباح الخير،
0: يخليك ويحفظك إن شاء الله.
2: الله يخليك، الله يسلمك. بخصوص أول شيء، أنا ودي أشيد بالبرامج الإذاعية الأيام، عجيبة عجيبة عجيبة اللغة العربية، يعني البرامج اللي قاعد تقدمونها. والأستاذ يوسف أنا أسمع له في برنامج، ما يحضرني اسمه،
0: أزاهر العرب.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك وعلى الشباب كلهم وعلى المعدين. ارتقى مستوى البرامج أكثر وأكثر، بدأنا نستمتع كلغة عربية، كبرامج لها وزنها. الله إن شاء الله منها للأعلى دائما،
1: شهادة نعتز فيها.
0: وهذا من ذوقك يا أخوي أبو إبراهيم، عساك بخير إن شاء الله.
2: لها والله، الله يطول أعماركم.
0: الله يخليك ويحفظك.
2: وبالنسبة لموضوعنا، الله يطول أعماركم، الملقى الزينة والملقى الحسن. هذا طال عمرك، أنا أتمنى من خواتي وإخواني اللي يتصلون نركز على الجوانب الإيجابية، ما له داعي إحنا نذكر

0: مثلا والله انا ظنيت فلان وانا لا لا احنا نخلينا في الامور الايجابيه علشان لا ندخل في متاهات وخلينا الامور الايجابيه احلى ويا كثرها.
1: اي والله
0: الزواج عدل ولا لا
1: صح
0: يعني مو بس في الزواج في امور كثيره يعني حتى في التجاره في التعامل
1: صحيح
0: الملك الحسن دين حتى لما تدش انت عند مسؤول صار وعندك معامله وتشوفه بش يا سلام
1: تدعي له
0: من غير لا يخلص معاملة
2: حتى لو ما مشاك تدعي له لان لقاك بملقى حلو
0: بالضبط بالضبط شلون يعني طيب خاطرك حتى لو القانون مثلا ما يجيز
3: ان
2: احسنت
0: طيب خاطرك بكلمتين حلوين وكنت انت وكان هو عند حسن ظنك
2: ما قصرت
3: نعم احسنت احسنت يا ابراهيم بانت وجهه النظر ننتقل لاتصال يجمعنا بأمنا الغالية أم طلال الشطي حياك الله يا أم طلال
2: صباح الخير أمي حياك الله
3: يبدو أن الاتصال انقطع ولكن ببراهيم يعني عطانا نقطة جوهرية أمانة رائعة وجميلة فيما يخص موظفي الاستقبال والمتطوعين وكذلك المنظمين للدورات
2: أم طلال وين ردت لنا ألو
4: ألو صباح الخير أمي عليكم على الطاقم على أولادنا المخرج يا سالم غانم حبيب ويحفظكم إن شاء الله
2: صباح النور
3: يا أم طلال شكرا
4: صباح النور والسرور إن شاء الله
2: هلا أمي
4: هلا أبوي
2: قولي يا غالية قولك
4: والله شوف أمي حياتي في بعض ناس ترى ما يبينون إلا مع العشرة
2: صح
4: والله العظيم يعني والله. ما شاء الله عليهم يعرفون شلون يسبقون عمرهم دائما الله لا يقول بشغلة تحس إن هالإنسان مو من يعني مو اخير تمشي معاه يعني كلش
3: يعني إيه هل هي سالفه تمثيل على بعضنا البعض ام طلال يعني الواحد يتصرف بطريقه انه يحبب نفسه عند الاخرين
4: اي امي في مو كلهم حرام الظليمه مشينا ونفس ام صالح اللي قالت وعسى الله يشافيها ويحفظها
2: امين
4: انها قالت يعني وقت الخطبه لما تروحين انت صح يعطونش الكلام
2: اي والله
4: حركات الوي والايدين والنظرات لبعضهم بعض ما ترتاح
2: سبحان
4: صح
2: الله
4: كلامها يلا اي والله وسلم على علي
2: تسلمين تسلمين
4: والحبيبة أم حمد في البحرين وعسى الله يحفظ الجميع إن شاء الله
3: واصلة إن شاء الله التحايا والله يحفظك إن شاء الله أيضا يا أم طلال شكرا جزيلا
4: إن شاء الله يا أهلا بي
3: مع السلامة إذن إلى موجز الأنباء ونرجع لكم ومراحب والملقى الحسن
5: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت موجزنا لأهم وآخر الأنباء الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وزير الخارجية السوري يزور العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف يوليو الحالي الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي ويؤكد عزم الولايات المتحدة على المساعدة في إنهاء الحرب الكرملين يقول أن مبعوثي الرئيس الأمريكي أبدوا استعدادهم لزيارة موسكو عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي الحكومة المجرية تتقدم بمشروع تعديل دستوري يقضي بعزل الرئيس الحالي الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو هجمات تستهدف مواقع للجيش في مالي والحكومة تؤكد سيطرتها على الوضع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 2954 قتيلا والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للبدء الساعة 12:54 أدنى مستوى للجزر الساعة 9:43 مساء. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 47، لنويصيب 46، أم المرادم 41، جزيرة كارو 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت ولنويصيب 31، الوفرة 30، أم المرادم وجزيرة كارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 6:51 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن الجميل.

0: عبد الحسين وسعد.
1: هذا اليوم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حافل بكر.
2: ها
1: شنو؟
2: حتى اليوم احنا لنا معاش اليوم ياكل الفطر.
0: وحياة سعاد.
3: يعني شلون قف تبي بيزاتك؟
4: هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تبي طاري ريلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلبنا بالحياة.
6: حبيبنا الغالي أستاذ سعود السهلي مشكور على هالفلاشات الحلوة، وأكيد مخرجنا ناخذ أنا هو المايسترو الرئيسي اللي حركنا في برنامج مراحب. سعيدين باتصالاتكم على 22-413-250-22-413-251 من خارج دولة الكويت 00-965-22-413-252. رسائلكم أيضا على الواتساب جدا جدا جميلة. أبو خليل من العراق يصبح الجميع بالخير ويقول فعلا مساحتكم الحوارية على الجرح وملامح الأشخاص الأولى يعني ما تعطي نظرة ثاقبة، لكن سبحان الله في مشكلة عند البعض، الانطباع الأول عنده دايما يكون سلبي للأسف وما يعطي الآخر فرصة. في ناس سبحان الله حتى تترك وظائف معينة، يوسف يقولك لا وقت المقابلة المدير ما ارتحت له، أو طيب المدير هذا اللي أنت ما ارتحت له بالمقابلة قد ما يكون هو مديرك المباشر، أنت تارك شغلة العين عشان مدير روح قسم ثاني.
7: يعني طلال في أمور ثانية مثل ما ذكروها مستمعينا، يعني موظفين الاستقبال شلون لازم يستقبل الموظفين، المتطوعين المنظمين لبعض الدورات الرياضية مثلا لازم يكون عنده صبر وتحمل ويضحك وما يعصب وما يزعل حتى يكون هو الواجهة الحضارية لهذا الوطن أو لهذه الفعالية. يعني كثيرة هي الأمور أمانة، وهناك من يمثل ويدعي أنه مبتسم ويلاقيك بشكل حسن وكذا لمصلحة معينة، وبعدين
6: عندي مصلحة معك، عندك سلف مصلحة.
7: أنت وين أنت؟ أنت أنت سيدة ما شاء الله عليك
6: حبيب،
7: يا ريت كل الناس مثلك. على فكرة ما عندي.
6: ما عندك سلف؟ هل أم يحيى عندها؟ ألو.
8: يا أهلا يا أهلا.
6: هلا أمي صباح الخير.
8: صباحكم خير وبركة يا رب.
7: يا حي الله ما يحيى.
8: شكرا لكم. عفوا. صباحكم خير وبركة. نقول شكرا لأستاذنا مشاري الرباح سالم غانم والأخلا ولا عدم، وشكرا وحياها الله سعدنا عبد الوهاب الصلاحات، والله يحفظكم وما تشوف شر أمنا أم صالح،
6: حفظت إن شاء الله.
8: خليكم خليكم
6: شكرا. سلم عليك مخرجنا
8: الله يحفظه. ومبين من مبين البرنامج أنا بالنسبة لي متغير من
6: شفتي
8: أي في
6: قابلنا برا يقول لنا ابتسمة ودشة وقافل الاستديو.
8: يا يما أنا شفتك على أرض الواقع، كلك طاقة إيجابية وأحبكم وايد، هذه طالعة من القلب. عيالي وإخواني وزيدكم همة ونشاط، وأنا مع أخوي أبو إبراهيم اللي اتكلم قبل شوي. فعلا البرنامج الإذاعة كلها على بعضها تقول خلا بس أسكر شوي أروح هني، لا لا بس أخاف هذا يطوفني. فعلا هذا الكلام شيء رائع للمعدين للمخرجين، أنا ما بأذكر أي اسم لأن رح حرام يمكن أنسى أحد.
6: صح.
8: وهاي لا لا، فالله يحفظكم يا عيالنا ومنها للأعلى، وأنتم أهل لذلك
6: وأنتي أهل لذلك يا أم يحيى. يعني
8: صراحة الله يحفظكم يا عمري كلكم.
7: أم يحيى المساحة الحوارية شو تقولين عنها؟
8: أنا إن شاء الله أول شيء أنا أقول علشان أنا ألقى الملقى الحسن، أنا الحين رايحة مكان وأنا أبيه أبي الملقى الحين حسن ويجعل كل أيامكم إن شاء الله.
6: آمين.
8: علي أنا أمور، زين شنو هذه الأمور؟ أنا عشان أول من وين رايحة، من حقه، شنو ظروف هذيل الناس، إذا رايحة بيت مثلا حددوا لي وقت معين من وإلى، احترم هذا الوقت.
6: صح.
8: ما أروح وايد مبكر بعدين أقول والله ما أعطتني وي.
6: صح.
8: ها هذه شغلة لازم الإنسان هذا دائما نقول شنو يا عمري، نقول يا أمي الصدق مع الله مع نفسي، أنا رحتها وايد مبكر ما كانت متوقع هالزيارة.
6: نعم.
8: تفاجأت فيني أنا داشة.
6: يعني عزمتك على الغداء وأنت رايحة الساعة 9 الصبح في ناس كذي تسوي تخيلي
8: بالضبط بالضبط، او ان مثلا العصريه ويايت لي ظهر مثلا،
6: ما يصير.
8: لازم الحق، انا اقول ما اتكلم على الناس وانا اللي ما سويت المفروض، هذه اول وحده. اذا حطت لي موعد معين من والى احترم هذا الموعد.
6: نعم.
8: تمام، هذه شغله. لما ادخل حين دشيت احترم نفسي، لو بيت اختي ما اقعد اتفرفر في البيت. انزين يضايقها،
6: شو
8: ما يكون عندها عيال، عندها غرف، عندها كذي.
6: نعم.
8: الصاله وانتم بكرام الحمام اذا احتجت غيره. نعم. ما في
7: ام يحيى، في ناس تروح تبطل الثلاجات. تدش الغرف،
6: تدش الممرات،
7: تفتح الكبت، يعني
8: والله يضايق. لو
7: اكيد يضايق، بس
8: لو صله القرابه اخت اهل منو ما يكون، لو شنتي ما يجوز، لو منو ما يكون لازم نعرف حدودنا. هذه الشغلة الثانية، إذا شنو الوقت والتزم المكان، ولما أقعد ما عاد العين هذه تتلاقط من، من الأرض للسقف لهناك، وهذا شلون حطيتوها، شلون جبتوا هذا، ليش حاطينه،
6: وكم سعره
8: بالضبط، هذا كله هاي مضايقات. شلون أنا الحين كل هذا سويته بعدها نقول والله ما أعطيتني وي صراحة، يعني كانت هي أخلاقها مو زينة معاي. بس ها، ما قلت أنا شلون دشيت المرأة ولا على البني آدم هذا. سبحان الله، هذا وايد مهم يا أمي، إن إحنا لازم نعرف شلون شنو أنا أسوي عشان بعدين نقول إيه والله صح إني أنا ما أعطتني، أنا رحت بالورد هذا. فلازم التقييم، قيم نفسك بما يحبه الله ويرضاه وبالصدق وبالأمانة.
6: الله.
8: هني تلقى الجواب، ما له داعي بعدين راح يعرف الواحد الغلط اللي عليه عاد يتعلم منه. ما له داعي، لأن عرفت شلون وصلتها إن شاء الله.
6: 100% وعامل الناس يعني مثل ما تحب شلون يعاملونك. أعتقد أم يحيى
8: بالضبط، الله يحفظكم.
7: حفظ. الله يطولنا عمرك. شكرا لكم. شكرا لك يا أم يحيى،
8: شكرا لكم جزيلا.
7: حياك
9: الله. نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
7: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلما، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
10: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
11: لا والله.

0: نذكر بأرقام هواتفنا 224-3-250 و224-3-251 و224-3-252.
1: أعطيتنا
0: الحلاوة والكاكاو قصيت عليه صوتي ما قاعد
1: احنا محتفلين
0: الله. شوف قاعد تخرب صوتي
1: ايه بالعمالة جايب لك حلول بمبر عشان يوقف
0: ما عرفنا هذا حلول بمبر ولا حلو عودة عبد الوهاب
1: عودة من السلام
0: ولا رحيل لمشاري الرباح
1: رحيل مشاري

0: صراحة
1: مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: مفتاح القلوب، هل هو الملجأ الحسن؟ هل بتحرصون على لقاء الناس بوجه مبتهج؟ واللي يبتهجون شو اللي ما يبتهجون شنو اللي بيخسركم؟ اذا انتم ابتسمت، اذا ابتسمت بوجه جارك، انا والله عندنا جاره قاف اسلم عليه الصبح لانه ما يضحك، وانا بلي بس كني مينون قاعد اضحك له سلام بوه،
4: حتفه بكناره
3: قمت اخاف منه اشوفه اذا سلم هو انا سلم
4: او حتفه بورد
3: ما ادري
4: يعني حاول ترش عليه ورد كذي.
3: خلنا نسال ابو صالح يارنا،
4: يعني قبل شويه كلمات الاغنيه شو تقول؟ تقول والدنيا ما تحلى الا بحبايبها.
3: حبيبنا ابو صالح،
4: حبايبنا ابو صالح، يعني ما عندنا
3: والله
4: الحب الا للحبيب الاولي مثل
3: الروح الشرقيه.
4: يا هلا يا ابو صالح.
5: هلا وغلا والف غلا، واللقاء معاكم يا اخي يشرع الصدر ويوسع الصدر ان شاء الله، واللي يصل من القلب يوصل للقلب. طيب لك
4: اكيد اكيد. أي يا والله. ابو صالح
5: ويقول لك ما يدوم الا الصحيح، والله الحمد عشرتنا مع بعض ولقائنا مع بعض سنوات كاننا يعني نشتاق لبعض بالعربي، نشتاق لبعض
4: اكيد اكيد. بس في بعض الامور ما نبي نتطرق لها، يلا ما عليه اللي يخرب الملقى الحسن كله.
5: واقف انا راكب سيارتي واقف على جنب الحين
3: اسلك لا يجيك ساهر يا ابو صالح.
5: يعني انا واقف على جنب الحين عندك هذا
3: ساهر يعني الرادار
5: ما بخلينا اجمع كلام اللي عندك هذا جارج على عمره يطول.
3: ما عليه ما عليه، قول يا ابو صالح تدلل.
5: البشاشه اول حاجه، ان البشاشه في وجه اخيك صدقه من الله سبحانه وتعالى، وكان دائما الرسول عليه الصلاه والسلام دائما بشوف رغم كل الظروف، وانت لما البشاشه ليش تعطيك يا صدقه؟ يدري انك في حالات تكبت حاجات في خاطرك لكن ما تبغى تعكسها للناس، تعطيهم وجه اخر، تعطيهم بالابتسامه، وهذه املك من الاجر فيها عند الله، والله يدعو لك الناس فيها. لكن لو صرت انت وجهك عبوس القنطنيره كيف يقول هذا نفسي ترى الله لا يعقلك، يعني تلقى يعني سبحان الله تلقاهم يعني مثلا كن كل ورده يعني كل زي الحديقه، كل اللي يتقبلك كل اللي يجيك كل اللي يدعي لك، ترى الابتسامه هذه والقبول هذا قابلني تقبل.
3: اي والله
5: كيف شوف كيف يعني تتعب الكلام، ولكن الحرص كذا الفرص، انت شوف تخسر شيء لا قول السلام عليكم يا يعني السلام ورحمه الله، حتى سبحان الله ترى في حتى السلام في بعض الناس سلام عليكم ما تحصل السلامه يدخل الخاطر.
4: هي نبرة الصوت ايضا اخوي ابو صالح، يعني مرات تلقى الواحد يقول لك عليكم السلام ورحمه الله ويا حي الله، وتلقى واحد يقول عليكم السلام
3: او هلا هلا
4: او يا هلا حياك تفضل.
5: وفي بعض لا في بعض الله تفضل عليك، في بعض معلينا السلام عليكم السلام، هذا خله لا تاخذ نوع تعطي هذا
3: صح،
5: خله في جوه عنده شيء صاير عنده في عنده.
4: طيب ابو صالح انت داش مكان شو اللي تتوقع يعني من اللي موجودين اللي باستقبالك؟
5: والله شوف هذا نحلف بالله ولا تدع الله عبرت الله ايمانكم، انا عاده انا رايح اول ما ادخل في اللابي حق العماره السلام عليكم لا اله الا الله كذا دائما اول ما اخش، لا اول شيء السكيورتي بيستقبل لك بشاشه، اسال الحارس بيستقبل لك بشاشه، اكسب الناس يا
3: ما شاء الله. لا ابو صالح قول لنا لما رحت خطبتهم صالح ما علمتنا كيف استقبلتهم،
4: كيف استقبلوك؟
3: استقبلوك
5: شف إيه لأنك طيب على نياتك، شوف هذا
3: إيه والله شفت إيه؟ أنا على نياتي
4: يعني أكيد كان قاعد كذي ومنزل رأس أبو صالح ومستحي.
5: لا وبعده وعلى شعر
3: بعد ما شاء الله
5: إيه كذا وكاشف طال عمرك وحط طال عمرك الميرتو هذا على
3: ما شاء الله.
5: لا كنت كاشف تقبلوني على طول سيدة
3: على طول من بين
4: ما تطوف ونعم الرجال يا ابو صالح.
5: عليك زود وعليك الزوجة
3: الله يحفظك ان شاء الله.
4: خطفتها على الحصان الابيض ورحت
5: على الحصان الابيض
3: على حياك يا ابو صالح اسعدنا يا غالي مرحبا.
5: يجمعنا وياك ويجمعنا وياكم على طاعته وعلى ابتساماته ويبن علينا الامر والراحه يا رب العالمين، يخليك لنا يا رب العالمين
3: امين، ويخليك لنا
5: وان شاء الله يحفظكم جميعا يا رب.
4: حياك
1: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا،
0: وشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
6: والله أنا عندي بلاوزة
7: هذه مملكتي،
8: بيني وبينكم أنتوا الاثنين واللي عبدي بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخلصتك يا عبد.

0: يعني كنت أتمنى يتصل أبو أحمد، كان مجهز له سؤال ببالي.
1: شنو
0: إن شاء الله بعد كلامه الطيب راح أسأله. حيا الله أبو أحمد.
2: هلا والله، هلا بالطيبين، أنتم الطيبين.
0: يخليك ويحفظك يا رب.
2: الصراحة في كلمة ودي أقولها حلوة، إحنا نلتقي معاكم حتى لو بالتليفون عبر الهواء مو بالصوت الصورة، وساعات نلتقي معاكم لما تسووا لنا لقاءات وما تقصرون كل أسبوع يوم. زين، إحنا نلتقي معاكم لكي نرتقي صراحة، منكم كلامكم الحلو ومن تصرفاتكم الطيبة ومن علمكم.
1: ما عليك زود يا أبو أحمد،
0: ويحفظك.
1: إحنا نتعلم منك يا أبو أحمد، ما شاء الله عليك، يعني عندك خبرة بالحياة وما عارف وتروح دواوين. الحياة شنو عطتك خبرة على الملقى؟ موضوعنا اليوم الملقى الحسن.
2: نعم، يعني شوف طال عمرك، أنا أروح دواوين صراحة.
1: نعم،
2: لمن أشوف يعني صاحب الديوانية مو لهناك استقباله أو يعني شوية متكبر أو إن بعضهم يعني البعض يعني أو شيء، خلاص تلاقي سبحان الله أكش ما أروح وايد، تلاقيني بالأسبوعين بالشهر مرة. لكن في ناس سبحان الله يعني شوف اللي يطلع من القلب يدخل القلب.
0: أحسنت.
1: أي والله،
2: دائما دائما هذا، والله شاهد أن اللي قاعد أكلمكم يطلع من قلبي، يعني هذا ما تصنع فيه.
1: أكيد
2: أنتوا
0: صادق
2: والله العظيم، يعني أنتوا ناس طيبين،
1: وأنا أشوفهم يوصلونك لباب السيارة يا أبو أحمد ويقولون لك عودها وتعال، وفي تصاوير يعني حلوة قاعدين نشوفها لحب الناس. هذيل الكنز أبو أحمد.
2: اي والله، وانتوا بعد انتوا الكنز. وهم
0: يخليك ويحفظك ابو احمد. كان ببالي سؤال، يعني ما شاء الله عليك انت تطلع بالسوشيال ميديا وتلاقي الناس بالملقى الحسن، لذلك القبول عند الناس، هذا الامر ما يسبب الغيره عند البعض انه والله ابو احمد شوف الناس تحبه والناس كذا، لما تدخل عليهم فتلقاهم يعني مثل يقللون من شأنك ولا يضايقونك باي امر؟
2: بلى صراحه، يعني هذه مو بس عند الناس، حتى عند الاهل يعني تلاقيه شوية محتر وما
0: إذن هي غيرة تصير.
2: إيه غيرة، ويقعد يقول ها دير بالك ها ترى أنت لا
1: شيقول شيقول أبو أحمد
2: يعني شنو يحذرونك إنك قاعد تسوي شيء خطر،
1: دير بالك.
2: وأنا قاعد أوصل رسالة حسنة، وأسوي ويا شيء وطني يا شيء اجتماعي.
1: الله ياجرك يا ابو احمد، ما عليك من الناس، سير واحنا معاك ان شاء الله بطريق
2: يعني
1: الخير.
2: اكمل
1: كمل ما عليك،
0: كمل ان شاء الله، وانت قدها وقدود، واحنا نحبك في الله يا ابو احمد، كل الشكر والتقدير.
2: الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم
1: مره
2: العافية.
1: الله
2: يعافيك، نشوفكم ان شاء الله، نشوفكم باكر، على نسمع صوتكم باكر ان شاء الله
0: باذن الواحد لحد
2: ان شاء الله. ان شاء الله
3: نلتقي في حياتنا باشخاص ما نعرف عنهم الكثير، بس نرتاح لهم من اللحظه الاولى، مو لأنهم أصحاب مكانة أو وجاهة، بل
1: يعني رسائل جميلة أكيد بالواتساب، بعد شوي رح نقراها بعد ما نقول أرقامنا 22413251 أو 22413251، ناخذ الاتصال. يوسف إيش رأيك؟
0: نقول ألو.
4: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله استاذ عبد المحسن الشمري، حياك الله.
4: يا رب والله، الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك.
4: الله يحفظكم يا رب. انا اول شيء الله يعطيكم العافية، يعني موضوع جدا جميل وحلو حقيقة، نقوي علاقاتنا مع بعض سبحان الله.
1: صح.
4: يعني مثال مثل برنامج مراحب، وخاصة اخواننا واخواتنا المتصلين يستشعرون بقيمة التركيب من خلال مكالمات او رد اختنا سوسن بشيري، عسى الله يحفظها.
1: يحفظك
4: يعني
1: ان شاء الله.
4: حقيقة خير من يستقبل طريقتها وبسلوبها الراقي، الله يحفظ. كلام اختي ام يحيى يعني في قمه الروعه، يعني دائما اختنا ام يحيى تفادينا، او انها دائما من نمطها ومن شخصيتها ان هي دائما تفكر في نفسها حتى تاخذ الشيء الجميل من الطرف الاخر. وهذه في قمه الذوق وقمه الروعه، اني انا احاسب نفسي قبل لا احد يحاسبني من الناس اللي حواليني او محيطي.
1: اي والله.
4: اخونا ابو صالح عسى الله يحفظه من المملكه بعد، ايضا مداخلته كانت جدا جميله، وكل اخواننا. احنا يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني ارتقى هذا التبسم او هذه الابتسامه ارتقت الى درجه الصدقه. تخيل يعني شوفوا الصدقه هذه سبحان الله تطفئ غضب الرب. الصدقة هذه تعطي الألفة في المجتمع، هذه اللي تعطي قوة في العلاقات. يعني مبدئيا يعني أول باب للقاء هو التبسم، فتخيل أن قيمة هذه الابتسامة كيف أثرها على هذا الشخص اللي أنت اللي جايك واللي أنت تستقبله. أول ما تستقبله لو أنت ما تبسمت أو تجهمت أو ما لقى الاستقبال حلو وعطيت الدنيا كلها، هو يستشعر بينه وبين نفسه أن كرامته، أن أمور كثيرة، أنه ثقيل. والإنسان من أصعب الأشياء اللي يستشعرها يحس نفسه ثقيل، هو حاب أنه يحس أنه مرحب فيه، أنه موجود. طبعا هذا مثل ما قالت لهم يحيى، هو يقدم حتى يستطيع أن يجني. فإحنا محتاجين فعلا فعلا فعلا حتى في الشخص. أحيانا يجيك مثل ما تفضل في طلال، يكون جار أو يكون أحد من الجماعة ولا شيء، نفسه ثقيلة أو متجهم أو ملامحة أو طريقته أو أسلوبه. فأنت بادر، أنت دائما كن مبادر ولا تتأثر. القوة الحقيقية سواء تبسم الشخص اللي قدامي أو لم يتبسم، هي تظهر هني الصلابة النفسية الحقيقية للإنسان. هل يستطيع أن يضبط انفعالاته هذه؟ هل يستطيع أن يكون قدوة؟ هل يستطيع أنه يبادر في الابتسامة والترحيب الحسن؟
0: نعم أخوي عبد المحسن، يعني إذا تسمح لي، أنا هناك أشخاص سألتهم قلت لهم ليش ما تبتسمون، فردوا علي بإجابة كانت مقنعة أمانة. قال ما أبتسم لأنه يبين علي أن ابتسامتي غير صادقة.
1: لا إله إلا الله، وليش مو صادقة؟
0: يعني يقول الطرف الآخر سوف يشعر بها أنها ما هي صادقة، يعني قاعدة جاملة ما تطلع من القلب، فما ودي أنه ياخذ عني انطباع سيء.
4: طيب هذا صادق مع نفسه حقيقة، بس الإشكالية ليش ما يبتسم؟ يعني فعلا ليش ما يبتسم؟ لما أنا أسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني ليش أحرم نفسي أنا بسلوك الطرف الآخر؟
1: وإذا سافر يتبسم حق الأجانب ويا حلوة برا تعال شوفه يبتسم، هاي وشلونكم وتفضل، وإنزين بديرتك ليش ما تسوي كذي؟
4: حقيقة التبسم يعني يعطي الشخص، أن احنا نقول تبسم وليس ضحك، وهناك فارق كبير ما بينهما. أنك تلقى الإنسان انت تضحك غير لما تلقاه وانت تبتسم.
0: نعم احسنت اخوي عبد المحسن، خلنا نستغل وجودك معنا، يعني قبل لا نختم معاك، لو طلبنا منك ثلاث نصايح لاستقبال الضيوف، يعني ضيفي يعني شلون اراضي، شلون استقبله؟
1: يجيب له خروف اول وحده وصلخه عدل.
4: طبعا احنا اول شيء مثل ما قلنا اللي هو التبسم. حلو. والترحيب وتقديم الموجود من غير ما أكلف على نفسي، وهو يستشعر أن فعلا اللي جايني ذو قيمة عالية. يعني يعني أخواننا المصريين شي يقولون، ونبارك لهن في المغرب وفي مصر والوطن العربي أهلهم إن شاء الله، أخواننا المصريين يقول لك لاقيني ولا تغديني.
1: أي والله.
4: فهي المسألة أنك أنت كيف تستقبل بداية، كيف ترحب فيه وتقعد في المكان اللي يليق فيه، ثم تقدم له ما متاح لديك وهو يستشعر بهذا الشيء.
1: الله أحسنت. وهالة الحب تكون دائما موجودة أستاذ عبد المحسن، وهذه نشوفها لو ما حط. أنا شكثر أزور ناس ترى ما عندهم إلا يحطون لك ماي مثلا أو دلة القهوة، ما في شيء، لكن تحس فيهم حب ما ودك تطلع من بيوتهم. سبحان الله.
4: نعم هم قدموا المشاعر. نعم صحيح.
1: شكرا لك.
4: شكرا لكم.
3: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينا،
5: فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينا،
3: وتسمع سامريات
6: ابشري يا عيني جابوني خبر،
3: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
1: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
2: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
3: الله
4: الرأي رأيكم وشور شوركم
5: يا أيضا.
4: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
0: مشكورين على هالبرنامج الحلو واتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما تأخروا كل واحد قلب قلبه.
6: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
5: تحضير الزوج لظروف الزوج.
8: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
5: صباح المسك والعنبر والعود يا مصالح، يا حياك الله.
9: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
10: الكلمة لك في مراحل.

0: رسائل حلوه وباستقلال صباح الخير، وبعث رساله جدا جميله. ايش رايك نقراها بس بعد ما ناخذ ام محمد من البحرين؟
1: نروح البحرين. حيا الله محمد.
2: لاقيني ولا تعشيني، لاقيني ولا تقديني، صباح الخير عليكم.
0: صباح النور
2: ويا ابو يوسف يا يعني الطاقم كله واللي يساهمون واللي يسمعونا، وتحيه حق هل البحرين بيت الخوجة يسلمون عليكم.
0: استاهلون والنعم.
2: تدري من المستمعين قسما بالله لقيتني في الصالون وعرفت خبرك. لا لأن ما تشوف علم علينا إلا لقيتني سلمت علي، قلتي توني اليوم سمعتك وسلمي عليهم.
0: الله يسلمهم.
2: السعودية اللي قالت من 26 سنة ما سمعت، تقول احنا ترى كذي ونسمعك يا محمد، وسلمي عليهم قولي لهم بيت الخوجة
0: وينكم
2: يا روحة.
1: والنعم في شوفيهم يا محمد.
2: والله العظيم ويا ابو يوهر ويا فريد والقبلين يعني.
0: وسلمي على أسامة حاجي يما ما قام يدق. أسامة حاجي وينه؟ صديقنا.
2: إيه وسامح حجي هالأيام مشغول إن شاء الله يي.
0: يا الله.
2: أنا مستمع لكم ما تصورون.
0: والنعم شون. والنعم.
2: طول عمرك.
0: الساعة المباركة اللي تزورينا يا محمد فيها.
2: يسلم إن شاء الله، إن شاء الله بيكم إن شاء الله قريب.
1: يا حياك الله الساعة المباركة.
2: سمم أبو يوهر قول.
1: نقول اليوم نتكلم على الملقى الحسن محمد، وما شاء الله في ناس مثلك وشرواك يعني لسانهم ينقط عسل ويستقبلون الناس استقبال رائع وجميل. شنو الأثر اللي حصلتي محمد من اللسان الحلو والقلب الطيب اللي يحب الناس؟
0: ما أذوك.
2: اي الله يطول عمرك. شوف في مثل ما تفضلت ساعات واحد يبتسم لك، عجبني يوسف يوب هالفقرة يبتسم لك بس ما عليك ما يدش قلبك.
1: لا لا صح
2: رأي. إيه؟ في ناس سبحان الله هذه مبانة. أنا سمعت في الحديث واحد من المشايخ يقول إذا شفت واحد من أول مرة دش قلبك هذه رافجة، لأن هذه يقول لك القلوب شواهد القلوب.
0: إيه والله
2: الوجه يكذب ترى.
0: إيه؟
2: الضحكة اللي الرحاة تطلع لي ورا هذه الضحكة الصفرة تبين هو على الارتياح ترتاح حق الواحد. تقعد سعود ترى يقول لك الاذن تعشق قبل العين او القلب صح لا او العين. اي فالحين في تشوف ناس تشوف من الصوت يحبونك بس للعقوق تشوف الصوت غير والشكل غير، هني تغير نظرتهم. لكن في ناس صوتهم لو في دحه لو في شيء يعني يقول لك من القلب للقلب.
0: اي والله
2: شوف انت احنا كثر 26 سنه لكن يقول لك يعني اللي لاقيني ولا تعشيني، ترى الواحد مو بياي عن بيتكم او ياي مكان.
0: صحيح.
2: انا اقصد هذولين السين من الناس او ياي بصج في الخلف الواحد، بس هذي طرف الصبع اللي يسلمون عليك. وانا ترى في يوم من الايام يمكن تسمعني دي وحدك، كانت ام زوجة انا ما كنت ادري انها مزوجة، دشينا نسلم عندهم معزة الطرف يدها يا وات يدها قلت سلمي عدل مع انها اكبر مني.
0: زين سويتي.
2: ترى ايش قالك انت؟ والله نفس
0: والله
2: طلال مري انت تقرع عندك فتح وشاش هاي نفس الشيء تنبي.
0: احس ايه حاس
2: لي زين سويت فيها. شوف تنبي احنا انت من تكونين احنا نقعد مع الكبارية وشيوخ شو شاء الله توضعين ويانا وارف البار انا وياها.
0: اي والله
2: يعني سنة كلا لانا وشيوخ.
0: يما شفت الشيخة انيسة لمتينا لزوارة مالت مراحب سلم على الكل والجميع وتقعد الناس.
2: شوف الشيخة بيبي تتصل الواحد وتتسأل ان شوف الشيوخ الاصل شلون وانت من تكونين.
0: اي والله
2: مدين يدك. والله هذين اللي قدامي مشها ويا وارتك اللي عدل وسلمت تقول لك تريد تهوس على الواحد دم فضياده سيئاتك انت.
0: اي والله عسى الله يصلحها ان شاء الله يصلح حالها وفالها
2: يصلحهم كلهم اللي بالياب شو يدون وياهم. اين اصحاب القصور اين الارباب مال شو يسمونها
0: شنو بياخذون معاهم
2: شو ياخذ خرجه بيضه وعملك يا صح.
0: أيوة
2: بالعمل
0: احسنتي
2: تذكرونا
0: عسى الله يطول بعمرك يما ما قصرتي.
2: يقول جابلني لا تعشيني.
0: نعم.
2: مكشرش حقه ولا الضحكين ضحكة صافرة شلا.
0: أيوة ما بدل
2: الواحد يفتر عندكم تعقرون فيه أقرب أطنهم الدم وقي إن شاء الله أكرركم الله.
0: الله يطول بعمرك يما ما قصرت.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام مرحب معاكم من البداية لمسك الختام بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة. مراحب
0: ف فرحة عارمة قاعد نشوف لقطات بتلفزيون الكويت الآن من دواوين أثناء مباريات المغرب وأيضا مصر، فرحة وسجود ومحبة ومعزة يعني ومشاركة يعني من الجمهور المصري مع الجمهور الكويتي، سواء اللي حضروا هناك في المباريات أم هني في أماكننا حتى السياحة.
1: صحيح صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن دوم يجمعنا على هالمحبة هذه، ونطير معاكم إلى دولة قطر الشقيقة. أخونا العزيز كابتن عبد الحميد أبو عبد الله، يحياك الله.
4: الله يحييكم ويسلمكم، يا هلا بالضيف ضيف الله.
1: الله يا هلا فيكم. محمد تقول
0: هذه غنية
1: كلام بشار بن برد، تقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
4: أحيانا نعم نعم،
1: وإحنا عشقنا صوتك يا عبد الحميد.
0: أحيانا صوتك. زين نبي شعر.
4: إيه زين، هذه قلت أنا يا ضيف أنا. زين
0: قول حطوا لنا موسيقى شعر. ايوه يلا ابو عبد الله تفضل.
4: زين لحظه بس خليني اتذكر، والله فاجئتوني.
0: بتخلص الموسيقى.
4: اول شيء ارحب المخرج عبد الوهاب،
0: يسلم عليك
4: عبد العال سلامه.
0: الله يسلمك.
4: اي والله. زين يعني الضيف لازم يرحبون فيه. زين
0: صح.
4: لو يا ضيف انا قلت يا ضيفنا لو جيتنا صح.
0: نعم
4: ما ادري ايش فيني معلق على. زين بس يعني شوف، في حديث من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه.
0: صح؟ صحيح.
4: والعرب معروفين حتى قبل الإسلام يرحبون بالضيف.
1: أحسنت.
0: نعم. أيوة. ويكرمونه.
4: أي يكرمونه، يعني ما يعطونا الكرت الحمر وهذا.
0: لا لا لا لا.
1: الضيف ضيف الله.
4: فيعني شوف الإنسان فعلا من أول لقاء الملقى الحسن. نعم
0: صارت لك مواقف أبو عبد الله، واحد شفته من أول ما شفته حكمت قلت هذا طيب مبتسم، وصار رفيجك سنين طويلة.
4: إيه وايد وايد صار. الله تحصل معي. إيه إيه، لأن شوف اللقاءات هذه مش لقاءات أجساد.
0: نعم.
4: لقاءات أرواح. أرواح تعرفون أنتوا ويوسف بعد أبو المعرفة أنا مسميه. زين إيه أنت زين الحين أنا أتكلم معاكم. زين يعني من المسافة يعني يقول كم 3000 كيلو تقريبا. اي تقريبا 3000 كيلو.
0: لا 700 تقريبا من هنا الى قطر.
4: اي بعدين إيه ما والله ما ادري. المهم إيه؟ فيعني شوف اللي حبيتوني من اول اتصال.
0: اي والله
4: وانا حبيتكم.
0: إيه؟ صح
1: والله. يعني حنا حبيناك من اول اتصال وانت من ثالث اتصال تحبنا.
4: لا بس يعني واحد إيه؟ يكون يعني سهل الممتنع، لا يكون لا يحكم على الناس من اول لقاء، يمكن الرجال متضايق من شيء او شيء يعذره يعني.
1: طيب ابو عبد الله، ابو عبد الله ما صار معاك ان تدخل الى مكان معين مثلا عرس ولا حفل ولا كذا وما يستقبلونك بالشكل المطلوب امام الناس، ما يحس الواحد فيها اهانه؟
4: اي والله نوعا ما. نعم.
1: شلون يتصرف؟
4: والله يعني
1: هل يكمل يقعد ولا لا ياخذ نفسه ويطلع مو مرغوب فيه؟
4: اي ينسحب. زين
1: ينسحب بهدوء.
4: هو ادى اللي عليه وقام بالواجب وهو ما رحبوا فيه خلاص. يعني من اول لقاء على ما يقولون. زين وبدايه الحب ايش؟
0: كلمة ولا نظرة؟
1: نظرة نظرة بعدين كلمة.
4: ايه بداية الحب نظرة. شبابها العيون شبابها العيون.
1: الحين بلش يطلع مع الشعر الحين. مشكور يا ابو عبد الله، كل الشكر والتقدير لك كابتن عبد الحميد.
4: واجب والله واجب واجب.
1: تحياتنا لك ولاهلنا بقطر.

0: صباح الخير لأم الخير أم عبد العزيز. ألو أمي،
1: صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم طيبين؟
0: بخير، دامت بخير
2: بالنور والسرور.
1: الحمد لله على سلامتكم وسلامة بلادنا ومخرجنا القالي،
0: الله يسلمك
1: وقرت عينكم فيه.
2: احنا نقول زين رجع اللي سمعنا صوتك.
0: اي والله
1: يا بعد
2: داقه عشانه يا ام عبد العزيز.
1: والله عشانكم كلكم قالين.
2: الله يحفظك،
1: يبين قلاكم يا عيال.
2: الله يحفظك، وانت يا ام عبد العزيز يعني صوتك اجمع عليه الجميع. وطريقتك واسلوبك بانها تدخل القلب وما تعوض امانه. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظك، ونقول بسم الله وما شاء الله حولك
1: يحفظكم. بعد انت وبعد ناجحين وفي المقدمة، واحلى برنامج ناجح بمعنى الكلمة.
2: الله يحفظك.
1: حتى المستمعين مثلكم يهبلون، اوجه لهم تحية كلهم، ما بأذكر سامي واظلم الباج حرام، كلهم مبدعين كلهم خلوقين.
2: بس احسن واحد طلال صح؟ خلي يستانس
0: عشان يستانس.
1: كلكم قالين الله لا يبين.
0: حبيبة يما
1: العظيم،
0: يما قولي لي على مساحتنا اليوم عن الملقى الحسن، هل هو مفتاح للقلوب؟
1: أنا بنظري يعني لما أشوف الوحدة يعني لازم الابتسامة تشرح القلب، بعدين لما تكلم وياها هني تلاقى القلوب.
0: الله.
1: إيه أنا من ناحيتي والله العظيم كل من أشوفه أحبه، حتى بنات يقولون انت يما ايش فيك اول شيء.
0: ترى هذا الصح يما، احنا لازم والله. لازم نتفائل خير، يينا خير، ما يصير نتحذر من اي احد. في ناس الحين خصوصا الشباب يما، تقولي له انت اعطيتها فرصه، لا يخافون من اي شيء جديد، يعني موظف جديد يخافون منه. زين انت الحين سوى هو ما سوى لكم شيء.
1: صح. الو
0: وياك امي.
1: هلا صح. فيك. الحين موظفين الاستقبال أهم شيء ابتسامتهم، لكن الإنسان العادي لما تعاشره، لما تشوف طيبته، لما تشوفه يواسيك في ضيقك في فرحك، مثل ما قالت أخيتي محمد، أوجه لها التحية وكل المستمعين القالين.
0: الله يحييك
1: وحييكم. لما قالت وقابلني ولا تقديني، الحمد لله ما حد يوعان.
0: اي والله
1: ابتسامة اي عنوان الإنسان، أحس أنا ترد روحي لما أشوف الواحد مبتسم ببيهي، معناه حبيته وحبني.
0: يما حتى الإسلام آبائنا وأجدادنا اللي راحوا والبحر وصلوا ليه السنغال بالبحر، يعني شلون هم انشروا الدين الإسلامي بشرق الأرض ومغرب؟ بالابتسامة، بالمعاملة، بالطيبة،
1: ويبدون الناس على روحهم. أنا عندي هالشيء أساسي.
0: الله
1: أحسنتي. أيوة. ويحفيكم مليون عافية.
2: الله يعافي قلبك.
0: تسلم عليك مخرجنا وايد يما.
1: الله يسلمكم وياه من كل شر، ويعلى من سفرة لي سفرة.
0: آمين
2: آمين يا رب العالمين.
1: واشكر على هالإفيهات الحلوة وعلى كل الأغاني اللي قدمها.
2: الله يحفظك.
0: حتى صوتك الحين ترى قاعدين نسجله، يعني يومين كذي وسمعي.
1: يا بعد عمري. يحفيكم ألف عافية.
2: الله يعافي قلبك، حياك الله يا أم عبد العزيز.
1: الله يحييكم ويبجيكم. مع السلامة.
0: مع السلامة.
3: بنختلف ونتفق.
4: لازم اثنين إخوان قاعدين صار لهم سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر.
5: الحين الوضع تغير يما،
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
4: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالقليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا هالانسان.
6: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكو.
2: مرحبا معاكم على الخير والمحبة، وأخونا أبو مبارك معنا. يا حي الله أبو مبارك.
7: يا مرحبا معكم زود، صباح الخير. هلا أخوي.
2: صباحك نور.
0: صباح النور
2: عنبر يا رب.
0: شكلك بالسوق أبو مبارك، ما أدري.
7: المحل.
0: عساك على القوة.
7: الله يعطيكم.
2: بشرنا أول، شلون أمورك مع أبو صالح؟
7: لا الحمد لله. لا أبو صالح هي حق أبو صالح، ما شاء الله.
2: ما شاء الله داز لي تمدح الريال وتقول إيه. والنعم فيه والله، والنعم فيكم اثنينكم يا أبو مبارك.
7: والله أبو صالح يعني شخصية ما شاء الله فريدة يا مثل.
2: الله يحفظكم يا رب. الله يتمم علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية.
7: الله يعطيكم الصحة والعافية. أول شيء نهني طبعا المنتخب المصري، المنتخب المغرب اللي مثلوا العرب خير تمثيل.
0: إيه والله
2: يستاهلون.
7: لهم الفوز ان شاء الله
2: يا رب. امين يا رب العالمين.
7: على طار المصريين يقولون لا اين ولا تعشين المصريين.
0: مثل دارت صح،
7: مثل يختصر كل الملقى الحسن. يعني اليوم انت ما حد جوعان في الناس، ما حد اللي بيمرك ويسير عليك مثلا متعني لك من مسافة او حتى جارك او ايا كان محبة فيك، ما تعنى لك المسافة وإلا أن محبة فيك. فلما يجيلك إنسان وأنت عبوس ولا عندك مشكلة ولا عندك هذا يعني خطأ كبير جدا يقع فيه الناس.
0: نعم.
7: والله أنا عندي معاناة، عندي مشكلة، طيب شنو ذنب اللي مسير عليك واللي جايك؟
0: وعلى حسب مكانة الشخص يقولك هذا يبتسم له ليش؟ هذا وراه فايدة، وراه مصلحة، وراه فلوس، يبتسمون وظروسهم تطلع.
7: حتى فعلا طلال، حتى الابتسامة والتغير من شخص لشخص على حسب الناس، يعني حتى الملقى، حتى الاستقبال عند الباب، حتى في التوديع
0: أيضا
7: شخص عن شخص يختلف اليوم.
2: نعم. بمبارك معلش خلنا ندخل معاك في جانب مهم جدا نناقشه وياك. يعني اليوم للأسف البعض شنو يزعل عليك، يقولك أنت ليش بالديوانية ما سلمت علي بحرارة وجدام الناس ورحب فيني بحيث أن أنا يعني جدامهم أنفش ريشي؟ يعني هل وصلنا إلى هذا الحد؟
7: والله شوف المحبة في القلوب يعني، والناس سبحان الله اليوم
2: يعني صارت كأنها مصطنعة بمبارك، كأن أنت والله تعالى مدحني قدام العالم.
7: هو العلاقات لو بتطالع العلاقات اليوم أكثرها فيها مصطنعة، أكثرها مجاملات، أكثرها عتاف، أكثرها نفاق، أكثر كثير يعني. لكن ما أنا بنكون سلبيين، لكن أقول لك سبحان الله بعض الناس مني يقبل عليك عيونك تضحك، قلبك يضحك، فز لا يعني كل شيء داخلك يفز زين، فمحبة في هالشخص هذا. وبعض الناس سبحان الله المحبة من الله سبحانه وتعالى، ما هي تصنع ولا هي عمليات تجميل تسوي ولا ما أدري شو مسوي، ولا ساعتك هي اللي تعطيك هالقيمة وهالجودة ومحبة هالناس. يعني إذا أقبلت على مكان لا سبحان الله من الله سبحانه وتعالى يحط لك القبول. يمكن أنت إنسان نقول طيب، إنسان تساعد الناس،
0: يبين فعلا إذا كان خير، هالته الجميلة اللي حواليك اللي يبتسم يجذب الأشياء الحلوة.
7: في ناس عندهم دواوين صغيرة يمكن وبعيد مكان، لكن والله تعال شوف ديوانة مالك
0: عامر،
7: وفي دواوين كبيرة لكن مثل ما
2: ما فيها أحد. صحيح،
7: السعة في القلب مثل ما يقول.
2: صحيح، أحسن،
7: السعة في المكان. أي والله
0: تسلم يا أبو مبارك،
7: الله يعطيكم الصحه.
2: الله يحفظك، شكرا.
7: تحيه حق ابو صالح
2: واصل ان شاء الله.
7: الله يسلمك.
8: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
9: ما تدري من يبي يطيح.
8: مراحب، جواب لكل الاسئله. مراحب، الصوت اللي يفهم.

0: البحر جميل يعني. قال صار لي ساعة انصح يوسف روح البحر، اقرب واحد بيته يم البحر بيت يوسف. المفروض
1: ما في بطل الباب مشي. انا ادش البحر على طول
0: يعني. المفروض يا سلام. معك ابو ناصر بعد. الو
2: السلام عليكم. اسعد الله صباحك.
1: سلام والرحمه. يا هلا يا ابو ناصر،
2: والف الحمد لله على السلامه على رجوع عبد الوهاب من الاجازه.
0: الله يسلمك.
2: ترك فراغ كبير وتستاهل البشاره سوسن اللي قالت لي، عطتني الخبر من اتصلت فيها. والله تستاهل البشاره.
1: الله يحفظك.
2: والله بالنسبة للموضوع هذا، علشان هذا هي الابتسامة، هي اللي تخلي ناس تحبك. الابتسامة والاستقبال الزين هي اللي تخلي وزنك أكثر من ذهب. هذا الشيء اللي تخلي الناس تحبك، هذا الشيء اللي تخلي الناس تكرهك، هذا الشيء. أنت شنو تطلع؟ أنا ليش بعض الناس تروح للبيت كأنه مطبوق؟
0: اي والله.
2: بعض الناس تروح للبيت يسهل ويرحل
0: وهو يضحك برا البيت. ها ابو ناصر، حق الجيران والربع.
2: سبحان الله. هذا الشيء اللي حبب الناس فيك. هي اصلا في الاسلام ابتسامه. والله ابتسامه، حتى لو كنت انت مهموم ومشاكل، تبي واحد يرفع عنك، تبي واحد يخفف عنك، بس تلقى لك واحد لسانه حلو يبتسم وكل شيء، هني قاعد يريحك. قاعد تتقهوى وتسولف وتشرب وتسولف، يعني تكون ترتاح من اللي بخاطرك.
0: صح.
2: لكن انت في انت عندك مشاكل ومعصب، وتروح عند هذا وهذا هم يستقبلك استقبال مو زين. شلون اقدر؟ هذه المصيبه. لا لا، هي مثل ما قال الابتسامه صدقه. لا تصدق علي، يبغى تعطيني ولا فلس، بس تصدق علي، عطني عطني ابتسامه. هذه الابتسامة اللي تخلي الناس تحبك، هذه الابتسامة اللي تخلي قسما بالله من يصير تحتاجهم في أي لحظة تحتاجك، شافوا إنك محتاج، والله تلقى أمك لا إله إلا الله كلهم واقفين وياك.
0: الله.
2: بس علشان لسانك الحلو، بس علشان ابتسامتك، بس علشان استقبالك تسهيلهم وترحيبك لهم. يبي الناس من هالشيء بس.
0: عسى الله يسخر لك ان شاء الله.
1: احسنت يا ابو ناصر، تسلم. ربي يحفظك.

0: أخونا أبو استقلال، لك التحية والتقدير والإكرام. شكرا لك على هذا الإطراء الجميل وعلى هذه الرسالة وعلى القصة اللي أرسلتها. اسمح لنا يا أبو استقلال، وصلت القصة، قريناها، ولكن هي بعيدة شوي عن مساحة الحوار، فنستمحك العذر. أيضا بنت الكويت، نرحب فيك ونقول لك على الرحب والسعة. شكرا جزيلا على هذا التواصل. وكذلك كان عندنا رسالة ممن يا ترى، من أخونا أبو خليل من العراق. نقول لك يا حياك الله يا أبو خليل، والساعة المباركة اللي شفنا فيها هذه الرسالة الجميلة. وأخيرا وليس آخرا، عندنا أختنا الغالية من العراق أيضا، ياسمين. ياسمين تقول: صباح الأمل والسعادة والتفاؤل، صباح زين الفراشات وصوت العصافير، صباح معطر بأريج البنفسج والريحان، صباح مليء بالحب والأمل، صباح الورد يا أهل الورد، لأرواحكم أكاليل الفل وعناقيد الياسمين. شكرا لك يا ياسمين، تقول مشتاقين لكم وطمنونا عنكم وسامحونا كنا مسافرين ما سمعناكم الفترة اللي طافت، وأمي تبلغكم السلام، لها منا التحية والسلام والإكرام. شكرا لك يا ياسمين، لك وللوالدة ولكل أحبابنا في البصرة واليمن والعراق. ونطير مع اتصالنا القادم إلى حبيبنا الغالي دكتورنا الفاضل سليمان الدريع. يا حياك الله.
1: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير والبركات.
0: يصبحك بالنور والسرور.
1: يا أهلا وسهلا. اليوم موضوعكم صراحة ما أقدر أشارك فيه، لأن حالنا يكون كحال اللي بيع الماي في حارة السقايين. أنتم بصراحة برنامج يتجسد فيه حسن الملقى، من استقبال المكالمة الأخت سوسن إلى حضرتك إلى الأخونا طلال، كلكم إلى المخرج، كلكم ما شاء الله.
0: الله يحفظك، منكم نتعلم يا دكتور سليمان.
1: الله يبارك فيكم، فجزاكم الله خير. يعني هذا حوش تمثيل، أفضل تمثيل يمثل فيه الكويت. أقول أنا إحنا محتاجين إلى حسن الخلق وحسن الملقى، لأن هذا عبادة يغفل عنها كثير من الناس. يعني مجرد أنك تلتقي وبتبتسم مع الناس وكلمة طيبة وتترك اللي بقلوب الناس قلوبهم. لأن سبحان الله إذا عرفنا العقل شلون يفكر، عرفنا أهمية حسن الملقى. يقولون العقل أول ما يشوفك من أول نظرة يحاول يصنفك، يحطك يمين مع الزنين أو يسار. إذا شاف ابتسامة وكلام طيب حطك على اليمين، مستقبلا حتى لو يشوف منك زلة لا يحطك بالنص ما يحطك يسار. والعكس لو من أول ملقى شوفك معبس وكذا حطك على اليسار، زين يمكن هذا كان في ظرف ولا شيء، لا حطك على بالنص. فهذه لذلك النبي كان أكثر الناس تبسما في كل الأحوال، في مواقف غريبة تبسم فيها النبي، في مواقف استفتاء، في مواقف شخص أخطأ جاء للنبي وهو أخطأ، قال يا رسول الله أتيت وقعت على أهلي في رمضان، قال لا أعتق رغبة. يعني جاء في مشكلة

0: الغريب اللي خلى النبي يتبسم أنه بدال لا يطلع بعقوبة طلع بجائزة. جاء أتي إلى النبي بعثق من تمر فقال أطعمه 60 مسكين. قال والله يا رسول الله ما في المدينة أفقر مني. فقال النبي إذن أطعمه أهلك وتبسم. فحتى في أثناء العقوبة هم فيها تبسم. فإحنا فعلا محتاجين لحسن الملقى والتبسم، وخاصة اللي يحتسبها أنها عبادة فيكون كسب يعني فيها أجر الدنيا والآخرة.
1: نعم، من يستخدمها كمصلحة دكتور سليمان الدريعي؟ هذا شو تقول له؟
0: صحيح، في بعض الناس يستخدمون هذا الشيء، لكن هذا للأسف أنه يخسر أجر الدنيا وأجر الآخرة.
1: لا إله إلا الله.
0: كان رح ينكشف يعني. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حاك شيء في صدر امرئ إلا ظهر في صفحات وجهه وسقطات لسانه. يعني لازم يظهر من صفحات وجهه وسقطات لسانه، لكن إذا صحح الدينمو اللي هو القلب الداخلي خلاص الأعضاء راح تشتغل طبيعية بالابتسام وكذا والتغاضي عن الزلات والأخطاء.
1: نعم، أحسنت دكتور سليمان الدريع، كل الشكر والتقدير لك، ما قصرت على هالإفادة الطيبة.
0: بارك الله فيكم ومع السلامة.
1: حياك الله.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
3: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
1: إذن معكم متواصلين، ودائما نقول لكم أهلا وسهلا بمن أقبلتم كرما، فالنور يزدان إذ تحلو بكم الدار. ومراحب داركم وبيتكم اللي ينتظركم دائما وينتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونقول لكم حياكم الله وعسى أيامكم دوم إن شاء الله باسمة وباللقاء، دائما تضيء قلوبنا وقلوبكم بهذه الدار اللي تجمعنا على الخير والمحبة. مراحب بعد موجز له 11 نرجع لكم والملقى الحسن.
5: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نصف ضخمة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وزير الخارجية السورية يزور العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف يوليو الحالي. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي، ويؤكد عزم الولايات المتحدة على المساعدة في إنهاء الحرب. الكرملين يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي أبدوا استعدادهم لزيارة موسكو عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي. الحكومة المجرية تتقدم بمشروع تعديل دستوري يقضي بعزل الرئيس الحالي الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو. هجمات تستهدف مواقع للجيش في مالي، والحكومة تؤكد سيطرتها على الوضع. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 2954 قتيلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: حسن اللقاء والملقى الحسن مفتاح للكثير من القلوب، وأكيد الشركات الكبرى تحرص على هذا الشيء، وأيضا الوزارات والهيئات، خصوصا موظفين العلاقات العامة. أرجوكم ابتسموا، ملايين الدولارات من خلال الدراسات أثبتت لما غيروا الطواقم الخاصة باستقبال الناس، حبوا الناس أكثر هذه الإدارات وهذه البنوك اللي مشت مثل هالخطوة، وزادت أرصدتهم بابتسامات موظفينهم. أم علي ويانا. علو يما.
1: هلا يما. هلا طلال.
0: أنت أحلى ابتسامة بالقادسية عاد معروفة.
1: الله يسلمك يما.
0: صباح الخير.
1: انت اللي ابتسامتك حلوه. تحياتي لكم وحق عبد الوهاب، اقول له الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك.
1: وكلكم حلوين واحنا نحبكم.
0: واحنا اكثر والله يما.
1: اي والله. ويوسف يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يما. انت اليوم متصله متاخره، ما عندنا الا دقيقه، شو تقولين فيها؟
1: متاخره شو اسوي
0: حبيبه؟
1: من زمان متصلة أنا.
0: حبيبة وغالية، قولي يما، الملقى الحسن هل موجود عند هالجيل الشباب؟
1: أنا أقول الملقى مو بفلوس.
0: إي والله.
1: الملقى بلاش.
0: إي والله.
1: ليش أنت ما تخلي أخلاقك حلوة وتتسجل أوادم وتحبهم ويحبونك؟ أنا الله يرحمه زوجي كان بيتي متروس من الحريم.
0: ما شاء الله.
1: يقول لي أنت إيش تسوي لهم عشان يجون؟
0: إي والله.
1: كان يقول بالاخر، كان يقول لي انا بقول لك انك انت لسانك حلوه معاهم
0: عشان كذي يحبونك يما.
1: اي والله. قال لي انا اقول لك الجواب، لانك انت لسانك حلو معاهم وما يحبونك.
0: صح. الناس شنو تبي من بعض؟
1: لسانه حلو ويتلقى الاوادم، ما يبون منكم شيء والله الا الاسلوب الطيب.
0: اي والله.
1: الا الاسلوب الطيب، خلي اسلوبكم حلو.
0: عساك على القوه يما.
1: يما الله يسلمك.
0: صبحت الله بالخير.
2: يوصل. الله يحفظك يا ام علي. شكرا. شكرا لك يا ام علي.
1: تحياتي لكم.
2: الله يحفظك.
3: ممكن ما نقدر نغير ظروف الحياة ولا نشيل هموم الناس، بس نقدر نختار شلون يكون ملقانا لهم. فوجه بشوش وسلام دافي وكلمة ترحيب صادقة ممكن تكون سبب في إدخال السرور إلى قلب إنسان ما نعرف شنو اللي يثقل أيامه. ولعل أجمل ما يتركه الإنسان بعد كل لقاء ليس حديثه الطويل ولا مكانته، وإنما الشعور الجميل اللي يغادر فيه الآخرون وهم يقولون ما أطيب ملقاه وما أجمل استقباله. خلونا نحرص دايماً أن نكون من أصحاب الملقى الحسن. إذا حضرنا لمكان معين نشرنا الألفة، وإذا التقينا بالناس تركنا في القلوب أثر طيب. في البشاشة ما تنقص من قدر صاحبها، بل تزيد محبة في الأرض وتجعله قريب من القلوب. كان هذا موضوعنا في مراحب، ونلتقي بكم مجددا في مساحة جديدة. مراحب.
0: وصلنا للختام، وفعلا الابتسامة عنوان للحب وأيضا السلام.
2: أكيد أخوي طلال، يعني في الختام نقول لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيحي،
0: يوسف جوهر، طلال الماجد من التقديم والتنسيق، لسوسن بوشهري،
2: أنفال العياف أيضا تحييكم من الهندسة الإذاعية،
0: وسعود لسهلي المبتسم دائما من التنفيذ على الهواء.
2: نقول لكم في الختام حسن الاستقبال رسالة نبعثها وذكرى نتركها معاكم. نستقبل الناس بقلوبنا وبسماتنا وكلماتنا الطيبة، فأحسن اللقاء ما يبدأ بالمودة وينتهي بالمحبة. لكم أجمل تحية ومحبة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
0: إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البارحة ساهر والعين سرى. البارحة ساهر والعين سرى. زول مع السوق بالديرة تعداني من يمة النفس فيما فات قاهرها. اليوم خطن على فرقاه تقواني ما لوم عيني ولو حلت عبايرها. من حر فرقا ولي في اللي تنعساني. كنا الرمض لا بلينا في محاجرها. ما طبق الجفن مع هجعات العيان على وليف نظيف من جواهرها. إن قلت يرحل ولا ما يناظرها. إن قلت يرحم يزيد الهجر هجراني. هو مالك الحال كاسرها وجابرها. سواه ربي على ما راد فرداني. رعبوبة كنا لثمت في نواظرها. من غير كحل هدبنا أسود جاني. والراس يضرب على ملقى خواصرها. تنثر عليها رشوش أشكال والوان. يا ريح روضة يزيد أفواح زاهرها. أسجع لها الطير ويغنن ردب الألحان. يا نور شجرة ويا شمعة جزائرها. يا نقوة البيض من حضر وبدواني. فيها من الزين شارات أناظرها. خضرة وحمرة وملح وحمرة وجاني. البارحة ساهر والعين مسرى. زول مع السوق بالديرة تعداني. من يمة النفس فيما فات قاهرها. اليوم خطر علي فرقاه تقواني. ما لوم عيني ولو هلت عبايرها. من حر فرقا ولي في اللي تناساني. كنا الرمد لا بلينا في محاجرها. ما طبق الجفر مع هجعات العيان. على وليف نظيف من جواهرها. يا كيف عقب الطرب الكيف يجفاني.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر. إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزع. إخراج صابرين بولند.

0: دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين. تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، بروضة دعمي فأكناف حائل ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليدي. طرفة ابن العبد في معلقته الدالية يبين صور مدى القلق الذي يعيشه كل نفس لابد لها

أيام ورود الموت، فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإن تأخر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غدي. هكذا فإن الشاعر طرفه يعيش حاضره في قلق، يفكر دائما بأنه سيفارق هذه الحياة دون التروي من متعها، أو أن هناك مانعا يقف دون تحقيق مطلب المتعة الذي يسعى إليه ولا يمكن تجاهله، وهو الموت. طرف يصف البقاء بأنه كنز ينقص كل ليلة، وهنا يبلغ إحساسه الدرامي بمأساة الزمن وذروته. فالبقاء شيء ثمين لا يقدر، ولكنه لا يزال ينقص، وما لا يزال ينقص لا بد له من النفاد، والإنسان على ذلك رهن الموت مهما طال به الأجل. إيمان الطرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكرية تتعلق ببعض القواعد السلوكية والاعتبارات، فهو يرى أن هذا الكون يخضع لقوانين جبرية صارمة، بل إن الإنسان في نظره خاضع لقوة إلهية تتحكم فيه، فعليه إذن أن يعيش مستمتعا بهذا الوجود في إقباله على اللذة الدائمة طوال عمره، وهو تشبث بالسعادة خوفا من ضياعها، وهي صورة يائسة تجاه حتمية الموت. وتلك إحدى محاولات الهروب من فكرة الفناء الرهيبة أو فكرة الخلاص من الموت، وهو ما عبر عنه بشكل مذهل كريم يروي نفسه في حياته: ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي، أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليدي.

هكذا يفهم الشاعر طرفة الحياة لذة وشهوة ونجدة وشجاعة وبطولة وإقداما. هكذا يفهم الشاعر الحياة كنزا ينقص كل يوم وليلة. وعمر الإنسان محدود جدا يقاس بأنفاسه وساعاته وأيامه ولياليه. ولا مفر من الموت، وأين المهرب من هذه الحقيقة الفاجعة؟ هذا الذي يختار كرام الناس وراذلهم، لا يفرق بين كبير وصغير وغني وفقير وكريم وبخيل. كريم يروي نفسه في حياته ويسرف بلا حدود، وبخيل يضيق على نفسه ويتشدد بلا حدود. من هنا كان لوم الشاعر للذي لامه على إسرافه ونجدته وشجاعته وسرعة تهوره وخوضه غمار الموت. من هنا تحدى الشاعر طرفة هذا اللائم أن يدفع عنه الموت وأن يخلده مع الخالدين. وأين هم الخالدون؟ كل إلى الموت صائر، وكل إلى هذا المصير غاد. فلماذا إذن

لا يشبع المرء نفسه من شهوات الدنيا ولذات الحياة، ولماذا التردد والتلجج في ساحات الوغى؟ ولماذا الجبن عن مواجهة الفرسان ومنازلة الأبطال؟ أخشية أن يصرع ويقتل؟ فماذا إن هو لم يقاتل ولم يصارع؟ هل يخلد ويسلم من الموت الذي هو يترصده عند كل مرصد؟ ثم ينظر الشاعر طرفة بعد ذلك إلى صروف الدهر في إحساسه بالزمان، فيجده صائرا إلى الفناء، يشبهه بكنز ينقص كل ليلة إلى أن يفنى كالإنسان في حياته وموته نتيجة شعوره بالزمان. وكأنه في نظرته هذه يعيش صراعا مع الزمن، في إحساسه بأن العمر فان لا محالة، فحاول أن يحقق لحياته كل ما تظفر به من متعة.

كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية، أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليدي. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي

صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور
2: تاريخ
1: منهكة،
2: منسية
1: تحت التراب،
2: غبار القرون
1: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في منتصف القرن الرابع عشر لم يكن العالم يعرف أنه على موعد مع واحدة من أكثر الكوارث تأثيرا في تاريخ البشرية. لم يكن الخطر جيشا غازيا ولا إمبراطورية صاعدة، بل كائنا مجهريا لا يرى بالعين المجردة. وخلال سنوات قليلة اجتاح الطاعون الأسود أوروبا وأجزاء واسعة من آسيا وشمال إفريقيا، فحصد ملايين الأرواح وغير نظرة الإنسان إلى الحياة والموت والدين والمجتمع، وربما إلى نفسه أيضاً.

في عام 1347 ميلادية وصلت سفن تجارية إلى موانئ البحر المتوسط تحمل معها شيئا أخطر من البضائع. لم يكن أحد يعرف أن البراغيث التي تعيش على أجساد الجرذان تنقل مرضا قاتلا. كان الناس يرون الأعراض فقط: حمى شديدة، تورمات سوداء مؤلمة، وموت سريع قد يحدث خلال أيام قليلة. تقدر بعض الدراسات التاريخية أن الطاعون قضى على ما بين ثلث ونصف سكان أوروبا خلال سنوات معدودة. كانت قرى تختفي بالكامل ومدن تفقد نسبة كبيرة من سكانها، حتى إن بعض المؤرخين وصفوا المشهد بأنه المرة الأولى التي شعر فيها الأوروبيون بأن العالم الذي يعرفونه قد ينهار فعلاً.

تشير أغلب التقديرات التاريخية الحديثة إلى أن الطاعون الأسود تسبب في وفاة ما بين 75 إلى 200 مليون إنسان حول العالم بين عامي 1346 و 1353 ميلادية، وهي أرقام هائلة إذا ما قورنت بعدد سكان الأرض آنذاك. ففي أوروبا وحدها يعتقد أن الوباء قضى على ما بين 25 إلى 50 مليون شخص، أي ما يقارب ثلث السكان وربما نصفهم في بعض المناطق. في مدن كاملة اختفى عدد كبير من السكان خلال أشهر قليلة، حتى إن بعض القرى هجرت بالكامل ولم يعد إليها أحد. وقد وصف المؤرخ الإيطالي جوفاني بوكاتشيو مشاهد تلك الفترة بقوله: إن الناس كانوا يتجنبون أقرب أقربائهم خوفا من العدوى، وإن الموت أصبح جزءا يوميا من الحياة إلى درجة أن الجنازات فقدت طقوسها المعتادة لكثرة الضحايا.

عندما لا يفهم الإنسان سبب الكارثة يبدأ بالبحث عن معنى. وفي زمن لم تكن فيه البكتيريا أو الطب الحديث معروفة ظهرت تفسيرات كثيرة. بعض الناس اعتقدوا أن الطاعون عقاب إلهي، وآخرون اتهموا الأقليات أو الغرباء بنشر المرض، وفي بعض المناطق انتشرت شائعات

0: غريبة عن تسميم الآبار أو مؤامرات خفية، وتحول الخوف إلى اتهامات وعنف. من أغرب المشاهد ظهور جماعة عرفت باسم الجلادين الذاتين، كانوا يسيرون في الشوارع ويجلدون أنفسهم علناً، معتقدين أن الألم سيكفر عن الذنوب ويرفع الوباء. كانت محاولة يائسة لإيجاد سيطرة على حدث لا يمكن فهمه. من الطريف أن بعض الأطباء في ذلك العصر ارتدوا الأقنعة الشهيرة ذات المناقير الطويلة ووضعوا داخلها أعشاباً وعطوراً، اعتقاداً منهم أن الروائح الطيبة تحمي من المرض. اليوم تبدو تلك الأقنعة غريبة، لكنها كانت تمثل محاولة علمية وفق المعرفة المتاحة آنذاك. الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو كان يرى أن الإنسان كائن يبحث دائماً عن الأسباب، والطاعون كشف هذه الحقيقة بوضوح. فحتى عندما غابت الإجابة الصحيحة لم يتوقف الناس عن البحث عن تفسير. كان وجود تفسير خاطئ أحيانا أكثر راحة من عدم وجود تفسير إطلاقا. أما الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الذي عاش بعد تلك الفترة بقرون قليلة، فقد رأى أن الخوف من الموت هو أحد أقوى الدوافع التي تشكل المجتمعات البشرية، والطاعون الأسود قدم مثالا حيا على ذلك، إذ دفع الناس إلى إعادة التفكير في الأمن والنظام والسلطة والعلاقة بين الفرد والمجتمع.
1: عمق التاريخ.
0: بعد انخفاض عدد السكان بشكل هائل أصبحت العمالة نادرة وأكثر قيمة، وبدأت موازين اقتصادية واجتماعية قديمة بالتغير. بعض المؤرخين يرون أن الطاعون ساهم بشكل غير مباشر في إضعاف النظام الإقطاعي وفتح الباب أمام تحولات اقتصادية وفكرية لاحقة. حتى النظرة إلى الدين تغيرت عند كثيرين، فبينما ازداد إيمان البعض بدأ آخرون يتساءلون عن معنى المعاناة وعن حدود الفهم البشري، وكأن الوباء أجبر الإنسان على مواجهة أسئلة كان يؤجلها منذ زمن طويل. أما عالم الأحياء إدوارد ويلسون فكان يرى أن الإنسان مبرمج بيولوجيا للبحث عن الأنماط والعلاقات بين الأحداث، وهذه القدرة ساعدت البشر على البقاء عبر آلاف السنين، لكنها قد تدفعهم أيضا إلى رؤية أسباب غير موجودة عندما يواجهون أحداثا تفوق قدرتهم على الفهم. ربما كانت النتيجة الأهم للطاعون الأسود أنه غير صورة الإنسان عن نفسه. فقبل الوباء كان كثيرون ينظرون إلى المجتمع والنظام القائم على أنه ثابت ومستقر، لكن سنوات قليلة كانت كافية لتكشف هشاشة كل شيء. الثروة والسلطة والصحة وحتى الحياة نفسها. إن ما يثير التأمل ليس عدد الضحايا فقط، بل قدرة الإنسان على النهوض بعد الكارثة. فبعد عقود من الموت والخوف عادت المدن للنمو وعادت التجارة، وظهرت أفكار جديدة ساهمت لاحقا في عصر النهضة الأوروبية. وكأن البشرية تعلمت مرة أخرى أن الأزمات لا تكشف نقاط الضعف فحسب، بل تكشف أيضا قدرة الإنسان على إعادة بناء عالمه.

صوته لأول مرة بوضوح مؤلم، فقد اكتشف أن السيطرة التي يعتقد أنه يمتلكها محدودة، وأن اليقين الذي يعتمد عليه هش أكثر مما يتصور. لكن الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه كتب يوما: ما لا يقتلني يجعلني أقوى. وليس المقصود هنا الفرد فقط، بل الحضارات أيضا. فالتاريخ يظهر أن الإنسان لا يتقدم رغم الأزمات، بل كثيرا ما يتقدم من خلالها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: إله إلا الله عليها، ما بغت تدوخ شوي وتنام عقب ما شربت حليبها.
1: أي وبعد شوي تقوم وتلج الدنيا من يديد بصراخها.
0: بعد مو ياهل يعني شنو؟ ها هذا شيء طبيعي تبيها سايلنت؟
1: يبا عدلنا طبيعي بس وي. بس أعصاب بس مو طبيعي مكانها بالطيارة. المفروض تقعد بالبيت، مو زين على ياهل بهالعمر يركب طيارة خاصة إذا ما كنا مضطرين نجيبهم.
0: ردينا على هالموال. وبعدين أقول خاطرك التهاوت قدام العالم تهرهني بالطيارة، ترى ما عندي مانع، أنا زاهبة عند وجهك.
1: لا بتوس ولا شيء. بعدين أنت شنو هذا؟ أول مسافرة معاي تريننج كامل لون واحد، مساعد مدرب أنت.
0: وين رايح وين قايم وين بتروح؟ بعد ما كل الحمام هني، وين بتروح وين بتولي؟
1: تلحقين هناك بعد؟
0: حقك تراني اسويها، تلاقيني قدام عينك انا وبنيتك. عفو عليك،
1: تعلميني فيك. عموما بمشي ممر الطياره شوي، احرك الدم اللي بريلي واخذ لي علجه نيكوتين بالمره.
0: يلا مو تزاحم العالم، ترى طياره ممرها نتفه ربع بربع.
1: يا الله احد شكالك انت يا من يعطيني باراشوت ونط من هالطياره؟
2: انا اشوف ان الزوجه محبه للسيطره،
3: وأنا أشوف أن الزوج عنده نزعة التمرد، يعني مو من النوع اللي يخضع بسهولة.
2: خلطة

0: مثالية لحياة كلها مشاكل، أو يمكن يرضخ واحد فيهم للثاني، أو يتصالحون مع طبايعهم وتمشي الحياة بينهم كذي. هذا كله رهن بالمستقبل.
1: إنزين أنت شي تقول؟ يتصالحون ولا بينتصر واحد منهم، ولا أنه ممكن يصير
0: قصدك يمكن ينفصلون يعني؟
1: ها؟ ينفصلون؟
0: ينفصلون يمكن.
1: صدق ما فكرت فيها. أدري إن رحلتنا طويلة، بس ما أظنها طويلة كفاية علشان نقدر نتابع حياتهم كلها. بس للأسف هذا عيب من عيوب هوايتنا في التطفل على الناس في الطيارات، إن ما نقدر نتابع للآخر.
0: يا سيدة فضولية، نحمد ربنا على النعمة، على الأقل في الطيارة في مكان محدود كذي نقدر نتابع تفاصيل ما كنا نقدر نتابعها لو كان في مكان مفتوح.
1: عاد الكلام،
0: نشبع فضولنا يا سيدة فضولية.
1: على قولتك يا أستاذ فضولي، خنشوف الثلاثة اللي هناك.
0: قصدك الجد والأبو والحفيد. شوف الجد إش فيه، شكله متأثر.
1: هات يلا شغل الرادارات وأجهزة الاستطلاع، خل نسمع ونشوف.
0: نشوف.
2: يا أبوي الله يرحمه، الله يرحمه، قول الله يرحمه،
3: الله يرحمه، الله يرحمه برحمته الواسعة يا يبوح.
2: عاتي يلف السيجارة زين ويحطها بقوطي مخصوص. القوطي هذا قديم قديم، ما لحقتوا عليه انتو، ما ادري شلون اوصف لك شلون نوع القوطي.
3: حول ولا قوة الا بالله، هذا مو يدي، هذا ببار اللي قاعد. اذكر يا يبو، اذكر انك ورثت القوطي عن يدك الله يرحمه، اذكره انا زين.
2: طلبها عمك مني، استحيت ارد، اعطيته. كان يدك عقب ما يلفهم يحطهم ويعدهم، وكل يوم يعد الزقاير اللي لفهم، يرجع من برا وياخذ له وحده.
3: قوت الله بالله، اتذكر كان يسوي لهم جرد يا يبا، تقول بضاعف جمعيه يعد فيها.
2: شلون عيل يا العبود، لو تنقص سيجاره يقلب البيت على راسنا.
3: صاج يبا، انا لحقت على ايام يدي وذيك الايام، بعد رحمه الله عليه كان بعز صحته وشبابه وقتها.
2: كنا امس الايام تركض، كنا يدك قبالي، شوف قاعد اشوف قعدته ومتسلطين وسيجارته بيده.
3: خلاص يا يبا لا تجيب سيرة الزقاير، الحين باخذ بريهة المضيفة هذه بولعها بدخنها الحين وانا ماشي بالطيارة رايح رات. ما تحمل يا يبا، انا ماشي.
2: هذا انتو يا اهل الزقاير ما تحملهم، وين ماشي؟
3: رايح يا يبا ابى اغسل وجهي، ابى اصحصح التواليت رايح. هذا الحكي يا يبا انا يزيدني، خليني ابي ادخن زود، فبروح انا عاد باخذ لي طقتين علك النيكوتين اللي خليني خلاص ابد قاعد طول الرحلة مصحصح.
4: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

0: تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحيل المروءة ودموع الزمان. تضيق النفوس حين تغيب شيم الكرام، ويبقى للأدب مقام يبكي فيه الراحلين عن درب الاحتشام. ومن هذا المقام يرسم لنا الشاعر مشهداً ينفطر له الجنان، حيث يشخص المروءة في صورة فتاة تذرف دموعها بغزارة تفوق غيث المطر، فيقترب منها مسائلاً عن سر هذا النحيب المر، ليأتي الرد فياضاً بألم الزمان. وفي ذلك يقول: مررت على المروءة وهي تبكي بدمع ما حكته المعصرات، فرحت أسائل الأصحاب عنها، فقلت: علامة تحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دهتهم بالصروف الحادثات، فدعني لا تهيج حزني، فهم جميعا دون خلق الله ماتوا.
1: أزاهير العرب.
0: فرار من القطر إلى البحر. يبتكر العشاق في حبهم مسالك تحار فيها الظنون، حيث يغدو الهجر وقاية والبعد رعاية. يرسم لنا الشاعر إسحاق الموصلي حالة فريدة من الخوف على الحب، حيث يهجر محبوبته شهوراً ليس ملالاً بل خوفاً من العين أو ملال الوصل. وتصل براعة تصويره لمن أراد النجاة من القليل فوقع في الكثير، كمن هرب من رذاذ المطر ليرتمي في أمواج البحر، ليبقى حبه لغزاً يتمزق بين الصبر والانكسار، فيعاقب قلبه بالهجر كي ينال رضا أحبته. فيقول في أبياته الشعرية: أخاف عليها العين من طول وصلها، فأهجرها الشهرين خوفاً من الهجر، وما كان هجراني لها عن ملالة، ولكنني أملت عاقبة الصبر، أفكر في قلبي بأي عقوبة أعاقبه فيكم لترضوا، فما أدري سوى هجركم، والهجر فيه دماره، فعاقبته فيكم من الهجر بالهجر، فكنت كمن خاف الندى أن يبله، فعاد من الميزاب والقطر بالبحر.

0: بأدبهم من سيف الحجاج، حين جعلوا من مهن آبائهم صورا بيانية حمت رقابهم. فيروى أن الحجاج فرض حظر التجوال، فأمسك الحرس 3 صبية، فسألهم صاحب الشرطة عن آبائهم، فقال الأول: أنا ابن من دانت الرقاب له، ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صغيرة، يأخذ من مالها ومن دمها. فظنه الحارس ابن حاكم، وإذا هو ابن حجام. وقال الثاني: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإذا نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. فظنه من أشراف القوم، وإذا هو ابن فوال. وقال الثالث: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه، وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه، لا تنفك رجلاه منهما، إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. فخيل له أنه ابن فارس، وإذا هو ابن خياط. فلما علم الحجاج ضحك وقال: علموا أولادكم الأدب، فلولا فصاحتهم لقطعت أعناقهم. ثم أنشد قائلا: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: أزاهير العرب.
0: معادن الشيم بين الصفح والنقم. تتميز قيم الرجال حين تميل كفة الاقتدار، فينجلي جوهر النفس في مواقف الاختبار. فالشهم يردعه سموه عن النكال، ويثنيه وقاره عن قبيح الفعال. بينما تنطق الدناءة بالبغي والجحود، وتغري النذل بتجاوز كل الحدود. فالعفو ترفع رايته همم الأماثل، والبطش تستمرئه نفوس الأراذل. في ذلك يقول الشاعر في حكمة بالغة: إن الكريم إذا تمكن من أذن، جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذن، يطغى فلا يبقي لصلح موضعا.

0: أزاهير العرب.
1: سدرة البيان، حيث استقر سر الجمال. لم يكن اختيار الضاد لتكون وعاء لوحي السماء محض صدفة، بل هو اصطفاء لمن حازت مجامع الحسن وانفردت ببهاء التصوير. وها هو أمير الشعراء يختصر المديح كله في بيت واحد، يجعل من العربية موطنا للجمال الأسمى. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في رائعته عن اللغة العربية: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.

0: قصة مثل. إن الحديد بالحديد يفلح. في معترك الحياة لا تفل العزائم إلا بمثلها، ولا تنقاد الصعاب إلا لمن واجه البأس بالثبات والقوة. تقول العرب في بلاغتها: إن الحديد بالحديد يفلح. والفلح في اللغة هو الشق، ومنه اشتق الفلاح لحراث الأرض الذي يشق ترابها بمحراثه. والمعنى الجلي هنا أن الأمر الشديد لا يذلل إلا بما يشاكله في المنع ويضاهيه في الصلابة. لذا جاء هذا المثل ليضرب في كل موقف يستعان فيه على الشدائد بما يقارعها قوة ويغلبها بأسا، فيقال: إن الحديد بالحديد يفلح.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام. نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

وبين الحكايات الشعبية والنصوص الدينية والدراسات العلمية الحديثة، تظل الأسئلة قائمة: هل العين فعلاً طاقة تؤثر على الآخرين؟ وهل يمكن أن تسبب النظرات المتوترة أو الحاسدة ضرراً حقيقياً؟ وهل الحسد حقيقة؟ ولماذا يعاني الناس من هذا الخوف؟ هل نعيش في ظل قناعة دينية وعقلية أم في أسر خرافة شعبية؟ ما بين الأسطورة والواقع والعلم والدين والخرافة والمنطق، نحاول أن نوضح أين نقف نحن

0: من هذا الاعتقاد العميق. نسمع في حياتنا اليومية كثيراً من الأمثال الشعبية التي تعكس وجدان الناس ومخاوفهم، منها المثل الشهير عين الحسود فيها حوت. هذا المثل الشعبي يعبر عن الخوف من الحسد وتأثيره السلبي، وكأن العين الحاسدة تحمل في داخلها عوداً كالسهم يصيب من ينظر إليه، فهو ليس مجرد كلمات تقال، بل يمثل قناعة راسخة ومتأصلة في عقول الناس عبر الأجيال. فالحسد قوة خفية قادرة على إلحاق الضرر دون سبب واضح.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إن المثل الشعبي عين الحسود فيها عود هو تعبير بلاغي مجازي يحمل في طياته تصوراً شعبياً قديماً عن مدى تأثير نظرة الحاسد وسميتها. فكلمة عود هنا لا تشير إلى العود المعروف المستخدم في الطيب أو آلة موسيقية، بل المقصود بها الرمح أو السهم أو حتى العود اليابس الذي يوجع، أي أن في العين الحاسدة ما يشبه السلاح الذي يخترق ويؤذي. فالعين ليست مجرد وسيلة للنظر، بل تتحول إلى أداة حاقدة قادرة على إصابة الناس بأذى حقيقي، سواء في الصحة أو المال أو الحال حسب الاعتقاد الشعبي. يقال هذا المثل عندما يصادف الناس واقعة سيئة تأتي بعد مدح أو بعد نظرة من شخص يعرف بالحسد، فيربط العامة بين الحدث والعين، ويمثل المثل وكأنه تفسير جاهز لما حدث دون الحاجة للبحث عن أسباب مادية أو واقعية. هكذا صار هذا المثل جزءاً من الثقافة الشعبية التي ترى أن بعض العيون تجر الضرر معها أينما وقعت، وأن الحسد شيء يضرب ولا يرى لكنه محسوس في نتائجه، مثل كسر المفاجئ، مرض غير مبرر، تعطل غير متوقع، أو زوال نعمة دون مقدمات.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: في المجمل يعكس هذا المثل رؤية اجتماعية متوارثة ترى في الحسد قوة خفية لكن مؤذية، ويجسد الخوف من نظرات الآخرين خاصة في مجتمعات يغلب عليها الطابع العاطفي والميل لتفسير الأحداث بما يتجاوز الأسباب المادية المحضة. في الموروث الشعبي تتحول العين من مجرد أداة بصرية إلى رمز للخطر، تعكس خوفاً جماعياً من الحسد، ويترجم هذا الخوف اجتماعياً إلى تجنب إظهار النعمة أو الفرح خوفاً من نظرات الآخرين. مع الوقت يتأصل هذا الشعور لدرجة أن بعض الناس يفسرون أي فشل أو مرض بأنه بسبب العين لا بسبب واقعي. هكذا يصبح الخوف من الحسد حاجزاً نفسياً واجتماعياً يمنع الناس من الثقة بأنفسهم أو الاحتفال بنجاحاتهم. لا يمكن فصل الحسد عن السياق الاجتماعي الذي ينشأ فيه، فهو ليس فقط شعوراً فردياً بل ظاهرة تنتشر

0: التفاقم في المجتمعات التي تعاني من التفاوت الطبقي أو الضغوط الاقتصادية أو غياب العدالة والفرص المتكافية، في حين يشعر الإنسان بأن الآخرين نالوا ما لم يستطع هو الحصول عليه، لا لقصور فيه بل لخلل في المنظومة من حوله، تبدأ مشاعر الغيرة في التحول إلى حسد، ومن ثم إلى مشاعر سلبية تجاه المجتمع ككل.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: في هذه البيئات يصبح النجاح مدعاة للخوف لا للفخر، ويتحول التميز إلى عبء على صاحبه، لأنه يخشى أن يكون هدفاً لنظرات الآخرين وكلامهم، وقد يدفع الخوف من الحسد كثيراً من الناس إلى إخفاء ما يملكون أو تجنب الحديث عن إنجازاتهم، مما يخلق بيئة يسودها الكتمان ويختفي منها الفرح الجماعي والاحتفال بالنجاح. مع الوقت عزيز المستمع، يتجاوز الحسد كونه شعوراً فردياً ليصبح ظاهرة اجتماعية مركبة ترتبط بالفجوة بين الطبقات وضعف الوعي التربوي وغياب ثقافة الاحتفاء بالنجاح. وهنا لا يعد الخوف من الحسد مجرد انفعال عابر، بل يتحول إلى سلوك جماعي يتجذر في الوعي العام، ويستخدم أحياناً كذريعة لتبرير الإخفاق أو كآلية دفاعية للهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية للفشل. في كثير من المجتمعات تداخلت الموروثات الشعبية والخرافات مع المعتقدات الدينية والعلمية في تفسير ظاهرة الحسد، مما أدى إلى تشويه فهم الصحيح وتحويل المسألة إلى مصدر دائم للقلق والخوف غير المبرر. فقد أصبح البعض يلجأ إلى ممارسات لا أصل لها، كتعليق الخرز الزرقاء، رش الملح، التبخير أو ترديد تعاويذ غامضة، ظنا منهم أنها ترد العين وتمنع الأذى. وعلى الرغم من بساطة هذه الطقوس، إلا أنها تعزز الاعتقاد بوجود قوة خارقة غير مثبتة لا دينيا ولا علميا، وتضعف من اعتماد الإنسان على الإيمان الصحيح أو العقل الوعي.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الدين الإسلامي قدم تصوراً متوهزناً وعميقاً لمسألة الحسد، معترفاً بوجوده كحالة روحية ونفسية تستوجب التحصن بذكر الله وقراءة المعوذتين واليقين بأن الله وحده هو النافع والضار. الإسلام لا ينكر الحسد، بل يعلمنا أن ما يصيبنا لم يكن ليخطئنا، ويحثنا على مواجهة الخوف بالثقة في الله لا بالخرافات أو الوسواس. ومن منظوم علم النفس الحديث، لا يعد الحسد قوة خارقة تنبع من العين وتؤثر مادياً في الآخرين، بل ينظر إليه كشعور داخلي ناتج عن مقارنة النفس بالآخرين، يتولد غالباً عن الشعور بالنقص أو الإحباط. وقد أظهرت الدراسات النفسية أن مجرد اعتقاد الشخص بأنه محسود

يمكن أن يسبب له أعراضاً بدنية ونفسية حقيقية مثل الصداع والتوتر والأرق، فيما يعرف بتأثير النوسيبو، وهو عكس تأثير الدواء الوهمي، حيث تؤدي التوقعات السلبية إلى نتائج سلبية فعلية. إن الخلط بين الدين والخرافة، بين الاعتقاد النفسي والتفسير الغيبي غير المنضبط، يحول الحسد إلى قيد نفسي وسلوكي، ويجعل الإنسان حبيساً لنظرته.

0: ضرورة لتحرير العقل والوجدان والعيش في طمأنينة تنبع من التوكل على الله، لا من أدوات لا تغني ولا تنفع.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت ساعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويخرج الحلقة الزميل محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفي واحدة من أحدث قرارات تحديث البنية التشريعية التي نفذتها حكومة دولة الكويت في أقل من عام واحد، أعلنت الحكومة عن اقتراب تأهيل المطورين العقاريين لثلاث فرص استثمارية كخطوة محورية في تطوير قطاع الإسكان، والتي تأتي استنادا إلى القانون رقم 89 لسنة 2025 المطور العقاري، والذي دخل حيز التنفيذ رسمي مطلع أغسطس 2025. وتضم الفرص الاستثمارية ثلاث حزم تشمل 5000 وحدة سكنية في مدن المطلع وسعد العبدالله وجابر الأحمد، لتتحول بذلك القوانين الجديدة في قطاع الإسكان من منصات الصياغة إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي في دولة الكويت. وفيما يتعلق مستمعينا بنشاط سوق بورصة الكويت لهذا اليوم في أولى جلسات الأسبوع، فقد ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات أن حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري، أي في 116 يوم عمل، بلغ نحو 9,823,000,000 كويتي، أي قرابة 30,150,000,000 أمريكي. وأوضح تقرير الشال المتخصص أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 84,700,000 دينار، أي نحو 260,000,000 أمريكي، منخفضا بنحو 22% و20% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والبالغ نحو 108,900,000 دينار، أي نحو 334,300,000 دولار. أما بالنسبة لتداولات اليوم، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة جماعيا في مستهل التعاملات وسط صعود لتسعة قطاعات، وزاد مؤشر السوق الأول ب11 عشري المئة بالمئة، والعام ب27

20%، كما ارتفع الرئيسي والرئيسي 50 ب1% و8.8% و69.20% على الترتيب عن مستوى الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 7,280,000 دينار، وزعت على 31 مليون سهم ونحو 510,000 سهم، وبتنفيذ 2045 صفقة. وارتفعت حينها 9 قطاعات يتقدمها التأمين ب2% و29.20%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب2 و14.20%، واستقر قطاع منافع.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. فقد أعلنت شركة بورصة الكويت عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة الكويتية للمنتزهات. وبحسب بيان منتزهات البورصة، تم التعامل من خلال نقل شركة المتاجرة العقارية ملكية بنحو 800,000 سهم في منتزهات يوم 1 يوليو 2026 من محفظة غير مباشرة إلى ملكية مباشرة، ليصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 5,680,000 سهم. أعلنت شركة البورصة أن الجمعية العامة غير العادية لشركة بيوت القابضة أقرت تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة. وبحسب بيان البورصة، نصت المادة بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت الثري، على أن يضم مجلس الإدارة 20% من أعضائه على الأقل من الأعضاء المستقلين. وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. وفي الإعلان الأخير، أعلنت البورصة أن شركة مجموعة الامتياز القابضة وقعت اتفاقية لترتيب التخارج من استثمارها في شركة كوفي ديستريكت أب هولدينج ليمتد، فيما تم هيكلة هذه الصفقة على شريحتين. ووفق بيان الشركة للبورصة، تمثلت الشريحة الأولى في حصول الامتياز على مساهمة عينية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في صندوق فينيكس فينشر بارتنرز إنوفيشن فند ليمتد.

0: أما الآن فنبدأ معكم مستمعينا في فقرة الحوار، وننتقل إلى تداولات السوق الخليجية وبالأخص السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل شجاع السلطان. زميلنا شجاع، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة مؤشرات وأسواق اليوم.
1: النور، أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين.
0: زميلنا شجاع، كيف يبدو أداء السوق السعودي اليوم وبالأخص مع بداية صدور نتائج النصف الأول والربع الثاني من العام؟
1: صحيح، اليوم فعلا بدأت وتيرة أو الزخم الأنظار نحو النتائج المالية يبدأ يعني بالتركيز، لكن ما زلنا نحن في البدايات. اليوم الشركات تتهيأ لإعلانات قوية ربما تكون في بعض منها من حيث النمو، والبعض الآخر قد تكون مستقرة وما إلى ذلك. السوق اليوم يبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إلى حد ما مقبول، إن كان يميل للون الأحمر يتراجع الآن ب 38 نقطة، لكن مقبول لأنه أكثر من 100 شركة خضراء في هذه اللحظات، هذا أمر جيد مقابل انخفاض أسعار أسهم 150 شركة. السوق السعودي بالمجمل أنا أعتقد أن هذه المستويات التي هو يمر فيها هي مستويات فنية مهمة جدا. نحن نتحدث عن 10780 نقطة تقريبا، هذا المستوى أصبح حاجز فني مهم، لكن هناك حقيقة نظرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعات ملحوظة، بعض الشركات تحقق نسب قصوى من المكاسب، هذا أمر جيد في أسواق المال، لأن عادة الأسواق حينما تمر بمرحلة انخفاض ومرحلة هزة ومن ثم تبدأ في مسار عرضي طويل جدا، تكاد من خلالها ويكاد من خلال هذا المسار لفقدان شغف في الارتفاعات القصوى والنسب القصوى، يكون نوع من يعني ملل من تداولات السوق على مستوى المضارب يتحدث. لكن السوق حقيقة بدأ ينشط مضاربيا منذ نحو 10 أيام وأسبوعين، بدأنا نشهد شركات يوميا تحقق نسب قصوى من الارتفاع بلا عروض، حقيقة هذا أمر

0: جيد بالنسبة للأسواق المالية.
1: نعم زميل الشجاع، هل لنا يعني تذكر لنا بعض أو أبرز القطاعات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في جلسة اليوم وبالأخص مع صدور هذه البيانات؟
0: نعم، أولا المراعي التي أعلنت اليوم نتائجها المالية، المراعي أعلنت عن أرباح الربع الثاني ب 635 مليون ريال. المراعي تعتبر واحدة من أهم الشركات حقيقة في قطاع صناعة الأغذية. المراعي تعتبر أيضا واحدة من أهم الشركات المدرجة في السوق السعودي. أرباح الربع الثاني حقيقة هي أرباح إلى حد ما ممتازة، أنا أستطيع أن أقول ذلك، سواء تتعلق ب يعني نسبة انخفاض طفيفة جدا، استقرار في الأرباح، أداء جيد على الرغم من بعض الظروف التي تحدث في المنطقة، على الرغم من قد تكون هناك ارتفاعات في بعض الأسعار المدخلات، لكن استقرار الحقيقة هذه الأرباح يعتبر أمر جيد بالنسبة لشركة عملاقة مثل المراعي. الشركات الأخرى المرتفعة اليوم هي شركات تعمل في القطاع الزراعي، شركات تعمل في قطاع الخدمات، شركات تعمل في قطاع النقل، وأيضا بعض شركات صناعة الأغذية. هذه الشركات اليوم تحقق ارتفاعات، يأتي معها قطاع التأمين، بعض شركات التأمين أيضا تحقق ارتفاعات جيدة.
1: نعم. وماذا عن أرامكو؟ هل من أي شيء جديد أو لم يتم إصدار بياناتها بعد؟
0: أرامكو مجدول إعلانها المالي أو نتائجها المالية مجدولة. نعم. أرامكو من الشركات التي لم تعلن بشكل مبكر مواعيد الإعلان. النظرة الآن ليست كذا يعني أخت سعادة. نعم. النظرة إلى أنه كيف يمكن أن تلعب هذه النتائج دور في حركة الأسهم. نعم. نحن ما زلنا في البدايات، وأنا أعتقد أنه ستكون لهذه النتائج المالية دور مهم جدا في حركة الأسهم خلال المرحلة المقبلة بما فيها أرامكو السعودية.
1: نعم. طيب نتوجه إلى جانب آخر زميلنا الشجاع، يعني أظهر استطلاع تعزيز القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، سجل وتيرة نمو يعني واضحة جدا في يونيو الماضي، مدعوم بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال 4 أشهر. كيف تصف القطاع هذا القطاع غير النفطي في المملكة وحجم نشاطه، وإلى أي مدى باتت المملكة تعتمد عليه كأحدث استثمار إلى جانب طبعا المصادر النفطية؟
0: أولا القطاع غير النفطي أصبح ذراع قوي جدا لنمو الاقتصاد. اليوم السعودية تمر بمرحلة مهمة جدا على مستوى النمو الاقتصادي، على مستوى تنويع القطاعات. اقتصاد يعني المملكة قبل نحو 10 سنوات أو أكثر كان البترول يسيطر على 90% تقريبا من موارد الدولة، يسيطر عليه على نسبة أعلى من حركة الاقتصاد. اليوم أصبح هناك قطاعات أخرى، نتحدث عن قطاع غير النفطي. قطاع غير النفطي أصبح مساهم ويقترب من المساهمة من القطاع النفطي، فبالتالي أصبح هناك توازن في الأداء ما بين القطاعين النفطي وغير النفطي. قطاع غير النفطي هو يلعب دور مهم جدا في نمو الشركات، يلعب دور مهم جدا في الوظائف، يلعب دور مهم جدا أيضا في الفرص الاستثمارية. قطاع مهيئ للمزيد من النمو كلما كان الأثر الاقتصادي على اقتصاد البلد إيجابي. حركة اليوم بالاقتصاد السعودي ومعدلة نمو الاقتصاد السعودي هي تحدث فيها معدلة نمو من عام لآخر. حتى بيئة الخبرة اليوم تتحدث، الدولية تتحدث عن نمو اقتصادي متوقع في 2026.
1: نعم.
0: 2026 نظرة إيجابية، على الرغم من أن النظرة لبيئة الخبرة العالمية الاقتصاد العالمي ليست بذلك الأمر الجيد، على اعتبارات الضغوط التي تحدث على أسعار البترول من حيث الارتفاع، لأن ارتفاع أسعار البترول يضغط على الاقتصاد العالمي على فكرة. لكن في المقابل نحن نتحدث عن اقتصاد ينمو، يحقق معدلات نمو مرتفعة، وأيضا بتوقعات بيوت الخبرة. سوق الأسهم هو جزء من الاقتصاد غير النفطي وأيضا من الاقتصاد النفطي في ذات الوقت. فبالتالي هذا الأمر أيضا له انعكاس على أداء السوق المالية إن شاء الله تعالى خلال الفترة القادمة
1: بإذن الله. زميلي الشجاع، نتحدث أيضا عن قطاع آخر يبدو نشطا، العقار، يعني العقار للمستثمر الأجنبي. سجل أو حدد البنك المركزي السعودي رسوم تبلغ 2% من قيمة أي عقار يمتلكه أي أجنبي على أراضي المملكة، لكن كيف تصف يعني نشاط المستثمر الأجنبي وتملكه للعقار في المملكة؟ أيضا هذا لربما يعني يضاف إلى مجالات الاستثمار في المملكة.
0: صحيح، القطاع العقاري وقطاع يعني قطاع حيوي.
1: نعم.
0: قطاع مؤثر، و يعني قطاع عقاري يؤثر على البناء، يؤثر على التشييد، يؤثر على الخدمات، يؤثر على البنى التحتية، يؤثر على الاتصالات، على الكهرباء، على المياه، على كل الخدمات أيضا المقدمة في هذا القطاع. فبالتالي نمو هذا القطاع وحركة هذا القطاع إيجابية للاقتصاد بشكل شامل. الاستثمار الأجنبي في القطاع

0: غير العقاري، القطاع العقاري في السعودية هو مفتوح منذ مدة طويلة، لكنه الآن أصبح هناك لوائح وتنظيمات جديدة، بعض المواقع التي لم يكن يسمح فيها أصبح يسمح فيها، أيضا هناك لوائح جديدة لما يتعلق بالرسوم الخدمات وما يحدث في ذلك. لكن يبقى أن القطاع العقاري في السعودية هو قطاع، يعني إذا خلنا نظرة على اقتصادات العالم يبقى أنه واحد من الاعتقاد أنه واحد من القطاعات اللي ممكن تحدث فيها معدلات نمو إن شاء الله في الفترة القادمة، تتعلق بنمو الـ يعني البنية التحتية، نمو المشاريع العقارية، التطوير العقاري. أسعار الأراضي في السعودية بدأت تأخذ منحة يعني التوازن، التوازن هذا يحفز المستثمر على الاستثمار. يعني إذا كانت الأسعار في مرحلة التوازن ومسار عرضي او تعيش مرحله يعني استطيع اقول التوازن الطبيعي، فانه هذا الامر يحفز على الاستثمار. فالمملكه لديها قرارات تشريعيه مهمه جدا في هذا الجانب، وهذا الامر يدفع المستثمرين الاجانب وغير الاجانب حقيقه الى الاستثمار في هذا القطاع.
1: نعم، نتمنى لكم طبعا مزيدا من التقدم والازدهار. نشكر زميلنا الشجاع السلطان مراسلنا من السوق السعوديه. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث تشهد الولايات المتحدة حركة سياحية نشطة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع فعاليات مونديال كأس العالم 2026 واحتفالات عيد الاستقلال، الأمر الذي أنعش حركة الملاحة الجوية والبرية على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: في ظل استضافتها لمونديال كأس العالم 2026، تنشط حركة الطيران إلى الولايات المتحدة هذه الفترة ما تزامن مع الاحتفالات بعيد 50 بعد 200 للاستقلال الأمريكي. وتوقع مراقبون أن يسجل عدد الأمريكيين المسافرين مطلع هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا هذا العام رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والوقود، الأمر الذي أثر سلبا على خطط بعض المسافرين لقضاء العطلات بمناسبة عيد الاستقلال. وأشارت بيانات جمعية السيارات الأمريكية إلى أن 72 مليون و200 ألف أمريكي سيسافرون لمسافة لا تقل عن 80 كيلومترا من منازلهم بمناسبة عيد الاستقلال بين تاريخي 27 من يونيو لغاية 5 من يوليو، بزيادة طفيفة عن 71 مليون و800 ألف مسافر في العام الماضي، رغم أن هذه الزيادة أقل من الزيادات السنوية المسجلة في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الذي يواصل الأمريكيون السفر بأعداد قياسية، فإن وتيرة النمو آخذة في التباطؤ، إذ تؤدي الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام ووقود الطائرات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التكاليف، مما يضغط على ميزانيات الأسر ويدفع المسافرين إلى إعادة النظر في خططهم مع توقع موجة حر تزيد من تعقيد قرارات السفر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشكل هذه الفترة اختبارا لمرونة المستهلكين، إذ تتعارض تكاليف السفر المرتفعة مع الاحتفالات بمرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة ومنافسات كأس العالم لكرة القدم الجارية حاليا. في غضون ذلك، من المتوقع أن تشهد المدن الكبرى الأمريكية ازدحاما أكبر في الفترة المقبلة، حيث أفادت جمعية السيارات الأمريكية إلى ارتفاع الطلب على وجهات مثل نيويورك، شيكاغو وبوستن نظرا لوجود الألعاب النارية واحتفالات الأعياد، وهي من أهم عوامل الجذب السياحي هناك. ومن جانبها، أشارت وكالة السفر هوت بلانر إلى زيادة حجوزات الفنادق في العاصمة واشنطن خلال مطلع الأسبوع بخمسة أمثال عن العام الماضي، وارتفاع متوسط أسعار الغرف بنسبة 35%.
1: ونعود بكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ومعنا الآن المحلل الفني الأستاذ الزميل حسن بمجداد. زميلنا حسن، مرحبا بك في حلقة اليوم.
3: أهلا فيك أختي سعاد، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: أهلا زميلنا حسن، يعني كيف تقيم أداء السوق في أولى جلسات الأسبوع، وبالأخص نتحدث عن معدلات السيولة؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان هناك افتتاح في المنطقة الخضراء في هذا اليوم، شفنا شراء على أسهم مثل البنك الوطني وبيتك، ولكن يعني

0: بيتك اليوم تقريبا عند منطقة استقرار 773، شفنا عند منطقة 74 75، حاليا عند 773. الفوليوم قيمة تداول جيدة 2,300,000 دينار. البنك الوطني عوض جزء من خسائره بارتفاع تقريبا 14%، 808,278,000 دينار. ما لاحظناه في سعاد اليوم بعض الأسهم في السوق الرئيسي تحركت بفوليوم أكبر وأعطت نسب أكبر بالارتفاع. مثلا سهم سنام ارتفع 6.4% عند 347,546,000 دينار. سهم أسيكو لأكثر من جلسة يحقق ارتفاعات، اليوم اصطدم مناطق تقريبا ما فوق 600 فلس، ويجني ربح حاليا في المنطقة الخضراء على 595 ب4,800,000 وتقريبا 5,000,000 دينار قيمة تداول. عقارات متحدة كذلك ملفت اليوم، عليه تداول عالي 3,500,000 دينار، 12 مليون سهم، مرتفع 4.3%، 12 فلس 288. أركان مرتفع 9 فلوس، 316,500,000 دينار. الصفات جني أرباح بعد الارتفاع اللي شفناه الأسبوع الماضي ب7 فلوس تقريبا 3,000,000 دينار. قابل هذا الجني الأرباح على سهم الصفات شفنا شراء على سهم الأولى الاستثمار. الأولى استثمار اليوم اصطدم منطقة 139 في المنطقة الخضراء، حاليا عند 136 بارتفاع 2.2%، تقريبا 2,000,000 دينار قيمة التداول. بيت الاستثمار الخليجي مرتفع 3,592,883,000 دينار. وطنية عقارية نشوفها يعوض جزء من الانخفاضات اللي شفناها الأسبوع الماضي، مرتفع اليوم 4 فلوس، 128 3% ارتفاع، 1,682,000 دينار. نور بانخفاض 8 فلوس، 417. الديرة بانخفاض 13 فلس، عند 555. طبعا السوق الرئيسي بعض الأسهم قليلة الدوران نشوفها تأثر على السوق الرئيسي. اليوم السوق الرئيسي منخفض ب 101 نقطة بسبب بعض الأسهم يعني الخاملة قليلة الدوران، نشوف عليها صفقات بسيطة تنزل المؤشر في المنطقة الحمراء. اليوم شفنا مثلا الخليج التأمين، وهذا تحدثنا عليه في حلقات سابقة في سعاد، بنسبة عالية يعني 25% ينخفض سهم خليج التأمين 437 فلس عند دينار و251 بقيمة تداول 341 ألف دينار. تنزلت السهم 25% وأثرت على مؤشر السوق الرئيسي. سهم الميدان كذلك منخفض ب 48 فلس عند 930 4.9%، التقدم بانخفاض 6% 595. نابسكو انخفاض تقريبا 1.6%، وثريا انخفاض 5.8% 320. وعلى هذه الشاكلة طبعا أكثر الأسهم التي ضغطت على السوق الرئيسي كان الخليج التأمين. منذ أكثر من جلسة كان هذا الوضع موجود، يعني في أحد الجلسات في الأسبوع الماضي رفع المؤشر تقريبا 3% ب 800 فلس في صفقات بسيطة. فعلى إخواننا في شركة البورصة يعني إعادة النظر في وزن هذا النوع من الأسهم في المؤشر، والأخذ بالاعتبار الأسهم الحرة التي عليها دوران، يعني لا يكون عليه الوزن فقط يؤثر على نسب الارتفاع والانخفاض، ولكن كم يملك هذا السهم من الأسهم الحرة التي تدور في السوق، ويكون هناك تأثير من الأمرين، وزن القيمة السوقية لهذا السهم وكذلك الأسهم الحرة التي يعني تكون متاحة للتداول في السوق.
1: زميلنا حسن، يعني كما ذكرت توجد بعض الارتفاعات لبعض الأسهم التي ذكرتها للتو، يعني ما هي العوامل أو المحفزات التي أدت إلى ذلك؟ هل هي بسبب النشاط الذي شهدتها الأسهم القيادية مما قاد بقية الأسهم، أم أن بسبب هدوء الظروف الجيوسياسية نوعا ما؟
0: نعم طبعا هناك أمرين. أولا نحن الآن في موسم إعلانات أرباح، طبعا هناك بعض الأسهم يتوقع أن تكون لها أرباح جيدة في ربع ثاني، شوف شراء وتمركز عليها. الأمر الثاني أن كثير من الأسهم أصبحت أسعارها رخيصة وأسست عند مناطق معينة، فنشوف سيولة جديدة تدخل على هذا النوع من الأسهم، تكون هناك عمليات مضاربة شراء على أسهم رخيصة. وذكرنا اليوم مجموعة من الأسهم شفنا عليها فوليوم وتركز، لا يمنع طبعا الأسهم القيادية عليها عمليات شراء، ولكن تبقى هذه الأسهم الرخيصة جدا.

0: كاذبة وتعطق نسب عالية من الارتفاع. على سبيل المثال سهم سنام اليوم 6% ارتفاع، سعره 346. أسهم أخرى مثل الوطنية العقارية 2.4% وسعره 127. فنشوف هذه الأسهم بكمياتها، يعني من يقتني هذا الأسهم؟ الأسهم رخيصة وبكميات كبيرة وتحقق نسب عالية في الارتفاع.
1: نعم، يوجد تقرير زميلنا حسن للشال الاستشارات يتحدث عن مستوى السيولة خلال النصف الأول من العام، يعني شهد النصف الأول من عام 2026 انخفاضا بنسبة 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. هل كان يعني للتصعيد الجيوسياسي في المنطقة دور بارز أو له النصيب الأكبر في هذا الانخفاض، أم أنه توجد عوامل أخرى في داخل السوق؟
0: طبعا مقارنة ب 2025 الأوضاع كانت تختلف في ذلك الوقت. كان دخول قوي للمضاربات المضاربين عفوا، وكانت هناك عمليات تدوير كبيرة على كثير من الأسهم في النصف الأول النصف الثاني من هذا العام. طبعا كما تفضلتي العامل الجيوسياسي يجعل الحذر والترقب سائد في السوق. يعني نشوف بعض الجلسات ترتفع السيولة إلى ما فوق 100 مليون دينار، يعتبر عمليات جني أرباح وانحسار للسيولة مرة أخرى. فالانتظار، ترقب، تذبذب الأخبار، تباين ما بين أسبوع وأسبوع من حيث الأخبار، إغلاق وفتح مضيق هرمز أثر على التداولات، وشفنا انحسار السيولة ما دون منطقة 100 مليون دينار.
1: ألم تجبر هذه الظروف السياسية أستاذ حسن يعني المستثمر في المضاربة؟ رأينا في الجلسات السابقة يعني لجأ إلى المضاربات السريعة، حتى أنه يعني يبدو أنه نسي عن الاستثمارات طويلة الأمد بسبب ظروف بعض الأسهم القيادية. ألا ترى بأن المضاربات موجودة في ظل هذه الظروف؟
0: نعم طبعا، لا شك أن الشراء الاستثماري موجود، الصناديق الأجنبية موجودة وملكياتها تقارب 6 مليار دينار، وتكون هناك عمليات كذلك تغيير أوزان مراجعة كل 3 أشهر. الأسهم مثل الوطني، بيتك، القطاع البنكي بشكل عام، هناك شراء استراتيجي، شراء استثماري على هذا النوع من الأسهم، ولكن واضح أنه يعني يوجد انتظار، ترقب شراء على شكل دفعات وليس إدخال سيولة دفعة واحدة. يتخلل هذا الشراء عمليات مضاربة وتدوير، إذا حققت هذه الأسهم ارتفاعات يكون هناك عمليات مضاربة وتدوير على الأسهم، ومن ثم الضغط عليها وشراءها مرة أخرى. فهناك شراء الأسهم القيادية تشغيلية، ولكن يتخلل هذا الشراء عمليات مضاربة، ضغط، ومن ثم تجميع مرة أخرى بأسعار متدنية.
1: نعم، كان معنا الأستاذ حسن بومجداد مراسلنا من سوق بورصة الكويت، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى أسعار النفط العالمية، حيث أفاد مصدر مطلع على مفاوضات تحالف أوبك بلس قبيل اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأحد، بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل. واستقرت أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف النهائي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتصل إلى 71 دولارا و94 سنتا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 68 دولارا و78 سنتا للبرميل. وفي أسعار المعادن، عادت البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب في مايو الفائت، في إشارة إلى أن تراجع زخم المعدن النفيس هذا العام تحت ضغط توقعات الفائدة الأمريكية لم يفقده بريقه كأحد الأصول الاحتياطية لدى المؤسسات النقدية. وارتفع الذهب بأكثر من 1% ليتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة في يوم الغد. دمتم في أمان.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة وفخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. مصادر تقول إن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في 11 من يوليو الجاري. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. مسؤول عسكري سوداني يقول إن الجيش بدأ يسيطر على جميع محاور القتال في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي، وروسيا تؤكد أنها تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للحرب بما يراعي مواقفها الأساسية. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. الصين تعلن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيلا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية وشعبه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفاس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفاس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة. ضمنها

سموه خالصة تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديليسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية صديقة بالإنابة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. نتحول الآن إلى واشنطن، حيث قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفا أن طهران ترغب في التوصل إلى تسوية. وأضاف ترامب في خطاب بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة أن واشنطن حطمت القدرات القتالية لإيران، مشيرا إلى أن بلاده حسمت المواجهة معها ووجهت لها ضربات وصفها بالقاسية. في إسلام أباد كشفت مصادر أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار مساعي لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة إضافة إلى الملف النووي الإيراني. في حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. وأفادت الهيئة بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة غرب مخيم جبالية شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ عمليات نسف لمبان وتستهدف بالقصف المدفعي مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع إضافة إلى مدينتي خان يونس ورفح جنوبها. في لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة دير سريان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إنه يواصل إزالة الذخائر غير المتفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أحال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت. في السودان، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن القوات المسلحة السودانية باتت تمسك بزمام المبادرة في الصراع، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا وفق تعبيره على مرمى حجر من التحرير الكامل. من جهته قال مسؤول عسكري إن الجيش السوداني بدأ يسيطر على جميع محاور القتال في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي.

دونالد ترامب ناقشا خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة. وأشاد زيلينسكي في عزم الولايات المتحدة على المساعدة في إنهاء الحرب ووجود فرصة حقيقية لإنهائها، مشيرا إلى اتفاقه مع ترامب على مواصلة المحادثات خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع في تركيا. في الوقت ذاته أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن الرئيس الأمريكي عرض المساعدة في إنهاء الحرب خلال القمة، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر أبديا استعدادهما لمواصلة جهود الوساطة وزيارة موسكو مجددا. وأضاف أوشاكوف أن بلاده تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع بما يراعي المواقف الأساسية لروسيا. ميدانيا، قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وقال سيرجي إكسيونوف إن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين استهدف شمال القرم. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. في أنقرة تستضيف العاصمة التركية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو تركز على آليات توظيف الميزانيات الدفاعية وتحديد أولويات الحلف. وأكد سفراء عدد من الدول الأعضاء أن القمة المقررة في 7 و8 من يوليو الجاري تمثل فرصة مهمة لتوجيه رسالة قوية تعكس وحدة الحلف وتضامنه في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. في الولايات المتحدة أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعيش ما وصفه بأبهى عصورها، مسجلة إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات. وقال ترامب في خطاب بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة إن بلاده تحتفل بأهم الإنجازات التي حققتها في تاريخها، مشيرا إلى أنها اليوم أصبحت أغنى وأقوى من أي وقت مضى، ومؤكدا أنه سيسعى خلال قيادته إلى تحقيق مستويات لم يتخيلها أحد في مختلف المجالات. في بودابست أعلنت الحكومة المجرية اعتزامها تقديم مشروع تعديل دستوري يقضي بعزل الرئيس تاماس سوليوك الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تستهدف تقليص نفوذ أوربان ضمن حزمة إصلاحات سياسية ودستورية واسعة، مؤكدة أن التعديل قد يؤدي إلى إنهاء ولاية سوليوك قبل أقل من 3 سنوات من مدتها البالغة 5 سنوات. في بيونغ يانغ أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أسلحة على متن المدمرة البحرية كانغ كون، شملت إطلاق صاروخ كروز واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وقالت وسائل إعلام كوريا الشمالية إن كام أشرف هذا الأسبوع على اختبار للمدمرة التي تزن 5000 طن والتي كانت قد انقلبت جزئيا خلال تدشينها العام الماضي قبل أن تتم إعادة إصلاحها لاحقا. في بكين أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغ داو خلال الشهر الجاري. وقالت الوزارة في بيان أن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكدة أنه سيتم توجيه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة عقب انتهاء التدريبات. في مالي شن متمردون هجمات على 5 مواقع في مالي، بينها بلدة في الشمال تتمركز فيها قوات حكومية وأخرى تقع جنوبي العاصمة باماكو. وقالت القوات المسلحة المالية إن الهجمات استهدفت مواقع للجيش في عدد من المدن والبلدات، مؤكدة تمكنها من صدها وأن الوضع أصبح تحت السيطرة الكاملة. في كاراكاس أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج

إلى نحو 3000 قتيلا. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية إن عدد المصابين بلغ 16500 شخص، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6000 شخص حتى الآن. من أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية عن احتمال مرور إعصار شديد الخطورة قرب جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية الأمريكية في المحيط الهادئ. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن الإعصار قد تصل سرعة رياحه إلى أكثر من 260 كيلومترا في الساعة، مع هبات قد تبلغ نحو 315 كيلومترا في الساعة، محذرة من أضرار قد تكون كارثية. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، وفخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. مصادر تقول إن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في 11 من يوليو الجاري. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. مسؤول عسكري سوداني يقول إن الجيش بدأ يسيطر على جميع محاور القتال في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي، وروسيا تؤكد أنها تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للحرب بما يراعي مواقفها الأساسية. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغ داو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى

0: 16 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: دولة الأمم المتحدة. الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، أوروبا تستعد لدخول مضيق هرمز، وطهران تحذر من أي تحركات عسكرية. الجيش السوداني يحكم سيطرته على مدينة الأبيض في ولاية كردفان. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. واشنطن تتلقى اتصالات من موسكو وكييف وسط تصعيد عسكري غير مسبوق. بينما أفادت مصادر إعلامية بأن باكستان سوف تستضيف في 11 من يوليو الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في هذا الممر.

0: الحيوي، وعقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هرمز، حذرت إيران من أي تحرك عسكري في المضيق، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مجددا التأكيد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. دعني أبدأ معك من حيث انتهت المقدمة، مضيق هرمز والذي يشغل العالم ويهتم به العالم كله، إلى أي مدى يستمر الموقف الإيراني في يعني تصعيد الحديث حوله؟ يعني ما زالت إيران تتحدث بأن الدول المطلة لها الحق، ما زالت تتحدث بأنها خلال الهدنة الحالية تسعى إلى تعزيز قدراتها القتالية، كل هذه يعني التصريحات تبدو تصعيدية نوعا ما، فكيف تنعكس على مضيق هرمز كما أنه في الأخبار الجديدة كما أنها حولت مسار حوالي 6 سفن عن الممر العماني، كل ذلك كيف يؤثر على الحديث أو المفاوضات حول هرمز؟
1: تحياتي لكم. يعني الآن يبدو بأن مضيق هرمز لم يعد قضية تفاوض بين إيران والولايات المتحدة فقط، بل دخلت أطراف أخرى. هذه الأطراف ليست أطراف فقط يعني لها مصالح اقتصادية، بل هي أطراف قوية تمثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهم دولتين لديهم مقعد دائم في مجلس الأمن. وبالتالي هذا التحرك الفرنسي البريطاني ليس جديد، لأنه لنتذكر قبل أشهر أيضا عقدت عدد من الاجتماعات بين لندن وباريس، واستضافت عدد كبير من الدول في مسألة الملاحة في مضيق هرمز وما سمي آنذاك في المسار الثالث. والآن الأوروبيين يريدون أن يقولوا بأنه لا يمكن لإيران أن تبقى تسيطر على مضيق هرمز كورقة ريهان وكورقة تفاوض، وبأنه هم مستعدين للتدخل عسكريا إذا استمرت إعاقة الملاحة في المضيق، لأنه يبدو بأن إيران من خلال التفاوض هي تريد أن تفرض سيطرة على مضيق هرمز بشكل أو بآخر. يعني تريد أن تقول دائما بأنها تستطيع عرقلة الملاحة، تستطيع إغلاق المضيق متى ما أرادت ذلك، متى ما اختلفت مع الولايات المتحدة. وهذا لا يمكن أن يحدث، لأن المضيق هو مضيق دولي أو ممر دولي، ويؤثر على مصالح دول إقليمية ودول أوروبية والكثير من الدول بما فيها الصين أيضا واليابان وكندا. وبالتالي الآن هذه بداية لعنوان آخر يقول هناك تحالف دولي قادم منفصل عن الولايات المتحدة.
0: نعم، هذا التحالف الدولي والذي كان في اجتماع سابق قبل شهر تقريبا بحضور 40 دولة كما تتذكر معي سيد ناصر، إيران كانت تتابع وكانت تعرف وكانت الترتيبات، حتى أن الترتيبات أصبحت لاحقا مع الولايات المتحدة بأنه في حال وقف إطلاق النار سوف تدخل بعثة أوروبية لإزالة الألغام وتأمين سلامة السفن. لماذا ترفض إيران حتى اللحظة هذا التحرك الفرنسي والبريطاني والذي يبدو بأنه حظي مسبقا ومنذ فترة بقبول أوروبي وقبول أمريكي؟ هي تصفه بأنه عمل عسكري لكنه في الواقع هو لإزالة الألغام ومرافقة السفن فقط.
1: إيران لا تريد أن يكون هناك أي قوة عسكرية في مضيق هرمز، لأنها تدرك جيدا بأنه القوة العسكرية ستكون في مواجهة معها أو مع أي قوات تقوم بعرقلة الملاحة في مرحلة لاحقة إذا فشلت المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة. ولذلك هم لا يريدون أو يقولون بأنهم سيعارضون أي قوة عسكرية. هل يستطيعون ذلك؟ هناك حديث طويل حول هذا الأمر، ولكن أيضا إيران تدرك جيدا بأن الأمر لن يقتصر على فرنسا وبريطانيا، الأمر سيعني لأن هناك دول أخرى ستشترك في هذا التحالف، ربما منها دول إقليمية أيضا، ولكن ليس مع الولايات المتحدة في حربها. يعني هذه هي النقطة الحساسة جدا، بأنه أي طرف كان سيتدخل في العمليات العسكرية في مضيق هرمز كان سيعتبر بأنه يدخل مع الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران أو الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحديد، وهذا عدد كبير من الأطراف لا تريد. والآن اختلف الأمر، لأن نحن نتحدث عن تأمين مضيق ملاحي، عن تأمين ممر دولي لا يمكن أن يبقى تحت سلطة الحرس الثوري الذي هو أساسا مصنف كمنظمة إرهابية في عدد من الدول الأوروبية نفسها. ولذلك أعتقد أن إيران تدرك هذا الأمر، وهي تريد أن تقول أنها لا تنتهي أو لم يعني لم تنفك من الضغط الأمريكي حتى تدخل

0: في بعض الدول يمنعها من أن تمارس عرقلة الملاحة في مدينة هرمز. ويعني المنطق يقول بأنه إيران لا يجب أو لا يفترض أن لا تعارض أي عملية عسكرية في المنطقة طالما أنه ممر دولي وفق الاتفاقات الدولية.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا نتحدث بشيء من التفصيل. إيران تقول بأنها لا تريد دخول هذه القوات الأوروبية إلى مضيق هرمز، وكما وضحت لنا السبب، لكن هل تستطيع إيران أن تقوم بهذه المهمة؟ هي تدعي بأنها قادرة على إزالة الألغام وبأنها قادرة على القيام بكل المهام التي يعني عينتها القوة الأوروبية، لكن طبيعة الحال هل إيران قادرة على ذلك؟ ربما الأنباء الأولية تجيب بلا.
0: بالتأكيد في الوقت الحالي إيران غير قادرة على ذلك. أيضا يعني حتى لو كانت قادرة لا يمكن السماح لإيران أن تقوم بهذه المهمة. يعني لا يمكن أن تعطى مسألة إدارة مضيق هرمز لإيران بأي حق، بأي صيغة قانونية، بأي شيء. يعني حتى لو تحدثنا عن الدول المطلة على المضيق، هناك دول الخليج، هناك بشكل مباشر عمان، هناك كثير من الدول، لا يمكن أن تكون إيران هي الوحدها المتحكمة في المضيق. وبالتالي يعني معارضة إيران وضعتها في الزاوية الآن، لأنه العملية العسكرية تقول إزالة الألغام مرافقة السفن. إيران تعارض هذا الأمر، وبالتالي يبدو يعني أمام العالم وأمام الصين التي تحاول دعم إيران وأمام روسيا يبدو بأن الأمر هو أن هناك محاولة أو هناك هدف هو عرقلة الملاحة متى أراد ذلك. ولذلك لن تجد من يعني يصوت معه في مجلس الأمن إذا ما حولت بريطانيا وفرنسا ومعها الولايات المتحدة الملف لمجلس الأمن واصدروا قرار من مجلس الأمن يكلف عملية عسكرية في مضيق هرمز. عندها ستكون إيران في مواجهة تحالف دولي لن أقول بأنه يشبه ما حدث مع العراق في التسعينات، ولكن قد يحدث ذلك. يعني إيران الآن تحاول أن تلعب لعبة أخرى، تخلت عن الملف النووي طالما أن المفاعلات النووية دمرت ولم يعني لم يعد من المهم الحديث عنها، وأمسكت في مضيق هرمز لأنها تدرك بأنه مضيق هرمز هو المهم جدا. لا يمكن السماح لإيران في هذا الأمر، أقله يعني على المدى المتوسط. ربما يعني بشكل سريع تكون هناك بعض التنازلات من كل الأطراف، ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل السماح لإيران بإدارة مضيق هرمز تعني كارثة اقتصادية قادمة للعالم.
1: نعم، ولعل هذا أيضا ما تهتم به دول الخليج، خاصة من خلال سلطنة عمان التي ربما تعاونت أو ستتعاون مع فرنسا وبريطانيا في إتمام المهمة الأوروبية لحماية مضيق هرمز من أي تصعيد إيراني محتمل في حال فشلت المفاوضات كما ذكرت لنا. لننتقل إلى الصعيد الدبلوماسي سيدي الكريم. باكستان أعلنت أنها ستستضيف في 11 من يوليو الجاري جولة جديدة، أي أنه في وقت قريب بعد عدة أيام. ما أبرز الملفات المطروحة على الطاولة؟ بطبيعة الحال ملف هرمز وأيضا الأموال المجمدة وما إلى ذلك، لكن كيف ترون الترتيبات المعدة بشأنها؟
0: حتى الآن سيجري في باكستان هو استكمال لما جرى في بيركنستوك في سويسرا والدوحة، يعني هي جولات أخرى من التفاوض وآلية لأن يكون هناك دفع آخر في مسألة إتمام النقاط التي تم التوصل إليها في مسألة الأموال المجمدة ومسألة رفع العقوبات والسماح بتصدير النفط والحديث عن مضيق هرمز وأيضا إطلاق المفاوضات، لأنه هناك نقطة مهمة. نحن الحديث هو كان عن 60 يوم في برجنشتوك، ولكن هذه 60 يوم الآن قضى منها أسبوعين تقريبا، وهذه الأسبوعين يجب أن تنتهي لفترة جديدة أو إما تمدد لفترة جديدة وإما أن يكون هناك توجه آخر يقول بأنه المفاوضات فشلت، وهذا لا يبدو ما أحد يريد أن يصل إليه. باكستان تحاول أن تكون من النقطة الثانية، يعني الآن لدينا اجتماع في سويسرا بحضور الوسطاء، اجتماع في الدوحة، واجتماع الآن في باكستان. سنرى إلى أين ستتجه الأمور، وهل الاجتماعات هذه هي فقط يعني تقول بأنه نحن نجتمع، أم هناك فعلا ما سينجز على الورق. إلى الآن لا يبدو بأن أحد جاهز لتوقيع اتفاق أو طرح اتفاق نهائي على أقل تقدير.
1: نعم سيد الكريم، في ذات النقطة وعلى الصعيد الدبلوماسي وما يتصل بلبنان التي لا تبتعد كثيرا عن هذا الملف، الرئيس ترامب كشف أنه سيعقد لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الأسبوع المقبل تقريبا في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ما هو تقييمك للوضع في لبنان، وكيف ينعكس على الاتفاق على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ نحن نعرف بأن نتنياهو ما زال يرفض يعني الترتيبات الخاصة بلبنان ويود أن يخرج عنها، لكن ما زال ترامب يضغط عليه

0: يحافظ على الوضع آمنا نوعا ما في لبنان لتسير المفاوضات بسلام؟
1: أعتقد أن ترامب سيستمر الضغط على نتنياهو في مسألة فرض الهدوء في لبنان، ولكن يعني دائرة متمسكة بشكل جيد أن يكون هناك هدوء كامل في لبنان هي يعني وقف يعني إذا أردت وقف إنهاء حزب الله، ولا إسرائيل يعني تريد أن تستمر

0: للحرب واستقرار الأوضاع نوعا ما سيعني ذهابه إلى المحكمة أو المحاكمات العسكرية، سواء كان في التهم التي يحاكم عليها سابقا أو سواء كان في الاتهامات حول التقصير في الاتهامات التي تطيلها المعارضة له في مسألة التقصير في أداء مهام. ولذلك هو سيبقى في هذه الحروب حتى وإن كانت يعني جبهة شبه ساكنة، ولكن هو أعتقد أنه سينقي ما يريد ترامب بشكل أو بآخر، ولكن هذا أيضا لن يكون سهل. يعني حتى ترامب لن يضغط على نتنياهو بشكل سريع، لأنه أيضا أعتقد بأن ترامب يريد ترتيبات أخرى بين لبنان وإسرائيل منعزلة عن إيران. يعني بالتعبير البسيط، الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أن تكون هي المتحكمة في الملف اللبناني وهي من تقوده، لأن نعم. الولايات المتحدة تقود مسار آخر في محادثات إسرائيلية لبنانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد ناصر زهير من باريس. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أحدث أنظمة الأسلحة الخاصة بالمدمرة البحرية كان كون التي تزن 5000 طن.
2: في إطار مساعي بيونغ يانغ لتسريع تطوير قدراتها البحرية وتعزيز ما تصفه بالردع الحربي، أشرف زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أحدث أنظمة الأسلحة الخاصة بالمدمرة البحرية كان كون التي تزن 5000 طن. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت اليوم إن الاختبارات التي أجريت قبل يومين شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل للحرب الإلكترونية. وتعد كان كون المدمرة نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه خلال مراسم تدشينها العام الماضي قبل أن تعمل السلطات الكورية الشمالية على إصلاحها لاحقا. وجرت الاختبارات بعد أقل من أسبوعين على دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5000 طن الخدمة في البحرية الكورية الشمالية. وكان كيم قد تعهد خلال حفل تدشين تشوي هيون بتزويد البحرية بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تصل حمولتها إلى 10000 طن. وعقب اختبارات الجمعة وجه كيم بإدخال المدمرة كان كون الخدمة في البحرية خلال شهرين. وشدد زعيم الكوري الشمالي مجددا على ضرورة تسريع وتيرة تعزيز قدرات بلاده العسكرية والردع الحربي، مؤكدا عزم بيونغ يانغ على امتلاك ما وصفه بالقوة المطلقة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث لا تزال الكوريتان في حالة حرب رسمية بعدما انتهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة من دون توقيع معاهدة سلامة. وتشغل البحرية الكورية الجنوبية أكثر من 10 سفن تزيد حمولتها على 5000 طن مقابل سفينتين فقط لدى كوريا الشمالية.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على جميع محاور القتال في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردستان، مؤكدا أنه بات يمسك بزمام المبادرة في المنطقة وسط استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. في المقابل، أفاد مصدر سوداني بمقتل 3 أشخاص جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردستان. ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الجيش يواصل تحقيق تقدم ميداني، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردستان باتا قريبين من التحرير الكامل. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أهلا وسهلا بك سيدتي، ودعينا نبدأ مع قراءة في إعلان الجيش السوداني بأنه أحكم سيطرته على جميع محاور القتال في مدينة الأبيض. ما أهمية هذا الإعلان عسكريا واستراتيجيا؟
0: نعم، يعني الجيش السوداني يحاول هو والقوات المتحالفة معه الإحاطة بمدينة الأبيض، المدينة الاستراتيجية المهمة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، من الناحية الاستراتيجية، التي من يستولي عليها يكون قد يعني قطع الطريق نحو دارفور ومن ناحية ونحو الخرطوم من ناحية أخرى. قوات الدعم السريع إذا سيطرت عليها تعني أنها تحكم سيطرتها على غرب السودان، وبالتالي الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه يستمتون في محاولة استعادة هذه المدينة ومنع قوات

0: الدعم السريع من السيطرة عليها. قوات الدعم السريع تحاول هي الأخرى التقدم واستهداف أيضا القوات الحكومية بالمسيرات وطائرات المسيرة. وبالتالي يعني هذا الإعلان من جانب الجيش أن المعارك محتدمة وأنه الوضع خطير للغاية وأنه انعكاسات هذه المعارك يعني ستكون خطيرة جدا على الوضع الإنساني وعلى جميع الأصعدة، لأنه الدعم السريع أيضا هو لا يتوقف عن محاولة استهداف المدينة.
1: نعم سيدتي الكريمة، إلى أي مدى أيضا رئيس الوزراء السوداني وفي إعلانه عن اقتراب التحرير الكامل لإقليمي دارفور وكردفان، إلى أي مدى يعكس هذا التصريح الواقع الميداني؟ نحن نعرف بأن دارفور وكردفان إقليمان كبيران جدا، ومن المهم أيضا أن يتحررا بشكل كامل.
0: نعم بالفعل، يعني إقليمان يحتلان حوالي 50 البلاد، والمعارك ما زالت سجال في هذين الإقليمين الكبيرين اللذين يحويان العديد من الولايات، والمعارك مستعرة ما زالت، والسلاح يتدفق للدعم السريع، وهناك طبعا يعني هزائم منية بها الدعم السريع، وخصوصا الانسحابات اللي تمت من قيادات بارزة من الدعم السريع وذهبها إلى الجيش. لكن هذا لا يعني ان المعارك انتهت، وربما يكون امدها طويل، لكن الجيش يعني هذا التصريح يعني انه الجيش مصمم وان الحكومة السودانية ماضية في عزمها على طريق الحسم العسكري وليس عن طريق المفاوضات التي تريدها بشروطها هي، وليس بشروط التي يحاول المجتمع الدولي أن يكون هناك تفاوض. الحكومة السودانية والجيش السوداني يريد أن يستسلم الدعم السريع ويسلم أسلحته ويعلن استسلامه، ثم تبدأ أي مفاوضات من وجهة نظرهم.
1: نعم، ما دمت عرجتي على الجانب الدبلوماسي، كانت هنالك آخر محاولة من خلال ورقة أمريكية لكنها لم تحظى بقبول الجانبين ولم تكن أصلا الظروف مهيئة للحديث حولها. إذن في ظل انسداد المسار الدبلوماسي، كيف ترين تكتيكات قوات الدعم السريع التي ما زالت تحاول وتستميت لدخول بعض المدن عوضا عن المدن التي تخسرها مثل مدينة الدلنج؟
0: نعم بالفعل، هناك يعني الحلول السلمية التفاوضية والمبادرات التي يطرحها المجتمع الدولي لا تلقى أي أذان صاغية، ويبدو أن طرفين كل منهم يريد المعادلة الصفرية، القضاء على الطرف الآخر تماما، وكل طرف يتخيل أنه يمكن أن يحسم المعركة لصالحه، وخصوصا والوضع يعني في الميدان يثبت انه الحسم العسكري غير ممكن، لانه بعد في العام الرابع الان من هذه الحرب، والتكلفة الانسانية الباهظة والدماء التي اريقت والوضع الانساني الكارثي، ورغم ذلك كل يعني اطراف الصراع تمضي نحو الحل العسكري وتصعيده. وطبعا الدعم السريع يحاول بالفعل، مدينة الدلنج هناك كانت معارك أيضا في الجنينة في دارفور وفي غيرها من المناطق في الغرب، وهناك معارك خطيرة أخرى تدور في جنوب شرقي البلاد في النيل الأزرق، حيث مدينة الكرمك الاستراتيجية التي يسعى الجيش أيضا الآن إلى محاصرتها واستبدادها، لأنه السيطرة عليها من جانب قوات الدعم السريع هو أمر خطير للغاية ويهدد منطقة الشرق كلها التي يريدها الجيش أن تبقى بمنأى عن سيطرة الدعم السريع.
1: نعم، الأسلوب الذي تتبعه قوات الدعم السريع هو الحصار المطبق على المدن التي تحتلها، ومن ثم القيام بعدد كبير من المجازر لا محدودة، وهذا ما فعلته وما شهدناه في مدينة زمزم الفاشر، والمخاوف الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول الأبيض. برأيك هذه المجازر وهذه الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية إلى أي مدى تعمق الأزمة الإنسانية في السودان؟
0: نعم بالفعل، هناك أسلوب حصار المدن من قبل قوات الدعم السريع حصل في الفاشر وفي الجنينة من قبل وفي الجزيرة وفي غيرها من مدن السودان ومناطقه المختلفة، وهناك يعني فظائع ينبى لها الجبين وجرائم انتهكت بحق المدنيين العزل الذين يهربون من مكان إلى مكان. والأبيض ليست فقط مدينة مهمة بالنسبة لسكانها الذين يبلغون 500,000 سكان، وإنما هناك حوالي 100,000 إضافيين من اللاجئين الذين لجأوا إليها من مناطق أخرى.

0: أخرى، وبالتالي الوضع خطير للغاية، وكل التحذيرات الدولية يعني تحذر، يعني المنظمات تحذر من أنه مخاوف أن تتكرر ما حدث في الفاشر وغيرها في الأبيض، وبالتالي إذا بد أن يكون هناك ضغوط كبيرة جدا من قبل المجتمع الدولي لكي يكون هناك منع حقيقي لهذه المجازر والفظائع المحتملة. للأسف المجتمع الدولي اجتمع في مجلس الأمن مؤخرا وفي مجلس حقوق الإنسان وطالب بتفعيل المحاكم الجنائية الدولية وبالمساءلة وبالعقاب، ولكن كل ذلك لا يمثل ضغطا حقيقيا على هذه الأطراف التي تنتهك القانون وتنتهك حقوق الإنسان وترتكب هذه الفظائع، وبالتالي لابد أن يتم تصعيد المطالبة لوقف هذه الفظائع، والضغوط الدولية يجب أن تتوالى من أجل ذلك ولا يبقى حديثا فقط.
1: نعم، وأيضا انتهت هذه الجلسة بعدم وجود مقترحات جديدة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي خصصت من أجلها الجلسة العاجلة في الجمعة الماضية. شكرا جزيلا للسيدة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية من القاهرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: فصل جديد في الصراع الأمريكي الإيراني، محمود حسونة، يوم التنفيذ، علي أبو حبلة، من يحكم بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية، عادل درويش، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قال فيها الكاتب محمد حسونة: العالم يعرف أن الحرب الأخيرة تعيش في حالة هدنة، إلا أنها ليست كغيرها من الهدن، فالقصف يتجدد من وقت لآخر رغم انطلاق جولات التفاوض، بل وتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني على مذكرة التفاهم التي تحتاج إلى تفاهم جديد على تفسير بنودها. وهو ما يطرح السؤال: هل دخلت المنطقة بالفعل مرحلة دبلوماسية هدفها إنهاء الصراع، أم أنها تعيش فصلا جديدا من الحرب النفسية تمهد لجولات أكثر تعقيدا؟ وكتب تحت عنوان: فصل جديد في الصراع الأمريكي الإيراني.
2: في العادة تبدأ الدبلوماسية عندما تتراجع لغة التهديد لتحل محلها لغة المصالح والتسويات، لكن ما يجري اليوم يؤكد أن الميدان لم يهدأ، والقصف لم يتوقف، والمضيق لم يعد كما كان، ويوحي بأن طاولة التفاوض تسير في اتجاه، بينما المنصات الإعلامية تسير في اتجاه آخر، وكأن الحرب العسكرية أخذت شكلا جديدا.
1: وخلص الكاتب إلى أن الضربات المتقطعة التي تشهدها المنطقة من وقت لآخر، سواء من خلال عمليات قصف متبادل أو إعلان عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، إنما هي تأكيد على أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وأن العودة إلى التصعيد احتمال قائم. وأضاف:
2: إن استمرار الخطابات لا يعني بالضرورة أن الدبلوماسية قد فشلت، لكنه لا يمنح في المقابل أي ضمانة بأن السلام أصبح قريبا. إن الاختبار الحقيقي لمذكرة التفاهم ليس في عدد الاجتماعات التي ستعقد، بل قدرتها على تغيير لغتها قبل تغيير سياساتها. فالسلام لا يقاس بعدد الأيام التي تصمت فيها المدافع، بل بمدى تراجع التصريحات وتوقف الرسائل العسكرية المتقطعة وبناء الحد الأدنى من الثقة المتبادلة.
1: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب علي أبو حبلة: تكشف الخطة الاستيطانية التي أطلقت عليها الحركات الاستيطانية الإسرائيلية اسم يوم التنفيذ، والهدف إلى إقامة نحو 100 بؤرة استيطانية في عمق المدن والبلدات الفلسطينية، عن انتقال المشروع الاستيطاني من سياسة التوسع إلى استراتيجية فرض الوقائع، بما يهدف إلى تكريس الضم الفعلي للأرض المحتلة وإلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا. وكتب تحت عنوان: يوم التنفيذ.
2: غير أن أخطر ما يرافق تناول هذا المخطط هو الانزلاق إلى استخدام تصنيفات ألف باء جيم باعتبارها مرجعا قانونيا، في حين أن هذه التقسيمات لم تكن سوى ترتيبات إدارية انتقالية، ولم تغير إطلاقا المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. فجميع قرارات الشرعية الدولية لم تعترف بهذه التقسيمات، وإنما أكدت أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل

0: تشكل وحدة جغرافية وإقليمية واحدة تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
1: وخلص الكاتب إلى أن التسميات التي تروج لها سلطات الاحتلال في قطاع غزة مثل المنطقة الصفراء أو غيرها من المناطق التي يحددها الاحتلال بقرارات عسكرية أحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني في القانون الدولي ولا تنشأ أي مركز قانوني جديد. وأضاف
0: إن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء بالإدانة يشجع حكومة الاحتلال على المضي في فرض الوقائع بالقوة، ولذلك فإن المطلوب هو الانتقال من مرحلة التنديد إلى مرحلة المساءلة القانونية وتفعيل آليات المحكمة الجنائية الدولية.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب عادل درويش: منذ أكثر من أسبوع أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عزمه التنحي عن زعامة حزب الأغلبية وبالتالي رئاسة الوزارة، لكنه ما زال يقود الحكومة ويتخذ قرارات استراتيجية كبرى ويستعد لتمثيل بلاده الأسبوع المقبل في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وكتب تحت عنوان: من يحكم بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية؟
0: النظام البريطاني يقضي بأن يظل رئيس الوزراء يمارس كامل صلاحياته حتى يقدم استقالته رسميا للملك، وحتى يعين رئيس جديد للحكومة. لا يتوقف عمل مؤسسات الدولة ولا تدخل البلاد في فراغ دستوري، لكن الواقع السياسي أكثر تعقيدا من النصوص الدستورية، إذ تعيش بريطانيا مرحلة انتقال سياسي يتابعها الحلفاء والأسواق المالية ومؤسسات الدولة باهتمام.
1: وخلص الكاتب إلى أن الوزراء ورئيس الحكومة شخصيات سياسية تتغير بتبدل الحكومة، أما موظفو الدولة فهم أعضاء في الخدمة المدنية الدائمة ويعملون في خدمة الدولة البريطانية وليس في خدمة الحزب الحاكم أو رئيس الوزراء، ولذلك تستمر مؤسسات الدولة في أداء أعمالها اليومية، غير أن المرحلة الحالية تختلف عن كثير من عمليات انتقال السلطة السابقة. وأضاف:
0: فالحكومة الحالية لا تكتفي بإدارة الأعمال اليومية، بل تتخذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى، في مقدمتها زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادا لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو الأسبوع المقبل، وهي قرارات ستظل آثارها المالية والسياسية قائمة لسنوات وربما تتجاوز عمر الحكومة الحالية نفسها.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم، والزميل تامر أبو العينين.
1: تفتح الصحافة السويسرية نوافذها على ملفات العالم الساخنة لتقدم قراءة تشريحية مثيرة للتحولات الجيوسياسية الراهنة، تجمع بين الحرب وصوت الدبلوماسية في الشرق الأوسط وصمود الدولة الأمريكية بعد 250 عاما على تأسيسها. نبدأ الرحلة من صحيفة تاجس أنسايجر الليبرالية التي تدق ناقوس الخطر حول مغامرة إيرانية قد تشعل المنطقة، فالأجواء مشحونة بالتناقض، حيث تسعى واشنطن وطهران لفتح قنوات اتصال في قطر لفك عقدة مضيق هرمز قبل الاقتراب من لغم الملف النووي. وفي مقابل هذه التوترات تبتعد صحيفة نايت سرخر سايتونغ المحافظة عن صراعات الشرق الأوسط لتقدم احتفالية فكرية صاخبة بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. الصحيفة شنت هجوما على المتشائمين من التجربة الأمريكية من اليسار الأمريكي إلى الأوروبيين اليساريين، مؤكدة أن الرهان على سقوط واشنطن أو انهيار الحلم الأمريكي هو مجرد وهم متكرر. فرغم الانقسامات والأزمات، ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وفق الصحيفة هي المحرك الأعظم للسياسة والاقتصاد والعلم في العالم بأسره، وهي قادرة دائما على خوض غمار الأزمات والخروج منها بنسخة أقوى، تماما كما فعلت منذ حرب استقلالها الأولى ودعم أوروبا في التخلص من النازية الألمانية، بل وبناء أوروبا الحديثة ما بعد الحرب. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصالات منفصلة تلقاها من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث آفاق تسوية الأزمة وسط تصعيد ميداني متسارع يتبادل فيه الطرفان الضربات النوعية ووسط جدل واسع حول حقيقة السيطرة على مدينة كوستيا نيتيفينكا الاستراتيجية. على وقع طبول حرب دخلت عامها الخامس وتحركات ميدانية لا تهدأ تلوح في الأفق بوادر حراك سياسي تقوده واشنطن، اتصالات هاتفية ماراثونية ومنفصلة تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واضعا ملف التسوية على طاولة النقاش الساخنة قبيل قمة الناتو المرتقبة في تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. في مكالمة استمرت زهاء 90 دقيقة وصفها الكرملين بالعملية والبناءة، عرض ترامب المساعدة لإيجاد حل سريع لإنهاء القتال، ورغم إبداء موسكو رغبتها في حل سياسي ودبلوماسي إلا أن اشترطت مراعاة نهجها الأساسي واضعة اللوم على كييف وحلفائها الأوروبيين في تصعيد النزاع وعلى الجبهات الدبلوماسية ذاتها. كشف الكرملين عن جاهزية المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لزيارة موسكو مجددا لمواصلة جهود الوساطة. على الجانب الآخر بدت النبرة الأوكرانية متفائلة بحذر، حيث وصف الرئيس زيلينسكي محادثته مع ترامب الجيدة جدا، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة سيكون حاسما ومشيرا إلى وجود فرصة حقيقية لإنهاء الحرب. واتفق الزعيمان على لقاء مباشر وجها لوجه في العاصمة التركية أنقرة على هامش قمة الناتو هذا الأسبوع، لكن لغة السياسة في الغرف المغلقة تقابلها لغة النار والبارود على الأرض بتطورات متسارعة. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على 5 قرى في منطقتي خاركييف ودونيسك في خطوة تصعيدية لافتة. نفذت كييف هجوما واسع النطاق ب 72 طائرة مسيرة استهدف البنية التحتية النفطية وميناء فيستوفيسك في سان بطرسبورغ وعمق منطقة لينينغارد في محاولة لضرب عصب الإيرادات التي تمول الآلة العسكرية الروسية. وفي ذروة هذا الصراع الميداني يدور تراشق إعلامي ونفسي حول مدينة كوستيا نيتينيفيكا الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، فبينما تؤكد موسكو إطباق سيطرتها عليها ينفي زيلينسكي وهيئة أركانه ذلك بشدة، بل ذهب زيلينسكي إلى تحدي بوتين للقائه في المدينة نفسها إن كانت حقا تحت سيطرته، وهو ما يجوب بسخرية من الكرملين الذي اعتبر المدينة جزءا من روسيا بالفعل. ومع انتهاء المهلة الروسية لكييف للرد على مقترح وقف إطلاق النار ل6 ساعات لتبادل الجثث تبقى التساؤلات معلقة، هل تمهد قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة لطريق السلام أم أن الميدان سيبقى هو الحكم؟
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة بيروت الدكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي. سيد الكريم لو تخفض صوت المذياع قليلا.
2: تفضلي.
1: نعم، حيث أنني أسمع صدى لصوتي. دكتور خطار، هنالك اتصالان متزامنان وهذا شيء ربما لافت للنظر، ما بين الرئيس الروسي وترامب وما بين الرئيس الأوكراني وترامب أيضا، إلى أي مدى يعكس ذلك رغبة الجانبين في التنسيق لوساطة أمريكية متجددة مستقبلا، وأي مدى يعكس أيضا رغبة في التنسيق قبل قمة الناتو؟
2: بالفعل هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى طويلا بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، كما الاتصال الآخر بين ترامب وبين زيلينسكي وقبل القمة الأطلسية في أنقرة يومي 7 و8 من هذا الشهر، يدل على أن الولايات المتحدة أخذت تولي الملف الأوكراني الأهمية التي يستحقها، وأن الرئيس دونالد ترامب بصدد إعطاء إشارات للجانبين حول الانخراط في مفاوضات فعلية تؤدي إلى التسوية. اتضح من خلال كلام بوتين أنه يتهم أوروبا وأوكرانيا بالرغبة بإطالة أمد الحرب، بينما من كلام زيلينسكي اتضح الاستعداد من أجل الدخول في مفاوضات جدية مع روسيا. بمعنى أو بآخر أصبحت الكرة الآن في ملعب الرئيس دونالد

0: ترامب لكي يحاول صياغة مقترحات تؤدي إلى تسوية منصفة بين الجانبين.
1: نعم سيدي الكريم، أيضا ذلك لا يأتي بعيدا عن قمة الناتو الاستثنائية في 7 و8 من يوليو الجاري، خاصة بأن هنالك تباعدا في المواقف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والناتو. إذا مستمعينا الكرام، بانتظار إعادة الاتصال بضيفنا الكريم حتى نحصل على جودة صوت أفضل. إذا في وقت نواجه فيه حلف شمال الأطلسي الناتو واحدة من أكثر مراحله تعقيدا منذ نهاية الحرب الباردة، تستضيف تركيا يومي 7 و8 من يوليو الجاري قمة استثنائية للحلف، لا تبدو مجرد اجتماع دوري لقادة الدول الأعضاء بقدر ما تمثل اختبارا لمستقبل التحالف العسكري الأكبر في العالم ولموقع الولايات المتحدة داخله ولدور تركيا في إعادة تشكيل معادلات الأمن الغربي. إذن الملف الأوكراني بطبيعة الحال سوف يكون حاضرا وعلى رأس الملفات المتناولة في هذه القمة. هذا ومن المتوقع أن تناقش قمة أنقرة عددا من الملفات المهمة لمستقبل الناتو، تتضمن تنفيذ التعهدات التي أقرت في قمة لاهاي 2025، ومن ضمنها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، كنا نسألك حول أهمية هذين الاتصالين اللذين تحدثنا عنهما مع قرب حلول قمة الناتو، خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتباعد قليلا عن الناتو وعن الالتزام الدفاعي في الآونة الأخيرة.
0: يعني زيادة على المشكلات ما بين دونالد ترامب ودول الناتو بخصوص حرب إيران وتنظيم مسألة الدفاع المشترك من خلال التعويض عن تخفيض المساهمات الأمريكية في الناتو أو في الوجود الأمريكي في أوروبا، سيحتل الملف الأوكراني مرتبة أساسية ضمن استحقاقات قمة أنقرة، إذ أنه ينتظر أن أوروبا مع كندا ستخصص دعما ماليا إضافيا في العامين 2026 و2027 لأوكرانيا كي تتيح الصمود الأوكراني. هذا يأتي أيضا برضا الولايات المتحدة، لكن الأهم أن هذه القمة ستبحث مسألة التسوية السلمية والدور الأمريكي. ودوما كان هناك اعتراض أوروبي على خطط ترامب السابقة التي كانت تعتبر أكثر قربا من روسيا. الرئيس ترامب بعد حرب إيران وبعد ما اتضح له الصمود الأوكراني على الأرض أخذ يغير رأيه، لذلك هناك رهان من قبل الأوروبيين على أن قمة أنقرة ستتيح تمهيد الطريق لوساطة أمريكية تنتج تسوية عادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي.
1: نعم، اختلاف النظرة الأوروبية والأمريكية لروسيا ماذا سيمثل في ظل أي وساطة أمريكية يعني منتظرة، خاصة بأن الحلف سيعيد التأكيد باعتبار روسيا التهديد الرئيسي للأمن الأوروبي والأطلسي.
0: يعني بالطبع الولايات المتحدة تعتبر اليوم أن الخصم الاستراتيجي هو الصين، وهي لا تريد الذهاب بعيدا في العداء لروسيا كي لا تذهب روسيا بعيدا مع الصين. بالنسبة للأوروبيين هم معنيين أكثر بالموضوع، إذ أن روسيا على الأبواب، وروسيا يمكن أن تتدخل ليس فقط في أوكرانيا بل ربما في دول البلطيق والدول المجاورة. ومن هنا هناك إذن أولويات استراتيجية للولايات المتحدة تختلف عن الأولويات الاستراتيجية لأوروبا، لكن هناك مصالح مشتركة لحلف شمال الأطلسي، لأن الولايات المتحدة موجودة مثلا بقوة في الجناح الشرقي في بولندا كما في دول البلطيق. ومن هنا في هذا الموضوع بالذات سيكون هناك ربما حل وسط أو نقطة اشتراك بين الجانبين بخصوص النظرة المستقبلية للدور الروسي، أي أنه إذا قبلت روسيا حلا جيدا في أوكرانيا يمكن للحوار الروسي الأوروبي أن ينطلق بعيدا.
1: نعم، لكن هنالك متغيرات على الأرض كيف ستؤثر على مسار التفاوضات، مثل اعتزام روسيا إقامة مناطق أمنية عازلة خاصة في منطقتي خاركيف وسومي، حيث سيتم توزيع المناطق العازلة التي موجودة بشكل ما باختصار شديد جدا.
0: نعم، كل هذا يخضع للنقاش بالطبع.

0: في الأساس روسيا ضمت 4 مناطق من أوكرانيا زائد شبه جزيرة القرم، تحاول بعض المرات زيادة التركيز على مناطق أمنية معينة، لكن كل هذا كما قلت سيخضع للتفاوض، ومن هنا هناك هامش مناورة للأوروبيين في هذا المجال.
1: نعم سيخضع للتفاوض، لكن ليس بالضرورة أن يتنازل أي طرف عن مكتسباته، ربما مما يطيل المفاوضات. شكرا جزيلا للدكتور خطار أبو دياب من بيروت. أما الآن سنوافيكم بموجز أنباء الثانية ظهرا من إذاعة دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. مصادر تقول إن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في 11 يوليو الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة السواحل اليمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدة في جنوب لبنان. مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان يقول إن مدينة الأبيض استقبلت أكثر من 55,000 نازح منذ مارس الماضي. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي. وروسيا تؤكد أنها تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للحرب بما يراعي مواقفها الأساسية. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3,000 قتيل. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث وتعليق.
3: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية، أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.
2: نعم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، ونرحب في كل من يسمعنا في هذا الأسبوع وكذلك بداية أسبوع جديد. وفي بداية هذه الحلقة رحب زميلتي شهد. أهلا وسهلا شهد.
3: يا أهلا ومرحبا فيك سعود. أكيد كلنا استمتعنا بالفترة اللي فاتت وسمعنا أخبار جدا حلوة بالنسبة للطلبة ولخريجين الثانوية العامة، والحين أكيد راح يبلشون بفصل جديد في حياتهم. الحياة جدا جميلة قدامهم ومتسع كبير أيضا في الويك أند وفي الكويت. الحين احنا حابين نسلط الضوء انه حلو لو نشجع السياحة الداخلية في الكويت، سواء الكويتيين المواطنين والمقيمين وحتى من أهلنا من الخارج اللي حابين

0: حابين يزورون دولتنا الحبيبة الكويت، نحب نذكركم مستمعينا أن في تطبيق اسمه Visit Kuwait، تقدرون تنزلون هذا التطبيق عن طريق التليفون وتشوفون وتستمتعون بالفعاليات اللي ممكن تروحون لها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة الأسبوع نفسها بالنسبة للي زارين دولتنا الحبيبة الكويت. وأنا نزلت هذا التطبيق بالويك أند وشفت رحلات جدا جميلة سعود، شفت في رحلات خاصة للبنات، جزيرة أم المرادم، البنات والعائلات يستمتعون في هذه الجزيرة ويكون فيها أجواء جدا حلوة، وترى البحر في أم المرادم حلو صافي، الواحد يستمتع سباحة نقدر نقول، ويشربون مشاريب حلوة مثلا باردة في الأجواء هذه، ويصير مثلا أجواء حلوة أكيد في أم المرادم أو أي جزيرة في دولتنا الحبيبة الكويت.
1: نعم احنا طبعا ما بداية أسبوع جديد، ويمكن فعلا البعض خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه يمكن كان عنده بعض الأنشطة، خاصة أهل البحر الحداق الناس اللي يحبون الجزر. يمكن شاهد خلال أيام اللي طافت، تواصل معي صديق يعني زميل إعلامي من أحد الدول، يقول أنا كنت مخطط أن بزوركم بالشتاء، أو قالوا لي وقت العياد الوطنية هذا أحلى وقت. احنا طبعا قلنا له حياك الله، راح تشرفنا بالشتاء وفترة العياد الوطنية وحتى بالصيف، بالصيف ايضا صح الاجواء عندنا مرتفعة وفي ارتفاع درجات الحرارة، لكن عندنا لله الحمد شريط ساحلي، عندنا جزر، عندنا رحلات بحرية، عندنا الكثير من الاماكن المغلقة، فالكويت بكل ايام السنة هي جميلة، حتى بعز الحر تبقى جميلة وتبقى حلوة، وفي بعض الأنشطة اللي احنا نشوفها، وفي ناس بالعكس تنطر الصيف عشان هذه الأنشطة البحرية، خاصة اللي يحبون البحر ويحبون أجواء السباحة وغيرها، ويمكن كانت خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويمكن تكلمتي في بداية الحلقة قلتي احنا نبارك لطلبتنا، يمكن هذه الأيام بدأوا يروحون يزورون الجامعات، يزورون المعارض، يزورون وزارة التعليم العالي جامعة الكويت. احنا نقول للجميع إذا عندكم أي استفسارات لا تترددون في التواصل، اليوم كل مؤسساتنا الأكاديمية فاتحة أبوابها لخدمتكم، وهم بانتظاركم، كانوا بانتظار هذه اللحظة، راح يكونون بكل رحابة صدر يجيبون عن أي تساؤلاتكم، سواء عن طريق الموقع الرسمي راح تلقون فيه الكثير من الأجوبة اللي يمكن توفر عليكم هذه الروحة والسؤال، وأيضا عن طريق قنواتهم اللي مخصصة للإجابة عن الاستفسارات. كل عليكم تسوونه تدخلون موقع وزارة التعليم العالي، إذا كنتم مخططين تسافرون تدرسون برا عن طريق نظام البعثات الخارجية أو جامعة الكويت، أو أنكم تدخلون لحساب مجلس الجامعات الخاصة PUC وكذلك الجامعات الخاصة اللي من خلالها تقدرون تلتحقون بنظام البعثات الداخلية إذا كنتم مستوفين للشروط. وأيضا في المعارض ما شاء الله المنتشرة، كان في بأرض المعارض وفي المجمعات وكذلك معرض وجهني، فاليوم إحنا في فترة الطالب عليه إنه يختار، ولا تخاف إن أنا بختار أي شيء بشكل عشوائي والله خايف إنه مقعد يروح، بالعكس ادرس عدل وتأكد من الخطوة اللي تاخذها وتأكد من قرارك وإن أنت راح تدرس، لأن هذا القرار وهذا الاختيار راح يحدد مصيرك خلال السنوات القادمة.
0: والحلو إن في هذه السنوات الأخيرة في دولتنا الحبيبة الكويت أكيد مواقع التواصل الاجتماعي صارت ترى تشرح شنو الأمور المستوفاة أو الشروط اللي المفترض إنه يقدم عليها الطالب، مو مثل قبل ما كنا عارفين تفاصيل أكثر بسبب أكيد قلة هذه مواقع التواصل الاجتماعي وقلة الأشخاص اللي يرشدوننا لهذا المجال، لكن الحين في أشخاص عديدة ممكن تتوجهون لهم بالسؤال، وأيضا تقدرون تطلعون عن طريق المواقع الرسمية للأماكن اللي حابين تقدمون لها وتشوفون الشروط وتقدمون، وإن شاء الله فالكم كل واحد يختار التخصص اللي يبي، ومن أول تخصص هو اللي ينقبل له.
1: نعم شاهد قلتي كلمة وايد حلوة، التخصص اللي هو يبي والتخصص اللي والمه، والتخصص اللي والم ميوله العلمية وكذلك اهتماماته وأيضا له مستقبل في سوق العمل. لذلك ديوان الخدمة المدنية يعني قام بمبادرة جميلة وصارت عادة، وفي كل عام يعني عندهم هذه الاستراتيجية وهذه الخطة، بأن قبل بداية وضع الخطط للبعثات وكذلك للخطة الأكاديمية لكل الجامعات، قاموا بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بدولة الكويت، وأصبحت هذه الخطط الأكاديمية مبنية على احتياجات سوق العمل. واليوم نشوف ديوان الخدمة المدنية ما شاء الله تبارك الله عندها شراكة وتعاون جميل جدا. لذلك أنت بداية لما تشوف اليوم في خطة تأكد بإذن الله تعالى أن لها مستقبل، لكن ما يمنع أن أنت تسأل لها مستقبل وين بالضبط، شنو المؤسسات اللي أنا راح أشتغل فيها وشنو المجالات اللي أنا راح أشتغل فيها وشنو طبيعة دراسة هذا التخصص، لأن وايد من الطلبة يدرسون تخصص اعتقادا منهم بأنه راح يكون بطبيعة دراسة معينة وراح يوظفهم في أماكن معينة، لما يبدون الدراسة يكتشفون بأن الأمر مشابه أو مغاير أو قريب منه. لذلك أسأل وين راح أشتغل، أسأل شنو طبيعة الدراسة، أسأل عن طريقة الدراسة نفسها، عن طريقة التخصص والاهتمامات والمواد اللي تقدم منه، وكذلك حتى عن الجامعة نفسها. اليوم المسألة تفرق من جامعة لجامعة، تفرق من تخصص لتخصص.

0: حتى شروط هي تفرق. قلتي كل مشاهد وايد حلوة، الطالب شو اللي يبي. ولي الأمر أحيانا يقول أنا طول عمري أحلم أشوف ولدي مثلا على سبيل المثال في هذه المهنة. أشوف الطالب يعني عنده اهتمامات ثانية، كل مجالات لها أهميتها، كل مجالات لها احتياجاتها، لكن ضروري أن الطالب نفسه هو اللي يحدد، هو اللي يختار، مو ولي الأمر. لأن بعد سنة أو سنتين جاملكم بأول سنة أول سنتين بعدها راح يغير تخصصه، يختار التخصص اللي هو يبي، وراح يكون معلم لمستقبله. لذلك نقول تركه وحرية الاختيار بأبنائكم، وهم على قدر المسؤولية وعلى علم كافي بأهمية التخصص.
1: صحيح. وأكيد نذكركم أن المفترض أنكم تتابعون المواقع الرسمية سواء ديوان الخدمة المدنية عشان تطلعون على آخر الأخبار وأهمية التخصصات اللي عليها طلب كبير، وفي تخصصات ممكن ما عليها طلب كبير أو مو حابين أن يكون الناس يتوجهون لها. نشوف سوق العمل احتياجاتها ونتوجه للتخصصات المناسبة اللي راح نستمر فيها أكيد طول السنة. تكلمنا أكيد عن الطلبة وعن احتياجاتهم، خلنا نتكلم سعود عن الفعاليات اللي ممكن نسويها في دولتنا الكويت، لأن قلت لك في عطلة نهاية الأسبوع ممكن نزور الأماكن البحرية ونستمتع في الأماكن البحرية، لكن ما ننسى أن في مراكز وأماكن مغلقة في دولتنا الكويت أيضا جميلة وحلوة لو نتوجه لها، والحين مثل ما احنا نسميه العطلة الطويلة. أيه. فإن حلو في أماكن معينة نودي عيالنا يستمتعون ويأخذون الفائدة بنفس الوقت، منها مثلا المركز العلمي أو مركز عبد الله السالم الثقافي اللي بين فترة والثانية ينزلون فعاليات للأطفال ويستمتعون بتقديم المعلومة المفيدة لهم بطريقة جدا جميلة يعني. وتقدر من خلال مثل ما ذكرت في بداية حلقتنا تطبيق فيزيت كويت أنك تختار فعالية معينة للأطفال أنهم يشاركون فيها، منها حتى إطعام القروش، ويكون في تفاعل بين الطفل وبين القروش ويشوفه عن قرب ويشوف شيء جديد يعني وفعالية جديدة بعينه.
0: نعم طبعا احنا ذكرنا مستمعينا الكرام يمكن يوم الخميس اللي طاف كنا في المركز العلمي، وكذلك في كل خميس بإذن الله خلال عطلة الصيف راح نكون موجودين في المركز العلمي، وسعداء في هذه الشراكة اللي تجمعنا مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكذلك مع المركز العلمي. ويمكن في عطلة الصيف المسألة ما تقتصر بس على عطلة نهاية الأسبوع، لا احنا عندنا كل يوم بإذن الله تعالى. وأنا أشكر الأسر اللي من نفسهم قاعد يقومون في بعض الأنشطة بعض الخطط لأبنائهم، خاصة طوال الأسابيع الماضي هم كانوا في البيت فيحتاجون إلى تغيير. لا تتركونهم طول الوقت في البيت، لا تتركونهم طول الوقت أمام الألعاب الإلكترونية. حلو أنكم تسوون لهم بعض الأنشطة، ترى حتى وانتوا في بيوتكم داخل بيوتكم تقدرون تسوون بعض الأنشطة، الطالب يتحرك أو عفوا الطفل يتحرك فيها، يلعب يفكر يكون عنده تغيير جو، أنتوا تلعبونهم الألعاب اللي قبل كنتوا تلعبونها أو تقومون في أي أنشطة ثانية. لذلك احنا نقول بإذن الله خلال موسم الصيف استراحة الظهيرة راح يكون عنده برنامج خاص يقدم لكم، وراح نقدم الكثير من الفقرات اللي مع هذه الفترة، وأيضا راح يكون لنا الكثير من الحوارات والفقرات المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة.
1: ونذكركم أكيد برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وتحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك، راح نقدم لكم العديد من الفقرات وباقة من آخر الأخبار والمستجدات، وراح نحاور ضيوفنا الكرام. هذه التحايا من التقديم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفيار،
1: وجهود كبيرة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: وكذلك من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز لنطيري.
0: استراحة الظهيرة مستمعين الكرام، هذه انطلاقتنا معاكم في كل يوم، في ننطلق معاكم في الساعة الثانية وحتى الثالثة، وين تقدرون تتابعونا على 89.5 FM. إذا كنت بسيارتك تقدر تثبت الموجة، كلمة الموجة للحين نقولها في الإذاعة وراح نبقى نقولها، ثبتوا الموجة على 89.5 FM أو أيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. ادخل الأبليكيشن، اختار البث المباشر، تضغط على صورة الراديو، تختار إذاعة دولة الكويت وتسمعنا يوميا في استراحة الظهيرة من الثنتين للثلاث. هذه الدعوة مقدمة لكم من قائد هذا العمل برنامج استراحة الظهيرة من الإخراج سعود الحربي.

أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت برنامج استراحة الظهيرة. الأمن مسؤولية الجميع، شارك بالوعي والتزم بالقانون، فهو حماية لك ولغيرك.

0: ومستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وهذا برنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة. دائما في هذا البرنامج يكون عندنا أخبار محلية ويكون عندنا ضيوف في برنامج، وأيضا أخبار عن طريق أكيد الرسائل الصوتية. في هذه الفقرة راح نتكلم عن آخر الأخبار في دولتنا الحبيبة الكويت، والخبر الأول يقول: عقدت اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن. وأكدت السفيرة الشيخة جواهر الصباح استمرار دعم وتمكين المرأة الكويتية، مستعرضة أبرز الإنجازات، منها تخريج أول دفعات من الضابطات في وزارة الدفاع والإطفاء، وارتفاع مشاركة المرأة في النيابة العامة والتحقيقات، وتعيين أول وكيل لوزارة العدل من النساء، بما يعكس تعزيز دور المرأة في موقع القيادة وصنع القرار.
1: ثاني أخبارنا لهذا اليوم: اعتمدت وزارة التربية جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني وفق الخطة الزمنية المعتمدة. وأكدت الوزارة جاهزية اللجان وتنظيم سير الاختبارات، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول عبر القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات. نتمنى التوفيق لطلبتنا ونقول عساها بداية جديدة وتلتحقون بإذن الله تعالى في زملائكم كذلك في المراحل الدراسية، وخاصة لطلبة الصف الثاني عشر، وأمامكم مستقبل بإذن الله تعالى. هي بداية جديدة وأمامكم مستقبل جامعي. دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: شباب عبر إطلاق البرامج التدريبية الصيفية للطلبة وتوفير فرص العمل ودعم المبادرات الوطنية. وتستهدف هذه الجهود لصقل مهارات الكوادر الوطنية وغرس ثقافة العمل التعاوني وإشراكهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيدة هيا المقرون أمين سر جمعية الشعب التعاونية.
1: مثل ما تعرفون العمل التعاوني بالكويت يعني تجربة فريدة من نوعها، تجربة مميزة في دولة الكويت، لأنها مو بس أسواق مركزية تلبي حاجات المساهمين، بالعكس هي يعني تجربة أكثر من اقتصادية، كذلك تغطي الجانب الاجتماعي، وأرباح المساهمين في منها يكون عائد استثمار لهم، وكذلك يحققون من جانب الادخار المالي للمواطنين، وكذلك تلبي حاجاتهم الاجتماعية وتغطي الحاجات الاجتماعية من خدمة الدعم الاجتماعي. هذا البرنامج في نسخته الرابعة، برنامج تدريب الطلبة الصيفي، من البرامج المهمة والفاعلة في المجتمع. ليش هالبرنامج مهم؟ قاعد نشوف انه يعني بكل سنة كل طالب ايش كثر هو استفاد منه، سواء صار في عنده خبرة في حياته، سواء هو اكتشف مداركه واكتشف شنو مهاراته. مثل هذه البرامج بالذات نحرص على انها تعزز فيهم مهارات القيادة، مهارات العمل الجماعي، تحسسه كذلك بالمسؤولية وبالالتزام. يعني هذه البرامج إذا ما انضبط فيها الحين ما راح يقدر ينضبط في مجال عمله وفي مجال دراسته بالمستقبل. هم تعلمه شنو هو يبي في هذه النسخة بالذات الرابعة. من كثر ما اكتشفنا النسخ القديمة اكتشفنا أن يعني كل ما صاروا هما في العمل الإداري والمكتبي أفضل من العمل الفني داخل الجمعية. ليش سوينا هالخطوة؟ شفنا توجه الدولة الحين في تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية خاصة في الإدارة، شفنا حاجات الإدارة العامة عندنا بالجمعية، وعرفنا وين مواطن النقص والأماكن اللي يحتاجون فيها ناس تتدرب. لقينا في أقسام مثل السكرتارية، مثل العلاقات العامة، مثل المشتريات، وكذلك المحاسبة، وكذلك الفروع المباشرة. هذه الأقسام قالوا لنا أنهم يحتاجون يعني ناس يساعدونهم في مهامهم، فلقينا أنها فرصة حق الطالب أنه يكتسب مهارات جديدة، وكذلك تنمي فيه روح المسؤولية والالتزام والحضور، وكذلك يحقق له علاقات اجتماعية داخل المنطقة، كونهم هم عيالنا أبناء المنطقة، فهذا الشيء يساعد على أنهم هم يكونون صداقات جديدة، وحتى هذا الشيء ينمي فيهم روح الولاء والانتماء داخل منطقتهم. هذا البرنامج في نسخته الرابعة الحين في التعاون مع هيئة القوى العاملة، التسجيل عن طريق منصتهم الإلكترونية بالأونلاين. الطلبة من قبل شهر تقريبا سجلوا في منصة القوى العاملة، الطلبة اللي مستوفين الشروط اللي هم طلبة الصف العاشر والحادي عشر واثناعش، وكذلك آخر سنة من كل مرحلة سواء جامعية أو بالتطبيقي. وهالسنة تقدموا لنا أكثر من 10 طلاب من الطلبة والطالبات، وحرصنا أن يكون في لهم برنامج تدريبي أنه مساند لتدريبهم اللي هو في الإدارة. هذا البرنامج راح يحتوي على دورات خاصة في ندربهم ونعرفهم بالجمعية التعاونية وشنو أهدافها وشنو نشأة وتاريخ الجمعيات التعاونية بالكويت، هذا شيء وايد مهم. كذلك ننمي فيهم اللي هو المهارات الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات في دورة اسمها دورة الإنعاش القلبي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات، دورة إنعاش قلبي CPR، وكذلك دورة إسعافات أولية. كذلك في دورات بالتعاون مع مدينة الشعب الصحية اللي هي دورة أساسيات الزراعة والاستدامة، وكذلك في دورات خاصة اللي هي في المشاريع الصغيرة وغيرها من الأعمال.
0: إن البرنامج يهدف كذلك إلى إكساب الطلبة مهارات عملية ومهنية مهمة، أبرزها مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين والانضباط الوظيفي والعمل الجماعي، بما يساعدهم على الانخراط التدريجي في سوق العمل والاستعداد بصورة أفضل للحياة المهنية بعد التخرج.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة.

الفائدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الحاد، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيره.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، ومستمرين في تسليط الضوء على جميع القضايا، خاصة بأن في هذا البرنامج نهتم في الجانب الصحي، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع ركيزة اليوم رعاية صحية عالية الجودة، استراتيجية الإعلام واستراتيجية الصحة في نشر التوعية الصحية، لأن التوعية أساس العلاج لكل أمر وهو أساس الوقاية، بأن يكون في نوع من التوعية في القضايا الطبية. اليوم راح نتكلم عن الجهاز الهضمي، وراح نتكلم كذلك عن أمراض الجهاز الهضمي وأهم النصائح التوعوية اللي نقدمها، وراح يكون لنا الكثير من التساؤلات ليش اليوم ما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي وصحة المعدة وصحة كل ما يندرج تحت الجهاز الهضمي ينعكس بشكل إيجابي على الجسم بشكل عام، إن كان الجهاز الهضمي بأفضل حال وإن كان سليم، وليش ينعكس كذلك بشكل سلبي على بقية أعضاء الجسم لا سمح الله إن تم إهماله، أو كذلك إن تم إهمال بعض العلاجات اللي ينصحون فيها الأطباء. راح نتكلم عن الكثير من القضايا المتعلقة بأهمية المحافظة على صحة الجهاز الهضمي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا الكريم في هذا البرنامج الدكتور عيسى القطان، اختصاصي أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله وهذه الساعة المباركة.
1: يا هلا ساعتي كبرك، حياك الله.
0: حياك الله دكتور. قبل أن نتكلم عن الجهاز الهضمي نتكلم عن الطب بشكل عام. في الأسبوع الماضي ما شاء الله باركنا لطلبتنا خريجي الصف الثاني عشر قسمين العلمي والأدبي، وطلبة القسم العلمي تشرفنا باستضافتهم، ما شاء الله الكثير منهم يا بنسب تبارك الله مرتفعة مستوفية لشروط التقديم على تخصصات الطب، اللي نسبتها 100% اللي نسبتها 99 وما شاء الله نسب جدا عالية ومشرفة. يمكن معظمهم اللي تشرفنا باستضافتهم قالوا احنا ودنا ندرس طب، وفي اللي قالوا تخصصات ثانية، اللي ذكر تخصصات اللي تندرج تحت الكمبيوتر مثل الأمن السبراني أو الهندسة وغيرها، لكن يمكن تخصص الطب كان الوجهة الأولى. اليوم لكل شاب قاعد يسمعك ومفكر يدرس طب أو ناوي يدرس طب، شو تقوله دكتور؟
1: أول شيء مبارك حق أخواننا وعيالنا الطلبة التخرج من الثانوية وتحقيق نسب عالية. ثاني شيء مبارك حق أهاليهم، وبالنسبة حق الطلبة اللي يفكرون إنه يدرسون طب، طبعا اختيار الجامعة جدا مهم، ومنها جامعة الكويت أو أي جامعة معترف فيها ومعتمدة من التعليم العالي تبع الوزارة. وبعد الدراسة بالكلية الأهم اللي هو اختيار الجامعة اللي راح يكمل فيها التخصص، فالجامعة تعتبر هي البداية حق دراسة الطب، ولكن التخصص أو اللي هو اللي نسميه البورد هو الشيء اللي الواحد راح يكمل وياه وراح يكون بمسيرته المهنية راح يمارسه. فهذا شيء جدا مهم أنه يحضر خلال فترة الكلية حق التخصص اللي هو ما بعد كلية الطب.
0: نعم، اليوم لكل من يتساءل يقول دكتور أنت صاحب تجربة ما شاء الله، دراسة الطب تحتاج بأن الطبيب يدرس لسنوات طويلة، ومهما أيضا وصل إلى مراحل علمية عالية ومراحل طبية عالية يبقى دائما اطلاع على الجانب البحثي والجانب العلمي، بالإضافة إلى أدواره الكبيرة داخل العيادة في اليوم اللقاء مع المرضى. فاليوم شنو تقولهم، هل الطب يسوى هذه المسيرة الطويلة من العلم والدراسة والتعب لسنوات طويلة؟
1: طبعا الطب لا يقتصر على الجامعة ولا على البورد ولا على الزمالة، فهو في تطور مستمر بالعلاجات بالأساليب الطبية بالتشخيص والعلاج، فالواحد يحتاج أنه يكون مطلع وأنه يكون أبديتد على طول على أساس يقدر يساعد ويواكب التطورات الموجودة بهذا المجال. بالنسبة للطب لازم الشخص يكون حاب هذا الشيء، لأنه هو في تعب ولكن هذا التعب يسوى. لما تعالج لك مريض ولا تشوف الفرحة بعين هذا المريض ولا تشوف الفرحة بعين أهله، هذا الصراحة شعور يعني ما ينوصف. فالحب الشغف لازم يكون موجود عساس الواحد يقدر يواجه صعوبات هذه المهنة.
0: نعم دكتور، يمكن أحد طلبتنا قال كلمة، قال أنا أبي أدرس تخصص إنساني لذلك أنا أبي أدرس طب. قبل أن نبدأ في الحديث عن جهاز الهضمي، شنو تعني لك هذه الكلمة لما تكون من شاب عمر 17 سنة يقول هذه الكلمة؟
1: كلمة جميلة، وفعلا هي يعني فيها جانب إنساني كبير، مساعدة الناس والتطوع وتقديم المساعدة لجميع الناس.

0: ناضجة وكلمة مهمة ولها وزنها.
1: نعم، كلمة لها وزنها. أيضا اليوم النصائح الطبية اللي تقدم لها وزنها، ودائما نشوف العديد من العيادات إن كانت مرتبطة في الجهاز الهضمي أو حتى مرتبطة في تخصصات طبية أخرى تسأل عن الغذاء، تسأل عن صحة الجهاز الهضمي نظرا لانعكاساته على الجسم بشكل عام وعلى حياتنا بشكل عام. فالدكتور، نبدأ حديثنا عن الجهاز الهضمي اليوم، شنو أهمية المحافظة على

0: عام، ما هو فقط في المعدة أو في مسألة الجهاز الهضمي بشكل خاص.
1: إذا قلنا مغولة شهيرة اللي هي المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فهذا الشيء ننطلق منه. فالحمية جدا مهمة حق الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي لا يقتصر على هضم الطعام ولكن على امتصاص الأكل اللي يحتاجه الجسم بالكامل، ولذلك صحة الأكل وصحة الجهاز الهضمي تنعكس بشكل مباشر على الجسم كامل، منها الطاقة، النمو، الصحة بشكل عام، وحتى على النفسية. ولذلك الاستثمار بالجهاز الهضمي هو استثمار بالجسم كامل.
0: ليش وصفته بين استثمار؟
1: لأن أنت لما تحافظ على الجهاز الهضمي أنت قام تحافظ على صحتك، وصحتك مهمة حق أهلك وحق نفسك.
0: نعم.
1: وعشان تقدر تمارس حياتك بشكل صحي.
0: نعم، احنا نتمنى الصحة والعافية للجميع. قبل أن نتكلم عن الأمراض نتكلم على هذا الاستثمار نفسه، شلون أنا يكون عندي استثمار إيجابي بالإضافة إلى مسألة الحمية. خاصة نشوف في عيادة الجهاز الهضمي الدكتور ما يقدم فقط اليوم نصائح دوائية أو غذائية، أيضا يقدم نصائح سلوكية. اليوم حتى نحافظ على صحة الجهاز الهضمي خاصة بالنسبة للأصحاء حتى يعززون هذه الصحة بشكل أكبر، شنو عادة أبرز النصائح أو الخطة اللي يقدمها الدكتور لكل من يبي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي حتى يكون بعيد عن الأمراض بشكل عام؟
1: طبعا إنه ما يتبع حمية متوازنة، فيقدر يأكل الأشياء اللي هي مثلا تكون بخاطرة، مرات تكون أشياء غير مفيدة ولكن ما تكون بشكل يومي وبشكل متكرر. أما بشكل المفروض اللي يكون على طول اللي هو المحافظة على حمية متوازنة بأكل ألياف من الخضروات والفواكه، عدم الإكثار من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، الإكثار من اللحوم البيضاء، شرب كميات كافية من الماء، بالإضافة إلى ذلك النشاط البدني والحركة.
0: نعم دكتور، لو ننتقل الحديث عن الأمراض، عيادة الجهاز الهضمي عادة تتعامل مع أي أمراض غالبا أو أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا في عيادة الجهاز الهضمي؟
1: طبعا في كثير أمراض يعني بتخصص الجهاز الهضمي، ولكن الأشياء الشائعة اللي نشوفها بشكل يومي اللي هي ارتجاع المريء، القولون العصبي، الكبد الدهني، الإمساك المزمن، وجرثومة المعدة، هذه أشياء نواجهها بشكل مباشر بشكل يعني متكرر، ولكن في أمراض كثيرة غير هذه. وبالآونة الأخيرة للأمانة قام نلاحظ في تزايد بالتهابات الأمعاء المزمنة ولا أسباب كثيرة يعني.
0: نعم دكتور، هل غالبا في أسباب تؤدي إلى هذه الأمراض أم كل مرض يختلف على حسب أسبابه من الأمراض اللي ذكرتها؟
1: طبعا كل مرض لا أسباب من هذه، يعني في عدة عوامل، منها التوتر، منها إذا كان الأكل ملوث، منها قلة الحركة اللي تؤدي بالتالي للسمنة، عدم التوازن بالأكل أو عدم الأكل الصحي، وغيرها من أسباب.
0: نعم دكتور، ذكرت كلمة سمنة.
1: اي نعم.
0: السمنة اليوم هل هي سبب، هل هي نتيجة، ام السمنة بحد ذاتها تعتبر مرض؟
1: السمنة طبعا هي تصنف الحين حاليا كمرض وتؤدي الى امراض ثانية، فهي مو بس عرض، لا هي مرض حاليا، مرض السمنة، ويزيد من فرص امراض ثانية.
0: يزيد من فرص. ابرز الامراض اللي من الممكن تكون نتيجة لهذه السمنة؟
1: طبعا السكر، الضغط، الكوليسترول، هذه شغلات بشكل عام. وبالنسبة حق الجهاز الهضمي ممكن تؤدي إلى الكبد الدهني، والكبد الدهني بالتالي ممكن يصير فيه التهابات بالكبد، وتؤدي إذا ما اهتمينا بهذا الموضوع تؤدي إلى فشل بالكبد والتهابات في الكبد. ممكن تزيد من فرص اللي هو سرطان القولون وغيرها من الأمراض. الأمراض لا تنتهي الصراحة، لست طويلة. والسمنة يعني شيء جدا مهم أن نهتم فيه ويعني ننتبه له.
0: يعني دكتور أفهم من خلال كلامك لو حلينا مشكلة السمنة من الممكن أن نعتبرها حل جذري للكثير من الحالات؟
1: طبعا علاج السمنة يؤدي إلى يعني علاج أكثر من مشكلة متعلقة بالسمنة بشكل مباشر. فجدا مهم الاهتمام والعلاج وعلاج السمنة.
0: نعم دكتور، لاحظت لما تفضلت بذكر اليوم هذه المعلومات لما ذكرت بعض المسببات قلت كلمة توتر. شنو علاقة التوتر بالمعدة؟ خاصة التوتر شيء نفسي، لكن لما تكلمنا عن شنو أسباب هذه الأمراض ذكرت كلمة التوتر من ضمنها. اليوم التوتر أو بعض المشاكل النفسية هل من الممكن أن تؤثر حتى على بقية أعضاء الجسم ومن ضمنها الجهاز الهضمي؟
1: اي نعم. أنا بس لو أذكر لك شغلة بس للتوضيح. زين، ان هي ممكن تؤدي الى اعراض وامراض. اذا تذكر ايام قبل

0: الواحد يكون بالمدرسة لما يكون عنده امتحان أو أول يوم مدرسة، تلقى الطلبة يكونون متوترين إنزين، وهذا الشيء ينعكس على أنه يكون عنده ألم في البطن،
1: يقولك عندي عوار بالبطن ما قادر أركز
0: بالضبط، أو أنه تكرم يروح مثلا يحتاج أنه يروح الحمام بشكل متكرر. ما في مرض عضوي بهذه الحالة، ولكن هو توتر انعكس بشكل مباشر على الجهاز الهضمي. هذا بالنسبة حق الأعراض. وبالنسبة حق الأمراض، إيه نعم، يأثر على اللي هو تهيجات الغولون العصبي، ممكن يأثر على حموضة المعدة وأمراض كثيرة يعني.
1: نعم دكتور، فيما يتعلق في القولون تحديدا، وخاصة أنك ذكرت الجانب النفسي والمعدة والقولون، اللي يعاني من دائما يصاحب نوع من التوتر نتيجة لذلك قاعد يشعر بألام في القولون أو في المعدة، يقول أنا ماني عارف هل أنا أراجع عيادة الصحة النفسية ولا أراجع عيادة الجهاز الهضمي، المشكلة نفسية أم المشكلة في المعدة نفسها، وين أروح شنو الحل؟
0: طبعا التوترات الموجودة بشكل عام، ما في شخص خالي من التوترات
1: أكيد.
0: ولكن التعامل مع هذه التوترات يعني بالغالب يكون الشخص عندهم القدرة على أن يتعاملون مع هالنوع من التوترات. ودكتور الجهاز الهضمي يقدر يعطي بعض العلاجات بمجال تخصصنا تساعد على تخفيف هذه التوترات وبالتالي تخفف من الأعراض اللي قام يشتكي منها. ولكن إذا كان التوتر يعني في توتر مرضي والشخص مو قادر يسيطر عليه، أو هو مو واعي فيه، يعني التوتر موجود بس هو بحالة نكران، ففي درجة من التوترات يحتاج أنه يشوف طبيب مختص بالأمراض النفسية.
1: نعم دكتور، كذلك يمكن لما ذكرت كلمة قولون، يعني احنا ودنا لو نفرق ما بين الفرق ما بين القولون العصبي أو القولون العضوي أو الأمراض اللي تصنف بأنها قولون عصبي أو قولون عضوي، ونسمع أحيانا من البعض حتى يقول أنا عندي قولون بس أنا ما أدري أن في شيء اسمه قولون عصبي أو شيء آخر، فلو نوضحها أكثر لمستمعينا الكرام.
0: طبعا هو القولون عضو، من عضو داخل جسم الإنسان، هو عضو القولون، ولكن لأن في ناس يقولون مثلا أنا عندي قولون، إحنا كلنا عندنا قولون، أيه. هو عضو،
1: مو هو عضو من أعضاء الجسم،
0: أيه. من أعضاء الجسم بالضبط. ولكن لما نتكلم عن القولون العصبي فهي مشكلة وظيفية. شنو نقصد فيها؟ أن ما في شيء عضوي نشوفه بعيننا، ولكن والقولون موجود، ولو سوينا كل الفحوصات منها المنظار أو الأشعات أو تحاليل الدم بالنسبة حق مريض القولون العصبي فما راح نلقى في خلل يعني ظاهر بالنسبة لنا، لأن هي مشكلة وظيفية، القولون مو قام يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب، وبالتالي قام يعطي أعراض حق المريض نفسه. ولكن المشكلة العضوية هي شيء نشوفه بعيننا، فممكن يكون في تقرحات، في التهابات، في أورام أو أي من هذه الأشياء، وتسبب لنا المرض بشكل مباشر.
1: وهي شلون تكتشف الدكتور، من خلال المنظار أم في وسائل أخرى لدى الطبيب؟
0: بالنسبة قصدك للغولون العصبي أو الأمراض العضوية؟
1: التقرحات والأشياء اللي تفضلت بذكرها.
0: طبعا أول شيء وأهم شيء اللي هي مراجعة الطبيب في العيادة لأخذ تاريخ مرضي يعني بشكل شامل إنزين، وبعدها الدكتور يحدد شنو الطبيب يحتاج، شنو عفوا المراجع يحتاج، لأن مو كل المراجعين يحتاجون كل التحاليل، في بعضهم يحتاجون فقط تحاليل دم، في بعضهم يحتاجون سونار أو أشعات، وفي بعضهم يحتاجون منظار.
1: نعم دكتور، ليش الناس تخافون من المنظار على الرغم أن اليوم دائما الأطباء يطمنون من المنظار وأهميته وأنه شيء جدا سهل وشيء آمن، لكن البعض يتخوف يقولك دكتور ما أبي أسوي منظار، كثر ما تقدر حاول أني أتجنب المنظار تشوف لي حل بديل.
0: طبعا اللي خاف من المنظار أكيد أنه ما يعرف معلومات كافية عن المنظار، إذا أنت في باب ما تدري شنو وراء أكيد راح تخاف منه، يعني ما راح تخاف أنك تعبر من هذا الباب إذا ما عندك معلومات كافية. فنفس الشيء بالنسبة حق المنظار، أنا يعني بالعيادة كثير من المرضى مثل ما ذكرت يقولوا لي دكتور أنا ما أبي أسوي منظار، المنظار خله آخر شيء، أو أنا خايف من المنظار. أنا أقول له ما يخالف، أنت أرفض المنظار بس اسمع مني الشرح أول، أنا خل أبين لك وأشرح لك بعدها أنت أرفض براحتك. فالمنظار يعتبر إجراء آمن، ما هي جراحة، تتم تحت تخدير المتوسط بالغالب، يكون الشخص نايم ما يحس بأي آلام، ومدتها ما تتجاوز يعني بالنسبة حق منظار المعدة 5 دقائق، وبالنسبة حق منظار الغولون قام نتكلم ربع إلى نص ساعة. هذا إذا ما واجهنا يعني مثلا مشكلة أو مرض واحتجنا أن نتعامل معه.
1: نعم إذا أنا أشكرك على توضيح الصورة فيما يتعلق في المنظار، واليوم ما شاء الله نشوف يعني هذه الكفاءات العالية عندنا أولا في العقول البشرية اللي تقوم في إجراء مثل هذه الفحوصات المهمة، بالإضافة إلى المعدات، بالإضافة إلى المراكز، وإحنا سعداء جدا يكلمنا عنها ضيفنا الكريم الدكتور عيسى القطان، اختصاصي أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظر.

0: دكتور، نعود للحديث حول هذه الأمراض اللي ذكرتها، ذكرت كلمة من ضمنها الكبد الدهني، شو اللي تقصده؟
1: طبعا ترسب الدهون على الكبد وفي خلايا الكبد، انزين، بسبب السمنة وبسبب الأمراض المزمنة، منها اللي هو السكري واللي هو الكوليسترول، فيؤدي هذا الشيء إلى تجمع دهون على الكبد. الخبر الجيد أن أغلب هذه، يعني أغلب المشكلات أو أغلب الناس اللي عندهم كبد دهني، نقدر نتجنب هذا الشيء ونعالجه قبل لا يوصل لمرحلة تكون يعني تضر بصحته، منها ضبط اللي هو الأمراض المزمنة، أخذ الأدوية لها وضبطها، ومنها تخفيف الوزن إذا كانت السمنة موجودة، والالتزام بأغذية متوازنة وعمل اللي هو الرجيم. هذه بالنسبة، هذا الخبر الجيد. الخبر السيء أنه هو شيء بسيط، دهون الكبد، ولكن إذا أهملناه ممكن يؤدي إلى التهابات في خلايا الكبد وبالتالي يؤدي إلى تليفات.
0: نعم، لكن شنو الأعراض اللي تقود المريض لزيارة الطبيب فيما يتعلق في مسألة الكبد الدهني اللي من الممكن تكون ظاهرة على المريض؟
1: طبعا الفحوصات الدورية، لأن دهون الكبد ما لها أعراض
0: واضحة
1: يعني
0: 100%.
1: واضحة خصوصا في البداية، ولكن الفحوصات الدورية منها فحوصات الدم المفروض كل شخص يسويها من الأصحاء على كل مدة، كل 6 أشهر أو كل سنة، إنزين، وإذا كان عنده إحساس بأي يعني مثلا آلام أو شد في البطن يراجع الطبيب المختص على أساس يطلب له الفحوصات المناسبة.
0: نعم دكتور، ذكرت آلام في البطن، البعض أحيانا يقول بأن في بعض العيادات تتشابه في مسألة الأعراض أو بعض الأمراض، يعني مسألة القلب أحيانا يقولون ترى أعراض القلب مثل أعراض الجهاز الهضمي، أو بعض الآلام تتشابه مع آلام الجهاز الهضمي، خاصة مريض القلب يبدي حات يقول أنا عندي مشكلة بالقلب ولا بالجهاز الهضمي، وأحيانا يزور عيادة ويكتشف أنه عليه زيارة عيادة أخرى، شنو تعقيبك على هالموضوع ولو نوضح أكثر للمستمعين الكرام؟
1: طبعا مثل ما ذكرت لك ان اخذ التاريخ الطبي وسؤال المريض بالعياده بشكل واضح يساعد الدكتور انه يوجه المريض للمكان الصح. ففي بعض المرضى يزورونا فعلا مثل ما ذكرت، يزورونا في العياده وهم يشتكون اساسا من الام في البطن اعلى، يعني مكان المعده اعلى البطن، وممكن هذه الالام لها علاقه في القلب،
0: في القلب.
1: ولكن من الاسئله احنا مع المريض واخذ التاريخ المرضي وشنو يعاني منه وشلون قام تصير هالالام ومتى وشنو قام يهيجها او يخففها، يبين لنا احنا بنكمل بالعياده عندنا بالجهاز الهضمي، او اقول له روح شوف دكتور القلب تطمن على قلبك وبعدها رد لي.
0: نعم، إذن هي نصيحة في غاية الأهمية. وكذلك دكتور، لو نتكلم فيما يتعلق بالتوعية بسرطان القولون، ودائما نلاحظ جزء من التوعية هي الحديث عن مسألة الفحوصات المبكرة في أمراض السرطان بشكل عام، ودنا لو تكلمنا عن سرطان القولون والجانب التوعوي فيه.
1: طبعا سرطان القولون هو من أكثر أنواع السرطانات انتشارا، وهو من يعني هم لحسن الحظ من أكثر السرطانات اللي احنا نقدر نتجنبها. شلون نقدر
0: شلون؟
1: نتجنبها؟ بعمل اللي هو منظار القولون الوقائي. فمنظار القولون الوقائي له أهمية بالغة، وفي دول برا الكويت يعني الشغلة صايرة مثل إجبارية على الناس إنه يوصل لهم بريد للبيت إنه يسوون الفحص، فمثل تذكير. احنا بالكويت للأمانة الوزارة مو مقصرة ببرامج التوعية، ولكن هم نحتاج زيادة، دائما نحتاج زيادة. فأرد أقول لك بالنسبة حق سرطان القولون بعيد الشر عن المستمعين، هو يبدأ بلحمية صغيرة حجمها يمكن حول 1 سنتي، فحجمها لا ولا شيء. إذا سوينا منظار القولون الوقائي على عمر 45 لكل الرجال والنساء بهذا العمر يبدأ، والأصحاء حتى لو ما يشتكي من أي يعني من أي أعراض يسوي الفحص، نشوف اللحمية نشيلها وهي صغيرة بنفس وقت المنظار، وإجراء جدا بسيط حتى ما ياخذ دقيقة واحدة، ممكن يحميه من بعيد الشر سرطان يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
0: نعم، وإحنا نتمنى الصحة والعافية للجميع بإذن الله تعالى. وأهمية الفحوصات المبكرة في غاية الأهمية، ذكرت 45 سنة
1: صح
0: بالنسبة للرجال أو النساء، هو مجرد فحص وقائي تقوم فيه حتى نتحقق يعني بأهمية صحة هذا الجهاز وبأهمية القولون. وبإذن الله تعالى نسأل الله الشفاء للجميع، والجميع يكونون بعيدين عن الأمراض بشكل عام. راح نستمر في هذا الحديث ولنا الكثير من التساؤلات بإذن الله تعالى مع الدكتور عيسى القطان. نستأذنك بالتوقف مع هذا الفاصل، وكذلك مستمعينا الكرام راجعين مرة ثانية في استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفنا الكريم الدكتور عيسى القطان، اختصاصي أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. أهلا وسهلا مرة أخرى وحياك الله يا دكتور.
1: يا هلا حياك الله.
0: الله يسلمك دكتور. اليوم يعني تشرفنا بوجودك في استراحة الظهيرة، وأنا أيضا يعني تشرفت بحسابكم في مواقع التواصل. ما شاء الله لاحظت من خلال حسابك في انستغرام، بالإضافة لجهودك في العيادة، بالإضافة لجهودك مع المرضى، واليوم تشريفك لنا من خلال استراحة الظهيرة، أيضا قاعد تقدم نصائح توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ على الرغم أنها قاعد تأخذ من وقتك وقاعد تأخذ من جهدك.
1: الشرف لي أني أكون وياكم أولا. بعدين منصة التواصل الاجتماعي صراحة أصبحت يعني أداة جدا مهمة. قبل كان عندنا اللي هو الوسائل التقليدية، الجرايد، التلفزيون وما إلى ذلك، ولكن الحين وسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء مهم بحياتنا. كل الناس يشوفونها، المعلومات توصل بسرعة، والتلفونات هو شيء حلو وللأمانة شيء يعني يمكن يعني
0: نقدر نستفيد منها بطريقة
1: أي أو طريقة أخرى، فموجود على طول بيدنا، فنقدر نستفيد ونوصل المعلومات حق الناس بشكل سهل سلس، وعشان يتجنبون يعني الأمور الضارة فيهم.
0: نعم دكتور، أنا من ضمن النصائح اللي شفتك فيها مستمعين الكرام يعني بكل اختصار تقدرون تكتبون الدكتور عيسى القطان، وخلكم معانا الآن على الهواء، تدخل انستغرام تكتب الدكتور عيسى القطان، راح نسأل عن بعض النصائح اللي قدمتها في بعض هذه البوستات أو المقاطع اللي نشرتها. يمكن لك بعض النصائح اللي قدمتها للمسافرين أو اللي بيسافرون، سواء فيما يتعلق في مشكلة الأمساك، سواء ما يتعلق في اليوم النصائح المتعلقة في صحة الجهاز الهضمي. البعض يسافر للدول يحب يجرب الستريت فودز، يشوف بعدها تبدي تظهر عنده بعض المشاكل الثانية، البعض في الطيارة تظهر عنده بعض المشاكل. اليوم شنو أبرز النصائح اللي تقدمها للمسافرين، خاصة كثير من اللي قاعد يسمعونا بعد كم يوم راح يسافرون أو خلال عطلة الصيف؟
1: طبعا بالنسبة حق الناس اللي يشتكون من القولون العصبي، فهو القولون العصبي يتأثر بالأغذية ويتأثر بالنفسية، وهم يتأثر بالروتين اليومي. ففي ناس إذا عندهم روتين لو تغير ممكن تتهيج عندهم الأعراض، ولذلك ننصح اللي يسافرون أن يحاولون كثر ما يقدرون أن يحافظون على روتين معين هم متعودين عليه وما يغيرونه بشكل كبير، على أساس لا يتهيج عليهم القولون. والشغلة الثانية إنه يشربون ماء يعني كميات كافية، والأكل ما يحاولون إنه يغيرونه بشكل كبير، وما يحاولون يجربون أغذية بأي مكان وأي نوع من الأكل، أولا لأن تغيير الأكل ممكن يأثر عليهم من ناحية الإمساك، هذه شغلة، وثاني شغلة ممكن يأثر إنه يخلي وأنت بكرامة يحتاجون إنه يروحون الحمام بكثرة، لأن بعض الأغذية تكون فيها بهارات ممكن زايدة، أنواع من البهارات إحنا مو متعودين عليها. وبالنسبة حق الكلمة اللي ذكرتها الستريت فودز، إحنا ما ندري عن يعني الهايجين أو اللي هي درجة النظافة فيها، فنحاول نتجنبها عشان نتجنب اللي هي النزلات المعوية.
0: نعم دكتور، أيضا أنا لاحظت العناوين، إحنا بكل مستمعين الكرام وراح نترك لهم الاكتشاف ويسمعون الدكتور عيسى القطان شنو يقول في هذه البوستات أو هذه المقاطع من خلال حسابك في انستغرام. شفت عنوانين، مسوي تكميم وعندك حارج، وشفت عنوان آخر يتعلق أيضا في أمراض السمنة أو الحلول السمنة اللي هو يتعلق في العلاجات أو الحقن اللي تأخذ لنزول الوزن. اليوم شلون تنظرون لما بعد التكميم، وشلون تنظرون لصحة الجهاز الهضمي بالنسبة لمن يأخذ هذه الحقن الخاصة في تنزيل الوزن؟
1: طبعا بالنسبة حق السمنة مثل ما ذكرنا هي مشكلة صحية تحتاج تدخل بشكل جدي، لأن السمنة ما عادت يعني أنها بس شغلة وزن زايد وبس، لا، في أمراض كثيرة تتعلق بهذا الشيء، وفي حلول كثيرة. طبعا هذه الحلول حسب المختصين أن ممكن تكون حلول جراحية وحلول غير جراحية، تعتمد على الشخص نفسه، تعتمد على كتلة جسمه، تعتمد على عوامل كثيرة نقدر احنا نحدد منها يحتاج جراحة أو يحتاج طبعا حلول غير جراحية. وهم رغبة المريض جدا مهمة، عساس يقدر ما بعد العملية أو بعد العلاج الغير جراحي أنه يستمر، لأن هي مو خطوة تأخذها وتوقف عندها، هي لازم تكون في استمرارية ما بعد هذا الإجراء.

0: بالنسبة حق اللي يسوون عمليات اللي هو السمنة ومنها عملية التكميم، في عدد كبير لا ي... عدد يعني كبير وعدد لا يستهان فيه يعانون من مشاكل الحرج بعد هذه العملية. فالدكتور الجراح هو يقدر يقدم لهم أفضل النصائح بالنسبة حق هالمشكلة. من بعد ما يراجعون دكتور الجهاز الهضمي نقدر نعطيهم نصائح احنا كدكاترة الجهاز الهضمي بالنسبة للأدوية، بالنسبة لنمط الحياة، بالنسبة لأنواع الأغذية. فإذا تحسنت الأعراض خير وبركة، ولكن إذا ما تحسنت الأعراض مع تغيير نمط الحياة مع تعديل الأكل مع العلاج ممكن يلجؤون، وقام يأثر طبعا بشكل سلبي على حياتهم اليومية، فيلجؤون حق الدكتور الجراح يوفر لهم حلول جراحية. هذا بالنسبة حق الحارج اللي هو مع اللي هو عمليات التكميم. بالنسبة حق الحلول الغير جراحية أو الإبر، فهي علاج الصراحة أثبت فعاليته، وعلاجات جدا مهمة وسهلة وساعدت وايد ناس. بس في طرق معينة المفروض هي موجودة يعني تنباع بدون وصفة طبية. وأتمنى أن بالكويت نقتدي ببعض الدول المجاورة اللي حددت أنه لازم يكون في وصفة طبية، لأن الإبر كثر ما هي آمنة ولكن
1: استخدامها الخاطئ.
0: استخدامها الخاطئ ممكن يؤدي إلى مشاكل صحية تكون يعني مهمة أو مشاكل صحية خطرة
1: أكيد ولها أثرها.
0: طبعا. فطريقة العلاج شلون ياخذ المريض والمدة الجرعات
1: الجرعة
0: اللي
1: وش
0: ياخذها
1: كثر؟
0: الالتزام، طبعا هي مو بس ابره بعد، احنا يعني نشدد يعني على هذه ونحطها تحتها مو خطين ثلاث اربع خطوط، ان هي مو بس ابره ناخذها ونضعف، لازم يكون في رياضه، لازم يكون في حميه غذائيه متوازنه على اساس الشخص يفقد الوزن بالشكل الصحيح، ما يفقده بدون
1: مو
0: عافيه.
1: إبرة سحرية تاخذها وخلاص راح تضعف.
0: انت تبي تنزل وزن وتبي عافيه، تبي
1: اي
0: تنزل وزن بدون عافيه ما ينفع كذي.
1: اي نعم جميل جدا دكتور. يمكن في نقطة وهذه لازم نتكلم عنها لأن انتشرت بشكل جدا كبير، وخاصة مع كثرة الإعلانات نشوف خاصة البعض قام يقول بأن هذا العسل اللي من هالمحل هو علاج لكل الأمراض بدون استثناء، احنا راح نسكر مستشفيات وما يحتاج نزور حتى الأطباء، على الرغم أن العسل مذكور بالقرآن وفيه شفاء للناس، لكن أكيد المسألة في لها رأي من الأطباء. أشوفك نشرت بوست عن العسل، احنا راح نترك المستمعين الكرام يشوفون شنو الموضوع، لكن اليوم رأيك في برنامج استراحة الظهيرة، خاصة أن نلاحظ البعض يقول بأن هذا العسل هو علاج لكل أمراض الجهاز الهضمي وهذا يغنيك عن الطبيب، اليوم شنو تعقيبكم على هذا الموضوع وأهمية التشخيص وأهمية رأي الطبيب في مثل هذا الموضوع؟
0: طبعا مثل ما ذكرت العسل مذكور بالقرآن وهو شفاء للناس، ولكن في بعض الأمور وفي بعض المشاكل الصحية تحتاج علاجات دوائية، فالعسل هو مفيد وإحنا ما ننكر هذه الفائدة، ولكن ما ناخذه حق جميع المشاكل الصحية. والعسل إذا خذيناه للفائدة هم يكون من أماكن معتمدة، لأن للأسف إحنا نواجه هذه المشكلة ونسمعها بشكل متكرر بالعيادة، إن في ناس يأخذون عسل مثلا من أماكن غير معتمدة، قصدي من أشخاص يبيعونها، وفي بعض الناس يخلطون بعض العقارات أو
1: أدوية.
0: العقاقير أي بعض الأدوية مع العسل على أساس يوهم الناس إن أنا العسل اللي عندي فيه شفاء، ومنها خلط الكورتيزون مع العسل، وهذا شيء جدا
1: خطير.
0: جدا خطر طبعا.
1: نعم.
0: أما بالنسبة لحق مشاكل صحية فلا، في مشاكل صحية تحتاج أدوية بشكل مباشر منها مضادات حيوية لعلاجها بشكل مباشر وبشكل صحيح.
1: نعم أنا أشكرك على هذه النصيحة، ويمكن الدكتور قدم توصيتين من خلال هذا البرنامج. التوصية الأولى تتعلق بأهمية وجود وصفات طبية لبعض الحقن حتى لا يكون في استخدام خاطئ أو استخدام غير مسؤول، وأحيانا يكون بجهل أو بغير علم من أشخاص ما هم مختصين يعتقد أنه شيء عادي فينعكس بشكل سلبي على صحته. نتمنى اليوم من هذه التوصية نوجهها للجهات المعنية في الدولة، خاصة اليوم الدولة تحرص على الصحة العامة وفي ركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وبإذن الله تعالى النصيحة راح توصل إلى محلها، وأنا على ثقة بأن الأبواب مفتوحة والمسؤولين يسمعون اليوم لآراء المختصين وخاصة الأطباء، وكذلك فيما يتعلق اليوم بهذه النصيحة فيما يتعلق في العسل أو غيره. وزارة التجارة، وزارة الصحة، الصحة الدوائية ما شاء الله جهودهم كبيرة وجهودهم واسعة، ولكن نقول كل مواطن خفير وهذا الأمر في غاية الأهمية. يمكن هذه التوصية كانت هي مسك الختام، كل الشكر للدكتور عيسى القطان، كان ودنا أن يسعنا الوقت أكثر. أكثر، ولكن وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، فكل الشكر والتقدير لك.
0: أشكركم على حسن الاستضافة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، نلقاكم باكر بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. لكم تحيات أسرة البرنامج، في أمان الله.
2: الثالثة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. مصادر تقول إن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في 11 من يوليو الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدة في جنوب لبنان. الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق. الجيش السوداني يعلن أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. روسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية، وتقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت 92 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي. الصين تعلن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا الشهر الجاري قرب مدينة تشينغداو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيلا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

تعالوا معنا نزور فريج المرقاب في مدينة الكويت، المكان الذي شهد ميلاد يعقوب السبيعي عام 1945، ونشأ فيه طفل كان للأدب في قلبه مكان منذ صغره. بدأ مشواره العلمي بالتحاقه بثانوية شويخ، لم يكن يعلم أن هذه المرحلة ستغير حياته. السكن الداخلي أعطاه شيئا ثمينا وهو الوقت، وقتا قضاه في المكتبة بين الكتب والمجلدات، يقرأ في الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وعيون الأخبار لابن قتيبة ومؤلفات الجاحظ وكتب التاريخ كمروج الذهب للمسعودي. ما بدأ كهواية كان في الحقيقة بناء لشاعر لم يظهر بعد. وحين أشعل الشعر وجدانه أمسك يعقوب بالقلم في مطلع الستينات ولم يترك، وفي عام 1971 صدر ديوانه الأول السقوط إلى الأعلى، عنوان غريب لكنه يقول كل شيء. فيعقوب يرى أن الإنسان لا يرتفع إلا حين يمر بالجرح والاكتواء، وقد عاش ظلم الناس وسوء فهمهم، فجاءت أبياته لتقول

مسخوا العدل بصدري ثم قالوا: أنت ظالم. وحشوا بالوهم عيني وقالوا: أنت واهم. لكنه لم يصمت، بل أمسك بصوت الكلمة وقال: كان صوتي دون أن أعلم ثعبانا حقود يلسع الحمقى صباحا ثم في الليل يعود. فرميت الصوت من كفي وصادقت الرعود، وسكبت الحب صخابا على قلب الوجود. ومن الألم ننتقل إلى مسافات الروح، عام 1985، ديوان يأخذك في رحلة عميقة بين الروح وتساؤلاتها. ثم الصمت، مزرعة الظنون، عام 1989، حيث يرى يعقوب أن الصمت ليس فراغا بل أرضا خصبة تنبت فيها الظنون والأفكار. لكن يعقوب لم يكتفي بالقلم، فانضم إلى رابطة الأدباء الكويتيين عام 1970، وتدرج في مناصبها، وأسهم في لجان ثقافية عدة، وكان عضوا في لجنة النصوص والأغاني في إذاعة دولة الكويت. وتكريما لإنجازاته، قررت وزارة التربية تدريس نماذج من شعره للمرحلة المتوسطة ليرددها جيل بعد جيل. رحل يعقوب لسبيعري عام 2024، كان صوت قلب الكويت، لتسكن أشعاره في روحنا كلما قرأنا كلماته.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وما فيها من النعيم لأهل طاعته، وخلق النار وما فيها من العذاب لأهل معصيته، وخلد هؤلاء وهؤلاء. والله سبحانه على كل شيء قدير، وقدرته مطلقة. أحيانا يفعل بالأسباب كما جعل الماء سببا للحياة والوطأ سببا للإنجاب، وأحيانا يظهر قدرته سبحانه بضد الأسباب كما جعل سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأحيانا يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السماوات والأرض. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحانه ما أعظمه من إله، وما أعظم قدرته، وما أكرمه وما أحلمه. فيا أيها الإنسان، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء. الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه، والأمر أمره، وهو الفعال لما يريد. خلق الماء والنار، وجعل وظيفة الماء الإرواء والأحياء والإغراق، وجعل وظيفة النار الإنارة والإنضاج والإحراق. وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان وقام بالأعمال الصالحة وجاء عنده كمال الإيمان والتقوى، فالله يسخر سبحانه وتعالى له المخلوقات ويغير أحوالها بقدرته سبحانه، فيجعل النافع ضارا بقدرته، كما جعل الماء الذي هو سبب الحياة سببا لهلاك فرعون ولقومه، وسببا لنجاة موسى وقومه في آن واحد، بأمر واحد، وفي مكان واحد. وكما جعل الماء سببا لنجاة نوح ومن آمن معه، وسببا لهلاك قوم نوح في آن واحد، بأمر واحد، في مكان واحد. وهو سبحانه قادر على جعل الضار نافعا، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وكما ربى موسى عليه السلام في قصر عدوه فرعون. والله عز وجل خلقنا وخلق الدنيا واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها، هل نستخدمها حسب أوامر الله جل في علاه، أم نستخدمها على حسب هوى النفس والشيطان. فاستخدامها حسب أمر الله عز وجل يأتي بعده الابتلاء ثم السعادة في الدنيا والآخرة، واستخدامها حسب مراد النفس والشيطان يأتي بعده الشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله جل جلاله هو القوي العزيز، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويكرم من يشاء ويهين من يشاء، ويفعل ما يشاء. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يعز سبحانه بأسباب الذل كما أعز موسى عليه السلام وأذل فرعون، وكما أعز محمدا صلى الله عليه وسلم وأذل قريشا، ويذل سبحانه بأسباب العزة كما أذل فرعون مع ملكه وأذل قارون مع ماله، ويرحم سبحانه بأسباب العذاب كما أنجى الله إبراهيم عليه السلام في النار ويعذب بأسباب الرحمة، كما دمر عادا بالريح العقيم وأغرق قوم نوح بالماء، وينجي سبحانه بأسباب الهلاك، كما أنجى الله إبراهيم عليه السلام في النار، وأنجى يونس عليه السلام في بطن الحوت. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت

0: يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر، وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصاً تحاكي واقعاً.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: أنت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يسامحك، أنا أصلاً مو معطيني أمل بهالحياة غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك.
1: أخبار جهيرة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة. إعداد محمد مزيد. تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد. تنفيذ نورة العيسى. برنامج خطوات عملاقة. إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

0: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035 في إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الإنسان في صميم التنمية الشاملة. يأتي تطوير قطاعات الرعاية الصحية كأحد أبرز الأولويات الوطنية، ويعد بناء نظام صحي متطور وعالي الجودة ركيزة أساسية لضمان رفاهية المواطن واستدامة التنمية البشرية. وتحت ركيزة رعاية صحية عالية التي تعد إحدى الركائز التنموية السبع في خطة التنمية، أدرجت مجموعة من المشاريع الطموحة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية وتعزيز الصحة المجتمعية. ومن بين هذه المشاريع التنموية البارزة يبرز مشروع الوالدية من أجل صحة مدى الحياة، الذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع صحة الطفل والأسرة، ومن خلال التركيز على الوقاية المبكرة والتنمية الشاملة للأطفال منذ السنوات الأولى من العمر. وفي هذا السياق يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الدكتورة هند المزيدي، رئيس وحدة البرامج الوقائية في مركز حماية الطفل بوزارة الصحة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف رئيس وحدة البرامج الوقائية في مركز حماية الطفل بوزارة الصحة الدكتورة هند المزيدي. دكتورة هند، رحب فيك مجددا.
1: يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة.
0: حياك الله والساعة المباركة، وسعداء أيضا في تلبيتكم لهذه الدعوة.
1: مشكورين والله، ما قصرتوا.
0: انطلاقا من هذا المسمى رئيس وحدة البرامج الوقائية في مركز حماية الطفل بوزارة الصحة الدكتورة هند المزيدي، شنو حابة تقولين؟
1: والله يعني مشكورين على الاستضافة، ومشكورين على تسليط الضوء على موضوع حماية الطفل والوقاية من إساءة الطفل. يعني هذا موضوع جدا مهم، ومن صميم عمل وحدة البرامج الوقائية في مركز حماية الطفل بوزارة الصحة، وهذه كانت من أهداف يعني تأسيس هذه الوحدة، إن إحنا نبي نركز على تطبيق برامج وقائية مبنية على الأدلة العلمية في وزارة الصحة، ونوفرها مجانيا لأولياء الأمور اللي حابين إن هم يكسبون مهارات التربية الإيجابية، عشان يعرفون يعني يقدرون يربون عيالهم في طريقة سليمة وصحية، ويضمن نشأة الأطفال بطريقة صحية وسليمة.
0: نعم، ودي نوقف عند هذه النقطة يعني قبل نسهم فيها. دكتورة هند، كثير من الناس يقلد تربية الأم أو الأب اللي ربوه وأيضا أنشأوه في بيئة كانت مختلفة عن هذه البيئة، وكثيرا أيضا من الناس يكون الطفل الأول هو ضحية قلة الخبرة، فتلاقينه يعوض ويعالج في الثاني والثالث من أبنائه ما نقصه في الأول والثاني. اليوم هل بالفعل من خلال يعني هذا المركز وهذه الوحدة وهذه الدورات اللي قاعد تقدمونها بالمجان كعمل وطني وإنساني لبلدكم الحبيبة الكويت في خدمة الأسرة الكويتية، هل بالفعل هذا ممكن يعني نتجاوز فيه الكثير من الأخطاء؟
1: فعلا هذا سؤال جدا مهم، ويعني من الأسباب اللي خلتنا إحنا ننقي برنامج هو طبعا بالكويت اسمه برنامج دايم، ولكن هو عالميا معروف ببرنامج الوالدية من أجل صحة مدى الحياة. فسؤالك جدا مهم، هل إحنا نقدر فعلا نسويها، يعني نقدر نحقق الأهداف هذه؟ طبعا الدراسات هي اللي تثبت إن البرامج الوقائية مثل برنامج الوالدية من أجل صحة مدى الحياة اللي هو برنامج دايم، فعلا مثبت علميا أنه ممكن يحقق هذه الأهداف، وممكن أنه ينمي مهارات التربية الإيجابية، يحسن من سلوك الأطفال، ممكن أنه يحسن من الصحة النفسية لدى أولياء الأمور، وطبعا يعني بالنهاية ممكن أنه يساعد الصحة النفسية للعائلة بالكامل. فالدراسات تبين أنه فعلا هذا الشيء ممكن نحن نحققه لما نطبق البرنامج ويكون مبني على أسس علمية، اللي هو مثل ما ذكرت برنامج دايم في الكويت. احنا نقينا الاسم لان كنا نبي اسم كويتي،
0: الله.
1: ما ان البرنامج كيفناه ثقافيا وترجمناه الى اللغة العربية، سميناه برنامج دايم، دعم ايجابي مستمر. فهذه يعني كانت فكرة البرنامج.
0: نعم، اليوم اللي ايضا حاب يتعلم من هذه البرامج وهذه الدورات كيفية التواصل معكم؟
1: والله هو طبعا ممكن يتواصلون عن طريق يعني

0: الحساب الانستغرام امال مركز حمايه الطفل، واحنا طبعا حاطين معلومات كامله عن برنامج دايم وكيفيه التسجيل في البرنامج. طبعا البرنامج يعني انا جدا فخوره انه هو يعني كان بدعم حكومي، يعني كل الشكر لوزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس على التخطيط والتنمية اللي دعموا البرنامج ويعني اسمحوا لنا نحن نجيب منظمة الوالدية من أجل صحة من مدى الحياة من بريطانيا يو، وجربوا عدد من الأطباء من أخصائيين نفسيين من أخصائيين اجتماعيين اللي هو يشكل فريق مدربين برنامج دايم، وأنا جدا فخورة في هذا الفريق لأن يعني إحنا كلنا متطوعين في هذا الفريق، وهذا أقل ما إحنا نقدر نسويه حق دولتنا الحبيبة الكويت.
1: بارك الله فيكم على هذا العمل الوطني اللي بالفعل أكثر الأوطان لا تقوم إلا بسواعد أبنائها، وأكيد عندما يكون العمل تطوعي أكيد الإنتاجية راح تكون أعلى بكثير من العمل الوظيفي، لأن بالنهاية راح تحققون أهداف ترغبون في التحدي من أجلها وأيضا تتخطون فيها المصاعب. اليوم بدنا نعرف ما هي أهم العراقيل اللي تجاوزتموها في هذه المرحلة.
0: والله هو يعني من الأشياء اللي إحنا ممكن واجهناها بالبداية أن إحنا شلون نعلن عن البرنامج، شلون نقدر نقول حق الناس أن البرنامج هذا موجود. طريقة التسجيل كانت شوية صعبة بالبداية، حاولنا أن إحنا مثلا عن طريق المراكز الصحية نعلن أن في برنامج، وايد يعني المراكز الرعاية وايد كانوا متعاونين معانا، ويعني عن طريق يعني خلينا نقول التطعيم، لأن الأولياء الأمور يبون عيالهم للتطعيم، فكنا إن إحنا نكلم الأهل إن ترى في برنامج ممكن تسجلوا في البرنامج، وتم بعض الأولياء الأمور سجلوا. ولكن أنت تبي توصل حق عدد أكبر، يعني إحنا عندنا مدربين دربناهم ونبي نوفر هالشيء يعني مجانيا حق أولياء الأمور، فلجأنا إلى السوشيال ميديا اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي والإقبال كان يعني نقدر نقول طبعا أن الكل موجود على السوشيال ميديا، فالتسجيل وايد زاد لما حطينا رابط التسجيل على مواقع التواصل، وودنا حتى أننا يعني إحنا موجودين اليوم قاعد نتكلم أساس أن ننشر الخبر أن ترى البرنامج يعني متعوب عليه وموجود ومتوفر، ونشجع الجميع على التسجيل في البرنامج.
1: نعم، اليوم بدنا نتكلم عن خطورة عدم العناية بالأطفال في مرحلة النشأ ومرحلة الطفولة المبكرة وإهمالهم والقسوة عليهم، وأيضا كل السلبيات اللي قد تكون هي بالفعل هي بذور قد تعطل أو مثلا تتعب هذا الفرد في مجتمع، لذلك يطلع إنسان مضطرب أو متأخر دراسيا أو غيره من هذه الأمور. اليوم هل بالفعل في حال إذا تركت هذه الأمور بتاتا وعدم الاهتمام فيها وعدم الاستماع للرأي الآخر في هذا الجانب، شنو ممكن تكون تبعاتها السلبية في المستقبل؟
0: والله حضرتك يعني جبت طاري موضوع جدا مهم اللي هي مرحلة النشأ، يعني مرحلة الطفولة اللي هي في بداية العمر اللي الطفل ممكن يعني فيها يعني ممكن احنا نبني شخصية الطفل صحته النفسية والجسدية كلها المستقبلية تكون مبنية على هذه المرحلة. فعلا مرحلة جدا جدا مهمة من ناحية نفسية من ناحية جسدية، فالمرحلة هذه يعني برنامج دايم يركز على تدريب أولياء الأمور اللي عندهم أطفال في هذه المرحلة العمرية اللي هي خلينا نقول من 2 إلى 9 سنوات، فإحنا ركزنا على هذه المرحلة لأن فعلا هي مرحلة جدا مهمة في المراحل تنمية الطفل في تشكيل صحته المستقبلية. وبرنامج دايم دايما يعني يحاول إنه يعلم الأهل طريقة تربية الأبناء، يعني مثل ما ذكرت إن إحنا نعلم الطفل شلون إحنا ممكن يعبر عن مشاعره، شلون إحنا نعبر عن مشاعرنا، شلون نقدر نمدح الطفل بطريقة فعالة، شلون نقدر إن إحنا نشجع الطفل على السلوكيات الإيجابية، يعني بدل ما نركز على السلوكيات السلبية ونعطي اهتمام فقط لما الطفل يعني ممكن أنه يسوي سلوك سلبي، لا نمدحه على السلوكيات الإيجابية. شلون طريقة تعليم الطفل مهارات حل المشاكل، ترى حتى إحنا ككبار في بعضنا ما نعرف ما حد علمنا طريقة مهارة حل المشكلة، تحديد المشكلة، الـ يعني اقتراح الحلول، تجربة الحلول، المناقشة ما بعد تطبيق الحلول، يعني هذه كلها مهارات موجودة ممكن أن أولياء الأمور يستفيدون منها. نعم. ويعلمون أطفالهم هذه المهارات. نعم. أساس أن الواحد يقدر يعني. نعم. تكون عنده المهارات هذه للتربية الإيجابية.
1: نعم دكتورة هند، بالنسبة للمهارات كما تفضلتي، نجد بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات الفقيرة نجد أطفالهم يختلفون عن أطفال المجتمعات اللي فيها رخاء من حيث مهارة السلوك. نجد في المجتمعات الفقيرة ممكن الطفل يرتب ملابسه، يروح مثل الطرق والأسواق بنفسه، يعتمدون على اعتماد كلي في أمور منزلية. لذلك تجدين يعني دون قسوة تجدينهم أيضا خلينا نقول بالمصطلح المحلي مثلا يعرفون يعني يدبرون نفسهم، يعرفون يدبرون أمورهم. لكن في المجتمعات الأخرى اللي فيها رخاء تلاقين واحد يصل عمره 20 سنة، لو تعطينا مثلا بعض الطلبات تروح الجمعية والله جيب لي هالأغراض هذه أو مثلا وصل لي شغل الفلانية، تلاقينا عنده مشكلة في تصرف المصرف، في الفلوس، في البيع والشراء. اليوم شلون ممكن نحل هذا الأمر بالتوازن ونخليهم فعلا مسؤولين في ذواتهم وأنفسهم وأيضا عن أسرهم؟
0: فعلا هذا ترى موضوع جدا مهم، ويعني انت يطاري موضوع مهم اللي هو اختلاف الـ يعني بيئة. مثلا بالكويت احنا بيئتنا غير عن بيئة مثلا دولة ثانية في قارة ثانية، ولكن المهارات
1: مو خطأ ان نعلمهم.
0: ايه مو خطأ ان احنا نعلم الطفل مهارات الاعتماد على النفس،
1: بالضبط،
0: المسؤولية، هذه كلها ترى مبادئ عالمية. يعني اوكي حتى لو احنا بالكويت مثلا الطفل مو شرط انه هو يعني خلينا نقول يغسل مثلا المواعين بعد ما مثلا الواحد
1: او ملابسه او غيره، لكن
0: نعم. إيه يعني ولكن الترتيب
1: الاشراك
0: على إيه بالضبط. فهذه الاشياء هذه كلها والمهارات هي تعتبر عالميه، وراح تلاحظ ان اغلب المهارات تنطبق على جميع الاطفال مع اختلاف البيئه اللي موجوده، يعني سواء بالكويت او دوله ثانيه. المسؤوليه هي مسؤوليه، الطفل مسؤول عن مثلا الدراسه هي نفس الشيء، حتى مثلا موضوع الاداب العامه، يعني هذه كلها فيها يعني اشتراك عالمي بين كل الدول. راح تلاقي ان اولياء الامور يبون الطفل انه هو مثلا يقول لو سمحت، يقول شكرا، يحترم الكبار السن، يقوم يساعد.
1: طبعا احنا ما ننسى دور المدارس في هذا، في بعض البيوت هي مهمله لكن المدارس تغطي هذا الإهمال، تعلمهم على الاستئذان، التأدب في مخاطبة الكبير، بعض المواد اللي تدعو للسلوك الإيجابي، التربية الإسلامية وغيرها من الأمور الأخرى. كذلك بعض المعلمين والمعلمات اللي يجتهدون في تهذيب الأبناء وتعليمهم أمور وسلوكيات بعيدا عن المنهج. المدرسة لا شك أنها مكمل للمنزل، لكن أيضا المنزل عليه المسؤولية الأولى في هذا الجانب.
0: فعلا يعني أولياء الأمور بالنهاية هم يشكلون الطفل عن طريق تطبيق مهارات الوالدية في البيت. وممكن يعني الموضوع الثاني اللي هو حابة أضيف إن ولي الأمر هو القدوة اللي قلد الطفل. فلما ولي الأمر يبي يربي الطفل لازم هو يركز على إن المهارات هذه موجودة عنده أول، قبل لا يطلب من الطفل إنه هو يسويها.
1: نعم،
0: إذا أبي الطفل يكون مسؤول لازم أنا أكون مسؤولة. إذا أبي الطفل إنه هو يسوي شيء يعني ما يعصب ويكسر، أنا لازم نفس الشيء يعني احاول اني انا
1: يعني ما يصير تعلم على الصبر وتعطيه يعني موعظه عن الصبر وانت بروحك ما عندك صبر.
0: بالضبط.
1: وكذلك ايضا السلوكيات السلبيه مثل عاده التدخين، هذه العاده السيئه تلاقين بعض الامور مثلا يتفاجئ ان احد ابناء مدخنين، فتلاقين الاب مدخن فيقوم بالنصيحه فيستغرب الابن يعني كيف تنصحني في شيء ضار وقاعد تتناول هذه المضار.
0: صح، وهذه من الاشياء اللي احنا نركز عليها في برنامج دايم
2: خطوات عملاقه. مدينة الأعمال التكنولوجية تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعا رائدا يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وصولا إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة بمساحة بناء تصل إلى 8000 متر مربع. وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية. وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة، تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم، تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام تثريه مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع النهضة التكنولوجية حقيقية، ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، ليصبح الشباب عنصراً فاعلاً في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

0: خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معاً المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.
1: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة وسبع ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035، عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة إخراج سعود الحربي.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد في 11 من يوليو الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في شمالي قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق. الجيش السوداني يعلن أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال بالأبيض بولاية شمال كردفان. روسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية، وتقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي. الصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة قبل سواحل الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل الأوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

لنبدأ بموضوع أثار اهتمام العلماء لعقود طويلة، فهل يمكن للإنسان أن يتعلم شيئاً جديداً أثناء النوم يا جهينة؟

0: لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد أن النوم يعني توقف عمليات التعلم تقريبا، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت صورة أكثر تعقيدا. صحيح أن الإنسان لا يتعلم أثناء النوم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها وهو مستيقظ، لكن الدماغ يستمر في معالجة المعلومات بشكل نشط جدا أثناء النوم.
1: أستشف من كلامك أنه يتعلم، ولكن كيف يحدث ذلك؟
0: خلال النوم، وخصوصا أثناء مراحل النوم العميق، يعيد الدماغ تنظيم الذكريات والمعلومات التي اكتسبها خلال النهار. لهذا السبب يعتبر النوم عنصرا أساسيا في التعلم.
1: هل توجد تجارب أثبتت ذلك؟
0: نعم يا سيدتي، فرق بحثية من جامعة زيورخ وجامعة جنيف أجرت تجارب أظهرت أن بعض أشكال التعلم البسيطة جدا يمكن أن تتأثر بالمحفزات الصوتية أثناء النوم.
1: هل يعني ذلك أننا نستطيع تعلم لغة جديدة مثلا ونحن نائمون؟
0: لا، وهذه نقطة مهمة. لا توجد أدلة علمية قوية تثبت إمكانية تعلم لغة كاملة أو مهارة معقدة أثناء النوم فقط.
1: جهينة، أنا لا أفهم ما تقول، ما الذي يحدث فعليا؟
0: يا سيدتي، الدماغ يعزز ما تعلمه مسبقا. فدراسة نشرت في العام 2025 أشارت إلى أن تكرار بعض الإشارات المرتبطة بمعلومات تعلمها الشخص سابقا قد يساعد على تقوية الذاكرة الخاصة بها.
1: وهل يؤثر الحرمان من النوم على التعلم؟
0: بشكل كبير جدا. دراسة من جامعة هارفارد وجدت أن نقص النوم يؤثر على الانتباه.

0: على الذاكرة والقدرة على اكتساب معلومات جديدة.
1: كم يحتاج الإنسان من النوم للحفاظ على وظائف الدماغ؟
0: توصي الهيئات الصحية بأن يحصل معظم البالغين على ما بين 7 و9 ساعات يومياً.
1: هذا المتعارف عليه. إذن النوم ليس راحة فقط،
0: بل هو جزء أساسي من عملية التعلم نفسها.

0: في علم الاجتماع والتواصل، لماذا تنتشر بعض الأفكار بسرعة مذهلة بينما تختفي أفكار أخرى رغم أنها قد تكون جيدة؟
1: هذا سؤال تدرسه علوم متعددة مثل علم النفس والاجتماع والاقتصاد السلوكي. انتشار الأفكار يا سيدتي لا يعتمد فقط على جودتها، بل على طريقة تقديمها وتوقيت ظهورها والشبكات الاجتماعية التي تحملها.
0: إذن ليست أفضل فكرة هي دائما الأكثر انتشارا؟
1: ليس بالضرورة. الباحث دانكان واتس من جامعة بنسلفانيا أجرى دراسات أظهرت أن الظروف الاجتماعية تلعب دورا مهما في نجاح الأفكار وانتشارها.
0: هل توجد عوامل مشتركة بين الأفكار الناجحة؟
1: نعم، غالبا تكون بسيطة نسبيا وسهلة التذكر وقابلة للمشاركة، وترتبط بمشاعر أو احتياجات واضحة.
0: وماذا عن وسائل التواصل الحديثة؟
1: غيرت المشهد بالكامل. اليوم يا سيدتي يمكن لفكرة واحدة أن تصل إلى ملايين الأشخاص خلال ساعات قليلة.
0: هل هناك إحصاءات؟
1: نعم، تشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً تجاوز 5 مليارات مستخدم خلال السنوات الأخيرة.
0: هذا رقم هائل.
1: ولهذا أصبح فهم انتشار المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
0: هل تدرس الجامعات هذه الظاهرة؟
1: بالتأكيد يا سيدتي، فرق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة أوكسفورد تدرس ديناميكيات انتشار المعلومات والشائعات والأفكار.
0: إذن الفكرة الناجحة تحتاج أكثر من مجرد الجودة،
1: بل تحتاج أيضا إلى بيئة تسمح لها بالانتشار.

0: لماذا لا ننتقل إلى عالم الفضاء والفلك يا جهينة؟
1: لا بأس بذلك.
0: عندما ينظر العلماء إلى نجم يبعد مئات أو آلاف السنين الضوئية، فكيف يستطيعون معرفة عمره؟

0: هذا من الإنجازات المدهشة لعلم الفلك الحديث يا سيدتي. فالعلماء لا يسألون النجم عن عمره بالطبع، بل يعتمدون على خصائصه الفيزيائية والكيميائية.
1: خصائص النجم الفيزيائية والكيميائية؟
0: نعم.
1: مثل ماذا؟
0: درجة الحرارة، السطوع، الكتلة، والتركيب الكيميائي. هذه المعلومات تساعد على تحديد المرحلة التي يمر بها النجم في دورة حياته.
1: ومن وضع الأساس لهذا الفهم أو لهذا التعريف؟
0: تطور الأمر عبر أعمال عدد كبير من العلماء، لكن مخطط هيرتز سبرونغ راسل يعد من أهم الأدوات المستخدمة لفهم تطور النجوم.
1: مخطط هيرتز سبرونغ راسل؟
0: نعم.
1: كيف يعمل هذا المخطط؟
0: يصنف النجوم وفق سطوعها وحرارتها، ومن خلال موقع النجم على المخطط يستطيع الفلكيون تقدير مرحلته العمرية.
1: هل توجد نجوم أقدم من الشمس؟
0: نعم، الشمس عمرها نحو 4,600,000,000 سنة، بينما توجد نجوم يعتقد أن أعمارها تتجاوز 10,000,000,000 سنة.
1: ومن أبرز المؤسسات التي تدرس هذه النجوم؟
0: وكالة الفضاء الأوروبية وناسا، إضافة إلى مراصد وجامعات عديدة مثل جامعة كامبريدج.
1: جهينة.
0: نعم يا سيدتي.
1: هل اكتشاف عمر النجوم مهم؟
0: مهم جدا، لأنه يساعد العلماء على فهم تاريخ المجرات وتطور الكون نفسه.

0: لماذا يرى شخص أن نشاطاً معيناً خطير جداً بينما يراه آخر عادياً تماماً يا جهينة؟
1: لأن تقدير المخاطر لا يعتمد على الحقائق فقط، بل يتأثر بالتجارب الشخصية والعواطف والثقافة والمعلومات المتاحة.
0: هل توجد أبحاث تشرح ذلك؟
1: نعم، العالم بول سولوفيك من جامعة أوريغون، وهو يعد من أبرز الباحثين في دراسة إدراك المخاطر.
0: وماذا اكتشف؟
1: اكتشف أن البشر لا يقيمون المخاطر بطريقة رياضية بحتة، بل يتأثرون بالمشاعر والانطباعات.
0: أحتاج إلى بعض الأمثلة.
1: جميل جدا، خذي على سبيل المثال.
0: تفضل.
1: قد يخاف شخص ما من السفر بالطائرة، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أنها من أكثر وسائل النقل أمانا، بينما لا يشعر بالقلق نفسه عند قيادة السيارة.
0: أها، إذن الإحساس بالخطر لا يطابق دائما الخطر الحقيقي،
1: وهذا ما تؤكده الدراسات مرارا.
0: ولكن يا ترى هل تلعب وسائل الإعلام دورا في ذلك؟
1: نعم، لأن كثرة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث قد تجعل الناس يبالغون في تقدير احتمال وقوعها.
0: وهل يمكن تحسين القدرة على تقييم المخاطر؟
1: نعم يا سيدتي، بالتعليم والاطلاع على البيانات وفهم الإحصاءات بشكل أفضل.

0: لأن البيانات يا سيدتي أصبحت أساساً لاتخاذ القرارات في الاقتصاد والطب والصناعة والتعليم والتكنولوجيا.
1: ما المقصود تحديداً بالبيانات هنا؟
0: كل المعلومات الرقمية التي تنتجها الأجهزة والأنظمة والمستخدمون يومياً.
1: وهل حجمها كبير فعلاً؟
0: ضخم جداً. تشير تقديرات دولية إلى أن العالم ينتج مئات الزيتا بايتات من البيانات سنوياً، والزيتا بايت الواحد يساوي تريليونات الجيجا بايت.
1: هذا رقم يصعب تخيله يا جهينة.
0: ولهذا أصبحت إدارة البيانات وتحليلها أصبحت صناعة عالمية ضخمة.
1: من أبرز الجهات الأكاديمية في هذا المجال؟
0: فرق من جامعة ستانفورد وجامعة كارينجي ميلون وجامعة أوكسفورد تقود أبحاثا متقدمة في علوم البيانات.
1: وكيف تستفيد الشركات من هذه البيانات؟
0: في فهم سلوك العملاء وتحسين المنتجات والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
1: هل توجد تحديات؟
0: كبيرة جدا، أهمها الخصوصية والأمن السيبراني وجودة المعلومات.

0: أحياناً يشعر الإنسان أنه عرف ما سيحدث قبل وقوعه بلحظات، أو أنه توقع نهاية موقف معين بدقة. فهل يستطيع الدماغ التنبؤ بالمستقبل فعلاً؟
1: ليس بالمفهوم الخارق الذي قد يتخيله البعض يا سيدتي، لكن الدماغ بالفعل يعمل كآلة تنبؤ مذهلة. كثير من علماء الأعصاب يرون أن إحدى الوظائف الأساسية للدماغ هي توقع ما سيحدث بعد لحظات أو دقائق أو حتى أيام.
0: كيف يفعل ذلك يا جهينة؟
1: يعتمد على الخبرات السابقة والأنماط المتكررة. الدماغ يقارن الوضع الحالي بملايين التجارب المخزنة لديه، ثم يبني توقعات مستمرة.
0: إذن عندما أتوقع أن شخصا سيكمل جملة معينة فهذا ليس سحرا،
1: بل هي نتيجة تحليل سريع جدا من الدماغ. الباحث كارل فريستون من جامعة كوليدج لندن، وهو يعد من أبرز العلماء الذين طرحوا نظرية الدماغ التنبؤي، والتي تقول إن الدماغ يقضي معظم وقته في بناء توقعات حول العالم.
0: هل توجد أدلة علمية قوية؟
1: نعم، هناك دراسات تصوير الدماغ أظهرت أن بعض المناطق العصبية تنشط قبل وصول المعلومات الحسية الكاملة، وكأنها يا سيدتي تستعد لما تتوقع حدوثه.
0: هل يساعد ذلك على سرعة الاستجابة يا جهينة؟
1: بشكل كبير. لو انتظر الدماغ وصول كل المعلومات ثم بدأ بالتحليل لكانت ردود أفعالنا أبطأ بكثير، وربما تقع كارثة.
0: وماذا عن الرياضة؟
1: خذي على سبيل المثال،
0: تفضل،
1: الرياضيون المحترفون. دراسة من جامعة ليفربول جون مورز وجدت أن هؤلاء اللاعبين ذوي الخبرة يتوقعون حركة المنافس قبل جزء من الثانية مقارنة بالمبتدئين.
0: أها، إذن الخبرة تحسن قدرة التوقع.
1: بالتأكيد، لأنها تزود الدماغ بكمية أكبر من الأنماط والخبرات السابقة.
0: ولكن الدماغ يخطئ عند البعض أحيانا.
1: وكثيرا ما يخطئ. بعض الأوهام البصرية والسمعية تحدث لأن الدماغ يبني توقعاً غير صحيح، ثم يفسر المعلومات بناءً على هذا التوقع الخاطئ.
0: حديث يجعل العقل يبدو وكأنه يحاول استباق العالم باستمرار.
1: وهذا بالفعل يا سيدتي ما يحدث معنا في كل ثانية تقريباً.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدة، ويخرجها يوسف الحشاد.

0: في مدينة يلفها الضباب وتختبئ أسرارها خلف الأزقة القديمة، عثر على رجل مقتول في ظروف غامضة لم تعهدها الشرطة من قبل. لم تسرق أمواله ولم يشاهد أحد القاتل، لكن شيئاً واحداً ترك بجوار الجثة: بطاقة سوداء تحمل رسم غراب أبيض لتكون بداية لغز سيقود الجميع إلى أخطر قضية عرفتها المدينة.
1: وصلت إلى مسرح الجريمة منذ دقائق وأمضيت وقتاً طويلاً أتفحص كل زاوية في هذا المكان، لكنني أعترف أنني لم أرى قضية تبدأ بهذه الطريقة من قبل. لا يوجد باب مكسور ولا آثار شجار أو مقاومة، وحتى الضحية يبدو وكأنه فوجئ بالقاتل في اللحظة الأخيرة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه.
2: تفقدت الشارع المؤدي إلى الزقاق وسألت أصحاب المتاجر والحارس الليلي، لكن الجميع أجمعوا على أنهم لم يسمعوا شيئاً. هذا معناه أن القاتل كان يعرف ما يفعله وأنه اختار التوقيت والمكان بعناية حتى لا يراه أحد أو يلفت الانتباه.
3: من خلال المعاينة الأولية أستطيع القول إن الوفاة حدثت قبل أقل من ساعتين، والطريقة التي نفذت بها الجريمة تدل على أن القاتل يمتلك خبرة كبيرة، فضربة كانت دقيقة جدا ولم تترك للضحية أي فرصة للنجاة أو حتى الصراخ طلبا للمساعدة.
1: لكن أكثر ما يلفت انتباهي ليس طريقة القتل، بل هذه البطاقة الموضوعة إلى جانب الجثة. لقد رأيت في حياتي مجرمين يتركون رسائل أو تهديدات، أما أن يضع أحدهم بطاقة سوداء مرسوما عليها غراب أبيض دون كلمة واحدة، فذلك يعني أنه يريد أن يقول لنا شيئا لم نفهمه بعد.
4: أخشى أن يكون القاتل قد تعمد أن يلفت نظرنا إليها، ربما هي توقيعه الخاص، وربما يريد أن نربط بينها وبين شيء حدث في الماضي. وفي الحالتين لا أظن أننا أمام جريمة عادية ستغلق خلال أيام قليلة.
5: حصلنا على هوية القتيل، اسمه ريتشارد ويلز، يعمل محاسبا في شركة شحن كبيرة ويعيش وحيدا منذ عدة سنوات. تحدثنا مع بعض جيرانه وكلهم أكدوا أنه رجل هادئ لا يدخل في مشاكل، ولا يعرف عنه أنه من أصحاب العداوات.
1: أحيانا تكون أكثر الشخصيات هدوءا هي التي تحمل أسرارا لا يعرفها أحد. لقد عملت طويلا في هذا المجال وتعلمت أن الماضي لا يموت، وأن بعض الأخطاء

0: ريتشارد لم يكن على طبيعته خلال الأسبوع الأخير. كان كثير الشرود، يخرج من العمل مبكرا وينظر حوله كلما سمع صوتا في الممرات.
1: وهل سأله أحدهم عن سبب ذلك؟ ربما كان يعلم أن شخصا ما يلاحقه، أو أنه تلقى تهديدا ولم يجرؤ على إبلاغ الشرطة.
0: مديره قال إنه سأله عن سبب قلقه، فأجابه ريتشارد بجملة غريبة. قال: كنت أظن أن ما حدث قبل 20 عاما انتهى إلى الأبد، لكن يبدو أن الحساب قد بدأ. وبعدها رفض أن يضيف أي كلمة أخرى.
2: إذن سنعود 20 عاما إلى الوراء، أريد كل الملفات القديمة المتعلقة بهذا الرجل وكل الأشخاص الذين عرفهم أو عمل معهم في تلك الفترة. أشعر أن مفتاح القضية ليس هنا في هذا الزقاق، بل في شيء حدث منذ زمن بعيد.
3: وبينما انشغل رجال الشرطة بالبحث في الماضي، جاءهم بلاغ جديد لم يكن أحد يتوقعه. بلاغ أكد للمفتش آرثر أن المدينة تقف أمام قاتل لا ينوي التوقف عند ضحية واحدة.
4: وصل البلاغ قبل أقل من نصف ساعة. إحدى الدوريات عثرت على رجل مقتول داخل مستودع قديم قرب الميناء، والغريب أن طريقة القتل تكاد تكون مطابقة للقضية التي نحقق فيها منذ الأمس.
2: لا تخبريني أنكم وجدتم البطاقة السوداء هناك أيضا.
4: بل وجدناها بالفعل، كانت موضوعة بعناية قرب الجثة، وكأن القاتل أراد أن يترك لنا دليلا متعمدا. عندما رأيتها تذكرت كلامك بالأمس، وأدركت أننا أمام شخص واحد يرتكب الجرائم كلها.
5: إذن لم تعد القضية مجرد جريمة قتل غامضة، بل تحولت إلى مطاردة مع قاتل متسلسل. وإذا كان قد نفذ جريمتين خلال أقل من يوم واحد، فربما ربما يكون قد اختار ضحيته الثالثة بالفعل.
2: هل عرفتم من يكون القتيل الثاني؟
4: اسمه مايكل غراي، مدرس متقاعد يعيش بمفرده، وحتى الآن لم نجد علاقة واضحة بينه وبين ريتشارد ويلز. لكنني مقتنعة أن هناك رابطا خفيا يجمعهما.
0: وأنا أعتقد الشيء نفسه، فالقاتل الذي يخطط بهذا الشكل لا يختار ضحايا عشوائيا، بل يتبع قائمة أعدها مسبقا. يبدو أننا لا نعرف حتى الآن السبب الذي يجمع أصحابها.
6: لم أرى ريتشارد منذ فترة طويلة إلا مرات قليلة بسبب ابننا، لكنني لاحظت أنه كان متوترا في الأيام الأخيرة. قبل موته بثلاثة أيام اتصل بي في ساعة متأخرة من الليل، وكان صوته مختلفا تماما عما أعرفه.
0: وماذا قال لك بالضبط؟ أرجو أن تتذكري أي كلمة حتى لو بدت لك غير مهمة، فبعض التفاصيل الصغيرة قد تغير مسار القضية بالكامل.
6: قال لي: إذا حدث لي شيء فلا تصدقي أن الأمر كان سرقة أو حادثا عابرا. هناك رجل عاد من الماضي ولن يتوقف حتى يجد كل من تسبب في مأساته. حاولت أن أفهم ما يقصده، لكنه أنهى المكالمة فجأة.
2: هل ذكر اسم ذلك الرجل أو الحادثة التي كان يتحدث عنها؟
6: لا، لكنه طلب مني أن أحذر ابننا وألا أدعه يخرج وحده لعدة أيام. ظننته يبالغ أو يمر بأزمة نفسية، ولم أتوقع أبدا أن أسمع خبر مقتله

0: اليوم التالي.
1: هذا يعني أن ريتشارد كان يعرف أن الخطر يقترب منه، وربما أقول ربما كان يعرف هوية الشخص الذي يطارده، لكنه اختار أن يحتفظ بالسر حتى النهاية.
2: قضيت الساعات الماضية أراجع الملفات القديمة ووجدت شيئاً لفت انتباهي. قبل 20 عاماً كان ريتشارد ويلز ومايكل جراي عضوين في لجنة أهلية تشكلت بعد حادثة حريق كبير وقعت في أحد الأحياء القديمة.
1: أريني. الحريق الذي ماتت فيه عائلة كاملة، أتذكر أنني قرأت عنه في أرشيف الصحيفة عندما كنت طالبا. كانت هناك شائعات تقول إن الحقيقة لن تكشف كاملة وأن بعض الشهود أخفوا معلومات مهمة.
3: الأغرب من ذلك أن اللجنة لم تكن مكونة من هذين الرجلين فقط، لقد ضمت 5 أشخاص، 2 منهم ماتا الآن وبقي 3 آخرون ما زالوا على قيد الحياة.
2: وهذا يعني أن القاتل لا يتحرك بعشوائية بل ينفذ خطة قديمة. إذا كان ينتقم من أعضاء تلك اللجنة فإن الضحايا القادمين معروفون بالنسبة له، لكننا لا نعرف كيف نحميهم.
1: علينا الوصول إليهم فورا وإبلاغهم بالخطر. ربما يرفضون الكلام في البداية، لكن لابد أن أحدهم يعرف السر الذي يحاول القاتل دفنه أو كشفه.

0: بدأت صورة القضية تتضح شيئا فشيئا، لكن الوقت كان يمر أسرع من رجال الشرطة، وبينما كانوا يحاولون الوصول إلى بقية الأسماء جاءهم اتصال جديد حمل معه مفاجأة خطيرة.
1: ورد بلاغ من إحدى الدوريات بأن رجلاً مجهولاً كان يراقب منزل القاضي المتقاعد أندرو هاريس منذ ساعات، وعندما حاول الحارس الاقتراب منه اختفى بين الأزقة بسرعة كبيرة.
2: أندرو هاريس اسمه موجود في القائمة التي عثرنا عليها قبل قليل، أليس كذلك؟
3: نعم، إنه ثالث أعضاء اللجنة التي تشكلت بعد حادثة الحريق، وإذا كانت توقعاتنا صحيحة فقد يكون الضحية التالية في قائمة القاتل.
4: لن أنتظر حتى يصل إلي، سأذهب مع فريق من الرجال إلى منزله، وإذا كان القاتل يراقب المكان فعلا فربما، أقول ربما، نحصل على أول فرصة لرؤيته.
2: إذن تحركوا فورا وأبلغوا جميع الدوريات بإغلاق الطرق المحيطة بالمنطقة، لا أريد أن يختفي كما اختفى في المرتين السابقتين.
4: وصلنا إلى منزل القاضي، لكن الباب الخارجي كان مفتوحا بصورة تدعو للقلق، لا توجد أثار كسر، وكأن صاحب المنزل فتح الباب لشخص يعرفه جيدا.
2: فتشوا المكان بحذر ولا يبتعد أحد عن الآخر، إذا كان القاتل ما زال هنا فقد يحاول استدراجنا إلى فخ.
5: وجدته. القاضي في غرفة المكتب وما زال حيا، لكنه مصاب، وهناك ورقة موضوعة فوق الطاولة.
6: الحمد لله أنكم وصلتم. جاءني رجل يرتدي معطفنا أسود، ولم أتمكن من رؤية وجهه، قال إن زمن الصمت انتهى.
0: جميع الضحايا يرتبطون بحادث غامض، أما السر الذي يجمع بينهم وهوية الرجل الذي عاد من الماضي فهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي و يوسف الحشاش.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: نجوم القمة

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

التقويم الزمني هو نظام لتنظيم وتحديد الأيام وتقسيمها إلى وقت ووحدات زمنية. وقد مر التقويم الزمني بالعديد من المراحل حتى وصوله اليوم إلينا، ما بين التقويم الشمسي والتقويم القمري والتقويم الشمسي القمري، وصولا إلى التقويم اليولياني. التقويم اليولياني يصنع نجماً.

0: هل تعلمون يا أبنائي الطلاب بأن التقويم الزمني كانت له هوية خاصة في كل زمان ومكان؟ فهو لم يكن تقويما زمنيا واحدا سارت عليه البشرية إلى يومنا هذا.
1: تقصد يا أستاذ بأن هناك العديد من التقويمات الزمنية التي شهدها التاريخ القديم والمعاصر؟
2: إنه أمر مذهل للغاية. كنت أظن بأن التقويم المعتمد هو التقويم الميلادي المتعارف عليه.
3: لا، لقد قرأت العديد من المعلومات التي تتعلق بالمراحل الزمنية التي مر بها التقويم الزمني.
4: متشوقة جدا لمعرفة تلك المراحل التي مر بها التقويم الزمني يا أستاذ.
0: اليوم سنتطرق إلى شخص فرض تقويما خاصا به، أسماه التقويم اليولياني.
1: ومن يكون هذا الشخص؟
2: بالتأكيد إنه شخص مهم للغاية.
1: ها؟
4: بارع الذكاء يفكر خارج الصندوق.
0: نعم يا أبنائي، ذلك الشخص هو يوليوس قيصر. أنا واثق بأنكم جميعا سمعتم عنه.
1: من يوليوس قيصر هذا؟
2: إنه هو ذلك الشخص الذي وضع لمسته الخاصة في التقويم الزمني.
3: لم أتوقع للحظة بأن تكون ليوليوس قيصر لمسته الخاصة في التقويم الزمني.
4: هل أخبرتنا بتفاصيل القصة يا أستاذ؟

يوليوس قيصر هو من فرض التقويم اليولياني في عام 45 قبل الميلاد، بعد قيامه بتصحيح التقويم الروماني القديم المضطرب.

0: يجب أن نقوم بعمل العديد من الإصلاحات الخاصة بالتقويم الزمني. لن أعتمد على التقويم الروماني القديم أبداً. يجب أن نضع آلية جديدة تصلح هذا التقويم الروماني المضطرب.
1: أنا هنا من أجل ذلك يا مولاي يوليوس قيصر.
0: لنبدأ العمل منذ الآن إذن دون توقف، لا كلل ولا ملل.
1: نحن على أتم الاستعداد لعمل تلك الإصلاحات الخاصة بالتقويم الروماني المضطرب، ولكن هل سمحت لي بأن أبدي رأياً؟
0: تفضل، ما هو رأيك أيها العالم؟ أنا أثق بذكائك.
1: لماذا لا نبتكر تقويماً جديداً لا علاقة له بالتقويم الروماني القديم، ليسجل التاريخ بأن يوليوس قيصر ابتكر تقويماً جديداً؟
0: فكرة رائعة، إنني موافق عليها.
1: سنقوم بعمل دراسة شاملة والأشياء التي نحتاج إليها من أجل تأسيس تقويم جديد.
0: لكم كل الوقت والدعم، لكم كل الإمكانيات.

0: اسمعوني جيدا يا أهل المدينة.
1: ماذا؟ ما الأمر؟
0: مولاي يوليوس أعلن بشكل رسمي إلغاء العمل بالتقويم الروماني القديم.
1: ماذا؟ ألغى؟ ألغى كيف؟
0: وقرر العمل بتقويم جديد سنعلن عن تفاصيله في القريب العاجل.
2: ذكي للغاية، دائما ما يكون سباقا لما هو جديد.
3: نعم صحيح يا كاترين، مولاي يوليوس رجل عبقري،
1: قائد محنك يعرف كيف يبتكر كل ما هو جديد.
2: إنني متشوقة جدا لمعرفة تفاصيل التقويم الجديد.
3: ربما سيضيف علينا أياما جديدة للسنة
1: أو حتى شهور.
2: كل شيء وارد، لننتظر ونعرف ما الذي ينتظرنا في التقويم الزمني الجديد الذي ابتكره مولاي يوليوس قيصر.

0: كان رفض يوليوس قيصر للتقويم الروماني يعود لعبث الكهنة في الأشهر وعدد الأيام. هذا ما دفع يوليوس لوضع حد لهذا الفعل.
1: أرى بأن التجربة الأقرب لنا هي تجربة الفلكيين الإسكندريين أيها العالم، هل توافقني الرأي؟
2: نعم، إنهم بارعون في ذلك، كونهم يعتمدون على الشمس لضبط المواسم الزراعية وفيضان النيل.
1: إذن يجب علينا نقل هذه التجربة إلى هنا في روما. يا حاجب.
3: نعم مولاي.
1: هل تم إبلاغ الناس جميعاً عن قرار الخاص بالتقويم الزمني؟
3: نعم يا مولاي، الحراس يجوبون روما من أجل نقل أمرك السامي.

عام 46 قبل الميلاد كان عام الارتباك، حيث وجد العلماء أنفسهم أمام خيار واحد.

0: تفضل يا مولاي، هذه الورقة فيها كل الإضافات والمعلومات والنقاط التي توصلنا إليها. تفضل تفضل.
1: هل ترى أيها العالم أنه يجب علينا إضافة المزيد من الأيام في السنة؟
0: نعم يا مولاي، نحتاج تقريبا إلى 90 يوما ليتم ضبط حركة الأرض حول الشمس.
1: أنا موافق على إضافة 90 يوما.
0: 90 يوما، معقول، معقول جدا يا مولاي.
1: هذا يعني بأن تكون بداية العام الجديد مختلفة عما هو معتاد عليه.
0: نعم يا مولاي، لأن 90 يوما سيضافون في نهاية العام، ما يعني أن هناك أياما جديدة ستضاف إلى التقويم الزمني.

0: مايوس، غايوس، هل سمعتم آخر الأخبار المتعلقة بالتقويم الزمني الجديد؟
1: لا، لم نسمع يا كاترين. أخبرينا، ما هي تلك الأخبار؟
2: من الواضح بأن لديك أخبارا مهمة حول هذا الموضوع يا كاترين.
0: نعم، لقد أصبح الشهر الأول من السنة متغيرا.
1: ماذا؟ تغير؟ كيف؟
2: ماذا أصبح؟

0: بعد تلك الإضافة أصبح الشهر الأول من السنة هو الأول من يناير، بعدما أضاف يوليوس قيصر 90 يوما على السنة.
1: في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
2: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد في 11 من يوليو الجاري. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة في شمالي قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق. الجيش السوداني يعلن أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. روسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية، وتقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي. الصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة قبل سواحل الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية.

0: معكم مستمعين إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي يقدم لكم العديد من المعلومات وأكيد يثقفكم ويأخذكم في هذه الرحلة التثقيفية في نشر الوعي الصحي. يا هلا ومرحبا فيك مشعل.
1: مساء الخير أكيد عهد. مساء الخير لكل المستمعين الكرام. ننطلق معاكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج. البرنامج دائما يكون معاكم كل أحد من الساعة 5 للساعة 6 على إذاعة الكويت، إذاعة البرنامج العام. دائما نعيش معاكم أجواء الصحة والعافية، ونتمنى للكل إن شاء الله يا رب من مستمعينا الصحة والعافية. دائما يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج. من خلال هذا البرنامج بننشر الثقافة وأكيد المعلومات الخاصة بالصحة، حتى الواحد أكيد يعني دائما يكون على بينة وعلى دراية بالأمور اللي قد تؤذي صحته.
0: يمكن بالفترة الأخيرة مش قاعد نشوف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في معلومات قاعد تطلع لنا، لكن احنا مو عارفين هل هي من مختصين أو مجرد بعض البرامج ممكن تفتي في بعض المعلومات الطبية أو تعطي معلومات طبية تفيد بعض الأشخاص لكن ما تفيد البعض، لأن دائما نقول أن كل حالة مختلفة.
1: التعميم أكيد ما ينفع في مثل هذه الأمور، لأن كل شخص له بنية جسمانية مختلفة عن الآخر، كل واحد له جينات مختلفة عن الثاني،
0: وكل شخص يحتاج علاج مختلف عن الآخر. حتى ساعات يكون مثلا يكون نفس المرض لكن العلاج يختلف من شخص لآخر ومن جسم لآخر. لذلك احنا اليوم في برنامج بودكاست أو وصفة طبية دائما نحاول ان نصلح هذه المعلومات اللي تظهر لكم ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
1: خلينا نبسط الموضوع اكثر، يعني احنا عارفين موضوع الدايت، خلينا من موضوع الصحة والأدوية ولا شارك لا. الدايت اللي ينفع حق مشعل ما ينفع حق سعود، ما ينفع حق محمد، ما ينفع حق عهد. كل واحد فينا له طريقة معينة للتعامل مع الموضوع ومع اكيد العلاج ومع الأدوية مع الوقاية أيضا. فما يصير أنا أعمم الدواء اللي ينفع حق عهد على مشعل ومحمد. نفس موضوع الدايت، فالواحد دائما يأخذ المعلومات من المختصين، ما يأخذ الموضوع بعمومة، لأن عموم الموضوع ما يمشي على كل الأشخاص، يمشي على مجموعة. ونقدر نقول حتى الأدوية نفسها دائما يقولك الدواء هذا فيه له أضرار جانبية قد تؤثر في بعض الأشخاص، فلاحظ الموضوع. حتى الدواء نفسه اللي هو مصرح فيه ويفيد ويعالج بعض الأمراض قد يؤذي بعض الأشخاص. فدائما الأشخاص اللي بالسوشيال ميديا نحاول نبتعد عنهم، نحاول ناخذ المعلومة من الدكتور المختص بعد الفحوصات وأكيد الزيارات. الأمور هذه كلها ما يصير أنا شخص حاطية عن طريق السوشيال ميديا، ما يصير أخذ الدواء اللي أنا أحتاجه عن طريق واحد بالسوشيال ميديا
0: أو عن طريق الـ AI. ترى الفترة
1: الـ AI عندك أنت خبر الـ AI.
0: أنا ناس كثير تدري شو يسوون،
1: حتى يسوون بعد
0: يقرون التقارير الطبية عن طريق الـ AI. يعني في أكثر من مختص خاصة في الذكاء الاصطناعي دائما يقولون لك لا تحط هذه معلومات لنا معلوماتك الشخصية
1: عدل.
0: ففي ناس يحطون تقاريرهم الطبية ودهم ان الاي اي يختصر لهم روحة الطبيب.
1: سويتك كذي انت؟ لان انا عرفت يا عهد خبرة بالاي اي
0: للامانة سويتها، لكن ندمت لان القراءات مو نفس القراءات الخاصة.
1: حلو. من تجربة
0: الدكتور.
1: يعني
0: من تجربة يعني
1: ما تنصحين بشيء هذا؟
0: ما انصح كلش، لان ساعات الاي اي او الذكاء الاصطناعي ممكن يقرأ لك اياها بطريقة خاطئة غير عن القراءات الخاصة في الدكتور المختص، خاصة في الموضوع اللي انت تبي تسوي. احنا طبعا في برنامج بودكاست وصفة طبية دائما في تساؤلات كثيرة بعد
1: وايد اليوم انا عندي اسئلة وايد.
0: انا بعد
1: مواضيعنا اليوم كثيرة وسوالفنا وايد، وضيوفنا اليوم مميزين للأمانة في برنامج بودكاست صحي.

0: هو بالفعل بودكاست وصفة صحية دائما يحاول يقدم لكم المعلومة
1: بودكاست وصفة طبية مش
0: طبية أنا شفيني على الصحة
1: أنت لك صارك 3 أيام بالنادي ومهتم بالصحة
0: متابع السوشيال ميديا
1: فحاب أنك تدخل موضوع
0: صحيح صحيح بودكاست وصفة طبية أكيد رحب فيكم وإن شاء الله يا رب تلقون كل اللي تبونه في هذا البرنامج ونقدم لكم مجموعة كبيرة من المعلومات اللي تفيد كل مستمعينا في إذاعة البرنامج العام.
1: خلونا نذكركم أكيد تحية كبيرة من برنامج بودكاست وصفة طبية من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد.
0: ويقدم لكم برنامج بودكاست وصفة طبية عهد الخميس ومشعل معرفي.
1: وتحية كبيرة من الهندسة الإذاعية سارة كنكوني.
0: معاكم إن شاء الله من الساعة 5 للساعة 6 ووصفة طبية البودكاست المميز هذا والتنسيق المتابعة في هذا البرنامج يعطي العافية أخوكم منذر عماد.
1: أما التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: بنكون معاكم اليوم وضيوف مميزين ومجموعة من الأسئلة المميزة إن شاء الله يا رب اللي تفيدكم. وأيضا نكرر دائما الأسئلة تكون يعني معممة، دائما الواحد يأخذ المعلومة بعد زيارة المختص وأكيد يلقى العلاج، وإن شاء الله يا رب الكل يكون بصحة وعافية. مع تحيات مخرج برنامج بودكاست وصفة طبية المخرج سعود الحربي.

0: يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً، وممكن تأثر في النشاط والتركيز وجودة الحياة حتى قبل ما يتطور إلى فقر الدم. مشعل،
1: مع هذا أكيد عهد للحين في ناس كثير يخلطون بين نقص الحديد وفقر الدم، أو يلجؤون إلى تناول حبوب الحديد بدون ما يستشيرون الطبيب أو المختص أو حتى يسوون أي فحوصات خاصة بالموضوع هذا.
0: ودنا نتكلم عن هذا الموضوع خاصة أن أنا ممكن أقول في ظل هذه المشكلة
1: أنت
0: الصحية،
1: متحمسة
0: وأنا
1: للموضوع؟
0: متحمسة حق الموضوع وايد، فتنضم إلينا أكيد هاتفيا في الحلقة الدكتورة شيخة المحارب استشارية أمراض الدم. حياك الله ويانا أكيد في برنامج بودكاست وصفة طبية.
2: أهلا فيك يا عهد، مشكورة وايد على الاستضافة والتقديم.
1: الساعة المباركة دكتور. الأمانة قبل
2: أهلا
1: الهوى
2: فيك يا عهد.
1: عهد
2: نعم
1: قاعد تقول أن الأمانة عندي أسئلة كثيرة وعندي نقاش جميل راح يكون إن شاء الله مع الدكتورة شيخة، لأن من المواضيع اللي تهمها وايد، هي
2: اي
1: مهتمة
2: طبعا
1: بالموضوع.
2: اتهمنا كلنا.
1: أكيد أكيد.
2: يا هلا فيكم
1: الساعة
2: وعهد، ان شاء الله
1: المباركة،
2: راح نجاوب اسئلتها كلها بالتفصيل
1: ان
2: ان شاء
1: نتمنى
2: الله
1: الشيء هذا
0: ان
1: استاذة،
0: شاء الله.
1: ما قصرتي.
0: في بداية حلقتنا دكتورة شيخة، في ناس كثير ممكن يخلطون بين نقص الحديد وبين فقر الدم، خلنا نفرق بينهم هم الاثنين.
2: نقص الحديد وفقر الدم، احنا هذول الاثنين تشخيصين مختلفين. فقر الدم هي نسبة الدم الهيموغلوبين، المادة الحمراء اللي تمشي في جسمنا وتوصل الأكسجين. هذه المادة لما تنقص عن رقم معين نقول عنها فقر الدم أو الأنيميا. لكن نقص الحديد هو نقص واحد من مكونات هذا الدم. فعشان كذي لما نقول نقص الحديد، لأن ليش؟ لأن الأنيميا ممكن تكون بسبب نقص فيتامينات، ممكن تكون
1: صحيح.
2: بسبب سوء تصنيع، لكن نقص الحديد هو واحد، لأن الحديد نوع عنصر واحد من مكونات الدم، بس لما ينقص له آثار أكبر من آثار أي شيء ثاني.
1: نعم، وأكيد هذا النقص يسبب بعض الأمور لبعض الناس، لكن دكتورة شيخة المحارب يعني السؤال طرح نفسه، قبل كنا نسمع عن نقص فيتامين دال، نقص البي كومبلكس، الحين قاعد نسمع وايد كثرة عن نقص الحديد، صار مشكلة من المشاكل المنتشرة حاليا، بسبب شنو بالضبط؟ هل تركيز الإعلام على الموضوع ولا فعلا عندنا مشكلة في نقص الحديد؟
2: والله شوف، هو الحقيقة موجودة. يعني احنا من 2023 ظهرت دراسة يعني واسعة جدا، وقالت لنا ان بالعالم كله 4 من كل 10 نساء يعانون من نقص الحديد.
1: نعم.
2: انزين، فاحنا اول شيء نقول ليش منتشر بهذه الدرجة؟ اولا لان احنا عندنا فئتين من الناس معرضين جدا لهذا النقص، اللي هم النساء والاطفال.
1: نعم.
2: وثاني شيء اسلوب حياتنا وايد يشجع على نقص الحديد، الاسترس، الارهاق، أدوية التخسيس، عمليات السمنة، كلها هذه قاعد تخلي نقص الحديد منتشر أكثر، على الرغم من أن نوعية أكلنا صارت أحسن.
1: نعم دكتورة، بالنسبة حق نقص الحديد أنا عندي سؤال بس يعني برا الموضوع يا على بال الحين، فصيلة الدم للأشخاص يعني الأو ماينس الأو بلس الأي بي، الأمور هذه كلها هل في فصيلة تتميز أو أنه يعني ينظر إليها أنها تعاني من النقص نقص الحديد أكثر من باقي الفصائل؟
2: لا ابدا،
1: ما له علاقة
2: ولا
1: بالموضوع
2: فصيلة
1: نهائي.
2: من هذه الفصائل. هو بالتطور النوعي الانيميا او فقر الدم بدا يصير لما قمنا نصير نباتيين اكثر.
0: ممكن.
2: وهذا واكب ان تطورت فصائل الدم لما صرنا نباتيين، لكن هو فعليا مو بسبب فصيلة الدم، هو بسبب اسلوب الحياة.
0: اي نعم دكتورة شيخة.

0: يمكن في ناس يحوشهم أو يعانون من مرض نقص الحديد حتى لو ما كانوا مصابين بفقر الدم؟
1: والله هذا سؤال وايد مهم، لأن هذه أخطر معلومة ممكن الواحد يمر فيها، لأن المريضة تكون تعاني من التعب والإرهاق والصداع وتساقط الشعر، ولما تسوي التحليل تلقى أن ما عندها فقر دم، الدم يكون طبيعي 100%، بس الحديد هو اللي ناقص. فعشان كذي نقول دائما نقص الحديد بحد ذاته تشخيص يحتاج علاج.
2: نعم نعم. طبعا هي قاعده تشير لي تحت الهواء تقول لي انا من الناس اللي دائما عندي نقص حديد.
0: انا عندي نقص كل شيء دكتوره، تدرين دكتوره شيخه يمكن وفي علاجات خاصه اكيد في هذا الموضوع. يعني الناس الحين وهي قاعده تسمعنا تقول ان احنا تعبنا واحنا قاعدين ناكل مثلا لحوم حمراء، قاعد ناكل او نشرب البرتقال، قاعد ناكل كل الاكلات اللي ممكن ترفع من دمنا او ترفع عندنا نسبه الدم،
2: فيبقى مكملات
0: مو قاعد يكتمل او دمنا مو قاعد يرتفع. هل في حلول ثانية يعني؟ وهل الحلول الأخرى ممكن تأثر في المستقبل؟
2: كأعراض جانبية؟
1: كأعراض جانبية الحين ماكو دواء ما له أعراض جانبية، يعني حتى البنادول حتى الماء إذا كثرتي منه راح يسوي لك أعراض جانبية، صح؟ عادل. إحنا اليوم لما نعطي أي دواء من الأدوية دائما نكون مناقشين مع المريض مسألة الفائدة والضرر، وإن إحنا وين راح نستفيد وين ممكن نكون حذرين عشان ما نسبب أي ضرر حق المريض. هذا رقم واحد. رقم اثنين مشعل، يعني عهد كانت تسألني عن شيء معين اللي هو الأكل، يعني خلي المكملات الحين، إن أنا قاعدة أشرب عصير شمندر وقاعدة أكل لحم كل يوم وكبدة مرتين بالأسبوع واستلمه قاعدة أطيب، هني نحتاج أول شيء نركز على نقطة مهمة، إذا كانت المعدة مثلا ما تمتص نهائيا،
2: نعم.
1: شنو فايدة كل هالأشياء؟
0: عدل.
1: يعني وعهد نفس ما تفضلتي، إن أنا إذا أكل لحم وأنا عندي التهاب مزمن بالمعدة وأخذ حبة تغليف، شنو فايدة هذا الأكل؟ فالأكل أحيانا بدل ما يصير شيء يساعدنا يصير عبء علينا.
2: وأكيد اللحم بعد لأضرار كثيرة غير أكيد المعدة، الأملاح، الأمور اللي ممكن تنتج، يعني في وايد أمور.
1: صح كلامك، ولكن عشان كذي كثرته مو زينة، وإحنا ننصح إن إحنا نأخذ اللحم بالطريقة الصحيحة. بس هم من قبل كل هذا الأكل مو علاج، نقص الحديد لازم يتعالج بالأدوية.
2: بالأدوية.
1: إيه؟
2: نعم. دكتورة شيخة، بالنسبة حق الأعراض، يعني في ناس وايد يمكن يكون فيهم نقص في الحديد ولكن ما يعرف أو مو حاس بالموضوع، أو يعني يحس بالتعب لكن يكابر يقول والله أنا قايم من النوم داومت وتعبت وكذي، يعني يلقي التعب هذا على شماعة نقول السلوك اليومي وسلوك حياته، لكن شنو الأعراض اللي تدل على نقص الحديد ومتى الواحد لازم يراجع الطبيب في حال ظهور مثل هذه الأعراض بشدتها بضعفها بأمورها؟
1: أول عرض وهو العرض المهم جدا، إنه إذا كنت تداومين ترجعين من الدوام ينتهي يومك والتمرين باقي اليوم مخك مغبش مو قادرة تتحركين، هذا أول عرض من أعراض نقص الحديد.
0: نعم.
1: لأنه يأثر على التركيز وعلى الطاقة الذهنية والجسدية، وهذا أهم شيء. الشيء الثاني إن إحنا نكون نعاني من الصداع، لوعة الكبد، عوار البطن، هذه ترى كلها ممكن تكون بسبب نقص الحديد ولا شيء ثاني.
2: نعم.
1: التنميل، ألم العضلات، هذا كله إنزين، لكن هذه الأعراض. لكن أبي أقول بس نقطة صغيرة هني. أحيانا قبل لا تبدي الأعراض ممكن يكون عندك نقص حديد قبل لا تبدي الأعراض. متى تكون هذه الحالة؟ إذا كنت تأخذ تغليف المعدة بشكل مستمر، إذا كنتي تعانين من النزيف المستمر، إذا كان عندك قرحة بالمعدة أو القولون بشكل مستمر. هذول ما ننطر فيهم إنه يطلع لنا أعراض، على طول نشيك حديدنا مرة كل 3 شهور عشان نتأكد إنه ما نزل.
2: يعني حبة تغليف المعدة دكتورة شيخ المحارب لها أثر في نقص الحديد في الجسم؟ وشلون أثرها هذا؟
1: تمنع امتصاص الحديد، لأن عشان الحديد يمتص في جسمنا يحتاج إلى معدل معين من الحموضة. حبة تغليف الحديد تمنع حموضة المعدة.
2: نعم.
1: لا أسفة، حبة تغليف المعدة تمنع حموضة المعدة.
2: نعم.
1: وهذه وظيفتها الأساسية، فإحنا ما نقول يعني فإحنا ما نقول وقفوها، لأن هذه إحنا خذيناها أصلا لسبب، لكن نقول إن إذا إحنا ناخذ حبة تغليف المعدة وما نقدر نستغني عنها نشيك الحديد كل 3 شهور.
0: يمكن
1: هو بس الرسالة اللي أبي أوصلها، إن مو بالضرورة يا جماعة تنطرون الأعراض.
0: إيه نعم. دكتورة شيخة، أكيد في ناس ساعات يحبون يشخصون نفسهم بنفسهم، ما يحبون يروحون عند الطبيب أو زيارة الطبيب ممكن تكون صعبة بالنسبة لهم،
2: على طول جوجل وذكاء اصطناعي وكذي،
0: فيكتبون الأعراض وممكن يقولون إن يشخصون نفسهم فيهم نقص فيتامين.

0: فيتامين دال ياكلون حبه فيتامين دال، او فيهم نقص نقدر نقول
1: بدون
0: حديد
1: فحص دم؟
0: بدون فحص دم. في ناس
1: شلون
0: كثير ترى كذي ممكن تحس في بعض الاعراض وتروح تاخذ حبوب الحديد بمجرد انهم حاسين بالتعب. شلون ممكن اكيد هذا التصرف يسبب خطوره للاشخاص؟
2: عاد خلينا اول شيء نكون واضحين ان هذا التصرف اوكي خطوره. ليش خطوره؟ لانه ياخر التشخيص. انزين، بس هو هذه خطورته. لكن فعليا مرات لما نسمع ان في مريضه اختارت ان هي تبدي الحبوب قبل لا تي حق الطبيب، ترى هذا مو تصرف خاطئ تماما يعني. لكن بس اخذي المعلومه الصح، تبين تبدين مكمل الحديد بالبيت قبل لا تروحين الطبيب، ممتاز. اللي تسوينه ان متى يعني، اللي يحزنني يا عهد ان اشوف البنت تاخذ الحديد تقول لي صار لي 6 شهور اخذه وصار لي 4 شهور اخذه، هذا اللي مو صحيح.
1: ليش مو صحيح دكتوره؟
2: لان كل دواء بالدنيا له استجابه. الحين انت لما تاخذ دواء يعني، احنا هذا احنا ما نعامل الحديد مثل كل الادويه، بمعنى لما تاخذ دواء السكر سكرك ينزل ثاني يوم صح؟
1: عدل.
2: لما تاخذ دواء الضغط بنفس اللحظه ينزل ضغطك.
1: عدل.
2: ليش الحديد تنطر 4 شهور؟
1: ليش؟
2: لانه غلط. لازم الحديد ناخذه شهر وعلى طول نعيد التحليل.
0: لان احنا دائما نسمع، هل لان دكتوره شيخه ممكن الجسم يتعود على نوع معين من الدواء فما يستجيب؟
2: لا، احنا تركيب الجسم لا، الله خلقنا ان لما تاخذين حديد بفتره طويله جسمك يفرز هرمون اسمه الهبسايدين، يمنع امتصاص الحديد، يقول خلاص اكو وايد ما يدري هو هذا يعني شنو سببه،
1: رده فعل بالجسم.
2: فيتوقف الجسم عن امتصاص الحديد، فعشان كذي لازم نشيك بعد شهر.
1: نعم. زين دكتور، بالنسبه حق الاعمار الخاصه في المراجعه للطبيب، متى انا يعني لازم اراجع طبيب؟ باي عمر معين؟ هل باستمرار حتى الطفل الصغير، ولا في ضوابط الموضوع، في خطه امشي عليها بالنسبه حق الدكتور ومراجعته حتى اعرف نسبه الحديد وايش كثر احتاج من جرعات؟
2: اول شيء خلينا نبدي بالصغار، عمر 6 سنين، لأن هذه منطقة التحول حق الأطفال من عمر 5 إلى 6 سنين اللي هم يبدون يكبرون وبيدشون مدرسة، فأنت تبي تحرص أن التحصيل العلمي يكون زين صح؟
1: نعم.
2: فهذه أول مرحلة نشيك فيها فيتامين دال والحديد.
1: حلو.
2: بعدين المرحلة الثانية هي مرحلة البلوغ، نبيهم يطولون نبيهم يكبرون صح، فعشان تدي من عمر 12 إلى 15 سنة نشيك الحديد بانتظام. بعدين نبدي عاد ندخل الى مرحله ما قبل الزواج، اذا البنت مقبله على الزواج اثقفها ونعلمها ان تبدين تشيكين على نفسك تشيكين الحديد عشان تستعدين لمرحله الحمل والانجاب.
1: نعم.
2: فهذه المراحل الاساسيه. بعدين عاد نبدي يعني في مرحله اللي هي كبار السن من عمر 65 لازم تشيكون بانتظام مره بالسنه على الاقل مستوى الحديد.
0: اي نعم. دكتورة شيخة، في معلومات كثيرة او معتقدات خاطئة ممكن نسمعها من الناس عن نقص الحديد، خلينا نصلحها اكيد لمستمعينا.
2: اول حقيقة ان القهوة اذا ما نشربها مع الاكل، والشاي اذا ما نشربها مع الاكل ما ينقص الحديد.
0: إيه؟
1: يعني معلومة هذه خاطئة ولا صحيحة؟
2: لا يعني انا اشوف كل الامهات يتهاوشون مع بناتهم لانهم يشربوا قهوه.
0: صح.
2: القهوه مو سيئه، القهوه وايد زينه.
1: يعني ما لها علاقه في نقص الحديد
2: ابدا، الا اذا شربتها مع الاكل.
1: مع الاكل،
0: مع الأكل. لازم تكون إيه؟ بعد الاكل بساعه ولا نص ساعه
2: بالضبط. ساعة. إيه؟
1: نعم. ساعة.
0: ساعه.
1: وبعد شنو من الخرافات المنتشره عن هذا الموضوع دكتوره؟
2: ان الشمندر يرفع الحديد، الشمندر ما يرفع الحديد.
1: سمعت يا عهد؟
0: ايه في معلومات ناخذها صدق من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ونعتقد انها صحيحه، علشان كذي احنا نحاول اكيد في اذاعه دوله الكويت نحاول نصلح هذه المعلومات.
1: نعم.
2: الحين بس معلومه اخيره ابي اوصلها للناس من الاشاعات هم، لان يعني صرت اشوفها وايد مؤخرا، مساله اني اذا خذيت الحبه مرتين باليوم راح ترفع لي الحديد اسرع، ترى هذه غلط.
1: يعني الجرعه وزيادتها ما لها علاقه في رفع نسبه الحديد، ان الواحد يمشي على الخطه العلاجيه هو الصح.
2: بالضبط.
1: نعم نعم
2: بالضبط، الخطه العلاجيه. شكرا لك، هذه اهم كلمه، ان يكون عندك خطه. الخطه تتكون من معرفه السبب ومتى اسوي التحليل ومتى موعد المراجعه وشنو راح اسوي في المستقبل في حال حدوث اي سيناريو، هذه هي الخطه اللي احنا نحتاجها فعلا.
1: نعم نعم دكتوره، بس يعني على عجاله نقدر نقول هذا السؤال اللي يمكن قلناه او مرنا عليه، ما متاكد انا الامانه، بس ودي اعرف الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بنقص الحديد.
2: الاطفال.
1: الاطفال
2: خصوصا في عمر البلوغ.
1: نعم.
2: اي وكبار السن.
1: مو كبار السن
2: والنساء في مرحلة الإنجاب.
1: نعم، والنساء مرحلة الإنجاب.

0: فلازم الأطفال وكبار السن والنساء بمرحلة الإنجاب دائما يعني قبل لا يصلوا المرحلة هذه يكون عندهم مجموعة من الفحوصات، يكون عندهم علاقة مباشرة مع اختصاصي في أمراض الدم، وحتى يعني يشوف الفحوصات الخاصة فيهم ويوصف لهم بعض الأدوية اللي تساعدهم في رفع نسبة الحديد.
1: بس في نقطة مهمة دكتورة شيخة ودي أركز عليها، متى ممكن الشخص عادة يحس بالتحسن أو ممكن أنه يوقف من العلاج بمجرد زوال هذه الأعراض، ولا ممكن يحتاج فترة كبيرة أو طويلة من العلاج خاصة في الحديد ورفع الحديد؟
2: الحين إذا كانت حبوب المفروض الحبوب ما نوقفها، إذا كانت شغالة أو يعني إذا كانت قاعد تسوي استجابة ما نوقفها على الأقل 3 شهور، لكن إذا أحد أخذ الدرب مثلا راح يتحسن خلال أسبوع أو 10 أيام. التحسن مرتبط دائما بمعدل إفراز خلايا الدم داخل الجسم، فهو المعدل الأساسي من 7 إلى 10 أيام.
0: نعم. يمكن استمتعنا بهذا اللقاء معك دكتورة شيخة المحارب، الأمانة يعني معلومات كثيرة ومفاهيم الأمانة كنت معارفها اليوم تعلمتها معك ومع عهد. يمكن عهد سبقتني زارتك من قبل وعرفت بعض المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، لكن أنا اليوم استفدت وإن شاء الله رب كل مستمعين استفادوا معك الدكتورة شيخة المحارب استشارية أمراض الدم.
2: شكرا لك،
0: حياك الله، السلام عليكم.
2: شكرا
0: لك، وايد
2: مشكورين، مع السلامة.
0: ما قصرتي، حياك الله،
2: مع السلامة.
3: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت بودكاست وصفة طبية.
4: حرارة الصيف ما تأثر بس على راحتنا، لكن أيضا ممكن تأثر على صحتنا، خصوصا إذا تعرضنا للحر لفترة طويلة بدون ما ناخذ احتياطاتنا. السلام عليكم، معكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين. اليوم راح أتكلم عن موضوع جدا مهم بهالفترة، وهو شلون نحمي أنفسنا من ضربة الشمس. ضربة الشمس تصير لما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير، ويصير الجسم غير قادر أنه يبرد نفسه. بهالحالة نحتاج تدخل سريع، لأن هذه الحالة ممكن تكون خطيرة إذا ما تم التعامل معها بالشكل الصحيح. طيب شلون نحمي أنفسنا؟ أولاً نحرص على شرب الماء بشكل منتظم حتى لو ما حسينا بالعطش، لأن الجسم يفقد السوائل مع الحر. ثانياً إذا عندنا أي مشوار أو عمل خارج البيت نحاول أنه يكون في الصباح الباكر أو بعد العصر، يعني نبتعد عن وقت الذروة حيث أن احنا ممكن نتعرض بشكل مباشر للشمس، لأن الحرارة راح تكون بأعلى مستوياتها. ثالثاً نلبس ملابس خفيفة وفضفاضة وتكون فاتحة اللون، ونحاول نستخدم قبعة أو مظلة إذا كنا راح نقعد برا. ومن أهم النصايح ما نترك الأطفال أو كبار السن أو حتى الحيوانات الأليفة داخل السيارة حتى لو كان لدقائق، لأن حرارة السيارة ترتفع بسرعة كبيرة وهذا ممكن يشكل خطر حقيقي على حياتهم. وأخيراً إذا حسينا أن الشخص تعرض لضربة شمس وصار عنده دوخة شديدة أو صداع قوي أو صار جسمه حار جداً أو بدأ يتلخبط بالكلام أو حتى فقد الوعي، أول شيء نسويه ننقله إلى مكان بارد ونحاول نبرد جسمه بالماء والكمادات الباردة. طبعاً على طول نتصل بالإسعاف. لازم نتذكر أن الوقاية بخطوات بسيطة مثل شرب الماء وتجنب التعرض للحر والشمس المباشرة ولبس الملابس المناسبة ممكن تحمينا ونبتحمي اللي نحبهم. كانت معاكم صيدلانية شيماء عبد الحسين، وإن شاء الله مع نصيحة جديدة الأسبوع القادم، ودمتم بصحة وعافية.
3: تابعونا كل يوم أحد من 6 إلى 7 مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: مستمعين إذاعة دولة الكويت في برنامج بودكاست وصفة طبية، واليوم أكيد عندنا أمور كثيرة أو مواقف ممكن الأشخاص يتعرضون لها، من مواقف طارئة في البيت أو في الشغل أثناء ممكن نقول قيادة سيارة. وفي مثل هذه المواقف ممكن تكون الدقائق الأولى هي الفرق بين احتواء الحالة وتفاقمها.
1: بالفعل أكيد عهد هني تي أهمية الإسعافات الأولية، هي أكيد مو حكرا على العاملين في المجال الصحي، بل مهارة حياتية يحتاج لها كل فرد في المجتمع. الكثير من الأشخاص اللي يقدمون دورات في هذا الموضوع مختصين في المجال. الإسعافات الأولية لها دور في حماية الأرواح والحد من مضاعفات، وأكيد أي حالة صحية تصير سواء كانت لا قدر الله حادث، نقص في الدواء، حالة قلبية، أمور كثيرة ممكن تصير مع الإنسان في الأيام العادية. يعني ممكن ترايح جمعية، رايح أي مكان بالسيارة بالشارع، تشوف واحد وقف على جنب محتاج مساعدة، فعلى ما تي الإسعاف في بعض الإجراءات اللي ممكن واحد يسويها حتى أكيد يعني يحمي هذا الشخص ويسهل عملية انتقاله إلى الأشخاص المختصين في مجال الرعاية الصحية.
0: بالضبط مشعل، يمكن في مهارات لازم كل شخص يكون عارفها ويعرف شلون يتعامل معها، خاصة في الحالات الطارئة. ودنا نتكلم أكثر عن أهمية الإسعافات الأولية. نرحب أكيد في ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة الأستاذة سارة العبد الهادي، مدربة في الإسعافات الأولية. يا هلا ومرحبا فيك اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
2: اهلا بكم، حياكم الله، وانا احييكم بالضبط بوجودي وياكم، الله يحفظكم.
1: الساعه المباركه. اكيد يعني استاذه ساره، تكلمنا انا وعهد في المقدمه عن اهميه الاسعافات الاوليه وشنو هي ممكن تفيد الانسان وشنو ممكن يعني تنقذ ارواح اذا الشخص كان يعرف في هذا المجال ويفهم في الطريقه المناسبه في الاجراءات الصحيه اللي ممكن يؤديها ويسويها حق الشخص اللي يعاني من ازمه صحيه. فبالبدايه شو المقصود بالاسعافات الاوليه؟
2: الإسعافات الأولية هي أربع كلمات، اللي هو إنقاذ مصاب بوقت وجيز.
1: إنقاذ
2: مصاب بوقت وجيز.
1: بوقت وجيز يعني اختصار الموضوع،
2: لأن هي أربع دقائق، إذا لج تنقذ الشخص اللي قدامك لك أربع دقائق.
1: خلال أربع دقائق،
2: أربع كلمات هي اختصار الأربع دقائق هذه.
1: نعم.
2: فلازم يكون أنت بأسرع ما يمكن ننقذ الشخص اللي قدامنا بكثر من العلم في دوراتك وكل شغلك عشان تعرف شلون
1: تكون ملم بالموضوع هذا كله. يعني هل صار الحين عهد واكيد استاذه ساره، هل صار ان الواحد لازم تكون عنده ثقافه الاسعافات الاوليه وعنده دورات في الموضوع، مثل ما يكون عنده ثقافه في الذكاء الاصطناعي، مثل ما يكون عنده ثقافه في الكمبيوتر، هل هذا الشيء صار يعني مهم جدا في حياه الانسان؟
2: اي نعم، انا لاحظت وايد مواقف مرت يعني حاليا، محتاج ان نكون عندنا كلنا وعي بالاسعافات الاوليه. للاسف ان في ناس او جمهور ما عندهم وعي في الاسعافات الاوليه.
0: يمكن انا ترى واحده
2: وقاعده
1: وانا بعد للاسف.
2: لا راح المش ان شاء الله ويانا في الدوراتنا القادمه
0: ان شاء الله. اكيد استاذه ساره، لان في بعض الاشخاص ما عندهم هذه سرعه البديهه، خاصه في الاسعافات الاوليه نحتاج حق السرعه مثل ما ذكرتي اكيد، ونحتاج انه يكون عندنا وعي بسرعه بالموقف، يعني خاصه اذا كان طفل او كبير في العمر. في ناس ما عندها هذا التصرف السريع او ما تعرف شلون تتصرف في مثل هذه المواقف. فبرايك أكيد أستاذة سارة، شو الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الناس لما يتعاملون مع هذه الحالات الطارئة قبل وصول الأسعاف؟ ساعات في ناس ممكن يكون عندها إن إحنا ودنا نتصرف لكن ما عندنا دراية فيتصرفون تصرفات خاطئة.
1: على سبيل المثال يعني مثلا حادث لا قدر الله، واحد أشخاص مصاب، هل أحركة؟ شو أسوي بالضبط؟ أخليه مثل ما هو؟ يعني في بعض الناس يتساءل شو أسوي الحين بالموقف هذا، شنو أول شيء أسويه؟
2: أول ما أسوي واتصل على 112 رقم العمليات.
1: 112
2: نعم.
1: دقيت عليهم قلت لهم عندي حادث لا قدر الله،
2: خلي سبيكر او مرئي وتخلي العمليات معك واحده بواحده، وانت قوم بالواجب تسمعهم يعطونك تعليمات.
1: هذا في حال اذا انا ما افقه ولا اعرف شيء بالاسعافات الاوليه.
0: في مواقف اخرى بعد
2: بس اذا يكون في وقت حرج، يعني شخص محتاج الاسعاف، أنا اضطرني أدق على 112 وأخلي سبيكر عشان أنا أقوم فيه وهم يوصلوني كل البلد.
1: فرضنا ما عندي تليفون في مكان مقطوع، ما في سيرفيس، شو أسوي بالحالة هذه؟ أحد أشخاص لا قدر الله طايح بالأرض وحادث نقدر نقول مبين فيه إصابة بالعظم مثلا،
0: أو ممكن

0: سيارة سريعة الاشتعال بتكون، فأنا مضطرة أني مثلا أحرك الشخص اللي في السيارة
1: المصاب
2: في حالة الحروق الحرق والحروق الشغلات صعبة، أضطرني أسحبها، أسحب الشخص من مكان
0: إيه؟
2: لكن في مكان مو آمن أسحبه، إذا في مكان آمن أخليه مكانه وأخلي العمليات تكمل.
1: يعني ضرر أقل من ضرر نقدر نقول في حالة عنده إصابة بالعظم ومضطر إنه يسحبه من السيارة بحالة إنه معرض للاشتعال، أجازه بالموضوع هذا. ولكن إذا ما في الحالة هذه لا أخلي مثل ما هو، ما أحركه،
2: ما أحركه
1: نهائيا.
2: نهائيا
1: شنو ممكن يصير؟
2: لأنه راح يصير إصابة ثانية غير الإصابة اللي عليه
1: بسبب إني أنا مجتهد زيادة عن اللزوم.
2: أنت الشاطر
1: الشهم الشجاع
0: ممكن تزيد الكسور أو تزيد الأعراض، في ناس ممكن مع التحريك
2: يصير شلل ويصير غيبوبة، يصير يفصل يعني غير موجود في بالعالم كلش خلاص.
0: إيه نعم، في هذه أكيد هذه الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الناس لما يتعاملون مع بعض الحالات الطارئة. أستاذة، إذا فقد الشخص قدامنا وعيه ساعات تصير هذه الأمور يعني بطريقة كثيرة، يعني نشوفها خاصة في المدارس أو في أماكن كثيرة ممكن يخشى الواحد، فشنو أول طريقة أو ممكن أول خطوة ممكن نسويها إذا واحد فقد وعيه؟ شنو التصرفات اللي لازم نسويها أو التصرفات اللي نتجنبها؟
2: نعم.
0: أيضا
2: نعم، الشخص الفاقد قدامك بداية أنت ما تعرفين شنو أسباب فقد الوعي اللي عندك، سكر، شمس، مرهق، يعني ركض يعني طريق طويل أو شيء كذي، هالسوالف هذه ما تدرين بالضبط شنو فيه. فلازم إحنا نحافظ على الشخص القدامي. أولا أشوف الأمان.
0: إي نعم،
2: الأمان مالي المكان الآمن، وبعدها أقوم بالواجب أشوف إنه هو يحتاج إني أسوي له CPR أو إنه أو إن أكلم الإسعاف العمليات تتمر علي تكمل معي.
1: نعم، على طاري الأشخاص في الأماكن العامة وبعض المواقف تصير، يعني نشوف بين فترة والثانية بعض الأطفال حتى بالأفلام يسوونها الحركة هذه، تلقينا طفل أو ريال عود وياكل فجأة في شيء يتعلق في يغص فيها ما يتنفس، فنشوف بعض الحركات اللي ممكن تنقذ هذا الأشخاص. الحركة اللي دائما نشوف بالفيديو إنه يضغط عليه من ناحية بطنه من تحت نقول أو فوق المعدة هني ضغط قوية ويطلع الأكل، هل هذه الحركة صجية ولا شغلة أفلام دكتور أستاذة سارة؟
2: لا هذه حركة
1: صجية أشول، لأن الواحد
2: ضغط الهاملت.
0: إيه؟
1: ضغطة هاملت
2: اللي فوق السرة 4 أصابع، وتسوي الضغط لإيدينك إنه بوكس من تحت لفوق
1: بقوة
2: ويطلع الأكل.
0: كم نعم. مرة ممكن نضغط
2: استاذة؟ إحنا هذه خمس مرات طب فوق السرة، خمس مرات وخمس مرات بالظهر،
1: ضربة على الظهر. نعم، وتمشي حق كل الأعمار، حق كل اللي نقوله تمشي
2: كلها.
1: وتصير الحالة هاي دارجة أستاذة سارة؟
2: شون
1: الحالة هاي تصير وايد؟ شفتوها؟ أي نعم، مرت نعم. عليكم
2: تمر حالات خاصة وقت الأكل بالمطاعم.
1: نعم،
2: اللي خاصة صار يلعب أو يتكلم وقت الأكل فيقص بال،
1: علشان كذي قالوا لا كلام على الطعام، يعني الواحد ما يسولف.
0: بالضبط. أستاذة سارة، في أشخاص ممكن يصابون بالحروق أثناء بعض الحوادث مثل ما ذكرنا أو بعض المواقف اللي تصير لهم، شو الإسعافات الأولية في هذه الحالة خاصة حالات
1: الحروق؟
2: حاليا احنا أول كان يحطونا يقولون بالماي الجاري نفتحها ونحط الإيدين تحت أو مكان الحرق تحت المحل الجاري.
1: أذكر السالفة هذه.
2: حاليا غيروه شوية اللي هو مثل ملة حطي فيها قطعة قماش بس غير وبرية.
0: إيه؟
2: وغلاس تحطينه على المكان الحروق.
0: الحروق.
2: وبعدها أخذي القطعة القماش الغير وبرية حطيها على مكان الحروق، روحي دوري الميبو كان موجود وين.
0: عدل.
2: لزقت حروق. موجودة يعني الأشياء هذا إذا ما في غير متوفر في البيت القطعة قماش.
1: أنا سؤال على القماش الغير وبري، يمكن أنتوا تفهمون فيها، أنا ما عندي معلومة عنها، شنو المقصود في قطعة قماش؟
2: اللي هو مثل قطعة القطنية اللي ما فيها وبر.
1: إيه نعم،
2: يعني مو الفوطة اللي فيها وبر،
1: تكون قطن بالضبط 100%.
2: بالضبط.
1: ممتاز ممتاز. احنا اكيد عندنا الكثير من التساؤلات عهد عدل،
0: ولكن ودنا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نكمل حوارنا في بودكاست وصفة طبية مع الأستاذة سارة العبد الهادي مدربة في الإسعافات الأولية.

لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: طبعا اكيد مستمرين معاكم وبرنامج بودكاست وصفه طبيه وعايشين معاكم اجواء الاسعافات الاوليه واهميتها تحت الهواء. صارت نقاشات وايد دراميه، تكلمنا عن امور كثيره عهد انا وياك والاستاذه ساره عبد الهادي، وايضا حتى المعده بشاير يعطيها العافيه، تكلمنا عن بعض المواقف اللي تصير في الحياه وان الواحد مرات يخاف ياذي الشخص وهو نقدر نقول يحاول ينقذه، مثلا في السي بي ار ممكن ينكسر العظم، هذا كان سؤال من عدتنا بشاير،
1: او العضله تقول ممكن العضله اخاف تتعور او ينكسر ويسبب نزيف. هذه يمكن التساؤلات عند الكل، خاصه الناس اللي تخاف انها تؤدي او تخاف انها تحاول انها تتصرف في مثل هذه المواقف. فشنو نقدر نقول حق الاشخاص اللي تخاف؟
2: اهم عضو بالجسم من هو؟
0: القلب.
2: بس احنا نبي القلب يوصل
0: هذا في السي بي ار،
2: حق السي بي ار، حق الجسم المقمع عليه اللي ما ندري عنه شنو بالضبطه. فاحنا اهم شيء ننقذه، ننعش القلب، نودي الاكسجين للمخ والجسم كله والدم يشتغل،
0: وبعدين اي مشكله ثانيه يحلها الجراح،
2: بعدين جراحين ويتعاملون وياه، لان كثر الضلع ولا كثر شيء خليه بعدين العاجه.
0: يعني يمكن احنا تحت الهواء سالفنا على الموضوع هذا، ان نخاف ان نسوي سي بي ار بقوه فممكن هذا الشيء يؤدي الى كسر في العظام، فانت قلتي نفس الاجابه.
2: اي لازم يكون انت عندك دوره اسعافات اوليه،
0: اسعافات اوليه
2: شلون تتعامل وياه، شلون الضغطه تكون بالضبط وصلتها حق الجسم عشان يوصل الضغط.
0: الدوره هاي تطول استاذه ساره؟ هل تاخذ وقت من حياتنا ولا الموضوع سهل؟
2: لا لا، الام طيبه.
0: اني تقريبا اذا باخذ دوره في الاسعافات الاوليه اول شيء وين اروح؟ هذا واحد. اثنين، ايش كثر مدة طولها الدوره؟ هل فيها لها مستويات ولا مستوى واحد؟
2: احنا ناخذ حاليا من 11 سنه لفوق.
0: ما شاء الله، ها بالاعمار،
2: بالاعمار
0: من 11 سنه ممكن تعلم الاسعافات الاوليه،
2: من ليه اعمار ليه فوق، ان شاء الله عمرك 60 فوق تعال تعلم الاسعافات الاوليه
0: ان شاء الله يا رب.
2: ليش؟ لان احنا محتاجين الكل وعي الاسعافات الاوليه يكون عنده،
0: الكل عنده ثقافه في هذا الموضوع،
2: لان الثقافه ضعيفه هنا عندنا بالكويت، اغلبيه ما عندهم وعي صحي.
0: يمكن هذا دوركم استاذه ساره، ودورنا اكيد في الاعلام ان نوجه الناس وننورهم عهد ان يعني يكون عندهم ثقافه عامه في مجال الاسعافات الاوليه وهميتها. يمكن عهد وانا ايضا يعني الموضوع دش في بالنا
1: وقد نقول ونفكر انه يعني لازم الواحد يكون عنده هذه المعلومات الكثيره، خاصه تعرض لي مثل هذه المواقف. استاذه ساره لازم يكون عنده سرعه البديهه مثل ما ذكرنا، ويعرف شلون يتصرف. يعني هذه المواقف الكثيره لازم الواحد ما يوقف ومشتف ايده او ما يعرف شنو يسوي او
0: متوتر او يخاف او يرتبك.
1: بالضبط، لازم يكون عنده هذه النقطه،
2: هذا يسمونها كسر الجليد.
0: ايوه خلاص،
2: الجامد هذا خلاص ماكو فايده منه.
1: اي والله،
2: لازم تستعدين حق الشخص مثل ما قلنا 4 دقائق اللي هو نحتاج إلى سرعة في إنقاذ الشخص.
0: 4 دقائق الحد الفاصل ما بين إنقاذ الروح، وأكيد في حالة الخوف إذا كان في جليد أمامك وخايف تكسره راح ممكن يؤدي إلى مشكلة، هذا الشخص ممكن تنتهي حياته بسبب الخوف، ممكن يدش مضاعفات للحالة اللي هو يعاني منها. وايد أمور تصير معانا في البيت، يعني أبرز الأمور اللي ممكن واحد يعلمها أستاذة سارة العبد الهادي أكيد مدربة في الإسعافات الأولية، أبرز الأمور اللي ممكن واحد يسويها في البيت مع عياله، إصابات، شنو مثلا على سبيل المثال احنا قبل علمونا مثلا جرح بالرأس ولا شيء على طول حطوا لنا بن، خبر البن القهوة.
2: أيه.
0: فأذكر مرة المرات سويت الحركة هذه مع أحد أبنائي، الدكتور زفني يعني مو زفني بمعنى، قال لي ما يصير تسوي كذي هذا غلط. فقلت الدكتور احنا تعودنا من اللي قبل نسوي كذي، فايش رايك بالموضوع هذا؟
2: طبعا هذا وعي قديم، هذا ما الأول كلنا نسوي هالسالفة،
1: كنا نسوي وايد سوالف، حتى الحروق قبل نحط عليها معجون
0: أسنان. صح صح صح،
2: الحروق صار ولدين أسنان، صار كركم، صار
1: يعني كنا خلطة من
2: الوطبة. الطلبة الجدامة والجمهور أقول لهم شو تحطون حق الحروق، يقول طلعوا لي كيكة، مقادير كيكة. أقول لهم ما بقى شيء توزيها.
0: بالنسبة للجروح شنو ما أسوي؟ مثلا أحد من الأطفال عندي أو أنا تعورت، أول شيء اسوي اذا كان جرح بالراس وقاعد ينزف؟
2: اول شيء ما تسويها اللي تتقط عليه بجهه، تاخذ فانيله او يعني شنو قدامك شيء نظيف، تتقط على الجرح من غير ما ترفعه، خلاص حط عليه.
0: والطفل يبي يبكي
2: يا انه تروح المستوصف عشان يكملون الإجراء، أو إذا محتاج إذا في البيت يكون عندك الجنطة تذيبها، هذا إذا المتوفر
0: الجنطة.
1: جنطة الإسعافات الأولية.
0: إيش موضوع الجنطة؟ شنو فيها؟
1: شنو الأشياء اللي موجودة في جنطة الإسعافات الأولية؟
2: الجنطة الإسعافات الأولية اللي في البيت تكون كاملة، لكن إذا عندك بالسيارة ولا بالبيت ولا مسافرة ولا شيء، أشياء بسيطة تكون عندك إياها، اللي هي البلاستر والمعقم والكريم للجروح أو الحروق.
1: يعني هذه الأشياء ممكن أيضا تسرع لنا عملية العلاج، خاصة في مثل هذه المواقف، مثل ما ذكر مشعل ساعات نزيف، ساعات يصير في مواقف أخرى الكسر، يعني يا الياهل وطاح وانكسرت إيده أو
0: الله
1: يسرع على الياهل. لكن شلون ممكن نتعامل مع المصاب، خاصة اللي صار فيه مثلا كسر، يعني

0: إيده؟ هل نربطها؟ هل يعني شنو الموقف
1: اللي نسويه؟ إذا عندك دراية بتون طريقة تجبير الجرح الكث القطعي، نوع أحاول إني ألم الإيدين على صدرة وأعطيه لفة قوية على إيدين تنتين. ليش؟ عشان ما يتحرك ولا الكثر يزيد إذا حقي.
0: اللي هو نقدر نقول الإيد من فوق.
2: نعم. نص منصوب الزند أو الترايسبس. نسكر ونربط ثم نتحرك.
1: أكثر شيء يطيحون في اليها اللي هو اليدين.
2: عدل.
0: صح
1: اليدين. والصوب الركاب واللي كثر الساق عنده أو شيء.
2: لا قدر الله. لا أنا خبرة خبرة بالإيد يعني وديت وايد الحمد لله.
1: وهذه الخبرة إيش بدين يلفون لفها كأنك لا تلف كرتونة. لفها لفها لفها لما تقول.
2: شنو قاعد أغلف الكرتونة.
1: قدامك لفة قوي.
2: الله يستر عليهم إن شاء الله. أيضا في ترى بعض الأشياء عهد تصير مع الناس يعني أحيانا في بعض الأشخاص فجأة وما في شيء. فجأة إلى نوبة تشنج أو صرع، شنو ممكن أسوي في الحالة هذه أستاذة سارة؟
1: الشخص هذا اللي عنده تشنج تحط مخدة تحت رأسه، أو إن إذا كان طايح على وجهه أهم حطه تحت حافظ على رأسه أهم شيء.
2: إذا على وجهه أعدل جسمه ولا خليه مثل ما هو؟
1: ولا شيء، بتيجي قديمة تشوف التايم ماله.
2: النوبات.
1: النوبات كل شيء لي ما ينتهي. بعد هذا تعطي وضعية الأفاقة تخلي
2: اللي هي شنو وضعية الأفاقة؟
0: يمكن نشوف كنا بعض اللقطات في بعض المسلسلات خاصة لنوبات الصرع كانوا يحطون أعتقد شغلة داخل حلج الشخص اللي طايح عشان يعض عليها. هل هذه المعلومات صحيحة؟
1: لا غلط. الحين حاليا حطي بت تحت راس المخدة يكون وسادة ضعيفة يعني مثل مو وايد بس مو هم تحط على راس.
2: هم يخافون انه يبلع لسانه مثلا وقت النوبة ولا شنو بالضبط يعني ابرز الامور؟
1: ماكو شيء اسمه بلع لسان، هذا كله
2: نشوفه احنا بالمباريات. اللاعب الفلاني طاح وبلع لسانه.
1: هذا انت تركض انت لمتي من السيارة لما المكان اللي بتروح له ينشف الأحبال صوت تنشف فهو من كثر ما هو يلعب المباراة
2: يتسكر
1: هني فلما يفتح حلجة الهواء راح يدخل مرة ثانية وتعيد مرة ثانية الحياة لأنه كان أخطاء وايد صارت بسبب بلع الإنسان.
2: أنا عبالي هذا الموضوع بالضبط شي عبالي.
0: وأنا كنت أسمع أن هذا الموضوع من أخطر الأمور اللي ممكن تصيب اللاعبين خاصة بالفعل. بلع الإنسان
1: كان ضعيف الوعي كان أيامها الطاقم الطبي اللي ميجي يحط إيده بيسحب الإنسان يعني كله كان قلط ومات
2: مو صحيح الشيء
1: بوايد ماتوا
2: مساكين. أيضا يعني يمكن من الأمور اللي عهد دائما تصير يعني قليلة إن شاء الله ما تصير يعني وايد لكن هي موجودة ما يصير ننكرها العلامات اللي تؤدي وتبين إن في نوبة قلبية. شلون نعرف إن هذا الشخص اللي قدامي تعبان يعاني من نوبة قلبية؟
1: النوبة القلبية هي الشخص اللي يحس بغثيان صداع جسمه ما يقدر يتحمله هذا كله لسانه يصير ثقيل فهذه النوبة القلبية هني إذا متوفر عندك سبرين نص سبرينة
2: البيبي سبرين مال
1: السبرين نفس العلبة الخضراء ما غيرها
2: عرفتها
1: نصها عطها إياه لأن عشان
2: هذا أول شيء أسوي أعطيه نص حبة سبرين
1: هذا مو معناته إن تأخذ السبرينة ما تروح الطبيب
2: أكيد هذا أول خطوة إني أعطيه الحبة بعدين
1: بعدين روح الطبيب وسوي فحوصات وتابع علاجك بالصحة وايد أحسن من أنك تهملها وتحمل صحتك.
0: هذه الأعراض يمكن اللي ذكرتيها هي اللي ممكن تشير أن هذا الأشخاص ممكن يصيبهم نقدر نقول نوبة قلبية اللي هو التعب والإرهاق وممكن ياخذ مثل ما ذكرتي حبة الأسبرين.
1: نصها بعد.
0: شنو فايدة حبة الأسبرين هذه؟
1: تعطي سيولة.
0: سيولة في الدم.
1: نعم. لأن هي هذا شنو صار ويا النوبة القلبية صار فيها جلطة.
0: إيه.
1: فالدهون اللي بالجسم تكوتت مع بعض وسوت له
2: ما صار في بلوك بالشرايين.
1: الشرايين كلها ما قاعد تمشي مثل ما تفضلت فنعطي حبة الأسبرين نصها عشان يصير سيولة معاه ونخلصها.
2: نعم نعم. طبعا أكيد نشكرك الأستاذة سارة عبد الهادي أول شيء على حضورك في وزارة الإعلام وتحديدا استوديو إذاعة البرنامج العام، وأيضا على الإجابات الوافية والكافية، وأيضا على تشجيعك لنا أنا وعهد ومستمعي الكرام أن نأخذ الدورات الخاصة بالإسعافات الأولية. نشكرك على حضورك، كل الشكر لك على المعلومات قدمتيها لنا، وإن شاء الله يا رب نكون معك في برامج أخرى أو في نفس البرنامج نتكلم عن مواضيع أخرى تخص الإسعافات الأولية.
1: أشكركم على حضوري وياكم اليوم، والشرف للشرف يكون موجود وياكم.
2: سعلم بركة.
1: وأتمنى أن الناس كلهم يسمعون أن الإسعافات الأولية مهمة حق وقتنا الحالي، محتاجين أن كلنا عندنا إسعافات أولية ووعي وكامل، وحياكم الله بالدورات عندي موجودة
0: إن شاء الله بإذن الله نكون من باركة. أول الناس اللي إن شاء الله ناخذ هذه الدورات الخاصة في الإسعافات الأولية. كانت معنا الأستاذة سارة العبد الهادي مدربة في الإسعافات الأولية.
2: طبعا عهد ومستمع الكرام على إذاعة البرنامج العام إذاعة الكويت، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بودكاست وصفة طبية. إن شاء الله نكون معكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت بيوم الأحد من الساعة 5 للساعة 6 مع تحيات فريق عمل برنامج بودكاست وصفة طبية، الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن التقديم مشعل معرفي وعهد الخميس،
2: مع تحيات التنسيق والمتابعة منذر عماد،
0: والهندسة الإذاعية سارة كنكوني.
2: أجمل تحية من التنفيذ على الهواء مباشرة محمد عبد العزيز المطيري.
0: تحية كبيرة من مخرج عمل برنامج بودكاست وصفة طبية المخرج سعود الحربي.
2: في أمان.

0: تمام، السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تتطلع إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. باكستان تعلن استضافة جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في 11 يوليو الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نصف واسعة في شمال غزة. الرئاسة السورية تعلن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق. الجيش السوداني يقول إن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. روسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية وتقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 سيارات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الرئيس الأوكراني يعلن إجراء محادثات وصفها بالجيدة مع نظيره الأمريكي. الصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة قبالة سواحل الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى نحو 3000 قتيل. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا من أعماق البحار. اليوم سنترك اليابسة خلفنا تماما وسنغادر عالم الجبال والوديان والمدن الصاخبة لنتجه نحو عالم آخر لا يشبه أي شيء نعرفه. رحلة اليوم ليست فوق سطح الأرض بل إلى ما تحته، إلى المكان الذي تبدأ فيه الحدود بين المعروف والمجهول بالذوبان، حيث يصبح العلم في مواجهة رهبة الطبيعة في أقصى صورها. سنتحدث عن أعظم أعماق كوكبنا وأكثرها غموضاً وخطورة، خندق ماريانا.
1: تخيلوا أنفسكم واقفين على شاطئ المحيط الهادئ أمام مساحة ماء تمتد بلا نهاية، سطح يبدو هادئا لكنه في الحقيقة يخفي تحته عالما كاملا من التضاريس المدهشة. كل متر تنزل فيه تحت هذا السطح ليس مجرد مسافة بل انتقال إلى بيئة مختلفة تماما، ومع كل انخفاض في العمق يزداد الظلام كثافة ويقل الضوء حتى يختفي تماما، وكأنك تغادر عالم الشمس إلى عالم آخر لا يعرف النهار.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: خندق ماريانا هو أعمق نقطة معروفة على سطح الأرض، شق هائل في قاع المحيط الهادئ، يمتد لمسافة طويلة تقارب آلاف الكيلومترات، لكنه في عمقه هو ما يجعله فريداً بحق. في بعض مناطقه يصل العمق إلى أكثر من 11,000 متر تحت سطح البحر، أي أنك لو وضعت جبل إيفرست بداخله لابتلعته الأعماق بالكامل وبقي فوقه آلاف الأمتار من الماء.
1: في هذا العمق القوانين التي نعرفها على السطح تتغير تماماً. الضغط هنا ليس مجرد رقم في كتاب علمي، بل قوة هائلة تكفي لسحق معظم الأجسام التي اعتادت العيش في بيئتنا العادية. كل متر إضافي من الماء فوقك يزيد الوزن بشكل لا يمكن تصوره، حتى يصبح البحر هنا أشبه بكتلة صلبة تضغط على كل شيء في الأسفل.
0: ومع ذلك، ورغم هذا العنف البيئي، فإن الحياة لم تغب تماماً، على العكس استطاع

0: استطاعت بعض الكائنات الدقيقة والغريبة أن تتأقلم مع هذا العالم القاسي. كائنات لا تعتمد على الضوء، لأن الضوء لا يصل أصلاً، بل تعيش في ظلام دائم وتستمد طاقتها من مصادر كيميائية في قاع المحيط. عالم كامل يعيش بصمت بعيداً عن أعين البشر.
1: الحرارة أيضاً في هذه الأعماق قصة مختلفة، فبينما نتصور أن أعماق الأرض شديدة البرودة، نجد أن بعض مناطق خندق ماريانا تحتوي على ينابيع حرارية تحت الماء، تخرج منها مياه ساخنة محملة بالمعادن لتخلق بيئة مدهشة تجمع بين النقيضين، الظلام الدامس والحرارة المفاجئة والموت القاسي وفرص الحياة النادرة.
0: وعندما حاول الإنسان الاقتراب من هذا العالم لم يكن الأمر سهلا أبدا. الغواصات التي نزلت إلى هذه الأعماق احتاجت إلى تقنيات متقدمة جدا وهياكل قوية جدا تستطيع مقاومة ضغط يفوق كل تصور بشري. كل رحلة إلى الأسفل كانت مغامرة علمية محفوفة بالمخاطر، وكل اكتشاف كان يفتح بابا جديدا على أسئلة أكثر مما يقدم الإجابات.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: وهكذا أيها المستمعون الأعزاء، يبقى خندق ماريانا ليس مجرد مكان فيزيائي على خريطة المحيطات، بل رمزاً لعظمة الطبيعة وحدود المعرفة البشرية. مكان يذكرنا دائماً بأن كوكبنا رغم كل ما اكتشفناه ما زال يخفي في أعماقه أسراراً تنتظر من يقترب منها بحذر ودهشة.
1: كيف لنا أن نتصور هذا العمق؟ فعلاً الأرقام وحدها قد تبدو جافة، لكنها حين تتحول إلى صورة ذهنية تصبح أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى الواقع. نحن نتحدث عن نحو 11 كيلومترا تحت سطح البحر في أعمق نقطة معروفة على الأرض، في مكان يسمى تحدي تشالنجر داخل خندق ماريانا.
0: ولتبسيط الصورة أكثر، تخيلوا جبل إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض، بارتفاعه الذي يتجاوز 8 كيلومترات ونصف. الآن تخيلوا هذا الجبل نفسه وقد وضع بالكامل في قاع الخندق، لكن لن يظهر منه شيء على الإطلاق، بل سيختفي تحت الماء بالكامل، وفوق قمته سيبقى فراغ مائي هائل يصل إلى أكثر من 2 كيلومترين إضافيين من الماء قبل أن نصل إلى سطح البحر. بمعنى آخر، حتى أعلى نقطة على الأرض تصبح مجرد جزء مدفون في قاع هذا العالم المائي السحيق.
1: هذا التصور وحده يكفي ليمنحنا لمحة عن مدى الهبوط المرعب الذي نتحدث عنه، لكن الحقيقة في الأعماق أكثر قسوة بكثير مما نتخيل. أول ما يواجه أي كائن أو آلة تصل إلى هناك هو الظلام المطلق. في الأعماق التي تبدأ تقريباً من 1000 متر يبدأ الضوء بالتلاشي تدريجياً، وكأن الشمس تتراجع خطوة بعد أخرى حتى تختفي تماماً. وعند الوصول إلى قاع خندق ماريانا لا يبقى أي أثر للضوء على الإطلاق، لا شمس، لا قمر، لا انعكاس، فقط ظلام كثيف وثابت كأنه مادة تحيط بكل شيء. كائنات هذا العالم لا تعرف معنى النهار من الأساس، فحياتها كلها تدور في ليل أبدي لا يتغير.
0: ثم نصل إلى الحقيقة الأكثر رهبة، الضغط المائي. كلما نزلنا أعمق ازداد وزن الماء فوقنا بشكل هائل. عند القاع يصبح الضغط أكثر من 1000 مرة مقارنة بالضغط الذي نعيشه على سطح الأرض. هذا ليس مجرد رقم علمي، بل قوة ساحقة تعادل وجود آلاف الأطنان تضغط على كل متر مربع من الجسد أو المعدن.
1: تحت هذا الضغط الجسد البشري لا يملك أي فرصة للبقاء. دون حماية هندسية متخصصة يمكن أن يتعرض للانهيار الفوري، وكأن الطبيعة تطوي المادة نفسها على بعضها. حتى المعادن العادية لا تصمد، فهي تنضغط أو تتشوه تحت هذه القوة الهائلة. لهذا السبب فإن الوصول إلى هناك يتطلب غواصات فائقة التحمل مصممة بجدران سميكة وتقنيات معقدة، وكأنها كبسولات نجاة داخل محيط من القوة الساحقة. ورغم كل هذه القسوة فإن الإنسان لم يتوقف عن المحاولة. عدد محدود جدا من الرحلات تمكن من الوصول إلى هذا العمق، وكل رحلة كانت أشبه برحلة إلى حدود المستحيل، حيث يلتقي العلم مع أقصى ما يمكن أن تقدمه الطبيعة من تحد وصمت وضغط وظلام.
0: لكن المدهش حقا والذي يكسر كل التصورات التقليدية التي نحملها عن الحياة أن هذا الظلام المطلق وذلك الضغط الساحق لم يكونا نهاية للحياة، بل كانا بداية لنظام بيئي مختلف تماما، وكأن الأرض هنا قررت أن تكتب قوانين جديدة بالكامل. لا شمس، لا ضوء، لا دفء سطحي، ومع ذلك الحياة موجودة، لكنها حياة أعادت تعريف نفسها من الصفر. بما أنه لا يصل أي ضوء شمسي إلى هذه الأعماق السحيقة، فإن عالم النباتات يختفي تماما، لا أشجار، لا طحالب، لا عمليات بناء ضوئي كما نعرفها على سطح الكوكب. وهذا يعني أن قاعدة الحياة نفسها، أي السلسلة الغذائية، لا يمكن أن تبدأ من الشمس، بل يجب أن تنطلق من مصادر أخرى أكثر غرابة وأقل توقعا. وهنا يبرز السؤال الكبير: من أين تبدأ الحياة في مكان بلا شمس؟
2: البحر ليس مجرد مساحة ماء، بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في أعماقه.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم من أعماق البحار، ودعونا نكتشف الإجابة معا. الإجابة تكشف لنا عن نظام مذهل ومعقد يعتمد على مصدرين رئيسيين، كل منهما يحمل طابعا فريدا من الأبداع الطبيعي. المصدر الأول هو ما يعرف بثلوج البحار، ورغم الاسم فهي ليست ثلوجا من جليد، بل أشبه بمطر بطيء من بقايا الحياة نفسها، جزيئات عضوية دقيقة، بقايا كائنات ميتة، فضلات بحرية وبكتيريا متحللة تتساقط من الطبقات العليا للمحيط نحو القاع في عملية مستمرة تشبه تساقط الغبار الحيوي عبر آلاف الأمتار من الماء. ومع الوقت تتجمع هذه المواد لتصبح غذاء أساسيا لكائنات القاع، وكأن المحيط يرسل لهم إمدادات حياة دائمة من الأعلى.
1: أما المصدر الثاني فهو أكثر غرابة ودهشة، وهو الينابيع الحرارية المائية التي تنبع من أعماق قاع المحيط. هذه الفتحات الجيولوجية تطلق مياه شديد السخونة محملة بالمعادن والعناصر الكيميائية القادمة من باطن الأرض، ورغم أن هذه البيئة تبدو قاسية وغير صالحة للحياة، إلا أنها في الواقع تحتضن نوعا فريدا من الكائنات الدقيقة، خاصة البكتيريا التي لا تحتاج إلى الضوء الشمسي إطلاقا، بل تعتمد على الطاقة الكيميائية الناتجة عن هذه التفاعلات الطبيعية.
0: هذه البكتيريا تمثل نقطة البداية الحقيقية للحياة في هذا العالم المظلم، فهي التي تحول المواد الكيميائية إلى طاقة وتشكل الأساس الذي تبنى عليه بقية الكائنات، ومن هنا تبدأ سلسلة غذائية كاملة تتدرج من كائنات دقيقة جدا إلى كائنات أكبر في نظام بيئي مغلق ومعزول عن سطح العالم تماما، لكنه في غاية الدقة والتوازن.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد،

0: وهكذا نكتشف أن الحياة حتى في أكثر الأماكن قسوة على الأرض لا تختفي بسهولة، بل تبحث عن طرق جديدة وتعيد تشكيل نفسها بطريقة تفوق الخيال، وكأنها تقول أن الوجود لا يرتبط بالضوء فقط، بل بالإمكانات التي لا نراها في الظلام.
1: ومن هنا تبدأ سلسلة حياة كاملة تتفرع في اتجاهات أكثر غرابة مما يمكن أن نتخيله. في هذا العالم السحيق لا تتبع الكائنات قواعد الطبيعة التي نعرفها على السطح، بل تبتكر حلولاً بيولوجية مذهلة للبقاء. فهنا الضغط الهائل ليس مجرد عامل بيئي، بل قوة تشكل أجساد الكائنات نفسها وتجبرها على أن تعيد تصميم بنيتها من الأساس.
0: تظهر كائنات بحرية تكيفت مع هذا الضغط بطريقة مذهلة، فبعضها فقد الهيكل العظمية الثقيلة التي نعتبرها أساساً في الحياة على اليابسة، واستعاض عنها بأجسام رخوة أو شبه شفافة تسمح بتوزيع الضغط بشكل متوازن داخل الجسم، فلا تنهار تحت ثقل الماء المحيط بها. وكأن الطبيعة هنا تخلت عن فكرة الصلابة تماماً واتبعت منطقاً مختلفاً يقوم على المرونة المطلقة.
1: وهناك أيضاً أنواع من الأسماك ذات أشكال لا تشبه أي شيء نراه في البحار السطحية، تبدو وكأنها كائنات قادمة من عالم آخر أو رسومات خرجت من خيال علمي متقدم. أجسامها غير مألوفة، تفاصيلها تبدو مصممة للبقاء في بيئة لا تسمح بالخطأ حتى في أبسط الحركات.
0: ومن بين هذه الكائنات نجد أسماك شبه شفافة تكاد تذوب داخل الظلام بحيث يصعب تمييز حدودها الجسدية. بعضها لا يمتلك عظاماً صلبة كما نعرفه، لأن الصلابة في هذا العمق قد تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة. كما تظهر قشريات بحرية غريبة تشبه الروبيان في شكلها العام، لكنها أكبر حجماً وأكثر تعقيداً في سلوكها، تتحرك ببطء شديد جداً وكأنها لا تعيش في بيئة مائية بل في زمن مختلف تماماً، حيث كل حركة محسوبة ودقيقة.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: وفي قلب هذا العالم الغامض تظهر كائنات أكثر إثارة للرعب والجمال في آن واحد، مثل سمكة أبو الشص. هذه السمكة تمتلك شكلاً غير تقليدي، بفم كبير ممتلئ بأسنان حادة، وكأنها آلة صيد مصممة للبقاء في عالم نادر الغذاء. تعتمد هذه الكائنات على الصبر بدل السرعة، وعلى المفاجأة بدل المطاردة، لأن الرؤية في هذا العمق شبه معدومة والفرص نادرة جدا.
1: والأكثر دهشة من كل ذلك هو ظاهرة الإضاءة الحيوية التي تتحول فيها أجسام بعض الكائنات إلى مصادر ضوء حية، أضواء خضراء وزرقاء تومض فجأة وسط الظلام الدامس، وكأن البحر نفسه يزهر في الأعماق. هذه الأضواء ليست مجرد زينة طبيعية، بل أداة بقاء متطورة تستخدم لجذب الفرائس في فخ بصري، أو لتشتيت المفترسات في لحظة الهروب، أو حتى للتواصل بين أفراد النوع الواحد في عالم لا يسمح بالكلام أو الرؤية الواضحة. وهكذا يتحول خندق ماريانا من مكان يبدو خاليا من الحياة إلى مسرح حي لنظام بيئي كامل يعمل بصمت ويزدهر في الظلام، ويثبت أن الحياة قادرة على أن تجد طريقها حتى في أكثر الظروف قسوة على هذا الكوكب.
0: وهكذا في مكان يبدو في ظاهره أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، نكتشف أن خندق ماريانا ليس فراغا ميتا كما قد يتخيله البعض، بل نظام بيئي متكامل يعمل وفق قوانين مختلفة تماما عن عالم السطح. عالم لا يعتمد على الضوء ولا على الدفء الشمسي، بل على تفاعلات كيميائية وصبر جيولوجي يمتد عبر آلاف السنين، ليؤكد أن الحياة ليست مرتبطة بشكل واحد أو بشرط واحد، بل قادرة على التكيف بأشكال تفوق حدود الخيال.
1: وهنا يبرز السؤال المهم: هل استطاع الإنسان أن يصل فعلا إلى هذا المكان الذي يبدو أقرب إلى المستحيل؟ الإجابة نعم، لكن عبر محاولات نادرة جدا كانت أقرب إلى المغامرات العلمية الخطيرة، منها إلى الرحلات العادية. في عام 1960 سجل التاريخ أول نزول بشري إلى قاع خندق ماريانا باستخدام الغواصة تيرستي التي صممت خصيصا لمقاومة الضغط الهائل في الأعماق السحيقة.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات، لكنها مغمورة بالكامل.

0: كان على متنها البحار الأمريكي دون والش والعالم السويسري جاك بيكار في رحلة استغرقت ساعات طويلة من الهبوط البطيء نحو المجهول وسط ظلام تام وانعدام شبه كامل لأي إشارة خارجية. وعندما وصل إلى القاع لم تتجاوز مدة بقائهما هناك نحو 20 دقيقة فقط، لأن المخاطر كانت عالية جداً، حتى إن أي خلل بسيط في هيكل الغواصة كان قد يعني نهاية الرحلة فوراً. ومع ذلك كانت تلك الدقائق كافية لتأكيد حقيقة مذهلة، أن الإنسان قادر على الوصول حتى إلى أكثر أماكن الأرض قسوة وغموضاً. وبعد تلك المحاولة التاريخية توقفت محاولات الغوص المأهولة لسنوات طويلة بسبب التعقيد الهائل والتكلفة العالية والمخاطر الكبيرة التي تجعل أي خطأ بسيط أمراً غير قابل للتعويض. لكن في عام 2012 عاد خندق ماريانا إلى الواجهة من جديد عندما قرر المخرج الشهير جيمس كاميرون المعروف بأعماله السينمائية الضخمة أن يخوض التجربة بنفسه. صمم كاميرون غواصة خاصة به ونزل بمفرده إلى أعمق نقطة في المحيط، حيث أمضى هناك عدة ساعات في تصوير البيئة الغامضة واكتشاف تفاصيلها في واحدة من أندر الرحلات الاستكشافية في التاريخ الحديث.
1: ثم جاء عام 2019 ليسجل رقما جديدا في سجل الاستكشافات، عندما تمكن المستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو من الوصول إلى أعمق نقطة في تحدي تشالنجر باستخدام غواصة متطورة جدا، ليؤكد مرة أخرى أن حدود الاستكشاف البشري لا تزال قابلة للتوسع حتى في أكثر البيئات تطرفا على الأرض.
0: ورغم كل هذه الرحلات المحدودة، يبقى خندق ماريانا واحدا من أكثر الأماكن غموضا على الكوكب. ومن المفارقات اللافتة أننا نعرف عن سطح القمر أكثر مما نعرف عن أعماق محيطاتنا، فالمحيط رغم قربه منا لا يزال يخفي تفاصيل دقيقة يصعب الوصول إليها، وكل رحلة استكشافية إليه تكشف عن أنواع جديدة

0: من الكائنات التي لم تر من قبل، وكأن هذا العالم العميق لا يتوقف عن مفاجأتنا.
1: بل إن بعض العلماء ذهبوا إلى فرضية مثيرة، مفادها أن بدايات الحياة على الأرض قد تكون انطلقت من هذه الأعماق المظلمة قرب الفتحات الحرارية في قاع المحيطات، وليس من السطح كما كان يعتقد سابقا. فرضية تجعل من خندق ماريانا ليس مجرد مكان بعيد وصعب الوصول، بل ربما نقطة بداية لحكاية الحياة كلها على هذا الكوكب.
0: خندق ماريانا إذن ليس مجرد حفرة عميقة في الماء، بل هو نافذة أخرى من نوافذ هذا الكوكب تطل بنا على عالم مختلف تماما عما نراه على السطح. هو تذكير حي بأن الأرض ما زالت تحتفظ بأسرارها، وأن ما نعرفه عنها لا يمثل إلا جزءا صغيرا جدا من حقيقتها الواسعة. هناك في تلك الأعماق السحيقة تتقاطع القسوة مع الجمال والرهبة مع الدهشة في مشهد يجعل الإنسان يعيد التفكير في حدود معرفته وقدرته.
1: وبهذا القدر من الغوص في أعماق المعرفة نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج من أعماق البحار، رحلة حاولنا فيها الاقتراب من أحد أكثر الأماكن غموضاً على وجه الأرض، حيث يلتقي الظلام بالضغط والحياة بالمستحيل. نأمل أن تكون هذه الجولة قد أضافت لكم رؤية جديدة لعالم المحيطات.
0: إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم سالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا، وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا لن يمحوه الزمن. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
4: تخيل رجلا أمضى جزءا من شبابه أمام الإعدام ينتظر الرصاص، ثم أبلغ في اللحظة الأخيرة أن الحكم خفف، وأمضى 4 سنوات في سيبيريا بين المجرمين والقتلة والمنسيين، وعاش طوال حياته في ضيق مالي وأمراض متعددة، وخسر من أحبهم واحدا تلو الآخر. ومن هذا الألم كله كتب، ومن هذه الظلمة كلها صنع نورا، وأخرج من داخل إنسان مكسور أدبا جعل الفلاسفة وعلماء النفس والكتاب الكبار يقولون هذا الرجل فهم الإنسان أكثر مما فهمناه جميعا. إنه في دور دوستويفسكي، الكاتب الروسي العظيم، الرجل الذي عاش وحيدا وفهم الجميع. و ولد فيودور دوستويفسكي في 11 من نوفمبر عام 1821 في موسكو. أبوه طبيب عمل في مستشفى للفقراء، وكانت الأسرة تعيش في شقة صغيرة داخل المستشفى. ومنذ طفولته كانت الحياة التي يراها دوستويفسكي من نافذته هي حياة المعاناة، المرضى الفقراء، الوجوه المتعبة، الناس الذين سقطوا في قاع الحياة. هذه الصور حفرت في ذاكرته وصارت لاحقاً.

امرأة رقيقة محبة للقراءة، عرفت أبنائها على الأدب الروسي والأوروبي، وحين توفيت وهو في 16 تركت في قلبه جرحاً لم يبرأ، وظل طوال حياته يكتب عن الأمهات بحنان خاص لا يشبه حنانه على أي شيء آخر. انتقل إلى سانت بطرسبرغ وتعلم الهندسة العسكرية، لكن الهندسة لم تكن ما يريد، كان يقرأ الأدب في كل وقت فراغه، شكسبير وبوشكين وبلزاك، ويكتب في الليل ما يحلم بكتابته. وفي عام 1845 ترك الجيش وكتب روايته الأولى الفقراء، وحين قرأها الناقد الأدبي الكبير بيلينسكي قال جملة صارت تاريخية: روسيا ستسمع بهذا الرجل. كان عمر دوستويفسكي 24 سنة، وكان بزوغ نجم لم يكن يعرف أن ما ينتظره من معاناة هو الذي سيجعل هذا النجم يضيء العالم. وفي عام 1849 جاءت اللحظة التي تفصل حياة دوستويفسكي إلى ما قبلها وما بعدها. كان دوستويفسكي ينتمي إلى حلقة أدبية وفكرية تناقش الأفكار الاجتماعية والإصلاحية، ولم يكن ثورياً بالمعنى المسلح، كان مفكراً يناقش ويقرأ ويتبادل الأفكار مع أمثاله، لكن الاعتقال جاء وحكم عليه بالإعدام مع عدد من رفاقه. وفي 22 من ديسمبر عام 1849 أخرج هو ورفاقه في الصباح الباكر إلى ساحة كبيرة في سانت بطرسبرغ والثلج يغطي الأرض، وقرئ عليهم حكم الأعدام، وجاء فصيل الإعدام وأعدت البنادق، ووضعت على رأس أول ثلاثة منهم قبعة بيضاء حجبت عنهم الرؤية، وكان دوستويفسكي في المجموعة الثانية ينتظر دوره. في تلك اللحظة كتب لاحقاً أنه شعر بشيء لا يوصف، كل حياته مرت أمامه، كل ذكرى، كل وجه، كل كلمة لم يقلها، وفكر: لو بقيت حياً لن أضيع لحظة واحدة. ثم جاء الرسول بالعفو، الحكم قد خفف في اللحظة الأخيرة إلى السجن والأشغال الشاقة في سيبيريا، وانهار بعض رفاقه من هول ما حدث، وبعضهم فقد عقله. أمضى دوستويفسكي 4 سنوات في معسكر العمل في سيبيريا بين أشد المجرمين خطورة، ثم 4 سنوات أخرى في الخدمة العسكرية الإجبارية. 8 سنوات من حياته أخذها هذا العقاب، لكن تلك السنوات الثمانية لم تكسره، حولت. الرجل الذي دخل سيبيريا كان أديباً شاباً يكتب عن الفقراء بتعاطف، والرجل الذي خرج منها كان قد عاش بنفسه ما كتب عنه، رأى القاع الإنساني وعاش وسط من رمتهم الحياة في أحلك زواياها، وفهم أن الإنسان في أعمق أعماقه أكثر تعقيداً وأعظم مما يبدو من الخارج. وحين عاد من سيبيريا عام 1859 كتب بإلحاح من يعرف أن الوقت ثمين، كتب وهو في ضيق مالي دائم، وكتب وهو يعاني مرض الصرع الذي رافقه منذ شبابه، وكتب وهو يخسر أحباءه الواحدة والآخر. وكان أسلوبه في الكتابة استثنائياً، يكتب في الليل حتى الفجر، يشرب الشاي بكميات هائلة ويخطط لروايته بتفصيل دقيق، لكن حين يكتب تتجاوزه الشخصيات وتأخذ حياتها الخاصة. كان يقول أحياناً إن شخصياته تفاجئه بما تفعل، وأول رواياته الكبرى بعد سيبيريا كانت الجريمة والعقاب عام 1866، وهي رواية يرتكب بطلها جريمة قتل مقتنعاً بأنه يملك الحق فيها لأنه يرى نفسه إنساناً استثنائياً فوق القانون العادي، ثم تتولى نفسه هي عقابه قبل أن تتولاه المحاكم. هذه الرواية لم تكن مجرد قصة جريمة، كانت تحليلاً نفسياً عميقا لما يحدث في أعماق الإنسان حين يتجاوز حدوده الأخلاقية. وحين نشرت كانت الجريمة والعقاب ضربة في الأدب الروسي والعالمي، لم يبرأ منها أحد قرأها. وجاءت بعدها الأبلة عام 1868، رواية عن إنسان طيب نقي القلب يدخل عالماً مليئاً بالخبث والنفاق والمصالح، وتسحق طيبته

0: بسبب شره بل بسبب خيره. كأن دوستويفسكي يسأل: هل الطيبة الكاملة ممكنة في هذا العالم؟ ثم الأخوة كارامازوف، آخر رواياته الكبرى عام 1879، عائلة تجسد كل التناقضات الإنسانية. ثلاثة إخوة يمثلون ثلاثة مسارات مختلفة في مواجهة الحياة، والرواية تطرح أسئلة الخير والشر والحرية والمسؤولية بعمق لم يسبق إليه أحد في الأدب. وقال عنها فرويد إنها أعظم رواية كتبت على الإطلاق، وقال عنها أينشتاين إنها أثرت فيه أكثر من أي اكتشاف علمي، وقال عنها الأديب الياباني المعاصر هاروكي موراكامي إنه يعيد قراءتها كل بضع سنوات ويجد فيها كل مرة ما لم يجده في المرة السابقة. ويبقى السؤال الأهم: ما الذي جعل دوستويفسكي عظيماً؟ هذا السؤال يستحق التوقف عنده، لأن الأدب العالمي مليء بالكتاب الكبار، فما الذي يجعل دوستويفسكي يقف في مكانة يكاد يكون فيها وحيداً؟ قدرته على الدخول إلى أعماق النفس الإنسانية وأسئلته الكبيرة، حيث أن دوستويفسكي لم يكتب ترفيهاً، وخبرته الحياتية المباشرة، حيث أن دوستويفسكي لم يكتب عن المعاناة من برج عاجي، لكنه عاشها بتفاصيلها. ورحمته، رغم كل ما عاشه من قسوة، لم يكتب بمرارة ولم يكتب بحقد، بل كتب برحمة عميقة لكل شخصيته حتى أكثرها انحداراً.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
0: أثر دوستويفسكي على الفكر الإنساني في القرن العشرين أثراً كبيراً يصعب المبالغة في وصفه. سيغموند فرويد مؤسس علم النفس التحليلي كتب مقالة كاملة عن الإخوة كارامازوف، وقال إن دوستويفسكي سبقه إلى كشف الأعماق المظلمة في النفس البشرية بعقود. رجل بلا أي تدريب نفسي علمي فهم النفس البشرية بعمق يحرج كثيراً من علماء النفس المحترفين. والفيلسوف فريدريك نيتشه قرأ دوستويفسكي وقال إنه التقى فيه بأستاذ لم يتوقع لقاءه، وأفكار عديدة في فلسفة نيتشه تحمل في داخلها صدى حوارات دوستويفسكي. والأديب ألبير كامو في رواياته وأفكاره الوجودية كان يتحاور صراحة مع دوستويفسكي، ومسرحية كامو الأرواح المائتة مقتبسة مباشرة من رواية لدوستويفسكي. وفي عصرنا الأدباء الكبار من أرجاء العالم يذكرونه باستمرار كمصدر لا ينضب: موراكامي الياباني وغارسيا ماركيز الكولومبي ومحمد شكري المغربي وكثيرون غيرهم. كاتب روسي من القرن التاسع عشر يلهم أدباء من القرن الحادي والعشرين في قارات مختلفة. وفي العالم العربي قرأ دوستويفسكي أجيال كاملة من القراء والكتاب، وترجمت رواياته الكبرى إلى العربية وطبعت طبعات لا تحصى. وكثير من الكتاب العرب الكبار يذكرونه ضمن أكثر من أثر في تكوينهم الأدبي والفكري. فيودور دوستويفسكي توفي في 9 فبراير عام 1881 في سانت بطرسبرغ، وحين نعي في روسيا شيعه مئات الآلاف. الناس الذين قرأوا كتاباته شعروا أنهم فقدوا شخصاً يعرفهم ويفهمهم، لم يفقدوا كاتباً بل فقدوا صديقاً. وهذا هو سر دوستويفسكي، لم يكتب عن الناس، كتب من الناس وإلى الناس. فأينما كنت في العالم وأياً كانت لغتك، حين تفتح رواياته تشعر أنه يتحدث عنك أنت، عن خوفك وعن طموحك وعن ضعفك وعن ما تخجل منه ولا تقوله لأحد. فيودور دوستويفسكي عاش وحيداً ومات وحيداً، لكن ملايين القراء حول العالم لا يزالون يشعرون أنه يعرفهم. ترك أثراً.
1: بهذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر أن لا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: من حق الجاري ألا يصله أذاك، لا بيدك ولا بلسانك ولا بضجيجك، فبعض الأذى لا يترك أثرا على الجدار، لكنه يترك تعبا في الروح.
0: كان فارس يحب السهر والضحك العالي واجتماع الأصحاب، ولم يكن سيء القلب، لكنه كان قليل الانتباه. وكانت زوجته ليلى تقول له دائما: الفرح الذي يؤذي غيرنا يفقد شيئا من براءته.

0: ها هو جارنا يطرق الجدار من جديد، كأننا لا نملك أن نفرح في بيتنا.
1: تملك أن تفرح، لكن لا تملك أن تسلبه راحته.
0: يا ليلى، يا ليلى، إنها ليلة واحدة.
1: وقد تكون له ليلة مرض أو امتحان أو حزن لا نعرفه.

0: أراد فارس أن يرد الطرق بطرق أعلى، لكن ليلى وضعت يدها على يده. كان في لمسها عتاب صامت وتقول:
1: لا تجعل القوة في الإزعاج، بل في مراعاة من لا تسمع وجعه. حق الجر ليس أن تزوره عند الفرح فقط، بل أن تكف عنه ما يكدر ليلى. فكم من بيت يبدو هادئا من الخارج وفي داخله مريض ينتظر نوما لا يأتي.

0: سأخفض الصوت، لكنني أشعر كأني تنازلت.
1: بل ارتقيت. مرة عجره وهو قادر على تجاهله، فقد انتصر على أنانيته.
0: أترين الأمر بهذا الكبر؟
1: الأخلاق الكبيرة تظهر بالتفاصيل الصغيرة.

في الصباح خرج فارس فوجد جاره عند الباب، وجهه شاحب ويده تحمل دواء. عندها فهم أن الطرق على الجدار لم يكن اعتراضا عابرا، بل رجاء من بيت يتألم.

0: يا ليلى، كان جارنا مريضا البارحة.
1: ولهذا قلت لك لا نعرف ما وراء الجدران.
0: سأعتذر إليه.
1: والاعتذار الطيب يصلح بعض ما أحدثه الضجيج.
0: يا جاري سامحني، لم أنتبه أن فرحي كان ثقيلا على ليلك.
1: ونسأل الله لك العافية.

0: ومنذ ذلك اليوم تغير فرح فارس، لم ينطفئ، لكنه صار أرقى، صار يضحك دون أن يؤذي ويجتمع دون أن ينسى أن الجاري على الجدار حقا.
1: فالبيت الطيب لا يعرف بما فيه من أصوات عالية، بل بما يخرج منه من رحمة هادئة.
0: إلى أن نلتقي فيه قل ودل، تذكر من حق جارك أن ينام آمنا من ضجيجك، كما تنام أنت آمنا من أذاه.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
2: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
1: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشاعر خالد سعود زيد. ولد الشاعر خالد سعود زيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاماً واحداً. انتقل بعده إلى ثانوية الشويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي، لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود زيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنتاج.

الجواز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب، له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
12: إذاعة دولة الكويت،
13: إذاعة دولة الكويت،
3: الكلمة رسالة،
14: إذاعة دولة الكويت،
3: والصوت أمانة.
15: السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
1: أهلا بكم وطابت أوقاتكم بكل الخير. يتجدد لقاؤنا معكم بعد عطلة نهاية الأسبوع، نتمنى بأنها كانت عطلة سعيدة وجميلة. هذه تحيات التقديم تأتيكم من إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء سعاد البوس.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء. أنا وزميلتي إسراء مستعدان إن شاء الله حتى ثمانية مساء نحن مع المستمعين الكرام، الزميلة إسراء
0: نعم.
1: على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: أهلا بكم أحبتنا، نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء مع مجموعة من أخبارنا المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون.
1: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة الحويلة مع المعنيين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
0: وقالت الحويلة إن المعينين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات، مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة، بعيدا عن أي مجاملة أو انتقائية مع رصد الملاحظة.

0: العقوبات والمخالفات ورفعها فورا.
1: وأوضحت أن دور المعينين لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات، بل يمتد إلى الإسهام في تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء، بما يحقق أثرا ملموسا في تطوير الخدمات المقدمة للمساهمين.
0: وشددت على رفض أي تدخلات أو ضغوط لمحاولة التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم، مؤكدة ضرورة عدم قبول أي مزايا أو هدايا، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، عقدت اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنون بالمرأة والسلام والأمن اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد برئاسة وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومشاركة مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
0: وأكدت رئيس اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخ جواهر إبراهيم دعيج الصباح في كلمة أمام الاجتماع، أكدت أن دولة الكويت مستمرة في التزامها بدعم المرأة وتمكينها كشريك استراتيجي في منظومة الأمن والعدالة تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية.
1: وقالت الشيخة جواهر الصباح أن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه من خطوات عملية والوقوف بشفافية على التحديات، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، منوهة بالكفاءة المهنية العالية التي أثبتتها الكوادر الوطنية النسائية في مختلف مواقع العمل، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وترسيخ مبادئ الأمن والسلام.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: ونبقى في الشأن المحلي في آخر خبر معنا في هذه الفقرة، حيث اعتمدت وزارة التربية اليوم الأحد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، ضمن استعداداتها لاستكمال اختبارات العام الدراسي وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
1: وقالت الوزارة في بيان صحفي أن امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري. أما الصف الثاني عشر بالقسم العلمي فتنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 الجاري.
0: وأضافت أن امتحانات القسم الأدبي تبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري. أما امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر بالتعليم الديني فتبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري.
1: وأكدت الوزارة حرصها على إعداد الجداول بما يضمن حسن تنظيم سير الاختبارات في مختلف اللجان وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم بكل يسر وانتظام.
0: ودعت التربية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على الجداول المعتمدة عبر القنوات الرسمية للوزارة، ودعتهم للالتزام بمواعيد الامتحانات والتعليمات المنظمة لها، متمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.
3: الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية أحبتنا. البوصلة، من ومنا ما يعرف البوصلة؟ هذه البوصلة التي ساعدت كثيرا من البحارة والرحالة حتى يصلوا إلى مقاصدهم حينما يضيع الطريق ويتوه المسافر. يأتي دور البوصلة لترشده للطريق الصحيح. اليوم سنتحدث عن بوصلة، ولكنها بوصلة مختلفة، بوصلة تتناسب والعام 2026. يسعدنا أن نسلط الضوء على إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب ومساعدتهم في رسم مستقبلهم الدراسي والمهني. اختيار التخصص، مستمعين الكرام، خصوصا من الطلبة وأولياء أمورهم، اختيار التخصص ما عاد قرار سهل، بل يحتاج إلى معرفة بالقدرات الشخصية واحتياجات سوق العمل. ديوان الخدمة المدنية مشكورا وضح ما هي التخصصات المطلوبة في سوق العمل في هذه الآونة. من هذا المنطلق أطلقت نماء الخيرية مبادرة البوصلة لتكون دليلا يساعد الطلبة على اختيار التخصص المناسب بثقة ووعي. وسوف نتحدث عن هذه المبادرة في لقائنا الأول هذا المساء. يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة عبير يوسف الهجرس، وهي مدير الابتكار والمنصات في نماء الخيرية. حياك الله أستاذة عبير.
4: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
3: خوش مبادرة إن شاء الله تؤتي ثمارها في هذه الفترة التي ربما يحتار فيها الطلبة وأولياء أمورهم باختيار التخصص، رغم أن الطموح مفروض يكون موجود من زمان وعارفين شنو طريقهم، إلا أن الموضوع ما يخلى. بداية سادة عبير، ما هي الدوافع وما هي الرؤية التي استندت إليها نماء الخيرية لما اطلقت هذه المبادرة، مبادرة البوصلة؟ وليش البوصلة رغم أن الإجابة واضحة، يعني لأن نحن نطمح لمزيد من التوضيح؟ تفضلي.
4: مسي عليكم وعلى المستمعين بالخير وحياكم الله. ليش البوصلة؟ لأن البوصلة تحدد الوجهة، وإحنا اليوم في هذه المبادرة، من خلال هذه المبادرة نساعد الطلبة على تحديد وجهتهم المهمة في الفترة القادمة. انطلقت مبادرة البوصلة من إيمان نماء الخيرية بمسألة الابتكار في العمل المؤسسي والخيري في البداية. يعني اليوم احنا في العمل الخيري مفترض ان احنا ادوارنا كمؤسسات خيرية لا يقتصر على بناء المساجد او حفر الابار او تقديم المساعدات للاسر، بل لبناء الانسان فكريا ونفسيا واكاديميا ومهنيا، وبناء واعمار المجتمع من خلال تأهيل وتمكين الشباب.
3: صح لسانك.
4: فمن هذا المنطلق، الله يسلمك، من هذا المنطلق لمسنا وجود بعض التحديات اللي تواجه بعض الطلبة خصوصا الخريجين، مثل اختيار التخصص، مثل ما تفضلت انه ممكن يكون هو من يوم هو صغير يقولوا له دكتور ولا مهندس، ولا هو حاط في باله مثلا انه هو يبي يصير محامي. لكن سبحان الله بعض الادوات الموجوده الحديثه يمكن ما كانت موجوده لنا احنا في ايامنا، ولا كان يمكن تغيرت وجهه حياتنا،
3: كان تغيرت وايد اشياء يا استاذ علي. نعم الحمد لله على كل حال. نعم
4: نعم، أنا أقول لهم أنت والله في نعمة عظيمة، عندكم أشياء وأدوات تساعدكم
3: والمعلومة تصل بشكل سريع ومباشر، يعني يعرفون كل شيء بالنسبة لاختياراتهم وأمورهم في الحياة عموما.
4: نعم، فمن خلال هذه المقاييس نحدد مع الطالب من خلال أسئلة يجاوبها بتمام.

0: يتلاقون وهدوء تحدد شنو مهاراته وشنو ميوله وشنو شغفه وشنو قدراته، وبعدين تعطيه حزمة وفق هذه الإجابات وهذه الميول والرغبات، حزمة من الاختصاصات اللي تتناسب معه.
1: نعم.
0: سبحان الله. وطبعا بناء على احتياج سوق العمل.
1: نعم.
0: فإحنا من خلال هذه البوصلة نساعد الطالب على اتخاذ قرار مدروس، مو قرار عشوائي ولا قرار حلم الأم ولا الأب ولا قرار هو يعتقد أنه هو صحيح لكن يكتشف بعدين أنه ما هو.
1: نعم.
0: الوجهة الصحيحة.
1: شنو اللي تقدمونه بالضبط؟ يعني هل تقدمون النصح؟ هل تقدمون مثلا برنامج معين أنت تتناسب مع هذا المجال وأنت تتناسب مع هذا التخصص وأنت تجدين نفسك في هذا الموضوع؟ يعني شلون تكون الطريقة أستاذ عبير؟
0: طريقة عبارة عن منصة إلكترونية.
1: نعم.
0: فيها مقاييس، المقياس اللي يهم طالب وخريج من مرحلة الثانوية اسمه حدد وجهتك الدراسية. لينك رابط موجود حتى في صفحاتنا، موجودين احنا في جميع وسائل التواصل.
1: نعم.
0: يضغط على هذا الرابط يدخل في الاختبار، يسجل بعض البيانات ويبدأ الاختبار. 72 سؤال يجاوبهم بهدوء وبتمعن، يكتشف من خلال هذه الأسئلة وهذه المقاييس شنو ميوله وشنو قدراته وهو في بيته.
1: أسئلة وايد والله، 72 سؤال يعني.
0: اي نعم. يعني احنا حاولنا حتى ترى في الاختبارات هذه، طبعا مقياس حدد وجهتك الدراسية.
1: نعم.
0: مأخوذ من مقياس عالمي وهو مقياس هولندي. نعم. لتحديد الميول والقدرات والاقتدارات الشخصية. الاختبارات في السابق كانت اكثر من كذي، لكن احنا قد حاولنا ان احنا ان ان نولف الأسئلة او اختبار او مقياس يتناسب مع
1: حتى وان كان 100 سؤال. الموضوع كبير ويحتاج الى جهد.
0: صحيح.
1: يعني موضوع نتكلم عن المستقبل، فحتى لو كان 100 سؤال واحد يعطيه وقته ويعطيه الانتباه اللازم.
0: قرار اتخاذ يعني اتخاذ قرار الاختصاص الجامعي هذا ما هو اختصاص او قرار سهل
1: ابدا.
0: اليوم احنا حتى كاولياء امور مفترض يكون عندنا هذا الوعي، كلنا نتمنى ان عيالنا يدخلون على قولتهم كليات القمه.
1: لا.
0: لكن ممكن يعني الطالب ينظلم، وكثير كثير يعني دخلنا جامعة في الكويت أو الجامعات وشفنا كمية التسرب من تخصص من بعد سنتين وثلاث سنوات، وفي النهاية هذا عمر من عمر الطالب يقضي في في التخصص، وبعدين يكتشف إنه مو قادر يعطي في هذا التخصص.
1: صحيح.
0: أو مو شايف أو مو لاقي نفسه. فاليوم هذه دعوة من خلال برنامجكم المبارك حتى حق أولياء الأمور، وإحنا حتى من خلال تواصلنا مع مع مع الطلبة وأولياء أمورهم بوسائل التواصل المختلفة نوجه هذه الرسالة. اليوم ولي الأمر المفروض يكون واعي لمثل هذه الأدوات اللي تساعد ابنه انه يتخذ ممكن يكون اهم قرار في حياته من بعد التخرج.
1: 100% الطالب المفروض يكون واعي الأكاديمي. الطالب يكون واعي اكثر من امه وابوه الحقيقه، لان هذا مستقبله في النهايه وهو الذي يختار، وربما هو يستطيع التعامل مع التكنولوجيا يمكن حتى اكثر من ابويه. ولكن استاذ عبير دعينا نبقى في ال 72 سؤال التي تحدثت عنهم، وهو هذه الاسئله اتيه من نموذج هولندي كما ذكرتي، وهو نموذج عالمي مقياس عالمي. ما هي نوعيه الاسئله بالتحديد؟
0: الأسئلة هذه عبارة عن أسئلة شخصية وأسئلة نفسية، أسئلة مهارية، أسئلة مهنية، أسئلة أكاديمية. وبالمناسبة هذا المقياس مجاني، هدية احنا نقدمها في نماء الخيرية لخريجينا وخريجاتنا، ويمكن هي اول هدية احنا اطلقناها من قبل 3 أسابيع، وتم تدشين هذه البوصلة لتكون هدية لأبنائنا على بمناسبة تخرجهم. فهذه الأسئلة لما يجاوبها الطالب بتمعن وهدوء ويحاول انه هو يقرأ السؤال بوعي، يحاول ان الإجابة تكون إجابة صحيحة قدر الإمكان، راح يحصل بعد الإجابات بعد الانتهاء من الأسئلة ومن المقياس على تقرير. هذا التقرير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يبين له هو شنو نمطه وشنو صفاته الشخصية، وبعدها يعطيه مجموعة من الاختصاصات اللي تتناسب مع هذه الشخصية وهذه الميول وهذه القدرات أو الاختدارات الشخصية، وبعدين يترك له مساحة أنه يناقش هذه التجربة أو هذه الحزمة التخصصات من خلال أنه يكتب شنو كان في بالك مثلا التخصصات، شنو تعتقد أن أنت، ويبتدي يكتب هو الطالب مثلا ويقارن ما بين اللي كان هو بالنسبة له طموح أو كانت خطته الفردية اللي كان هو حاطها مع نفسه، وما بين التقرير اللي طلع له والنتائج اللي طلعت له، ويحاول أنه يحدث حالة من التوافق.
1: نعم. دعينا نتحدث عن التقرير والنتائج، من الذي يحددها؟ كمبيوتر، AI، هل هناك شخص ما وراء الشاشة يقوم بكتابة هذا التقرير؟
0: الاختبارات هذه اختبارات ذكية الآن. نعم. هي مش AI لكن هذه اختبارات ذكية. نعم. على غرار اختبارات الجامعة مثلا. نعم. اليوم. نعم. احنا لما نختبر اختبار ذكي. نعم. ونكتب الأسئلة وخلاص. نعم. السيستم متبرمج
1: على يحلل البيانات. نعم نعم
0: نعم يحلل البيانات
1: يعني كمبيوتر يعني هو الذي يرد.
0: نعم. نعم. طبعا بإشراف ومتابعة فريق استشاري مخصص حق متابعة مثل هذه التقارير، لأن اليوم هذه التقارير احنا ما راح بس نعطيها الطالب ونكتفي، هذه التقارير احنا راح نجمعها ونغذي فيها سواء وزارة التربية بالنسبة حق الدفعات اللي مثلا على افتراض طالب الصف الحادي عشر قدم الاختبار، راح نغذي فيها جامعة الكويت والجامعات الخاصة، راح نغذي فيها التعليم العالي للبعثات سواء داخلية أو خارجية. اليوم احنا نعمل كذراع رديف اتخاذ القرار سواء على مستوى الطالب أو حتى على مستوى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو البعثات الداخلية أو الخارجية، بأنهم يسكنون الطالب في الاختصاص بشكل مدروس وفق معلومات صحيحة.
1: الله يعطيكم العافية. تحدثنا أيضا من خلال المقدمة أستاذة عبير بأن الموضوع لا يعني لا يستبعد أيضا احتياجات سوق العمل. هل حددتم احتياجات سوق العمل بناء على دراسة ولا بناء على تواصل مع ديوان الخدمة المدنية، ولا اعتمدتوا على ربما الجدول أو البيان الذي يعني نشره ديوان الخدمة المدنية في وقت ما سابق ربما بالاحتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة؟
0: بناء على رفع الواقع سواء من ديوان الخدمة المدنية من خلال التصاريح الصحفية والتقارير اللي تطلع من جهات الاختصاص فيما يتعلق في احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة والتخصصات التي تم الاكتفاء منها أو استبعادها في الوقت الحالي، خصوصا احنا مع في تخصصات جديدة طلعت.
1: نعم.
0: فبالتالي التخصص الجديد المبتكر ألغى تخصص قديم خلاص، يعني ما عاد ماشي في سوق العمل، مش بس في الاكتفاء لأنه ما عاد لحاجة، يعني في اختصاص جديد طلع مثلا وسكر أو قطع عليه. إضافة إلى الجامعات والكليات من خلال رفع واقع عام نطلع هذه التقارير. الهدف بالدرجة الأولى هو أن أنت تحط الطالب على المسار الصحيح.
1: نعم.
0: حتى لو كان مثلا يعني على افتراض ان التخصصات كلها متاحه وما في تخصصات مستبعده او اكتفاء، وعلى حاجه سوق العمل ايضا، يبقى اليوم الطالب يحط يعني ريله على المسار او الجاده الصحيحه في. نعم. ان هذا الاختصاص انا كنت اعتقد انه يناسبني، لكن انا ميولي واقتداراتي الشخصيه تقول لا.
1: نعم.
0: وفق هذه الاختبارات المتخصصة في إن هي تعلمني شنو الأفضل بالنسبة لي. فالهدف بالنسبة لنا إحنا توجيه فكر الطالب وتوجيه مستقبله ومساره بشكل صحيح.
1: نعم. يعني خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يتطلب من المرء أن يتخذ قرارا حاسما وقرارا في غاية الأهمية، قد يشعر صاحب الشأن بأنه يعيش حالة ضبابية، يعني كأنه مو قادر يفكر، يقول لك مو قادر خلاص أنا تعبت، مخي تعب من التفكير ومن اختيار شيء معين، فكأن هذا الأمر يعني يبعد حالة الضبابية هذه التي تحدثت عنها، أليس هذا صحيح أستاذ عبير؟
0: طبعاً لا شك. اليوم طالب الخريج سواء كان نسبة عالية أو نسبة مثلاً تحد يعني تتطلب إنه يحتاج إنه تتوضح له رؤية التخصص الأفضل بالنسبة له، يتعرض للكثير من الضغوط. التخصصات الأفضل، التخصص اللي براتب أعلى بعد شوي، طموحه هو أو نظرته هو عن نفسه، نظرة الولي الأمر أو طموح أولياء الأمور اليوم أمي يبوي يتمنون أني أنا أطلع طبيب مثلاً، بس أنا مثلاً ما أحب تخصص الطب، ربعي بيروحون تخصص الفلاني وبيروحون الكلية الفلانية أو بيروح بعثة داخلية أو بيسافرون. اليوم الطالب الخريج ترى معرض لضغوط من عدة اتجاهات.
1: نعم.
0: والكثير الكثير من الطلبة لا سيما الشباب، يعني مثلا انا ربعي كلهم رايحين هذا التخصص بروح مع ربعي، زين لا انت ثوب انت شوف انت شنو اللي يناسبك،
1: انت شيء وربعك شيء ثاني. نعود مره اخرى الى المنصة استاذ عبير في سؤالنا الاخير، هي ابلكيشن تطبيق موجوده على جوجل بلاي والابل ستور صحيح؟
0: التطبيق في الوقت الحالي هو رابط.
1: نعم.
0: موجود في صفحه الانستغرام. كامبوس بلاتفورم.
1: نعم.
0: يدخلون على صفحة منصة البوصلة في الانستغرام أو أي وسيلة تواصل اجتماعي.
1: نعم.
0: راح يلقون رابط الاختبار، يضغطون على الاختبار ويقدرون يسوونه بكل سهولة.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذة عبير يوسف الهجرس، مدير الابتكار والمنصات في نماء الخيرية، تحياتنا لك ولكل العاملين على هذا المشروع وهذه المبادرة. نتمنى التوفيق لكم ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة باختيار التخصص المناسب. حياك الله.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: عد الوقت من أثمن الموارد التي يمتلكها الإنسان، ولذلك أصبحت إدارته من أهم المهارات التي تساعد على تحقيق النجاح الشخصي والمهني من خلال تنظيم الأولويات وإنجاح المهام بكفاءة واستثمار الوقت بصورة أفضل. كما تسهم إدارة الوقت في تقليل التوتر وزيادة التركيز والإنتاجية، بينما يؤدي سوء استغلاله إلى تراكم الأعمال وضياع الفرص. وفي هذا التقرير تتحدث الدكتورة نوف الفرحان عن مفهوم إدارة الوقت وأهميته وعلاقته بالنجاح وأبرز أسباب ضياع الوقت وسبل التغلب عليها.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج مساء الخير يا كويت، معكم الدكتورة نوف الفرحان، واليوم موضوعنا بيكون عن مفهوم إدارة الوقت. مفهوم إدارة الوقت ببساطة هو فن استخدام الوقت بفعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف، وهالشيء ما له علاقة إن احنا نخلي الدقائق تمر بسرعة، لكن إن احنا نستثمرها بحكمة حتى نحقق أقصى استفادة ممكنة. هي مهارة ما تنولد معانا، بل هي مكتسبة وترتكز على 3 تاءات: تاء التخطيط، تاء التنظيم، وتاء التنفيذ الواعي للمهام. تخطيط، تنظيم، وتنفيذ واعي للمهام. وغالب الناس يسألون طيب ما هي أهمية إدارة الوقت؟ طبعا أهمية إدارة الوقت تكمن في أنها تمنحنا زمام المبادرة في حياتنا، يعني بدل ما نكون أسرى لضغط الوقت نكون احنا القادة لوقتنا، لأنها تمكننا من إنجاز المزيد في وقت أقل، وتحسن نوعية عملنا وحياتنا بشكل عام. هل لها تأثير على النجاح الشخصي والمهني؟ إيه نعم، تأثيرها جوهري. فعلى الصعيد الشخصي هي تعطينا وقت أطول حتى نمارس هواياتنا، نقضي وقت ممتع مع أحبابنا، وأيضا نعتني بصحتنا. أما على الصعيد المهني فهي تزيد إنتاجيتنا وتعزز فرصنا للتقدم، وتقلل من احتمالية ارتكاب الأخطاء الناتجة عن الاستعجال والضغط، لأن الشخص اللي يدير وقته بفعالية يكون أكثر تنظيم وأكثر تركيز، وبالتالي أكثر نجاحاً في مساعيه. فاللي قادر ينظم وقته ويدير وقته صح راح يكون ناجح على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، بيكون عنده وقت أطول لممارسة هواياته، ويقضي وقت ممتع مع ربعه وأهله وأحبابه، ودائما عنده وقت يعتني بصحته، بيروح نادي، يطلع يمشي، يمارس هواياته وحتى إنتاجيته في العمل، لأنه قاعد يوازن في أمور حياته كلها، فراح يكون عنده إنتاجية أكثر، فبالتالي راح يتقدم أسرع وراح تقل أخطاء اللي يرتكبها واللي تنتج عن الاستعجال والضغط لما يكون تحت وطأة الضغط وهو يبي يخلص من الشغل اللي على عاتقه. طيب هالشي دام أكيد راح يقلل من ارتكاب الأخطاء اللي تكون بسبب الاستعجال والضغط، معناته لها علاقة بالتوتر والتركيز، علاقة وثيقة ومباشرة. فلما ندير وقتنا بشكل جيد نقلل من الشعور بالضغط والإرهاق الناتج عن تراكم المهام والمواعيد النهائية المتلاحقة، راح يوصلنا لمرحلة من الهدوء الذهني. هذا الهدوء يفسح المجال لزيادة التركيز والانتباه لما تؤدي المهمة، بالتالي يحسن جودتها ويقلل من الوقت اللازم لإنجازها. إدارة الوقت هي درع واقي من التوتر وسيف قاطع

0: هم أبرزها، ما عنده أهداف واضحة أو خطط محددة، وهذا الشيء يخليه يمشي بتخبط. تخيل واحد في الويكند بيطلع وما يدري وين بيروح، راح يقضي أكثر من نص الوقت وهو يفتر بالشارع لأنه مو عارف وين يروح. فإذا ما عندك هدف واضح وما عندك خطة محددة راح يضيع وقتك. أيضا عندنا التسويف وتأجيل المهام، باكر باكر باكر هذا يضيع الوقت. المقاطعات المستمرة سواء من الآخرين أو من وسائل التواصل الاجتماعي، إذا الإنسان ما يعرف يقول لا حق مهمة مو ضرورية، إذا صار في فوضى وعدم تنظيم، فبالتالي هني راح يضيع الوقت. في الختام، إدارة الوقت ما هي مجرد تقنية، هي فلسفة حياة تمنحك السيطرة على يومك وعلى مستقبلك. استثمارك في تعلم هذه المهارة، مهارة إدارة الوقت، هو استثمار في نجاحك وراحتك، ونتيجته توازن في عجلة حياتك. أنا دكتورة نوف الفرحان، ولأن الحياة رحلة جميلة، اضبط وقتك واستمتع بحياتك.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. وفر.
1: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: وفر.
1: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعي الكرام، النجاح لا يعتمد على الذكاء العقلي فقط، بل يبدأ في فهم مشاعرنا وإدارتها بطريقة صحيحة. الذكاء الوجداني هو أساس بناء الشخصية الإيجابية وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق النجاح في الحياة. حول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا على الطرف الآخر الدكتور أيوب الأيوب، استشاري أسري واجتماعي. أهلا وسهلا فيك دكتور أيوب.
5: يا هلا فيكم، مساء النور والسرور.
4: حياك الله. وبداية دكتور أيوب، ما هو الذكاء الوجداني ولماذا أصبح مهم في حياتنا؟
5: ممتاز. هو الذكاء الوجداني أبسط تعريف له القدرة على إدارة المشاعر والتحفيز. يعني هذا المختصر. إذا لا والله بناخذ مرة تفصيل، يقول القدرة على معرفة المشاعر وإدارتها والتحفيز. إذا تكلم الواحد عن نفسه يسمونه الذكاء الذاتي، نص الذكاء الاجتماعي. إنه يعرف مشاعره، يعني يسميها، ما يقول ما أدري إيش فيني، يقول والله أنا فرحان، أنا حزين، أنا أحس بكذا، يعرف يسمي. اثنين، يعرف يتعامل مع اللي سماه. لو قال أنا والله معصب، أنا غضبان، يعرف يتعامل مع غضبه الحين بروحه وفي المكتب والغرفة، ويعرف يحفز نفسه. هذا اسمه الذكاء الذاتي. إذا طبقناه على الثانيين، شاف زوجته مضايقة مثلا، عرف انها مضايقة، عرف انها غارت، يعرف شلون يتعامل مع غيرتها، مو هو يتضايق ويعصب.
4: شلون؟
5: ثلاثة، يعني مثلا يقول والله انا ادي ما غرتي عليه الا من الحب، غرتي عليه من محبتك. إيه؟ وانا ما اقول لا، وما اتحق.
4: وهني وين الحل دكتور ايوب؟
5: الحل نوعين. الحل الحد الادنى انه يقدر غيرتها، ما يقول ما عندي السالفة تقارين، ما له داعي، غارت هي، فيقدر هالغيرة. يبقى عادي إذا الحل

0: الآن إذا هو مسوي شيء غلط يوقف الغلط اللي قاعد يسويه اللي يخلي غيرتها تصير، إذا لا في غيرة مو طبيعية مو مكانها يعني.
1: نعم
0: يعني هذه لا هي عاد مصوبها تخف الشيء اللي قاعد تسويه، يعني في غيرة مرضية يعني مو صعب. أما الغيرة الطبيعية بالعكس يقول والله أنا فرحان إيش غارين غارين يعني علي وإنك تحبيني، بس ما ينفيها تغار تقول إيش أسوي يعني أقول ما غيرت، تخش داخل تختفي هالمشاعر. ذكاء الوجداني لا يقول المشاعر عطية من الله ونعمة، وشلون إحنا نوجهها التوجيه السليم، هذا الذكاء العاطفي.
1: نعم، كيف يساعدنا الذكاء الوجداني على التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة في الحياة؟
0: إيه سؤال مهم. الضغوط لما تصير أي واحد يقول أول شيء لازم يقر، يقول أنا عندي ضغط، عندي عليه ضغوط هالأيام. أول شيء يقول حق اللي معاه ترى أنا هاليومين عندي ضغوط، بغض النظر ضغوط مادية يعني مو فلوس، أقصد ضغط عمل، بريد شوي زيادة، اجتماعات زيادة، أو ضغوط مرات السين نفسية يعني مثلا المدير ما يعامله زين، المحاسبة محولين لجنة تحقيق، أو طبيعة شغله. يعني أنا كنت لما أشتغل أول يعني بديت موظف بعدين وكيل وزارة ما كان عندي ضغط مادي، ما عندي بريد، بس أنا وضعنا لازم نحاسب إذا مؤتمر صحفي، لازم سياسيا نحاسب، لازم نراعي. فأنا بالنسبة لي الضغط ما كان ضغط اللي مثل اليوم يقول عندنا شغل ومراجعين، إذا صار يقول عندي ضغط. اثنين يقول أنا بهالضغوط شنو أقدر أسوي، يمكن هو مركزي،
1: نعم
0: يمكن هو ما يفوض مثلا، ياخذ خطوات. ثلاثة لازم ياخذ استراحة بالوسط، لأن إذا ضغوط هاي من الذكاء الوجداني، إذا الذكي وجدانيا يشوف الضغط متقدم راح يتحول على جسمه.
1: نعم.
0: البدن ما يمزح، راحة إذا ما سوى هالشيء راح ينتهي فيه بيسمونه عياء.
1: نعم.
0: إذا ما وقف راح يشيلونه بالإسعاف إلى الطبيب.
1: نعم، يمكن ضغط العمل يسبب نوع من الإرهاق، ولكن يمكن أنا ما أدري من وجهة نظرك، نعرف دكتور أيوب الضغط النفسي يعني بسبب العلاقات الاجتماعية أنا أشوف أنه وقع أكبر من الإرهاق في العمل. أنا ما أدري شو تشوف.
0: إرهاق العمل ياخذ راحة يرتاح، مثل الشخص اللي في البيت يحس مثلا معه صداع ياخذ بنادول يخف، أما الإرهاق الصداع اللي سببه شيء نفسي يا أخي بنادول ما راح يروح من الصداع.
1: نعم.
0: يحط راسه ما يقدر ينام، راسه يا عمره ما راح ينام.
1: في هذه الحالة شلون يتعامل مع هذا الضغط النفسي؟
0: يحل المشكلة الموجودة.
1: وإذا يعني ما في حل؟
0: لا هو لازم في حل، هذا من الذكاء الوجداني، هو لازم في حل. فشي يقول في حل بس أنا مو شايفه. يعني مثلا أنا أقول حق بعض الحلول، سواء كانت واحدة معلمة ولا معلم، التوصيف الوظيفي الهيكل الإداري يقول إن مدير المدرسة لا سلطة على المعلم، مو فلان ضد فلان. الهيكل الإداري، فلما يقولون له في مثلا روحوا عندكم هالنشاط اليوم سووا طابور الصباح، ما يصير يقول له ما يتحكم فيني ولا مو هو يتحكم فيه، المنصب اللي هو فيه يحكم المنصب اللي هو فيه الثاني.
1: نعم.
0: هو لما يدرك الأمر ما يقول أنا ما أشتغل عنده، تقول لا إحنا نشتغل عند الكويت اللي بالقطاع العام، إحنا ما نشتغل عند أحد.
1: نعم.
0: هذا يخليه يغير الصورة. لكن إذا هو قال لا هو يتأمر، هو ما يتأمر، ودي المدرسة يوزع الجداول. نعم. يوزع الفطور.
1: إنزين دكتور أيوب خلنا نعطي مي تمام للمستمعين. على سبيل المثال هناك بعض الابتلاءات في الحياة، على سبيل المثال ابن عاق أو مثلا شخص مريض أو يعني أمور كثيرة ممكن الإنسان يعني تكون خارج نطاق السيطرة وهو نوع من أنواع الابتلاءات، في هذه الحالة شلون الواحد يتعامل؟
0: أبد يقول أن أنا عندي مثلا لا أروح بعد أبعد شوي، واحد اكتشف أن ولده ولا بنته يتعاطى مخدرات لا بعد مو حشيش هو غلط، الهيفيدرج هيروين يعني هذا الآن يقول أبد أول خطوة يسويها أمام ابتلاء ومشكلة كبيرة، أو يحط ورقة وقلم شو الخطوات اللي أنا أسويها، يروح حق جمعيات متخصصة، يروح حق مستشفى، احتمال يلجأ للسلطة العامة يبلغهم حسب القانون الجديد راح يساعدونه، لكن ما يصير قاعد ولدي وما يبي يتكلم وما يبي حد يعرف ولا يدرون الأهل، هذا راح يزيد المشكلة. فالواحد لما يصير لمصاب اللي هو يقول الآن ما أقدر أخلي ولدي طيب الآن، المدمن ما راح يطيب الآن، راح في وقت. أو واحد مثل واحد من ربعي توفى زوجته فجأة بدون مقدمات، هو مريض وهي ما فيها شيء، الآن توفت ما ترجع حق الحياة، يقول أنا حزين وضايق خلقي عليها، هو سوى هالخطوات تصدق وحرق.

0: أباب، لكن من داخل قال لي أبو خالد ماني قادر أتقبل الفقد. نقول له ماشي، شو الخطوات اللي بتسويها؟ لازم يروح حق ربعه ويقعد وياهم ويغير المكان، لكن أنا بحالة رفيقي ما سوى. قام ينام يمينه ثوب صلاتها ويساره فستانها على الفراش. شلون راح تخلص من الفقد؟ ما راح وما غير الغرفة. فالواحد لما يصير له مصاب يجيب ورقة وقلم، لازم يحط خطوات. ولد بنت راح البيت، بنته منحاشة بالبيت، ماشي مصيبة، هاي شيء ثقيل مو شيء سهل، بس ما تنتهي الحياة. يقول ماشي أنا بوضع وايد ثقيل، لا وداري زوجته، زوجته تبكي ما يقولها لا تبكين، يقول لي والله ما لومك.
1: نعم، يعني دكتور أيوب، ممكن يعني إحنا نقرأ القرآن ونشوف يعني قصص الأنبياء، في ابتلاءات صارت بأبنائهم بأزواجهم، في هناك أمر اللي هو التسليم، أن خلاص أتقبل الموضوع وهذا هذا قدر. هل
0: إيه
1: هذا
0: تمام.
1: هل هذا يعتبر أيضا من الذكاء
0: الاجتماعي؟ لا هذا مو
1: الاجتماعي.
0: الذكاء الوجداني، احنا راح نودينا مكان ثاني، الناحيه الايمانيه تساعد.
1: نعم.
0: الناحيه الايمانيه ما يعني بعض الاشخاص يقول راضي بس هو مو راضي حق. يعني انا اعطيكم مثال بسيط، يقول حق واحد شلونك؟ الحمد لله. هذا مو راضي، هذا مو هذا بس يقولها كذي بس ظاهرا
1: النقمه مبينه انه هو مو راضي،
0: او لا ويقول كلمه ما تجوز حتى شرعا. شو نسوي بعد؟ ما لنا الا الله، استغفر الله، اللي ما له الا الله كذي من كثر. لا قال مالي الله، يقول انا متوكل على الله سبحانه وتعالى، والله قالوا بشر الصابرين، وانا متفائل ان الله سبحانه وتعالى بيأجر. هذا الايمان الحقيقي. لكن يعني واحد من ربعي قلت له شلونك؟ قال ابو خالد اذا قلت لك زين انا كذاب. يعني ما خلي يقول ابو خالد انا مريض وقلبي كذا كذا، لكني متفائل ان الله بيوجد لي علاج وان الله بيأجرني، يعني هذا. لكن الكلمات هذه اللي ما فيها رضا الحمد لله، بس هذا متسخط، فشلون يبي يصير راضي؟
1: نعم.
0: اثنين، ما يكفي شيء نظري فقط، لازم ياخذ خطوات، ما يقعد بروحه، يقعد مع ناس، يبي يروح العمره، ما يعني لازمك خطوات، يلجا للقران. وانا اذا سمحتي لي ايضا، واحد من ربعي شاب وسبحان الله تاجر بالاسهم، هالكلام 1981، والله رزقه وهو عمره 22 سنه صار عنده مليون دينار.
1: حلو.
0: مليون بالحساب يعني، وهو من أسرة عادية. يقول أبو خالد طمعت، دخلت بعض صفقات الأسهم وفلت صفر. سوى قال أبو خالد أول خطوة سويتها، يقول خفت يصير فيني شيء، رحت المسجد وقلت خل أزعل عند الله سبحانه وتعالى، خل أزعل في بيت الله. يقول لأن أبو خالد أنا شاب صغير وخسر بهالطريقة. 3 أيام قرآن وصلاة وأم صلين وسولف، وخالد يوم هديت طلعت. قلت الحين ماشي، شلون ابدي من الصفر مرة ثانية؟ الحين ابشركم عنده حول 2 مليون دينار.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: اي بس ما يقعد بس خلاص وكذا، لازمك خطوات يسويها الانسان. يعني وذاك الوقت، يعني ذاك الوقت هو مو من اسرة ثرية.
1: نعم.
0: بينا شيء من الصفر، لا وبحلال، مو يعني استغفر الله يعني شيء. لكن يقول مخاد بعد تجارة خسرت، يقول طمعت.
1: نعم.
0: فالواحد لما يصير لأي مصاب، هل يقول الحين صار وما ينكر، يقول ضايق خلقي.
1: اي نعم، هذه النقطة، يعني هذه النقطة دكتور أيوب اللي كنت بودي أن أتطرق لها. يعني هناك البعض من يخاطب الناس بموضوع تطوير الذات، ولابد أن تكون إيجابي وبإيجابية مطلقة عند مصيبة. شلون بيكون إيجابي؟ شيء طبيعي، الإنسان يعني مشاعر، لابد أن يعبر عن مشاعره ولابد أن يحزن. يعني مو معقولة أن
0: اي
1: تفضل.
0: طبيعي اتفق معاك. يعني الواحد احنا نفرق، الايجابيه ما لها علاقه بالمشاعر. يعني لما يقول واحد انا والله حزين، الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الحبيب عليه الصلاه والسلام يوم مات ولده قال ان القلب يحزن وان العين تدمع، لكن شنو عاد ولا نقول ما يرضي الرب. الواحد اليوم اللي صار له فقد، ولا قدم يوم من الايام انا ولدي قدم على احد المناصب وهو مستوفي الشروط كلها على وظيفه، ما ما ما قبله. ما اقولش ما ضاق خلقه،
1: خيره،
0: لازم ضيقت خلق شوي، بس يقول الله راد فيني خير، ان شاء الله راح اقدم على اماكن ثانيه وراح اشد حيلي واواصل العمل، بس عاد ما في حزن نهائيا. يعني يكابر حتى هم يسمونها في الكتب هذا النوع اسمه العلمي الايجابيه السامه.
1: نعم،
0: ايجابيه سامه توكسيك،
1: الايجابيه السوداء
0: او السوداء.
1: نعم
0: صح.
1: نعم،
0: انا ما همني، انا مو ضايق خلقي. يعني شلون اقول فرحان؟ واحد موت ولده يقول فرحان؟ ما يقول فرحانك والله بخادها ما يخلق عليه.
1: نعم.
0: ومفجور.
1: مو بس يعني دكتور أيوب، يمكن هذه الإنسان إذا مارسها بشكل مستمر سيبقى إنسان بدون مشاعر، وهذه مصيبة. إيه؟
0: هذا مرض اسمه أليكسيميا، يجي ساحة ثانية، مرض تبلد مشاعر، مرض.
1: نعم.
0: بس هذا مو صح. لا إحنا المشاعر، ترى المشاعر عطية الله لنا، مشاعر شيء حلو، الفرح شعور وايد حلو، حتى الحزن ليش لازم واحد يحزن؟ في واحد سووا العملية في نيويورك، محامي ورم براسه بعيد الشر عنكم، عقب العملية رجع مكتبه كل معلومات القانونية كاملة، بس بدأ يخسر زباينه، راح حق الجراح سووا لجنة قال العملية ناجحة، رجع خسر، قال لهم يا جماعة ما تصير. لما راجعوا العملية لقوا أنه مع الورم شالوا فص اسمه الأمجدلة، يسمونه اللوزة بالعربي، هذا اللي في مشاعرنا. فهو لما رجع يلا موكل يقول ترى احكموا عليك بالمؤبد، لا مقدمة، وصار سنة كمبيوتر. احنا ما نبي نصير، لا ليش؟ عندنا احساس ونتعاطف مع اللي عنده احساس، ولاي واحد فرحان نفرح معاه، واذا حزين نشاركه ونواسيه. يعني الذكاء الوجداني جزء منها ان الانسان يقر مشاعره بس ما يخضع للمشاعر، ويروح ينتحر، يروح يكتب، يسكر عليه الباب ما يطلع، يروح يتعاطى، هذا ضعف بالذكاء الوجداني.
1: نعم، يمارس حياته طبيعي ولا بأس انه مثلا يحزن في امور معينه. ولكن دكتور ايوب بيودنا نعرف من حضرتك العادات اليوميه اللي تساعدنا على بناء شخصيه ايجابيه متزنه.
0: هو يعرف ان كل مصيبه في الدنيا بتاريخنا كله لها شهاده ميلاد ولها حياه ولها شهاده وفاه. ماكو مصيبه ما صار لها هالشيء، يعني حتى الاحتلال البغيض الاليم خلص. الناس مرهم صايب، يعني خلنا أخذ مثال، وإحنا بدورة الكويت الحبيبة ترى أهلنا كانوا إيجابيين بدون ما يدرسون. في واحد يروح الهند بمركب خشبي اللي يعني ما يتحمل الموج العادي ويطبعون ويروح مرة ثانية، يروح مرة ثانية يركب المحمل مرة ثانية، لو ما عنده إيجابية ما راح يروح، يصير متشائم، يخاف إذا سمع صوت البحر، مثل اليوم بعض الأشخاص خاصة في الغرب يصير له شيء في البحر يخاف من صوت البحر. لا أهلنا يروحون يخسرون، يطبع يعني مفهوم اليوم يفلس. أول نسانة زوجها يروح برا ما تدي يرجع ولا ما يرجع، تطبخ حق العيال وتربيهم ويغنون لك عدوا مع بعض ويقولون قصص، لين ما يمكن ما يرجع. لكن لو هي مو إيجابية ما تسوي هالشيء. يعني أهم خطوات إن الإنسان ما يربط حياته بالأحداث. الشيء الثاني الناحية المانية اللي تفضلت فيها في البداية. الشيء الثالث ان اللي صار اي شيء يقول وين الجانب الحلو اللي فيها، على مرارتها وعلى اللي فيها، لازم فيها جانب ايجابي، يعني عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: ولو تسكر الدكتور ايوب، الواحد لو يفكر فيها انه هو قاعد يؤجر على هذا الالم او الهم او الحزن، في اجر، في تكفير ذنوب، في اجر. يعني أنا أشوف الجانب الإيماني جدا مهم في استقرار الحالة النفسية،
0: وايد وايد ثبت الإنسان. وفوقه الله يقول لنا شيء يعني الإنسان بالعقل ما يقدر يوصل له، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
1: سبحانه.
0: وفي الآية والله يعلم أنتم لا تعلمون
1: سبحانه.
0: يعني يقول واحد لما يعني أنا كان حلمي وطموحي من أول متوسط ليه خلص ثانوية إني أصير طبيب. آخر سنة توفى أبوي الله يرحمه برابع ثانوي، أمي الله يرحمها في العدة، خلصت فيها سرطان منتشر، ما أقدر أروح البعثة، خلاص دخلت حقوق، والله كتب لي دخلة الحقوق خيرات، ما يعني والله العظيم ما يعني لو أحلم فيها ما تصير.
1: هو الجانب الإنساني يعني دكتور أيوب خلاك تكون أكيد طبيب للنفس البشرية ومساعدة الآخرين على النظرة الإيجابية للحياة، وهذا عمل جدا يعني أهم، حتى من يعني إحنا نعرف أن 90% تقريبا كما قرأت يعني من المشاكل الجسدية هي بالأصل تعب نفسي وتحول الى جسدي. نعم،
0: اللي يسمونه سايكوسوماتيك. يعني انا ايش يكفيني لما مثل انا استضفتوني الله يحفظكم، والله العظيم مو اقول ان ايوب، واحد من البرامج بتكلم فيه شيء مشابه، وشفت واحد من ربعنا بكيفان ما شفته بدون مبالغه 50 سنه سلم عليه، كان يقول ابو خالد شفت الاذاعه لما استضافوك، قال انا هو يقول مطلق زوجته، يقول سمعتك كان اروح وارجعها.
1: يا الله يجزيك خير. يعني شوف الأجر اللي قاعد تاخذه دكتور أيوب. ها
0: ولنا والله لنا كلنا يعني إذا أعطيتني فرصة.
1: يطول عمرك يخليك.
0: وحالات كثيرة، واحد ما قبله مكان ضاق خلقه، واحد ذاك اليوم أبوه عصبي ما أدري سواه، تعرفون قصص البيوت يعني.
1: نعم يعني أكيد لا لا لا يعني جبر الخواطر فيه أكيد الأجر الكثير. كل الشكر لك الدكتور أيوب الأيوب، استشاري أسري واجتماعي، يعطيك العافية.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أحبتنا، مع هذه النغمة نكون قد عرفنا بأننا نقترب من ختام مشوارنا لهذا المساء في برنامج مساء الخير يا كويت. الزميلة إسراء، استمتعت كثيرا باستماعي للحوار الذي أجريته مع الدكتور أيوب الأيوب، خصوصا حينما تحدث عن الإيجابية التوكسيك أو الإيجابية السامة. نعم. هناك بعض الأشخاص يعني حينما تأتين لهم حتى تقدمي مشكلة ما أو تطرحي موضوعا ما، ربما هذا الموضوع يكون مضايقك ولا متعبك نفسيا،
4: يقول لك انت طاقه سلبيه.
3: لا، ولا يقول لك خليك ايجابيه. نعم. تفائلي، انظري الى الحياه بعيون ورديه. ومن هالحكي هذا يعني مستفز هذا الكلام.
4: نعم. صحيح.
3: خصوصا
4: صحيح.
3: في وقت المشاكل، فلا تتمسكوا كثيرا بهذه الايجابيه السوداويه.
4: من حقك تعبر عن مشاعرك. نعم. وتقول انك متضايق.
3: ولكل يعني مقام مقال. حينما اتي انا بمشكله فانني افضفض، أفضل حق صديق، أفضل حق قريب، بس اسمعني، مو مطلوب منك إن أنت تعلمني إيجابية وتفاؤل.
4: بس عبد الله ودي أنوه عن شغلة. نعم. في ناس تركيبتهم النفسية تلاقي يعني دائما يتشكى وينتقد، هذيلا صح. إيه يعني عشان نفرق،
3: هذيلا طاقة سلبية. إيه؟
4: أما إنسان طبيعي وطاقته حلوة وإنسان يضحك ولكن
3: هي عارض طار
4: يوم. نعم. يعني هذا مشكلة. لا، ما يصير احنا نرد، لابد ان نستمع له ونواسيه ونقول كلمة طيبة على الاقل. عموما يعطيهم العافية، ودكتور ايوب الله يجزي كل الخير على هذه على هذا اللقاء وقبول دعوتنا
3: باذن الله تعالى. وهذا لا ينسينا ايضا الحوار الاول الذي اجريته انا شخصيا مع ضيفتنا الكريمة عبير الهجرس في جمعية نماء الخيرية، التي تحدثت عن مشروع بوصلة الذي يساعد طلبة الخريجين باختيار تخصصاتهم. نتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلبة. تعرفين خريجين جدد زميلة إسراء.
4: نعم. آمين يا رب.
3: عسى الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. نحن إذن وصلنا إلى ختام مشوارنا لهذا المساء، نتمنى لكم مساء جميلا وهادئا. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
4: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
4: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
4: إذن بداية أسبوع موفقة للجميع، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.
3: لقاؤنا يتجدد بكم غدا في أمان الله.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وإلى فخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة وفخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. وزير الخارجية يؤكد لناظره الفنزويلي عبر اتصال هاتفي تضامن دولة الكويت مع بلاده جراء الزلزالين اللذين ضرباها مؤخرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف واسعة في غزة. روسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية. والسلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 3000 قتيل. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. ضمنها سمو خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزي ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ديلسي رودريغز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية صديقة إيفان هيل بنتو، عبر خلاله عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في ضحايا الزلزالين اللذين ضرب بلاده مؤخرا. وأكد الشيخ جراح الصباح في بيان صادر عن الخارجية تضامن دولة الكويت مع فنزويلا في هذا المصاب الأليم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي جديد مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري في إطار مساع لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأضافت المصادر إن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. إلى لندن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. وأفادت الهيئة بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات. إلى لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية بلدة دير سريان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأضافت الوكالة إن الغارات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين خلال الساعات الماضية. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني أنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدفت غارة بلدة النبطي الفوقة، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في مدينة بنت جبيل وبلدات بيت يحون وكونين والطيري، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة برعشيت وبلدتي دير سريان والقنطرة، وألقى الطائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة وقنبلة صوتية على بلدة المنصوري. إلى ذلك، قامت مروحية إسرائيلية بعملية تمشيط في بلدة مجد الزون في قضاء صور. هذا وقد حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق مدينة صيدا، كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء مدينة بعلبك شرقي لبنان. الخروقات الإسرائيلية المتواصلة ترافقت مع جولة لرئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير في قلعة أشقيف المحتلة، حيث هدد بالانتقال إلى هجوم سريع إذا تم خرق وقف إطلاق النار، وقال إن حزب الله منهك ومهزوم ويتطلع إلى إيران لتنقذه. في المقابل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة يواصل الجيش إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان، حيث عملت وحدات مختصة على تفكيك 4 قنابل طيران ونقلها إلى أماكن آمنة. وجددت قيادة الجيش دعوتها إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وأبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. سياسيا، رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الذين يعارضون صيغة الإطار التي تم توقيعها مع إسرائيل إذ قال إن الإطار ليس اتفاقا، وأنه في انتظار أي حل أو اتفاق يخرج لبنان من الحروب، وشدد على عدم القبول ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، موجها دعوة إلى المعارضين بتجربة الإطار فربما يوصل إلى نتيجة، وقال بأنه لن يسمح بانتظار حروب الآخرين على أرضنا وسياسة المحاور. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وإلى غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة مساء السبت جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وعملية النسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال في سياق الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة وخروقات وقف إطلاق النار. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يشمل عمليات نسف وتفجير للمباني. وفي شمال غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني في محيط بيت لاهيا، فيما شهدت المناطق الوسطى تحركات للآليات العسكرية في محيط مخيم المغازي بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة. وفي جنوب القطاع، تواصلت الغارات والقصف المدفعي على مناطق في القرارة وشمال رفح، فيما استهدفت الزوارق الحربية سواحل رفح وخان يونس ومراكب الصيادين في عرض البحر. أما إنسانيا، فتتسع دائرة المعاناة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات في وقت تؤكد فيه الجهات الإغاثية أن ما يدخل إلى القطاع لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياج الفعلي، مما أدى إلى تقلص الوجبات الغذائية. ويتزامن ذلك مع تفاقم الأوضاع الصحية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أعداد المصابين بالأمراض الجلدية والمعوية داخل مراكز النزوح، إلى جانب استمرار معاناة آلاف العائلات التي تواجه ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتراجع الخدمات الأساسية. وفي تطور إنساني متصل، تتواصل جهود إخراج الحالات المرضية الحرجة من قطاع غزة للعلاج في الخارج، حيث جرى إجلاء عدد من المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري ضمن تنسيق إنساني يستهدف تأمين رحلة علاجهم في

0: مراكز طبية خارج القطاع. وحسب البيانات الرسمية فقد جرى إجلاء نحو 4500 مواطن خارج القطاع منذ بدء تطبيق هذه الآلية قبل نحو شهرين، فيما عاد إلى داخل القطاع نحو 4200 مواطن في إشارة إلى تحرك إنساني مستمر لكن في حدود ضيقة. وبين استمرار التصعيد الميداني وتعقد الوضع الإنساني يبقى قطاع غزة أمام أزمة متشابكة الأبعاد تطال كافة مناحي الحياة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في هذه الأثناء قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إعادة إعمار غزة لن تتم دون تفكيك بنيتها العسكرية ونزع السلاح، ولسكان القطاع حرية اختيار المغادرة أو البقاء من دون تهديدنا. وأضاف أن سكان غزة لديهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدا، مشيرا إلى أن التهديد القادم من غزة قد أزيل. ونتحول بكم إلى الضفة الغربية المحتلة. شهدت قرية أم الصفا شمال غرب مدينة رام الله هجوما نفذته مجموعات من المستوطنين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحموا المنطقة الشمالية ووصلوا إلى أطراف المنازل واعتدوا على المواطنين. إلى دمشق، ذكرت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية اليوم إن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيرافق ماكرون وفدا من المستثمرين وممثلين لشركات فرنسية، وسيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، ولم تحدد المديرية موعدا لهذه الزيارة. وفي جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني اليوم أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في البيت في الأبيض بولاية شمال كردوفان. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال هناك. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة. وأشاد زيلينسكي في عزم الولايات المتحدة بمساعدة بلاده في إنهاء الحرب ووجود فرصة حقيقية لإنهائها، مشيرا إلى اتفاقه مع ترامب على مواصلة المحادثات خلال قمة حلف الشمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع في تركيا. ونتحول بكم إلى موسكو. أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية بسبب الطبيعة العدوانية لنظام كييف. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. بدوره قال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو. المزيد مع الزميل أشرف الصباغ من موسكو.
2: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن إنشاء منطقة أمنية على الحدود الروسية الأوكرانية ضرورية، والجيش الروسي يواصل هذه العملية بشكل منهجي وقد أحرز تقدما ملحوظا. وقال سيتعين علينا إنشاء منطقة أمنية أو منطقة عازلة ويجري إنشاؤها بالفعل بشكل منهجي، وهناك نتائج ملموسة فيما يتعلق بتقدم قواتنا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذه المنطقة ستنشأ بالقدر اللازم لضمان أمننا. كما أعلن بيسكوف أن مساعدات الغرب لأوكرانيا وتزويدها بالسلاح يحولان العملية العسكرية الروسية إلى حرب حقيقية، حيث يشارك الداعمون الغربيون فعليا في القتال إلى جانب كييف. وقال إن أوكرانيا مدعومة من برلين وباريس ولاهاي وأوسلو وللأسف من واشنطن أيضا، وأعرب عن أمله ألا ينجح الاتحاد الأوروبي في إفشال جميع جهود التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على تسوية دبلوماسية في أوكرانيا. وقال إننا ما زلنا منفتحين على محادثات السلام، ومن الأفضل لنا تحقيق جميع أهدافنا عبر مفاوضات دبلوماسية سلمية، ونأمل في استمرار جهود حسن النية من جانب الوسطاء الأمريكيين. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت معبرا على نهر سيفيرسكي دانيتسي في أوكرانيا، وتواصل تقدمها على كافة المحاور في شرق وجنوب شرق البلاد، وشنت ضربات على مرافق النقل والوقود والطاقة الأوكرانية والمطارات ومواقع تخزين وإطلاق المسيرات والمراكز اللوجستية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1470 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 280 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: إلى أنقرة، قالت الرئاسة التركية إن قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة ستبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف. وأضافت الرئاسة التركية أن القمة ستشهد تقييما شاملا للخطوات المتخذة في إطار قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف، إلى جانب استعراض جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع. رامي عبد العال والتفاصيل.
3: تستعد تركيا مجددا لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة 2004، وتحظى القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يوم 7 و8 من يوليو الجاري بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية. رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران صرح بأن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى مراجعة الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ قرار زيادة الإنفاق والاستثمارات الدفاعية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الحلف وقدراته في مجالي الردع والدفاع. هذا ويرى مراقبون أن القمة أكثر من مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، إذ تمثل محطة لاختبار قدرته على بلورة صيغة جديدة للعلاقة الأطلسية. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستظل الضامن الوحيد لأمن أوروبا، بل كيف يمكن للطرفين بناء شراكة أكثر توازنا بين دور أوروبي أكثر استقلالية واستمرار الالتزام الأمريكي. رامي عبد العال، إذاعة دولة الكويت، اسطنبول.
1: إلى بيونغ يانغ، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أسلحة على متن مدمرة بحرية شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي، وعلى تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات وأنظمة دفاع جوي على متن المدمرة البحرية. في بكين، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري تدريبات في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشيدغوان خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية أن هذه التدريبات تجري سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكدة أنه سيتم توجيه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة عقب انتهاء التدريبات.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، ونستكمل مع حضراتكم أخبار جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، ونتحول بكم إلى كاراكاس. أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى نحو 3000 قتيل، وقالت السلطات الفنزويلية إن عدد المصابين بلغ 16500 شخص، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6000 شخص حتى الآن. ونصل بكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الحرب الأوكرانية الروسية. بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستا نيتفوفكا التي تعتبرها كييف منطقة محصنة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية تحرز تقدما ملموسا في إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود مع أوكرانيا. ولمتابعة هذا الموضوع من المملكة المتحدة ينضم إلينا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغز. مساء الخير دكتور. بداية، كيف يبدو لكم المشهد على الأرض بعد إعلان موسكو السيطرة على مناطق جديدة بعد 4 سنوات من الحرب؟
2: حياكم الله، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: طبيعي، هذا يعتبر من التطور الذي حصل أخيرا في يعني كانت هناك نوع من يعني عدم التحرك العسكري وكذلك السياسي والدبلوماسي، يعني كان نوع من الستيلميت أو نوع من الجمود. الآن العملية العسكرية الروسية يبدو لي أنها أصبحت تحقق أهداف أكثر استراتيجية وأكثر نوعية، باعتبار هذه المدينة هي مدينة مهمة جدا من حيث الصناعات المهمة وكذلك ومن ناحية الموقع الاستراتيجي، فبالتالي تدل على أن يعني روسيا تسير بخطى إلى حد ما ثابتة نحو يعني السيطرة على إقليم دونباس بالكامل، وسيطرة على الأراضي التي منذ البداية وضعتها في الاعتبار بأنها تكون جزء من الدولة الروسية أو تنفصل انفصال كامل عن الأقاليم الأربعة عن أوكرانيا. فبالتالي نعم، هذا يعتبر تطور نوعي له دلالات، وقد يكون يعني يكون نقطة البداية من أجل الضغط على زيلينسكي للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي في هذه المشكلة التي استمرت لأكثر من 4 سنوات.
1: نعم. طيب دكتور يونس، يعني يحمل تصريح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول التقدم الملموس لإنشاء منطقة أمنية دلالات استراتيجية تتجاوز يعني مجرد المكاسب الجغرافية اللحظية، على ماذا يؤشر برأيكم إعلان الكرملين إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود الأوكرانية؟
2: طبيعي، هي عادة عندما تكون هناك الحروب في مناطق الحدودية، يعني عادة عندما يكون المنطقة الحدودية هي المستهدفة يعني لها أهداف استراتيجية، أحد الأهداف هو وجود منطقة عازلة أو منطقة أمنية كما تسمى، عازلة ما بين القوتين، بمعنى حتى في المستقبل القريب لو حصل هناك مباحثات والوصول إلى نوع من التفاهمات السياسية والدبلوماسية حول هذا الموضوع، تظل هذه المنطقة هي لها حرية الحركة، القوات الروسية لها حرية الحركة في التمركز داخل هذا المحيط وهذه المنطقة العازلة، باعتبارها تمثل الأمن، جزء من الأمن الروسي وليس فقط عبارة عن يعني احتلال أرض أو ضم أراضي جديدة، ولكن لها دلالات، وهذه الدلالات تدل على أن فعلا روسيا متمسكة بأن هذا الجزء من أوكرانيا يجب أن يكون تحت السيطرة الروسية، سواء من الناحية الجيوبوليتيكال أو من الناحية العسكرية. فيبدو لي أن هذا هو التصريح، يدل على أن هذه المنطقة غير قابلة حتى على للمفاوضات في المستقبل عندما يكون هناك مفاوضات ما بين الطرفين.
3: نعم طيب، ولكن دكتور يونس، ألا تعتقد أن يعني سعي روسيا لإقامة سياج أمني عازل على امتداد الحدود المشتركة يفتح الباب يعني لتساؤلات أخرى عميقة حول ما إذا كانت موسكو تعيد صياغة عقيدتها العسكرية في هذه المواجهة؟ إلى أي مدى يمكن القول أن أن أن يعني السعي الروسي لإقامة منطقة عازلة على الحدود الأوكرانية تحولا جوهريا في النهج الروسي الحربي؟
2: نعم، يعني من هذه الناحية عندما يعني، وهذا طبعا حتى السردية الغربية والسردية الأوروبية وخاصة دول الناتو بأن روسيا دولة مقتدية ولها طموحات أخرى في الأراضي الأوروبية، وبالتالي تصبحت المسألة مسألة احتلال ومسألة توسع يعني الرجوع عن إطار الإمبراطورية أو تحقيق الإمبراطورية الروسية القديمة وإلى يعني الهدف الاستراتيجي البعيد المدى. هذه طبعا سردية أوروبية بدون شك، ويبدو أن عندما ترسخ من قبل القوات الأوكرانية بشكل خاص إذن هذه السردية قد تكون هي واقع. ولكن في كل الأحوال طبيعي روسيا في عندما صرحت في السابق لا تريد بحلف الناتو، يعني هي تعتبر نقطة أمنية للحد من التقدم الناتو، فإذن عملية النقاش حول هذا الموضوع قد يكون له جانبين، الجانب السردية الروسية وهي الخوف من التوسع الناتو نحو الشرق، وبالتالي هذا يعتبر حد فاصل لهذا التوسع الذي أتى عن طريق أوكرانيا، وكذلك الجانب الآخر وهي السردية بأن روسيا تسعى إلى توسيع المسألة الجغرافية والبوليتيكال جيوغرافي، وباعتبار أنها دولة معتدية ودولة طامحة وتريد التوسع وإنشاء إمبراطورية روسية، يعني كما تدل يعني الوضع التاريخي لروسيا سابقا، وبالتالي هذه المخاوف التي تزيد من أوروبا أنها تدفع أوكرانيا إلى الصمود وإلى الدعم العسكري والمالي وغيره والسياسي بكل تأكيد من قبل دول أوروبا ودول الناتو لاستمرارية هذه الحرب.
3: نعم طيب دكتور يونس، يعني الأوساط السياسية من الملاحظ أنها تترقب انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، يظل يعني التوجس الروسي بلا شك حاضرا تجاه أي قرارات قد تصدر من هذه المنصة الإقليمية الهامة. يعني دعنا نتحول إلى قمة الناتو التي ستبدأ في تركيا، كيف ينظر الروس لهذه القمة؟
2: طبيعي أن هذه القمة ستكون في مرحلة حرجة جدا، يعني نتيجة هذا التطور العسكري على الأرض، لأن دول الناتو منذ البداية تريد أن الهزيمة يعني تكون تلحق بروسيا، ويكون هناك ضغط على روسيا من ناحية اقتصادية وكذلك عسكرية من أجل

0: القمة، ويجب الوقوف بقوة يعني دول الناتو مجتمع مجتمعات حول أو الحد من التقدم الروسي خاصة في المجال العسكري على مستوى الجبهات. وهذا يدل على أن الآن دول الناتو ستكون فعلا ستدعم أوكرانيا دعم غير مباشر، وزيادة الدعم برغم أن القيود الاقتصادية طبيعي والمسألة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الاقتصادات والتي تحد إلى حد ما من الدعم العسكري والمالي لهذه لأوكرانيا، ولكن يبدو لي طبيعي بدون دخول قوات من حلف الناتو في الأراضي الأوكرانية، ولكن يبدو لي أن الدعم سيزيد، الدعم العسكري والدعم السياسي، والمخاوف الآن أصبحت شبه محققة إلى حد ما، وتريد تسويقها إلى دول يعني حلف الناتو وكذلك إلى شعوب هذه الدول بأن روسيا تشكل خطر استراتيجي على وجود الناتو وعلى وجود أوروبا، فبالتالي يجب أن تدعم بكل ما لديها من قوة.
1: بهذه القراءة الاستراتيجية الشاملة للمشهد الدولي نكون قد وصلنا إلى نهاية وقفتنا التحليلية في هذه الجولة الإخبارية. كل شكر وتقدير لضيفنا العزيز الذي تواصل معنا من المملكة المتحدة، الأستاذ بجامعة ريد رينجز الدكتور يوسف يونس الأحوي. شكرا لك دكتور.

0: وفي محطتنا الاقتصادية في هذه الجولة، أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم إيمان دولة الكويت بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشاركة في اجتماع الدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر الرومي إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب، بما يدعم استقرار السوق ويعزز موثوقية الإمدادات. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويل اليوم إن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة الحويلة مع المعنيين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وقالت الحويلة إن المعنيين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات، مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة، بعيدا عن أي مجاملة أو انتقائية، مع رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فورا. أغلقت بورصة الكويت من تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام نحو نقطة واحدة ليبلغ مستوى 8697 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 112 نقطة، وبينما ارتفع مؤشر السوق الأول 25 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 268 مليون و400 ألف سهم عبر 18433 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون و600 ألف دينار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع النهار يوم الاثنين طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة

شارع العبدلي مزارع الوفرة 28 مينا الأحمدي وفيلتشة 33 جزرنا الشمالي 32 وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4:30 الفجر. أدنى جزر في الساعة 10:05 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:19. موعد شروق الشمس في الساعة 4:54. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، وفخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بالإنابة. وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفنزويلي عبر اتصال هاتفي تضمن دولة الكويت مع بلاده جراء الزلزالين اللذين ضرباها مؤخرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف واسعة في غزة. وروسيا تعلن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية. والسلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 3000 قتيل. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الثامنة مساء وإحدى وأربعون دقيقة، عدنا إلى البرنامج العام.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي. أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
4: هنا
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو. يا مال يا
5: مال يا مال. 8:43 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم.

قم بأهم وأبرز العناوين. وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يعود إلى البلاد بعد انتهاء معسكره التدريبي. نادي القادسية يعلن عن رحيل جميع محترفي الفريق الأول لكرة القدم. نادي الغرافة القطري رحيل مهاجمه الإسباني خوسيليو بعد موسمين. فرنسا تعبر باراغواي وتبلغ ربع نهائي كأس العالم. المغرب تقصي كندا في دور 16 من المونديال. سحر البرازيل وعراقة انجلترا بمواجهة قوة النرويج وجماهير المكسيك.

أهلا بكم. عاد إلى البلاد وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد قادما من سلوفينيا بعد انتهاء معسكره التدريبي الأوروبي الذي أقيم على مرحلتين في كرواتيا وسلوفينيا ضمن استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الأسيوية 19 للشباب المؤهلة لكأس العالم للشباب مقدونيا 2027 والمقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 15 إلى 27 من يوليو الجاري. ومن المقرر أن يستأنف تدريباته المحلية غدا لمدة أسبوع تقريبا قبل السفر إلى الصين لخوض الاستحقاق القاري.

0: أعلن نادي القادسية عن رحيل جميع محترفي الفريق الأول لكرة القدم، ما يعني أن المدرب الجديد محمد إبراهيم سيكون مطالبا باختيار 5 محترفين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد في 25 من أغسطس المقبل، وذلك لتجهيز الفريق بصورة مثالية من أجل المنافسة على الألقاب. وحول رحيل محترفي الفريق أدى المنسق الإعلامي بالفريق عبد الله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أعلن نادي القادسية عن رحيل محترفين فريق أول كرة القدم مهدي حميدان، سفيان بوشار، أبلاي، نسكنز كيبانو، طيب نزياني. كذلك نشكرهم على الفترة اللي قضوها مع الفريق ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في محطاتهم المقبلة. كذلك إن شاء الله مستقبلا راح يعلن نادي القادسية عبر الحسابات الرسمية عن أي صفقات جديدة سواء محليين أو محترفين.
0: أعلنت إدارة نادي التضامن تجديد تعاقد مع الثلاثي الأجنبي المدافع الفرنسي زكريا سليماني ولاعبي الوسط السوري أحمد الدالي والعاجي بربيرا دي سارية ليواصلوا مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2026-2027. كما نجحت إدارة التضامن في التوقيع مع حارس المرمى نايف العازمي والمدافع عبد الرحمن الديحاني والمهاجم عبد الرحمن الرشيدي، ويشارك التضامن في دوري زين الممتاز في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البوسني إيغور ريميتشيتش. ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي الغرافة القطري رحيل مهاجمه الإسباني خوسيليو، وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق الذي استمر لموسمين. وأخذ خوسيليو بقميص الغرافة 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا، وكان المهاجم الإسباني قد انضم إلى صفوف الغرافة في بداية موسم 2024 قادما من ريال مدريد، ونجح خلال فترته مع النادي في المساهمة بالتتويج بلقب كأس دولة قطر في مناسبتين. أعلن نادي السد القطري تعيين الروماني رزفان لوتشيشكو مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد لموسمين، ويأتي التعاقد مع لوتشيشكو بعد رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث يهدف النادي لمواصلة الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة على الألقاب القارية. وأنهى لوتشيشكو عقده بالتراضي مع ناديه السابق باوكسيرينكا اليوناني، واختار خوض هذا التحدي الجديد في دوري نجوم قطر بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة. ويمتلك رزفان لوتشيشكو معرفة عميقة وسجلا حافلا بالنجاحات في منطقة الخليج، حيث سبق له تدريب نادي الجيش القطري، كما قاد الهلال السعودي لتحقيق التاريخية وحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. انتزعت فرنسا فوزا صعبا من باراغواي بهدف كيليان مبابي بركلة جزاء بعدما اصطدمت بدفاع منظم وأجواء مشحونة لتواصل مشوارها نحو اللقب، وهذا هو هدفه 11 في مراحل خروج المغلوب، وهو ما يزيد بثلاثة أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر للفرنسي مبابي. وشارك مبابي مع ميسي بصدارة هدافي هذه النسخة من المونديال بسبعة أهداف لكل منهما، وفاز منتخب فرنسا بجميع مبارياتها الخمس في كأس العالم، محققا 5 انتصارات متتالية في بطولة كبرى واحدة للمرة الثانية في تاريخها بعد يورو 84. تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تخطي منتخب كندا بثلاثية نظيفة في دور 16 على أرضية ملعب هيوستن، وسجل عز الدين أناحي ثنائية ثم أضاف البديل سفيان رحيمي الثالث، وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي مع فرنسا، وكان منتخب المغرب قد لعب نصف النهائي مونديال قطر. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مباراة البرازيل والنرويج في دورة 16 من كأس العالم في مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبين يطمح كل منهما إلى مواصلة مشواره نحو اللقب. ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بعدما قدم مستويات قوية في البطولة، بينما يعول منتخب النرويج على تألق نجومه لمواصلة مفاجأته وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ما يزيد من أهمية المواجهة المنتظرة بين الطرفين. وتقام المباراة على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. يستعد منتخب المكسيك لمواجهة قوية ضد إنجلترا على ملعب استيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم. واستهل منتخب المكسيك منافسات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا ثم على كوريا الجنوبية قبل أن يفوز في الجولة الأخيرة على التشيك ليتأهل بالعلامة الكاملة في صدارة مجموعته، فيما بدأ منتخب إنجلترا مشواره بالمونديال بالفوز على كرواتيا ثم التعادل سلبيا مع غانا قبل أن يفوز المنتخب الإنجليزي على بنما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بثنائية نظيفة ليتأهل الإنجليز في صدارة مجموعتهم برصيد 7 نقاط. استقبل آلاف المشجعين منتخب الرأس الأخضر الملقب بأسماك القرش الزرقاء رافعين لافتات في مطار برايا لدى عودة الفريق بعد خسارته المشرفة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة للدهشة. ويستعد منتخب كاب فيردي لموكب احتفالي في شوارع العاصمة قبل لقاء رئيس وأعضاء آخرين من الحكومة في الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا. وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الإقصائية في مشاركته الأولى في كأس العالم، وأدخل الفرحة إلى قلوب جماهيره واكتسب شعبية عالمية بعدما فاقت نتائجه التوقعات. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع اللاعب الدولي الهولندي دانزل دومفريس حتى عام 2030 حسب بيان نشره. وقال النادي في البيان أنه توصل إلى اتفاق مع نادي إنتر ميلان بشأن انتقال اللاعب دانزل دومفريس الذي سيرتبط بالنادي بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة حتى 30 من يونيو لعام 2030. في عالم المحركات توج شارلوك لير من موناكو سائق فراري بالمركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن الجولة التاسعة من بطولة العالم في فورمولا 1. وتقدم لوكلير الذي حقق فوزه الأول منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل ومواطن الأخير زميله لويس هاملتون. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، فازت جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة عالميا في مباراة أمريكية خالصة على منافستها الأصغر سنا إيفا يوفيتش 16، وضمنت المقعد الأول في ربع النهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة التنس. وبعدما عانت من ضعف إرسالها في المجموعة الأولى استعادت بيغولا وصيفة بطولة الولايات المفتوحة 2024 إيقاعها في الثانية قبل أن تحسم الثالثة لصالحها في المباراة وتفوز بمجموعتين لمجموعة. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يعود إلى البلاد بعد انتهاء معسكره التدريبي. نادي القادسية يعلن عن رحيل جميع محترفي الفريق الأول لكرة القدم. نادي الغراف القطري رحيل مهاجمها الإسباني خوسيليو بعد موسمين. فرنسا تعبر باراغواي وتبلغ ربع نهائي كأس العالم. المغرب تقصي كندا في دور 16 من المونديال. سحر البرازيل وعراقة إنجلترا في مواجهة قوية مع النرويج وجماهير المكسيك. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
2: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.

إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة

0: لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
3: التلوث، سكان العالم اليوم أكثر مما كانوا عليه في أي وقت مضى، ويرجع هذا التزايد الذي تسارع في السنين الأخيرة إلى الاكتشافات الطبية التي ساعدت في تحسين الصحة ومقاومة الأمراض القتالة. وقد رافق هذا التزايد السكاني بطبيعة الحال زيادة في الزراعة والمصايد والمصانع والماكينات لسد حاجات هذه الزيادة.
2: وبالرغم من أن هذه الوسائل تنتج المزيد من الطعام للناس، فإنها تنتج أيضاً كميات كبيرة من النفايات، وهذه النفايات يصعب التخلص منها أحياناً، وقد تكون مضرة بالناس والحيوانات والنباتات. والبلدان المتطورة كدول مثلاً أمريكا وأوروبا تحوي صناعات أكثر وبالتالي النفايات أكثر من البلدان النامية الأقل تطوراً، وعندما تتراكم النفايات تصبح مصدراً لتلوث البيئة وإفسادها. ولحسن الحظ بدأ الكثير من البلدان يدرك أخطار التلوث ويتخذ الإجراءات للحد منها، ويعتبر تلوث الجو أحد أخطر أنواع التلوث. والنفايات الرئيسية التي تلوث الهواء هي الغازات مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون، والدخان أيضا يسبب التلوث، فهو يتألف من جسيمات دقيقة من مواد صلبة كالقار والكربون معلقة في الهواء. هذه الجسيمات تضر بالصحة وتعيق نمو النباتات.
3: وأهم مصادر التلوث هذه هي حركة السير وبخاصة الغازات المنفلتة من عوادم السيارات والشاحنات، وكذلك المصانع ومحطات توليد القدرة. وقد تسبب مركبات الرصاص المنطلقة مع دخان العوادم تلوثا خطيرا في الهواء الذي نتنشقه. تلوث البحار والأنهار هو أيضا مسألة خطيرة، لأن الإنسان بحاجة إلى ماء نقي للشرب، كما إن الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية تتضرر كثيرا بهذا النوع من التلوث. والمواد التي تسبب تلوث الأنهار هي مواد التنظيف الكيماوية والنفايات السامة من المعامل والمصانع ومبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب والمجارير من المنازل والشوارع بما تحمله من أقدار ونفايات، هي أيضا من مصادر التلوث.
2: ويؤدي التلوث في المناطق الزراعية إلى موت النباتات، وسببه في الغالب مبيدات الحشرات والنباتات التي يستعملها المزارعون في مكافحة الحشرات المؤذية والآفات النباتية. ويواصل العلماء سعيهم للتوصل إلى وسائل أقل ضررة في مكافحة هذه الآفات. وهناك تلوث من نوع آخر، هو التلوث الضجيجي الذي تعج به المدن، وسببه الطائرات والسيارات والماكينات كجهاز الحفر الهوائي.

0: وكذلك الراديوات والفونوغرافات وأجهزة التسجيل، فمثل هذا الضجيج مزعج ولا شك قد يلحق الضرر فعلا بالذين يشتد تعرضهم له.
1: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الطول؟ عندما نتكلم عن الطول فإنه يتوجب علينا دائما مقارنة قياس ما بالنسبة إلى قياس آخر، فبقولك مثلا إنك أطول من شخص آخر تعني أن المسافة من أخمص قدميك إلى قمة رأسك هي أكبر من نفس تلك المسافة عند الشخص الآخر. ولكنك إذا أردت معرفة ما إذا كنت أطول من صديق لك في مدينة أخرى، فإنه من غير الممكن مقارنة طوليكما بالوقوف جنبا إلى جنب، والبديل عن ذلك هو استعمال مقياس ما كمسطرة أو شريط قياس مثلا لمقارنة طوليكما. وفي هذه الحالة تكونان قد استبدلتما بمقارنة طوليكما مباشرة، مقارنتها نسبة إلى وحدة قياسية للطول كالمتر أو القدم، لكن استعمال هذه الطريقة غير ممكن إذا كانت الوحدة القياسية للطول مختلفة من مكان إلى آخر. لذا فمن المهم جدا التأكد من كون الوحدة القياسية هي نفسها في كل مكان.
0: وظلت اليارد أساساً لقياس الطول في النظام البريطاني حتى عام 1975 حين تم التحول إلى نظام القياسات المترية. وتقول الأساطير إن اليارد قد حددت بالمسافة بين طرف أنف الملك ألفريد وطرف أصابعه وذراعه ممدودة، وكان أول مقياس عياري دقيق لليارد قد تم صنعه في عام 1878 من قضيب من البرونز وحفظ لدى الحكومة وأطلق عليه اسم العيار الأولي. وعن تلك اليارد العيارية كانت تؤخذ قضبان بطولها لتحفظ كعيارات ثانوية في المختبرات في شتى أنحاء البلاد. ولقد تبين في عام 1960 أن اليارد العيارية البريطانية تتقلص بنسبة 1/36 مليون من طولها سنويا، وقرر إذاك التخلي عن هذا النوع من العيار للطول. وفي عام 1963 حددت اليارد من جديد نسبة إلى المتر بحيث تساوي 9144.0 منه.
1: والمتر هو الوحدة القياسية للطول في معظم أنحاء العالم، وكان قد حدد أصلاً كواحد على 10 ملايين من طول خط الطول المار بمدينة دانكرك في فرنسا. وفي عام 1927 أعيد تحديد المتر كطول قضيم من سبيكة من البلاتين والإريديوم محفوظ في باريس، ولكنه تبين فيما بعد أن هذا القضيب يعاني هو أيضاً من تغيرات طفيفة في الطول. وفي عام 1960 وضع تعريف عالمي جديد للمتر يعتمد على الطول الموجي للضوء المنبعث من الذرات، وهذا الطول ثابت لا يتغير أبداً، فالضوء الذي تبعثه ذرة ما في ظروف محددة ثابت الطول الموجي دائماً. ولقد اختيرت لهذه الغاية ذرة أحد نظائر غاز لكريتون حيث يساوي المتر حالياً 165,763,073 طولا موجيا للضوء المنبعث من ذرة لكريتون تحت شروط معينة. هذا ويستخدم علماء الفلك وحدة أخرى لقياس المسافات بين النجوم هي السنة الضوئية، وتعرف بأنها المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة كاملة. فإذا علمنا أن سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية وبأن السنة 31.5 مليون ثانية، فإن السنة الضوئية تمثل مسافة هائلة تقدر بحوالي 9 ملايين مليون كيلومتر.
0: عزيزي المستمع، وإذا تحدثنا عن الوقت منذ القدم وقبل أن تخترع الساعات، عرف الإنسان أن الفصول تتعاقب على فترات منتظمة وأن الشمس تشرق وتغيب فيتعاقب الليل والنهار. كذلك تمكن إنسان من قياس الوقت باستعمال الظواهر الطبيعية المنتظمة، فسمى الفترة الفاصلة بين صيفين متتاليين سنة، والزمن بين شروقين متتاليين للشمس يوما، كما اتخذ من أوجه القمر المختلفة أساسا لقياس الوقت.

0: فلاحظ أن الفترة بين هلالين أو بدرين أو محاقين ثابتة ومقدارها 29 يوما. وعلى ذلك فإنه عندما يقال بأن عدة أهلة أو أقمار قد ولت يفهم من لفظ الهلال أو القمر شهر قمري. ونحن نعلم الآن بأن جميع هذه الظواهر المنتظمة يمكن تفسيرها بحقائق علم الفلك، فكلمة يوم تعني الزمن اللازم للأرض كي يدور دورة كاملة حول محورها، ولكن للأرض في الوقت نفسه دورة أخرى حول الشمس تستغرق سنة من الزمن تكملها في 365 يوم وربع اليوم، وهذا الربع يحسب كل 4 سنوات يوما يضاف إلى السنة الكبيسة فتصبح 366 يوما، ويكون شهر فبراير فيها 29 يوم، بينما تعتبر السنة العادية 365 يوما فقط. وهذا الترتيب يبقي التقويم السنوي متوافقا مع حركة الأرض حول الشمس وبالتالي مع فصول السنة. أما الشهر القمري المحدد بأوجه القمر فناتج عن دوران القمر حول الأرض، وهذا ما يفسر واقعه المنتظم.
1: يقسم اليوم إلى 24 قسما متساويا، قيمة كل منها ساعة، وتقسم الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية. تعتبر المزولة الشمسية إحدى الوسائل التي استعملت لبيان الوقت، فبدوران الأرض حول محورها يتحرك ظل الشخص في المزولة فوق سطح يدرج بعناية بحيث يمكن استعماله فيما بعد لحساب الوقت. وهنالك طرق أخرى لقياس الوقت تعتمد على ظواهر أو عمليات منتظمة السرعة كاشتعال الشمعة مثلا، فإذا كان لديك شمعتان متشابهتان فإن بإمكانك صنع ساعة شمعية، وذلك بحساب الزمن اللازم لحرق مسافة معلومة من الشمعة. ولنفرض مثلا أنه في 3 ساعات نقص طول الشمعة 3 سنتيمترات، أي إنه في ساعة واحدة يحترق سنتيمتر واحد من الشمعة. الآن علم شمعتك الثانية بإشارات سنتيمترية ثم أشعلها. إن بإمكانك حساب الوقت المنقضي بملاحظة عدد الإشارات المختفية. ومن الظواهر الأخرى المستعملة لقياس الزمن عبور الرمل من ثقب صغير وهو أساس الساعة الرملية. كذلك استخدمت ذبذبة النواس أو البندول أساساً لقياس الوقت في الساعات البندولية. والبندول هو عبارة عن كتلة معلقة بقضيب أو خيط من نقطة ثابتة، والمعروف أن البندول يستغرق وقتا ثابتا في الترجح من جهة إلى الأخرى بغض النظر عن طول المسافة التي يجتازها. فمن أجل الحصول على فترات ذبذبة مختلفة يجب استعمال قضبان أو خيطان بأطوال مختلفة.
0: يستعمل العلماء حالياً ساعات حديثة تعتمد على تذبذب الذرات، وتتميز هذه الساعات بدقتها الفائقة حيث مجال الخطأ فيها لا يتجاوز 1/3 في 3000 سنة.
1: أما الآن مستمعين الكرام فلنتحدث عن السرعة والتسارع. إذا كانت المسافة بين مدينتين 100 كيلومتر وقامت سيارتان في الوقت نفسه لقطع المسافة بين المدينتين، وانطلقت الأولى بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بينما تسير الثانية بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، فمن الواضح أن السيارة الأسرع سوف تصل قبل الأخرى. وعندما نقول إن سيارة ما تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فذلك يعني أنه يلزمها ساعة كاملة لقطع مسافة 100 كيلومتر، وهي المسافة بين المدينة الأولى والمدينة الثانية، بينما يلزم السيارة الثانية التي سرعتها 50 كيلومتر في الساعة ساعتان لقطع المسافة نفسها. وهذا هو ما نعنيه بقولنا إن سرعة السيارة الأولى تفوق سرعة السيارة الثانية.
0: تقيس السرعة المسافة التي يجتازها جسم ما في وقت معين، أو بمعنى آخر سرعة تحركه. وهناك وحدات مختلفة لقياس السرعة مثل ميل في الساعة ومتر في الثانية وكيلومتر في الساعة. إن حساب سرعة جسم متحرك هو أمر سهل، فإذا كانت سيارة ما تقطع 200 كيلومتر في 4 ساعات فإن نجد سرعتها بقسمة 200 كيلومتر على 4 ساعات أي 50 كيلومترا في الساعة. وهكذا، فإنه يمكنك حساب متوسط السرعة لأي سفرة تقوم بها في سيارة. جد مقدار الكيلومترات المقطوعة بطرح قراءة عداد المسافات عند القيام من قراءته عند الوصول، واستعن بساعتك لتحديد الوقت أو الزمن. وحيث إن السرعة تساوي المسافة مقسومة على الزمن، اقسم المسافة المقطوعة على الزمن المحسوب فتحصل على السرعة المطلوبة. إن قطع مسافة 200 كيلومتر على طريق دولي واسع قد يستغرق حوالي ساعتين، فيكون متوسط السرعة 100 كيلومتر في الساعة. أما في المدينة فقد لا تستطيع اجتياز أكثر من 30 كيلومترا في الساعة.
1: إن مراقبة مقياس السرعة خلال سفرة ما تبين لك التغير المستمر في سرعة السيارة، فقد يسجل مؤشر المقياس حينا 100 كيلومتر في الساعة و60 كيلومتر في الساعة حينا آخر، كما إنه قد يشير إلى الصفر عندما يتعرقل السير وتتوقف حركة المرور. فمقياس السرعة يدل على سرعة السيارة في كل لحظة، وبالطبع تكون سرعة السيارة خلال الرحلة الكاملة مساوية لمتوسط أو لمعدل السرعة، وهو طول المسافة مقسوما على الزمن الذي استغرقته. عندما تكون السيارة متوقفة فلا سرعة لها، وعندما تبدأ بالتحرك فإنها تنتقل من سرعة إلى سرعة أكبر، ويطلق على تزايد السرعة اسم التسارع. فبانتقال السيارة من سرعة الصفر كيلومتر في الساعة إلى سرعة 80 كيلومتر في الساعة تكون قد تسارعت، ويمكن لسيارة السباق مثلا أن تنتقل من سرعة الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بسرعة فائقة، بينما تتطلب سيارة قديمة فترة أطول للوصول إلى تلك السرعة. أي إن تسارع سيارة السباق أكبر، ويعرف التسارع بأنه معدل تزايد سرعة جسم ما في وحدة الزمن، ومعكوس التسارع هو التقاصر أو التباطؤ، وهو معدل تناقص سرعة جسم ما في وحدة الزمن.
0: عزيزي المستمع، الآن سوف نتحدث معك عن الجاذبية الأرضية. إذا حملت طوبة ثم تركتها فإنها تسقط على الأرض، فما الذي يؤدي إلى هذا السقوط؟ إن الطوبة كغيرها من الأشياء لا تتحرك جانبياً ما لم تدفع أو تجر، كما إنها لا تتحرك إلى أعلى ما لم تقذف أو تسحب في ذلك الاتجاه. فحقيقة كون جميع الأجسام تسقط تعني أنه لا بد من وجود قوة ما تجذبها إلى الأرض، وباستطاعتك الإحساس بهذه القوة إذا حملت جسماً ما بيدك أو إذا ما حاولت رفعه عن الأرض. هذه القوة تسمى الوزن. وكان إسحاق نيوتن أول من اكتشف أسرار سقوط الأجسام وثقلها وعلاقة جاذبية الأرض بذلك. ويقال إنه بينما كان نيوتن جالسا في حديقة أمه رأى تفاحة تسقط من شجرة، فأخذ يفكر في السبب الذي يجعل التفاحة تسقط على هذا الشكل، وفسر ذلك بأن كل من الأرض والتفاحة يتجاذبان فيما بينهما، فالأرض تجذب التفاحة والتفاحة تجذب الأرض، لكن ضخامة الأرض الهائلة تجعلها لا تتأثر بجذب التفاحة لها، بينما التفاحة تنجذب أي تسقط نحو الأرض. إن هذه القوى الجاذبة للأجسام تسمى الجاذبية الأرضية، وهي القوى التي تشد جميع الأجسام إلى سطح الأرض وتؤدي بالتالي إلى أن يكون لها وزن.
1: ولقد تحقق نيوتن أيضا من أن قوة الجاذبية الأرضية تتناقص بابتعاد الجسم عن الأرض، فالشخص في طائرة أو منطاد عال لا يزن بقدر ما يزن على الأرض، لأن شد الجاذبية الأرضية له يكون أضعف. ونحن عادة لا نلاحظ هذا الفرق في الوزن لضالته في مثل هذه الحال، ويلاحظ رواد الفضاء أن شدة الجاذبية الأرضية تضعف تدريجياً بارتفاعهم في الفضاء، حتى إن أولئك الرواد الذين يذهبون بعيداً جداً في الفضاء يعيشون فترات تطول أو تقصر داخل كبسولتهم الفضائية في حالة انعدام الوزن. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى قلة تأثير الجاذبية الأرضية عليهم لبعدهم عن الأرض، وكذلك بتأثير القوة الناتجة عن دوران سفينتهم بسرعة حول الأرض. عندما تنطلق مركبة فضائية من الأرض إلى القمر، تخرج تدريجياً من مجال جاذبية الأرض، لتدخل جاذبية القمر، حيث الجاذبية أضعف بحوالي 6 مرات. فالرجل الذي يزن 72 كيلوغراماً على سطح الأرض لا يزن أكثر من 12 كيلوغراماً على سطح القمر، وهذا ما يمكنه من رمي الأجسام إلى مسافة أبعد ومن القفز إلى علو أكبر.
0: ويتعلق وزن الأجسام أيضاً بعاملين أساسيين هما حجم الجسم ونوع المادة التي يتألف منها. والسؤال اللغز الذي يطرح كثيراً هو أيهما يزن أكثر، كيلوغرام من الريش أم كيلوغرام من الرصاص؟ كثيرون هم الذين يجيبون دون تفكير بأن كيلوغرام الرصاص يزن أكثر، والحقيقة أن الوزنين متساويان تماماً، ولكن المتسرعين في الإجابة ينخدعون بحقيقة أن الريش أخف من الرصاص. كذلك إذا ما حملت كرة الكريكت بإحدى اليدين وتفاحة من الحجم نفسه باليد الأخرى، تلاحظ أن كرة الكريكت أثقل، ويعود ذلك إلى أن المادة في كرة الكريكت أكثر تراصاً وأشد تماسكاً من مادة التفاحة. ويعبر الفيزيائيون عن ذلك بقولهم إن لكرة الكريكت كثافة أعلى من كثافة التفاحة، وإن الرصاص أعلى كثافة من الريش. إن الكمية الكلية للمادة في أي جسم تسمى الكتلة، وعليه فإنه يمكن القول بأن كتلة كرة الكريكت أكبر من كتلة التفاحة بالرغم من أن لهما نفس الحجم تقريبا. كذلك تساوي الكتلة في لغز الريش والرصاص، لكن حجم كومة الريش أكبر بكثير طبعا من حجم قطعة الرصاص.

0: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
1: من أدب البادية
2: يا ناجمة الصيف

0: من أدب البادية، إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية،
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: بداية مستمعنا الكريم، في هذه الحلقة معي الشاعر المعروف فيصل محمد العتيبي. مساك الله بخير ابو محمد.
2: مساء النور والسرور.
0: الحين ابو بدر.
2: ابو بدر نعم. ولا ابو محمد كلها واحد. مساء النور عليك وعلى المستمعين يا ابو عذبي.
0: اسعد اللحظات ان نواجهك بعد هالغيبه، وانت من الزملاء اللي احنا نشفق عليهم يا ابو بدر، ودائما قصايدك لها يعني قبول وقبول جميل عند متلقين الشعر.
2: الله يسعدك أبو عذبي، أنا اللي سعيد بتواجدي في إذاعة من أدب البادية.
0: نعم.
2: والبرامج الإذاعية احنا نحرص عليها كشعراء كويتيين.
0: نعم.
2: لأنها هي اللي قدمتنا وقدمت غيرنا، حتى مو كويتيين يعني، حتى في من الدول الخليج كانوا يشاركون معانا في البرامج اللي كانت مرتبطة بديوانية شعراء النبط، فلا زال عندنا شغف على المشاركة في مثل هذه البرامج.
0: وحنا في إذاعة الكويت وفي برامج ديوانية شعراء النبط وبرنامج من أدب البادية دائما نرحب في كل المبدعين مثالك يا
2: صحيح.
0: أبو بدر،
2: الله يجزاك،
0: من الكويت ومن خارج الكويت، وهذا البرنامج للجميع.
2: صحيح.
0: وحنا في بداية الحلقة يا أبو بدر، وتعرف يعني الوطن مبدأ، وانت عندك قصيدة وطنية،
2: قصايد وطنية طبعا. نعم. الوطن أكبر من قصايدنا. نعم. ما يحتاج، لكن هذه مشاعر حب وغلا لهذه الأرض.
0: نعم.
2: والقيادتها، فأي شاعر، أنا أقول أي شاعر كتب في الوطن، وكل الشعراء شعراء وطن.
0: نعم. ولكن أنت من الشعراء الجزلين والمبدعين في أغراض الشعر القصائد الوطنية أيضا.
2: أكيد.
0: أنت
2: أكيد.
0: لك حضور جميل ولافت في هذه المناسبات.
2: القصيدة الوطنية متنفس.
0: نعم. نبي نسمعها مع بعض.
2: يقول: بلدنا وانت فاخر في بلدنا، ما علينا لوم،
0: سلام.
2: نحبه والغلا يملك من ضلوع الصدر ثلثين، تبادلنا المحبة والغلا من بيننا مقسوم، نبي نبقى نحبك يا وطن مشعل اليوم الدين، أمير قلوبنا الغالي عسى عمر الأمير يدوم، عطيناها الولا نبقى على حفظ الولا وافين، نعرف إنه يجي ويروح دايم جدوله مزحوم، ولكن دايم التفكير مع شعب الوطن دارين، نقول ارتاح يا الغالي على الكرسي ترى مخدوم، وزارات البلد فيها الكفو والزين بعد الزين، على الأرض ومكانك سيدي حوله قمر ونجوم، نشوفك في السماء هذا مكان العز والتوطين، على الطاعة على الطاعة وفينا من قبل لا يصدر المرسوم، مع الحكام والحكام عند شعوبهم غالين، تراهم نعمة من الله وغير آل الصباح علوم، نشوف ديار كم ضاعت من أقصى الهند لين الصين، تعيش أطفالهم في البرد وبيت أطفالهم مهدوم، أرامل من سبب كثر المعارك والحروب سنين، حياة قاسية والشعب من كيس الخبز محروم، فقر والجوع ما يرحم فقير ويرحم المسكين، على طول السنة الصيام ما يلقى شيء غصب يصوم، قنابل لو يروح يسار مدافع لو يروح يمين، وحنا في وطننا نعرف الحاكم من المحكوم، هذا حبل التواصل بيننا ما يقطع السكين، ولا شفنا على طول الزمن ضيقات والهموم، من الهم ومن ظروف الليالي عندنا تامين، لنا عادات من عهد الأوائل في الوطن وسلوم، يا حي الدار وشعوب الوطن في نهجهم ماشين، غلانا دوم متجدد وفينا للثبات عزوم، قبل لا نسكن قصور وقبل نسكن بيوت الطين، غلانا دوم متجدد وفينا للثبات عزوم، قبل لا نسكن قصور وقبل نسكن بيوت الطين، عسى الله يبقي الحي وعسى اللي نفقده مرحوم، وحنا للولي نرفع يدينا للأمن راجين، عسى الله يبقي الحي وعسى اللي نفقده مرحوم، وحنا للولي نرفع يدينا للأمن راجين، أمان بلادنا يجعل عدو بلادنا مهزوم، تكاتفنا على حفظ الأمن عند الظروف يبين على حد الوطن نحرص وطننا ما يجينا نوم هناك الجيش وبطال الحرس والداخلية عين كويت الخير وام الخير يجعلنا الأمن يدوم سلامي واحتفالات الوطن فرحة تدوم سنين.
0: يا سلام يا سلام صح لسانك.

0: بأدب البادية.
1: مستمعنا الكريم، في هذه الفقرة معي مجموعة من الشعراء، نتمنى أن تكون فقرة لطيفة وجميلة عليكم. بداية نرحب بالشاعر حمد الجودان، مساء الخير بصوق.
2: يا مرحبا، مساء النور يا أبو عدبي.
1: والشاعر فيصل العنزي، مساء الخير بسود.
3: أنا مساء رضا أبو عدبي، حياك.
1: والشاعر وليد العمودي، مساء الخير وليد.
4: مساء الخير بنور يا أبو عدبي حبيب.
1: حنا نرحب فيكم ونقول يا مرحبا في برنامجكم في مكانكم ومحلكم.
4: الله يسلمك يا بعد، بتسلم.
1: بداية شعرانا، أنتم من الشعراء اللي دائما مشاركاتكم مثمرة وتثرون أي برنامج تشاركون فيه من قصائدكم ومشاركاتكم وإبداعاتكم، لكن لو طرحنا عليكم سؤال يعني خفيف ودائما يتداول فيه في الدواوين الحين، القصائد مثلا أو الشعراء أسلوبهم واحد، طريقتهم واحدة، تقريبا المواضيع اللي يطرحونها واحدة. قبل كان الشاعر مثلا يجيب مثلا قصيدة على أكثر من وقفة، مثل قصيدة مرشد البذال اللي يقول حنا في دال البلد. نعم. والدار تشرح علينا.
4: نعم، واضح.
1: وقت الوازن
4: جميل.
1: إيه، وفي شعراء يجيبون قصايد بدون نقط.
4: نعم.
1: وفي شعراء مثلا يقولون مثلا تعسر القصيدة.
4: نعم.
1: اختلفت من وجهة نظر شاعرنا وليد العمودي، ليش قلت هذه مثلا الأساليب بالقصائد؟
4: قصدك الفنون المجالات الأخرى، مثلا نعم. فن الدرسي وفن الغاز وفن مثلا
1: البحور،
4: البحور الصعبة مثلا. الآن أبو عذبي ملاحظ الشاعر هم كل أرضاء الناس.
1: نعم.
4: ما هو أرضاء الشعر والأدب، فيبي ما يرضي الناس، والناس تبي الشيء الواضح السهل الخفيف البسيط، كثر ما تقدر تخففه وتبسطه فهذا المطلوب منه. فإذا كتب على نوع من أنواع الشعر مثلا، خلينا نقول قصيدة غير مناقضة، زين، هذه القصيدة يعني يقول أنا فرد عضلات لي، لكن المقابل بالديوانية لو أقولها أو في الإعلام لا تجدد الغاء يعني صدى
1: القبول.
4: يعني يقول يعني شنو قصيدة غير مو واضحة، ما يدرون أن الرجل هذا كتبها على 13 حرف في في في طريقة صعبة جدا، وهي الحروف الغير مناقضة. فإذا كتب من النوع هذا فلا يجد قبول فيه. هذا يعني بعض الشعراء يعني ما يكتب مثل هذه الأمور.
1: شاعرنا فيصل النزيه،
3: لو يهتم الشاعر تغليد تجربته ويعرف ان السنين اللي قاعد تمشي في عمره الشعري مدون وهذا تاريخ يعني، فراح يكون يميل للابتكار ويميل لتنويع انواع القصائد يعني متشتى مجالاتها، سواء كانت مثل النموذج اللي قاله اخوي ابو ذيب او اسلوب حديث او اسلوب يعني. عندنا مثلا مرشد البذال او بدر بن المحسن، يعني من الناس المتجددين اللي أرادوا أن يقلدون يعني يقلدون شخصيتهم طريقة مختلفة، فأصنعوا أشياء مختلفة.
4: إيه.
3: حدثوا. نعم. حاولوا أن يبتكرون. أما يصير الشاعر مسار واحد يشابه زملاء الشعار فما راح يفرق عنهم شيء يعني. المفروض. نعم. أنه يحاول يجتهد يعيد اكتشاف نفسه، ومن خلال هذا ضمن الموضوع كنا نتكلم عنه أنا وأخوي أبو ذيب قبل التسجيل، لأن القراءة.
4: أيوة. نعم.
3: القراءة ممكن تفيد الشاعر، لأنه يقول الدكتور غسان الحسن إذا أنت ما تقرأ كتاب كأنك تلف حول دائرة واحدة.
1: نعم.
3: عمرك ما راح تطور.
1: نعم. شاعرنا حمد الجودان، شنو تعليق؟
2: الاختلاف أنا أعتقد أنه يكون في توجه الشاعر نفسه.
1: نعم.
2: قبل كان الشعراء يشوفون أنه من الإبداع أنك تبتكر بحور أو

0: تجيب قوافي صعبة أو بحور صعبة أو أشياء غريبة على المجتمع.
1: نعم.
0: لكن الوقت الحالي الثقافة صارت متقاربة من بعض، والتركيز صار على الفكرة.
1: نعم.
0: وعلى الصورة وعلى الجزالة. يعني ربما أنه يجيب قصيدة على قافية سهلة ولكن فيها حكم وفيها إبداع وفيها جزالة، وربما اللي قبل كان يبتكر والقصائد دور حول نفسها، يعني نفسها.
1: يعني أنت ما تأيد أن الشاعر مثلا يختار طريقة مغايرة عن كتابة القصيدة؟
0: لا، ما أأيد. أنا أأيد الفكرة والجزالة، وخصوصا الفكرة الجديدة هو الحكمة.
1: طيب،
0: اللي يستفيد منها المتلقي. أما تكتب لي 10 قصائد أو 20 قصيدة والله علشان القوافي صعبة، ربما أنه يبرز عضلات الشاعر مثلا يجرب نفسه في قصيدة ثنتين. سلام.
1: لا، أنا أقول بعد أن في بعض مثلا قافيات الشعر النبطي مثلا اختفت. مثلا قبل كانوا يكتبون على 3 وقفات 4 وقفات، الحين بس الصدر والعجز.
2: إيه، وحتى نعم. بعد مرات يهمل الصدر بعد.
1: نعم.
2: ما الخلق يتعب زيادة. يتعب على الفكر مثل ما تفضل أبو. يتعب على الفكرة الشعر الآن. نعم. ويتعب على الصورة أكثر من أن يتعب على التركيبة اللي تجيب الصورة والشعر، هو الغافية. نعم. والوزن. قبل كانوا يكتبون على المعوشر ومسوبح ومسودس. نعم. ما أدهم فراغ قبل، ما أدري طاقة قوية، مو عارف أنا.
1: لا، هي فرض عضلات للشاعر.
2: نعم.
3: على فكرة أخوي أبو عدبي، ترى فرد العضلات يعني إذا تمكن الشاعر ما يكون عيب له.
1: نعم. لا صحيح.
3: نعم.
1: صحيح.
3: متاح له إذا كان شعره جزل وقام بمسلمات القصيد، خلاص متاح له أن يستخدم أي أسلوب فني.
1: طيب، إحنا ودنا نسمع منك قصيدة يا فيصل النسي.
3: أبشر. يقول: جريت صوتي لمدى غصة الريق، وصمت في حسني لسهر تجافة، بالليلة هلي فرحي لا يمكن يليق، أطلقت بوحي وكل ما كنت خافة عليك يلي ما حفظت المواثيق، يا من كسرت الشوق قبل اعتراف. ما كان بعدك يا حبيبي طواريق، البعد بعد قلوب ما هي مسافة، ما عاد حبك باقي يا بالمعاليق، زفرتها من اعتبرتك حسافة، صمتي على حزني ومن دون تعليق، ماضي وفا صبرت فيها بكلافة، قلبي نفت صبره ومن زحمة الضيق لقى انشراحة في جزء الاعتراف، وعمري اكتفى منك لا صرت باطيق، دور المحب اللي عشك بصلافة، ودام العلاقة عمرها بالتوافيق، عساه بعد قلوب قبل المسافة.
1: عساه بعد قلوب قبل المسافة. حمد الجودان، سمعت فيصل وش قال؟
0: يا مرحبا أبو عدبي، بسمعنا.
1: نبي نسمع منك.
0: يا نجمة الليل من أي الجهات الهبوب، هب الهوى والهوى لا هب من يمنعه، عيني من الوجد تواقة وصدري رحوب، حبيس للماضي الحاضر وأنا في سعة، مبطي وأنا حاول بقلبي يصد ويتوب، قدرت أواسيه لكن ما قدرت أغنعه، من كثر ما جتني الطعنات من كل صوب، ما عاد بيحبه بواحد أسولف معه، مل المسافر محطات الهوى والدروب، محتاج راحة بلا دروب وبلا شمتعه، كفيت رجلي عن العالم شمال وجنوب، ومن هو يقفي بلا سبه ما عاد أتبعه، لأن المشاعر اللي أطالت تجافي تذوب، والذكريات القديمة موجعة موجعة، تمرني كل ما ضاع الشفق في الغروب، فترة قصيرة بهالكون الفسيح أقطعه، وانا من الوقت والايام نار وشبوب، اشوف حلمي تشتت ما قدرت اجمعه، واحترت والعمر يمشي والزمان محسوب، وخايف تدور السنين وتسقط الاقنعه.
1: السلام. صح لساني.
0: الله يبدأ.
1: وليد العمودي،
2: يا هلا ابو عدبي،
1: شنو تسمعنا؟
2: اقول: يا وجد حالي وجد من حدها الضيم، على ولد عم من عديم المروه، ثري ولكن ما يمد الملاليم، وزايد على ذلك غشامه وقوه، وعلى صديق ما يصون الملازيم، بليت ما ثمن صداقه اخوه، ولقى عدوه بين ناس المعازيم، وعلى ظروفه قام ينخى عدوه، ولقى عدوه بين ناس المعازيم، وعلى ظروفه قام ينخى عدوه، وبادر عدوه في تسامح وتكريم، وجميع من حوله عليه تفوه، وجد تاجر كوم المال تكويم في البورصه، واشعل على الربح ضوه، وانهار سوق البورصة بالمساهيم، خسارة مثل انفجار العبوة، وحلت عليه من الديون الصواديم، واصبح بحال يدمي القلب سوه، حتى من القاضي صدر فيه تعميم، وتقديره العالي نزل من علوه، حتى من القاضي صدرت فيه تعميم، وتقديره العالي نزل من علوه، إذا رقد تهجم عليه

0: الجواثيم وإذا صحى كنا على جمر دوها على حبيب منه ما تجفل الريم طبع طبع الريم والجو جوها على حبيب منه ما تجفل الريم الطبع طبع الريم والجو جوه إن شاهده قلبي يغيم المراسيم سمو غيره ما يعادل سموه ورد على قلبي كما تارد الهيم وأنا كذلك سار نوي ونوى حب النمى في رغيات المفاهيم على الشرف حتى تكامل نموه ما هو بحب مشوهين الخواتيم الحب معهم ينولد ويتشوه. سلام
1: السلام صح لسان عبدالك. نشكرك أبو ذيب على المشاركة القصيدة وألف شكر فيصل عنزي على هالمشاركة والقصيدة المعبرة وأيضا شاعرنا حمد الجدان ألف شكر.
2: العفو يا
1: نشكركم نتمنى أنكم تشاركونا في الحلقات القادمة. ألف شكر
2: إن شاء الله.

0: هذا بالبادية.
1: مستمعنا الكريم، نرحب فيك مرة أخرى ومعي في هذه الفقرة الشاعر ضاري الشاروقي. مساك الله خير.
2: يا مرحبا، مسيت بمثلك.
1: يا مرحبا ضاري. بداية بنسألك، بداية ضاري الشاروقي متى كانت؟ يعني كانت مبطية ولا تو؟ أنت ما شاء الله لازلت شباب.
2: الله يطول في عمرك يا غالي. والله بدايتي يا أبو عذبي قبل حروة 5 سنوات.
1: نعم.
2: اي نعم.
1: في شعرات اثرت فيهم؟
2: والله يا ابو عذبي انا ما انصح بالشاعر ان يتاثر في الشعر الاخر.
1: نعم.
2: إيه؟ عشان لا يكون نسخه متكرره منه.
1: صحيح.
2: اي نعم. انا تعلمت عند الشاعر الكبير ذيب الشمري، انا احد تلاميذه، يستاهل ابو وليد. اي نعم. وانصح الشاعر ان لا يتاثر.
1: نعم.
2: اي في شخصيته. اي نعم. ياخذ منها العلم. ويشري منها البضائع الجميله ويروح يبيعها في اسواق اخرى.
1: نعم. لازم كل شاعر تكون له بصمة.
2: اي نعم، تكون له بصمة ويكون له مختلف ويكون له طرق ثاني. هو يجي عند مثل المدرسة.
1: نعم صحيح.
2: يجي ياخذ العلم وينغلف في طريقته الخاصة، لكن انه يكون نسخ لصق هذا ما يصلح، لان ما راح تجي على الشاعر الكبير. الشاعر الكبير ما حد راح يعاتبه ويقول انت لا، انت يا التلميذ. الناس حتى راح تشتبه وتقول قد يكون الاستاذ هو اللي كاتب له. فعلى الشاعر ياخذ العلم، يتعلم اسلوب الشعر، يتعلم على طرق الشعر، ياخذ البحور، ياخذ جميع اغراض الشعر، يتعلم. طيب. نعم. الاساسي يعني جميع الاشياء المطلوبه من القواعد، ويبدا عاد يسلك طريقه
1: لحاله. منهج الخاص.
2: لا منهج

0: الخاص لا يتأثر في شخصية أستاذ الحين.
1: سلام. نعم. يا سلام. وش محضرنا الليلة؟
0: محضر لك طال عمركم إن شاء الله كل خير. يقول قبل المفارق يا الغلا ودعيني، هاتي يدينك في يديني يا عمري، عطر يدينك حين يلمس يديني أحس في تعطير عقلي وفكري، وإذا كتبت السامري ولهجيني يفوح عطرك في تعابير شعري من قبل موتي يا الغلا سامحيني، أخاف باكر من عذابي وقبري. يا زهرة أحلامي وفرحة سنيني، يا زارع حب الطفولة وبصدري بهداب عينك ترقد أهداب عيني، وسوالفك نهر من الشوق يجري، حال القدر يريم بينك وبيني، والله عنده طب جرحي وكسري، عذرت أنا وانت بعد تعذريني، والله يساعدني على نار صبري، شوفي نصيبك واكتبي في جبيني ذكرة وفاة إنسان من حب عذري.
1: يا سلام. شوفي نصيبك
0: واكتبي في جبيني ذكرة وفاة إنسان من حب عذري.
1: يا سلام. صح.

0: الأدب البادية.
1: متابعين الكرام، من باب تعدد الفقرات في برنامجكم الأسبوع من أدب البادية، اخترنا لكم أجمل الأبيات التي قيلت في وصف الهجن، نسمعها بصوت الشاعر محمد الصفري.
2: يلا وانا طالبك حمرا هوى بالي، حمرا من الجيش طفاح جنايبها، لا روح الجيش حاديها اشهى بلالي، ياهي تروح وسيع صدر راتبها، اللي على كورها واللي بالاحبالي، واللي على جنبها واللي بغاربها، لا روحت معت خاتي خلخل الخالي، كنا الذيابة تنهش من جوانبها. الشيخ والشاعر المرحوم فراج بن ريفة القرقاح. أنا هوى بالي خطا تسجله، هذا هوى بالي وغاية مرادي، مدحية الفخذين طوله بجله، حمرة ودامث غاربة لأشدادي، حمرة ومذنب عينها تقلقله، كنه لهيب النار عقب السوادي، حمرة عراب الجيش ما يلحق له، بالوصف تقل مول فلك استادي، ربدة وشافت واحد قاعد له، ودلت تنزح مع قرى راس وادي. يا راكبين أكوار ست تبارى، فجن حورة فحاز ما بين الأزوار، قطم الفخوذ مع الكمات الفقارة، كوم على كيم من القفر ضمار، جن من شرار ومن ضرايب شرارة، عوصى النضى العيرات ما جن بحوار، فتل الأعضاء دار العصا لا تجارة، قطع الرياد يريد حسكات الأوبار، زرفالهن بين الجري والطيارة، لولا اللواحي عانق الرقط الأطيار، مثل النعام من ذير ثم استدارة، وجه على فج يبي منه معبار. شاعر الكويت الكبير المرحوم حمود الناصر البدر. يا راكب من فوق بنت العماني، حول الرباع وتو ما شق لهناب، بنت القعود اللي يفك القراني، مرباه شط النيل مرتع ومشراب، وعيونها جمر الغض الشلهباني، في جورة ما بين كير وشباب، فقس العلابي ثم عكف لذاني، راس الخبير إذا وقف واصلح الكاب، مبرومة الفخذين والزود باني، بينه وبين أكواعها قفلة الباب.
0: من أدب البادية.

0: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الأسبوعي من أدب البادية. نتمنى أن ما قدمنا ينال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط. برنامج من أدب البادية.
2: من أدب البادية.
1: تقبل تحيات الأعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
3: يا نجمة الصبح تبدي من

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عملت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: حمد عيسى جاسم لرجي، ولد حمد عيسى جاسم لرجيب عام 1924 في الحي القبلي، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو كاتب وملحن ومخرج للعديد من المسرحيات. بدأ علاقته بالمسرح في عام 1939 عندما قام بدور رئيسي في مسرحية إسلام عمر التي قدمت في ساحة مدرسة المباركية. عاصر بداية الحركة المسرحية التي انطلقت من ساحة المدرسة المباركية والأحمدية. عين مديراً لإدارة النشاط المدرسي في دائرة المعارف عام 1950، ثم عين مديراً لمدرسة الصباح عام 1951، وتولى منصب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1962، وعين سفيراً لدى جمهورية مصر العربية عام 1966، ثم سفيراً في المملكة المغربية عام 1976، وتولى منصب وزير الإسكان عام 1979، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981. هو عضو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، له العديد من المقطوعات الموسيقية، كذلك كتب وأخرج العديد من المسرحيات الكويتية.

حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والدروع من داخل وخارج الكويت، وتوفي حمد عيسى جاسم لرجيب سنة 1998.

0: تمام العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على مناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف واسعة في غزة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة على كافة محاور القتال في مدينة الأبيض بشمال كردوفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة تشينغ دواو خلال الشهر الجاري. السلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 3000 قتيل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 4:27 من صباح الغد. أدنى مستوى للجزر في الساعة 10:04 صباح الغد. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنواصيب 32 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 33، جال اللياح والوفرة 31. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 48، جهل اللياح والوفرة 46، المواسيب 43، أم المرادم 40، جزيرة جارو 38 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:54 في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن.
2: شكواي للي يفتهم شكواي
1: ولامست ألحانه المشاعر
3: عدوك اللي حسنه المدى
1: وينبض الإبداع.
3: عيني يا
1: هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت صوت الكويت الأصيل.
4: ساعتنا 10:03 في إذاعة دولة الكويت.
5: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، وعندنا أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. واليوم طبعا بداية أسبوع جديد، يوم الأحد، مساك الله بالخير يا راشد بيوم الأحد.
1: مساك الله بالخير الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس.

خميس ليالي الاذاعه معاكم بالتاكيد. مساء الخير يا شاهي، مساء الخير على المستمعين الكرام، حياكم الله من العاشره وحتى الساعه 11 على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. انطل عليكم بكل اخبار جديده متعلقه بوزاراتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا، هذه فقره اخبار الديره. على وعلى ذلك ايضا عندنا ضيف في ختام هذا اللقاء، ناهيكم عن موضوع ومساحتنا الحواريه لنستقبل اتصالاتكم على هذا الموضوع ونتناقش فيه، حياكم الله في ليالي الاذاعه.

0: وهذه تحيات فريق الإعداد ليأتيكم كل يوم بشيء جديد. تحيات حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: يمس عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: وهذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: أتحييكم من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.

0: وهذه تحيات مخرج هذا البرنامج ليالي الإذاعة، صاحب البال الطويل وصاحب الابتسامة وصاحب الروآن مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا الفقرة الثانية عندنا موضوع الليلة راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، يعني في بعض الأحيان الموضوع هذا يكون يعني الناس توتر منه، ممكن في ناس ما تقبله، وفي ناس المشكلة مسويته أسلوب حياة. يعني ما أدري، هذا الموضوع شوي شائك. موضوعنا اليوم عن المجاملة، هل المجاملة مطلوبة؟ هل تتحول المجاملة في بعض الأحيان إلى نفاق؟ أو المجاملة تكون بالدوام تختلف عن المجاملة اللي تكون بالمناسبات؟ على أرقام هاتفنا 224-1-3-250 و-224-1-3-251 ناطرين مشاركاتكم. أيضا راشد شنو عندنا؟
1: عندنا أيضا ضيفنا في مسك الختام، وأيضا عندنا أخبار الديرة مثل ما ذكرتي شاهة، وأيضا عندنا أرقام هواتفنا اللي ذكرتيها على أرقامنا اللي حاب يتواصل معنا، ومساحتنا الحوارية على 224-1-3-251 و-224-1-3-250.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في ليالي الإذاعة ومساحتنا الحوارية حول موضوع المجاملة على رقم هواتفنا 224-13-251 و224-13-250. أيوة 250 يا جماعة، نبي نتكلم عن المجاملة، وهل المجاملة اليوم مطلوبة في كل شيء؟ أنت لما تجامل تحس نفسك أنت في ضغط نفسي، لما تجامل وتتعود الناس عليك بالمجاملة خلاص مطلوب منك أنت على طول تجامل، دير بالك تكون صريح، دير بالك تكون واضح. هل الشيء هذا يثقل عليك؟ تعتبر أن هذا الأمر ها والله يا جماعة بطلع على حقيقة بقول الصج ماني قادر، أم بين وبين مرات تحتاج مجاملة يا شاهة، ومرات تحتاج تكون صريح، ومرات تحتاج تكون واضح. والبعض يقول لك ترى الصراحة والذوق بينهم خط، يعني
1: شعارة
0: اسمها المجاملة.
1: صح.
0: احنا اليوم بنتكلم على هالمجاملة، هل هي تعتبر لباقة ولا هي في لحظة راح تتجاوز فيها هذه الحدود وتتحول إلى نفاق اجتماعي وضغط اجتماعي يا شاهد؟
1: أكيد طبعا احنا ناطرين مشاركاتهم على 224-13-250 و224-13-251. لكن إذا بنتناقش أنا معاك راشد، أنا يعني من وجهة نظري الخاصة طبعا مو شرط أنها تكون صحيحة، يعني بالتالي يعني الناس آراء. أنا بالنسبة لي المجاملة مطلوبة في بعض الأحيان، لكن مو على طول. الحياة مو كلها مجاملات، ما يصير أنت تجامل على طول على طول باستمرار، الناس ما راح تصدقك بعدين ولا تثق فيك. على فكرة يعني مجاملة زيادة عن اللزوم تتحول إلى نفاق، خلنا واقعيين. فالواحد يجامل مثلا بالمناسبات، يجامل مثلا بشغلات يعني يحس أنه ما يبي يجرح اللي قدامه، ممكن المجاملة هني مطلوبة.
0: هتصدقين اللي جامل اليوم مطلوب بالمجتمع، يعني هذا الحبيب وهذا الطيب وهذا اللي يطلع منه للحكي الحلو، ها ايش رايك اليوم في لبسي؟ ما شاء الله عليك اسكت انت، هذا احلى ذوق.
1: تدري ليش هذا شاري راسه؟ ما له خلق يقول لا تغير، ترى هذا مو حلو، تركيبتك مو مضبوطه. او تدري ليش؟ لان في ناس لا انت ليش محتر مني تغار مني، في ناس شي صار تفكيرهم. فعشان كذي الواحد يبي يفتك من هالسالفه، لا اوكي ذوقك اوكي، حتى لو مو اوكي يمشي الليله.
0: والله واضح منك يا شيخه انك انت صريحه ما تجاملين.
1: لا انا بالنسبه لي المجامله مطلوبه في بعض الاحيان، اجامل ساعات.
0: اكثر شيء
1: إذا أشخاص قراب
0: إيه؟
1: لا ما جامل، وبيني وبينهم مو قدام الناس.
0: أكيد بينك وبينهم ويطلبونك تقول تعال قولي الصدق، قولي لي كذا.
1: يعني مثلا أختي،
0: يعني تنفع الموضوع أن تقول صراحة،
1: يعني مثلا مع خواتي مثلا صراحة أقول لها الصراحة مو حلو عليك، اللبس مو حلو عادي أشكره.
0: فهي تقول تروحين السوارة تقولين طباخكم مو حلو؟
1: لا طبعاً لا, لا, لا, لا, لا لا لا مو مترددة، قلت لك على حسب الشخص، إذا كان قريب عادي، بس لا خصوصاً طباخ مستحيل، يعني الوالدة الله يحفظها مستحيل نقول لها مثلاً طباخك أو خالتي أو يعني الناس المقربين، خصوصاً بالطباخ ترى يعني كبار السن ترى بالطباخ لا تجرحهم، لأن أهم يلا يطبخون، فأنت تي تقول والله مالك ولا ماسخ. لا
0: والله شوفي انا لا والله ياخذون ذوقي ياخذون رايي بالموضوع، ها ايش رايك في الحلو هذا؟ اقول والله هذا زياده كذا زياده.

0: كذا. زي ايش رايكم؟ يدرون انا احب السويت, احب الحلو, ايش رايك؟ يعني ينتظروني بس, يلا خلينا نشوف انتقاداتك. يا جماعه والله منتقد, مشكورين على الجهد اللي سويته, لكن انا اقول رايي بصراحه, هذا يعجبني, هذا لو تخففون في الحلا شو يطلع احلى كذا. يعني صاير عليهم شيف وانا مو شيف.
1: اقول لك شيء بس راشد على فكره, يعني خصوصا الحريم اعطيك كامل الاخر, هذا سر من اسرارنا, ما يصير تكلمهم على بالطباخ. انت كذي
0: لا بالحلو مو بالطباخ,
1: حتى الحلو الحلو الحلو لحظه الحلو مو طباخ, اكيد طباخ. فانا اذا طالبينه اوكي عادي علق, بس اذا المره مسويته ترى يعني
0: مرات يقولون مسوينه وهو طلبيه مو مسوينه.
1: اي اوكي, بس اذا طلبيه علق.
0: انت شدرك انا شعرفني
1: اذا هي طابخته لا تعلق, لان الصج هذا يعتبر جرح.
0: اذا انت قلتي هذا سر من الاسرار الحريم, احنا معانا اشرار بكبرها, أشوف أسرار شنو تقول. مساء الله خير يا أسرار.
2: هلا, مساء الله بالنور والنوار.
0: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله
2: بخير. الله يسلمك. هلا والله.
0: أسرار عطينا من أسرارك يا أسرار, تجاملين ولا تقولين الصج؟
2: والمجاملة ترى نص نجاح العالم للأمانة, بس على حسب عملي. أجامل على حساب عملي ولا أجامل نفاق اجتماعي ولا أجامل لأن أنا راح أنجح؟ اللي راح ينجح على وجه مجاملات ترى ما راح ينجح. يعني صدقي
0: من المسؤول عن تفسيرها أسرار؟ أنت الآن لما تجاملين جاملين راشد, أنا أفسرها هي حلو. مجاملة هي نفاق, يعني هي التفسير أنت مسؤولة عنه ولا الشخص اللي تلقى هذه المجاملة هو مسؤول عن تفسيرها؟
2: اللي متقبل المجاملة ويدري أنها مجاملة ومن قاعد ينافق, يعني أنا قاعد أنافق وهو مستقبل أنه ينافق.
0: ها يعني عاجبه؟
2: عاجبه شيء طبيعي.
0: وتستمرين إذا عاجبه الموضوع؟
2: شيء طبيعي راح أستمر دام إن أموري أنا ماشية.
0: بس أنا أفهم منك إنك أنت تنافقين ما تجاملين, محشومة طبعًا على لكن على الفكرة نفسها. ألو؟
2: لا
0: أسرار. ألو؟ إيه أسرار تفضل.
2: إيه أنا أنا كمجاملة جامل ممكن زميلة عمل, أجامل ممكن أختي مثلا قدام العالم, أجامل يعني ناس أنا ما أقدر أحرفهم قدام العالم.
0: شاه شاه ما تجامل أختها شاه, تقول لها الصج.
2: بيني وبينها.
1: إيه بيني وبينها صح.
2: بس
1: قدام العالم اكيد اجاملها وارفع لها بعد. إيه. بس بيني وبينها مثلا اذا اذا خذت رايك بلبس اختك, تبي تروح مثلا عرس
2: قدام العالم؟
1: لا مو قدام العالم, بينك وبينها رايحين السوق تشترون
2: صج. تقولي لا, لا صج.
1: هذا كلامي انا
2: بيني وبين الشخص.
0: زين يا اسرار, اسرار ما صارت موقف جاملتي احد وقالك ورد عليك لا يبا انت ما تقولين الصج؟ يعني توهقتك.
2: عشان لا
0: تغيرين تقولين الصج عاد؟ انا صج انا كنت اجاملك ترى الصج ترى كذا كذا.
2: ايوه
0: تبطينها يعني
1: تبطين الجربه يعني.
2: راح يقول لا تكي احسن.
0: يعطيك العافيه ومشكوره يا اسرار, شكرا لك.
1: طبعا

0: حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم في ليالي الاذاعه. موضوعنا موضوع المجامله. مبارك مساك الله بالخير.
1: الله بالنور اخوي راشد. اختي شاهه كيف الحال؟ صارتم طيبين؟
0: الله يسلمك ويعافيك وحياك الله.
1: والله يعني انا منو هذا اللي قدامي علشان اقدر اجامله؟ منو؟ ابوي، امي، اخوي العود. شنو وضعه بحياه مبارك؟
0: مديرك.
1: ما اسمع
0: مديرك.
1: لا مديري انا اعطيه بالوجه. انت انسى الموضوع راشد. لا ما فينا فدوران زين. بس لا يقول لي لا المصيبه لا يفهم غلط. اذا حاول يفهم غلط لازم يسالني شنو قصدك مبارك.
0: طيب خلصنا مديرك. بنيتك ولدك؟
1: لا بنيتي طبعا ولدي هني راح تكون من البدايه اخوي راشد. من هم اطفال مبارك من عياله اطفال يكلمهم كني يكلمهم كني يكلم رفيجه كني يكلم مديرته بالدوام.
0: تجامله في شيء يعني؟ رسمت رسمه لبنيه تجاملها ولا تقول مو حلوه؟
1: لا لا لا الامور النفس هذه اكيد راح تكون مجامله حلوه. ما كنت مياديفه اكلت مياديفه المسكينه. لكن لما تكلمت عن المجامله معناته في المواضيع اللي فيها قوه، المواضيع اللي ممكن تاثر على الشخص.
0: رد البيت جوعان وطبخت المره ذاك الطبخ والمدام طلع الطبخ مو حلو، بتجاملها ولا تقولها مو حلو؟
1: لا والله مالك امل اصلا في كل حياتي مو مدح نفسي زين. حتى لو كان مو حلو يعني اكل كل شيء. واذا جاء بعدين واحنا قاعدين نسولف اعطيها مثال كذي يعني على الهوامي
0: يعني تجامل.
1: حب يكون كذي بس مستحيل معنا تسوي الاكل مسكينه ما اكل مالك امل.
2: شغلك صح يا مبارك شغلك صح.
1: اخاف اطرد من البيت بعدين.
0: والله شوفي داش مبارك بهجوم ها، بس بعد ما عطيناه بالمره وعلى العيال كذي لا غير اللفه. راح لفه بعيده قال لا اجامل
2: لا تغير. لانه صح خصوصا بالطباخ. انا مساء مبارك قاعد اسولف حق راشد اقول له قلت له سالفه الطباخ لا تقرب صوب الحريم حتى لو مو حلو لا تقول
1: انسى.
2: راح يحوش احباط ما تطبخ بعدين.
0: عساك على القوه يا مبارك ومشكور ما قصرت على التواصل الطيب. شكرا لك. شكرا صدقين شها يعني على مستوى الاسري صح. انا شوف احنا نطرح التساؤلات حتى الناس تشوف وتعتبر وتسمع ان احنا اغلب متفق انه لا يمكن يعني انك انت تكسر بالمدام مثلا وما تسمع كلام حتى لو كان الطبخ ما توفقت فيه. يعني هذا يكسر المجاديف. عيالك شلون انت تتعامل معاهم من الجانب النفسي؟ يعني اراء الناس اغلبها متفقه على هذا الاتجاه. كذلك في بعض سواء على المستوى الوظيفي قال مبارك نقطه جدا مهمه، قال انا خاف يفهمني غلط. هني مشكله
2: صح. يعني انا ضم صوتي لصوت مبارك مثل ما ذكر قال انه مثلا الطباخ لا اجامل حتى لو مو حلو مالع ماسخ اجامل زين. لكن هو يتكلم مبارك على فكره على بنته وهم على المراه. يعني فعلا الحريم لازم يتجاملهم في امور يعني اللي تصير طباخ اللي تصير مثلا شغله.
0: يلا نجامل عشان سالمين
2: لان المراه والبنت دائما حساسين فدير بالك يا راشد.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: راشد، يعني موضوع حلقتنا اليوم عن المجاملة، وسولفنا ودردشنا حتى مع متابعينا ومستمعينا، لكن لابد من يعني الاستفسار مع مختص، يعني يختص بهذا الموضوع تحديدا، أو الموضوع النفسي، أو باحث في التشافي والوعي. اليوم راح نتكلم مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة سميح القلاف، استشاري تربوي مختص في الذكاء الناجح، ومدرب مدربين علوم نفسية، وأيضا باحثة في التشافي والوعي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. أهلين شاها، هلا والله. أهلين أخوي راشد، شكرا على هذه الاستضافة.
2: هلا فيك دكتورة خديجة، ومشكورة على تلبيتك لهذه الدعوة عبر الاتصال الهاتفي مع إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة. حياك الله،
1: شرفني أن أكون ضمن هذه الحلقة اليوم إن شاء الله.
2: الله يحفظك. المقصود بالمجاملة، سمعت يمكن معنا الاتصالات وقالوا الناس والله على المستوى الأسري أجامل أختي، أجاملها قدام الناس، بيني وبينها أقولها الصج، بالدوام والله أجامل بس أخاف يفهمني غلط. بنتكلم عن ثقافة المجاملة من خلال رأي المتخصصين مثل حضرتك.
1: أنا أحب أفرق بين ثلاث مفاهيم أساسية لما نتكلم عن المجاملة. لما نتكلم عن المجاملة، في فرق ما بيني أنا أكون لبق، وما بيني أنا أكون مجامل، وما بيني أنا أكون يعني وبعيد عن المستمعين النفاق
0: أو
1: يعني
0: الدفاشة.
1: نتكلم عن الدفاشة. إحنا لا، الدفاشة هذه الصراحة، وهناك خط ما بين الصراحة والوقاحة.
0: صح.
1: لكن إحنا لما نبي نفرق ما بين النفاق وما بين اللباقة وما بين المجاملة، هني لأن أنا لما أكون لبق أختار كلمات حلوة، فدائما أستخدم الأسلوب الجميل مع الناس، وقد يرون بعض الناس أن هذا الأمر مجاملة، بينما هو بالنهاية هو عبارة عن لباقة لا أكثر ولا أقل. لكن لما نجي على المجاملة، إحنا أني أنا أقدم شيء لكن هذا الشيء يكون لطيف، وهني عاد أني على المحك، هل المجاملة ضغط اجتماعي ولا المجاملة عبارة عن أمر ضروري في المجتمع ولازم أسويه حتى لو كان علي ضغط وضغوط أخرى خلينا نقول، ولكن هو نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي. لكن المجاملة إذا إحنا خذيناها من مفهومها الإيجابي، إحنا نقول إن هي تقدم شيء لطيف وتقدير للشخص الثاني بحيث إنه يحافظ على العلاقة، وهي نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي. ولكن لما تحولت، وهني في خط ما بين إني أنا أجامل وأنا مرتاح مستانس أنا حاب، وما بين إني أنا أجامل لأني أنا لازم أجامل وأنا مضغوط، وهني إن أنا أتحول من إنسان أبي أجامل عشان ألطف الأجواء وأكون شخص مقبول وهذا القبول مطلوب في المجتمع، إلى أني أنا والله أضغط على نفسي رغم كل الظروف بس علشان أكون أنا مجامل والطرف الثاني يرضى عني. فهني لازم نوقف عند هذه النقطة.
2: نعم.
1: لأن لما أنا أي أقول شيء وأنا يعني من باب المجاملة بس أنا لا أؤمن فيه، وهذا الخط اللي إحنا بنوصل له، إن هذا يصير نفسي.

0: متى طيب. يتحول المجاملة إلى نفاق؟ أنا لما أقول شيء بس لا أعنيه بتاتا.
1: ها مو مقتنع فيه يعني قصدك؟
0: أبدا. أقول مثلا هي مسؤولي يقول لي إيش رأيك في هذا الموضوع كذا كذا، بس من باب المجاملة وهالشيء ممكن يمس العمل يمس زملائي وأنا مو مصدق اللي قاعد أقوله بس عشان يرضى علي مسؤولي، أنا دخلت بالنفاق.
1: ممتاز. طيب دكتورة خديجة، خلينا نتكلم يعني بس لك بعد شوي عن الضغط اللي يقع على المجامل، ضغط نفسي بينه وبين نفسه لما يرد يركب سيارته ويرد بيته يقول لي أخي أنا مو مقتنع باللي قلته. هذا موضوع بتحكي عنه، لكن بتكلم عن كيف أقابل الشخص وأرد عليه لما أجامله وأنا حاب أني ألطف الأجواء، وبعدين يرد علي أو آخر موجود يقول لي يا معود أنت كله تجامل، ما تقول يعني كان يقول أنت ما تقول الصج، أنت كله تجامل، هذا شو أرد عليه؟ أسكت ولا أرد عليه؟
0: أنا شخصيا واجهت هذا الموضوع.
1: يعطينا القصة. لا أنا بالقصة دكتورة.
0: في سابق يعني في وقت سابق يعني من قبل كم سنة تقريبا 2-3 يتني موظفة وكنت رئيسة قسم في ذاك الوقت وقالت لي أنت مجاملة. مجاملة قصدها ترى منافقة، هي مو قصدها مجاملة. فأنا ابتسمت في ذلك الوقت لأن الإنسان المتزن يعرف أنه يحافظ على علاقاته خلال شنو؟ خلال استخدام الأسلوب اللبق. وإحنا لما نكون لبقين أو مجاملين إحنا معناته طالعين من بيئة سليمة، عرفت شلون؟
1: تمام، يعني ميزة، هذه ميزة. تمام.
0: الإنسان المتزن يعرف أنه يحافظ على علاقاته بالمجاملة. ترى المجاملة مو شيء سيء عشان نكون إحنا واقعيين، هي نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي، لكن في الوقت نفسه لازم تحافظ على طاقتك. أنت ما تجامل على حساب نفسك، لأن الاعتذار المهذب ما يقلل من احترامك لذاتك ولا يقلل من الطرف الثاني، ولكن يخليك أنك تكون صادق في حضورك وفي قيم معينة إحنا ما نقدر نطلع منها.
1: إذا رديتي عليها بابتسامة دكتورة؟
0: فعلا رديت عليها بابتسامة وقلت لها فعلا أنا مجاملة وهذا شيء أنا أعتز فيه.
1: ها يعني أنت نصيحتك اللي يقول لي يبقى أنت كله تجامل ما تقول الصج، أقول أنا أعتز بمجاملتي؟
0: لا ما تقول الصج، احنا وصلنا لأنه ما قاعد يقول لك أنت مجامل. لازم نفرق ما بين أنك تكون لبق وما بين أنك تكون مجامل وما بين أنك تكون منافق.
1: أنا مجامل لكن طلع لي شخص قال لي أنت كل يتهمني يعني كذبا وزورا وبهتان، شو أرد عليه؟ أرد عليه ولا أسكت؟
0: في نوعين من الردود، في السكوت وهو أبلغ أنواع الردود الابتسامة الجميلة إنزين، وفي إذا هذا الإنسان حاب أنك توضح نفسه مو تبرر نفسك توضح له الفرق ما بين أنك تكون مجامل وهذا الشيء جميل وتعتز فيه. نفس ما واحد يقول لك أنت وايد طيب قصد أنت ساذج، أنت ينقص عليك، مو قصد أنت طيب، لأن الطيبة هي يعني شيء جميل في الشخصية. بالعكس الواحد يعتز، شلون أنا أعتز أن أكون مجامل؟ أنا أعتز أن أنا أكون طيب.
1: والله كذي بشك بكل واحد يقول حقي فلان أنت طيبة. أنت تقصد شاذة يعني ممكن صاج البني آدم
0: بالظاهر. تدري إذا إحنا بندخل في النيات يعني إحنا لنا بالظاهر، إذا بندخل في أعماق النيات راح نتعب.
1: طيب والضغط اللي يتشكل على الشخص المجامل نفسه اللي جامل، هل ممكن يشكل عليه ضغط نفسي ولا هذا هو يقدر يتحكم فيه؟
0: الإنسان اللي جامل عن حب وقناعة، وإحنا قاعد نتكلم عن مفهوم المجاملة الصح؟
1: نعم.
0: هذا ما راح يتعب، لكن اللي هو يدخل في جانب انه يقول ما لا يؤمن فيه ويضطر انه يجامل، المجاملة في الكلام، المجاملة مع المسؤولين، المجاملة في المناسبات، المجاملة هذه المجاملة المتعبة جدا، هذا طبعا راح يتعرض لضغط نفسي.
1: ايش يصير فيه مثلا؟ يوصل من الايام يعني يوصل مرحلة من المراحل يقول خلاص انا ما راح اجامل راح اقول الصد؟
0: لا ما راح يوصل، هذا بالعكس تلاقيه يمرض، يصير فيه امراض نرجسمية، تلاقي تعبان مرهق على حساب نفسه، بس هو لازم يكون موجود. وشيك تعبان، شيك تعبان، والله كان عندي كذا كذا، زين ليش جاي؟ كان قاعد ترتاح.
1: يعني معقوله دكتوره المجامله الزايده يعني اسف على المقاطعه، لكن المجامله الزايده واللي تشكل لي ضغط ممكن تدخلني في حاله مرضيه؟
0: طبعا احنا عندنا وايد حالات امراض نفس جسميه بسبب العامل النفسي، تتحول الى ارهاق متكرر، التهابات، الام ظهر، آلام جسوف، رقبة، هذه كلها أغلبها خلينا نقول من مسبباتها الجانب النفسي.
1: طيب
0: الضغوط.
1: طيب بنتقل معك بدخل في موضوع أيضا تدريجيا، الصراحة وحدود الصراحة. يعني هل قول الحقيقة دائما رجحين إنه أفضل إنك تقول الصج وتريح نفسك تريح اللي قدامك؟
0: نرجع للباقة.
1: والأحيانا المجاملة تشوفينها أرحم من الصراحة؟
0: لا شوف خلينا نتكلم من الصراحة راحة.
1: حلو.
0: لكن في فرق ما بين الصراحة والوقاحة. قلنا نقول شعر.
1: نعم. لا صادق صحيح. قول مأثور يعني.
0: بصراحة ولكن بأسلوب لبق. إنزين إحنا.

دخلنا بالمجاملة، احنا بالعكس باللباقة قاعد نقول الصراحة. لكن في ناس ما تفرق ما بين اني انا اكون صريح ولكن يعني شوي اكون هجومي، فممكن انا اضر اللي قدامي، اهز ثقته بنفسه على بنه والله انا صريح. نفس اللي يقول لك النصيحة على الملأ فضيحة، يعني نعم. تقدر في اسلوب معين نعم. انك تكون صريح، تكون انسان لبق في نفس الوقت، بحيث انك انت تفرق والرد

0: أوصل لإثارة وصولي.
1: نعم.
0: أو الإنسان اللي مثلا من الخوف من المجتمع وخوف من الرفض, عنده صدمة الرفض مثلا أو معتقد الرفض من هو صغير, فيضطر يجامل عشان يحس أنه مقبول موجود في المجتمع اللي هو فيه.
1: يعني من يعني صارحك سرا فقد أعانك, ومن نصحك بالعامة فقد أهانك. يعني من باب هذا يعني هذا القول حضرتك تقولين يعني دائما في الخصوصية قول اللي تبي تقوله, لكن أمام العامة لا تحاول تحسس الشخص اللي أمامك وتقلل من قيمته. لكن الإحساس بالذنب, الإحساس بالذنب, ما أبي أحس أنا بالذنب, أبي أقول كلمة لا إشلون ومتى
0: من غير ما أحس بالذنب, لأنك إذا أنت اعتدت على المجاملة على حساب قناعاتك راح تحس بالذنب. الإنسان اللي يحس بالذنب وهو مجامل معناته أنه في شيء بقناعاته أصلا متضرر, قيمه مو متوافقة مع الموقف اللي صار. لكن إذا أنت قناعاتك متوافقة مع الكلام اللي قاعد تقوله وقاعد تقوله بأسلوب لبق واللي قدامك مرتاح وأنت مرتاح, ما راح.
2: لكن دكتورة خديجة أيضا إحنا ودنا نعرف, هل المجاملة الزايدة ممكن تسبب ضغوط نفسية؟
0: نعم.
2: شلون؟
0: المجاملة على حساب القناعات راح تحس إنك أنت مسوي شيء غلط لأن قناعاتك مجروحة.
2: عدل.
0: مضرورة, فأنت أصلا قاعد تقول أنا قاعد أقول ما لا أؤمن فيه, فهل أنا إنسان مثلا قاعدة أنافق اللي قدامي؟
2: ساعات يكون مجبور,
0: أحاول أني أنا أقبل. شلون مجبور؟ أكو إنسان مجبور, في إنسان إحنا مخير. إحنا مخيرين في أسلوبنا في طريقة,
2: بس لا أنا أقصد يعني مجبور أنه يعني مثلا ما يبي يزعل اللي قدامه فعشان كذي يجامل, أو مثلا شاري.
0: لا, أقول الصراحة بأسلوب حلو. نفس الطريقة, لأن أنا لو أحبك أصارحك.
2: صح.
0: لو أحبك ما خليك.
2: بس مو كل الناس دكتور خديجة أنت تقدرين تصارحينهم, خصوصا إذا كانوا بعاد. يعني إحنا الأمان الحديث جدا ممتع معاك, وإحنا استفدنا الكثير والكثير, لكن إحنا وصلنا لختام هذا اللقاء. نبي كلمة أخيرة حابة تقولينها أو رسالة أو حتى نصيحة.
0: هي خلينا نقول قاعدة شذي بسيطة, إن إحنا ما نكون صريحين بطريقة تؤذي, لأن إحنا لما نتكلم عن الصراحة في ناس تقول لا والله يعني الصراحة اللي توصل لحد الوقاحة. لا, احنا نكون ناس صريحين لكن بالطريقه اللبقه, وما نكون مجاملين بطريقه تلغي نفسنا, يعني تلغي شخصيتنا وتلغي قيمنا, لان احنا بالنهايه نبي نوصل للانسان المتوازن. لان النفسيه مهمه, ولما تبدا تحترم انت نفسك وقيمك, المحيط اللي دار مدارك ما تحتاج انك تجامله, بالعكس راح تثبت وجودك, وانت راح تكون دون انت يعني من غير ان تتنازل حتى عن احترام مشاعرك. في فرق ما بين أنا أكون مجامل ولكن وأنا مرتاح, وما بين أنا أكون مجامل لكن على حساب مشاعري وحدودي وقيمي.
2: عدل.
0: خلينا نفرق ما بينهم علشان إحنا نكون بالسليم.
2: عدل. كل الشكر لك الدكتورة خديجة سميح القلاف.
0: أنتم مشكورين والله, الوقت ما أسعفنا إن إحنا نتكلم, ترى الموضوع بحر وممكن نتكلم عن
2: إن شاء الله. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. الدكتورة خديجة سميح القلاف استشاري تربوي مختص بالذكاء الناجح ومدرب مدربين علوم نفسية وباحثة في التشافي والوعي, كل الشكر لك.
0: كل الشكر كثير لكم, مشكور.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وموضوع حلقتنا اليوم عن المجاملة. يعني المجاملة حلوة ومطلوبة في بعض المواقف راشد، لكن احنا مساء كانت معنا الدكتورة خديجة القلاف، تكلمنا عن المجاملة ومتى تكون المجاملة طبعا يعني تتحول إلى نفاق. احنا أيضا ودنا نتكلم مع الدكتور المستشار فهد رفاعي، متخصص في علم النفس الاجتماعي ومحاضر ومدرب دولي في القيادة والإدارة وفنون الاتصال ومهارات التعلم وتطوير الشخصية. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير والرضا والعافية والسلام مباركة.
2: ساعتك أبريك وحياك الله دكتور فهد، كيف حالك؟
1: سلمك يطول لي في عمرك.
2: طيب إن شاء الله
1: الله يحفظكم ويطول لي في عمركم.
2: عاد دكتور فهد بالدورات والأسئلة الناس وعلاقاتك مع العالم، أنت مجامل ولا ما تجامل؟
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الأمانة. هذه أمانة يا أخوي الكريم. والله يعني إحنا مو جامل، إحنا يعني خلينا نقول نحاول أن نتوافق مع آراء ومع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما وصانا، وهذه طبيعة الإنسان. اليوم هي أنت لو تلاحظ أن المجاملة هي خلينا نقول يعني هي نابعة من ذوق رحمة أصلاً، يعني ما نبيها تكون لا أوفر ولا تكون يعني بالجانب اللي تكون يعني تتأسف أو تتأسف على أنك أنت قلت كلمة وممكن يعني تندم عليها. لكن بنفس الوقت أنا أشوف أن اليوم المجاملة حقيقة ممكن تتحول إلى نفاق، ممكن يعني كذلك تكون عكس قناعاتك. ولكن بالنسبة لنا إحنا مو عشان والله نكسب رضا الناس، لكن تحول اليوم المجتمع لهذه النقطة. أنت اليوم مجبور على بعض النقاط في حياتك أنك تكون أنت جامل بما يتناسب مع الوضع ومع يعني موقفك أو تواجدك في المكان نفسه. لكن في الحقيقة المجاملة الراغية ترى تحفظ مشاعرنا أو تحفظ الود بيننا، بس نعم. إذا زاد الشيء ممكن تلغي للإنسان نفسه أو تلغي
2: يعني تختلف دكتور فهد لما تكون عند شخصيات عامة، الشخصيات العامة اللي يطلعوا على الناس بالدورات وخصوصا في مجال التخصصات علم النفس وغيره معرض دائما للسؤال، الناس دائما تسأله تلتقي معاه، تعتقد انه هو جزء من حياتهم وهو لم يسبق له التعرف عليهم او الجلوس معهم ويمكن اول مره بحياته يشوفه. هل مطلوب منه على طول يجامل هالامر هذا ما راح يتعبه، او بحكم خبرته وغيره يجامل ويقول الحقيقه بطريقه ذربه؟
1: والله يا اخوي الكريم وشوف هو يعني أمر طبيعي بين الناس. اليوم أنت يعني مثال، أنا الحين لما أشوفك في مكان أو في ديوانية أو في مجلس أو في مناسبة أو whatever، حتى لو كنا في مراجعة في مكان عملي مهني، أكيد يعني بيكون في أولا يكون الأمر فيه قبول، فيه ود، فيه يعني ذوق، فيه احترام، فيه أخلاق. لكن الأمر إذا تعدى جزء من القيمة أو الكرامة أو شيء يعني يفوق الوصف، خلينا نقول يعني مثال يتدخل في خصوصياتك أو في الأمور اللي أنت
2: يعني يطرح أسئلة خاصة مثلا،
1: عادل يمكن هذا الأمر يعني أنت تمتنع أنت وغيرك وأنا كلنا، يعني هذه فطرية أن ما تحب أو تشمئز للأمانة لما أحد يدخل في خصوصياتك الخاصة. إلا منو اللي بيدخل فيها؟ الشخص اللي متعود عليك أو اللي قام أنه خلاص يشوفك بشكل مستمر بحكم الميانة والود وتقارب المسافات بينكم.
0: عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف دكتور فهد، يعني هل المجاملة تقوي العلاقات فعلا ولا أحيانا تبني علاقات غير حقيقية؟
1: والله بالأمانة يعني أنا أشوف أنها تقوي إذا كانت بصدق،

0: فيها ذوق. يعني مثل
1: أعطنا
0: كلمة
1: المثال.
0: طيبة، مثل كلمة طيبة، شكر، تقدير، مدح بسيط، هذه تفتح القلوب، مو بس والله تقوي العلاقات. لكن إذا العلاقة كلها مجاملات تصير علاقة شكلية، هذه بالنسبة لي وبالنسبة لكم كذلك. ممكن تبتسم بوجه شخص لكن القلب مو مرتاح له، ممكن أنت تمشي معاه لكن أنت متخوف منه وتخاف من سوالفه. يعني في مثل الحين قاعد يصير بين الأزواج، يجاملون بعض مو عشانهم ترى، مو عشان أنفسهم، قاعد يجاملون بعض عشان تستمر الحياة، عشان عيالهم، أو عشان نظرة المجتمع، أو عشان نظرة أسرتهم وأهاليهم، عشان ما يقولون عنهم كيد وكيد. قاعد يجاملون الحياة على حساب نفسهم، على طاقتهم، على عمرهم، على استمتاعهم، على حياتهم كلها.
2: طيب دكتور فهد، وبالنسبة اللي يحدث الآن في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من شخص يتكلم أو يتحدث في أمر معين وتلاقي هالتعليقات يعني مديح وإعجاب، يعني مو بالضرورة تكون صادقة، مثل هذه التعليقات هل اليوم زادت من ثقافة المجاملة بالمجتمع؟
0: أخي الكريم، أنا يمكن خلينا نقول يمكن بأسبوع يمكن مرتين أو ثلاث أبطل لايف بالتيك توك، ومن غير ذكر الأسماء عند السوشيال ميديا، واتفر حتى المقاطع اللي أنزلهم أو محتواي أشوف. يعني للأمانة المدح أو الثناء أو الشكر أو التقدير أنا أنظر له من جانب آخر. يعني نعم، يعني زادت ثقافة المجاملة، لكن الأمر اليوم صار مثال، خلينا نقول اللايك أحيانا مجاملة، التعليق مجاملة، حتى المديح مجاملة. بعض الناس ترى ما يعلق عشان إنه هو مقتنع، لا، يعلق لأنه يخاف الطرف الثاني ممكن يزعل أو يقول كاهو موجود ما علق، شاف وما سوى لايك أو شارك وشيرينج.
2: وصلت إلى تشره اليوم. اليوم أنا أشوفك بالدواني، ليش ما سويت لي لايك؟ أنت شايف الفيديو، ليش ما سويت لي،
0: ليش لاقي إضافتي، ليش ما تشارك، ليش ما تتفاعل،
2: ليش ما تسوي لي رتويت.
0: صارت يعني صارت العلاقه الرقميه، انت كلامك على المتمه فيها ضغط ناعم. هذه النقطه انا دائما اعطي المصطلح هذا، ضغط ناعم. يعني انت ما تقدر تقول له تواجهه انك ليش، لكن نفس الوقت الضغط ناعم، يعني انك انت كأنك انت ماخذ على خاطرك منه.
2: ها وصلت تفسير وتحليل، ان انت ما عملت لي لايك وكذا انت معناته في أيوة. شيء زعلان علي.
0: للامانه
2: ليش فكرت كذي؟
0: قبل أسبوع تقريبا أنا في قاعد أنزل بشكل مستمر في واحدة من الخوات المستشارين، يعني في تخصص استشاري في التغذية، كانت تقول أنا نزلت مقطع أو بوست عن موضوع العلاقات بين الناس، كانت تقول أنا لقيت لقيت علاقتي بين الناس إذا لايك ما يعطون. زين أنا شكو على لايك، لا مرة كبيرة.
2: طيب
0: إشارية تغذية، يعني تقول على لايك والله تقول لغيت
2: نفسيا من الجانب النفسي، كونك متخصص في جانب علم النفس دكتور فهد،
0: نعم.
2: شو اللي يوصل الناس هذه المرحلة ان تبني علاقتها مع الطرف الآخر وتنهي العلاقة بمجرد لايك او تعليق او رتويت؟ شو اللي وصلنا هالمرحلة؟ هل الميديا سيطرت على حياتنا؟
0: شوف مثل أقول لايك أو والله رتويت أو ما شابه ذلك، أو مجاملة إلكترونية أنا أسميها أو رقمية، وين وصلت فينا الحال إحنا، منو سببها؟ لكن لما تقول لي اليوم إن إحنا مثال الشخص لما يحاول إنه يفهم الشخص اللي قدامه، هو الشخص اللي قدامه مو راضي يفهم نفسه أو عنده اضطراب، قد يكون في انتكاسه أو ظرف أو صدمة في حياته خلته يتعامل في هذا السلوك. إنزين، في علم النفس يقول لك أن هذا الشخص هو مبني على أن الأمن النفسي أو الأمن نفسيا غالبا يفسر الأمور ببساطة. إنزين، شنو اللي يربطه؟ كل تفاعل مرفوض أو ما يتقبل، يعني يكون مقابلة قبول أو احتواء، هني الشخص يربطها بالجانب النفسي أو الجانب الأمان عنده. يعني مثلا الشخص اللي عنده قلق تعلق أو تجارب سابقة أو ضعف في ثقة عنده، ممكن يشوف إعجاب بصورة أو الأمر أو لايك، هذا الأمر ما أخذ أي طابع، يربطه بشنو؟ يربطه بتفسير، يتحول إلى المجاملة هذه الإلكترونية، فيتحول إلى خلاف، بعدين تتحول إلى مراقبة، بعدين إلى شك، بعدين إلى تنتهي العلاقة. تخيل.

0: يلا شوف التدرج.
1: نعم.
0: بعدين للأسف اليوم التكنولوجيا ترى ما خربت العلاقات بس، لكنها كشفتها شاشتها. كانت قبل الثقة عند الناس واضحة، قبل السوشيال ميديا والعالم الرقمي أو العولمة، جت اليوم صارت ثقة ضعيفة عشان والله لايك أو أمر بسيط في السوشيال ميديا. لكن هذا الأمر قام يهدم العلاقات هدمه كامل. أما إذا كانت العلاقة الثقة بالنسبة حق الشخص ثقة قوية، حتى أخطاء شخص ثاني تشوفها بسيطة جدا يشوفها كبيرة، لأن ما احتوى هذا الخطأ البسيط، فيتحول إلى جانب نفسي ولولبة السكون بينه وبين نفسه، حتى الضعف العاطفي عنده يترجم على سلوكه.
2: عدل. لكن احنا ودنا نعرف ايضا دكتور فهد، يعني هل المجاملة الالكترونية صارت نوع من انواع الضغط الاجتماعي؟ يعني مثلا البعض يكون مجبور انه يجامل خصوصا في التواصل الاجتماعي.
0: اي نعم. ليش؟ لان احيانا الواحد يحس لازم يبارك، لازم يمدح، لازم يرد، لازم يحط لايك، لازم يعني يشارك، مو لانه يبي، لكنه هو خايف ينفهم غلط. يعني هذا يخلي الحين وجودنا واحنا كبشر في هذا العولمة وفي هذا العالم نعيش حالة مراقبة مستمرة. شنو قلت؟ شنو ما قلت؟ منو شافني؟ منو زعل؟ هني التعب النفسي يبدأ عند الأشخاص، فهني يصير ضغط اجتماعي. يعني مثال واحد أمس ولا قبل أمس تقريبا ما أدري، هو زميلي تقاعد صار لوه، يعني كان في رتبة معينة تقاعد فيعطون الرتبة اللي هذا، فداز لي خاص، هو أنا منزله عام زلي، يعني أوكي الله يبارك له وكفه ووفه،
2: أنا ما يسمعنا بس
0: بالساعة المباركة والله. لكن أنا أقصد أن بعض الأشخاص، يعني أنت الحين نزلته صح، أنا يمكن أشوفه بالستوري، بس الحين هو يبي الكل يبارك له، صح. طبيعي ونعم فيه والله وشخصه واحترمه وقدره وعزيز وغالي، لكن هو الحين مثال هو أو غيره يدز، قام يدز خاص، يعني ليش؟ يمكن أنا عزيز عليه، مو معناته أنه هو
2: صح. يبي أو يبيك أو صح أو يبيك أنت بالذات أنك أيوة. أنت مثلا تبارك له أو شيء
0: أيوة.
2: أو خصك، يعني خص ناس أيوة. معينة، يعني إذا ما شفت سنتي. لازم تشوف
0: أحسنت. فمعناته هو نزله في الستوري، أنا يمكن ما شفته في الستوري، فليش هو نزله لي خاص؟ لأني أنا غالي عنده، لأن أنا لازم أبارك له، برافو عليك، لازم أنا أعرف عنه. فهني بدأت العلاقة طيب ليش ما يرسلها لي واتساب؟ ليش ما يتصل فيني؟ ليش ما أنا أعرف؟ ليش صار الأمر كله إلكتروني؟ لأن الحياة اليوم الرقمية هي تشكل جزء من الوضع الاجتماعي اللي نعيشه باستقرارنا وتوازننا العام.
2: صح. وفي ناس، أضيف على كلامك دكتور فهد، في ناس مو فاضي أصلا ترد على التلفون، مشغولة. في ناس من كثر ما يعني تعمقت وأبحرت بطبعا التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية تلاقيها ما لها خلق ترفع السماعة.
0: والله كلامك على ما تسمى، الحين أنت تكلميني مسجات واتصالات، تخيلي وأرد على منو؟ كل ما يكون عندي مثل جلسة، يكون عندي ورشة، يكون عندي دورة، أطلع على ما أخلص أبرد على الدور طبعا.
2: أيوة.
0: يعني في واحد ما أخذ على خاطره، في حالة والله تأخر دكتور شنو الحل؟ تخيل المجموعة هذه منو يفهمك؟ ترى المشكلة احنا مو مشكلة ان احنا نبي نصيحة او نبي احتواء من الآخرين، هذه نقدر نحصلها، لكن احنا نبي منو يفهمنا؟ منو ترى موضوع منو يفهمك ترى عميق جدا. ترى كل الناس ممكن تلقى، شوفوا احنا بحياتنا كل شيء ممكن نفقده، كل شيء ممكن يتغير إلا علاقتك في نفسك. علاقتنا في نفسنا هذه اللي تبقى معانا طول العمر. إذا إحنا علاقتنا بأنفسنا زينة، ترى علاقتنا مع الناس وفهمنا للناس راح يكون أكبر أعمق.
2: عدل. والبعض على فكرة دكتور فهد، يعني إذا هم مثلا يبون يدقون يتواصلون على سبيل المثال في الأعياد، في المناسبات، حتى في الأمور الثانية مثلا بالعزيات، فتلاقيه هو بيرفع السماعة يعزي أو بيرفع السماعة يبارك، الشخص الآخر ما له خلق يرد. فهني الواحد يعني يقول أنا أدز رسالة وايد أفضل من الاتصال،
0: لأن شنو صار؟ صار التعود، جانب التعود أعمق صار من الجانب إحنا البديهي أو التقليدي أو الفطري أو اللي إحنا تربينا عليه ومبادئنا وقيمنا. صار التعود هو اليوم اللي مسيطر على المشهد. هذا يعني الأمانة اليوم في ناس والله نعرفهم شرواكم يتصل يعني والناس تستقبله ونستغرب.

0: احنا لما نشوف شخص والله يدق بس عشان يعايد يبارك ونستغرب، لكن صار كله الكتروني، صار كله مسجات، صار كله رسائل.
1: نعم دكتور فهد، يعني ختاما في هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا معك متخصص في علم النفس الاجتماعي، يقول لك جامل واطلع سالم.
0: صحيح. هو شوف، هي المجاملة مثل احنا تلبس قناع، قناع بس بذوق، تعتذر برقي وتصدق بلطف وتجامل بذوق، لكن ما أجمل علاقات اللي تكون بهذا الشكل، بس تكون صادقة أكثر، لأن العلاقات اللي هي ما تبي تأخذ طاقة أكبر وجهد أكبر. نعم. تبي بس تكون طبيعي على طبيعتك.
1: واضح. بارك الله فيك المستشار دكتور فهد الرفاعي متخصص في علم النفس الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على الله. شكرا.

وبشذي نكون مستمعين الكرام وصلنا معاكم إلى ختام برنامجكم ليالي الإذاعة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في القد من الساعة 10 وحتى 11 مساء على إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة. طاقم العمل يحييكم ويودعكم على خير، وهذه التحيات مغلفة بتحية كبيرة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة. إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على مناطق جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في غزة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة على كافة محاور القتال في مدينة الإبيض بشمال كردفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة تشينغداو خلال الشهر الجاري. والسلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 3000 قتيل. نهاية الموجز في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع. لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الرويل.
4: كرة بمحاولة تسليلان في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا مستحيل مستحيل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وفي برنامج قصة رياضية. في عالم الرياضة لا تقاس الإنجازات بالأرقام فقط، بل بالقصص التي صنعت المجد والمواقف التي غيرت التاريخ والأبطال الذين تركوا بصمتهم في ذاكرة الجماهير. من ملاعب العالم إلى صفحات التاريخ الرياضي الخالدة، نصحبكم في رحلة نستعيد خلالها أجمل الحكايات وأبرز الأحداث وأعظم النجوم الذين صنعوا أمجاد الأجيال. مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج قصة رياضية، حيث نروي الحكاية كما بدأت ونكشف تفاصيلها كما لم تروى من قبل. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في هذا البرنامج، برنامج قصة رياضية، مع الحكايات الكروية التي لا تنضب أبدا في عالم كرة القدم، ولكن بالأخص في هذه الأيام مع حكايات المونديال، وكم كثيرة هي حكايات المونديال.
0: بكل تأكيد، ولننطلق سريعا إلى محور هذه الحلقة، المدربين الذين كتبوا بصمتهم في تاريخ

0: كأس العالم، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة مدربين صنعوا بصمتهم في تاريخ كأس العالم. في كرة القدم تسلط الأضواء دائما على النجوم الذين يسجلون الأهداف ويرفعون الكؤوس، لكن خلف كل إنجاز عظيم يقف عقل خطط وقائد ألهم ومدرب صنع الفارق من خلف الخطوط. في كأس العالم، البطولة الأكبر والأشهر، لم تكتب الحكايات الخالدة بأقدام اللاعبين فقط، بل بأفكار رجال غيروا وجه اللعبة وتركوا بصمات لا تنسى في تاريخ المونديال. في حلقتنا اليوم ومحور هذه الحلقة سنعود عبر الزمن لنستعرض أبرز المدربين الذين صنعوا أمجاد منتخباتهم وخلدوا أسماءهم في سجلات كأس العالم، من إيطاليا إلى البرازيل، ومن ألمانيا إلى فرنسا والأرجنتين. لعل زميل مشاري عند الحديث عن أبرز المدربين في تاريخ كأس العالم، نحن سنعرج على المدربين الأبرز من حيث التاريخ بتسلسل تاريخي،
2: بعض الأسماء اللامعة وما قدمه كل منهم على مستوى التكتيك وليس فقط على مستوى تحقيق الألقاب.
0: صحيح.
2: كيف كان لهم أثر معين في التطور التكتيكي في عالم كرة القدم؟ بالتأكيد هذا يأتي أيضا مع الإنجازات التي تحققت، سواء تحقيق البطولة، هناك من لم يحقق ولكن أتى بالتكتيك
0: مثل
2: لابينوس ميكلز. سنأخذ ذلك تباعا وفقا للتسلسل التاريخي. عمر،
0: لنأتي الحديث عندما نتحدث عن بدايات كأس العالم، لا يمكن أن نتجاوز اسم فيتوريو بوتزو صاحب الميتودو، المدرب الإيطالي الذي قاد منتخب بلاده للفوز في أول كأس عالم عام 34، وفي ثاني نسخة بعد
2: 38. طبعا هو المدرب الوحيد الذي حقق اللقب مرتين في كأس العالم
0: في تلك الفترة.
2: لا، هو المدرب الوحيد، لا يوجد
0: مدرب. المدرب الوحيد. صحيح.
2: لا يوجد
0: صحيح.
2: مدرب آخر حقق لقبين. على فكرة برازيل حقق لقبين على التوالي، ولكن ليس نفس المدرب.
0: صحيح.
2: تغير المدرب بين 58 و 62. فيتوريو بوتزو، الرجل الذي أتى بالميتودو وهي الفارييشن الجديد للدبليو ام. في السابق كان يعتمدون على مسألة الهرم البيراميد، كان 2-3-5 أو 3-2-5، بينما هو أتى بالدبليو ام وهي الميتودو لطبعا المدرب فيتوريو بوتزو، والتي تطورت لاحقا للWW مع مدربين آخرين مثل المجر وغيره في الخمسينيات. ولكن في ذلك الوقت في الثلاثينيات الWM بطريقة فيتوريو بوتزو، ونجح فيها في ذلك الجيل الرائع، جيل جيوسيبي مياتزا، لقبين على التوالي في عام 34 وفي عام 38. رغم يعني نتكلم في تلك الفترة كان هناك فرق على صعيد كرة القدم تطورت في الثلاثينيات وقدمت كرة حديثة،
0: النمسا،
2: النمسا الوندر تيم في عام طبعا في الثلاثينيات من القرن الماضي، وطريقة المدرب هوغو مايزل مع طبعا الفولس ناين أو المهاجم الوهمي ماتياس سندلار. ولكن طبعا اللقب كان دائما لإيطاليا في أعوام 34 و 38، ومن ثم توقف كأس العالم لفترة طويلة 12 عاما بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية.
0: وما بينهم حقق الأولمبيات، جدير بالذكر ما بين 38 و 34 و 38 حقق المنتخب الإيطالي الأولمبيات. كذلك من الأمور التي تذكر أن اللاعب الأرجنتيني لعب في كأس العالم 30 مونتي رفقة المنتخب. صحيح. الأرجنتيني، ووصل للنهائيات وحقق كأس العالم مع المنتخب الإيطالي.
2: صحيح.
0: عام 34. وأيضا ما يحسب لبوتزو عندما من يقرأ التاريخ في ثلاثينيات القرن الماضي، قدرته على إدارة غرفة الملابس.
2: صحيح.
0: وكذلك تغيير عدد من اللاعبين، الأفكار والانضباط التكتيكي وإدارة غرفة الملابس. وكذلك زميلي مشاري ما بين 34 و 38 شاهدنا تقريبا 14 لاعب متغير ما بين الأسماء، يعني
2: صحيح.

0: الاستثناء ممكن الاستثناءات كانت جوسيبي ميازا
1: قائد الفريق بكل تأكيد.
0: صحيح.
1: ربما من أنجح فكرة بالنسبة للإيطاليين جوسيبي ميازا تاريخيا لديه يعني كما نقول مكانة خاصة.
0: هداف الإنتر التاريخي.
1: ليس فقط في الإنتر وهو طبعا أيضا لاعب للغريم ميلان ولكن لأن جوسيبي ميازا على صعيد المنتخب الإيطالي ربما يكون أنجح شخصية في تاريخ منتخب إيطاليا. الكل طبعا يتحدث دائما عن أساطير الكرة الإيطالية يتكلمون دائما عن ديل بييرو عن توتي عن طبعا روبرتو باجيو الذي لم يحقق طبعا لقب كأس صحيح. العالم ولكن هل هناك لاعب كان قائد ونجم للفريق حقق لقبين لو على التوالي بالنسبة للكرة الإيطالية فقط جوسيبي ميازا على فكرة
0: صحيح مع العلم أن سيلفيو بيول الهداف التاريخي للكالتشيو
1: صحيح
0: عام 38 شارك فقط
1: بالضبط لكن جوسيبي ميازا هو العامل المشترك في النجاحين وكان قائد الفريق
0: من المنتخب الإيطالي ننطلق سريعا إلى البروفيسور البرازيلي ولكن بعد هذا الفاصل
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب إلى صوت الجماهير إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ
0: عودة لكم مستمعينا الكرام وما زلنا في محورنا أبرز المدربين في تاريخ كأس العالم من إيطاليا إلى البرازيل ماريو زاغالو أو البروفيسور زاغالو ليس مجرد مدرب
1: هو الأكثر نجاحا في تاريخ كأس العالم نتحدث عن شخصية حققت اللقب 4 مرات مرتين كلاعب في 58 و 62 ومرة كمدرب في عام 70 ومرة كمساعد مدرب في عام 94 هو طبعا أيضا درب المنتخب البرازيلي في عام 98 كمدرب ولكن وصل للنهائي ولم ينجح خسر في تلك المباراة الشهيرة من فرنسا بثلاثية بيضاء عاد أيضا كمساعد مرة أخرى مع كارلوس ألبرتو باريرا في عام 2006 وأيضا لم يتكلل عن نجاح المنتخب البرازيلي ولكن على صعيد الكرة البرازيلية وكأس العالم بشكل عام هو أكثر شخصية حققت لقب كأس العالم 4 مرات مرتين كلاعب مرة كمدرب ومرة كمساعد مدرب وفي عام 70 هو أتى قبل البطولة بفترة ليست طويلة يعني من قام بالعمل والتحضير على مدى السنوات الأربع فعليا كان جواو سالدانيا ولكن كان لديه مشاكل مع بعض اللاعبين ومنهم بيلي ومن ثم أتى زاغالو على فكرة بالمناسبة وقاد المنتخب وقدم كرة جديدة رائعة جميلة وأصبح جيل عام 70 في البرازيل المسطرة التي يقاس عليها أداء المنتخبات لاحقا من متعة كروية وكان هناك ما يسمى بالجوغو بونيتو الكرة الجميلة وشاهدناها بأروع صورة في عام 70 ذلك المنتخب الذي حقق اللقب بالفوز في جميع المباريات الستة 19 هدفا سجلها ذلك المنتخب في 6 مباريات حصيلة تهديفية عالية جدا
0: صحيح العديد من النجوم والمواهب في كأس العالم 70 بيلي جارزينيو ريفلينو توستاو البعض ممكن البعض
1: فريق الخمس لاعبين رقم 10
0: صحيح والبعض كان يعتقد أن ماريو زاغالو في عام 58 و62 لم يلعب دورا محوريا في فوز البرازيل ولكن
1: سجل هدف في النهائي سجل هدف يعني لديه أدوار كبيرة طبعا ماريو زاغالو نتكلم عن يعني كان يلعب في على الجهة اليسرى وكان مميز أيضا يعني بكراته العرضية وماريو لوبزا قالوا هو كان يعني عامل أساسي طبعا ولكن هو ليس نجم الهجوم مثلا ليس بيلي هو ليس غارينشا ليس فافا مثلا ولكن لديه دور كباقي اللاعبين يعني عندما نتحدث عن المنتخبات البرازيلية التي حققت اللقب في عام 94 وعام 2002 هل نغفل دور كافو مثلا نغفل دور روبرتو كارلوس وكان لديه دور هو ليس نجم الفريق ولكن لديه دور مهم بكل تأكيد
0: صحيح زميلي مشاري المقياس للمنتخب البرازيلي البعض يتساءل هل مقياس البرازيل 70 زاغالو 70 أم مقياس تيلي سانتانا 82
1: تيلي سانتانا في عام 82 ربما قدم كرة جميلة جدا قد يتفوق فيها في بعض الأمور على الكرة التي شاهدناها في عام 70 التي كانت أيضا رائعة لأن تطورت كرة القدم وأصبحت أسرع صحيح ولكن في النهاية النجاح هو من يجب لك يعني هذه الصبغة الخاصة في الكرة التي قدمتها الكرة البرازيلية في عام 70 كرة رائعة، كرة جميلة، يعني حتى الهجمات الضائعة كانت رائعة. هجمة بيلي أمام أوروغواي مثلا هي لم تكلل بالنجاح، لم تدخل المرمى لكنها كانت رائعة. تسديدة بيلي أمام تشيكوسلوفاكيا من نص الملعب ولم تأتي في الهدف،
0: تصدي كانت رائعة.
1: تصدي بانك الرائع لرأسية بيلي أصبح أفضل تصدي في تاريخ كأس العالم. العام 70 كان، وعلى فكرة يعني أيضا الشيء بشيء يذكر، أيضا كان النقل على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية وبالألوان، فكان شيء خاص جدا. 82 جيل رائع بقي للتاريخ، ما زال هناك الكثير من يعتقد بأنه أكثر أو أفضل جيل لعب كرة قدم، ولكن لم يحقق اللقب، بينما في عام 70 قدم الكرة الجميلة وحقق اللقب، وأصبح هو المسطرة التي يقاس عليها نجاح المنتخبات بعد ذلك من ناحية الأداء الكروي.
0: الجدير بالذكر ماريو زاغالو درب المنتخب الكويت الوطني صحيح. عام 76 وحقق مركز الوصافة في تلك الفترة.
1: خرج بعد كأس العالم 74 من البرازيل بعد الخروج في طبعا كأس العالم في ألمانيا الغربية، وترك البرازيل وحضر للكويت وكان مدربا للمنتخب الوطني الكويتي، ووصل نهائي كأس آسيا عام 76 وحقق كأس الخليج عام 76 بالمناسبة أيضا في دولة قطر الشقيقة. فبالتالي هو لديه طبعا إرث كروي حتى لدينا هنا في الكويت على فكرة.
0: قبل أن نغلق ملف البروفيسور ماريو زاغالو، هناك تساؤل، كيف يرضى مدرب بقيمة ماريو زاغالو أن يكون مساعد لكارلوس ألبرتو الذي كان مساعدا لزاغالو في فترة الثمانينيات وآخر السبعينيات؟
1: في عام 70 تحديدا كان هو يعني المساعد البدني لمنتخب البرازيل مع ماريو لوبو زاغالو، ومن ثم لاحقا أصبح مساعدا له حتى عندما حضر هنا إلى الكويت، ومن ثم أصبح كارلوس ألبرتو مدربا هنا في الكويت إذا تتذكر
0: صحيح.
1: وقاد المنتخب الوطني لقب كأس آسيا عام 80، ومن ثم التأهل لكأس العالم عام 82، حقبة مميزة جدا في تاريخ الكرة الكويتية. ولكن في عام 94 قرر يعني الاتحاد البرازيلي أن يعين كارلوس ألبرتو باريرا كمدرب للمنتخب طبعا في نهاية التسعين ليستمر حتى عام 94 ويحقق اللقب، ولكن كان مساعدة ماريو لوبو زاغالو اللي في وقت ما كان هو أصلا المدرب وكارلوس ألبرتو باريرا هو المساعد. وعلى فكرة عندما طرح الاتحاد البرازيلي الفكرة مجددا في عام 2006 أو تحديدا بعد كأس العالم 2002 بعد رحيل سكولاري، من أقنع كارلوس ألبرتو باريرا بأن يعود مدربا مرة أخرى وهو مساعد له كان أيضا ماريو لوبو زاغالو على فكرة بالمناسبة، ولكن خرج المنتخب في عام 2006 المنتخب البرازيلي في دور الثمانية تحديدا أمام منتخب فرنسا.
0: وكذلك طالما الحديث عن كارلوس ألبرتو درب المنتخب السعودي في كأس العالم 98.
1: كارلوس ألبرتو باريرا، إذا تحدثنا عن المدربين فكارلوس ألبرتو باريرا طبعا هو ربما أحد أنجح المدربين على صعيد عدد المنتخبات التي دربها في كأس العالم، لأنه هو بدأ تعتيدا مع منتخبنا الوطني في عام 82 كان مدربا للمنتخب الوطني الكويتي، ودرب طبعا أيضا المنتخب الإماراتي في عام 90 والبرازيل في عام 94 وحقق اللقب، ودرب المنتخب السعودي في عام 98، درب المنتخب البرازيلي مرة أخرى في عام 2006، ودرب جنوب أفريقيا في عام 2010. فهو أكثر مدرب خاض بطولات كأس العالم كمدرب 6 مرات مع طبعا 5 منتخبات لأنه درب البرازيل مرتين.
0: طالما تحدثنا عن إيطاليا والبرازيل، ولكن بعد الفاصل إلى هيلموت شون المدرب الألماني.
1: بكل تأكيد.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج قصة رياضية. هيلموت شون صانع شخصية الماكينات الألمانية. أشرف هيلموت شون على ألمانيا الغربية بين عامي 64 و78، وخلال هذه الفترة وصل إلى نهائي كأس العالم 66 ونصف نهائي عام 70، ثم توج باللقب عام 74. بداية الماكينات الألمانية رفقة هيلموت شون.
1: لا أريد أن أقول لها البداية، لأن ألمانيا كانت، ألمانيا الغربية تحديد كانت بطلة العالم أيضا في عام 54، جيل ران وتلك الليلة الشهيرة وقلب النتيجة على المنتخب الهنغاري الذهبي في ذلك الوقت. ولكن هيلموت شون هو أتى بالتكتيك الجديد وطبق طريقة الليبرو بفرانس بيكنباور. تحديدا هو أكثر مدرب خاض مباريات في

0: كأس العالم كمدرب 25 مباراة تحديدا بين أعوام 66 و78، نتكلم عن أكثر من نسخة في كأس العالم، تتكلم 4 نسخ كمدرب على التوالي لم يغير منتخب بلاده، تتكلم فترة طويلة يعني 66 70 74 و78، وبينهما حقق طبعا لقب كأس العالم عام 74 بذلك الجيل الذهبي للمنتخب الألماني الغربي، فرانس بيكنباور، سيب ماير وجيرد مولر على سبيل المثال، بول برايتنر، الكثير بيرتي فوغتس على فكرة صحيح. يعني ليس ذلك فحسب، لديه دور في التطور التكتيكي في الكرة الألمانية وطريقة طبعا الليبرو التي كان ينفذها القيصر بيكنباور بأعلى صورة صحيح. ممكنة. وإذا تحدثنا عن النجاح
1: وعلى للتذكير هناك فرق ما بين الليبرو والسويبر،
0: لا هناك فرق طبعا
1: بعض يعتقد هناك خلط ما بين الليبرو والسويبر،
0: الليبرو لأنه هو يسمى اللاعب كان يسمونه حتى باللغة العربية الظهير القشاش
1: صحيح،
0: هو المسألة هنا بأنه يعود لطبعا مسألة أنك تقوم بالتغطية خلف الدفاع ولكن في نفس الوقت أنت من تبدأ الهجمة وتقوم بالأوفرلاب للهجوم
1: صحيح،
0: فلذلك كان بيكنباور مميز أيضا في بداية الهجمات، مميز جدا في طريقته في تسجيل الأهداف على سبيل المثال، ومع أنه هو يكون خلف الدفاع أحيانا. طبعا تطور الليبرو مستقبلا هو كان تطور مركز الارتكاز، وأصبح بعد ذلك لا يقوم بالتغطية فقط خلف الدفاع بل أصبح يلعب في وسط الملعب كرقم 6، لكن في البدايات في ألمانيا على الأقل
1: صحيح.
0: كان الترجمة لها، لذلك على فكرة تلاحظ بعد فرانس بيكنباور من طبق هذه الطريقة بشكل جيد كان لوثر ماتايس وكذلك ماتياس سامر
1: صحيح،
0: ولكن كلاهما بدأ بتطبيق الليبرو بالطريقة التقليدية مثل بيكنباور، ومن ثم انتقلا للعب
1: رغم
0: كلاعب ارتكاز، لهذا السبب هناك دائما خلط،
1: والسويبر هو اللاعب الذي يمشط ما خلف الدفاع من غير أدوار هجومية،
0: نعرف أين يلعبون بهذا الأسلوب
1: الزوناميستا تربتوني،
0: طبعا نعرف أين يلعبون بهذا الأسلوب.
1: كأس العالم 74 كان هناك حتى على مستوى الأندية، يعني عندما نتحدث عن المنتخب الألماني فرانس بيكنباور، مولر، سيب ماير، برايتنر، حتى بيرتي فوغتس، المنتخب الهولندي على مستوى بايرن ميونخ وهولندا على مستوى
0: أياكس
1: على مستوى كؤوس الأبطال
0: 3 مرات على التوالي بطل كأس الأندية البطلة الشامبيونز ليج حاليا،
1: نعم.
0: أياكس 71 72 73، ومن ثم البايرن 74 75 76، وفي تلك الفترة تواكبت أيضا مع تحقيق كأس العالم 74 وقبله لقب كأس أمم أوروبا 72 أيضا كان منتخب ألمانيا الغربية،
1: نعم،
0: والوصول لنهائي 76 أمام تشيكوسلوفاكيا تحديدا ركلة الجزاء الشهيرة بانينكا، ومن ثم أيضا ألمانيا في عام 80 كان بطل كأس أمم أوروبا ولكن ليس مع هيلموتشون
1: صحيح. من هيلموتشون لننتقل سريعا إلى سيزار لويس مينوتي، صاحب أو الذي يرى في الكرة الجميلة متعة،
0: ولم يكن أداء الأرجنتين جميل حقيقة، ولكن هو يفضل الأسلوب الجميل في كرة القدم، ولكن هل كان لديه الآليات ليطبق هذا الأسلوب في عام 78؟ ربما لا، ولكن هو أيضا أخذ مخاطرة طبعا مينوتي الفلاكو، يطلقون عليه لقب الفلاكو أي النحيل لأنه كان لديه بنية ضعيفة يعني جسدية وكان طويل قامة على فكرة. مينوتي طبعا أتى في عام 78 داخل الأرجنتين بطولة كدولة مضيفة وأخذ المخاطرة باستبعاد المحترفين باستثناء كيمبس
1: لاعب فالنسيا
0: الماتادور الذي أتى البطولة وأنهاها هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف، وقاد الأرجنتين طبعا لأول لقب لها في كأس العالم، لأن تاريخ الأرجنتين قبل ذلك في الكثير من الإخفاقات على صعيد كأس العالم،
1: ووصل للنهاية عام 30
0: أول نسخة في مونتفيديو، ولكن بعد ذلك الكثير من الإخفاقات خصوصا في السويد عام 58، نتكلم حتى في عام 74 بالمناسبة البطولة السابقة أيضا أداء غير جيد للأرجنتين، وبالتالي يعني افتقدت للكثير، ولكن من هنا بدأت قصة النجاحات الأرجنتينية مع الكثير ربما من بعض إثارة الجدل في ذلك الوقت
1: والمباراة
0: الشهيدة مع بيرو في الدور الثاني، ولكن في النهاية حقق الأرجنتين اللقب، وبعدها طبعا أتى جيل مارادونا ومن ثم شاهدنا 86 والآن نشاهد ميسي في الفترة الأخيرة، وبالتالي أصبح للأرجنتين قصة جميلة في كأس العالم.
1: ننتقل سريعا ولكن بعد هذا الفاصل، فرانس بيكنباور القيصر على الخطوط.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وما زلنا مستمرين في محورنا في هذه الحلقة عن أبرز المدربين في كأس العالم. زميلي مشاري فرانس بيكنباور لعل كانت بداياته على مستوى المنتخب مع هيلموند شون، لكن بعد ذلك فرانس بيكنباور المدرب رفع كأس العالم عام 74. عاد فرانس بيكنباور كمدرب وقائد لألمانيا الغربية نهائي 86، ثم لقب عام 90.
1: بكل تأكيد قصة نجاح كبيرة جدا، وفرانس بيكنباور كما كان الحال مع زقالو رفع الكأس كلاعب وكمدرب، وهو شيء جميل جدا. وكان طبعا منتخب ألمانيا قاده في فترة صعبة. منتخب ألمانيا على فكرة في الثمانينيات وصل لثلاث نهائيات لكأس العالم على التوالي، 82 86 و90، وحقق اللقب فقط في عام 90. البرازيل أيضا في عام 2002 عندما حققت اللقب، قبلها وصلت لنهائي 98 وقبلها 94، ولكن حققت لقبين 94 و2002 وبينهما طبعا وصيف في عام 98. ولكن منتخب ألمانيا تحديدا مع يعني القيصر بيكنباور قدم كرة رائعة في عام 90، كان الفريق الأفضل على مستوى المونديال وواجه مباريات جميلة وكبيرة في تلك الفترة، ونجح في النهاية بأن يخرج بالمنتخب إلى بر الأمان وتحقيق اللقب، وبالتالي كان وقتها اللقب الثالث لألمانيا في تاريخ كأس العالم. الشيء بشيء يذكر، هناك خصوصية لبعض الأسماء في كأس العالم،
0: نعم،
1: تحقيق اللقب كلاعب وكمدرب على سبيل المثال.
0: أيهما أفضل، كلاعب أو كمدرب؟
1: دائما
0: نعلم ماريو زاغالو فرانس بيكنباور
1: كلاعب. لماذا كلاعب؟ لسبب بسيط جدا، لأن كل المدربين عندما تسألهم يقول دورنا لا يتخطى 20%، لأن من يلعب في الميدان هم اللاعب. هذا كلام المدربين وليس يعني كلامي، المدربون دائما يقولون هكذا. فبالتالي إن كان الدور في النهاية يأتي للاعب بشكل أكبر، أكيد عندما يحقق اللاعب البطولة الأكبر كلاعب أو كمدرب بكل تأكيد هو يفضلها كلاعب، لأن اللاعب دور أكبر.
0: نعم، من فرانس بيكنباور القيصر سنتحدث عن إيمي جاكي، باني الجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي 98. لعل العديد من المشاكل اللي جرت للمنتخب الفرنسي في تلك الفترة، وما جرى قبل في فترة التسعينيات لم يكن المنتخب الفرنسي في في في هذه القوة التي شاهدناها.
1: دخل نفق مظلم بعد الجيل المميز في الثمانينيات، لأن في مطلع التسعينيات غاب عن كأس العالم مرتين على التوالي في عام 90 و94، حتى لدرجة بأن شغف الجماهير بدأ يعني ينخفض في فرنسا. ولكن أتى إيمي جاكي وقاد هذا المنتخب لللقب في عام 98 بتطبيق الطريقة التي استخدم فيها خمسة لاعبين في وسط الملعب 4-5-1 تحديدا، بوجود جيل مميز من اللاعبين رغم عدم وجود رأس حربة مميز.
0: صحيح،
1: الفريق لم يكن مميزا، وبالتالي بدأ يعتمد أكثر على لاعبين آخرين. شاهدنا دوغري، شاهدنا طبعا أنري الجناح الطائر
0: 21 عام في تلك الفترة،
1: 21 عام بكل تأكيد، تييري أنري مميز جدا، شاهدنا طبعا زيدان، شاهدنا جوركاييف، لكن كرأس حربة لم يكن يمتلك ذلك المنتخب رأس حربة حقيقي في ذلك الوقت. كان هناك فقط جيفارج الذي يمكن بدأ في دور المجموعات، ومن ثم لم نشاهده داخل الميدان بعد ذلك.
0: كذلك موضوع إريك كانتونا في تلك الفترة مع إيمي جاكي واجه انتقادات
1: كثيرة، صدام وغياب كانتونا، جينولا، صحيح أيضا،
0: صحيح،
1: يعني الكثير من الأسماء غابت عن المنتخب الفرنسي.
0: وبعد ذلك صنع المنتخب الفرنسي جيلا مميزا، بطولة كأس الغارات، بطولة اليورو،
1: صحيح
0: 2000،
1: صحيح صحيح.
0: هناك كان الدروب في عام 2002، وبعد ذلك العودة في 2006 وتقديم مستوى مميز، ولكن مع دومينيك.
1: الكرة الفرنسية منذ النجاح في 98 تغيرت كثيرا، يعني حتى امتدادها حتى يومنا هذا، والنجاح لاحقا مع ديدييه ديشامب ووصوله أيضا لنهائيين على التوالي،
0: نعم،
1: في عام 2018 وفي عام 2022، وحقق اللقب في 2018 ووصيف في 2022،
0: نعم.
1: وأيضا هو على فكرة أيضا ديشامب من حقق اللقب كمدرب وكلاعب أيضا،
0: صحيح،
1: كما الحال مع فرانس بيكنباور، كما هو الحال مع طيب عن مع يعني ماريو لوبو زاغالو. لكن أنا أعتقد هناك أيضا، إن أردنا أن نضيف بعض الأسماء لكل هذه الخصوصيات، لا ننسى دائما فيسنتي ديل بوسكي. لماذا فيسنتي ديل بوسكي؟ لأن فيسنتي ديل بوسكي حقق لقب الشامبيونز ليج كمدرب لريال مدريد، وحقق لقب كأس العالم 2010 كمدرب لمنتخب إسبانيا، وحقق لقب كأس أمم أوروبا كمدرب في عام 2012 لمنتخب إسبانيا،
0: نعم.
1: وهو المدرب الوحيد الذي حقق الألقاب الثلاثة. يعني نعلم بأن مارتشيلو ليبي حقق الشامبيونز ليج، وحقق أيضا طبعا كأس العالم مع يوفنتوس طبعا، وكذلك مع منتخب إيطاليا. يعني هذه المسألة تكررت في عالم كرة القدم، ولكن بأن تحقق كأس العالم

0: والشامبيونز وكذلك كأس أمم أوروبا فقط بثنتي ديل بوسكي الذي أيضا كان مدربا مهما في عالم كرة القدم.
1: صحيح، هناك العديد من المدربين، زميلي مشاري أبرزهم تحدثنا عن ديدي ديشان في الفترة الأخيرة، 2006 مارتشيلو ليبي والمشاكل التي كانت ما قبل
0: ولا ننسى دائما وأبدا بأن هناك من لم يحقق ولكن ترك البصمة مثل رينوس ميكلز في عام 74. صحيح. جيل يوهان كرويف وترك كرة قدم جديدة للتاريخ،
1: وكذلك تيلي سانتانا في الثمانينيات
0: 4-2-2-2 لتيلي سانتانا المبدع في عام 82 و86 أيضا كمدرب للسيليساو البرازيلي.
1: هكذا كانت رحلتنا مع نخبة من أعظم العقول التي مرت على بطولة كأس العالم، رجال لم يسجلوا الأهداف لكنهم صنعوا الظروف التي جعلت تلك الأهداف ممكنة، قادة رسموا الخطط واتخذوا القرارات وتركوا بصمات خالدة في تاريخ اللعبة. ويبقى السؤال مفتوحا بين عشاق كرة القدم، من هو أعظم مدرب شهدته بطولات كأس العالم؟ إلى أن نلتقي في قصة جديدة من قصص الساحرة المستديرة. زميلي مشاري، كل الشكر لك.
0: الشكر لكم، ونلتقي في قادم الأيام والمزيد من حكايات كرة القدم.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم. إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة، للمخرج محمد السعدون.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة تجمعنا في برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: كما عودناكم في كل حلقة نأخذكم مستمعينا في جولة أرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرة النادرة.
3: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
2: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
4: نبدأ معكم مستمعينا الكرام جولتنا بين طيات أرشيفنا مع البرنامج الأرشيفي من الشعر الشعبي، برنامج أدبي أسبوعي من إعداد ليلى محمد صالح، تقديم سميرة رمضان، ومن إخراج محمد عيسى.
3: من الشعر الشعبي تم بثه عبر أثير الإذاعة المحلية، برنامج الثاني حاليا، وذلك في سبعينيات القرن الماضي.
4: يتناول البرنامج في كل حلقة من حلقاته باقة من الشعر الشعبي لشاعر من شعراء الشعر الشعبي، وفي أولى حلقات البرنامج التي سجلت بتاريخ 4 سبتمبر 1971 كانت عن الشاعر الراحل عبد الله الفرج.
3: نترككم مستمعينا مع مسمع من هذا البرنامج.
2: أرشيف الإذاعة.
5: مساء الخير أعزائي المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في البرنامج الأسبوعي من الشعر الشعبي، وبرنامجكم هذا حافل باقة من الشعر الشعبي الشيق الجميل

0: الشعر عزيز المستمع هو الشعور بالشيء والتعبير عنه، ولما يكون الشعر محتفظ بمعانيه وأوزانه ماكو فرق إنه يكون حامي غير مركب أو فصيح مركب.
1: ومن قديم الزمان تداول الناس الشعر العامي، والشعر العامي لا يخلو

0: سماع بداية برنامجنا، وخلنا نبدأ بالشاعر المرحوم عبد الله الفرج.
1: ولد عبد الله الفرج في مدينة الكويت، ويعتبر أحد الشعراء الفحول. نظم بالفصحى وباللهجة العامية، ولقب بمحيي الهوى لقوله:
0: يقول محيي الهوى بالحب زايد، غرام عطشان يشكو الظما.
1: كان والد شاعرنا أحد الأغنياء الموسورين اللي سكنوا الهند، وكان يملك أسطول تجاري ضخم لتصريف أمور تجارته.
0: نشأ شاعرنا عبدالله الفري في بومبي بالهند، في أحضان والده، حيث الثروة والرفاهية والنعيم، لأنه وحيد أبوه. وتلقى دروسه في المدارس الهندية، تعلم العربية على أساتذة خصوصيين، وبرع في كثير من العلوم، لكنه آثر الشعر والموسيقى.
1: توفي والده عام 1270 هجرية بالسكتة القلبية، وكان عمره آنذاك 18، حيث ورث عنه ثروة لم يحسن استعمالها فبددت وانتهت.
0: عقب وفاة والده رجع للكويت مسقط رأسه، وأقام متردد بينها وبين البصرة، متفرغ إلى نظم الشعر والتلحين والغناء، فاكتسب شهرة واسعة خلدت وبقيت، فهي أبقى له من التجارة والثروة.
1: تولى شاعرنا بالموسيقى حتى أصبح أحد أعلامها البارزين، ولا يزال الغناء في الخليج العربي متأثر بألحانه اللي صنعها وابتدعها، ثم تناقلها عنه المطربون من بعده واحدا بعد الآخر حتى الوقت الحاضر. كما أن له يدا في الرسم والتصوير، وخطه في غاية الروعة والجودة.
0: ضاع معظم شعر الفصيح وما ظل غير شعر العامي اللي جمع الأديب المرحوم خالد الفري، وهو من أقارب الشعر، وطبع في ديوان، وطبع الديوان مرتين، الطبعة الأولى في بومبي والطبعة الثانية في دمشق. والحين عزيزي المستمع، نسمع مقتطفات من جميل أشعاره.

0: مالك تغرد ما تنام، لم تهيج عنا شجو قلبي، لم تهيج عنا شجو قلبي والغرام بلبل البان حسبك وحسبي. إن يكن أنت مثلي مولع مستهام، ربي يكشف الكربك وكربي. أسألك بالله لا تغرد يا حمام، خلي يسكن علي بعض رعبي.
1: وهذه أبيات تظهر آلام شعرنا على فراق من يحب.
0: حمام مالك على فرقاي تهواني، إلا بنار الجفا لو خير تهواني. وشلك على خلاف ذاك العهد تهواني، ما ينبغي منك عن ذيك المودة تحل. وتريد قتل النفس بي المذاهب تحل. من ودع الله يا ريم بقلبي تحل، شرط المودة مثل ما هواك تهواني.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف الآن مع برنامج أرشيفي آخر، وهو البرنامج المنوع بعنوان أغنية مشهورة.
3: برنامج أسبوعي منوع من أعداد وتقديم عبد الأمير مطر، تم بثه عبر أثير البرنامج الشعبي إذاعة البرنامج الثاني حاليا في سنة 1966.
2: يتناول في كل حلقة مؤلفة غنائية مشهورة لأحد الشعراء.
3: ومن حلقات هذا البرنامج اخترنا لكم مستمعينا مسمع من الحلقة الثانية، وكانت عن الأغنية المشهورة جودي، وتم بثها بتاريخ 10 من شهر مايو لسنة 1966.
4: أرشيف الإذاعة.
5: أغنية جودي لا تهجريني التي وضع كلماتها الشاعر الشعبي منصور الخرقاوي، ولحنها الفنان الأستاذ حمد رجيب، وغناها

المطرب الفنان غريد الشاطئ، كانت هذه الأغنية قصيدة عاطفية كبيرة من 70 أو 80 بيت للشاعر الخرقاوي. وجودي لا تهجريني أغنية اشتهرت لعذوبة معانيها وبساطتها وشعبيتها، وأجمل ما صور الشاعر بها شيب العيون حيث قال: صبرت شابة عيوني. وهذا يدل على الإخلاص المتناهي بالحب العظيم، لذا أخذت الأغنية طابعا خاصا من حيث التصوير الواقعي الذي يحسه ويشعر به كل مستمع. ولحن الأغنية للأستاذ حامد الجيب جاء متناسقا تناسقا فنيا رائعا مع الكلام، فعبرت موسيقى التعبير الذي جعل اللحن يأخذ ميزات فنية نادرة. وأخيرا الأداء للمطرب الفنان غريد الشاطئ كان أداء فنيا رائعا، مما جعل الأغنية تأخذ نجاحا وشهرة مستمرة إلى يومنا هذا.

0: كلمات الأغنية بصوت المؤلف.
1: جودي لا تهجريني، ولو بالطيف زوريني، صبرت وشابت عيوني أشوف الهم يطويني. تعالي خفف أشجاني وشوفي منك إشجاني، أنا مظلوم إشجاني على حبي تجازيني. صدى مغناك في راسي كأنه مبسمك كاسي، لولا قلبك الجاسي طربت لا بجت عيني. صدى مغناك في راسي كأنه مبسمك كاسي، لولا قلبك الجاسي طربت لا بجت عيني. طربتي من شجا روحي، خضبتي من دمج روحي، تأني واسمعي نوحي أنا ما ريد تبكيني. طربتي من شجا روحي، خضبتي من دمج روحي، تأني واسمعي نوحي أنا ما ريد تبكيني. جودي لا تهجريني، ولو بالطيف زوريني، صبرت وشابت عيوني أشوف الهم يطوي.
0: من أرشيف الإذاعة.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف الآن مع عمل أرشيفي آخر من أرفف الدراما. من هذه الأرفف اخترنا لكم حلقة من مسلسل السر العجيب.
3: إنتاج مسرح الجزيرة البحريني، تأليف ناصر القلاف، التسجيل والمونتاج خالد أحمد، والإخراج لعبد الأمير مطر.
2: نترككم مستمعينا مع هذا المسمع من إحدى حلقات هذا العمل الدرامي الذي تم بثه في منتصف السبعينيات.
0: أرشيف الإذاعة.
4: بديع أرجوك أن مبطل الليلة، فهمت؟
5: قريب أمرك. ليش مبطلة؟
4: مبطلة مبطلة غصب.
5: ألو ألو ألو.
6: ما عجيبة، إيش فيه دلال؟ لا لا أبدا، مو معقولة، أنا لازم أروح أشوفها، صار لي 3 سنوات خاطبها ما قد سوت كذي.

0: زين يا يمه، كاني بطلع عندي شغل شوي.
1: بس يا بنيتي يا دلال، اذا بغيت تروح مكان ما علينا منك، بس قولي لنا عشان نعرف وين انت فيه.
0: بروح السوق باخذ شويه اغراض وبامر على صديقاتي وبعدين برجع.
1: على كيفك يا بنيتي،
0: واذا تلفلي بديع او ياني هني قولي لي عندها شغل وطلعت. مع السلامه.

0: دلال يا دلال دلال ما حد في البيت؟
1: اهلا بديع، شلونك؟
2: بخير عمتي. وين دلال؟
1: توها طلعت قدامك، ما لقيتك في الطريق.
2: لا ابدا. زين ما قالت لك وين بتروح، او يعني شو اسمه، او وين بتهي او شيء، وما قالت لك الموضوع؟
1: قالت لي بتروح حق السوق وبتاخذ اغراض وبتمر على صديقاتها وبعدين بترجع.
2: لكن يا عمتي يعني انت ما تلاحظين ان دلال هالايام دي متغير شويه؟
1: شلون يعني؟ ما فهمت.
2: اقول لها يا دلال بايك تقول لي متضايقه، اسوي لها تليفون، اصك التليفون في وجهي، ايش فيها؟
1: والله يا بديع علمي علمك، بس اللي انا لاحظت عليها
2: ايوه
1: انها من كم من يوم ما تاكل، وكلها صك عليها الحجره، ولا تتكلم مع احد، ولا ادري ايش فيها.
2: والله يا عمتي انا بعد مو بعارف،

0: شلونك يا صالح؟
1: الحمد لله، أحسن من أمس شوية.
0: شوف يا صالح، إدارة المرور بتأثر شرطي علشان نعطيهم تقرير مفصل عن الحادث.
1: والله شو أقول لك يا دكتور؟
0: لا تخاف يا صالح، أنت ما يهمك أي شيء، إذا كان هناك أي إجراءات فيتكفلها غيرك.
1: شلون يعني يا دكتور؟
0: يعني المرور بيدرس القضية ويشوف منه الغلطان وعلى ضوها يتخذ الإجراءات.
1: لكن يا دكتور أنا الغلطان، أنا اللي طلعت قدام السيارة.
0: من هو اللي يسوق السيارة؟
1: أقصد البنية.
0: إذن لا تخاف، وين دعمتك؟
1: أنا باشقح على الرصيف وكان في هواء وغبار، يعني لا ذنبي ولا ذنبه.
0: المهم إدارة المرور تبقي تفصيل عن الحادث، والحين ارتاح وباكر بيصير خير.

0: الله يقطع بليسك.
1: عرفت اسمك.
2: يا عرفت اسمي؟ شلون عرفتي؟
1: سألت ومن سأل موضوع.
2: لكن من قال لك على اسمي؟
1: معلم، المهم يا صالح اسمك وايد حلو. صالح.
2: نعم.
1: من اختارك هالاسم؟ امك ولا ابوك؟
2: ها؟ والله اكثر الظن امي.
1: صالح صالح.
2: نعم. ها
1: وين انت؟ اكيد سرحان.
2: انا هنا يا دلال، فوق فراشي.
1: صالح.
2: نعم نعم يا دلال.
1: بسألك سؤال.
2: تفضلي.
1: ايش رايك في الدنيا؟
2: ايه سؤالك يا دلال ذي غلط.
1: ليش؟
2: اكيد غلط، لان المفروض تسألين الدنيا وتاخذين رايها فيني.
1: صالح كنت عارف تنكت؟
2: لا بالعكس، انا ما نكت.
1: يمكن تضايقت مني او من سؤالي.
2: لا ابدا.
1: انزين ايش رايك فيني؟
2: اوهو، هذا سؤال وايد صعب علي وما اقدر اجاوب عليه يا دلال.
1: ليش؟
2: لانك بنيه جنتل، يعني من هاي وانا واحد فقير على حالي، ويمكن اقول لك شيء ما يعجبك.
1: لا يا صالح، قول اي شيء، قول اي شيء، سمعني اي كلام. قول يا صالح، قول قول رايك فيني ولا يهمك، انا مستعد اتقبل اي شيء منك.
2: عذريني يا دلال، ارجوك.
1: عيل دريت، انا بقول رايي فيك، ايش رايك؟
2: ارجوك يا دلال لا تعقديني اكثر، كفايه العقد اللي فيني.
1: اسمع يا صالح، انت كامل الاوصاف، خلوق، مؤدب، رزين، تتمتع بالرجوله.
2: زين بس بس بس لا تكملين. عنبو، ما خليتي شيء فيني، ما حطيتي. الله يهديك.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: ها صالح شلونك؟
2: والله الحمد لله اليوم.
3: أنا سيد دلال.
1: نعم.
3: ممكن أخذ من وقتك دقائق؟
1: تفضل.
3: تفضلي في مكتبي.
1: حاضر، عن إذنك يا صالح.
2: تفضلوا.
3: بالنسبة لصالح، شلون قضيتي بالضبط؟
1: ما فهمت قصدك.
3: هو طبعاً مو من أهلك.
1: وليش هالسؤال تسألني؟
3: أمس لما يجي شرطي المرور علشان يحقق معاه عن شلون صار الحادث، رفض يتكلم يقول أي شيء، وبعد الأخذ والرد معاه اعترف إنه هو الغلطان.
1: والله غريب أمر هالصبايا.
3: انت شلون عرفتي يا دلال؟
1: والله شو اقول لك يا دكتور، عرفتني يا صدفة، انا اللي دعمتك وسرت ريله.
3: عيل شلون يقول انه هو الغلطان؟
1: هو يقول كذي، هو يقول كذي لانه طيب، لكن خلنا نتفاهم معه.
2: يا رب يا رب اغفر ذنوبي وغفلتي، انا عبدك المطيع، قفلت عن عبادتك بقضائك وقدرك. اغفر لي يا رب يا رب يا
1: صالح.
2: رب
1: صالح صالح، ايش فيك؟ عسى ما شاف.
2: لا لا لا ابدا ما فيني شيء، بس انا متضايق شويه.
1: متضايق من شنو؟ قول لي. الدكتور قايل لك كلام غلط، محتاج حق فلوس، في شيء مضايقك؟ قول تكلم.
2: شو اقول لك يا دلال؟
1: متضايق من الوحده؟ أكيد متضايق من الوحدة، أنا مستعد أقعد معك.
2: الوحدة عندي شيء عادي، لكن هذا
1: لكن شنها وشنو تحكي؟
4: من أرشيف الإذاعة.
5: وفي آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف عند أرفف البرامج التوثيقية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الجميلة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم برنامج تاريخ من صنع التاريخ.
4: برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في عام 1997، يتناول تاريخ رجالات الكويت من مربين ونواخذة وغيرهم.
5: جمع تراجمها الشخصية الدكتور يعقوب الحجي، إعداد وتقديم الدكتور عبد المحسن الخرافي، إخراج خالد المقلد.
4: نستمع معكم مستمعينا إلى أحدى حلقات هذا العمل الأرشيفي.
6: أرشيف الإذاعة.
7: الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار. وبعد عزيزي المستمع، ظهر في عائلة الغملاس من نواخذة السفر الشراعي الكويتي 3 إخوة ركبوا جميعهم في قيادة السفن الشراعية لبعض تجار الكويت حتى توقف النقل الشراعي الكويتي. أكبرهم النوخذة عبد الرحمن الغملاس، فقد ركب نوخذة في بوم الفاروق للتاجر خالد الداود المرزوق وإخوانه، وكان في قيادة هذه السفينة المشهورة عدة سنوات. ويصفه ابن التاجر خالد المرزوق يوسف بأنه نوخذ ومعلم ناجح وجيد، وكان قد ركب في بوم بقريص من قبل. أما النوخذ محمد الغملاس فقد ركب مع النوخذ عبد الرحمن الغملاس يتعلم أصول الملاحة وقيادة السفن الشراعية، ثم أصبح سكوني أي قائدا للدفة مع النوخذ عبد الرحمن الغملاس في بوم بقريص. وحين اكتملت لديه المقدرة على قيادة السفن الشراعية أصبح نوخذ في سفن تابعة لعائلة الحمد من تجار الكويت، وكان أخوه سلطان الغملاس يركب معه في هذه السفن لتعلم أصول الملاحة وقيادة السفن، حتى استطاع أن يصل إلى مرتبة النواخذة فاستلم قيادة أحد السفن الشراعية. وكان سلطان الغملاس نوخذ صلب ومتحمس، وكان كما يوصف شداد على المحمل، ولكنه توفي صغيرا قبل إخوته رحمه الله تعالى. أما النوخذ عبد الرحمن الغملاس فقد توفي بعد أن توقف النقل الشراعي الكويتي بعد وفاة أخيه سلطان، ولم يبق بعد ذلك إلا النوخذ محمد الغملاس الذي سكن في ضاحية كيفان بالقرب من منزل صديق له هو النوخذ يعقوب البالول حتى وفاتهما رحمهما الله. عزيزي المستمع، هذه قائمة بأسماء نواخذ كويتيين آخرين لم نتكلم عنهم في هذه السلسلة الطيبة، وقد ساهموا بقيادة السفن الشراعية إلى الهند في السنوات الأخيرة قبل توقف السفر الشراعي الكويتي، وهم النوخذ عبد اللطيف بن صقر وقد تنوخذ على بوم صغير يمتلكه، والنوخذ علي السبتي، والنوخذ إبراهيم علي السبتي وقد تنوخذ على بوم صغير للتاجر عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم، والنوخذ تركي الفصام، والنوخذ جاسم عبد الجادر، والنوخذ محمد ولد عيدي وقد تنوخذ في بوم لصالح جمال، ثم في بوم ليوسف المرزوق، النوخذ سليمان العمر وقد تنوخذ في بوم صغير حمال 1500 من يمتلكه، والنوخذ شهاب العبد الله وقد تنوخذ في بوم صغير لعائلة الصقر، والنوخذ صالح بن جيران، والنوخذ عبد العزيز المطوع الذي تنوخذ في بوم للشيخ يوسف بن

0: عيسى القناعي، والنوخذة عبد الله طاحة الذي تنوخذ في بوم صغير لعائلة الفليج، والنوخذة إبراهيم الياسين الذي تنوخذ في بوم صغير لأحمد النصار، والنوخذة حمد المنصور، والنوخذة جاسم برحمة، والنوخذة سالم بن حميد، وقد تنوخذ في سفينة صغيرة للتاجر فلاح الخرافي، والنوخذة يوسف يعقوب المطوع، والنوخذة خالد حسين العلي، والنوخذة سالم المذن، وقد تنوخذ على سفينة صغيرة للتاجر أحمد الخرافي، والنوخذة محمد اسماعيل عبد الله، وقد تنوخذ على سفينة صغيرة يمتلكها، والنوخذة أحمد بن سالم الذي تنوخذ على سفينة متوسطة الحمولة للتاجر خالد المرزوق، والنوخذة محمد صالح الذي تنوخذ على سفينة للعثمان لعدة سنوات وتوفي وهو عائد من رحلة إلى الهند ودفن في رأس الزور، والنوخذة محمد بن منصور وكان في رحلة من الهند إلى الكويت في سفينة لبوغماز فغرقت هذه السفينة وتم إنقاذ بحارتها، والنوخذة عبد الله بن حمود وقد تنوخذ على سفينة للتاجر شاهين الغانم، والنوخذة عبد العزيز عبد اللطيف بن صقر، والنوخذة خالد بن صقر، والنوخذة أحمد بن سعد، والنوخذة عبد الله الحمود وقد تنوخذ على سفينة متوسطة الحمولة للتاجر محمد الشاهين الغانم، والنوخذ محمد الغملاس ضيف هذه الحلقة وقد تنوخذ على سفينة للتاجر خالد الداود المرزوق، والنوخذ عيسى المراغي وقد صنع له بوم حمولة 3000 من في الهند ثم ركب في سفن أخرى، والنوخذ محمد بن ناجي، والنوخذ جاسم بن ناجي وقد تنوخذ جاسم في بوم صغير للشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والنوخذ حسن علي الربيعة، والنوخذ يوسف أحمد المعتوق، والنوخذ عيسى المعتوق، والنوخذ إبراهيم أحمد المعتوق، والنوخذ عبد الرزاق المعتوق، والنوخذ جمعة بن حجي ركب في بوم صغير للتاجر فلاح الخرافي، والنوخذ عبد العزيز الحرب ركب في بوم صغير يمتلكه وأغلب سفراته إلى اليمن، النوخذ خلف مال الله وهو من نواخذ جزيرة فيلكة وقد امتلك بوما صغيرا تنوخذ عليه.
1: من أرشيف الإذاعة.
2: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
1: إلى اللقاء وانتظرونا في الأسبوع القادم. كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري، من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم. إذاعة دولة الكويت.
1: الأحلام تتحقق.
2: منتصف الليل في الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفنزويلي عبر اتصال هاتفي تضامن دولة الكويت مع بلاده جراء الزلزالين اللذين ضرباها مؤخرا. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن

لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة حاور القتال في مدينة الأبيض بشمال كردفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة جينغداو خلال الشهر الجاري. وإلى التفاصيل، أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة إيفان هيلبانتو، أعرب خلاله عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلاده مؤخرا. وأكد الشيخ جراح الصباح في بيان صادر عن الخارجية تضامن دولة الكويت مع فنزويلا في هذا المصاب الأليم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي جديد مسار المفاوضات بين واشنطن وتهران، كشفت مصادر باكستانية أن إسلام أباد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار مساع لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على تهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وفي لندن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. وأفادت الهيئة بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات. في لبنان أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة دير سريان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين خلال الساعات الماضية. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. أما في قطاع غزة فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة جراء قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال في سياق الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة وخروقات وقف إطلاق النار. وفي هذه الأثناء قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم دون تفكيك بنيته العسكرية ونزع السلاح. وأضاف أن سكان غزة لديهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدا، مشيرا إلى أن التهديد القادم من غزة قد أزيل. وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار خلال اقتحامها المخيم ما أدى إلى إصابة 3 فتية أعلن عن استشهاد أحدهم.

في دمشق ذكرت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيرافق ماكرون وفد من مستثمرين وممثلين لشركات فرنسية، وسيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، ولم تحدد المديرية موعدا للزيارة. في جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة. وأشاد زيلنسكي بعزم الولايات المتحدة بمساعدة بلاده في إنهاء الحرب ووجود فرصة حقيقية لإنهائها، مشيرا إلى اتفاقه مع ترامب على مواصلة المحادثات خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع في تركيا. وفي موسكو، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية بسبب الطبيعة العدوانية لنظام كييف. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. بدوره قال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 كانت متجهة نحو موسكو. في أنقرة، قالت الرئاسة التركية إن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة ستبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف. وأضافت الرئاسة التركية أن القمة ستشهد تقييما شاملا للخطوات المتخذة في إطار قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف، إلى جانب استعراض جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع. وفي بيونغ يانغ، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أسلحة على متن مدمرة بحرية شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي، وعلى تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات وأنظمة دفاع جوي على متن المدمرة البحرية. في بكين، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغداو خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكدة أنه سيتم توجيه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادي لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة عقب انتهاء التدريبات. وفي خبرنا الأخير ويأتي من كاراكاس، أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى نحو 3000 قتيل. وقالت السلطات الفنزويلية إن عدد المصابين بلغ 16,500، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ والبحث تمكنت من إنقاذ 6,000 حتى الآن. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفنزويلي عبر اتصال هاتفي تضامن دولة الكويت مع بلاده جراء الزلزالين اللذين ضرباها مؤخرا. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة

تجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة على كافة محاور القتال في مدينة الأبيض بشمال كردفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة تشينغداو خلال الشهر الجاري. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 12 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة، بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا بكم في محطتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. محادثات إيرانية أمريكية مرتقبة في باكستان لإحياء المسار التفاوضي. متابعات إخبارية. جيش الاحتلال يشن هجوما مدفعيا يخلف ضحايا في جنوب لبنان. قضايا استراتيجية. قمة الناتو في أنقرة تبحث تعزيز الدفاع وتطورات الحرب الأوكرانية. تحليلات استراتيجية. كوريا الشمالية تعزز قدراتها البحرية باختبارات على المدمرة كانكون. آراء سياسية. ونبدأ من محطة متابعات إخبارية.

0: باكستان تستضيف جولة من المحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الشهر الجاري لإحياء المسار التفاوضي، حيث تتركز النقاشات حول العقوبات الأمريكية والأموال المجمدة والملف النووي. للحديث عن هذا الموضوع معنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد، أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ سروة.
0: يعني هل انتهت المفاوضات، توقفت تماما، أم كانت على وعد بالاستئناف وجاء هذا الموعد الآن في باكستان كما ذكرت بعض المصادر؟
1: لا، يتم استئناف، يتم توقفها لفترة مؤقتة إلى أن تتم مراسم تشييع المرشد الإيراني خامنئي في إيران، والعراق بعد ذلك مقره الأخير في إيران. وبالتالي هذه كانت يعني من الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها تعطي فرصة للمفاوضات بعد ذلك حتى يتم يعني احترام رغبة الإيرانيين أو ما يقوم بالإيرانيين من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. وبالتالي استئناف المفاوضات كان جزء من العملية التي بدأت منذ

0: ذو الشهر الماضي عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وبالتالي يعني أن تقوم باكستان بهذا الأمر، لأن باكستان هي اللاعب الرئيسي في المفاوضات، يعني ساعدتها قطر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن يظل الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات هي باكستان ودعمتها قطر. وبالتالي رجوعها مرة أخرى لباكستان يعني أمر متوقع، قد يتم بعض المفاوضات في جنيف، قد يتم بعض المفاوضات في الدوحة، ولكن يظل المقر الرئيسي أو اللاعب الرئيسي هو باكستان.
1: لكن أيضا قيل في الفترة الأخيرة وأثناء المحادثات التي كانت تجرى في الدوحة، قيل إن الوفد الإيراني غادر هذه المباحثات غاضبا أو قطعها بشكل مفاجئ وذهب. نعم،
0: لا، هناك مشكلات يعني بالتأكيد في المفاوضات، هناك مشكلات يعني ينسحب طرف، يعلق طرف، يتحدث طرف، هذه تبعت المفاوضات، يعني هي لعبة بين طرفي التفاوض، أن ينسحب، أن يعطي تصريحات تبدو متناقضة، أن يقول تصريح ثم تظهر تصريح من جهة أخرى من نفس البلد يقول شيء آخر. بالتالي أنا في طريق يعني قاريباف قال إنه أمريكا ليست طرفا موثوقا به ولكن يقوم بالتفاوض معها، قال إنه لا سلامة أو لا اعتراف بإسرائيل، ولكن لا نعرف ما تخبيه الأيام القادمة. ولكن يعني دائما ما يصرح السياسيون بأمور قد تتغير بعد ذلك نتيجة الظروف المتغيرة، وبالتالي يعني التصريحات هي نوع من الحرب النفسية، نوع من اللعب بأفكار الطرف الآخر حتى يتم الضغط عليه وتقديم التنازلات، وبالتالي يتهدف إطار التفاوض وليس أكثر من ذلك. يعني حتى الرئيس الأمريكي صدر عنه تصريحات تبدو متناقضة، ولكن طبيعة التفاوض تفرض في بعض الأحيان أن يكون هناك نوع من غموض، نوع من التناقض، حتى يتم الوصول إلى حل وسط بين الطرفين. ولكن يعني هذه الأمور متوقعة وحدثت في مفاوضات سابقة، وبالتالي يعني الأمل أنه لا يتم يعني استمرار المفاوض إلى أمد طويل حتى يتم حسم الملفات الأساسية، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمثل مازال عقبة رئيسية في الوضع في المنطقة، الاستقرار في المنطقة، حتى أنه الفترة الأخيرة عندما فتح ممر في سلطنة عمان أغضب ذلك إيران وقامت بضرب بعض السفن، وبالتالي تم تقليل السير من هذا المسار حتى لا يتم إغضاب إيران. يعني المثول للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم كما قالت إيران، الذي يقول أن إيران خلال 60 يوم تقوم بتنسيق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.
1: هذا يعني عذرا دكتور للمقاطعة، هذا يعني أن يكون لدى إيران علم كما ذكرت هي أو فسرت هذه النقطة، بأن يكون لديها علم بالسفن التي ستمر وبالتوقيت الذي ستمر به.
0: هو هذا ما تقوله إيران يعني، وبالتالي أعتقد أنه قلة السفن التي تمر عبر الممر البحر المؤقت الذي وفرته سلطنة عمان لما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار، هو أعتقد استجابة لهذه الرغبة الإيرانية حتى لا يتم تصعيد الأمر. أنه إيران ضربت عدد من السفن، أمريكا ردت بالضرب، وبالتالي لا يجب أن ينفجر الوضع أكثر من ذلك ويتم التصعيد. وبالتالي أعتقد يعني تم التفاهم بصورة أو بأخرى يعني في وراء الكواليس حول أنه يتم تقليل عدد السفن التي تمر من الممر المؤقت الذي يمر بقرب الساحل العماني حتى يتم انتهاء 60 يوم، وبالتالي في خلال 60 يوم يتم النقاش حول شكل واضح
1: لإدارة وكان هذا الموضوع هو الذي طرح في مناقشات الدوحة لتوضيح النقاط غير الواضحة أو التي قد تفهم على وجهين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الطرف الآخر إيران، لذلك جاءت يعني مباحثات دوحة. نعم تفضل.
0: يعني محسس دوحة يعني بالتأكيد هي محسس فنية من أجل تجديد التصعيد، وبالتالي أعتقد ما توصل إليه في الدوحة هو أنه يعتقد يعني يتم تقليل، وإن لم يصرح به صراحة يعني أن يتم تقليل مرور السفن عبر الممر المؤقت من السواحل العمانية حتى يتم انتهاء 60 يوم، وبالتالي يعني نوع من إرضاء الطرف الإيراني حتى لا يكون هناك يعني ذريعة لإيران أن تتنصر من المفاوضات أو تتنصر من التزامها وفق مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم أيضا تحتاج إلى يعني ضبط وتحديد المصطلحات، لأن هي يعني يعني مبادئ عامة يجب أن تفصل في مفاوضات فنية ومفاوضات سياسية بين الطرفين. وبالتالي يعني مفاوضات باكستان أعتقد ستركز على هذا الموضوع بالذات لأنه هو موضوع خلافي كبير ويجب توضيح صورته. يعني إيران لا تريد التفريط في هذه الورقة بسهولة لأنه تريد أن تستخدمها كضمانة في المستقبل حتى لا تقوم إسرائيل وأمريكا بضرب إيران مرة أخرى، حتى في أي شيء آخر تكون ورقة ضغط وتفاوضية في إيد إيران. لكن أعتقد هذا يتناقض مع القانون الدولي والتزامات الإيران وفقا للمضيق والمضيق والمضيق الدولي، وبالتالي يجب مرور السفن بدون أي رسوم، بدون أي قيود، ولكن إعلان إيران بهذا

0: الامر وتقول انها الرسوم هي في مقابل خدمات، ولكن هناك خلاف حول هذا الموضوع، وبالتالي يجب يعني توضيح ذلك في المفاوضات في باكستان. واعتقد سيتم النقاش ذلك ايضا في قمه الناتو في 7 يوليو، يعني في اقل من يومين، يعني بعد يوم ستقوم قمه الناتو وفي انقره، وستم نقاش هذا الامر بصوره واضحه لانه يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الوضع والاستقرار في العالم. نعم.
1: طب دكتور، يعني هذه قضيه وقد خلقت فيما بعد ان بدات هذه الحرب، لكن هنالك قضايا اخرى كانت اساس في بدء هذه الحرب، وهي قضية النووي مثلا الإيراني. ماذا بشأن نقاط الخلاف الأخرى والتي ما زالت عائقا أمام الوصول لسلام دائم ونهائي والأمن المستتب في المنطقة؟
0: يعني هناك نقاط ثلاثة أساسية كانت هي سبب الخلاف بين الطرفين، وأضيفت إليها ورقة صديق هرمز. الأوراق الثلاثة الأخرى هي البرنامج النووي الإيراني ومتصل بها اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60%، بنسبة 60% وهي 440 كيلوغرام، وده يجب أن يتم تقليل نسبة التخصيب فيه أو نقله إلى مكان آخر لأنه غير مقبول، لأنه ده قريب من إنتاج القنبلة النووية. الأمر الآخر هو أذرع إيران في المنطقة، يعني حزب الله، حماس، المؤيد لها والنشاط في العراق، وبالتالي لكن والأمر الثالث هو موضوع الصواريخ البالستية. أعتقد نحيا الملفان الصواريخ البالستية والأزرع الإيرانية في الوقت الحالي. أعتقد سيتم التركيز بصورة كبيرة على البرنامج النووي، على اليورانيوم المخصب، لأن هذه القضية التي يعني تقول أمريكا أنها يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هناك اتفاق أفضل من اتفاق 2015 الرئيس ترامب، وأن إسرائيل تستخدم موضوع البرنامج النووي الإيراني كذريعة لها لضرب إيران وإشعال أنه إيران تهديد للمنطقة. وبالفعل أنه يعمل أكيد البرنامج النووي تهديد للمنطقة، الصواريخ البالستية الأطول الإيرانية في المنطقة، ولكن في الوقت الحالي يجب تفكيك هذه القضايا العالقة الصعبة. وبالتالي أعتقد سيتم التركيز بصورة أساسية على مضيق هرمز وعلى الملف النووي واليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
1: فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، ربما كانت هنالك إجابة في وقت ما من السيد ترامب، ذكر بأن إيران يحق لها أن تمتلك، على اعتبار أن كل الدول تمتلك هذه الصواريخ، ربما يكون قد يعني فسر وأنهى هذه المشكلة بتصريحه. لكن تبقى المسألة الأساسية فيما يتعلق في هذه القضية هي مسألة فقد الثقة بين الطرفين، وهي قضية في غاية الأهمية، خاصة مع التصريحات المتناقضة للسيد ترامب بين فترة وأخرى، ومع وجود أكثر من موقع للقرار في إيران. كيف يمكن ترسيخ الثقة بين الطرفين؟
0: يعني الثقة تتم من خلال الوسطاء، ولا سيما باكستان وقطر، وبعد ذلك أن يتم تقييم الاتفاق بين الطرفين من قرار ملزم من مجلس الأمن، كما حدث في اتفاق 2015 الذي صدر بموجب قرار مجلس الأمن ملزم لكل الدول، وبالتالي هذه الضمانة الأساسية لإيران. لكن إيران تثق في أمريكا لا ثقة، ولا كما ذكرت سابقا في البداية أنه قالدف قال أنه لا ثقة في الطرف الأمريكي، وبالتالي هناك عدم ثقة بين الطرفين. أمريكا لا تثق في إيران، وبالتالي هناك عدم ثقة. الحل الوحيد والحل العملي أن الوسطاء يقدموا ضمانات أن الاتفاق الذي يتم التوصل له يقنن في قرار من مجلس الأمن يكون ملزم للدول، بهذا لا يكون هناك أي ذريعة على أي طرف الخروج عن ذلك. لكن بلا ثقة يحتاج إلى أشياء أخرى، لأن هناك يعني عدم ثقة من أمريكا في الأيديولوجية أيديولوجية الملالي في إيران، لا يريدون بالنظام الإيراني، يرون أنه يقمع المدنيين والمظاهرات، يرون أنه غير ديمقراطي، وبالتالي يجب أن يتغير كل ذلك قبل أن يثق في يثق أمريكا في إيران. إيران أيضا في المقابل تؤيد إسرائيل بحق وبدون حق من وجهة نظر إيران، وبالتالي حتى تقوم أمريكا بأن تقوم بدور الوسيط العادل أو دور القوى الكبرى التي تحمي مصالح العالم وليس مصالح دولة معينة من وجهة نظر إيران، يمكن أن نثق في ذلك. وبالتالي هذه العقبات الأساسية يصعب تجاوزها في الوقت الراهن، وبالتالي الحلول العملية البراغماتية هي أن يقوم الوسطاء قطر وباكستان بتقديم ضمانات، أن يتم الاتصال الاتفاق، اتفاق يقنن في شكل قرار مجلس الأمن. هذا هو الحل العملي الوحيد لتجاوز عدم الثقة التي تحتاج إلى أعتقد عقود إذا تحققت أصلا.
1: وما هي التوقعات لمثل هذه الجولة المقبلة؟ هل نتوقع لها نجاحا أم فشلا؟ وماذا سيترتب عليها؟
0: المفاوضات طريق طويل، يعني أعتقد المفاوضات ستأخذ وقت طويل، بس على الأقل إذا تم التوصل إلى بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز في المستقبل بعد 60 يوم، من يقوم بهذه الإدارة؟ إدارة دولية حتى لا تقوم إيران بابتزاز العالم مرة أخرى واستخدام

0: أم المضيق قوارض الطاقة بدون وجه حق وفي انتهاك للقانون الدولي. ده هذه قضية أساسية. إذا تم التوصل لاتفاق هذا الأمر، بس يجب أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل بعض يعني الحوافز لإيران، مثل بعض الأموال المجمدة أن ترسلها لإيران، أن تقوم برفع بعض العقوبات. بدون ذلك أعتقد إيران لم تقدم هذه الورقة بدون مقابل، وبالتالي أعتقد هذه هي البداية. ثم حديث عن اليورانيوم المخصب اللي هو 440 كيلوغراما من اليوم المخصب بنسبة 60%، يجب الاتفاق حول إما تخفيف نسبة التخصيب بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقله إلى دول أخرى ولكن لا يبقى في إيران. هذا هو أعتقد الثاني. الثالث هو الاتفاق حول مستقبل البرنامج النووي. يعني إيران قالت لإيران أنها لا تريد سلاح نووي ولكن الأغراض السلمية، لكن هناك شكوك حول ذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والغرب نتيجة هذا التخصيب. إيران ترد أنه قامت بالتخصيب نتيجة أنه أمريكا انسحبت من الاتفاق عام 2018، وبالتالي كل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر. ولكن المحصلة النهائية أن هناك اتفاق ما حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، يجب أن يفصل في نقاط محددة ويقنن حتى يتم يعني، وده أعتقد يحتاج إلى وقت يعني، ولكن على الأقل إذا تمت خلال مفاوضات 11 من يوليو بعض المواد الإيجابية حول هذا الموضوع أعتقد يمكن البناء عليها. وبالتالي المفاوضات هي عملية تراكمية ولن تتم في أسبوع أو أسبوعين، أعتقد تحتاج إلى وقت، بس على الأقل يتم حسم بعض القضايا كما قلت على رأسها مضيق هرمز واليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
1: نعم، شكرا لضيفنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. شكرا لك دكتور. قضايا استراتيجية. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أعلنت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة دير سريان جنوبية لبنان، بالتزامن مع مواصلة الجيش اللبناني تفكيك الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة. بداية مع مراسلتنا وهذا التقرير.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدفت غارة بلدة النبطي الفوقة، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في مدينة بنت جبيل وبلدات بيت يحون وكونين والطيري، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة مرعشيت وبلدتي ديب سريان والقنطرة، وألقى الطائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة وقنبلة صوتية على بلدة المنصوري. إلى ذلك قامت مروحية إسرائيلية بعملية تمشيط في بلدة مجد الزون في قضاء سور. هذا وقد حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق مدينة صيدا، كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء مدينة بعلبك شرقي لبنان. الخروقات الإسرائيلية المتواصلة ترافقت مع جولة لرئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير في قلعة أشقيف المحتلة، حيث هدد بالانتقال إلى هجوم سريع إذا تم خرق وقف إطلاق النار، وقال إن حزب الله منهك ومهزوم ويتطلع إلى إيران لتنقذه. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة يواصل الجيش غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان، حيث عملت وحدات مختصة على تفكيك 4 قنابل طيران ونقلها إلى أماكن آمنة. وجددت قيادة الجيش دعوتها جميع المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وأبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. سياسيا، رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الذين يعارضون صيغة الإطار التي تم توقيعها مع إسرائيل، إذ قال إن الإطار ليس اتفاقا وأنه في انتظار أي حل أو اتفاق يخرج لبنان من الحروب، وشدد على عدم القبول ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، موجها دعوة إلى المعارضين بتجربة الإطار فربما يوصل إلى نتيجة، وقال بأنه لن يسمح بانتظار حروب الآخرين على أرضنا وسياسة المحاور. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن بيروت معنا الكاميرا.

0: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا أهلا، صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور سيدي الفاضل. يعني رغم ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل أيام حتى، رغم كل ذلك ما زال القصف مستمرا والاعتداء مستمرا على لبنان.
1: نعم،
0: كيف يمكن تفسير يعني ما يحدث؟
1: نعم، بالنسبة للاحتلال
0: يعني بالنسبة حتى للضامن، دعنا نتحدث بداية عن الضامن، ما موقف الضامن الأساسي والرئيسي لهذا الحوار الذي أجري ولإحلال السلام في لبنان؟
1: نعم، لبنان ينتظر أن يتحرك هذا الضامن الأمريكي. حضر قائد القيادة المركزية قبل أسبوع إلى لبنان وقال أن الجنرال الأمريكي الذي كان يترأس الميكانيزم الصادقة سيعود إلى لبنان ويتولى الأمر الإشراف عن وقف إطلاق النار، الجنرال كليرفيل. وهو ذهب إلى كيان الاحتلال، وننتظر، اللبنانيون ينتظرون عودته إلى لبنان لترجمة التعهدات الأمريكية بالضغط على الاحتلال من أجل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري، وهو والنقطة الأهم فيه طبعا بدء الانسحاب الإسرائيلي من مناطق سميت مناطق تجريبية على أن يتولاها الجيش اللبناني. هذا الأمر لم يحصل، ولبنان ينتظر التحرك الأمريكي الفعلي الجدي والميداني للشروع في تنفيذ هذا الاتفاق، وقبل كل ذلك طبعا إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وخروقاته شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: نعم، طيب إلى متى سيستمر أيضا هذا الاعتداء على لبنان في ظل هذه الظروف؟ يعني حتى الجيش اللبناني ما عاد في مأمن من هذه الاعتداءات ومن هذا القصف اليومي.
1: صحيح صحيح، إذا لم تتدخل الولايات المتحدة جديا وهي الراعية وهي التي هي التي صاغت إذا شئت الاتفاق وفرضته على الجانبين، لبنان كان لديه الكثير من التحفظات على هذا الاتفاق، ولكن نتيجة الرعاية الأمريكية والضغوط الأمريكية التي مورست على لبنان بالإضافة إلى الاحتلال تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو في الحقيقة اتفاقا يعني حتى المسؤولون اللبنانيون غير راضين تماما، يعني هناك تحفظ لأنه يعني مشحف قليلا بحق لبنان ولا يتحدث عن انسحاب كامل وفوري أو مبرمج، إنما عن بعض المناطق التجريبية. ورغم كل ذلك الاحتلال لم يلتزم والراعي الأمريكي لم يضغط بهذا الاتجاه، وكما قلت يعني هي مسألة أيام ربما أو ربما نأمل أن لا تطول أكثر وأن يأتي هذا الجنرال الأمريكي ويضع النقاط الأساسية التي ينبغي الشروع بها والتنفيذ بها. ولكن يعني ما يخشاه اللبنانيون أن هناك أجندة للاحتلال الإسرائيلي سيستكمل تنفيذها، يريد استكمال تنفيذها لأن اتفاق وقف إطلاق النار فرض عليه، وهنا الخشية من التملص والشروع بعمليات عسكرية أكثر مما هي قائمة اليوم، وبالتالي عودة الوضع للانفلات، وهذا ما لا يريده لبنان.
0: طيب ماذا يمتلك لبنان دبلوماسيا لكي يوقف هذه الحملات العسكرية ضد أراضيه؟
1: هناك العلاقة مع الأمريكيين، هناك تواصل جيد مع الأمريكيين، هناك زيارة للرئيس اللبناني مرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس ترامب، هذه هي العلاقة الأساسية من خلال الولايات المتحدة. غير ذلك لا يوجد شيء آخر. كما قلنا الأمريكيون ملتزمون بهذا الاتفاق وعليهم أن ينفذوا التزامهم من خلال الضغط على الاحتلال والشروع بخطوات تنفيذية، وإلا فما معنى اتفاق الإطار، وخصوصا أن الجيش اللبناني نفسه يستهدف يعني عمليا بهذه الاعتداءات. ينبغي موقف حازم خلال اليومين المقبلين للشروع فعليا بإلزام الاحتلال أولا بوقف النار وثانيا الشروع بالانسحابات المقررة.
0: نعم، يعني فعليا لبنان يعيش فترة أو يمر بمرحلة حرجة للغاية اقتصاديا وأمنيا وأيضا سياسيا في الداخل. ماذا بشأن أيضا مشكلة النازحين من أراضيهم ومن بلداتهم في جنوب لبنان إلى الداخل اللبناني مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان؟
1: نعم، هناك الكثير من النازحين عادوا ولكن عادوا إلى قرى مدمرة أو شبه مدمرة.
0: نعم،
1: عدا عن أن المنطقة الحدودية الكاملة التي يسميها الاحتلال المنطقة الآمنة والمنطقة الصفراء كلها مدمرة ولم يعد،
0: والتي يخطط للاستيلاء عليها
1: بالضبط، وهو يريد التمترس فيها وأقام بوابات عبور، وهذا يفضح نواية الاحتلال لأنه لا يريد الانسحاب. من هنا يعني الحاحية تبص مسألة

0: التدخل الأمريكي الفوري لوقف هذا المسلسل. أولا وقف الاعتداءات، السماح للناجحين بالعودة، والشروع بالانسحابات. دون ذلك سيضع لبنان على المستوى الداخلي في مشكلة كبيرة، لأن هناك معارضين كثير للاتفاق،
1: وهذا جانب آخر أيضا المعارضة في الداخل
0: يشجعهم. نعم نعم. وبالإضافة إلى ذلك أن إيران تتربص يعني بلبنان، ولديها أيضا الحزب

0: بها والدفع باتجاه الانسحاب الإسرائيلي. دون ذلك الوضع سينفلت ولا أحد، والدولة اللبنانية غير قادرة على ضبط الأمور، وحتى المعارضة في الداخل أيضا تحتاج الدولة إلى شيء ما يقدمه الأمريكيون، وهذا يعني بدء بالانسحاب الإسرائيلي ولو كان تدريجيا وبطيئا.
1: لكن أستاذ علي، يعني فيما يتعلق أيضا بالأمريكيين، سبق وأن طالب ترامب بشكل يعني واضح تماما توقف هذه العمليات، وصدرت تعليمات أيضا من رئاسة أركان العدو بإيقاف العمليات. صدر تصريح بيان، لكن على الأرض لم يتم تنفيذ أي شيء، بالعكس واصلت الحملات على الأراضي اللبنانية. من ذا الذي يمتلك حتى الآن، يعني حتى الولايات المتحدة واضح تماما أنها لا تمتلك أن توقف هذا العدوان؟ هل في زيارة نتنياهو المرتقبة أيضا للبيت الأبيض ربما الأسبوع المقبل، هل بالإمكان أن يحدث شيء مثلا يتعلق بلبنان؟
0: نعم، كل ما فعله لبنان هو محاولة فصل مساره عن مسار الإيران، وكل ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي هو بربط المسارين، يريد ربط المسار
1: ما مصلحته في ذلك؟
0: مصلحته إطالة الحرب والعودة إلى الحرب مع إيران والعودة إلى الحرب في لبنان، هذه مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وترامب يعي ذلك. ولكن موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تستمر ولكنها لم تحرز النجاح المطلوب، طالما أن هذه المفاوضات لم تصل إلى خواتيمها، أعتقد أن الأمريكيين لن يضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ما يتوجب عليه في لبنان. مشكلتنا أننا مرتبطون بالمسار الإقليمي، المسار الأمريكي الإيراني، علما أن الدولة يعني سعت منذ البداية من خلال المفاوضات مع الاحتلال أن تفصل هذا المسار وأن تفاوض هي عن لبنان لسحب ورقة لبنان من يد إيران وعدم جعل لبنان ساحة لهذه المسألة. ولكن تتقاطع إيران مع الاحتلال الإسرائيلي على هذه المسألة، يريدون التقاتل على أرض لبنان، وهنا واجب الأمريكيين الذين يتحدثون إلى الجميع، إلى الإسرائيليين وإلى الإيرانيين وإلى اللبنانيين أيضا، أن يحسموا الأمور. من دون هذا الحسم أعتقد أن المراوحة لابد أن تتطور، يعني تتدهور الأمور، وربما نعود إلى المناشآت الواسعة.
1: نعم. طيب داخليا، وهو سؤال أخير، داخليا الرئاسة اللبنانية كيف يمكن، وما هي قدرة هذه الرئاسة اللبنانية بشكل عام على كبح فلنقل المعارضة وهذه الأصوات المعارضة بقوة لما يحدث؟
0: قوة الموقف الرئاسة اللبنانية أنه لا يوجد بديل لما أنجزته من الاتفاق الإيطالي، لا يوجد بديل لدى الأطراف الأخرى التي تعارض الحرب، خيار الحرب، والحرب يعني لن تؤدي إلى نتيجة، لقد أدت إلى خسائر فادحة وفادحة جدا، يعني سواء بالشهداء وبالمصابين وبالمهجرين وبتدمير القرى. لا يوجد خيار، الخيار الوحيد هو الذهاب في هذا المسار والضغط من أجل الحصول على انسحاب إسرائيلي، بدء بالانسحاب الإسرائيلي. وهذا ما يكرره رئيس الجمهورية دائما، أعطوني حلا آخر وأستطيع وأنا يمكن أن أسير به، ولكن لا أحد يقدم حل آخر باستثناء ربما حزب الله بربط، يريد إعادة ربط الملف اللبناني بالمسار الإيراني، وهذا مرفوض من اللبناني. هذه هي المسألة.
1: شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. العاصمة التركية أنقرة تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو وسط تحديات أمنية متزايدة، حيث يناقش قادة الحلف تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. مع مراسلنا وهذا التقرير.
2: تستعد تركيا مجددا لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة 2004، وتحظى القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يوم 7 و8 من يوليو الجاري بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية. رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران صرح بأن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف.

0: إضافة إلى مراجعة الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ قرار زيادة الإنفاق والاستثمارات الدفاعية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الحلف وقدراته في مجالي الردع والدفاع. هذا ويرى مراقبون أن القمة أكثر من مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، إذ تمثل محطة لاختبار قدرته على بلورة صيغة جديدة للعلاقة الأطلسية. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستظل الضامن الوحيد لأمن أوروبا، بل كيف يمكن للطرفين بناء شراكة أكثر توازنا بين دور أوروبي أكثر استقلالية واستمرار الالتزام الأمريكي. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
1: ومن القاهرة معنا خبير العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك. ماذا بشأن هذه القمة للناتو في هذا التوقيت؟ هل هي قمة يعني في توقيت معتاد مجدول أم جاءت لأسباب محددة؟
2: هذه القمة هي قمة سنوية، لكن هذا العام بتكتسب يعني أهمية خاصة لأكثر من سبب. السبب الأول بيراهن الأعضاء حلف الناتو من غير الولايات المتحدة الأمريكية على إرضاء الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب منذ أن وصل للبيت الأبيض كان يتهم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو بما وصفه بأنهم يفضلون مصطلح أو منهج الراكب المجاني الذي يستقل الحافلة، لكنه لا يريد أن يدفع الأجرة ولا يريد أن يدفع تكاليف البنزين. ومن هذا المنطلق كان الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق 3.7% من الناتج القومي الأمريكي الذي يصل إلى حوالي 30 تريليون دولار. يعني في العام الماضي أنفق الجيش الأمريكي حوالي تريليون دولار، وفي السنة المالية القادمة طلب الرئيس دونالد ترامب تريليون ونصف دولار من أجل الدفاع، في حين يتهم الدول الأوروبية بأنها كانت حتى عام 2022 لم تصل إلى عتبة 2% من الناتج القومي، وعتبة 2% كانت مقررة أساسا عام 2014 في قمة الحلف في ويلز. وبالتالي هو كان يتهمهم بأنهم يحصلون على حماية مجانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما عاد للبيت الأبيض في 20 يناير 2022 قال إنه لن يدافع عن أي دولة في الاتحاد في حلف الناتو مجانا، وعلى الدول الأوروبية أن تتقاسم الأعباء مع الولايات المتحدة الأمريكية. الدول في حلف الناتو تسابقت في إرضاء الرئيس دونالد ترامب. في عام 2025 زاد إنفاق الدول في حلف الناتو من غير الولايات المتحدة الأمريكية إلى 140 مليار دولار. نصف أو 50% من هذه الأموال ذهبت لشراء أسلحة وذخيرة أمريكية. الآن على سبيل المثال الدول الأوروبية في حلف الناتو تطلب 500 طائرة حربية من المصانع الأمريكية ما بين F-16 وF-22 وF-35. وأيضا الخزائن الأوروبية وضعت في الخزائن الشركات الأمريكية بداية منذ دخول ترامب حوالي 300 مليار دولار. كل هذا الأمر بهدف إرضاء الرئيس دونالد ترامب والبقاء في حلف الناتو، لأن خروج الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفكك الحلف الذي تأسس من سنة 1949 وحتى الآن. لكن الرئيس دونالد ترامب الآن بدأ يطالب بمطلب إضافي، قال إنه لا يحتاج إلى أموال الأوروبيين لكنه يحتاج الولاء. لماذا تحدث عن الولاء؟ لأنه عندما ذهب إلى الحرب على مع إيران في 28 فبراير الماضي كثير من الدول الأوروبية لم تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها. على سبيل المثال قاعدة دييغو غارسيا الموجودة في المحيط الهندي رفضت المملكة المتحدة استخدامها بشكل مباشر، أو كما قالت لن تسمح لها للولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها في الهجوم على إيران، لكن ممكن السماح للجيش الأمريكي باستخدامها في الدفاع. نعم. فقط هذه الأمور
1: حتى أيضا عذرا دكتور للمقاطعة، حتى أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز طلب الدول الأوروبية بأن تسانده لفتح المضيق بداية، ويعني لم يجد استجابة من هذه الدول.
2: صحيح، ومضيق هرمز بالمناسبة سوف يكون موجود في هذه القمة. أنا في رأيي الدول في حلف الناتو تخلت عن المبدأ الرئيسي الموجود في الحلف. الحلف قام على المادة الخامسة. المادة الخامسة تقول أن الواحد يدافع عن الكل.

0: والكل دافع عن الواحد. عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب، حتى بعض النقاط القواعد العسكرية في أوروبا كان يمكن القذائف الأمريكية على سبيل المثال عندما تنطلق من أوروبا تكون مسافة أقرب لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية. بعض الدول مثل إيطاليا على سبيل المثال وأسبانيا رفضت استخدام هذه القواعد، وبالتالي في رأي الأمريكيين وفي رأي الكثير من الأمريكيين ليس من حق وليس من واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن هذه الدول إذا ما تعرضت لخطر كبير بعد ذلك، لأن الجنود الأمريكيين في منطقة الخليج تعرضوا لخطر، في القواعد القريبة من إيران تعرضوا لخطر، ورغم ذلك كانت استجابة الدول الأوروبية في حلف الناتو استجابة ضعيفة وبطيئة وحتى كانت غير موجودة. الآن يحاول الرئيس دونالد ترامب، وهو رئيس في التقرير واقعي للغاية، هو يحاول أن يستفيد من قدرات الناتو في الفترة القادمة، في على سبيل المثال هو يفكر في تأسيس تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز. فرنسا وبريطانيا لديهم رغبة في هذا الأمر، وفي 41 دولة وافقوا على هذا الأمر سواء من حلف الناتو أو من خارج الناتو. هو يريد أن يستصحب قدرات الدول الأخرى مثل الدول التي لديها كاسحات ألغام على سبيل المثال بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، اليونان، لديهم كاسحات ألغام. هو يريد أن يستفيد من هذه القدرات في الفترة القادمة لتمشيط المناطق في الجزء الدولي وفي المياه الدولية التي كانت إيران ورعت فيها نوع من الألغام. أيضا هو يريد أن تكون الدول في حلف الناتو شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، لأنه بيعتقد أن هذا الأمر قد يكون داعم للمفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران، كما كان الأمر في مفاوضات عام 2015 كنا نتحدث عن اتفاق 5+1، كنا نتحدث عن كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا في مواجهة إيران. هو يريد أن تكون الفترة القادمة الدول دول حلف الناتو 32 دولة بقدرتهم الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية في خلف وفي ظهر الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتفاوض بعد مرحلة الجنازة الخاصة بالمرشد الإيراني وتبدأ المفاوضات سواء على المسار الفني أو على المسار السياسي. طبعا هناك قضية
1: عذرا دكتور أيمن، عذرا للمقاطعة، لدي سؤال يتعلق أيضا، يعني العالم كان لديه بشكل عام حلف الناتو، وكان لديه أيضا حلف وارسو المتعلق بروسيا والدول التابعة المنضمة، وانتهى هذا الحلف، حلف وارسو انتهى. ما هي خطورة يعني المخاوف من أن ينتهي حلف الناتو، أن يتفكك؟
0: أولا الخوف من دولتين، كل الاعتقاد الشائع عند غالبية الناس أن حلف الناتو تأسس من أجل الاتحاد السوفيتي، وهذه مغالطة كبيرة وهذه غير حقيقة على الإطلاق. حلف الناتو تم تأسيسه من أجل ألمانيا حتى لا تعود ألمانيا مرة أخرى وتصبح قوة تهدد الأوروبيين في المستقبل. لذلك كانت الأهم هدف لتأسيس حلف الناتو سنة 49 هو احتواء ألمانيا، أن تكون ألمانيا داخل هذا الحلف، بما في حتى الاتحاد السوفيتي كان يرى في هذا الأمر أمر إيجابي للغاية أن الناتو موجود لاحتواء ألمانيا. أنا في رأيي تفكك الناتو سوف يكون خطر على مستويين. المستوى الأول، هذا قد يشجع روسيا على الهجوم على بعض الدول الصغيرة في شرق أوروبا وفي وسط أوروبا مثل دول البلطيق على سبيل المثال، وهي دول صغيرة للغاية. أيضا هذا قد يفتح العودة مرة أخرى أن يكون هناك صراع بين ألمانيا والقوى العسكرية الأوروبية الأخرى. سمعنا الرئيس أو المستشار الألماني يتحدث أن هدفه أن ألمانيا تصبح القوة العسكرية التقليدية الأولى في أوروبا. هذا الأمر أزعج قوى كبيرة في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وبولندا. هناك حتى حديث في ألمانيا الآن، لماذا لا تمتلك ألمانيا أسلحة نووية كما تفكر اليابان، وكلاهما يعني تعرض للهزيمة في الحرب العالمية الثانية. لذلك أنا في تقديري وجود حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو ضمان للسلام في أوروبا بشكل كبير للغاية، وأكبر دليل على ذلك أنه استطاع أن يضمن السلام بالفعل من سنة 49 حتى الآن، حتى 2026. كل الحروب التي اندلعت كانت حروب إما حروب متوسطة كما جرى المدمرة في البلقان أو حتى الحرب الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا، وأنا في رأيي استنزفت روسيا فيها بشكل كبير للغاية، لن تكون على الأقل في المدى القريب بعد 5 سنوات أو 10 سنوات كما يتخوف الأوروبيين قادرة على شن حرب كبيرة أو حرب واسعة أو حرب شاملة. لذلك بقاء الناتو أنا في رأيي في غاية الأهمية، وحتى فكرة نقل الناتو من أوروبا إلى آسيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والفلبين وفيتنام ضد بعض الدول المارقة في آسيا مثل كوريا الشمالية، أنا في رأيي أيضا تجربة مفيدة ويمكن الاستفادة منها. وحتى في الوقت الحالي دائما كنت أقول أن الدول العربية حتى تحتاج أن يكون هناك ناتو عربي حتى لا تتعرض أي دولة لتهديد، وإذا ما تعرضت أي دولة لتهديد يكون هناك هذا الناتو الذي يقوم بالدفاع عن هذه الدولة الواحدة. وبالتالي فكرة الناتو في تقديري هي فكرة أكثر منها أسلحة أو ذخيرة أو غيرها.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا لك. آراء سياسية. كوريا الشمالية تواصل تعزيز قدراتها العسكرية مع إشراف الزعيم كيم جونغ أون على سلسلة اختبارات قتالية لأنظمة المدمرة البحرية كانكون في خطوة تعكس توجه بيونغيانغ لتطوير قدراتها البحرية ورفع مستوى الردع العسكري. معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي أهلا بك.
2: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. كيف نفسر هذا الإشراف الشخصي لهذه الاختبارات العسكرية من الزعيم الكوري الشمالي؟
2: لكتب أوراق تفاوض يمكن أن تطرح في أي في حال أي وساطة يمكن أن تقام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الكوري الشمالي. كما تعلمين كان هنالك تصريح في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه جرى تواصل ما بين الرئيس كوريا الشمالية والرئيس ترامب. أيضا تم الحديث أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغيانغ من أن هنالك إمكانية للتواصل والوصول إلى صفقة ما بين الطرفين، هذا من جهة. من جهة أخرى يتم الحديث من أن الرئيس الأمريكي ونتيجة لتراجع شعبيته خلال الفترة الماضية ربما يبحث عن إنجاز دبلوماسي معين، وأي إنجاز مع كوريا الشمالية بالتأكيد سوف تكون له تداعياته الإيجابية على شعبية الرئيس، وخصوصا ونحن على أعتاب انتخابات نصفية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي هنالك كسب أوراق. طبعا من جهة أخرى لا ننسى بأن على الدوام كانت كوريا الشمالية تحرص على تعزيز قدراتها العسكرية وعلى كافة المجالات. طبعا كان التركيز خلال السنوات الماضية على المنظومة الصاروخية وخصوصا الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكذلك الحرص على تطوير البرنامج النووي. وطبعا كما تعلمين فإن كوريا الشمالية قد وصلت بالفعل إلى إنتاج السلاح النووي خلال السنوات الماضية، وبالتالي الآن هنالك منظومة تسليحية متكاملة في كوريا الشمالية، والقوة البحرية هي جزء أساسي، وبالتالي كان لابد من أن يكون هنالك تطوير في هذا المجال. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي أيضا ردا على التنسيق العسكري القائم والذي زاد خلال الفترة الماضية ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات المشتركة والتي دائما ما تعترض عليها كوريا الشمالية. وبالتالي أعتقد بأنه لكل هذه الأسباب يجري تطوير البنية العسكرية الكورية الشمالية خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر.
1: يعني حقيقة بيونغيانغ تشكل قلقا لجيرانها وتشكل قلقا أيضا لكثير دول في العالم، لماذا مع هذا التسلح النووي والذي تعلنه هي باستمرار لماذا لا نجد تحركا لردع هذا التسلح النووي كما حدث مع دول أخرى وإن كانت هي أيضا ذات يوم من ضمن دول محور الشر؟
2: دعينا نقل أن هنالك استراتيجية أمريكية كانت متبعة من قبل كل الرؤساء الأمريكيين، وهي مواجهة كوريا الشمالية من خلال العقوبات والضغط الدبلوماسي والضغط السياسي، لأن تجربة الحرب الكورية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية تكرارها. الدخول في مواجهة مع بيونغيانغ هذا يعني الدخول في مواجهة مع الصين، وأيضا كما تعلمين هنالك تحالف ما بين كوريا الشمالية وروسيا، وهنالك تسليح من هذين الطرفين وإمكانية للتدخل المباشر. الصين تعتبر أن الدخول الامريكي والدخول الغربي والسيطره على كوريا الشماليه يمكن ان يعتبر تهديدا مباشرا، وبالتالي هي اشتركت اصلا في الحرب الكوريه، وبقيت هذه المعادله الاستراتيجيه موجوده خلال العقود الماضيه ولم تتغير حتى الان. هذا من جهه. من جهه اخرى الحقيقه اعتقد بان اندلاع حرب في هذه المنطقه سوف تكون لها تداعياتها الكبيره على المنطقه. هنالك توازن استراتيجي، وبالتالي طالما ان هذا التوازن الاستراتيجي موجود لا احد يريد

0: الدخول في مواجهة مباشرة وفي مواجهة عسكرية. أضف إلى ذلك أن كوريا الشمالية فاجأت الدول أو فاجأت المنظومة الغربية بالوصول إلى السلاح النووي، وكما تعلمين أيضا في كل مرة كان هنالك دولة تصل إلى السلاح النووي بعد ذلك يعتبر من غير المجدي عمليا محاولة نزع هذا السلاح، بالرغم من أن كوريا الشمالية تحدثت عن برنامجها النووي. الآن هنالك اقتراح من كوريا من سول من كوريا الجنوبية من أنه يتم تخفيض الأسلحة النووية ومن ثم ربما الوصول إلى تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي، لكن حتى الآن أعتقد بأن هذا الأمر مستبعد للغاية نظرا لأن القوة العسكرية هي جزء من شرعية النظام في كوريا الشمالية وبدعم من الجانب الصيني على وجه التحديد.
1: طيب يعني ذكرنا فيما يتعلق أيضا كانت هنالك محاولات تقرب من الرئيس الأمريكي تحديدا ترامب أثناء ولايته السابقة لنظام بيونغيانغ، لماذا لا يعاود الرئيس الأمريكي مرة أخرى محاولة التقرب والتفاهم أيضا مع بيونغيانغ؟
0: أول كل يتحدث عن إمكانية أن يحدث ذلك خلال الفترة القادمة، وأن هنالك الآن مجال لأن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إمكانية تفاهم مع الجانب الصيني أو مع الجانب الكوري الشمالي خلال الفترة القادمة، لكن ما دون ذلك الحقيقة الكثير من الصعوبات. أولا هنالك من حيث الانحياز الأيديولوجي بالنسبة لكوريا الشمالية وبالتالي الغرب من في أيديولوجية النظام هو عدو الأول لكوريا الشمالية، هذه نقطة. النقطة الثانية ما هو مطلوب أمريكيا هو التخلي عن عناصر القوة التي كما ذكرنا تعتبرها كوريا الشمالية هي أساس من أسس النظام القائم هنالك. نقطة ثالثة الحقيقة صحيح أن هنالك تقرب من أو رغبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الدولة العميقة في كوريا في الولايات المتحدة الأمريكية النهج والاستراتيجية التي تمثلها المؤسسة الأمريكية ما تزال ترى في كوريا الشمالية نموذجا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن الوصول إلى تسوية دعينا نقول مع كوريا الشمالية على الأقل في المدى المنظور.
1: وتبقى أيضا الآن هذه التجارب وهذه الاختبارات التي تجريها تشكل مصدر قلق للجيران وخاصة لليابان وكوريا الجنوبية.
0: صحيح بكل تأكيد الحقيقة. أولا الصواريخ بعيدة المدى هذه تمثل معضلة أساسية. نعم. البرنامج النووي يمثل معضلة أساسية. أيضا تدخل الحقيقة كوريا الشمالية في عديد القضايا كما تعلمين هناك. نعم. اتهامات متوالية إلى الجانب الكوري الشمالي بأنه يساند روسيا في حربها وأن هنالك بعض المرتزقة.
1: ودكتور أدران أعتذر منك، لم يتبقى لدينا كثير وقت، كنت أرجو أن أصل إلى إجابة سريعة منك. شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، ومحطتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج أمير مختار، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في انطلاقة جديدة في حروفنا الجميلة.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في انطلاقة جديدة في حروفنا الجميلة في حروف الحياة. مستمع الكريم، فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

دولة الكويت. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إبراهيم الفقي رحمه الله في كلام جميل يقول: عود نفسك على الأمل حتى تلقى. ويقولون أيضا من خلال هذا الحديث الجميل: مهما حدث لك في هذه الحياة، الإنسان في عالمنا تحدث له أشياء متعددة من انكسارات وهفوات وخسائر وصعوبات، ولكن عليه أن يبقى متعلقا بالله عز وجل، بأن يبقى الأمل بالله أولا، وثانيا نحتاج إلى قوة هائلة من الصبر، وإلى ركن شديد لا يتزلزل، ونحتاج أيضا إلى طاقة جبارة تعيننا على احتمال تلك الآلام، ولا شيء كاليقين بالله يفعل ذلك. لذا يا صديقي تفاءل، فإن خلف التفاؤل أمل جميل، وإن الأمل بالله لا يخيب. يا صديقي ويا صاحبي، ونحن نعيش معكم مع هذه الحروف، فهناك فرص. الفرص لا تأتي لمن ينتظرها، بل لمن يتحرك لتلك الفرص. لا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية قبل أن تبدأ استثمارك. استثمر ولو بمبلغ بسيط، استثمر ولو بفعل بسيط، فالوقت هو أهم عنصر في بناء تلك الثروة وبناء تلك العلاقات، والتردد يضيع منك سنوات كان يمكن أن تبني فيها مستقبلا عظيما، ليس ماليا فقط وإنما إنسانيا. كل يوم تؤجل فيه قرارك تخسر أنت فيه فرصة جديدة للنمو. وتذكر أيضا، وما دمنا نتحدث عن الأمل وعن السعادة وعن الفرص، تذكر أن الأخلاق تغطي قليل العلم، لكن العلم لا يغطي قليل الأخلاق. لا تحدثني يا صديقي عن هذا أو ذاك، لا تحدثني من أنت ومن أين أنت، فقط دع أخلاقك أنت تتحدث عنك. في الشارع يقولون: انظروا إلى فلان، ولكن يقولون: انظروا إلى أخلاقه. كم هو إنسان جميل بأخلاقه، بابتسامته، بعلاقاته الإنسانية. مستمعي الكريم، نعيش معكم مستمعينا في هذه الحياة لنبقى مع الأمل. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

وما أدراك ما الأثر. إذا كانت قدمك تترك أثراً في هذه الأرض، فاجعل لسانك يترك أثراً في تلك القلوب. اللسان له كلمات، وله حروف، وله أيضاً وجع وفرح. بكلماتك الجميلة لربما تصنع أثراً وتصنع فرحاً وتصنع أيضاً عداوة وسلبية. هنيئاً لمن يحرص ألا يظلم أحداً، وهنيئاً لمن لا يغتاب أحداً، وهنيئاً لمن لا يجرح أحداً، وهنيئاً لمن لا يرى نفسه فوق أحد أو أفضل من أحد. كلنا راحلون، نرحل ويبقى ذلك الأثر، ويبقى ذلك القلم، ويبقى ذلك العمر، ويبقى ذلك الزمن، ويبقى ذلك الأمل، وتبقى تلك الحياة. نعم، يبقى ذلك القلم، ذلك القلم القوي الذي يتكلم عنا وينطق نيابة عن لساننا الضعيف، وذلك العمر، ذلك الشيء الذي كلما طال كلما قصر، وذلك الصبر، وهو الأسلوب المهذب من التحمل، يمنع الظلم أو المتضرر عن الشكوى. ذلك الزمن الذي نعيشه كقطار سريع من المستحيل أن يتوقف، وتلك الشمعة الجميلة، ذلك الأمل كشمعة تضيء لك دروبا مليئة بالهم والحزن والرجاء والخوف. نعم يا صديقي، نعم، هي الحياة، وهي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل. وأخيرا، نعيش معكم من خلال هذا الأثر مع الكلمة الطيبة وصفها أحدهم بالجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الأنانية. مستمعين الكرام في كل مكان، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود معكم حروفنا الجميلة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. الأثر

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد في حروف الحياة لهذا اليوم. مستمع الكريم، من سمات نبل الإنسان أنه يرد الفضل لأهله بأن يضع ذلك الفضل لناسه، بأن يقول كلمة جميلة: جزاك الله خيرا، شكرا لكل إنسان أزدى إلي معروفا، ليضع كل شيء في نصابه متساميا عن شهوة الاستئثار. ذلك الإنسان تراه يحسن الظن بغيره وينسب الجميل لأصحابه، لا يسخر ولا يطعن ولا يقصي أحدا ليرتفع، ولا تؤججه تلك المسافات وتلك المنافسات، ولا تغريه تلك الأضواء لانطفاء رغبته في الاستئثار بجهد غيره، لإيمانه أن عزته في صدقه ورفعة قدره في نزاهته. فالنبل يا أصدقاء خلق قبل أن يكون مظهرا، لأن الحياة الفارغة يا أصدقاء مجلبة للأفكار السلبية والمشاعر السلبية أيضا، والحياة التي ترتكز على معنى وهدف هي حياة أكثر سعادة واستقرارا. من ذلك يا أصدقاء، لابد للإنسان أن يحدد الهدف الشخصي

0: مثل أن تنمي مهارات شخصية لنفسك لتصبح أفضل في القادم من الأيام، منها أن تحدد أهدافا مهنية بأن ترتقي بعلمك ووظيفتك، منها أهداف اجتماعية بأن ترتقي وتكون لك إسهامات تطوعية بالمجتمع ومساعدة الآخرين وخدمة الناس والمشاركة بالمناسبات الاجتماعية وإرشاد الناس، ومنها أيضا أهداف دينية بأن تعيش في هدف، بأن تحج مثلا، بأن تختم القرآن مثلا في شهر أو في أسبوعين. لا تجلس ساكنا، تحرك يا صديقي كل يوم، تحرك واجعل كل يوم فيه عمل جديد تستيقظ فيه في كل يوم لكي تحقق هدفا جديدا يجعل منك نسخة أفضل، أفضل من ذلك الذي كان بالأمس. أحبتنا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من حروفنا في حروف الحياة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية.
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
1: شخصيات من بلادي معكم ومعهم، لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
5: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
6: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
7: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بومنا وبالوالد 2 سنين.
8: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن، أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
9: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت، في عامه 11.

كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع ثمانينيات، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخفي اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب
5: عليه. 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة. أمامكم محطات قادمة مميزة فتابعونا، ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

0: لكم تحية طيبة من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين من جديد عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم يعد النجاح مرتبطا بالتحصيل العلمي فقط، بل أصبح بناء شخصية متزنة واثقة بنفسها قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، والذي يعتبر من أهم الأسس التي يحتاجها الأبناء في مختلف مراحل حياتهم.
1: وتبدأ هذه الشخصية من الأسرة، ثم تتعزز في المدرسة والمجتمع من خلال التربية السليمة والحوار ومنح الأبناء الفرصة للتجربة والتعلم من الأخطاء، حتى يصبحوا أكثر قدرة ديات الحياة بثقة واتزان.
0: وللحديث أكثر عن كيفية بناء شخصية متوازنة وصناعة جيل قادر على اتخاذ القرار بثقة ومسؤولية، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا، وهي الأستاذة هناء الكليب، المستشار التدريبي والتربوي والنفسي وحتى الأسري. حياك الله أستاذة هناء، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا ويا مرحبا، حياكم الرحمن.
1: طبعا سعداء في استضافتك اليوم في هذه الحلقة، بإذن الله إن شاء الله تكون الفائدة للمستمعين جميعا. بداية نتكلم اليوم عن الشخصية المتزنة، شنو نعني بهذا المفهوم أستاذة هناء؟
2: والله بداية أنا أسعد وممنونة على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من نطق بالضاد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة أستاذ الفاضل لسؤال حضرتك عن الشخصية المتزنة، بداية قبل أن ننطلق ولنعرف مفهوم هذه الشخصية، لابد أن نفهم ماذا نعني بالاتزان. الاتزان لا يعني أن الإنسان لا يغضب لا يحزن، إنما يعني أن يحسن التعامل مع مشاعره. فأنا أقول مشاعره، ما أقول مع المواقف، إنما الأولى أن يتعامل مع مشاعره ويعبر عنها بطريقة صحية، لأن من خلال هذا الأمر يصبح الإنسان لديه شخصية متزنة. يعني نطبق ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني بالاتزان، الوسطية في الاتزان. وكذلك ما قاله حبيبنا المصطفى: إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانه. إذن الشخصية المتزنة كمفهوم هي شخصية لتمتلك القدرة على إدارة أفكارها مشاعرها سلوكياتها بطريقة واعية، ما تنجرف يا أستاذ الفاضل نحو انفعالات، نحو تأثر بأي موقف أو أي رأي يواجهني، إنما هذه الشخصية تعرف متى تتحدث، متى تصمت، متى تستطيع أن تتخذ قرار يكون مناسب لها دون تهور أو تردد.
1: ممتاز. نعم. طبعا الكثير يتكلمون عن هذا المصطلح الاتزان، ولكن هو في الحقيقة في بعض الأشخاص يعني يواجهون صعوبة في الاتزان في بعض الأمور. يعني اليوم مثل ما ذكرت هي مشاعر، في بعض الأحيان الإنسان يغضب، في بعض الأحيان الإنسان يعني صحيح ربما لا يستطيع السيطرة على مشاعره، لكن حتى في المقابل يعني الأشخاص خارج عن نطاقنا احنا يقولون أنت إنسان ما عندك إحساس. فوين الاتزان؟ وين يعني وين الفوارق في الاتزان؟ أين نقول أن هنا يجب أن تقف؟
2: الاتزان بالبداية مثل ما أنا أخبرت لازم نعلم أنه هو لا يولد مع الإنسان.
1: ممتاز.
2: إنما هي صفات نتعلمها نمارسها. كيف يستطيع الإنسان أن يحصل عليها؟ من خلال أنها تبنى،
1: تجارب،
2: من خلال
1: تجارب.
2: التربية.
1: ممتاز.
2: ثم تأتيك بالتجارب. نعم صحيح، بالتجارب.
1: يعني في البداية هي التربية، الأولياء. نعم. الأمور هم الأساس.
2: نعم، تولد مع الإنسان كيف؟ بطريقة أنها تبنى من خلال تربية الوالدين، ثم بالتجارب أيضا، وهذه الأهمية إحنا نسميها بالنقطة الثالثة التغذية الرادعة، تكون بالمراجعة المستمرة للنفس، كذلك من خلال تعلم الإنسان إدارة ذاته. كلما زاد الإنسان قدرة على إدارة ذاته زاد اتزانه ونجاحه في حياته وفي علاقاته.
0: جميل هذا الحديث أستاذ هناء. للأمانة لابد أن تكون هناك بعض المقومات أيضا التي تساعد على بناء شخصية قوية ومتوازنة منذ الصغر.
2: نعم، أهلا أهلا أستاذ الفاضل. المقومات اللي يعني تظهر ولابد أن نعلم كيف نظهرها، لابد أن تكون بشخصية قوية خلال يعني السنوات الأولى، أنا أتكلم عن الطفل في بداية عمره، حتى أخلق له شخصية متزنة لابد أن تكون شخصيته قوية ومتوازنة. هذا شيء ما يكون عندما يكبر أو يتجاوز المراهقة، إنما يكون في بداية سنواته الأولى من خلال الأسرة طبعا، ثم من خلال المدرسة تتشكل شخصية هذا الطفل. طيب ما هذه المقومات؟ عديدة، سأعطيك بعض النقاط المهمة جدا.
1: تفضل.
2: الاحتواء العاطفي هذا رقم واحد في علم النفس عندنا، لابد أن يكون هناك احتواء عاطفي. ثم تأتي التربية على القيم. لاحظ السلسلة أقولك يا، لأن هذه الأمور تراتبية لا يمكن أقدم شيء على شيء. الأول الاحتواء العاطفي، ثم يأتينا التربية تكون مدعمة بالقيم، ثم الحوار والاستماع وهذه دائما تكون مفقودة عند الوالدين، ثم في المرحلة الرابعة هي القدوة الحسنة. رقم خمسة أمنح الطفل الفرصة على أن يتحمل المسؤولية. ستة علمه مهارات إدارة مشاعره حتى يستطيع أن يحل المشاكل. وختاما لهذه المواقف أو النقاط التراتبية التشجيع المتوازن. نعم
1: طبعا احنا اليوم نتكلم عن التوازن، نتكلم عن أولياء الأمور، لكن لاحظت أن دائما الاعتماد يكون على أولياء الأمور في تأسيس هذا الطفل. شنو الواجب اليوم علينا كأولياء الأمور أن احنا نتأكد أنه هو موجود عند أبنائنا؟ أهم شيء يقدر يأهلني أو ما يعني نقدر نقول ما نستغني عنه أو من أساسيات تكوين شخصية مرنة.
2: تبي صدق، هي تقريبا مصطلح واحد مفهوم لابد أن يعي كل أولياء الأمور وننميه في الطفل، وأحيانا تكون ترى موجودة يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج إلى تأصيل حتى تصل مرحلة جدا يستفيد منها الطفل، وهي الثقة بالنفس. ثقة بالنفس، عندما يكون للطفل شخصية ثقة بالنفس، في لاحظنا بعض الأطفال يكون سبحان الله تقول عنده ثقة بنفسه على أنه صغير، يكون من ولادته يعني يمتهن أو يتعلم بالفطرة مكتسبة من والديه ثقة النفس. وفي بعض الأطفال ما عندهم هذه الثقة بالنفس،
1: صحيح.
2: يعني لابد أن نعلمهم بالتدريب والممارسة يستطيع أن يكون يكتسب هذه الثقة في النفس بإذن الله.
1: ممتاز.
0: إذا أستاذ هنا، كونك أنت المستشار التدريبي والتربوي والنفسي والأسري، من خلال خبرتك في هذا المجال اليوم، ما هي أكثر الأخطاء التربوية التي قد تضعف شخصية الأبناء دون أن ينتبه ولي الأمر؟
2: يعني هي واضحة، ولكن أكثر الاستشارات اللي لما تينا في المكتب الاستشاري لاحظ أن أولياء الأمور يكونون بحسن نية يستخدمون أو يقعون في هالأخطاء بحسن نية، ولكن أثرها ترى جدا عميق ومتعب مع مرور الزمن والوقت على نفسية الطفل. أول نقطة المقارنة المستمرة، أقعد أجلس أمارس المقارنة بين الأبناء، بين الأصدقاء، بين الزملاء، بين أبناء عمك في الزوارة، مع عيال خالتك. المقارنة المستمرة مؤلمة جدا للطفل. اثنين، النقد المتكرر والتركيز على الأخطاء. بدل لا أشجع أبدأ أنتقد، أنت سويت، أنت فعلت، ما أنتقد السلوك، أرجع أنتقد الطفل نفسه بشخصه، هذا أكبر خطأ. نعم أنتقد السلوك ولا أنتقد شخصية الطفل نفسه. ثلاثة، الحماية الزايدة، يعني بعض عندنا وصل مرحلة الدلع، هذا مؤثر جدا.
1: ممتاز.
2: أربعة، التسلط وإلغاء الرأي وذبذب شخصيته، أعدمها بعدم أن يكون لديه رأي يبديه. كذلك لاحظ في بعض أولاد الأمور عندهم تذبذب في التربية، الأم لها آلية في التربية والأب عنده منطقية في التربية، فيصير هناك تذبذب في التربية، ما في موازنة فيما بين الوالدين. كذلك التقليم المشاعر، أيضا الخلافات المستمرة مع الأبناء على أدنات الدون، هذه كلها أمور تضعف وتقع أولياء الأمور في أخطاء في تربية أبنائهم، بالتالي أحصل على شخصية ضعيفة. نعم
1: طبعا الاتفاق والتوازن يعني ما بين أولياء الأمور ينعكس بصورة مباشرة على الأبناء. اليوم احنا نقول ضبطوا أموركم قبل ما تتواجهون مع هذا الطفل.

0: يعني يروح للأب يسأل سؤال يقول لا، يلف مرة ثانية عند الأم بطريقة معينة تقول إيه، يصير الاختلاف والتشابك ما بين أولياء الأمور. الطفل يعني ما شاء الله عليه ذكي جدا.
1: صح، يعني احنا ما نسعى انه يكون عندنا طفل يعيش في بيئة مثالية،
0: صحيح
1: يعني هذا امر مؤزم، لكن يعني ولا نبني ونصنع طفل لا يخطئ، لا، انما نعد انسان يعرف كيف يتعلم الخطأ، لا يقع في الخطأ ويثق بنفسه انه يستطيع ان يرمم ما وقع فيه من خطأ حتى لا يقع فيه مرة اخرى، يكتسب هذا الشيء. يعني أحاول أسعى يعني جاهدة أني أصنع شخصية قوية بممارستي اليومية مع أطفالي، بهذه الطريقة أنا أصنع شخصية جدا قوية وواثقة من نفسها بحيث تتعامل مع كل ما يواجهه من مواقف في حياته، سواء داخل الأسرة أو في محيط المدرسة أو حتى في محيط المجتمع الكامل. نعم
0: ممتاز ممتاز. ايضا اليوم احنا نتكلم عن اولياء الامور، يعني يقع على عاتقهم موضوع كبير جدا وهو تكوين هذا الابن في المستقبل. اليوم شلون نوازن ما بين الحزم والاحتواء في تربية الابناء؟ مثل ما ذكرت احنا ما نبي نكون عنيفين معاه، يعني او نخليه طفل مثالي دائما كل شيء على المسطرة، وما نبي بنفس الوقت احنا ندلع زيادة عن اللزوم ويوصل الطفل لمرحلة انه يعني دلوع.
1: صح، يعني خل أقول لك إن الحزم والاحتواء ترى ليس طرفين متعارضين، حطوها في بالكم، ليس الاحتواء والحزم طرفين متعارضين، إنما يعني أنا أتصورهم هو جناحان تستقيم بهما التربية السليمة. فالاحتواء يمنح الأبناء الشعور بالأمان والحب، والحزم يعلمهم الانضباط وتحمل المسؤولية والعديد من المسؤوليات الأخرى. المشكلة لا تكمن في الحزم، إنما يا أساتذة أفاضل في القسوة اللي يمارسها أولياء الأمور، كما إن في الاحتواء. يعني ما أقصد أني أتساهل أو أن أغيب وأغيب حدودي مع أبنائي، إنما لابد من الموازنة. طيب كيف نحقق هذا التوازن بين الحزم وبين الاحتواء؟ يتحقق بعدة أمور. أول شيء لازم أوضح أن هناك قواعد ثابتة في الأسرة، داخل الأسرة، هذه الثوابت وقواعد ما تنكسر، لازم يعيها الأبناء ويفهمونها، لأن نتائج هذه القواعد راح يكون عندي مثلا إنجازات، راح يكون عندي إبداع، راح يكون عندي انتصارات تعود عليهم بالخير. 2، لابد نفسر لهم سبب هذه القواعد، أنا ليش حطيت هذه القاعدة، مو مجرد أمر وأنت لابد أنك تنفذ. وشارك الطفل، يعني افعل لا تفعل هذه ابعدوها عنكم، خلي يكون هناك حوار وبين سبب اني انا وضعت ترى قواعد، انا وامك وضعنا قواعد في المنزل حتى نحدث على كذا، حتى يصير لنا كذا، حتى نتوقع ان يكون لنا كذا مستقبلا، وشركه معي. 3، نفرق بين اني انا ارفض السلوك وارفض الطفل. دائما الطفل يعني الاستشارات اللي تواجهنا نشوفها لما خاصة لما يكون عندي حالة الطفل، دائما اشوف ان الطفل هو اللي متعرض، شخص الطفل مو سلوكه، يعني مو التصرف اللي يقوم به الطفل انما شخص الطفل. فلما انا اقول هذا التصرف غير صحيح، ترى فرق كبير لما اقول انت سيء، انا خصيته، انا شخصنتها بشخصه هو ذات الطفل نفسه، فالطفل يتاثر، هذا غلط، لابد اني انا ابين ان ترى سلوكك خطا وهذا السلوك لا يجوز ونحن لا نحبه ونحن لا نرقب فيه، لان انت انسان طيب وانت انسان سوي، لذلك لا نكرر هذا الخطا يا ابني او يا بنتي، هذا المفترض انه يصير.
2: والاجمل ايضا ما نحط راسنا براس الطفل للامانه، لان وعينا مختلف تماما استاذه هناء.
1: نعم، الام والاب مفترض ينزل مستواهم الى عقليه الطفل، بس انت لاحظ ترى الطفل في هذا الوقت اللي احنا عايشين الزمان
2: ذكي.
1: والله ذكي ذكي ذكي، يفوق ابناء الثمانينات السبعينات، ترى ذكي ما شاء الله.
2: الله علينا والله يا استاذه هنا.
1: الله المستعان. لكن فعلا ان احنا ما نحتاج الى والدين مثاليين مثل ما قلنا، بل نحتاج الى والدين عادلين يعرفان متى يحتضنان الطفل ومتى يواجهانه ومتى يضعان الحدود بحب ومتى يجتمع الحزم مع الرحمه. كذلك ننشئ طفل واثق من نفسه، محترم الانظمه اللي تحطها الاسره، القواعد، حتى يشعر بامن وامان مع شعوره انه لابد ان يتحمل مسؤوليه.
2: جميل. هذا الحديث، وايضا استاذه هناء، كثير من الأشياء المهمة في حياتنا أن يكون الشخص منا صاحب قرار، وهذه القرارات تؤخذ عندما تبنى شخصيته منذ الطفولة. اليوم مدى أهمية منح الأطفال والأبناء فرصة لاتخاذ القرار وتحمل أيضا النتائج التي سوف تقع؟
1: يعني ترى أن أنا أعطي طفلي وعلمه اتخاذ قرار، هذه مسألة ترى عظيمة جدا وكبيرة وصعبة على الوالدين، وما

0: تأتي من فراغ، تأتي يعني بتراتب، يعني بتسلسل، ما أنتقل نقلة نوعية وأقول يلا أنت الحين تأخذ قرار غلط غلط غلط. لابد أني أرتب وأهذب هذه النفس حتى يستطيع الطفل أن يستط هي أن يقنع نفسه أن قراري سليم، لذلك أنا لابد أن أتخذ هذا القرار. كيف هذا الشيء؟ بالممارسة. فعندما نمنح الطفل خيارات لابد أن تناسب عمره، الخطأ اللي يقع فيها والأمور يعطونهم خيارات تفوق عمره فما يتقبلها، أو إنه يروح كأنه أنا شجاع أتخذ قرار فيصير قراره غلط ويعود عليه بالسوء، فلابد أنه يتحمل النتائج اللي نعطيه إياه، لابد أن نعطيه اختيارات تناسب طبيعة القرار اللي هو راح يحصل عليه، فإنه يتعلم من خلال هذا القرار إنه راح يفكر، إنه راح يحل الموقف، بالتالي راح يتحمل مسؤولية. فالطفل الذي يعتاد من خلال والدين إنه يتخذ القرار يكون تفكيره واضح، يكون شخصيته قوية، بخلاف الطفل اللي أمه وأبوه نيابة عنه في كل صغيرة وكبيرة هو على طول ينتخذ عنه قرار، فيجد صعوبة جدا كبيرة أنه يتخذ قرار أو يعتمد على نفسه في محيط المدرسة بين زملائه عند أصدقائه عند مدرسينه، ما يصير عنده حرية الاختيار أنه يتخذ قرار. تلقاه واصل بالثانوي لكن مو عارف شو أنا أقدر أتخذ قراري، اعتاد ان في ناس تتخذ له القرار وتوجهه يا اما يروح يمين اما يروح شمال، فلذلك ان انا لابد بالممارسة اني اعلم طفلي ان يتخذ قرار، زائد ان الخيارات اللي امنحها تكون مناسبة لعمره حتى ما يقع في انه يكون قراره سيء فيصير عنده يعني رد سيء انه لا انا ما انفع اتخذ قرار، انتوا تاخذوا قرار عني.
1: صحيح، وممكن الموضوع يكون عكسي، يعني اليوم احنا نشوف شوف بعض الاطفال يجرب شيء جديد بعدين يقول انا ما احبه خلاص انا ما ولا ما نفع، يمكن لانه سابق اوانه.
0: هذا هو، عشان احنا مفترض اولياء الامور ما نخاف انه يخطئ ابنانا باتخاذ القرار، لازم مثل نخاف اذا كبروا ومو عارفين يتخذون قرار. والله يعني وصل الامر عندي ام تقول لي ولدي وصل 30 سنه مو قادر يتخذ قرار انه يتزوج، خايف، لا يما بعدين، لا يما لا. لما قعدنا معه عنده تردد، انا اخاف اظلم نفسي، اخاف انا ما عشت وقتي، اخاف اظلم بنت الناس، لحد الحين ما كونت نفسي، مو قادر يتخذ قرار. فلما رجعنا الى البيئه اللي عاش فيها الام والاب عندهم اتخاذ القرار صعب على الطفل، كان صغير كان في مراهقة، فإحنا نتخذ القرار عنه. فهمت الفكرة شلون؟ صحيح. فإحنا مفترض ما يصير هذا الشيء عندنا، مفترض أن نخاف إذا كبر الولد ولا لديه قدرة أن يتخذ قرار بنفسه. نعم
1: ممتاز. نتكلم عن المراحل الأولى من الفشل أو الخطأ، دائما تكون مع الطفل أو المراهق، شلون نتعامل معاه في هذه الفترة اللي خاف من الفشل أو الخطأ عشان نأسس صح البداية؟ شلون تكون
0: الخوف من الفشل أو الخطأ؟ ترى مو ضعف الشخصية،
1: يعني هل هو طبيعي؟
0: نعم، شعور صحي وشعور طبيعي. أنا كإنسان يعني كم عمري الآن وواجهت كثير من الجماهير وعطيته دورات ومحاضرات ومناظرات، إلا أن في بداية كل أمر ظهوري لمواجهة الجمهور أشعر بقلق وخوف، هذا أمر صحي وطبيعي. ما اللي يقول لك ما نشعر هذا إنسان في خلل، فعادي، ما نحتاج إليه هو أن نعزز نظرتنا، نعلم الطفل ونعلم الأهل أنه يعني ترى مو خطأ أن الطفل يخاف أو يرتبك، إنما الخطأ أن وبخه، ليش أنت خفت؟ ليش أنت يعني ما مسكت نفسك؟ ليش أنت ما صرت حازم؟ شنو يعني؟ ليش استمر معك الخوف؟ هذا القلق اللي قاعد نسببه هذا هو الخلل. لذلك لابد أن نتعامل مع الخوف لما يقع فيه الطفل، أن نطمن أبنائنا أن هذا الخطأ يعني جزء طبيعي من حياتنا وأمر صحي، إحنا قاعد نتعلم، وهذا الخوف ترى ينمو معانا لأنه أمر صحي، أنا إنسان أتعرض لمخاطر لابد أني أقابل هذا الخطأ بالقلق بالخوف، أمر طبيعي، ليش أنت تستنكر هذا الشيء؟ وركز على جهدي وركز على اجتهادي أني راح أحصل على نتيجة يعني نهائية تمكني أني ما أخاف. امتدح المحاولة والشجاعة اللي عنده أنه مسك نفسه وخاف بس في الفترات الأولى من الموقف نفسه، يعني ما أكبر الموقف وأخلي الولد يصاب أو البنت تصاب بالهلع أو صحيح. الخوف. نعم
1: 100%، احنا اليوم نتكلم عن هذا الجانب ودائما احنا نحاول دائما نكون الشبكة اللي تحمي هؤلاء الأبناء، خله يتعلم لكن خلك ظهر له.
0: صح.
1: شنو أهمية الحوار داخل الأسرة في بناء شخصيته وثقة الطفل أو المراهق حتى؟ ليش الحوار مهم؟ دائما يقولون حتى المراهق.
0: نعم، مهمة جدا جدا جدا، ومن خلال الحوار تبنى الشخصيات. يعني

0: يعني أتكلم عن والدي رحمة الله عليه، مستمع جدا ومحاور جدا، ما يتخذ قرار أو يصدر عقاب أو إنه يعاتب إلا بعد الاستماع ويحاول. يعني أحيانا يقول لي حاوريني، اقنعيني ليش سويتي هذا الموقف، ليش أنت مقتنعة،
1: شنو الفكرة؟ صح،
0: عنده حوار يسمع. فهذا الحوار ساعدني أنا إنه لما أقع في الخطأ ما أكون خايفة ومرتبكة والجأ إلى الكذب. هذا نشوفه عند الأطفال، يخاف يتحاور مع أبوه فيكذب، لا ما سويت هذا الخطأ وهو مسويه. فكنت أروح عند بابا أقول له نعم أنا أخطأت بهذا الموقف بس أنا عندي أسبابي، فأبدأ أتحاور معه، ابدأ عاد هو يقتنع في أسبابي وبعدين يقوم هذا الخطأ اللي أنا وقعت فيه حتى لا أقع فيه مرة أخرى. لذلك أرجع وأقول ترى الحوار في داخل الأسرة هو ليس مجرد تبادل كلام، هي وسيلة لبناء شخصية الأبناء، نعزز عندهم ثقة بأنفسهم. فالطفل والمراهق يعني في وقتنا الحالي يحتاج إلى الاهتمام والاستماع وأن نشعر بقيمته وإنه أكثر قدرة على أنه يعبر عن نفسه، لأن اللي قدامه أولى الأمور لابد أن يكونوا له يعني محطة أمان، مو أنا عقاب أو توتر أو أنه يلقى الأمان في خارج المنزل. حتى لو هو وقع في الخطأ خليه يجي يقول لك، إحنا نبي نصل هذه المرحلة، حتى لو هو أخطأ يجلس معك ليش، شلون نوصل المرحلة، نوصل أن إحنا عطيناه ساحة أمان أنه يتكلم بحوار يعني جميل ومطمئن فيه الأمان، بالتالي أنا وصلت مرحلة أن أبيها يصير الطفل عنده قادر على الحوار. وهذه نصيحة لابد أن يتعلمها أولياء الأمور، أن يتذكرون دائما يعني لما أنا أنصحهم لما يصير حوار بينكم مو مجرد حوار تبادل بينك وبين ابنك أو بنتك، خلوهم يشعرون الحوار اللي دار بين أمي وبوي كان جميل، في شعور في إحساس، هذا الشعور والإحساس دائما تكون تغذية راجعة للطفل. فلما يقع في خطأ لما يصير عنده مشكلة يشتاق إنه يسولف مع أمه وأبوه، لما أقول يسولف يقصد فيها حوار تربوي سليم، ترى إحنا لو بنتكلم بالعامية أقصد فيها ترى حوار يعني يحل مشكلة، لأن كل مشاعر. فالطفل لما يتكلم مع أمه ويكون في إحساس ومشاعر يشعر بأمان، فيكون محاور جيد ومستمع ومنصت جيد أيضا. نعم.
2: أيضا أستاذة هناء، لو نتكلم شوي عن تحمل المسؤولية، شلون تكون بطريقة تناسب أعمارهم، خصوصا عند بعض الأولياء الأمور أطفال بأعمار متفاوتة؟
0: صح، يعني تحمل المسؤولية ترى ما تكون بالمواعظ، يعني عندي ناس على طول يحبون تحمل المسؤولية هي نعلمهم بالمواعظ فقط، لا، أرجع وأقول تحمل المسؤولية تكون بالممارسة اليومية خاصة للطفل. يعني الطفل ترى ما يستيقظ فجأة وهو مسؤول، لازم نعلمه شنو المسؤولية، يعني هذا التعلم لا يأتي فجأة ومرة واحدة، إنما هي بتدرج من خلال تكليفه بمهام تناسب عمره. يعني ما أعطيه مهمة أكبر من عمره يصير في يعني عكسية على الطفل فما يتقبل ويرفض هذه المهام نهاية، إنما أكلفه بما يناسب عمره، يعني خاصة في المراحل المبكرة يمكن أن يكلفه إنه يرتب ألعابه، يحافظ على أغراضه.
2: يعني بمعنى المهام.
0: نعم، المهام البسيطة اللي تكون داخل محاور الأسرة، البيت، الشقة، الشاليه، المزرعة، الحديقة. ثم عاد أبدأ إذا شفت الوالد متمكن يعتمد عليه أبدأ عاد في المهام اللي شوية تكون مصاحبة مع مثلا العاملة، مصاحبة مع العم، مع الأخت، مع الأب، وكلفة فيصير تحت نظري بمهام أوسع، ومرة على مرة يتعلم الطفل أنه يتحمل مسؤولية بإذن الله.
1: ممتاز، هذا اللي يهمنا اليوم في طريقة التدريج في كل شيء. نعم. يعني اليوم أنا أعتقد الطفل يحتاج تدريج، ما يحتاج فجأة أو نعم. يعني حتى في بعض أولياء الأمور فجأة يصحى يقول الحين لازم يتعلم، لا، هو يحتاج نعم. تدريجي.
0: نعم، يعني حتى أنت لما تبي تسوي أي شيء هل ضغط الزر بتصير؟ لا خطأ.
1: صح،
0: يعني حتى لما بنسوي كيكة هل بنقمض ونفتح صارت الكيكة؟ لا، بنحط المقادير ونجمعها ومرتبها وندخلها بالفرن تطلع بعدين نقصصها ونحطها بالصحن، صح ولا لا؟ كل شيء يكون بتسلسل وترتب، فما بالك بشخصية طفل يعني أنا أسعى وأقمض عيني وأفتح أنها راح يمثل أسرة، راح يمثل دولة، راح يمثل شخصيته، راح يطلع بالصورة يعني الحسنة اللي يسألني الله سبحانه وتعالى، فأنا راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فشيء ما يجي بالساهل يا أولياء الأمور، ولا يأتي بضغط الزر، إنما يأتي يعني بوعي وبتروي حتى نصل إلى ما نصل إليه بإذن الله.
2: أيضا اليوم تلعب دور كبير وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم كيف تؤثر في تكوين شخصية الأبناء وأيضا ثقتهم بأنفسهم؟
0: يعني اللي صاير اليوم لازم تعرفون أن التواصل الاجتماعي أصبح لابد أن يكون معنا وهو جزء من حياة أبنائنا وهي

0: بحد ذاتها يعني ما راح أقول سلبية ولا راح أقول إيجابية، إنما يقال عنها سلبية وإيجابية من خلال استخدامي لها، طريقة استخدامي. فمسؤولية أولياء الأمور إنهم يعرفون كيف يوجهون أبنائهم للاستخدام السليم لهذه التواصل الاجتماعي حتى يقع التأثير عليها. طيب أنا شلون أسوي؟ شنو المفترض يا أولياء الأمور؟ أول شيء أحدد ساعات استخدام الأجهزة. ثاني شيء يمتد حتى أعلمهم على بناء الوعي الرقمي. ثالث شيء أعلم الأبناء أن ما ينشر على المنصات ترى ما هو واقع سليم 100%، وأن قيمة الإنسان ما تقارن بعدد الإعجابات واللايكات والمتابعين، إنما بالأخلاق، إنما بالعمل اللي يسويه، إنما بإنجازات، إنما بعلاقاتك يعني مع ربك مع والديك مع مجتمعك. يعني إحنا ما نستطيع أن نعزل أبنائنا عن العالم الرقمي، لأن هذا عالم أصبح مهم جدا والآي صار يعني ملزم في حياتنا اليومية، لكن نستطيع أن نحصنهم بالوعي ونبني داخلهم ثقة تجعلهم يستخدمون وسائل التواصل بما يناسبهم، بحيث أنها ترفعهم وتشكل قيمهم وتشكل شخصياتهم، ونبعدهم عن ما يضر عقولهم، لأن أصبح هناك دراسات كبيرة ومؤلمة جدا صراحة هي اللي تكون عن عفن العقل أو عفن يعني القيم اللي تصيب الإنسان. فإحنا نحاول نبعدهم عن هذا الشيء بإذن الله. نعم.
1: ممتاز. أيضا اليوم نتكلم عن جيل صعب يعني بتواصله مع التواصل الاجتماعي في تكوين شخصية الأبناء. اليوم جيل يعني مطلع أكثر، اليوم جيل منفتح على مو بس يعني دولة واحدة، على دول كثيرة. اليوم الكرة الأرضية كأنها دولة واحدة تعيش داخل هاتف. فاليوم احنا نتكلم عن اثر وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين شخصية الابناء، ثقتهم بانفسهم، ايضا شنو المهارات اللي يحتاجونها الجيل الحالي، لان الحياة تغيرت واعتقد ان التربية تغيرت.
0: يعني اول لما نقول نجاح ويعني شنو هو انت ناجح، فعلى طول في بالنا المدرسة، تحصيل الدراسي، صح؟ يعني بس الحين في حياتنا التغيرات اللي قاعد تصير سريعة، احنا نعيش في عالم رقمي متسارع جدا، يحتاج اني انا يكون لدي مهارات، هذه المهارات اكسبها لابنائي، فاعلمهم ان النجاح ليس فقط التحصيل الدراسي، نعم هو مهم، لكن لابد انك تمتلك مهارات تساعدك انك تتكيف، ان انت تصير شخصية قوية، ان تستطيع تتخذ قرار سليم، تستطيع ان يكون عندك علاقات صحية مع الاخرين. هذه المهارات كيف تأتي؟ تأتي من خلال مهارة التواصل والحوار، تأتي من خلال أن يكون تفكيري ناقد وأستطيع أن أحل المشكلات. يعني الطفل المفترض يكون فطن، يتعلم أن يكون نبيه واضح، يستطيع أن يدير مشاعره، هذه كلها مهارات. أنت قاعد تعيش في عالم رقمي سريع، فلا بد أن تكون أيضا مهاراتك متكيفة مع هذه السرعة، يكون عندك مرونة، يكون عندك إدارة الوقت، أقدر أضبط وقتي، ما يسرقني جلسة الانستغرام تأخذ مني 4-6 ساعات، يعني أنا يصير عندي قدرة على أني أضبط نفسي. كذلك التعاطف، أنا ما أتعاطف مع أي كان، إنما أتعاطف مع الحدث والموقف اللي يكون مناسب لي. وقد وجهنا الإسلام يعني إلى أهمية أن الإنسان لابد أن يعد إعدادا كاملا، فقال النبي رضي الله عنه يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من مؤمن الضعيف، يعني في كل خير في كل شيء. لذلك لابد أني فعلا أمارس أبنائي وأعلمهم وأكسبهم هذه المهارات مقابل التغيرات السريعة المتسارعة في حياتنا نعيشها في اليوم.
2: نعم. جميل. أيضا إذا لاحظ بعض الأولياء الأمور ضعف في شخصية أحد الأبناء، شلون يتصرف من أول خطوة؟
0: أول خطوة لأن هذه ضعف، يعني ضعف يعني في شخصه، أوقف أني أنا أصدر أحكام. لا أصدر أحكام على الطفل، لا أصدر أنت شخصيتك ضعيفة، أنت خجول، أنت غير قادر، لمتى وأنا أعلمك؟ أوقف إصدار، هاي يسمونه إصدار الأحكام، توقف هذه الإصدار الأحكام، نوقفها نهائيا سواء من الوالدين أو حتى من الأخوان. بعد ذلك أبدأ أحاول شنو السبب هذا الضعف، من وين طلع، حتى أستطيع أن أشخص، حتى أستطيع أن أعالج هذا الضعف اللي موجود. قد تكون نتيجة نقد متكرر من الأبو، من الأم، من الجد، من أحد كبير في السن موجود، من أخوانه. قد يكون مقارنة، شفت يا خالتك، شفت أخوك شنو سوى. المقارنة ترى مزعجة يا ناس إلى أبعد حد. 2، قد تكون تنمر. قد يكون أيضا محاولات يعني تجارب فاشلة في التعلم، في اكتساب مهارة جديدة، أو حتى تكون حماية زايدة من الوالدين، أو حتى تكون ما عطنا فرص إنه يستكشف، يتعلم، يعني يتخذ قرار، يعني يغير شيء هو ما يحبه. هذه العمليات البسيطة اللي أنا ذكرتها تساعدني على أني أنا شلون

0: أعرف أن عنده شخصية ضعيفة، أنا أبدأ أعينه وأعيد إليه ثقته بنفسه، وأقوي عنده نقاط ضعف أني أهتم فيه، وأوضح له أن أنت بإمكانك تعيد وتستمر بإعداد نفسك. عادي أخطأ مرة مرتين ثلاثة، لكن بالنهاية إحنا ترى يا مثل ابني أو بنتي ما نبحث أنك تكون كامل في كمال الله سبحانه وتعالى، إنما أنا أصنع لك بيئة تساعدك أنك تكون بعد عنك الضعف أو أن أحد يستطيع أن يتغلب عليك أو يسيء إليك.
1: ممتاز. نعم. اليوم يعني الأبوان شلون يعرفون أنهم ماشيين صح مثل ما يقولون
0: مع أبنائهم؟
1: مع أبنائهم
0: التربية.
1: إنعم. إنعم.
0: يعني إحنا نقول النجاح، يعني نجاح التربية ما يقاس إن ابني متفوق دراسي، إنما أنا أرى يعني من وجهة نظري التفوق اللي أنا أشوفه وإني أنا ماشية صح في تربية أبنائي تكون بتعامل طفلي مع المواقف التي يواجهها. هل لديه ثقة؟ هل لديه اتزان؟ هل يمتلك أخلاق تربى عليها ويمارسها الآن في مواقف التي تواجهها؟ وهناك علامات واضحة تكون واضحة على الأبناء، فهي مؤشر يعني يطمئن من خلاله الوالدين إن فعلا إن أبنائهم يسيرون في طريق الصحيح. قد تكون هذه يعني العلامات واضحة، مثلا الابن يكون له رأي واضح، مشاعره تحترم، يتكلم بدون خوف، يتحمل مسؤولية، يبادر إنه يتحمل مسؤولية، يعترف بخطأه ويعتذر ويحاول أن يصلح الخطأ، يمتلك ثقة بالنفس، ما يكون مغرور، يحترم الآخرين، ما يتجاوز أو يعني مثلا يضر غيره، يستطيع أن يتخذ قرار وإن كان قرارات بسيطة يستطيع أن يتخذها بنفسه، يعرف شنو اللي عليه واللي مفترض أن يسويه من واجبات، يشعر بالأمان دائما ويشعر والدي بالأمان إن أنا صابتني مشكلة لكن أنا استطعت أني أحلها. هذه كلها علامات ومؤشرات تخلي أولياء الأمور أنهم فعلا أن أبنائهم في المسار السليم للتربية وشخصية قوية. نعم.
2: يعني نحن سعداء بهذا اللقاء الأستاذة هناء الكليب المستشار التدريبي والتربوي والنفسي والأسري على هذه المداخلة اليوم في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك أستاذة هناء.
0: يا هلا، ونحن أسعد وبارك الله فيكم، إن شاء الله نكون عند حسن الظن وأفدنا المستمع. شكرا
1: لك.
2: ما قصرت للأمانة. مستمعينا الكرام، لا زال الحديث مستمر معكم عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء، لكن لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا.

0: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة على كافة محاور القتال في مدينة الأبيض بشمال كردفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة تشينغ داو خلال الشهر الجاري. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون. وقالت الحويلة إن المعنيين في الجمعيات التعاونية يمثلون الوزارة

0: داخل الجمعيات، مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة، بعيداً عن أي مجاملة أو انتقائية، مع رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فوراً. أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في مسيرة التطوير المؤسسي بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستثمار بالعنصر البشري. جاء ذلك عقب زيارة قام بها الشيخ عبدالله مشعل الصباح إلى جناح وزارة الدفاع في معرض اختار تخصصك صح المقام على أرض المعارض، حيث اطلع على مشاركة الدفاع التي جمعت الهيئتين العسكرية والمدنية. وأثنى الشيخ عبدالله الصباح على الجهود المبذولة من فريق وزارة الدفاع في تنظيم الجناح وإبراز فرص العمل المتاحة أمام الخريجين. أعلنت بلدية الكويت عن إطلاق حملة واسعة بعنوان يد بيد لبيئة نظيفة اليوم، بدءا من محافظة العاصمة وبقية المحافظات، للوقوف على مستوى النظافة من قبل الفرق الميدانية لإدارات النظافة، وتستمر طوال شهر يوليو الجاري. وأكدت البلدية أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة وكل ما يتعلق بإزالة أي إعاقة للطرق وتشوه المنظر العام، وذلك من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع. أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني مشروع الأمن السيبراني السحابي، وذلك في إطار مواصلته تنفيذ مشاريعه الوطنية الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، ويستمر حتى نوفمبر المقبل. وقال المركز إن المشروع يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، ويغطي مستويات تأسيسية ومتقدمة واحترافية، بما يسهم في إعداد متخصصين قادرين على تصميم وإدارة البيئات السحابية الآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم علاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والضغوط الحياتية، عندما تتراكم هذه الضغوط دون وعي أو تواصل فعال، قد تنشأ خلافات بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى التوتر والقلق وضعف الروابط الأسرية. أما إذا تم التعامل مع الضغوط بحكمة، فإنها قد تكون فرصة للتعاون وتعزيز التفاهم بين الأزواج والأبناء، ويبقى الحوار الصادق والدعم النفسي وتقسيم المسؤوليات من أهم الوسائل التي تساعد الأسرة على مواجهة الضغوط الحياتية والحفاظ على توازنها واستقرارها.
1: إذاعة على الهواء.

0: خطوات ذكية لحماية الواي فاي المنزلي من الاختراق وحتى التجسس.
1: مع تصاعد الهجمات الإلكترونية حول العالم، باتت شبكات الإنترنت المنزلية هدفاً متكرراً للمخترقين، خاصة عند تجاهل الإعدادات في حماية الأساسية في أجهزة الراوتر. ولم يعد خطر اختراق شبكة الواي فاي يقتصر على بطء الاتصال أو استخدام الإنترنت دون إذن، بل قد يمتد للوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المالية وحتى التحكم بأجهزة المنزل الذكية. وفقاً لتقرير نشره موقع سلاش جير، ينصح خبراء الأمن السيبراني بعدة إجراءات بسيطة لكنها فعالة لتعزيز أمان الشبكات المنزلية، أبرزها تغيير اسم الشبكة وكلمات المرور الافتراضية للراوتر واستخدام كلمة مرور قوية يصعب تخمينها. لا تحطون 1 2 3 4 5 ولا تحط رقم تليفونك ولا تحط اسمك الأول، إنما 100% مع تجنب تضمين الاسم أو العنوان داخل اسم الشبكة. كما شدد الخبراء على أهمية تحديث نظام الراوتر بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية وتحسين استقرار الشبكة، إضافة إلى تفعيل جدار الحماية واستخدام بروتوكولات التشفير الحديثة مثل WPA3 أو WPA2. ومن الخطوات المهمة أيضا إنشاء شبكة ضيوف منفصلة للزوار وأجهزة المنزل الذكي، ما يقلل فرص الوصول غير المصرح بهم أو انتشار البرمجيات الخبيثة داخل الشبكة الرئيسية. هذه الإجراءات تعد اليوم من الأساسيات لحماية الخصوصية الرقمية داخل المنزل في ظل التزايد المستمر للتهديدات السيبرانية. يؤكدون أيضا خبراء إن إذا شبكت على واحد من الإنترنت العام لا تسوي أمور حساب، يعني لا تسوي أمور بنكية حساسة.
0: بالفعل يمكن يتم سرقة المعلومات وأيضا إضافتها لهم حتى يستفيدون منها. لكن لفتتني يعني نقطة مهمة، تحديث نظام الراوتر بشكل دوري المنزلي لسد الثغرات الأمنية وتحسين استقرار الشبكة. اليوم شلون يتم تحديث هذه
1: الجهاز نفسه؟
0: الجهاز
1: نفسه كل ما صار قديم صار له فترة، اليوم الانترنت يعني أو التكنولوجيا متسارعة، فكل ما بدلت جهاز حديث كل ما كان أفضل لك.
0: يعني تغيير الجهاز هذا المقصود،
1: تغيير الجهاز أيضا.
0: أنا ظنيت أنه يعني أبديت نفس التلفون.
1: اليوم إحنا أنت إذا حدثت الجهاز معناته هو الحديث، الإصدار الحديث. أيضا الجهاز الراوتر فيه تحديثات،
0: هو من نفسه
1: بس هو ما يسويها بروحه، هو يطلب منك ان انت تسويها له. يعني هو ما يحدث نفسه او بعض الاجهزه، يعني في طريقه للدخول دائما. يعني الراوتر، كل راوتر مختلف عن الثاني،
0: صح.
1: ففي الراوتر يكتب لك يعني شلون انت اليوم شلون تحدث التليفون، يطلع لك علامه،
0: صح.
1: شلون تغير الرقم السري بالراوتر،
0: تدخل وتغير.
1: ممتاز. في اي بي معين يعطيك اياه الراوتر، متعرف عليه، تدخل تغير الاسم، تغير. بنفس الوقت تقدر تسوي يعني بلوك على اجهزه معينه، بنفس الوقت تقدر تعرف كم شخص شابك على الجهاز، تعرف التلفزيون شابك، تعرف الجهاز هذا شابك،
0: الكاميرات
1: يبين لك كم وحدة مسجلة على الجهاز.
0: بس شلون يتم اختراقه؟ كثير من الناس يعني شاطرين اللي يدشون على الواي فاي ويتم اختراقه، هل بسبب ضعف المعلومات اللي حاطها؟ بمعنى يعني الكلمة السرية سهلة.
1: هني احنا دائما يعني احنا عندنا عاملين. العامل الاول ان انت تختار كلمات سرية سهلة عشان ما تنساها. العامل الثاني ان يعني دائما احنا نعيد ونكرر نفس الارقام السريه. يعني في واحد من المخترقين الهاكرز حول العالم سرب لعبه كامله على يعني لعبه كانت قيد الانشاء، سربها لانه قدر يدش على الباسورد تبع واحد من الموظفين، ومن الباسورد دخل اكتشف كل يعني. فاليوم المواقع شنو قاعد تسوي لك؟ المواقع قاعد تقول لك هذا الرقم السري اللي حاطه سهل، لا غير مقبول، لازم تسوي طريقه معينه ان توصل ان يكتبوا لك قوي. هذا كلمة سرية قوية غير قابلة،
0: صح، تكون خضرة وقوية. لكن أيضا يعني كثير من الناس عثمان يحطون كلمة سر لجميع لجميع البرامج بس يعني بس تلاقي البنك
1: اي صح,
0: المواقع التواصل الاجتماعي كلها
1: احرص انواع ما نختلف احرص ان
0: لان خوف يضيع يعني
1: ما نختلف ترى في ناس يسجلون بالتليفون ما يمنع بالعكس يعني انا اعتقد سجل في اشياء تسجلها بالتليفون مو مشكله في اشياء في ناس يسجلون نوتات خارجيه بعد

0: أفضل، لأن حتى التليفون ممكن يعني يخترق، في بعض الأشخاص يعني يخترقونه. فأنت هني تركز على هذا الموضوع، ركز على اختيارك الصحيح لاختيار للكلمة السرية. أبسط نصيحة يعني أنا أقولها حق حتى كبار السن، خل كل الباسوردات ما نختلف فيهم كلهم نفس الشيء إلا البنك. شيء مختلف جدا.
1: تدري مرة زرت أحد الدول ما كنت بحاجة أني أنا أشتري باقة، لسبب أن حسيت أن ثلاث أيام أربعة أيام ما مو تسوى. كافية ما أو ما تسوى أو أني ما أبي أستخدم بعد التلفون بنفس الوقت، صرت أشبك من الواي فاي الموجود بالمولات اللي عندهم وكذا. فيعني بحد ذاتها هذه طريقة ذكية وتطور أيضا،
0: بس هذا خطر،
1: خطر جدا. خطر أنا جداً. أدري إنه خطر بس إنه مفيد بنفس الوقت.
0: مفيد هو هني المحتالين أو الهاكرز هذا مكانهم، هو يقدر يدش على الشبكة يعرف كم جهاز موجود، يقدر يتابع كل جهاز شنو قاعد يسوي، فهذا هو مكانه اليوم. يعني حتى في بعض اليوم وصلنا لمرحلة إن الشركات قامت تعطيك على اليوم. يعني في بعض الشركات إذا تبي داتا تبي إنترنت يعطيك باليوم. فوايد أفضل لك إن أنا ليش أشبك، يعني حتى الإنترنت مال الفندق إن شاء الله ما يحوشك شيء. بس هي الفكرة إن أنت شابك على شبكة عامة. شبكة عامة يدخل عليها أي شيء. جميل إن الحين بعض البنوك شنو قامت تسوي، بعض الفنادق شنو قامت تسوي، قامت تسوي لك باسورد مخصص.
1: ذكرتني مرة وصلني إيميل بقرامة مالية بسياقة السيارة. تواصلت مع الشركة عشان أسدد، ما حاولوا يعني يدخلون على البطاقة بس ما كان فيها رصيد، فحاولت إني أبي أسدد، قالوا لي ما عندك مخالفة. فدزيت لهم الإيميل المدزوز اللي قال هذا مو من عندنا.
0: أي ترى يفرق بعض المرات دوت شيء
1: أو كلمة
0: أو حرف زيادة دائما. يعني حتى في السوشيال ميديا إحنا نشوف في ناس يتقمصون شخصيتك، نفس الاسم مثلا مغير AA حاط بدال A واحدة E والثانية زيادة نفس الاسم تشوفه. ففي
1: صارت للأمانة يعني كثير من الأشخاص والزملاء أتتنا إضافة من عندهم
0: صحيح،
1: لكن نكتشف إنه سكام مو حقيقي، وأيضا هذا الشخص محتال شخصية هذا الزميل
0: صحيح،
1: ويتم إضافة زملائه وربعه والمقربين، وأيضا يطلب منهم أموال
0: صح،
1: أو يسوي لهم جروب معين يقول ايش رايكم تدخلوا وياي في الشات أو كذا، فيدخلهم ويهكر هم من حساباتهم.
0: صحيح صحيح، يدز لك رسالة بس من الدش على الرسالة ياخذ الباسورد. المشكلة ما تقدر ترده، يعني حتى ممكن يغير
1: مرات احراجات
0: لا ويغير الإيميل يعني هو شاطر، هو يعني هو يعرف لما يدش وين يضرب. يعني هو متمرس، هو مو متمرس يعني دائما قاعد شيء متعود عليه، فانت بالنسبه لك شيء اول مره يصير، شنو الاجراء، شنو اسوي، شنو فهمو صعب.
1: لكن هم من الواحد لابد انه يتثقف ويوسع مداركه بهذه الزوايا، وخصوصا ان اليوم احنا في عالم التكنولوجيا المتطوره بشكل لحظي، ووايد من الناس يقولك أنا ما أحب التكنولوجيا منهم أنا، لكن للأسف هي صارت واقع على الأمانة. والحلو أن الإنسان يتعايش ويتكيف أيضا مع هذه الحياة حتى أنه يفيد اللي حواليه
0: صح،
1: من كبار السن وحتى صغار السن.
0: في النهاية هي تسهل الحياة.
1: وأيضا في بما الشيء بالشيء يذكر عثمان، يعني حتى قوانين اليوم صارمة وجهت إلى أولياء الأمور بسبب تصرفات الأطفال باستخدامهم لهذه التكنولوجيا. فحلو أن ولي الأمر أو كبار السن يعني اللي هم الشباب، هذا اللي أقصد فيه بكبار السن، أن يكون واعيين في التكنولوجيا حتى يكونون مسؤولين وعندهم دراية كاملة ويأخذون الحيطة والحذر خاصة من الأطفال. وأيضا يساعدون كبار السن اللي يقول يما والله وصلني اليوم رسالة من البنك وكذا صح، أنت توعين
0: يعني ندير هذا هكر. دير بالك من يعني هم أعتقد هم يستهدفون كبار السن فعليا، يعني إحنا ما نقول شباب نقول كبار السن. ليش؟ لأن يعني معرفتهم في الأمور التكنولوجية بسيطة، فيعرف يعني وين يضرب، يعرف شلون يتواصل، يعرف شلون يعني يعطيك الفكرة مثل ما هي، ولكن أنت تعتقد أن هي حقيقية ولكن هي غير حقيقية. فشطار يعني أعتقد هو مجال تخصصهم. يعني هو ممتهن النصب فعلا. في ناس يعني اليوم مهنته يعني لو طلع مبلغ
1: شلون ضميره يرتاح.
0: هذا السؤال اللي
1: حير العلماء،
0: والله حير الكل. يعني اليوم احنا

0: والكل ما يعني هل في هذا المجال انت تقدر تتخصص في انك تساعد بعض الاشخاص مثلا اللي راحت عليهم حساباتهم؟ ممكن تقدر تتخصص ان انت تساعد دول اليوم انت الامن السيبراني انت محتاجه،
1: صح؟
0: ممكن تساعد بعض الاشخاص ان انت يكون عندك محتوى يعني على السوشيال ميديا تساعدهم في انهم يحمون نفسهم. هو لا، هو شنو العقليه اللي عنده اللي تخليه يعني يتسلط على الناس؟ ما ادري.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. يعني مستمعينا، لازال الحديث مستمر وياكم في برنامج اذاعه على الهواء.

0: تحول أحد فروع المطاعم الشهيرة في فنزويلا إلى مركز مؤقت للرعاية الطبية عقب الزلزال المزدوج الذي تسبب بمقتل أكثر من 2600 شخص وإصابة أكثر من 12,000 شخص. ففي 24 من يونيو الماضي ضرب زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات ولاية لاغوايرا في شمال كاراكاس التي تضم مستشفيين غير مجهزين لاستيعاب أعداد كبيرة من الضحايا. وبعد ساعات قليلة من وقوع الزلزالين فاقت ضغط قدرة المستشفيين الموجودين في المنطقة على الاستيعاب ما دفع المرضى للتوجه إلى مستشفيات ميدانية تشمل خياما نصبها طاقم طبي ومحطة للحافلات وفرعا لمطاعم شهيرة. ونصبت أيضا 3 خيام بيضاء كبيرة في ساحة محطة حافلات في كاتيا لامار الساحلية، وتحتوي كل خيمة على 6 ناقلات مزودة بشبكات واقية مما يسمح بتقديم الإسعافات الأولية والجسدية والنفسية. وقد تلقى نحو 4,000 مريض العلاج في هذا المستشفى الميداني. يعني دائما نرجو السلامة لإخواننا في فنزويلا وأن يحفظهم ويحفظنا أيضا من كل مكروه.
1: اللهم آمين.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: تعد صعوبات التعلم من الاضطرابات النمائية العصبية التي تظهر في مرحلة الطفولة وتؤثر في اكتساب المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، رغم تمتع الطفل بقدرات عقلية طبيعية وتوافر فرص التعلم المناسبة.
1: وتظهر على الطفل مؤشرات عدة، من أبرزها بطء اكتساب المهارات الدراسية وتكرار الأخطاء في القراءة وحتى الكتابة، وصعوبة تذكر المعلومات أو اتباع التعليمات، الأمر الذي يستدعي تدخلا تربويا مبكرا وخطة تعليمية تتناسب مع احتياجاته.
0: ويؤكد المختصون أن صعوبات التعلم لا تعني ضعف الذكاء أو المحدودية في القدرات، بل أن كثيرا من الأطفال يمتلكون مستويات ذكاء طبيعية أو حتى مرتفعة، ويحتاجون فقط إلى الدعم المناسب والبيئة التعليمية الملائمة لإبراز إمكانياتهم.
1: وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع، أعددنا لكم مستمعين هذا التقرير مع الأستاذ يوسف السويد العنزي، وهو مدرب خدمات اجتماعية ومتخصص في مجال صعوبات التعلم.
2: لقاء اليوم: ليس كل تأخر دراسي دليلا على ضعف القدرات، فقد تكون وراءه صعوبات تعلم تحتاج إلى فهم مبكر ودعم مناسب. فالوعي بهذه الصعوبات يسهم في مساعدة الأطفال على تجاوز التحديات وإبراز قدراتهم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ يوسف السويد العنزي، متدرب خدمات اجتماعية ومتخصص في مجال صعوبات التعلم.
3: السلام عليكم، أخوكم يوسف السويد العنزي، متدرب خدمات اجتماعية أكاديميا ومؤلف موسوعة قيد النشر وفق كتب طبية لتشخيص الاضطرابات، وأسست العديد من الدورات مختصة في صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو اضطراب نمائي عصبي

يظهر في الطفولة يتمثل في تعلم واستخدام المهارات الدراسية الأساسية، ألا وهي القراءة، الكتابة، الحساب. ممكن تكون مختلطة أنماط، ممكن يكون نمط مفرد كمثال القراءة فقط أو الكتابة أو الحساب، رغم توافر فرص التعلم والتدخلات المناسبة. ومن ضمن السمات السلوكية ممكن تكون لدى الطفل بطء في اكتساب مهارات القراءة أو الكتابة أو الحساب مقارنة بأقرانه بمعنى بالعمر والصف الدراسي. أخطاء متكررة في الإملاء والتهجئة رغم التدريب، صعوبة في تذكر ما تم تعلمه أو استرجاع التعليمات. قد تظهر عند بعض الحالات صعوبة في التعبير الشفهي وعدم الثقة بالنفس. من أبرز السمات تؤثر على شكل النظر، مثلا الأحرف غير ثابتة أو الكتابة بشكل غير منظم على الخط في الكراسة، أو صعوبة في معالجة الحساب يحتاج إلى تكرار التعليمات وتجزئتها أيضا. ومن أبرز الفروقات بين صعوبات التعلم وبطء التعلم، صعوبات التعلم على مهارة معينة أكاديمية معينة محددة يحتاج تدخل مختصا، أما بطء التعلم بطء عام في اكتساب المهارات، جميع المهارات يحتاج وقت أطول وتكرار أكثر. العوامل والأسباب المحتملة في صعوبات التعلم: تاريخ عائلي لصعوبات التعلم، أو الولادة المبكرة، أو انخفاض الوزن عند الولادة، أو ضعف البيئة التعليمية. الاحتياجات ممكن يكون على استراتيجيات معينة مختصة، مثلا تكبير الخط أو الكتابة على وسائل التكنولوجيا وغيرها، وخطط تدريبية أكاديمية خاصة. صعوبات التعلم لا تعني أن الطفل غير ذكي، ولا تعني أن مستقبله محدود. أحياناً الطفل يتعلم بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية، بمعنى في اختبارات الذكاء وكسلر يكون طبيعي وفوق الطبيعي أيضاً في الطفل المصاب في صعوبات التعلم. أما بطء التعلم فيكون قصور ذهني بسيط. صعوبات التعلم أصاب مجموعة من العلماء كمثل توماس إديسون، لم ينجح داخل المدرسة التقليدية لكنه نجح عندما وجد بيئة تؤمن بفضوله وتجربته. والتزني أيضا، والتزني أصبح أيقونة الخيال والأبداع. رسالتنا ليست أن كل طفل لديه صعوبات تعلم عالم أو مخترع، لكن رسالتنا أن لا نحكم على الطفل من ورقة اختبار فقط. وتدخل مبكر، التدخل المبكر يفاقم المشكلة ويوعي الأسرة.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزير الصحة هنأ خريجي الطب لتكن بصمتكم المهنية انعكاسا لجودة تعليمكم وارفعوا اسم الكويت.
1: أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن خريجي كلية الطب بجامعة الكويت يمثلون القيادات التي تصنع مستقبل الطب في البلاد، داعين إياهم إلى أن تكون بصمتهم المهنية انعكاسا لجودة التعليم الذي تلقوه وللقيم الأصيلة التي نشأوا عليها، وأن يحملوا اسم الكويت بما يليق بمكانتها. في كلمة ألقاها بحفل تخرج دفعة 2026 من كلية الطب بجامعة الكويت، أكد الوزير العوضي أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الذي تتضاعف ثماره مع الزمن، وهو الركيزة التي تقوم عليها المنظومة الصحية المتقدمة لتعزز جودة الرعاية الصحية وتمكين الإنسان ليكون صانعاً للتنمية وشريكا في صناعة المستقبل. كما شدد على أن التواصل مع المرضى جزء من علاجهم، فالطب يبدأ بالإنسان ويكتمل بالإنسان.

ويبقى أثره في الإنسان، وأن الطب ليس علما يحفظ بل حكمة تمارس وأمانة تؤدى. وتابع الطبيب الحقيقي لا يقيس نجاحه بعدد العمليات ولا بعدد الشهادات، وإنما بعدد القلوب التي اطمأنت بسببه وعدد الأرواح التي غادرت عيادته وهي الأكثر أملا بالله

0: 30 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين وخدمات علاجية متكاملة في مختلف المناطق الصحية.
1: أكدت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة دينا الضبيب أن الوزارة حققت نقلة نوعية في خدمات الإقلاع عن التدخين ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين. وقالت الطبيب أن برنامج عيادات الإقلاع عن التدخين انطلق عام 2020 بخمس عيادات فقط، وشهد توسعا متدرجا ومدروسا ليصل اليوم إلى 38 عيادة موزعة على مختلف المناطق الصحية، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات العلاجية والتوعوية المختصة. وأضافت أن الوزارة حرصت على بناء كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجال، حيث تم تدريب وتأهيل واجتياز ما يقارب 50 طبيب أسرة للعمل في عيادات الإقلاع عن التدخين وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية المعتمدة عالميا. وأوضحت أن العيادات تعمل وفق سياسات تشغيلية معتمدة ومستندة على أفضل الممارسات الطبية والأكاديمية العالمية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات علمية مرموقة، كما تطبق أحدث البروتوكولات الدولية الخاصة بعلاج الأدمان على التبغ ومشتقاته. البيئة. الكويت تولي اهتماما بالحد من التلوث البلاستيكي.
0: أكدت مديرة إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخ الإبراهيم اهتمام دولة الكويت البالغ بالحد من التلوث البلاستيكي عبر البرامج والمبادرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية وحتى الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز الوعي بتقليل استخدام البلاستيك خصوصا المنتجات أحادية الاستخدام وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة. وقالت الإبراهيم في تصريح لكونا بمناسبة اليوم العالمي للحد من البلاستيك إن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بالحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. وشددت على أن التلوث البلاستيكي يعتبر من أبرز التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي، لما يسببه من أثار سلبية على النظم البيئية والتنوع الأحيائي لا سيما في البيئة البحرية، مما يستدعي تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية لدى جميع أفراد المجتمع. كما وضحت أن الهيئة العامة للبيئة تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبرامجها البيئية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتشجيع ممارسات الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت كويت جديدة. وفد طلبة أولمبياد الفيزياء غادر إلى كولومبيا.
1: أعلنت وزارة التربية مغادرة وفد الطلبة من مدارس التعليم العام والخاص المرحلة الثانوية للمشاركة في فعاليات أولمبياد الفيزياء الدولي التي تنطلق في مدينة بوكار أمانغا في جمهورية كولومبيا وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها أن الفريق يضم 5 من الطلبة الموهوبين، وهم جاسم الصلال، ليان الخليفي، عبدالله الرشيدي، سارة ميرزا وعلي إسماعيل، وبإشراف إدارة التوجيه الفني العام للعلوم.
2: إذاعة على الهواء.

0: القادسية يعلن رحيل جميع محترفيه.
1: أعلن القادسية عن رحيل محترفي الفريق الأول لكرة القدم، فبعد مغادرة الثنائي الجزائري سفيان بوشار والطيب مزياني والكونغولي نيسي كينز كيبانو، قرر عدم التجديد مع محترفين مثل البحريني مهدي حميدان والسنغالي إيبيلا مبينجيو. وما يعني أن المدرب الجديد محمد إبراهيم سيكون مطالبا باختيار 5 محترفين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد في 25 من أغسطس المقبل، وذلك لتجهيز الفريق بصورة مثالية من أجل المنافسة على الألقاب القادمة. النصر يتعاقد مع ديارة ويعلن رحيل الشيخاوي والحبسي.
0: أعلن نادي النصر تعاقده مع المدافع المالي موريبا ديارة لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، والذي سينطلق في 25 من أغسطس المقبل، بالإضافة لتعاقده مع حمود الجلال قادما من برغان، إلى جانب تجديد التعاقد مع حارس المرمى خالد العجاجي والمهاجم فواز لمبيليش. لكنه في المقابل أعلن رحيل محمد الفارسي الذي انتقل إلى الفحيحيل، وعبد الرحمن الرشيدي الذي انضم للتضامن، وكذلك رحيل المحترفين التونسيين هيكل شيخاوي وحسام الحباسي. وسيقود الفريق في الموسم الحالي المدرب الوطني ظاهر العدواني قادما من نادي اليرموك، وسبق لظاهر أن قاد العنابي في أكثر من موسم. اليرموك غادر إلى معسكر القاهرة.
1: غادر وفد الفريق الأول لكرة القدم في نادي اليرموك إلى القاهرة، وذلك لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى في 25 الشهر الجاري، حيث يحتل أبناء مشرف وصافة الدوري برصيد 29 نقطة بفارق المواجهات عن الساحل المتصدر، فبالتالي تعتبر فرصته كبيرة للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، والذي يأهله أو يتأهل له صاحبا للمركزين الأول والثاني.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: شادي الخليج لأهل الكويت، شكرا.
2: في رسالة اطمئنان بشأن حالته الصحية، نقل أمين الصندوق ورئيس الشؤون الهندسية بجمعية الفنانين الكويتيين مهندس علي المفرج نجل المطرب القدير عبد العزيز المفرج شادي الخليج بأن والده يقدم خالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة الإعلام، وذلك بعد تواصلهم للإطمئنان على حالته الصحية وتكريمهم له بإرسال باقات من الورود. وأضاف المفرج في تصريح صحفي أن هذه المبادرة الطبية ليست مستغربة على أهل الكويت وقياداتها اللي يحرصون دائما على التواصل والسؤال عن المرضى، مؤكد تقدير الأسرة الكبير لهذه المشاعر الإنسانية والدعوات الصادقة من مختلف أطياف المجتمع الكويتي. وشار إلى أن الفنان شادي الخليج لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى مبارك، وأن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد مع استمرار الرعاية الطبية والمتابعة، موجها الشكر إلى إدارة المستشفى وكل الطاقم الطبي والتمريضي على كل ما يبذلونه من رعاية واهتمام ومتابعة لحالة والده. يذكر أن المطرب القدير شادي الخليج هو أحد أبرز أعلام الأغنية الكويتية والخليجية، حيث أسهم عبر مسيرته الطويلة في ترسيخ الأغنية الوطنية وتطوير الأغنية العاطفية ذات الطابع الكلاسيكي، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال اللي شكلت جزء من الذاكرة الفنية في الكويت، كما كان له حضور بارز في دعم الحركة الموسيقية والمشاركة في صياغة ملامحها خلال المرحلة التأسيسية.
3: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام.

0: كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: الدرس بلا فكر لا يفيد، والفكر بلا درس خطر.
2: الأب أكثر قسوة في تأنيبه، هو قاس في أقواله، لكنه أب في حنانه وأفعاله.
1: بالقلب وحدة تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها.
2: أجمل ابتسامة في الوجود هي تلك التي تشق طريقها وسط الدموع.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرة هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الناس في منطقة القطبين يشاهدون الشمس في منتصف الليل وذلك في منتصف الصيف؟
1: هل تعلم أن وزن النعامة يعادل وزن 48 ألفا من طيور طائر الطنان الصغير؟
0: وهل تعلم أن العنكبوت يستطيع رفع وزن يوازي وزنه وزن جسمه 900 مرة؟
1: هل تعلم أن أسماك الحفش التي يستخرج منها الكافيار وهي التي يتم صيدها في المياه البريطانية تعتبر ملكا حصريا لملكة بريطانيا؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج إذاعة على الهواء. نلقاكم غدا في نفس التوقيت مع حلقة جديدة. لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

0: الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. أهلا بكم معنا مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية والتي تأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف فجرا. ونستهل جولتنا بحوار وتحليل. إسلام أباد تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار مساع لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعيد شحاتة. هل انتهت المفاوضات، توقفت تماما، أم كانت على وعد بالاستئناف وجاء هذا الموعد الآن في باكستان كما ذكرت بعض المصادر؟
1: لا، يتم استئنافها، يتم توقفها لفترة مؤقتة إلى أن تتم مراسم تشييع المرشد الإيراني خامنئي في إيران والعراق وبعد ذلك مقره الأخير في إيران. وبالتالي هذه كانت يعني من الولايات المتحدة قالت أنها تعطي فرصة للمفاوضات بعد ذلك حتى يتم يعني احترام رغبة الإيرانيين أو ما يقوم بالإيرانيين من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. وبالتالي استئناف المفاوضات كان جزء من العملية التي بدأت منذ الشهر الماضي عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. وبالتالي يعني أن تقوم باكستان بهذا الأمر، لأن باكستان هي اللاعب الرئيسي في المفاوضات، يعني ساعدتها قطر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن يظل الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات هي باكستان ودعمتها قطر. وبالتالي رجوعها مرة أخرى لباكستان يعني أمر متوقع، قد يتم بعض المفاوضات في جنيف، قد تتم بعض المفاوضات في الدوحة، ولكن يظل المقر الرئيسي أو اللاعب الرئيسي هو باكستان.
0: لكن أيضا قيل في الفترة الأخيرة وأثناء المحادثات التي كانت تجرى في الدوحة، يقيل إن الوفد الإيراني غادر هذه المباحثات غاضبا أو قطعها بشكل مفاجئ وذهب. نعم،
1: لا، هناك مشكلات يعني بتأكيد في المفاوضات، هناك مشكلات يعني ينسحب طرف، يعلق طرف، يتحدث طرف، هذه تبعت المفاوضات، يعني هي لعبة بين طرفي التفاوض، أن ينسحب، أن يعطي تصريحات تبدو